ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: على ديوان اف ام كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم

0: هنا في تونس الكبرى عكدة 90.5.
1: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس الاثنين للجمعة من 6 ل 7 متاع الصباح.
2: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب فيه مطمئن. صباح الخيرات والبركات لكل مستمعينا الغاليين على موجات ديوان فم. موعد جديد من صباح الخير تونس كيف العاده كل صبحيه نلاقيكم وين ما انتم نطلوا عليكم نسلموا عليكم برشا. ان شاء الله يا ربي تكونوا في احسن الاحوال انتم والغاليين عليكم، تكونوا عديتوا ويكاند مزيان. نعرف ويكاند بالنسبه لجماعه البكالوريا ماهوش ويكاند، كله خدمه. ان شاء الله ربي يوفقهم ايش مازال بعض خطوات وتفصلنا إن شاء الله على نهاية الامتحانات، وإن شاء الله بالتوفيق لكم الكل. في كل صبحية نتفكركم، في كل صبحية ندعي لكم ربي يفرح قلوبكم الناس الكل. صباح الخير تونس من طوال السبعة متاع صباح. إيمان سكوحي كنت ميكرو، عزيز عوني في الإخراج، وحسام يحيى في الإخراج الرقمي. ننطلقوا بدعوتنا كيما كل صبحية، إن شاء الله ربي يتقبل مني ومنكم كل الدعوات. نقولوا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم ارزقني وارزق مني رزقا لا عد له ولا مد له من حيث لا أعلم ولا أحتسب، وأنا بصحة وعافية، رزقا لا يشقيني ولا يطغيني ولا يشغلني عن عبادتك. يا رب اجعلني ذا حظ عظيم وشأن عظيم، وسخر لي الأرض ومن عليها والسماء ومن فيها، واجعلني مباركا أينما كنت يا رب العالمين. اللهم باعد بيننا وبين القاسية قلوبهم والحاسدة أعينهم والكاذبة ألسنتهم ومشاعرهم، وقرب إلينا من يحفظ الود ويجبر الخاطر ولا ينسى الفضل. اللهم آمين يا رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله ربي يتقبل منا كل الدعوات، ربي يعطيكم الناس الكل على قد قلوبكم. ننطلق بموزيكتنا في صباح الخير تونس، نهاركم مزيان على أحلى ديواننا.
1: صباح الخير تونس، صباح الخير تونس. على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2.
0: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع إيمان سكوحي.
2: 26 دقيقة، مرحبا بكم الكل وين ما كنتوا. تحية خاصة لعبير بوعلي اللي تحب تقدم اهداء لأختها صفاء بوعلي اللي تخرجت نهار الاثنين اللي فات. تقولها ألف مبروك يا عزيزة قلبي يا صفصوفة، إن شاء الله من نجاح إلى آخر، إن شاء الله ديما موفقة، وإن شاء الله ديما تقعد فرحة الدار. ألف مبروك صفاء. عبير من الجمعة اللي فاتت أعطتني الاهداء ولكن نسيته، فحبيت نحييهم برشا عبير وصفاء بوعلي. إن شاء الله ربي يفرح قلوبكم باللي تتمناوه. أيضا صديقتنا سلوى بن سعيد اللي ديما موجودة معانا في البرنامج في كل صبحية، تتفاعل مع كل الفقرات، حبيت نحييك برشا، ربي يفتح عليك يا سلوى، وإن شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب أنت والعزيز عليك. كيفاش حالة الطقس لليوم؟ تدسويت في الميتيو.
0: ميتيو
2: الاثنين 8 جوان 2026، يكون الطقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق، تدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار. تهب الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا فمحليا قوية مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر عامة متموج إلى مضطرب بخليج جابس. درجة الحرارة المتوقعة نهار اليوم أقصاها بين 28 و32 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 33 و37 درجة ببقية المناطق، وتوصل 40 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشيلي محليا. أوقات الصلاة 3 الصبح كانت مع ماضي 3.9 دقائق، والظهر نص النهار و25 دقيقة، 3 العصر مع 4.10 دقائق، 3 المغرب مع 37 دقيقة، و3 العشاء مع 9.28 دقيقة. إن شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم دعائكم وكفاة أعمالكم.
0: ميتيو.
2: من الميتيو نمشي للمقترح متاعنا لليوم. مقترحنا مسلسل تركي، مسلسل تعرض الأول مرة في 2017 واستمر 2021، واليوم موجود تندونس في تونس ومن أكثر المسلسلات اللي قاعدين يتابعوا فيهم التوانسة. نحكي على مسلسل الحفرة اللي هو واحد من أنجح الأعمال التركية من فئة الأكشن والدراما والجريمة. الدور أحداث المسلسل في حي شعبي خطير في إسطنبول يعرف باسم الحفرة، تسيطر عليه عائلة كوشوفالي بقيادة الأب إدريس. ورغم ارتباط العائلة بعالم النفوذ والعصابات، لكنها تفرض قانون صارم داخل الحي، ممنوع تجارة المخدرات مهما كان الثمن. بطل القصة أراس اللي هو الابن الأصغر للعائلة، كان غادر الحي، هرب من الحياة العنف وحاول أنه يبدأ حياة جديدة بعيد على إرث العائلة امتاعه، وين يقع في الحب ويتعرف على سناء. ولكن وقت اللي تتعرض الحفرة لخطر السقوط على يد عصابات منافسة، يلقى روحه مضطر للعودة لحماية العائلة امتاعه والحي امتاعه. مع تطور الأحداث يخوض صراعات دامية ضد أعداء أقوياء، يواجه خيانات، صدمات، فقدان أشخاص مقربين منه، تتعقد علاقاته مع أفراد عائلته خاصة شقيقه غير الشقيق اللي يتحول من خصم شرس الواحد من أهم الشخصيات المحورية في المسلسل. الحفرة مزيج قوي ما بين الأكشن، الولاء العائلي، الصراع بين الخير والشر والحب والتضحية. مش مجرد مسلسل عصابات ولكن قصة على معنى الانتماء للأسرة والدفاع عن المبادئ مهما كانت التضحيات، وأصبح شعار المسلسل الشهير الحفرة وطننا رمز عند الجمهور اللي يعتبروه أنه قوة العمل تكمن في رسالته حول العائلة والوفاء وعدم التخلي على الناس اللي نحبوهم مهما كانت أصعب الظروف. هذه مقترحنا لليوم في صباح الخير تونس. بطبيعة اللي تفرجوا في المسلسل يكتبوا لي في التعليقات رأيكم وأكيد تقييمكم للعمل. هذه سينو نكملوا بالموسيقى في صباح الخير تونس، نرجع بعد شوية ما تبعتوش.
0: صباح الخير تونس.

سهران حبيبي هذا جديد سعد المجرد ومحمد فضل شاكر. هذه موسيقتنا على ديوان أفام. حبيت نحيي مستمع وفي تبع فينا سهيل خطيرشي اللي حبي يسلم برشا على ولده أمير وزوجته ياسمين جبري. قلهم نحبكم برشا، ربي فضلكم ليا ولي نحيكم عليا، يقولكم ربي يديمكم ضحكة الدار وربي يديم ودكم سهيل وياسمين ويفضل لكم أمير. نمشي وتود سويت للدراستنا لليوم في شات ماتان. شات ماتان باش نحكيو على الروماتيزم يا جماعة وألام المفاصل، ولكن باش نحكيو على فئة عمرية اللي الحكاية نورمالمون ما تعنيهمش. في الماضي كنا نربطوا ألام المفاصل بتقدم السن ونعتبروا أنه الروماتيزم أو تآكل الغضاريف مشاكل تخص الناس اللي تجاوزت الستين، لكن الواقع اليوم اتغير بشكل لافت. أطباء العظام والطب الرياضي يحذروا من ظاهرة وليت شايعة برشا، شباب في العشرين والثلاثينات يعانيوا من مفاصل تبدو أكبر من عمرهم بسنوات. أول الأسباب هي قلة الحركة والساعات الطويلة اللي يقضيوها قاعدين قدام البيسي وإلا الهواتف وإلا خلف مقود السيارة، في حين أنه المفاصل اتخلقت للحركة. الحركة المعتدلة تعاون على تغذية الغضاريف وتحافظ على المرونة امتاحها، ولكن الخمول يضعف العضلات اللي تحمي المفاصل ويزيد في الصلابة امتاحها. السبب الثاني هو الوزن الزائد. تشير الدراسات انه كل كيلوغرام اضافي من وزن الجسم يضاعف الضغط على مفاصل الركبتين وقت المشي وقت صعود السلالم. هذاك علاش زيادة بسيطة في الوزن ممكن تتحول مع الوقت لعبء حقيقي على المفاصل. السبب الثالث هو الاجهاد المتكرر وسوء ممارسة الرياضة. بعض الاشخاص ينتقلوا فجأة من حياة خاملة لتمارين عنيفة من غير اعداد تدريجي او تقنية صحيحة، وهذا ما يتسبب في إصابات متكررة وإجهاد للمفاصل والأوتار. وما ننساوش أيضا دور النظام الغذائي غير المتوازن، التدخين، قلة النوم اللي تأثر جميعها على قدرة الجسم متاعنا على إصلاح الأنسجة والتعافي. ولكن الخبر المزيان أنه حماية المفاصل ما هيش معقدة. المشي لمدة 30 دقيقة يوميا، الحفاظ على وزن صحي، تقوية العضلات عبر تمارين مناسبة، شرب كمية كافية من الماء، تناول غذاء متوازن غني بالخضروات والبروتينات، كلها عادات بسيطة ممكن تحدث الفرق. الموضوع المفاصل والألم امتاحها مهم جدا انه أصحاب الأعمار اللي ما بين العشرينات والثلاثينات يعتنيوا بالموضوع هذية. واليوم حتى نسمو حتى صغيرات يتشكيوا من الألم هذية، ومن اللي في السنوات الأولى ظهري وجع فيا، ركبتي توجع فيا، ساقي توجع فيا. فمهم جدا انه نحسنوا نظام الحياه نتاعنا باش نحافظوا على الصحه نتاعنا. وكانت هذه شات ماتان لليوم. شات ماتان مواصلين بالموسيقى، نرجع بعد شويه على ديوان افام صوتكم.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع ايمان سكوحي.
2: 36 دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا، طريق السلامة للجميع، صحة قوتكم. الناس اللي قاعدين يتابعوا فينا يترشفوا في القهوة يفطروا في فطور الصباح، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. فرحانة برشا أنهم موجودين بحذية، فرحانة برشا أنه كانت أول الانطلاقة بحذية هوني في الديوان، ونفرح برشا كيف إن راهم قاعدين يقدموا بشوية بشوية. تقولوا لي زوز، نقولكم أي نعم زوز، على خاطر بالحق تعودت أني نراهم مع بعضهم دعم الأم، وأكيد خطوات عملاقة قاعد يخطو فيها الممثل الشاب مهند بن عمر اللي حاضر بحذية هوني في استوديو. صباح الخيرات يا مهند.
3: Good morning. Good morning.
2: شنحويلك؟
3: الحمد لله لاباس.
2: مرحبا بيك أنسنا يا مهند، كيف العادة زيدة معاه ولدتو نادية العوني. صباح الخيرات.
4: صباح الخير. وينك إمام؟ مرسي على الانفيتاسيون رقم خير. مهند هاي على ولا ولدي وانا كام وصديقك انت في بلوتو
2: ولد الديوان
4: وانت تحبه ويحبه برشا.
2: مرحبا. جست فقط تحكي في الميكرو مدام ناديه، وهذاك هو اللي جست حابين نصفح عليك. سينو كنت تتفكروا حكايه مهند، الخطوات الاولى، الحكايه الاولى بدات بستاتيو من مدام ناديه اللي حكيت على مهند والخطوات اللي قاعد يعمل فيهم اقتحام العالم هوليود. طول لو وقتها ما سمعناش بمهند، ولكن التدوينه هذيك خليتنا نكتشف ممثل عملاق، ممثل اللي قاعد يفك في بلاستو اليوم، واللي كما قلت لكم وقت اللي جاني أول مرة باش يكون عنده أثر كبير.

0: كبير في عالم السينما. مهند، بين آخر زيارة كنت فيها بحذية تقريبا منذ سنتين، منذ عامين، اليوم شنية اللي تبد؟
1: مهند ولا
0: الخدمة؟ مهند والخدمة زوز.
1: بدلت برشا حاجات بدلوا في حياتي وفي الخدمة متاعي وكل شيء. قاعد يعني always moving forward يعني yeah.
0: قاعد تقدم بشوية بشوية. مهند اللي عرفناه في السلسلة متاع ستار وور، مسلسل أندور، وحكينا برشا على الشخصية اللي جسدها في المسلسل هذية. هل تعتبر الدور اللي قمت به في أندور مجرد دور أو قفزة نوعية؟ شنية تغيرت حياتك كممثل بعد التجربة هذية؟
1: A lot of things change. برشا حاجات بدلوا يعني especially اسمي بديت أعرف غادي البرة وزاد مش حتى يعني مع الفانز ولا مع الناس، زاد مع المخرجين البرودوسرز. So وليت كل خدمة اللي عملتها so far كلهم يجبدوا أنتي ما هو عملت أندور، أنتي مثلت في أندور، خدت المسلسل it done very very well. برشا ربحنا برشا awards، برشا nominations أندور. وبالنسبة للكاركتر متاعي ويلمون باك especially في سيزون الثاني هو خلى يعني خلى بلاستو وخليت performance اللي خليت برشا عبيد يكونوا تو ولو يتبعوا فيه يتبعوا في الورك متاعي والفيوتشر متاعي إن شاء الله.
0: الفيوتشر متاعك بعد الشخصية متاع ويلمون باك، شنية الأعمال الجديدة اللي قاعد يحضر فيها مهند؟ شنية البيبان اللي تحلت له بعد ما خاض التجربة هذية في مسلسل أندور؟
1: So far توا بالنسبة بعد ما طلع سيزون الثاني صورت مسلسل في الانجلتير في اي تي في اسمه Believe Me. طلع هذا عنده توا جمعتين معناتها حاجة جديدة. وزاد صورت Extraction Mercenary Extraction Series مسلسل نتفليكس جديد ان شاء الله مش هتطلع في اول 2027. وزيلا فيلم روم كوم رومانس زيلا بشتلع في أول 27 زيلا.
0: ما شاء الله أعمل جديدة نستنوها من مهند. حكي لي شوية على الأدوار متاعك في المسلسلات هذية، كيفاش باش تكون، كيفاش باش نراه مهند مختلفة شغمو على الوجه اللي ريناه في ولمون باك، وأكيد فما بيرفورمانس جديدة باش نشوفوها معك مهند.
1: أي سيها يعني في كل خدمة نحب نعمل برشا يعني variations variety
0: تغيير في الأدوار
1: في الأدوار، منحبش نعمل حاجة the same كيف all the time. بالنسبة رومانس روم كوم هذه أول روم كوم عملته حاجة معناتها جديدة ياسر وحاجة مستأنسني بالدراما بالأكشن وكل شيء. هذه معناتها قصة sweet story lovely story about حب ورومانس things like that. So yeah نحاول نجيب حاجة a different performance في كل دور نعمل فيه، نجيب حاجة different to مثلا ويلمون باك ولا الأدوار اللي عملتهم من قبل ولا باش اللي يجيو.
0: فما أدوار رفضتهم مهند؟ جاوك أعمال اللي أنت ما قبلتش أنك تكون موجود فيهم؟
1: أي شيء
0: على أي أساس كان الرفض مهند؟
1: ما نعرفش، فما حاجات نقولوا مثلا أنا ممثل ما حسيتش هو the right choice for me the next thing. قاعد نحاول يعني نختار الحاجات اللي نحس اللي شي يكونوا حاجات the right things
0: الحاجات المناسبة والملائمة لك أنت حسب الأهداف اللي محددهم أكيد واللي أنت توصل لهم. دونك لهنا الرفض مبني على كما نقولوا خيارات معينة في حياة مهند أو في شخصية مهند أو الجانب الممثل في حياته، واللي ممكن كانت شاركنا في الحلمة الكبيرة متاع مهند وين يرى روحه وإلا شكون القدوات متاعه في مجال التمثيل.
1: قدوات
0: الايدلز
1: القدوات نتاعي ماي ايدلز يعني
0: ايدلز
1: اكزامبل I always say Denzel Washington.
0: Denzel Washington.
1: هو اللي منين صغير يعني اللي حببني أكثر في التمثيل. كنت أتفرج عليه يعني البرفورمانس متاعه في أفلام وكل يعني هو وشوية زي ليوناردو دي كابريو كيليان مورفي.
0: تاخو منهم في التمثيل ولا قعدت تحاول إنك تخلق شخصية مهند المنفصلة بتاتر على الناس اللي
1: كي كنت صغير كنت مايبي ناخو منهم نحاول نتعلم منهم نشوف أما توا كي يعني بديت نمثل وكل شيء بديت نتعلم more things about myself يعني
0: قعدت تتعلم في حاجات من
1: روحي اللي يعني توا بديت يعني نجيب فيهم في التمثيل متاعي الأكتنج متاعي وفي خدمتي وتحذير يعني متاع الشخصية اللي نمثلها وكل شيء هو في كل يكون يعني حاجة جديدة نحاول نعملها مش كوبي يعني.
0: أقرب الأدوار لقلبك من اللي عملتهم توا في الأعمال المختلفة
1: ستار وورز
0: هذيك أقرب الأدوار لحياة مهند. حاولت أني هكا نبعد شوية على المسيرة اللي حكينا فيها برشا ونحب نركز أكثر على المشاريع الجديدة. من أكثر الحاجات اللي حكينا فيهم في منذ سنتين علاقتك بتونس مهند وعلاقتك بصورتك كتونسي متواجد تولد في إنجلترا وكبرت الغادي. كيفاش أصبحت علاقتك اليوم بالبلاد؟ فما حديث على أعمال تونسية خاطر من بين الحاجات اللي قلتهم لي دون لطون انك انت تحب تخدم عمل تونسي مع مخرجين تونسة. فما جديد في الحكاية هذية؟
1: سي فما فما مع مخرج اسمه نجيب خثيري هو مخرج تونسي معاش في لونجلتير مش نعملوا فيلم من بعدنا العام هذي في اكتوبر ان شاء الله فيلم اسمه تكلم وهذه باش تكون اول تجربه ليلي في تونس.
0: تحدي اللغه كيفاش كان؟ توا ما شاء الله عليك بديت تحكي بالدارجه تصرحت في قاعد تصرح بالدارجه.
1: اي لا قاعد نحاول اما بالنسبه يعني كي يجيني سكريبت ونعرف شنو لازم نقول وكل شيء تولي لي سهله
0: تتدرب
1: وكي ندخل زاده في الشخصيه يعني مش مهند سبحان الله نحس روحي يعني
0: دونك ان شاء الله باش نراوك في عمل تونسي كيف ما انت طمحت انك تكون موجود في في في الساحه التونسيه. فخوره بيك برشا مهند ريتك في عديد الحوارات في عديد المؤسسات الاعلاميه التونسيه وفي كل مره قاعد تثبت انه بالحق باش يكون عندك بصمه كبيره خاصه في عالم السينما العالميه وقاعد تهز في اسم تونس في كل بلاصه انت موجود فيها. خلينا نبعد شوية ونحكي شوية أسئلة هكا شوية شخصية في علاقتك بتونس. كيف نقول لك بلادك تونس؟ شنية أول تصويرة تجي قدامك؟
1: أول تصويرة الفامي متاعي
0: العائلة العائلة اللي الفترة هذه قعدت معهم بالقديد هاري قعدت تتعرف على العائلة من جديد مهند
1: نعرفهم أما قاعد نتعرف على تونس أكثر يعني بلايس الناس العبيد الكولتشر كما قالت أمي يعني قاعد نتعلم في الحركات الفازات في الكلام في البدن وكل شيء سويا
0: باش تولي تونسي بامتياز بالممارسة أكيد أنت تونسي حر بالجينات مهند. لهنا باش نقول لك تعدي رسالة مثلا لأي شاب تونسي قاعد يسمع فيك يطمح للعالمية يطمح أنه يكون ممثل في مستوى عالي. شنية أكثر حاجة نجم تقولها له مهند اللي نفكركم مهند أول ما بدأ يقدم المراية متاعه ويقلد في أدوار مختلفة هكا كانت راسخة في ذهنه واليوم هكا الحلمة هذيك اللي كانت موجودة وهو صغير قاعد يعيش فيها بالخطوة
1: هذه كيفاش ذكرتها من عارش كي
0: أكيد نتفكرها مهند
1: تياني نسيتها هو الكلام اللي تسمع أي عبد ينجم يقوله اللي كان عندك حاجة في مخك تحب توصل لها تنجم توصل لها و don't give up الحاجة هذيك زينا كيما نقولها كيما التمثيل كيما ما نعرف شيء حاجة أخرى لازمك تحبها حاجة لازمك تحبها ولازمك تحبها زيادة على خاطر الارت مش على خاطر ما نعرفش فيم ولا الفلوس ولا
0: ولكن الشهرة والفلوس مهمين مهند
1: هما مهمين أما بالنسبة بالنسبة للياني يعني علاش تعجبني نحب التمثيل على خاطر it brings me peace يعني
0: تحس بسلام
1: تحس بسلام وتفرحني ونحب نحب نلبس يعني different personalities
0: شخصيات مختلفة
1: وspecially كي باش نعمل قصة ولا story مهمة فيها حكاية باهية اللي انت تحب توصله للعبيد lessons مساج lessons كي الاودينس باش يمشي يتفرج على فيلم ولا مسلسل كي يكملوا ولا يخرج من السينما يتعلم حاجة منها ولا ينجم يكون related to it so ذاك شنو هو important for me اللي باش tell stories اللي باش يعني give message to the audience في القصة هذيك so بالنسبة يعني لازمك الحاجة دي بحق تحبها وتحبها for the right reasons yeah just don't give up
0: اهم حاجه ما تسلمش
1: كمل وكمل قدامه ولازم تكون patient في especially في domain التمثيل الصبر صبر is the most important thing والسبورت للعباد اللي معك الفامي تاعك صحابك مهم ياسر وزاد يعني believe in yourself
0: مهند اللي يحكي اليوم في نهار من نهارات وهو في القراية يقرأ وترفض له الدور ظهر لي هكا وانت قاعد في مسرحية في الليكول اللي تقرأ فيها وقال لك ماكش مناسب انت للدور هذاك الحكاية ما كانتش معناها محبطة بالنسبة لمهند بقدر ما كانت هي وقود باش انه يكمل ويثبت بتاتر للبروف متاع التياتر وقتها انه مهند قادر انه يوصل وظهر لي تتفكروا دو طون زون طون مهند ولا الناس اللي رفضتك في وقت من الأوقات
1: تفكر هذوك الحاجات يقعدوا في الشخص يعني وهم يكونوا اصلا يعني موتيفيشن باش انت تكمل وتوصل وبروف بيبل رونج فما عباد يوقفوا معك وفما اللي ما يوقفش معك
0: شكون اكثر الناس اللي تعتبر روحك ريكونيسون ممتن لهم في المسيره نتاعك مدام نديا جست احكي في الميكرو
2: شكون اكثر شخص ممتن اللي معناها
0: اللي تحس انه تشكره اللي كان الوالده نتاعك
1: اي بعده وين هي يعني امي هي اللي وقفت معايا و
0: اصعب لحظه عشتها انت وامك مهند
1: برشا
0: اصعب لحظه اللي ما تنساهاش
1: حاجه اللي يعني connected to التمثيل وكل شيء نهار اللي جيت وقعدت بعد ما قلت له هذه الحاجة اللي حاب نعملها وإحنا يعني العبيد بالنسبة توينسا ولا حتى عرب ما نعرفش نحس في لندن وين أنا عايش كل شيء ما فماش برشا توينسا ولا عرب يحبوا يعملوا تمثيل ولا حاجة كما تاني كي جيت لأمي وقلت لها الحاجة دي نحب نعملها من الأول كانت شوية شوك لينا هي شوية على خاطر تعرفني من صغير نحب الكورة وتعرف اللي هو ذا دومين سعيب ياسر
2: هي تقصد زيادة شنو في الباث متاعك اللي تعدي شنو ما اللي زوبستاكت وسط الديفيكولتي يعني اللي احنا شفناها مع بعضنا
0: هي الابتسامة فقط راهو تعبر هكا ظهر لي مسيرة كبيرة وفيها عديد التحديات مهند
1: برشا اوبستاكلز برشا معناتها باش نقعد نخمم فيهم وكل شيء
0: تجاوزناهم واليوم وحطينا ساقنا في
1: وزاد معناتها كي باش نوصل زاد كيما قلت لي بكري العباد اللي يحبوا يدخلوا الدومين هذا ولا يحبوا يوصلوا في حاجه لازمهم يعرفوا اللي حتى شيء يجي بالسهل وشي برشا اوبستكلز يجيو قدامك ولازمك انت تكون قوي وزاد عندك ثقه مع ربي مع with God اللي الحاجه الفتره اللي انت تكون فيها تو باش تتعدى ويجيو برشا زي الحاجات اللي تخلي الشخص يطيح وفما اللي يطيح ويقول لك اكاهو يزيني يعني الحاجه دي باش ننساها كاهو باش نمشي نشد في حاجه اخرى ولا دي جيف اب او شيء يعني يقول في الفتره هذيك كي العبد يطيح هذاك هذاك اللي باش يقويك واللي باش يقويك اللي انت تزيد تقدم القدام في الحاجه اللي تحب انت توصل لها يعني فما برشا بتبيع فما كل شخص وعنده مشاكله وعنده الاوبستكلز نتاعو اما لازمو يفرض روحه ويكون عنده تراست مع ربي ومع روحه وناس باهين معاه وكاو
0: العلاقات الدائمة ثقة في ربي وثقة في روحك هذوما الثلاثي اللي قلكم مهند يلزم يكونوا موجودين في حياتكم إذا كان تحبوا توصلوا للحاجات اللي اللي اللي تتمنوها بعض الأحلام ممكن تظهر لنا مستحيلة بعض الأحلام اللي ممكن هكي نقولوا زعمين نهار باش نلقى روحي الغديكة اليوم ما شاء الله مهند يلقى روحه يمثل مع ممثلين عالميين يلقى روحه في نتفليكس برشا ما باش نستناو العمل نتاعو عمل زيدة رومانسي بامتياز المهند دونك هذوما الاعمال اللي باش يكونوا ان شاء الله في 2027 واكيد الحلمه مازالت تكبر بشويه بشويه في علاقه بالسينما التونسيه او الدراما التونسيه مهند كيفاش تقيمها ولا شكون الاسماء اللي تحب تخدم معهم
1: في الحقيقه نحب نخدم مع كوثر برهنيه هي تو مخرجه you know she's عملت برشا سكسس في الأفلام نتاعها وزاد هي عاونت وصلت اسم تونس في الدومين في الأوسكارز الهوليوود وكل شيء ودافر زاد دافر إن شاء الله وزي قاعد زي نحاول نتعلم زي أكثر على في الدومين هنا في تونس
0: قاعد تعمل في بعض العلاقات
1: قاعد نتعلم أكثر على السينما والسينما الجديد والقديم زادة يعني في الحقيقة يعني ما نخممش ياسر مع شكون حب نخدم كان جي فرصة باهية كان جي سكريبت وشخص وقصة باهية ما نقولش لا يعني
0: الشخصية المثالية اللي تحلم بها شخصية شكون اعطيني اكزامبل باش نسكر الانترفيو
1: في اي هذه هذه ضحكني خاطر في كل انترفيو نقولها هي شخصية زورو
0: زورو هذيك بالنسبة لي كنت شخصية
2: تونسية انت تحب تمثل
1: تاريخية ما يبكي وقت تو هو صغير ولكن اكبر شوية هو حنبال
0: حنبال تحب تقوم بالدور
1: قصة بالحق كان يعملوها بالكدا تكون فيلم طيارة وقصة طيارة وقصة لازم
0: وترى روحك الشخصية الرئيسية في العمل هذا أكيد إن شاء الله ربي يوفقك مهند طالما فما الدعم مع متاع والدتك مدام نادية مدام يوراك بقدرة ربي توصل للي تحب عليه تحية لولدك اللي في إنجلترا اللي مخليته توا عندك مدة نسلم عليه يمشي
2: تقول حتى هو مضحي معي
0: أكيد هذيك علاش تفكرت أنا
2: في سيبورت يعني الخو دونك هو زاد عنده مشاغل وغادي وكل ما شيء دونك مرتاح ومتهنية
0: ربي فضلهم لك مدام نادية فرحانة برشا اللي عاودت تريد نعاود نقول لك فخورة بيك ديما مهند بن عمر ونقعد وين مراك قاعد تقدم نحسك قاعد تكون فخر التونس ومثال الشاب التونسي الطموح اللي رغم الظروف الكل ما تتخيلوش يعني حياة مهند كانت معبدة معناها بالورود كانوا عنده عديد التحديات الخاصة والدونك ولكن مع هذي الكل غمض عينيه وخزر كان للحلم متاعه وهذه الرسالة اللي حبيت نعديها لكم الكل مهما كانت الظروف متاعكم مهما كانت وجايعكم في الدنيا أصنعوا منها نقاط قوة باش نجموا توصلوا للي تحبوا عليه هكا نوصلوا لنهاية موعدنا من صباح الخير تونس ميرسي عزيز عوني في الإخراج حسام يحيى في الإخراج الرقمي ملتقانا إن شاء الله غدوة في نفس التوقيت أجمل تحيات إيمان سكوهي
3: صباح الخير تونس صباح الخير تونس الصباح هو رفمك ورفمك هو الصباح.
4: رفمك
3: رفمك من الليل الجمعة من 7 ل 9:30. خلي صباحك كول

0: www.africanews.com. تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2.
0: عاديو الافام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان افام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان افام صوتكم. ديوان افام فلاش نيوز.
2: مشاهدو السابعة ديوان افام صباح الخير. رئيس الجمهورية قيس سعيد يلتقي كل أعضاء المنتخب الوطني قبل مغادرته للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، ويؤكد على ضرورة ألا يغيب عن أحد كان الشعور بأنه يمثل الوطن، مشددا على أن زمن المشاركة من أجل المشاركة قد ولى وانتهى، وعلى ضرورة أن يتسلح الجميع بروح التحدي والانتصار. كما دعا رئيس الجمهورية المنتخب الوطني لكرة القدم إلى نسيان هزيمته أمام بلجيكا بنتيجة 0-5، وشدد رئيس الجمهورية على أن النتيجة وإن كانت سلبية يجب أن تعطي دفعا جديدا للمنتخب وقوة أكبر من أجل الانتصار وأن لا تحبط العزاء.
3: نساو هذه 5-0 وتعطيكم دفع جديد باش للانتصار، ما تحبطش العزاء، بالعكس تعطيكم عزيمة جديدة وقوة أكبر من أجل الانتصار. وأهم شيء أن تحبك وقوي الانتصار دربته تدريبات اللي حصلت دربتي، ولكن أهم تدريب هو الفكر. وقت تدخل بثقافة المنتصر، ما تدخلش بثقافة المهزوم أو نحسبه خسرنا احنا واحد ونستناه في الآخر باش يعمل، ونستناه كان يعمل تعادل نترشحه، وكان يخسر ما نترشحه ربحنا. نلعب الكرة باش نربح، نمشي ماشي باش تربح. ما عادش نقولوا انا ترشحنا للدور الاول كانوا هدف، لا يكفي وفائد للعدم تاع كما حكيت المشاركه من اجل المشاركه، وشاركنا شاركنا باش ننتصر.
2: نمو نشاط الدفع الإلكتروني والمنظومات البنكية في تونس في الثلاث الأول من السنة الجارية مقابل تراجع اللافت في الاعتماد على السكوك الورقية التقليدية وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي التونسي. وأظهرت المؤشرات المالية عن ارتفاع القيمة الإجمالية للعمليات النقدية بنسبة 12.5% من حيث القيمة و11.7% من حيث العدد، مع تراجع المعاملات بالسكوك الورقية بنسبة 24.9% من حيث العدد و28% من حيث القيمة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. إلى الشأن الدولي، الاحتلال يبدأ موجة قصف جديدة على أهداف في إيران، ويقول أنه قصف 20 هدفا، كما أعلن إلغاء كافة الأنشطة والتجمعات وإغلاق المؤسسات التعليمية. وطهران تحذر من توجيهها ردا ساحقا ضد أهداف إسرائيلية إذا أقدمت تل أبيب على تصعيد عسكري ضدها، وذلك عقب رشقة صاروخية وجهتها القوات الإيرانية نحو أهداف عسكرية شمال إسرائيل. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن أي مغامرة ضد لبنان أو إيران ستواجه برد ساحق وشامل من القوات المسلحة الإيرانية في أي نقطة تراها مناسبة. ونختم بطقس اليوم، حيث يكون مغيما جزئيا بأغلب المناطق، فتدريجيا كثيف السحب المناطق الغربية ومحليا الجنوب، مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار مع تساقط محلي للبرد والريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا فمحليا قوية بالجنوب، مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. ويكون البحر مضطربا بخليج جابس ومتموجا ببقية السواحل، فيما تكون الحرارة في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 28 و 31 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 32 و 36 درجة ببقية المناطق، وتصل إلى 38 درجة بأقصى الجنوب. نهاية الموجز الإخباري المشواري، ينطلق الآن مع كامل فريق الرثماج. أجمل تحيات بهير عوجي، يومكم سعيد.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net، ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان فام.
1: ديوان فام.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
1: ديوان FM.

0: صباح الانوار، تحيه كبيره للجميع ومرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحله جديده وماتينا للعاده. مرحبا بكم في رف ماجي 8 جوان 2026، من توا للتسعة ونص نرجو على مسار في تونس والعالم. الحديث باش يكون على منتخبنا اللي البارح شد الرحال نحو امريكا لخوض غمار كاس العالم امريكا الكندا والمكسيك 2026. نحكي على منتخبنا ونحكي على المقابله الوديه الاخيره، هزيمه بخماسيه ضد المنتخب البلجيكي، تصريحات صبري لموشي الناخب الوطني، وحظوظ منتخبنا في مقابلات كاس العالم. باش يكون ابرز المواضيع اللي باش نحكيو فيهم اليوم في حلقتنا. اخبار اخرى تستنى فيكم تباعا تيلة الساعتين ونص. السلام عليكم وين ما كنتوا، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله نهاركم مليان بالصحه بالفرحه بالرزق وبالحب، وان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للجميع. رغم الهزيمه ورغم الخماسيه سنكون ان شاء الله 12 مليون وراء المنتخب لدفع المنتخب لتحقيق ان شاء الله افضل النتائج في مونديال 2026. نهاركم أسعد الأيام. سوداسي يحضر معنا في حلقة اليوم لوغرو والكابيتان والقائد التاريخي برن. صباح الأنوار،
1: صباح الخير، ربي يحفظكم، ربي يهنيكم، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للناس كل. أنا نحب نبدأ بفرحة كبيرة للرياضة التونسية اللي هي ديما تتمثل فيش في الرياضة الفردية. نحب نحيي من المنبر هذا مروة بوزياني اللي تفوز بسباق 3000 متر موانع في الدوري الماسي بالسويد، تفرض اسمه على أبطال العالم. هالاسم ذي تبعوه بالقدال لأن يعني جاية بطولة عالمية وجاية بطولة أولمبية زيادة كيف هذه مروة بوزياني في 3000 متر يظهر لي حتى حد مو بشي لعبها. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية نحب نحيي بطل التنس، مانيش مغروم رب التنس، أنا بنتنا نحبها وذاك هو، أما هالبطل ذي زبد اهتمامي عليه. هذا السيد هذا مريض بالسكري حاشاكم وعافيكم الله، ملي عمره عامين تغلب على المرض ذاك وشوفوا وش عمل البارح. الحاجه الثالثه نحب نقول لك ملاعبي ما ننساش بكل خطر عمل فينا فتريه كيما حب جيميري دوكو ذاك اللي فكرني فك
2: جيميري
1: فكرني فك اللاعب لارنب اسمه البرازيلي
2: رونالدين
1: مش عليك رونالدين وحياة من جديد ولا حل فينا فتريه. هذا ما عندي ما نقولك
2: انتم بعد احنا الحمد
1: لله ان شاء الله ربي ان شاء الله بدايه اسبوع مبارك علينا الكل، وان شاء الله ربي يبقى علينا وعليكم الستر الى يوم الستر.
0: امين، ربي يحفظنا يحفظكم ويحفظ الجميع. انا وين الحلقه تجيكم من عند البرنس لوغرون زياد المكي. صباح النور
3: على الفينال نتاع رولون غاروز فيري في عالم بيا ربي من بارح، وانا نقول ما ننساش وعملها ريفي مش نقول اللي قالوا الحاج يفك لك 4-5 دخلات يحرقهم. أم بالحق فينال ممتازة برشا، وللأمانة رفيق راوز فيريف ماهوش محبوب برشا خاطر عنده زوز قضايا، العنف ضد المرأة، ضرب مرته القديمة، دونك ديما بوليميك عليه ونسى يكرهوه كرها مش نورمال. ودايور فما القضية الأولى متاعه تخاطى ب 450 ألف أورو بعد طيحها بيانسور وتفاهم هو ومرته القديمة، دونك ماهوش محبوب برشا من سابرح. فينال حلوة برشا وللأمانة شخت كي تفرجت طرحة ياسر
0: 29 عام عمره وخسر كات معناها لعب كات فينال
3: ومنهم مرة في رولون غاروس خسر مع نادال وهو كان رابح بعد شو القدر تضرب ونادال هز رولون غاروس. ان شاء الله نهاركم مبروك، ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نعديو ساعتين ونص ممتازين. الاجواء الصيف بدات يا الله والبحورات والجو وكذا، ربي يبقي علينا الستر
0: العام. امين امين ربي، صحه للي يعوم صحه اللي قاعد يتفرهد، حاس سعيد اللي مازال يخدم للقرايه للي عديو في الباك اللي عديو في الامتحانات كيف كيف صغيرات يعديو لي كونكور او سيزيام والنوفيام، دونك العام يمشي حتى الاخر وحتى 30 جوان في علاقه بزفيريف قصه بعيد على مشاكل والقضايا وغيره كذا. عكسته الكوره وتقريبا 29 سنه بدا يقرب لك العمر الكريتيك معناها، دونك البارح كانت عنده بريسيون كبيره معناها وكانوا يستناو في قوله لو يخسر مع شي حتى تيتر باش يكون رسميا من اكثر اللاعبين المنح حسين في اللعبة. هذه تعليق الناس اللي حلت في فرنسا، ولكن هز اللقب عن استحقاق. مبروك ليه، مبروك رولون غاروس نجم التحاليل الرياضية، باش تحكيوا معه بعد شوية على المنتخب والنتيجة وتداعياتها. لوغرو ناصر بدوي صباح الأنوار.
4: فيك، مرحبا بيك ومرحبا بالحضور، ان شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه ناس كل، ان شاء الله ربي معاكم، ان شاء الله ربي يحفظ ناس كل. اليوم تبدا الدوزيام ايتام تاع الباك، تعرف اليوم الناس تعاود ترجع تعدي الباك وتعاود تكمل الجمعه الصعيبه على التوانسه كل، لكن ما فما شيء صعيب، ان شاء الله ربي معاكم الناس كل يا وليداتنا، ان شاء الله ربي ينجحكم وربي يوصلكم الاعلى مراتب، ان شاء الله نهاركم زين يا
0: ان شاء الله. الفرحه في كل عائله تونسيه، كل عائله عندها وليداتها تعدي البكالوريا بالتوفيق بالنجاح ان شاء الله وبالحاجات الباهيه لكل. جيهان السليني، جيهان صباح الانوار،
5: مرحبا يا جماعه، عسلامة الناس الكل، مرحبا الناس اللي تسمع فينا الكل يشدين ثنيه كما كان يقول ناصر، اليوم يعاودوا يرجعوا يعديوا جماعه الباك، بالتوفيق للناس الكل. القرايه حاجه مهمه، ومهم انه الواحد يركز فيها ويركز على مستقبله. ما نعرفش كنت تبعت زاد حكايه البياع نتاع البطاطا في علاقه بالفوسكوبي، حاجه تبهت معني اساليب غريبه من الحاجات اللي نشوفوها. من مين جلب انتباه الويكاند هذايا؟ تصريح من عند مارين لوغفلان اللي هي كانت ميس فرانس عام 2013، عملت حوار في لو فيغارو، قالت فيه تصريح مهم على الاخر على قيمه القرايه، تقول جو سوي بلو فيير دو مون ديبلوم دو ميدسان كو دو ما كورون ميس فرانس. الطفلة محليها ميس فرانس ما تقتل بزين، ولكنها ما ضيعهاش النجاح هذيك والنجومية هذيك واللقب هذيك، ترجع ديما للصحيح وتقول راني فخورة بشهادتي متاع الطب أكثر برشا من تاج متاع ملكة فرنسا، وين يظهر لي تصريحها إيجابية على الأخر ومحليها، وإن شاء الله هنكم زين.
0: منطقي منطقي أن تكون فخورة بديبلوم خدمة عليا تقريبا 30 سنة من عمرها كو على شهادة عملت ماشية وجاية، وتحصلت كيفاش
4: من العبيد مش جاي يتحضروا راهو باش تكون ميس وفما سبيتش،
0: باش تربح لي مانكان
4: معاك ديما للامانه. عالم الموضه ديما نخسر ماشيه وجايه باكي حمام ولا اوتيه، ماشي اوتيه لا، لازم يختاروا عزين وكيفاش تعرف تحكي وعلى اللغات وشنو هي باش تعمل مع الجمعيات، انت عالم كبير.
5: والماشيه والجايه زيد
4: مش ماشيه وجايه باكي حنه هي فوق السطح.
0: دونك ما بين دبلوم ميديسين وما بين شهاده في
4: كل حاجة مهمة في الحياة، فهمتني؟ ما حبيت نقول لك
0: أنتوني روبينز كوتش
4: ما نختزلوش في مشي وشي.
0: شكرا لك،
4: شكرا لك، هذا
0: أهمية الرأي والرأي الآخر، تقنع لي نقنع
4: خديش نقعد نقالي فيك
0: صح. شكرا لك الجولدن بوي،
6: بونجور بونجور بونجور، ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه. انا باش نطلب منك بكل معناها افيك تو جونتيز رفيق، عشت احتفال بعيد ميلادي في التلفزة، راني عديت ويكاند نطل عند الخضار يحطوا لي هابي بيرثديت كل بلاصة نمشي، وانا مقسمت الويكاند رفيق خاطر ما فما برشا ضغوط وديما خاطر عام كامل نخدم وتعرف اوقات ندق بالراحة، قلت انا العشية نمشي تي تايم مع العائلة شوية كيك وبعد اسمع البنات فيزيو شوية
0: بناتك
6: بناتي
0: مع بناتي مع البنات
6: وبعد عندي صحابي اللي نديدي نمشي نعمل لك العشاء الجيني كان يسمعوا فيا يعرفوا لي خاطر خونا عرفتك اللي يحكيوا على اولادهم ويحكيوا على المشاريع ويحكيوا على الدار الثانية توا خلطنا نحن العمر نتاع كلهم لابس عليهم يخموا في الدار نتاع وبدات لانتريت
0: ورقصين كل عيد ميلاد
6: تبوع عيد ميلي بعد عندي قاعدة جين زيد خاطر ديما عندي
0: أربع خرجات
4: لا كل ما عندوش وقت خير
6: عندي استنى عندي قاعدة جين زيد
0: وفي الليميسيون تجمش كامل بيتروا
6: ما نجمش سبع خرجات في ميكان مش بحمي على قريابيليتي استنى ما صاروا لي دو زانيكدوت ساعة خرجت مع صحابي معناها منهم واحد من صحابي كلم خطيبته قال لازم خرجة وليد وبس نمشي ونحتفلوا بحاته مشينا البلاصة عملوها سوربريز مشينا لقيناها من برشا عبيد دونك قلت لهم لازم تمشيو بلاصة كي نمشيو يرقى خطيبته مع رجل اخر ايماجين انا شنو الجستيون انا عيد ميلادي ودي العاد لعيد ميلاد لا حد شيء كملت
4: الكل ولي اللي عني
6: معناه الموقف عمري ما عشت عمري ما عشت استنى كملك ومن بعد هذاك الكل وهديت وكل شيء هزيني لبلاصة اخرى باش يركع خاطر هو يحب يعمل حاسيلو بريف دونك مشينا لبلاصه اخرى قعدوا نحن الاولاد معاه واحد كل شيء وانا جاي واحد سلم عليا عقب سهريه بارتيكولاريتي عنده غاغ برشا يبدا الجمله ما يكملهاش يا رفيق قول لي هو يمشي ولا حي قول له زيد كستيل يقول لي تعرف انا زياد نتابعه نحبه خاطر فيه حاجه اما تعرف اللي رامي يا اخي فكت السفرانس متاعك وقتي نعمل الدخلة. دونك هاي الدخلة عندي ناري نحضر فيها سافاج غير
0: عطيني نور يسكر الشوت حتى وسكر مالك. اما تحية لصديقك
6: ولا مسكين سخفني قعدت مع الاربعة
0: في الموضوع في الاوف مطلع حتى التوى هابي بيرثدي بالرخرة رامي الفراتي صباح الانوار
7: صباح الانوار ربي ان شاء الله يتفضلكم ان شاء الله نهاركم زين ان شاء الله نهاركم اسعد الايام كل التضامن مع الاستاذ وان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للناس الكل كاس العالم على الابواب سي بون ما فهمناش علاش باش يبداو بالخميس وسط الجمعه
0: ولكن
7: ما فهمتش علاش عندهم قضيه بالسبت يمكن امريكا مسكره ولكن البارح الاجواء والله تفرج شويه في النرويج والمغرب الراف الحق نتاع ربي هاللعب في القايله هذا ما عنده حتى معنى الضوء يمكنش فما برشا شمس اون فيت اللي تقلق ما حتى في العينين
0: بوتو النرويج نتاع النول ما يتراش
7: لا حتى المريول نتاع النرويج حاجه ما شبه شيء فابي ذكيك نقول ما تغادروا هبطوا مريول خلع ولكن المنتخب المغربي الحق نتاع ربي المنتخب العربي الوحيد اللي في نيفو اخر في باليبا بعيد برش معنا نحكيوا على من كبار المنتخبات بالضبط منتخبات كرة القدم معنا النرويج اللي لعبت الكل تستنى فيها فرحانة برشا بالأنا وكيف كيف تحبوا نتاك هاتوا بتتويلة الكل معنا مش كما السويد اللي ربحوها برشا برشا ماتشوات كبيره ان شاء الله نستناوها في الواحد ان شاء الله المنتخب تاع نحكيوا عليه ان شاء الله بالتوفيق وكا ان شاء الله ربي يحلها
0: امين يا ربي ان شاء الله ربي يحلها ديك راح تدعوا بالنسبه للمنتخب ان شاء الله ربي يجيبنا في السواب يا ربي نسيو النتيجه بتاع المقابله الاخرانيه ونتلقوا كما يجب ان شاء الله في المونديال مونديال 2026 ذكروا 48 منتخب وحظوظنا ان شاء الله يا ربي باش نتعداو اكثر من اي دوره اخرى باعتبار الاعتماد على افضل 38 في المجموعات دونك نجموا نكونوا من افضل 38 ونمروا ان شاء الله يا ربي للدوره الثانيه 27 دقيقه البدايه كالعاده بالزبيق ولكن قبل هذا فاصل ثم نواصل رفماك حتى للتسعة ونص ما تبعدوش
8: رفماك بوبليسيتي نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
9: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفي اللي ساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج عندك أورانج
8: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام
9: ديوان اف ام صوتكم
8: تسمعوا الراف ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق
0: البداية كما جرت العادة بمسار في حلقة نهار الجمعة القناص رامي في الموعد حذر لكم الزابينج توتسويت الزابينج ونرجع للبلاتو
8: زابينج
7: الايام هذيا فما مشكلة صغيرة ما بين زياد والرافع سكوبات اي لا قالك رفيق ملح ومصر يجيب لي سكوبات يا زياد بالصفة عليك اي زياد يحب السطرة معروف
0: حتى سكوب حتى شيء
3: حتى ربي يعلم لا ربي يعلم يودي ما نعطيكش من الاخر حتى كان نسمع تصور رفيق ندخل معناتها نمشي للبارك كل ونجي عباره انت ندخل دارك نعطي عليك سكوب
0: هذاك اش تعمل انت تدخل داري وتجي تحكي لي
3: لا لا فما سكوبات تحكي توم تخسف المعون ما عطيتش عليك هذوك ما عطيتش عليك
0: برا يستر كيما
3: ثاني نستر فيك
0: شكرا لي
7: اي قلت لك شي يستر الله بصلي يعني بي لا خلوق هو هكا ما قالوش سكوب روعه روعه ويا حاج صلي يعني بي صلي يعني بي وسع بالك راهو اليابان عندها برشا ملي ربحت البرازيل اي لا لا لا ماهوش البارح هذاك
10: لروحك مستوى تجي تشوف النتيجه فهمتني
3: اصغر
0: بلادك هذيك اصغر البرازيل واليابان
10: ايوا هذيك اصغر ولات لا مش اصغر اللي تحت لك اللي تحت لك
0: بالحق
10: هاي هاي
0: اصغر مش كيب
10: تو ثبتوا فيها مش
0: ثبتنا
10: على كل حال اي
0: قالت تعرف فينا لك حاجه بركه كروكي انت تغلط مش مسؤوليتنا انا لازم نقول اصغر شكرا للاب الاخرامي ما تنجمش تكون البرازيل نتاع انشيلوتي خسرت مع اليابان واحنا الكل ما شفناهاش
10: وانشيلوتي ياكل شكلي ويعاود وياكل يعاود
0: ياكل البطوله
7: ايوا هالحاجه على حساب وخطانا من هذا اذا كان شويه في غش المخ لا المخ كان يفيق بالعباد البار يا ودي يفيق بالذكاء الاصطناعي ما يعمل فيه اللي ما يتعملش
5: نسمع في غنيه عجبتني شازاميتها طلعت ان اكزيست با دونك الغنيه بالذكاء الاصطناعي. قعدت نخمم في قانون الفنان كان يوليو الاذاعات يغني يحطوا في موسيقى بالذكاء الاصطناعي حتى كانها تونسيه شكون اللي باش يستفيد من بعد
3: لازم تسكر توا عادل امريكي باش يحكي مع شبيهه مايكروسوفت وجوجل.
0: النقيب يشد الرحال للولايات المتحده الامريكيه ويرفع قضيه على سيليكون فالي. اي واحد في علاقه بالتكنولوجيا انجينير انفورماتيك اي انسان النقيب شاكي بي
11: روعه. انا نتصور في المق داخل بعد المنفذ قدام سيليكون فالي روعه روعه منظر للتاريخ. اما بربي يا جماعه على ذكر الغش نسيسوا شويه رفيق اي راهو زياد راهو يفيق على الرمش شبيه الراف متقلق
0: تخمام. يلا السؤال الموالي زيدونا
3: احلى نفهم وكان انا
7: رفقي
3: رفقي والله باش يخطلوه يا رفقي انا معاك والله معاك والله باش طيحوه الراجل
10: تيز يا
0: على زياد
3: والله تجير ترو
0: حر
10: تجير ترو
0: حر تجير ترو
3: لينا
7: تعالي برشا
0: حاب يقول لي
5: تعاني فين
3: والله يا ربي معاك
0: تجير ترو يلا
3: شبابك ضيعته في اللونتي
0: الحمد لله والشكر لله.
11: فما تو بعيد على هذا بالله نحكيو شويه على الصغر وكذا والطفوله نرجعوا بالايام زيدون تضرب تقبل
3: ليه تضرب والله يا رمان
0: انا امك وابوك ولا العائله الكل تضرب انت
7: لا الحومه كيف
3: بابا امي والله لا
0: ام وابوه ربي اي واحد وفما عمته
3: عندي بابا وعمتي عزه
0: ضربوه
3: عمتي عزه عيطوا لها رنفور عزيزي ومعناتها تخرب عليها تجي
0: جيت تضربك
3: تجي عمتي عزه منهم جمعه عدتها لي يا ودي كل وقت فتو خاطر هما معلقين لومبلوا في دار مماتي دارنا
0: لومبلوا نتاعي
3: ودار عمتي
0: كريمي هبطوا لك فرقه ثانيه
3: قسم بالله كلها ثبت وقتاش نروح بالحق راني ركب الغزول انا راهو هاك هاك ترى انت معاك رفيق انت الحمد لله تربحني بالريونيونات
11: ايش قولك انت لا قصه بالليل كريم تستحق الدراسه في اعتى المعاهد في العالم يا ودي هارفرد والدنيا لازم يقراوا على زياد من الاخر يا ودي نحكي معاك فهمتي لا روعه. يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينج
12: زابينج
0: تحية برافو برافو برافو رامي ألف وراتي قد ما نقولوا لك برافو ما نعطيوكش حقك شكرا لك رامي ميرسي على زابيك على الزكسري اللي تعديهم تعليقك الأنيق شكرا رامي
7: شكرا بفضلك كنت تقولوا لي قديش من مقطع تعدى تاخذوا اللي تحبوا
0: يلا نخرجوا فاصل وننطلق بعد شوية في التراد إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام
12: راف ماج باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www

0: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعب كبير برانتمو يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عنده جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
1: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عزم لعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي، مالافيق وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.

على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم المزيكا نون ستوب على ديوان اف ام

0: والهزيمة والنتيجة نتحمل المسؤولية. ديما نقول وراي جملة تقريبا ما عنديش معنى كبير جدا إذا كان التجربة ما زالت اليوم مكملة، ولكن على الأقل قال ما أنا نهز الماتش، مرميش المسؤولية على الملاعبيه وإلا على الناس اللي معاه. ما نعرفش ناصر، صعيب برشا الكلام خاطر احنا نحبوا نقلبوا الصفحه هذه للامانه، باش نكونوا صراحه مع الناس نحبوا نقلبوها للصفحه، ما نركزوش في الموضوع ونتعداو للكوب دي موند. منتخبنا ماشي الكوب دي موند، يلعب ثلاثه ماتشات ونحبوا ندزوا معاه جوسكو بو، نحاولوا نختاروا الكلام ما يسالش. نظرا لحساسية الأيامات هذوما معناه، والأولاد يتابعوا يتفرجوا في السوشيال ميديا، باش تحكيوا بعد على السوشيال ميديا وعلى الجماهير، لأنه فريمون حاجة ولات تحشم جماهير المنتخب كيف تتعامل مع المنتخب. نسبة خليني نقول جماهير جمعياتها فريمون تقدسها، تقدس جمعياتها ولا يهمهم في المنتخب، مهم حارسه هو يلعب والأكسيال نتاعو يلعب والأفونسونتر نتاعو يلعب، حاجة فريمون تحشم مقارنة ببلدان أخرى كيفاش شجعوا في منتخباتهم. هالتقديس للجمعيات اللي ولا عنا موضة غريبة وخلطنا، ولا المنتخب يلوج على جمهوره الحق. أنا خليني نحكي على المقابلة خمسة، تداعياتها ما هي سهلة الناس الملاعبية مانات يتقلقوا بعد ماتش كمان هذا، شو نجمو نقولوا اليوم؟ يا سيدي خلنا نستخلصوا العبر ما يسالش.
1: صحيح، هو بالنسبة لي أنا الحاجة اللي قالت على الأقل بعد خيبة الأمل كبيرة اللي صارت للتوانسة الكل، على الأقل المدرب قال لك أنا نتحمس وليته، هو يتحمس وليته للواقع اللي شفناها الأحداش اللي بدأ بيهم، معناتها ما نجم كان يتحمل مسؤوليته حقا الحق. تو أنت كتشوف مباراة تلعب ضد بلجيكا وتغير أكثر من ستة ملاعبية في التشكيلة الأساسية، وفما ملاعبية تلعب فيهم في الأماكن مش متاح، تو واحد كيما عروس عادة يلعب أكسيال تجي تحطه على اليمين،
0: مخذي أحسن نوت راه عروس
1: أحسن نوت، لكن سامحني اللي يلعب في شيرته هو من أحسن ملاعبية في بلجيكا.
0: أي هو خذي أحسن نوت،
1: لكن لقى برشا مشاكل، لقى برشا مشاكل كي تلعب ملاعبي ريكونفيرتي رفيق راه برشا مشاكل وسط التيران زاد كيف معناتها بالنسبة لي أنا، فما شومباردومون صار في وسط التيران زاد القدام كيف معناتها، وكأني بيه المدرب مش مباراة معناتها بالنسبة لي هو مهمة برشا اللي صار راه شانجمون في الإيكيب، تبدل الأربعة ديفونسيرات تنحي منهم زوز وتخلي زوز، معناتها راه برشا على إيكيب، معناتها مازالت قاعدة تتكون هي بيد الملاعبية، مازالوا يعرفوا بعضهم مازالوا يعرفوا في رواحهم. في وقت من الأوقات احنا نحكيوا على خذيرة معناتها تلعب ضد جمعية بالواقعية هذيك بالفالور متاع الملاعبية هذيك، وتجي نحي ملاعبي معناتها كيما خذيرة اللي نجم يعطيك الإكيليبر مع صخيري في وسط التيران اللي في مباراة ثقيلة كيما هكاكا، زاد كيف النونشالونس متاع الملاعبية وكأني بيها مش مباراة ودية انترناسيونال في المستوى العالي. شفنا برشا الأتاكون يسنتر كيما يحب، لاك سنترال ما يطلعش ما يونتيسيبيش الكورة، فما نايفتي، فما مباراة كانت خارج الموضوع على جميع الأصعدة، الملاعبية لونترونور الشيما تكتيك شنو اللي حذرنا كيفاش حذرناها. الحق متاع ربي المباراة كانت كارثية بكل المقاييس، والحاجة اللي أنا بتاتر نبني عليها وين الحاجة اللي هي بتاتر تمشي في التمشي اللي كنت تحكي فيه وأنا معاه في كرة القدم، نقول على الأقل ومواجهتنا قبل كأس العالم خيبة الأمل هذه الكبيرة وما باش نستخلصوا منها العبر، على خاطر اليوم اللي عملناه في ضد بلجيكا ضد المقاييس نتاع كرة القدم الحق نتاع ربي. معناتها بالنسبة لي أنا اليوم إن شاء الله نكونوا خذينا الدرس، إن شاء الله نكونوا خذينا العبرة من اللي صار في مباراة بلجيكا، وما عادش نعاودوا الأغلاط هذوما اللي قاعدة تتكرر كل مرة نلقاوها كل مرة نتكرر، نمشيوا للمغرب نعملوا كارثة ونقولوا درا شنو وغلطنا وسامحونا ونعتذروا، هذا كله معناتها راهو الناس فدت منه. اليوم ماذا بينا نشوفوا المنتخب في مستوى اللي يليق بالتوانسه واللي يحبوه التوانسه،
0: وحتى حد ما باش يطلب من منتخبنا باش يربح بلجيكا راه معناها مانيش مجانين، معناها نعرفوا الملاعبيه ونعرفوا وين يلعبوا ونعرفوا الفالور انترانسيك نتاع المنتخب البلجيكي، ولكن فما حاجات كما قلت ناصر معناها ملاعبي ثم بونتو يذر لي ثاني راه ملاعبي عنده الكوره والزوالات نتاعنا بعد عليها 4 متر
2: ومعناها ملاعبيه
0: واحد لا نتاع سنترا هزها
1: بالراحه،
0: انا باش نعيط نقولوا بريسي هو سنتر وجاب الكرة ألور لا تصويرة معناه مالورزمو هذيك دخلت للتاريخ، معناه 9 10 جوارات متاع تونس باستثناء شوات الكلهم في 18 بالجول مع 9 جوارات، التسعة الكلهم يغزروا للملاعبي وراهم الفريق البلجيكي الكل عاتي معناه في ظهره، معناه كيعتال باس حتى الكرة في الشبكة، ما نعرفوش شو اللي صار نهارتها. تحمل مسؤولية انه المدرب تحمل مسؤولية زيادة اللاعبين يتحملوا المسؤولية، والناس اللي مع المنتخب زيادة يتحملوا المسؤولية للأمان. زياد الجزيري راهو حبيناه وفرحنا بالمنتخب للإضافة في نوعية الفازات هذوما. معناها تقول لي أنت مدرب وحر ويعمل شي يحب وكي حر، مي أنت زاد مسؤول، أنت جايب وأنت تخلص فيه في وقت المعنى. كان جي مدرب باش يهبط جارديا يحطوا أفونسونتر قولوا ليه ضربوا بلاد هذايا، معناها فهمت نجم نسلط عليه ضغط يا سيدي. أنا نقول هذا مش عاجبني وسوري با نورمال، ونخليه حتى كي يمشي في القرار يعرف أنه باش يخسر الناس الكل وقتها، ونسيبه ياخذ القرار اللي يحب عليه. دونك نتمنى أنه الأمور تتصلح في الأيامات القادمة، خدمة كبيرة على المستوى النفسي. خلينا البوزيتيفيو شوية الأمور، وقولوا أنه البرازيل خسر ذات يوم 7 في بلادها قدام جمهورها ضد ألمانيا، يصير في الكورة معناها دي جورسون هكا يتعدى يصير خارج الموضوع. البرسا 3-6، الريال 3-6، صار في العالم، في العالم جماعيات كبيرة ومنتخبات عملاقة، ولكن نبنيو على هذا. فما برشا لا منطق في الشوام تاع صبري لاموشي، كيفاش تلعب بدو سنتيني تلعب بسخيري وراني خذيرة في ماتش كونتر النمسا اللي هو فريق متواضع مقارنة بهذا، وتجي كونتر بلجيكا وهايتي وتخرج راني خذيرة وتحط لهم السخيري واحد. فما منطق في الكورة حتى في التجراب فما منطق زايد اليوم نتحاسبوا عليه. نتمنى انه في المقابلة القادمة تتصلح شوية الامور. حبيت تقول حاجة
2: اي اللي هو فما نقطة مهمة، انه خرجنا من المباراة ذي فهمنا احنا شنو على المستوى العالمي في وسط الكرة الحديثة ذي، احنا قديش قلوا احنا سومنا في وسط في العالم. مهم برشا هذا زاد نفهم روحنا. نقطة ثانية راو مهمة زاد انه خذينا 5 توا باش نفهم راو كنا طامعين في نربحوا حتى السويد ونمشي في احسن الحالات وطامعين في احسن ثالث، راو النتائج هذوما راو ما لازمناش ناخذهم خاطر بعد شنو ندخل في الجول افيراج وكذا واحد. دونك مهم جدا، ولكن فما نقطة مهمة تحبوا لا تكره. في 2022 في قطر اكثر حصيلة تاع نقاط جبناها وقتها 4 نقاط، عملنا ماتش العمر كونتر الدنمارك انا 0-0 وضيعنا الربح، ربحنا فرنسا بطل العالم في وقتها وكذا، وقبلها بشويه خسرنا 5-1 كونتر البرازيل. هذا معناه مش ما نخوضوش زاده، راه ما تعرفش عليه كاس عالم كذا، ما تعرفش على الدنيا نجم صحيح تروح اخرى كذا، نبداو فاهمين روحنا. دونك نقعدوا ديما ورا المنتخب الى اخر دقيقه، نقعدوا نتابعوا في المنتخب ما تعرفش عليها كيما جاي الكوب دي موند. ما فما حتى حد ينجم يكون كيما احنا جينا في نهار خايب ينجم المنتخبات الاخرين يجيو كونترنا. اليابان ربحناها 3-0 في بلادها فينا الغاديكا نتاع تورنوا يعتبروه هما مهم برشا ب3-4 فرص جبناها وجبنا تيتر من قلب اليابان مع منتخب علمي، معناه نحكيه 1+1=2 غاديك ان شاء الله بقدرة ربي اللي جاي خير نتفائلوا. الماتش خايب صحيح خايب برشا ما في حتى نقطة إيجابية، ولكن بقدرة ربي الأولاد عندهم في سقيهم تحبوا ولا تكره، وان شاء الله اللي جاي خير
0: ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي هذا ما نتمناه نلقاو الفورمولا السيحة. وانا هكا وانا نغزل المقابلات الأولاد اسماعيل الغربي ظهر خارج الموضوع المرة هذه، مش فيز مش اني با كومبيتيتيف ولا انا ملاعب يعجبني من عنده في سقيه، معناش برشا جوالات مهريين كيفه، ولكن يبدو في كل المقابلات خارج الموضوع تحس عنده روتار في الفكين في الكرة
2: مضيع
0: سقي مش يجاوب، وتحس المونتال ريزيستو با قاعد يعمل في مقابلات مش ولا بد. اي اذا كان وراك في الماتش ميكون ومش هكا يلزم يفوتروا في سوليسيون. وقت اللي انا نحب نلعب ما نفهمش برشا كوره راهو ما فما حاجات منطقيه، نلعب مع من اقوى لي ميليو في العالم بالنسبه لي دي بروين من احسن لي ميليو في تاريخ الكوره انا يعجبني برشا، يلزمك تحط مليو مشكلي معناها تحط ناس في المليو سيودة ما ينجمش يكون اسماعيل الغربي فيهم في الماتش هذايا، يلزم جوارات بلوز وموا شوية تكنيسة برشا جرحين باش نجم تغطي شوية على كد دوميناسيون تكنيك نتاعهم هما. ما ينجمش يكون اسماعيل الغربي والعيالي تطلب منه باش يرجع والاخر معناها فريمو انشوا اللي عملوا لاموشي. اتمنى انه يكون واعي بالفوضى اللي حتى في المنتخب ويصلحها في المقابله الجايه، لانه فما امور علميه عندك من اقوى الميليو في العالم لازمك تهبط اقوى سيوده عندك في الميليو، وان شاء الله نسلكوها برنس.
3: شوف اني كنت تقول الكره فيها منطق،
0: والله ريفليكسيون سامحني للمخرج انا قلت لك برشا مرات في الاوف التولني فيهم لماذا لم يتم استدعاء وليلي ونسينيه الكلنا وكاني حاجة مسلمة عيسى العيدوني مش فاهم بالحق الوليد اعطى قلبه مع تونس في كل المقابلات قل يلعب في قطر يلعب في كذا
1: ما خذيرة شباله شوية
0: شكور
1: خذيرة
2: حتى كان جابه مش مش يلعبوا الماتش هذا يعني هو الشواء انه مش يلعب بسخيري واحد ولازم يفضها مع في وسط اقوى من
0: واحد كيما العيدوني يعطيك بلوس دو شوا معناها في وسط ماتش تكنيكمون فيزيكمون الوليد قيره راني خذيره ماهوش فالور سور في المنتخب معناها هو في في في فريق وفالور سور مع منتخب نستناوش وباش يعطي ويعمل الاخر عطاه ما نلوحوش انا في ليستا نتاع 26 ما نلوحش عيسى العيدوني هذا راي برنس
4: هذه الكلمه الحاجه بعثتها له غير درج هذا راي
3: كرة فيها منطق. أنا مريت حتى منطق في المقابلة هذه، حتى منطق كنا. وهذا رو... أنا نحب في المقابلات الودية نحب في ترى الأغلاط. كنا خايبين خايبين خايبين، ما نجموش نكونوا خايبين أكثر من اللي احنا من الخيابة اللي ريناه. ولذا نقولوا إن شاء الله القادم أفضل. كيف باش يكون القادم أفضل؟ نصلح وراهم المقابلات الودية هذه يتعملوا. كم من مقابلة ودية ربحناها قبل الجد يا أخي، ما حد شيء وقت الجد الجد صحيح. تاريخ هذا ولا يمجمناش نعاودوا الغلط هذوم. تو كي تقول لي أنت أنا والله حشمت أنت 12 مليون حشمنا وشعر ولا متنا سنافون صريان يا صبري. تقول أنا بيدي حشمت ليه؟ ها أنت سامحني في الكلمة راه أنت خلوضت، جيت قبل اللي تصلى له وخلوضت الدنيا. علاش اللي تعمل فيه ما هوش مقبول غير مقبول. ولذا الأولاد انتم يعني احتمال تو مازالوا في الطيارة ما خلطوش تو يوصلوا لهم الكلمة بتاعنا إن شاء الله. اسمع راكم قادرين على قادرين على كل شيء، ربي معنا قادرين. ناخذوا على سقينا نشوفوا الدراب وهذاك اي دراب ويزقوا تشعروا به، مش دراب كانوا شيء ولا شيء كان شيء لم يكن. هذاك الحاجه الباهيه ما لها يا رب، مش مستحيل باش نربح، مش مستحيل باش نترشحوا، ومش مستحيل باش نتعادوا.
0: انتو كلي مش مستحيل انه نعدي وجه خير من هذا ومردود خير من هذا. مصر عديت فريمون معناها ماتش متواضع جدا جدا جدا ضد البرازيل، ولكن وفات النتيجه 2-1
1: على الخلطه من المدافع
0: غلطه صحيح. حبوا يلعبوا بلوك 10 التالي واضح اوكي سيان شو تلعب ضد فريق عملاق، ولكن ما نخسرش خمسه وما نتحلش هكاك وما نهبطوش يدينا الناس الكل باش ما نخلطوش النتيجه ذي. كما قال رامي راهو مهم تجي تلقى روحك خارج الموضوع مع هولندا ما تخسرش بسكور
1: صحيح،
0: باش من بعد الجول افيرا
1: تلقى روحك جيت التاسع
0: جيت
1: التاسع بالثلثي
0: افكتيمو. هذا اللي نتمناه صالح السعيد للمنتخب. قوس نحكيو فيه كلمه بربي، حكايه الجمهور بالحق ولا شيء يحشم، انا ولا شيء يحشم انه نسبه من جماهير كل فريق اللي همها هو لعبها هو حارسها هو الاكسيال نتاعها هو المسير نتاعها هو راهو حاجه تحشم الفيسبوك نتاعنا. معناه الناس اللي تضرب في مهيب الشامخ على اساس عندنا بوفون ونوير وكل الحراس فرد مستوى. قلت لك انا كان صبري لاموشي نجم نلعبهم بالقرعه نعمل بيلو فاس واللي تجي يلعب، فماش جارديا بعيد على الاخرين ثلاثه فرد مستوى شوا نتاعو مهيب ندزوا كل مع مهيب. ناس تنبر على شوات، اي شوات شنو من احسن بيتور في تونس؟ معناها نقرا في التنبير معناها قالك شوات احسن هداف مركا بينالتيات يبي يجيب شكون كيفو مركا معناها ما احسن بيتور في تونس عادي مش ما يكونش في المنتخب. ندزوا مع شوات باللي كاليتي نتاعو باللي ديفو بن حميده معناها حبوا يلبسوه المقابله الكل زاد كيف كيف في علاقه بالماتش نتاع بلجيكا. بالحق حاجه انا واحد من الناس قلقتني اكثر من النتيجه لانه حسيت الملاعبيه معناها عندهم المنتخبات باش يلعبوا لهم عندهم لونجو تحدي ستريس كذا، ولا يحل تليفونه يلقى جماهير بلاده تنبر عليه خاطر هذا يحب الترجي وهذا يحب الفريق وهذا يحب سي اس اس وهذا يحب الاتوال، وحملات على الباجيت واحد يوري لي في لي باراد نتاع دحمان والاخر يوري لي في لي باراد نتاع بن سعيد قبل والاخر يوري فيا في شي يعمل لاريير جوش والاخر يوري في الزعلوني شنو كان النجم يعمل. الوغ كي انا قلت الزعلوني عنده بقعته في المنتخب اما سي بو انتهى ما عادش موجود توا نشجع عليه موجود غادي. معناها انه يتعدى واحد البارح في المطار بربي عدي لي الاكستريم ميساج معناه واحد ماشي بالذمه ماشي بالذمه للمنتخب وقت اللي يتعداو الملاعبين ويظهر لي مع الباساج نتاع مهيب
1: يظهر لي شيء مخ بالضبط.
0: اسمعوا شنو قال.
4: اكثر من 5000
0: جهرب، اكثر من 5000 جهرب تو هذا معناه هز روحه وماشي للمطار منتخب بلادك معناه شوش يعمل معناه وين ماشي كوب دي مون كنا مرضى معناه نحبوا ليكيب ناسيونال تفرحنا اكثر من 5000 جهرب أنا حالة. هذا كله الجماهير نسبة الجماهير اللي تقدس جمعياتها وما يهمش في المنتخب.
1: والله يا رفيق سامحني فما بركة في الكورة نطيروا فيها البركة في الدنيا هي ريت الأمور كما هذه معناتها أنت جوار بروفيسيونيل طالع تقول له ما تاكلش اكثر من 5 دي انت ايش عامل كيفه ساعه انت انت انت شكونك ساعه دي انت حتى لين توصل في الطفر الجوار هذاك اللي ماشي يمثل دراب وتونس وعدى عمره في
0: البارك اعطينا نجاحاتك في الحياه
1: انت اعطينا باش تلقى انسان سامحني
0: لا مش
1: اي معناتها ما عمل شيء بارابول اللي عباد تعم فيه. بالحق راه كيما قلت الجوارات اليوم يعيشوا معانا ويعيشوا بالفيسبوك. تصور انت تمشي تمثل منتخب بلادك تحل الفيسبوك ترقى ولاد بلادك يسبوا فيك بين مورا وهذا هي صايره في البطوله توا نتاعنا وتو ترى العباد اللي باش تمشي من البطوله نتاعنا علاش فدوا من السباق
4: أو كتلقاه يلعب في السعودية بقدره في قطر بقدره يلعب حتى في فريق صغير من أوروبا بقدره ربحين قدرهم. راه يعني يقولها لك حتى في بطولتنا الجمعيات الكل بدون استثناء فدت الملعبية من البطولة متاعنا من السبان والتنبير في الفيسبوك ولاو يلقاو في أقل كونترا باش يمشي يلعب بقدره ويشيخ بقدره. هكا ترى الملعبية متاعنا كي تخرج من البطولة تمشي لأي بطولة أخرى هو يرى فيهم الناصر يماركي وشيخين لقين قدرهم لقين قيمتهم ما عاد يحبوا يلعبوا حتى أصلا في البطولة
0: متاعنا. أنا ما نجمش نفهم إيش معناه تحب ترجي ولا فريق ولا سياسيس ولا توال أكثر من كيف ما نجمش نفهمها معناه بالحق ذول اللي حاجة تقتل بالضحك معناه ضد العلم ضد المنطق ضد عندي جمعيتي ونشيخ عليك ونربحك وتربحني وربحت الجار ونضحكوا في الدربي ولا خسرت مع الجار ويضحك علي أوكي وأنت هامي تونس معناه بعيد على أي لغة راهو معناه زعما نتاع ميكرو بلادك معناه كيفاش تضحك على جارديان ولا على فو سونتر ولا على أونترنور ولا على كذا ويا ورينا ويا وتصاور وفوتوشوب وانتليجنس ارتيفيسيال وكذا حاجه تحشم. بعد الفاصل كنت حابوا تزيدوا في الموضوع نرجعوا مازلنا مكملين في الراف ماج.
5: راف ماج بوبليسيتي من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركه والربح يزيد كل ما تختار باش تعاود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموسيقى باش تربح وشارك توا على الرابط melody.divanfm.net ولا اعمل ايتوال 343 ايتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدا العب وما تفلتش الفرصه باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع لي غاف ماغور. تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
6: 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل احنا اللي نساندوكم في الفرحة في الشدة في الدار في الطريق وين ما تكونوا احنا اللي نساندوكم وغدوة باش نقعدوا زيدا نساندوكم ونكملوا نبنيوا معاكم المستقبل في أمان. 50 سنة وإحنا نبنيوا المستقبل في أمان. كارت أسورانس نحو المستقبل في أمان.
5: باش تشري دار وإلا عقار للتوانسة في تونس والخارج فرصتكم في الدورة 15 لمعرض المشاريع السكنية والتجهيزات برو إيمو 2026 مشاريع سكنية من كل الجهات عرض المساكن الاجتماعية والأستانديك والتمويل من 11 ل 13 جوان بقصر المؤتمرات محمد الخامس تونس. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
7: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
8: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
9: عندك أورانج
10: إدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلان في المعرض الدولي بصفاقس من 9-23 جوان. تونيزي بورسلان تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل مقاهي مطاعم وفنادق. ملا ما تنساوش تزورونا جديدنا يستنى فيكم.
5: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. تسمعوا الراف ماج من 2 للجمعة من 7-9:30 مع رفيق بوشناق.
0: 7:57 دقيقة نهاركم اسعد الايام السيف على الابواب وسؤالي ليكم لراف ماجور شكون ناوي يبدل كرهبته في الصيف؟
4: يا رفيق فمش مواطن تعرضه ما يحبش يبدل الكهرباء ما تبداش حتى عمرها عام يقول لك نحب نبدل وكترا تو كل دقيقة طابت كهرباء جديدة وتكنولوجيا جديدة وكل أكيد أنا نحب نبدل الراب
0: ولكن
4: ابكي على البحيم
0: الأموال
4: ما على باب
0: أنا موجود هنا باش نحل لك مشاكل أنت عندك مشكلة وأنا نحلها
4: أيوة
0: الناس اللي تسمع فينا العام الجاي سيف جي ومع ليزينك سيف في العرض اللي جينا به البنك التونسي الليبي بي تي ال فيه برشا تسهيلات في الدفع وليزافونتاج اللي لوجوا عليهم التونسي الكل سمعوني مليح مع البي تي ال وعرض ليزينك سيفي هذا الكل نساوه حكاية الفريد دوسي لافونس الكبيرة من الأول هذاك الكل تنساوه وما تخموش فيه نجم تشتري كهرباء جديدة من الباك وتتمتع بزيرو أوتو فينونسوا ما تحط حتى دينار من عندك من الأول فريد دوسي أوفير ما تخلص حتى فرنك ومدة خلاص حتى 84 شهر يعني تنجم تخلص كرهبتك على 7 سنين كاملين وحتى اللي البيدجي متاعه محدود ينجم يفكر جديا في كهرباء جديدة اللي يحب كهرباء إبريد ولا إلكتريك عنده أفونتاج آخر نسبة الفايدة أقل برشا نمشي معكم المقابعد حتى اللي ميزانيته ما تسمح له كان باش يشري كهرباء أوكازيو ينجم يشريها مع بيتيال حتى كان عمرها 5 سنين مش عامين كهو والخلاص هنا يولي على 36 شهر
11: ذي أوفر معناها تساعد العائلات خاصة توجي سيف والعبيد تحب تسرح وبحورات وكل شيء ايه اون بليس جو بونس حتى لي بروفيسيونيل زيد معناها واحد باش ياخذ ان يوتيليتير ولا كهرباء باش يخدم بها ولا تخيب انا فيها
0: اي سورتو اللي حكيناه الكل زيرو تو فينونسمون فري دوسي ما فماش ما تخلصش تخلص على 7 سنين واذا كان تشري كهرباء اوكازيون مش عامين كما المعمول به 5 سنين معناها عمر الكهرباء وتخلص على 36 شهر حاجه باهيه للعائلات اللي يحبوا يبدلوا الجون يحب يعيش حياته ياخذ كهرباء جديده
4: ايفيك
0: شويه واش اوبسيونات فازيت وسيف ويبدا حاتف في الروبوان تاع المرسى يدور مخرج روحه من التوال ومع صديقه العازب الجديد اللي
11: عازب جديد
0: فهمت بدو كذا الكل يستنى فيكم مع بي تي ال عرض ليزيك سيفي ما يتفلتش مع بي تي ال البنك التونسي الليبي وكان تحبوا تعرفوا اكثر تفاصيل ما عليكم كان تمشيوا لاقرب اجونس بي تي ال ولا تتصلوا بال 70 131 800 تختاروا العرض اللي ناسبكم وش لسيفكم مبروك الناس لكل الأخبار ثم نعود رفماك حتى للتسعة ونص
12: أحلى بونوس لحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 109 ملي
13: أريد طور عالمك رفماك
14: تبليسيتي
15: الو عزيزتي علقت وانا رجع لك
16: لحظه ما تعلقت
15: علاه هكا قهوتي الكل شربت هالي
16: شكون اللي يشرب لك في قهوتك
15: اي وين ماشيه داخله للكوجينه البارح بيت النوم اليوم الكوجينه
16: بيت النوم ماخذ راحتها لالا في داري
15: زيد عليه ببني الكل بالقرصان نتاعك
16: خرج فيك زيد
15: في وين هي اللونز
16: الو
15: يا حبي خلت ولا علقت انت
16: هيه تنوريك فيها
15: لا ما غير ما تجي سي بون قتلتها
16: قتلتها
15: عملت لها بخه لونز ماتت بالوقت
16: ترى تحكي على ناموسه
15: لونز Nassique souffrance.
17: Produit LTH.
18: Papa, il est comment le voyage en bateau?
19: Le voyage مع GMV, منو سفر ومنو رحلة في البحر. هزو كرهبتنا ونشدو لتونس ثنيتنا. في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين. بالماكلة البنينة وسيرفيس أبور شيخي. وبالويفي مكونكتي.
20: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% et l'annulation gratuite jusqu'à 14 jours avant le départ. Offre valable jusqu'au 9 juin pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
21: مع كل فيمون سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى بيكران 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة ومع هدية زيدة مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك مع تلفزة 43 بوس هدية والجارانتي والسيرفيس ابخي فونت مضمونين هايسنس فيفي لا كوب دو موند ان غران
22: مونديال السنه مع تيري فانكن باش تسمع هيجه استاد تقولش عليك في الفيراج باش ترا كوره اقرب من اللي راوها في الجرادان وباش تعيش مع لاكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيري فانكن عندك كاليتي ديماج اتش دي ار 10 بلس عالميه وكاليتي صون دوبي اتموس يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار تيري فانكن 120 سنه خبره المانيه وباعز زوم
2: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلاعبي كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5G أورانج اللي عنده جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
14: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تخي أو ديبي، ملافيق ومشي لأقرب بوتيك.
17: عندك أورانج.
23: ديوان افام فلاش نيوز.
24: مجازوة الثامنة، ديوان افام صباح الخير. المدير التجاري والمالي للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية عبد القادر بلحاج قاسم يكشف الشروط القانونية الموجهة للاستفادة من آلية الكراء المملك الجديدة، مؤكدا أن هذا البرنامج يمثل بديلا استراتيجيا يجنب التونسيين عناء الاقتراض والفوائض، وفق ما صرح به أمس في برنامج ويكاند على الكيف على ديوان أفهم.
25: العباد اللي باش يتمتعوا بالمشروع هذايا يكونوا منضوين تحت منظومة الفبرولوس، يعني انهم يكونوا أجراء سواء في القطاع العام ولا القطاع الخاص ولا الوظيفة العمومية. يكون ما عندهمش مسك، يلزم تكون ثم على الاقل معناها اونسيانتي سي ان اس اس ولا سي ان ار بي اس عامين، ويلزم السالير يكون ما بين اون فوا سميك و سي فوا سميك، يعني ما بين 591 دينار و 3545 دينار الاجر الشهري الخام. يلزم دونك وكما قلت لكم يعني المدة بتاع الكراء القصوى باش تكون 25 سنة، والسن القصوى 75 سنة. معناها شروط الإسناد هذه اللي خاطر تنطبق مع الفوبرولوس. بيع باش نزيدوها دي بارامتر أخرين اللي باش يدخلوا على المنصة، ممكن النومبر دو بيرسون بار فامي، العمر نتاع الكونتريبيابل، ممكن زادة أصحاب معناها الاحتياجات الخصوصية ممكن تتعطى لهم بونيوس.
24: محامو سوسة والقيروان والمنستير والمهدية والقصرين ينفذون اليوم إضرابا حضوريا بمختلف المحاكم بهذه الولايات، ويأتي هذا الإضراب تنفيذا لقرارات مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس بتاريخ 13 من مايو الماضي الذي أقر سلسلة من الاحتجاجات تتوج بإضراب عام وطني في مختلف محاكم الجمهورية يوم 18 من جوان الجاري. معهد صالح عزيز يعلن الالتزام الكامل بمكافحة التدخين بكافة أنواعه وانطلاق خطة عمل اللجنة المخصصة لهذا الغرض، ليكون المعهد فضاء خال من التدخين حفاظا على صحة المرضى والعاملين والزائرين، وتأكيدا على أهمية العلم والوعي الصحي في محاربة السرطان. بعد 30 عاماً معهد الصحافة علوم الإخبار يحدث إجازة جديدة في الميديا والسرد الرقمي بعد مصادقة مجلس الجامعات على إعادة تأهيل الإجازتين الوطنيتين في الصحافة والاتصال، وعلى تأهيل إجازة وطنية جديدة في الميديا والسرد الرقمية، وتشمل هذه الإجازة المهن المتصلة بالمنظومة الاتصالية الرقمية المتصلة بالمنصات الرقمية. إلى الشأن الدولي، التلفزيون الإيراني يفيد بأن طهران أطلقت موجة جديدة من الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة، ووكالة تسنيم الإيرانية تنقل عن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني قوله إن الجيش أثبت مرة أخرى أن أجواء الأراضي المحتلة والمنطقة تخضع لإرادته وتقع تحت سيطرة صواريخه المدمرة. ووسائل إعلام إيرانية تعلن إلغاء جميع الرحلات الجوية بكل من مطار مهر أباد في طهران ومطار مشهد شمال شرق إيران حتى إشعار آخر. المتحدث العسكري باسم أنصار الله يحيى سريع يعلن إطلاق دفعة صواريخ على أهداف حساسة في منطقة ياف المحتلة، وحظر الملاحة البحرية بشكل كامل على الاحتلال في البحر الأحمر، معتبرا تحركته هدفا للقوات اليمنية. سفير إيران لدى موسكو كاظم جلالي يقول أن فتح مضيق هرمز سيخضع لشروط جديدة تتضمن دفع رسوم عبور تحددها إيران وسلطنة عمان، مضيفا أن طهران ومسقط ستحصلان رسوما مالية مقابل الخدمات التي تقدمانها في المضيق، وأن طهران تتمسك بتضمين أي اتفاق دائم لإنهاء الحرب لحقها في فرض رسوم تختلف باختلاف نوع السفينة وحمولتها. أسعار النفط ترتفع بشكل حاد بعد تبادل إيران والاحتلال الضربات العسكرية إلى 5% ليبلغ 97.75 دولارا للبرميل وفق بيانات وكالة بلومبرغ. نهاية الموجز الإخباري. محمد ميخانوش الآن فلاش سبورج، من تحيات بهير عوجي في أمان الله.
26: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وترحس خون
1: احنا معاكم بجنبك في الفراج لحظه بلحظه حتى يزفر الحكم.
3: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
6: صوتكم
7: عاجل انرجي تقدم لكم Flash Sport.
8: Eni iSynth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
9: صباح النور، اهلا بكم بدايه مع المنتخب الوطني اللي كان سافر يوم امس الى المكسيك في رحله عبر تركيا قبل 7 أيام بالضبط من اول مقابله ضد المنتخب السويدي يوم 15 جوان. الوصول منتظر انه بشكون اليوم وغدو بدايه الاستعداد لاولى مواجهه المونديال. قبل سفره المكسيك بعث المنتخب الوطني كانت في ضيافه رئيس الجمهوريه قيس سعيد اللي قدم رسالته للملاعبيه والجامعه ودعاهم لنسيان هزيمه 5-0 ضد بلجيكا واللعب فقط من اجل الفوز في المونديال، وكذلك انتهى زمن المشاركه من اجل المشاركه في كاس العالم.
17: انساو هذه 5-0 وتعطيكم دفع جديد باش للانتصار، ما تحبطش الاعزاب، بالعكس تعطيكم عزيمه جديده وقوه اكبر من اجل الانتصار. نلعب الكره باش نربح، نمشي ماشي باش نربح. كما كنت تحدث قبيله على تونس في العام 77 وعام 78 وكانت كاش تونس، كانت فرحه شعب كامل مره في شارع بورقيبه، مع الناس كانوا تونس اللي رفعت العلم التونسي بالانتصارات اللي حققتها. نحبكم تمشي بفكرة الأهم شيء هو واني ماشي مش انتصر، ومعاش يقولوا أنا ترشحنا للدور الأول كانوا هدف ده يكفي وفاء للعدم هذا المشاركة من أجل المشاركة، وشاركنا مش انتصر.
9: المنتخب الوطني لقام 23 عام ربح البارح منتخب الصين 3-0 في دورة طولون. أهداف المنتخب تسجله عن طريق زيون الشطي، ثم وليد الذويب سجل هدف الثاني، والهدف الثالث كان جاء عن طريق هيثم ضو. منتخبنا الوطني متصدر حاليا ب6 نقاط، يكفيه تعادل أو فوز أمام كولومبيا في المقابلة الأخيرة من أجل المرور إلى الدور نصف النهائي. 6 نقاط المنتخب الوطني، أيضا 6 نقاط المنتخب السعودي، وكذلك 6 نقاط المنتخب الصيني، ولكن بفارق الأهداف المنتخب الوطني حاليا هو في المرتبة الأولى من دورة طولون الدولية الودية. الافريقي في مفاوضات مع معتز الزدام لاعب نادي الشرطة العراقي. زدام كان في اتصالات رسمية مع الافريقي في الميركاتو الشتوي، لكنه أمضى وقتها في نادي الشرطة لمدة 1.5 موسم. الصفقة وإمكانية حدوثها للاستفادة مرتبط أيضا بفسخ عقده مع فريقه في العراقي من قبل نادي الشرطة العراقي. بأبرز المقابلات الودية للمنتخبات المشاركة في كأس العالم، اليوم الأصباح منتخب كولومبيا فاز من منتخب الأردن 2-0 ثنائية لجون أرياس، واليوم زاد بداية من 8 غربوع ليلة المنتخب هولندا منافسنا في الجولة الثالثة بشواجة منتخب أوزبكستان، وبداية من 8:10 فرنسا في مواجهة ودية ضد منتخب إيرلندا الشمالية. أكثر تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان فام بونيت. خليكم مع برنامج الرف معك.
7: عاجل انرجي قدمت لكم فلاش سبور.
8: اني اي سينت لا بيرفورمانس ايطاليان او كور دو فوتر موتور. ديسپونيبل شي اجيل انرجي.

0: Publicité.
1: تدلل مع جيون تدلل المرة هذه صيفي حتى الـ 21 جوان نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف مع جيون الصيفية تولي راحة دلال وجو هبال
2: تدلل جيون أيام دللنا
3: نحبكم فايقين وبين الكلام والإنترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
4: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفقفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج
5: عندك أورانج
6: 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل احنا اللي نساندوكم في الفرحه في الشده في الدار في الطريق وين ما تكونوا احنا اللي نساندوكم وغدوه باش نقعدوا زيدا نساندوكم ونكملوا نبنيو معاكم المستقبل في امان 50 سنه واحنا نبنيو المستقبل في امان كارت اسورانس نحو المستقبل في امان
7: السيف على الابواب وجونا بالبروموات على اكمل استعداد ليكرون على الشميسه الفوطه للتبحيره وحتى من صاله الجرده والجلاسيير لكن لما العزيزه ملا اعمل طلع الكتالوج جديد في المجازان ولا على الابلي وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات
8: مونوبري ديما معك

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان FM. ديوان FM. ديوان FM.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رفمك حتى للتسعة ونص بقيادة البرن زياد المكي ناصر البدوي حاتم الحاجي هنا سليني ورامي الفوراتي. بعد شوية الأخبار بصوت جهنا سليني ولا بوكس نيوز، ولكن قبل هذا نرجع نحكيه على المنتخب، المنتخب اللي باش نتبعوه الكل، المنتخب اللي بشجعوه الكل، المنتخب اللي بروحنا وقلبنا وبدمنا باش نحاولوا نتبعوا مقابلته، وسعيد الحظ اللي باش ينجم ويكون متواجد غادي على عين المكان في أمريكا في المكسيك ويتبع المنتخب. صباح الفل الناس الكل، كاش يقولوا واسمعوا مليح خاطر اليوم جبت لكم حويجة مش عادية، عرض مش نورمال، عرض تويتكم به جيكتيس ترافل سبيسياليست في السفرات الولايات المتحدة الأمريكية. فسركم أكثر مع جيكتيس ترافل، المونديال يونادي أمريكا والمكسيك يستنوا فيكم. جيكتيس ترافل عملت لكم باك خيالي 10 أيام هبلة الكورة الجو العالمي غادي في أمريكا والمكسيك، وقرأت حساب الكل شيء الوتلاوين في يوستن، التذكرة ديريكت القلب البلاسة وفي وسط بلاد، ومش كن هذا كهو باش تدوروا وتعيشوا الاجواء في يوستن في مونتيري في سان انطونيو في دالاس وفي كانساس سيتي. رحلات والخروج مع دليل يحكي بالفرنسي جيد فرانكوفون ويزيد يرافقكم ورافق تورسي خبير يعرف كل شبر غادي ويزيد يعمل لكم بروجرام في اكبر واقوى لزاوتلات لجميع المغرومين بالشوبينج والترانسبور بالبيوس، كل شيء في الحسبه ومضمون. والاهم من هذا الكل باش تحضروا وتعيشوا ماتشوات اليابان وهولندا، الماتشوات الأهم اللي على أثرهم هما إن شاء الله يا ربي يتكتب لنا أول ترشح لدور ثاني لمنتخبنا ولنصور كارتاج. باش تبعوا ماتشوات اليابان وهولندا غادي على عين المكان، وهنا يقول قايل هذا الكل بقداش، اسمعوا المفاجأة مع جاكتيس ترافل تنجموا تسافروا توا وما تدفعوا حتى فرنك تسبقى. أي نعم المونتون توتال التكلفة 14,990,000، ولكن اللحظة هذه ما تدفعوا حتى فرنك تسبقى من غير أفونس، والشروط سهلة برشا، يكفي عندك تكون فيزا أمريكا وباسبور فالابل في جيبك وتنجم تطير للولايات المتحدة الأمريكية. تجد تسألني تقولي كيفاش زياد؟
1: هاي خليني أنا عاد
0: أسألني
1: كيفاش خويا الراب؟
0: كيفاش كيفاش نخلص؟ سهل برشا، تخلص كان 699 دينار كل شهر، هذا هو المونتو اللي باش يخليك تمشي انت اليوم تسافر للولايات المتحده، تسافر للمكسيك 699 دينار كهو في الشهر وعلى 24 شهر، وكما قلنا من غير حتى مليم تسبقه، معناها توا تلم 700 دينار تحضر شيك في 700 دينار 699 تهزو جيكتيس ترافل تحضر دبشك وتنطلق ان شاء الله لتشجيع المنتخب وباش تعيش سوفنير باش تعيش ذكريات ما يتنساوش. باش تستناو اخرتو على المونديال توا واطلبوا ال 71 عفوا 71 706 900، والا 98 538 070. نعاود الارقام 71 706 900، والا 98 538 070. جيكتيس ترافل اختصاصي رقم واحد في أمريكا، تير وشجع النسور وخلي الباقي عليهم، وحس سعيد إن شاء الله للمنتخب. نعاود عندك باسبور فالابل فيه الفيزا 699 دينار، تلقى روحك في الطيارة وماشي الرحلة مش كيما كل الرحلات، وبلدان مش كيما كل البلدان، وفرصة مش كيما كل الفرص باش تشجع منتخبنا في كأس العالم. وتمشيت لأمريكا وتعرف
1: أمريكا ميمورابل، لا تقول لا فرنسا لا ألمانيا، لا راهو تحكيه على جو معناتها ولا في الأحلام.
0: هذا كل جبته لك زياد 699 دينار،
1: معناتها عمر شويك وتو قصد ربي
0: وسلام شويك خاطر مونتو صغير دوك شويك. يلا سيدي نمشيو للأخبار تتسويت مع جيان السليني والبوكس نيوز.
2: بوكس نيوز في البوكس نيوز نتيروا للشرق الأوسط، وفي أول تعليق من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الضربات اللي شنتها

0: إيران البارح يقول إنه على إيران العودة إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق، وهذا بعد الهجمات الصاروخية على إسرائيل. وصرح زيدا ترامب لشبكة فوكس نيوز إنه من المؤكد إنه هذا لن يساعد المفاوضات، ونحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق. يقول أتوقع توقيع اتفاق نهار الاثنين أو الثلاثة وإلا الأربعة من الأسبوع هذية. ويقول لقد أطلقتم صواريخكم، هذا يكفي، عودوا إلى طاولة المفاوضات. كما صرح زيدا فوكس نيوز إنه غير راضي زادة على الضربات الإسرائيلية على بيروت نهار الأحد اللي فات. ولكن رغم هذية إسرائيل كانت اليوم الصباح في الفجر أطلقت زادة ضربات صاروخية رغم التحذير متاع دونالد ترامب، أطلقت صواريخ باتجاه إيران.
1: مش عارف في جلسة تقوم الكلام اللي يتقال حاتم، ولكن الثابت أنه إيران رغم الخسائر ورغم تداعيات الحرب عليها الاقتصادية وغيره، إلا أنها إلى حد اللحظة ما زالت في الواجهة، ما زالت لم تخضع لرغبات دونالد ترامب ومن وراءه الكيان الصهيوني. كلمة حاتم،
2: أنا واللي تشك لإيران بيرفير نارسيسيك بمعنى هبطوا عليها وقالوا لها صاي وما عادش فيها كل شيء، والعلاقة معني عرفتك ديفورس قاعدين هم يعمل هكا. إيران تقولش عليها البارح دعوة هايني ضربت أضربه، معناها تقولش عليها هو أفيت الحكاية الكل. كما قلت أنا من الأول مشكينا فيها، فما حسبة قديمة بين إيران والكيان، دونك فينا لما ترقى روحها أمريكا كمناصر للقضية قضية الكيان ومعناه والحليف التاريخي حتى اللي وليه حتى شوية تهكم في أمريكا وحتى في إسرائيل، يقولوا ترامب لعبة دمية في يد نتنياهو. كي سمعنا جمع اللي فات اللي ترامب تغشش وسمعوا الكلام كما يقولوا بلغتنا، قلنا قاعد يرجع في الكفة. دونك هما قاعدين توا يفضوا في الحكاية ما بين بعضهم عن هيك حلفاء، ويدخل في المعادلة تدخل إيران بردة فعل قوية، تحب الدوسي نتاع لبنان يدخل في المفاوضات،
1: شرط رئيسي في المفاوضات،
2: شرط رئيسي. وراه ما كانش الأوبجكتيف من الأول، كان وتعرف راه نوع من الذكاء والمعنى الخبث بين الظفرين السياسي، خاطر كي تركز على موضوع بعيد عليك ينسيوا الموضوع اللي قريب عليك اللي هو النووي، خاطر هو توا ترامب ما يعلن روحه وربح الحرب كان ما ينحي لها النووي، هذيك هو الأوبجكتيف المعلن. الأوبجكتيف تاع نتنياهو ليه معناه فينا الماء ينجم يخلي النووي، اما يحب الرجيم هذاك يتنحى
1: يتغير،
2: يحب يجيه رجيم كيما اللي موجود من الأنظمة اللي هو قاعد توا يستدرج فيهم، استدرج بالسياسة ما مشيت، استدرج بالقوة مشيت، توا استدرج بالمصالح، خاطر توا العلاقة توا في الـ في الـ في الـ في المنطقة هذيك اللي من سيحميني، شكون الباندي اللي باش يحميني؟ الباندي اللي كان معايا توا طلع حكيته فارغ حاير في مضيق هرمز، مع ما نجمش يحمي الدول اللي عمل مع اللي حط فيه دي باز كل اكثر يمكن من اللي باز اللي في تكساس. مي فينا المون دونك العبيد رجعت البراغماتيه، والحلفاء التقليديين نتاع امريكا قاعدين معناها يراجعوا في حساباتهم. دونك ايران الضربه البارح اللي ضربت الكيان كانت نجمة ما عندها حتى اوبجيكتيف، ما عندها اوبجيكتيف خفي باش تظهر زاد للجيرانها اللي هم معنيين اللي فاسايل دولوتر كوتي دو لامير كما يقول السيد، اللي راهو حتى كان معاملين باش تتحالفوا مع اسرائيل، راه حتى اسرائيل نخلطولها، وحتى اسرائيل كي نضربوها النحر راهي تنسيكم وراهي ما تدافع على حتى حد. دونك قاعدين نعيشوا في مرحله مهمه جدا، يمكن نهار اخر انتم كي تكبروا تحكيوها معناها باش تقولوا نحن عشنا تغيرات كيما عبيد عاشوا التغيرات في الحرب العالميه، كيما العبيد اللي الجيل اللي قبلنا عاش الاستقلال. دونك في الجيو بوليتيك
1: باش تكون مرحله مفصليه،
2: باش تكون مرحله مفصليه واللي هي باش تحدد على مدى 50 60، تعرف راهو في التغييرات الكبرى الجيو بوليتيك راهو جينيرالمون زوز ثلاثه اجيال. دونك على 50 70 سنه القدام الوجه الجديد للشرق الأوسط.
1: الوجه الجديد للشرق الأوسط والعالم كما قلنا كل أسبوع تقريبا نقولوا ننتظر كيفاش باش تشوف الحكاية هذه، ولا واحد قادر يتكهن اللحظة هذه شنو تكون نقاط الاتفاق اللي باش توقف الحرب هذه. على فكرة دونالد ترامب البارح قال قد نثر إلى القيام بعملية كوموندوز داخل

0: إيران التهديد واضح ومعالم
1: التهديد
0: في صورة عدم التوصل إلى اتفاق اليوم عملية كومودوس يهدد بها، ولكن لن تكون بسهولة اللي صارت في فنزويلا. إذا كان هذا المعنى اللي يبحث عليه اليوم دونالد تراب، ما نسيوش بيصير كل التعاطف مع أخواتنا في الكويت على أثر القصف اللي صار في الكويت مع كل البلدان العربية، مع كل جالية العربية المسلمة، جاليتنا في كل بقاع العالم زادة،
2: ومش بالضرورة الكويت تكون من إيران.
0: لا لا، هذاك كان يقول التعاطف مع الكويت
2: خاطر فما حسابات عميقة أخرى
0: تطلع إيران ولا واحد ضرب حكاية إيران، هذا كله ما نجموش يكونوا فيه ترونشون.
1: دايغ الموقف متاع دونالد ترامب بعد الضربة على الكويت، وكأنه قال اللي فما أضرار جانبية تنجم تصير في وسط العركة، دونك كيلكو بار إن با كونداني.
0: وين
3: زيد؟ لا والله زاد رفيق، زاد المشاهد اللي جينا من غزة راه ما عادش نحكيوا عليه، شيء يوجع القلب، معناتها أقسم بالله شيء يوجع القلب. كل نهار يضربوا، كل نهار موتة، ولا تقول أخبار عادي ولهين بالحرب هذه.
0: المعدل 10-12 ولو في غزة يوميا
3: ظهرت لنا خف
0: ما بيف ولا منطقة المنطقة متاع الإنسان كيفاش يخمم معناه، لازم تحط فول ستوب ساعات وتعاود تخذ تقول نحكيو على 10-12-15 شهيد يومي. احنا ظهرنا خفت مقارنة بالحصيلة اللي كانت متاع الشهداء اليومية في الحرب متاع 7 أكتوبر
2: ولبنان.
0: ولبنان كذلك اللي يحصل في العالم الكل ماهوش مقبول بكل المقاييس. ربي يرحم كل شهداء الأمة، كل شهداء الشعب الفلسطيني اللبناني، ربي يحفظ كل الأمة العربية المسلمة. وشالتوا في الأخير الحرب هذه اللي توالت وضغوطاتها كبيرة، حرب اقتصادية كل شيء على الناس الكل. نتمنى في قادم الأسابيع تنتهي المرحلة هذه من الحرب. بعد الفاصل نرجو نحكيه مع جيان 9.5 كيلوغرام من البلاستيك في كل كيلومتر من السواحل التونسية، والرقم الصادم قالت عليه المكلفة بتسيير الإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة بوزارة البيئة عواد في العالم. 80% من النفايات اللي في البحر مصدرها اليابسة، مش الفلايك والبابورات اللي تخرج وتخدم وتسافر وكا، 80% جاية منا احنا اللي مشيو نعوم واللي عايشين على اليابسة. بعد الفاصل نحكيو في هذا وفي بقية الأخبار.
4: Responsable commercial, marketing, trade marketing, catégorie manager, merchandiser ou prestataire de solutions retail, ne ratez pas la 4e édition des Tunisia Retail Days, les 17 et 18 juin à Tunis. Au programme, 12 conférences, 6 workshops, 2 panels animés par des experts nationaux et internationaux autour des sujets d'actualité et un espace B2B Business Retail. Pour présenter vos solutions et développer vos partenariats, inscrivez-vous sur www.tunisiaretaildays.com TunisiaRetailDays.com avec la participation de Glovo, Zen, Barsha, Muse Agency et D1FM.
5: تدلل مع جيون تدلل المرة هذه صيفي حتى ال 21 جوان، نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام ووفريات هايلة ما تتفوتش، من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف. مع جيون الصيفية تولي راحة تدلل وجو هبال.
6: تدلل جيون ايام دللنا
7: سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس بخبره 30 سنه.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان اف ام.

0: على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم
1: تسمعوا الراب ماك مثنين للجمعة من 7 to 9:30 مع رفيق بوشناق
2: 35 دقيقة نقاش الكل في الأوف على الفورمولي باش نترشحوا به اليابان شنو نعملوا السويد شنو نعملوا العركة غادي وكان في وسط الماتش وصلنا للبالاريتي أنا ورامي نكتشفوا البالاريتي عندنا شوية طول سعيد نجموا ماركيو كورة ولا نرجو نحكيوا على الأخبار كما قلت 9.5 كيلو بلاستيك في كل كيلومتر من السواحل التونسية
3: هذا هو الرقم اللي نحكيوا عليه اليوم واللي أكدته المكلفة بتسيير الإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة في وزارة البيئة عواطف العربي في تصريح الوكالة تونس إفريقيا الأنبي واللي تقول أنه قرابة 80% من النفايات اللي توصل للبحر مصدرها اليابسة واللي الدراسات اللي تم إنجازها على شريط الساحل التونسي ورات هيمنة النفايات البلاستيكية على مكونات التلوث المسجلة في الشواطئ هذه وخاصة المنتوجات أحادية الاستعمال. الدراسة ورات زادة اللي 77% من التلوث المسجل في الشواطئ هذه هو تلوث بلاستيكي وتقول المكلفة بتسيير الإدارة أنه الدراسات سجلت وجود نحو 9.5 كيلوغرام من البلاستيك في كل كيلومتر من السواحل التونسية وورات زادة تسجيل نحو 317 كيلوغرام من النفايات البلاستيكية بعد بعض التظاهرات الرياضية وهذا وقت اللي تكلمت على الدراسة اللي صارت في المستير ولكنها تحكي زادة على أنه ضرورة العمل على تنفيذ مبادرات تستهدف تقليص الظاهرة هذه والمحافظة أكثر على البيئة وعلى شواطئنا والسواحل متاعنا.
2: السيدة عوات في العربي مثلا حكيت على أنه ثم دراسة أنجزت في المستير كما قالت جيهان أظهر التسجيل نحو 317 كيلو من النفايات البلاستيكية عقب بعض التظاهرات الرياضية معناها إيفينمون سبورتيف عند بيتش فولي بيتش باسكيت بي ما نعرفش حاجة معناها إيفينمون سبورتيف ما
4: بيتش بس بيتش أو وقفها هو
2: جيب 317 كيلو بلاستيك بعد إيفينمون سبورتيف وقت الرومان العباد تكون واعية معناها إيفينمون شباب لموا فيه جمهور جيبوا فيه توريست كذا ما نعملوش الحاجات هذه. شو المطلوب اليوم باش يولي عندنا حالة من الوعي؟ الكلام هذا قاعد يتقال من 25 سنة التالي من الومضات الشهيرة احنا صغار نتاع لابي ما لوحوش البلاستيك كذا وزرة تحكي مسؤولين تحكي اعلام يحكي اذاعات تلافز واحنا كمواطنين لا نستجيب وبعد نشكيو من البحر ونشكيو من الوسخ نتاع البحر ونشكيو من الحريقه اللي مع شمه افكار تنجم تاكلها وتقتلها ويزيد
4: انا عمري لا نعمل على الوعي وخاصه الوعي نتاعي اما كي تحط لي
2: ما نعملوش عليه وعي
4: ايوا انا قداش زعما مني شانتيون في المجتمع ما نعرف دونك انت يا اخويا كي تحط تخطيه ماليه كبيره 500,000 600,000 واحد كي طيش في الشارع بصفه عامه ولا حتى طيش بونته نتاع الدخان تو يقل خاطر انت باش تقعد تعمل على الوعي
2: راه في البحر لازم امكانيات رهيبه المراقبه معناها نبدا نتفرج ساعات في بعض البلدان في العالم معناها لي زيكيب المحطوطين اون بلاس اللي بداو يدوروا بالبسكليتات ولا ساعات في السيفيل قاعده على السور نتاع على كورنيش كما نقولوا احنا قاعد يتفرج اوب هذا لو مسيو اموند بالوقت فهمت في وسط المواطنين هي ما يلزمها عدد
4: يا خويا نبداو فيها والله نحكي حتى على العقليه والله نحكي مع صديقي متر ناجور يقول لي تحت الباراسول نحط لهم قله على الدخان والله
2: صحيح نسكل بعيد على القلة
4: يقول لي روح بعيد على القلة راهي بجنب وراه يعمل هكا يحطها في القلة
2: باش ما يعملش خطوتين
4: مش خطوتين هو في الترانزات نتاعو معناتها هو جوست يعمل هكا بيده هكا لا يعمل هكا كالضربة هذيك الشهيرة الشهيرة معناتها معناتها باش تقول لي رفيق نعملوا على الوعي نعملوا على الوعي
2: باش نعملوا انا قلت شنو نعملوا
4: شنو نعملوا ومن الاول باش تصير شويه ديزيفور من نراقبوا كاميرا ما نعرفش دي فورمول نلقاهم خاطر للامانه مش معقول راهو ترقى ساعات يجيو ويقعدوا ويسهروا في البحر من بعد يخليوا الفضلات نتاعهم ويخرج ويعاود يجي جروب اخر كذا باش تقول لي البلديه قداش منها البلديه في السيف يكثر عليها الشارج صباح

0: قايلة ليل ويهبطوا بالرنفور وكمين، معناتها زادة للأمانة رفيق صحيح نعملوا توعية، نعملوا نشوفوا المخاطر كيفاش البحر متاعنا، ولا ولكن الخطايا المالية لا مفر منها، ما كانش ما نجموش نقاوموا، خاطر بالحق تشوف مشاهد يحزنوا.
1: أنا الحقيقة مع زياد في فكرة الردع بالخطايا، منها الدولة تربح تدخل الفلوس الميزانيتها، منها الناس هذوما يتعاقبوا حتى كان ما نوفروش كل الإمكانيات باش نعسوا على أي واحد طايش حاجة في البحر. أما ما نعرفش كنت تذكروا كي كنا صغار إنه كي نمشيو للبحر نمشيو حفاية مش شط حتى لين نوصلوا للبلاصة، توا سي بلو بوسيبل باش نمشيو حفاية على الرمل خاطر فيه الكزاز فيه التل فيه حاجات خطيرة اللي تنجم تهلك لك ساقك ولا المشية نتاعك ملي توصل. الحاجة الأخرى باش نفهموا مليح شنو قاعد يصير، البلاستيك يكلوه السلاح يمشي للبحر يكلوه السلاح، فالسلاحف مهمين على الاخر باش بحوراتنا ما يبداش فيها الحريقه
2: على فينومين مقلق في
1: ولا
2: بحوراتنا.
1: ولا يا اخي تحبوا
0: نقول في شويه عباد ما نجمتش تعوم في الحريقه في سوسة
1: كان تخرج في سبتمبر
2: عمناول في حمامات خذيت 25 جور سويت ما نجمتش نعبت البحر
0: 25 جور
1: نحبوا احنا نوليو
0: حتى هذا الشوط لازم نختار اللي شوت الرد لانه يهبلوا المواطن يلزمكم زاد اختار. اما ذكرها في سوسه ما نجمش تعوم
2: قداش من البحر ما تمشيش تعوم فيه هات مراو تمشي حمامات تجمش تعوم تمشي سوسه ما تجمش تعوم وعومه البحر لها علاقه بعومه البيسين معناها فهمت اللي حكيت عليه جهين دونك هذا احنا مسؤولين عليه. اي علاش احنا هك الكل نرى مانيش نظر على العباد علاش شو المشكل
3: انا راى انه بخلاف خاطر هي فما حاجه مهمه زاد احنا التوانسه ساعات تقهل البحر نظيف تزيد ثبت ما تقى حتى شيء. انا وعندي طفل صغير معناها عنده كالغرام تاع يحفر البحر وكذا والماتريال لو تبدا تراف الدنيا سفره هو يبدا يحفر والشيء يبدا خارج حاجه لا تصدق. معناتها دخلنا في مرحله نعرف روحي انا كمواطن غلط ولكن ايش نعمل ندفنوا على الستره وكذا
0: امان يتعرفوا في علوش في سوسه اخر مره تو الفيديو هذه الجمعه هذه ايه. بحذا نزل بالضبط. علوش ميت يدفنوا فيه في البحر
3: هو رو اسمعني احنا ما عندناش ليفكتيف مش نجم نتبعوا البحارات الكل ولكن عندنا مواطن كل 40 سنتي في البحر يودي لازم تولي عندنا شجاعه ووعي مواطني حتى كان عندنا واحد واعي يدور مثال شي ينبز اللي بجنبه يقول له اسمعني ظهري تحت كذيك ظهري الله غالب وانا فاهم شو قال لي الرف والله يفهم عبيد كيما الاستاذ حاتم بالحاج اللي هو ما يهموش ما يهموش
2: نجم يعملها
3: وحقك خاطر البلاصه هذيك راهي ساق ولدي
2: انا عايش في تونس معناها باش يجي يتكلم واحد باش يدور لك واحد يقول لك عندك الحق وباش يدور الاخر باش يقول لك يبرا شهمك هذيك ملي يكون عنا مشكلة متاع بيئة تولي مشكلة متاع عنف في البحر وعرك وكذب يزم ما تتنظم. أنا نعاود في نفس السؤال علاش حاتم الكلنا طلعنا يهمنا في ديارنا أكثر من بحوراتنا مثل اللي هي بقعة نتفردوا فيها اللي هي تصويرتنا اللي نبيعوا فيها للتوريست اللي دخلنا في دوفيز اللي تجيب لنا اللي هي غدوة بلاد مش يعيشوا فيها صغارنا علاش
4: وفيت وفيت
2: الكلنا خاطر الكلنا في السيجار اللي حكي عليها زيت نعملوها ادي دوغري باش نكونوا واضحين باش نديروا شنو ننظروا في ميكرو ادي دوغري ما نجمش انا معناها نقبل انه واحد يجيب ومقارن ويدفن قبليات وهذيك فريمون ولكن عندنا غلط بتتر اقل خطوره ولكن نعملوا ساعه ترمي سيجارو في نجي صحيتي افكتيفمون هذا كله مربوط بالوعي. علاش
4: هو نحن كنا ظالمين اللي جاوا قبلنا قبل كنا نضحك عليهم كيفاش يجيبوا لصحنا وش قايل ويغسلوا الماعون في البحر وكل شيء يطلع هذاك ما يلوث بالكل تعرف شنو اللي يلوث يلوث الجوتابل وفات
2: صحيح
4: او فيت تو سكي كونفور هو اللي يلوث الكونفور تحب تمشي انت العطار 100 متر بكرهبتك تلوث تحب تركش في الدار وما تخرجش ما تحلش شبابك تعمل كوروندير تخدم الكليماتيزور تلوث تحب انت نهار كل وانت تعمل في تسكرول تلوث دونك فينا الماء البحر البحر اغزر فما دو فورم دابروبرياسيون فما نوع من الانتماء ريت اللي راوها نقولوا نحن بلادنا وبلادنا ونهبطوا في التصاور وكي راو تصاور الشيخ وكل شيء تبدا الجمله اللي جو سوي سور اللي فما عبيد يبدا منبهر بالواحد بعد الشعب لك تحس البوت وقعد على البحر دونك فينا الماء فما في الوعي فما ما يصير اون كونيكسيون ما بين انت شو تحب تخلي وانت الكونفور متاعك يلزمك تضحي بالكونفور متاعك يلزمك تمشي تحب معناه كي تمشي البحر وتحب تتفرهد انت وعائلتك يلزمك تقبل كونك بعد تهز شكارة فيها الدبابز الفارغة الشكاير قلوب الدلاع اللي تحب انت تهزهم وتمشي تشوف بينا حتى به ما تتسببش كونه ما فماش بينا في البحر باش انت تطيش عليه ما رقيتش بينا ترميها
2: ما تهز
4: يا ولدي اعمل فور حطها في الماء كيما تهز البيتش كيما تهز
2: كيما كي تخرج ساعات تبعد في دارك وما تلقاش وين تحط، تبعد وتلوج وتمشي بالكهرباء حتى تلقى وين تحط باش ما تمسخش الريزيدونس نتاعك، ما تمسخش قدام دارك. هذا يزم يولي عنا في مخنا ريفليكس.
4: وحاجة أخرى أنا زاد اكتشفت، أنت أطلع في كهرباء متاع واحد من صحابك أي واحد، أنت من الكهرباء تفهم، تعرف الكهرباء، تعرفه هو كيفاش. ترقى بعض ساعات تراه العبيد تقول آه وليلي ما هوش نظيف وكرهبته كلها بتبيبز، بالعكس ذيك إنسان نظيف خاطر ما يطيش بالبرا ويخلي الواحد في الكهرباء.
2: أنتك إذا نخلتوا للدرجة متاع وعي أنه العبد كي يعمل حاجة كيك يحشم، طوكيو احنا ماذاك بالنسبه لينا النورمال سيكو مازلنا بعاد
0: لازم فريمو يحشم
2: تقرا في المكاتب. اما انا ما نلومش على المكاتب اكثر العائلات، لانه العائلات اللي تشوف صغارها تلوح هو اللي يشوف ولده يعمل، هو اللي يشوف خوه يعمل. ما عندناش ما نعطيوش اهميه كبيره برشا لحكايه هذوما في تربيتنا لصغارنا باش يكونوا امناء. هذا اللي لازم يتبدل اليوم، باش الصغير كي يعمل حاجه كيك يحس روحه عمل فريمو فضيحه معناه. دوك في ساعه تدارك باش نبنيو على اجيال قادمه وتصويره بلادنا تكون خير. نجيك في موضوع الترجي ويوسف البلايلي، الميركاتو بدا بقوه في الترجي الذي تونسي، برشا اسماء فيها اللي امضى وفيها اللي قريب يمضي مع الترجي، منهم تجديد العقد مع يوسف البلايلي. جهنا
1: هذا الخبر اللي اعلنته صفحه الترجي الرياضي التونسي الرسميه على فيسبوك، من قالت الهيئه المديره للترجي الرياضي التونسي نهار الجمعه عبر صفحتها الرسميه انه تم التوصل الى اتفاق مبدئي بين رئيس النادي حمدي المدب والنائب نتاعو شكري الواعر ولاعب الفريق يوسف البلايلي ليقضي بتجديد عقده مع النادي لمدة 2 سنوات إضافية.
2: الاتفاق يبدو أنه يدخل حيز التنفيذ بصفة آلية ومباشرة إثر صدور القرار النهائي من التاس، واللي يتوقع صدوره مع موافة شهر أوت المقبل. الهيئة مديرة الترجي تأكد سعيها للحفاظ على ركائز الفريق، بالأساس نحكيه على ملاعب اسمه يوسف البلايلي في الأثناء أقبله. يبدو أنه رسميا غادر الترجي، عرض مجنون تقدم له من الفريق الليبي، ما يمكن حتى حد يسير الجنون هذاك. 10 مليارات في العام نحكيه على بيفو يفك الكوره، ما وصلناش اللي مركي معنا فهمت. دونك جنون نتاع كوره مفهوم انه الترجي ما يقدرش يسيره. فما حارس العمران منتصر السيد اللي امضى لثلاثه مواسم مع الترجي، بن حميده يبدو انه قريب جدا من المغادره وباش يمشي للحزم السعودي. ما نعرفش الميركاتو بدا على بكري في الترجي، وهذا من اسباب قدوم شكري الواعر البلايلي. ساعه ككونترا العمر الاضافه اللي اعطاها علاقه جماهير الترجي بالبلايلي تفهم انه لازم يسير التجديد. ناصر
5: هو والله بالنسبه لي انا موضوع البلايلي انسانيا اكثر منه كرويا، خاطر العلاقه اللي تربط يوسف البلايلي بالترجي هذه التونسي كانت فيها برشا انسانيه، وشفنا اللقطه والفيديو اللي صار مع حمدي المدب وقت اللي يوسف البلايلي عمل الاصابه نتاع كروازي وقالوا انتي ولدي ومانيش باش نضيعك ومانيش باش نسيبك وباش نعطيك احسن الظروف باش ترجع في احسن وقت ممكن. هذا اكدته الترجي بتجديد العقد. اليوم وقت يوسف البلايلي تعدى من فتره صعيبه وعنده مشكل في التاس وعنده مشكل نتاع كونترا سابق وعنده مشكل انه الترجي حتى يده باش تساله على خطر. يزم تفهم الناس يوسف البلايلي اليوم ولد الترجي الى حد الان حتى نهايه جوان، معناتها هو ابن الترجي. كي يعملوا افنو وتجديد العقد يقعد ديما مش مربوط بال قولوا احنا بتي اماس، معناتها ماهوش ما نجمش اللاعبي وقت اللي باش يمشي بالسيرتيفيكا انترناسيونال ما نجمش يتحول. توا يوسف البلايلي كان ما يصحاش في الترجي ما يقدرش يمشي جمعيه اخرى، خاطر لازم يتحط في السيستم نتاع الفيفا باش ينجم يصير الترانسفير نتاعو. لكن الترجي شاف من اجدر مصلحه الملاعبي ومصلحه يوسف البلايلي انه يواصلوا مع بعضهم، والعقد هذا يتم المواصله نتاعو بالثقه اللي كتبها يوسف البلايلي، خاطر مش غراتوي راهو اللي صار يوسف البلايلي. يوسف البلايلي كان لاعب مهم في الترجي الذي التونسي، كان ديسيزيف منذ اصابه يوسف البلايلي. شفنا التراجع اللي صار في الترجي الذي التونسي وهذا واقع، ويوسف البلايلي في وقت من الأوقات يعمل كل شيء.
2: فما علاقة تبنيت مع الجمهور، معناها يصعب جدا أنه تخلوا يوسف يخرج بمشكلة وبعد لقامون مشكلة في التاس وانتهت العلاقة. حتى على جمالية الحكاية اللي جمعت يوسف بالجمهور الترجي والترجي يلزم الترجي يخلي يوسف صحيح جيل اسبيرونس عمره 21
5: سنه وشاو عاود رجعوا
2: وعاود رجعوا وفريسونس دي مومون.
5: وفما كلمه قالها شكري نعتبرها مهمه برشا مع عادل ونحيوه بالمناسبه
2: عادل
5: كلمه قالها مهمه برشا، قالك احنا يوسف نعاونوا فيه باش نحلوا له مشكلته كلكو سوا دي كونديسيون باش نحلوا له، وهذا نعتبره في حاجه في حد ذاته حاجه مهمه برشا.
4: دو فولي عنده دو فولي خاصين بيوسف البلايلي، انسانيا ورياضيا. انسانيا يوسف البلايلي يمر بازمه
6: وحتى حد من نجم ينكر هذا مضروب ومعاقب وكذا، الاسبيرونس لازم تقف معه كما قال زياد 21 سنه لتو عدت 30 ولد الجمعيه ولده نقف معاه خاصه وقت اللي تيح رياضيا يلزم ردين البال، يندرى باش نقص له في فلوس العقد، يندرى تحب تجدد له انت نظرا للعمر نتاعو. هنا هذا الاشكال، والاشكال هذا راه من نجم يحدو كان لي كونيسور، نجم ياخذ فيه قرار كان لي كونيسور. شكون اللي كونيسور؟ شكر الواحد توا جا ومعه الرئيس تبع حمدي المد. انا يا خويا في هذايا نترهوج نرجعوا ما نرجعوش، فما ترهوج لهنا. اما انسانيا نعم
2: للامانه الكره مش كل شيء خدمه وبزنس، فما جانب انساني.
6: هاني خدك انسانيا لابد من الوقوف معاه
2: كيما يعطاك يوسف البلالي، حتى على ماش تاع الترجي مهم جدا انك تجدد له في الظروف هذه، مش تعرف الملاعبيه انه راك تجي للترجي وتعطي البلوس. راهو الترجي عمرها ما تخليك، هي صوره حتى الى جانب جماليه الحكايه لجامعه يوسف بالجماهير. الجمله اللي قلتها ناصر واللي قال رئيس الترجي حمدي المد باليوسف البلايلي محلاه، يقولوا انت ولدي وعمري ما نخليك، والوقع نتاعها كان كبير على يوسف. على ذاك نحب نقولها لكم، انتم ولادي وعمري ما نخليك.
0: برافو، مسكنا كيما حمدي المد بالضبط نفس انا. نحن كي نمر ذاك تقصني انا كي نسمع في الدان نقول لك رفيقي حاب نرتاح تقصني
2: علي. اما انتم ولادي عمري ما نخليك.
0: وين انت ياك خليتنا انت؟ لان العمر تو لحلح بيك تحب تبعثني في اوس نمشي في البرود رفيق.
2: كل ما تتعب في العمر كل ما يكون اجل.
0: اي رفيق ما نمشي في البرود.
2: الشمس 70 ريت الشمس 70
0: علي بيبعثني في الشتاء يا رفيق.
2: خاطر سيزون ما نجمش.
0: شنو هي السيزون باز نوتيك؟ نحن سيزون. بعثني جمعه هاو تو هاو على المباشر على الشتاء. بعثني ما نحبش في اوس يا رفيق.
2: سي خلينا القرار.
0: سي
2: اوت.
0: في اوت.
2: لو 20 اوت
0: ان شاء الله ربي يشوف.
2: 60 سخانه
0: مش تذوب مش
2: تبدا تطوف.
0: اما فهم مع بيد رفيق يمشي
2: خليك وحدك في الجميع. انتم كاع بعيد على هذا بالحق وسيريوزمون، نحسبكم ولادي وعمري ما نخليكم تقودوها وعد
0: يا ربي معاك. حتى مش دخيل
2: فاصل ثم رواسل نرجو نحكيو في بقيه الاخبار، ما تبعدوش.
7: راف ماج بوبليسيتي.
8: نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
9: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفي اللي ساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقل بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
10: كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص، إلا عنا في ساعة سعيدة الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتكم.

0: ونفهم. على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. على ديوان فهم كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه، اجتماعيه، ثقافيه، فنيه ورياضيه. هذا الكل واكثر تلقاوه كان على ديوان فهم ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام، فيسبوك، تيك توك والشين يوتيوب ديوان فهم، وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فهم ما يفوتك شيء. صوتكم
1: ديوان فهم هي صوتكم على الفريكونس 93.5 في تونس.
0: خليك معنا وما تبدلش الموجة
1: معك وين ما تكون في برمجتنا الشتوية.
0: تسمعوا الراب ماك مثنين للجمعة من 7 ل 9 ونص مع رفيق بوشناق.
2: 56 دقيقة بعد الثامنة صباحا نحكيه على رجل الأعمال الأمريكي آرثر ديمولاس. التفاصيل
3: اللي هو تمت إقالته من شركة ماركت باسكيت اللي هو في الإدارة متاعها في سلسلة المتاجر هذية، وولات الإقالة متاعه واحدة من أبرز القصص الإدارية في الولايات المتحدة الأمريكية بعد ما قوبل القرار متاع الإقالة متاعه بموجة من الاحتجاجات الواسعة من الموظفين ومن العملاء زادة، على خطر سيد هذية عنده شعبية كبيرة في الشركة بسبب أسلوبه الإداري القائم على توفير رواتب جيدة، الاهتمام بالعاملين والحفاظ على علاقة مباشرة وقريبة مع الموظفين. بعد القرار متاع الإقالة متاعه الشركة شهدت تحركات غير مسبوقة، وين دخلوا أكثر من 25 ألف موظف في إضرابات واحتجاجات تضامنا معه، وقاطعوا العديد من الزبائن المتاجر متاع السلسلة هذية، والشيء انعكس بشكل مباشر على المبيعات اللي تراجعت بصورة حادة، وصل الانخفاض في بعض الفروع ل 90% خلال فترة الأزمة. توقفت زادة عملية التوريد، ولكن قدام الضغوطات المتزايدة والخسائر المالية المتفاقمة اضطرت الإدارة في نهاية المطاف إلى إعادة آرثر ديمولاس إلى قيادة الشركة في خطوة أنهت الأزمة ورجعت الاستقرار إلى أعمال السلسلة.
2: يقولي ما جمش يحلم مدير بحكاية خير من هذي.
4: جربها انت يا رفيق، جرب شوف رجل ستاك بالله ما نربحوا من عنا.
2: نواني نخدمه نهار كامل في الديوان.
4: لا ما نخدمه من عنا ونربحوا من عنا. جرب عمل ما نجيبوا الفريجيدارات من دار
5: الرف،
4: ما
5: تقولي اربع سوية
4: اربع سوية مع رامي موجبوا في رقوك عملها
2: دي.
4: لا نلعب معك، نقفوا معك نعملوها حلقه سامحه.
6: اسمع نقفوا معاك ونبل شو
2: بالحق انه مدير معناها تصير له حكايه هكا، ما ينجمش يحلم بحكايه خير، وانه الموظفين رد بالك يريسكيو بخدمتهم، يريسكيو ببلايصهم. تعرف معناها في سوق متوحشه كيما امريكا توقف الخدمه وتطيح 95% من لي فونت وكل تشريسك تبلاس، وغدوه ما تعرفش اليوم متفاهمين، غدوه حاتم يجبد روحه، وغدوه رامي تجي في راس ثلاثه اخرين يطردوا، تطلع كيب اخرى وانتهى الموضوع. ايزون ريزيستي لدرجه رجعوا في المنصب نتاعو،
6: وهذا الدرس للمانجمنت الكل، خاطر راهو عندنا توا قداش 20 30 سنه ملي تبدلت ولات الكونكورنس كبيره وبينات العبيد اون بلوس فرص العمل ماشيه وتنقص، دونك توحش شويه لو مارشي دو ترافاي. برشا عباد يقول لك انا نبدا صعيب، وكل باش يحمي روحه باش يحمي روحه من الناس من الخدمة. مي هاكم تشوفوا هذه الاستوار دي لازم تكون لو ميور اكزامبل، اللي انسان كي يبدا انساني. اما جو بونس سي راهو سيفير في الخدمه، انا ما تجيش مش خاطر يضحك معاك ولا خاطر يتعاطف معاك ولا يعطيك نهار كونجي كل شيء، باش انت معناها من بعد تستغل تعتبره ضعف وتولي تخدم اقل. انا جو بونس اللي عاطي حق الشركه وعاطي حق الخدمه، والزوز عطيهم حقهم، دونك الزوز هو همزه توصل بين هذاك، ويلزم العباد الكل تخمك هيك. راهو سانسيغ اغيان باش تبدا صعيب ولا توهين العامل، راهو نهار اللي تيح معناها انت مش حتى ما يقف معك حد ما
2: العباد ما يتذكرك حد ساعات تم دي سوسيتي ولا يخرج منهم البي دي جي وتقول انت مخدم 20 سنه غادي وكذا ما تسمع حتى موظف متاثر ولا يقول لك تيك هاو يسمي لا
6: باش نجيك من جانب اخر انسان مثلا يبدا مثلا صعيب ياسر ولا اوفر في الخدمه مسؤول هو الثمانية سوايع اللي عداهم في الخدمه ولا اكثر باش يعديهم تنغص باش يعديهم على اعصابه ما عنده ثقه في حتى حال اين بروفيت ميم با حتى كي يهبط عليه الدمار يزيد يغرق والخدام بيدو ثمانية سوايع عارفه غادي يبدا يغزل له يبدا يخدم فوق من قلبه معناه الامبيونس حتى حد مهوري
2: وهما لحظات لو تربح فيهم الجانب الانساني نتاع الموظفين ولا الناس اللي تخدم معاك معناه كي يجيك انسان يحكي لك على مرض ولده ولا لموت في عائلته والا على انه تخنق واستحق فلوس وشركه طلب منها قرض انك تقول ليه شطبت موظف من باش يقعد يخدم معاك بالزز ولكن يستنى لك في عرض اخر باش يغادر ولا في انت باش تطيح باش يقول ما لا راح ومرحبا بك في دي جي جديد
4: وبرشا تحوا عبادة زغر
2: مالوروزمون فما ناس نحكيو على تجارب عشنا في وسطها في الخدمة يجي خدام يقول له راني يبدا شوفور تبدا فام دو ميناج يبدا كذا يطلب قرض بمليون ما قرض بمليون معناه خاطر تخنق خاطر عنده باك ولد وخاطر ما نعرفش شركة لاباس رابحة كي تمد له مليون انت نمشي في احسن الحالات راه ثم اللي يقول ليه هكاك زعما صعيب لا توا مش وقته ودرا شنو ولا يمد له مليون ويقصه له على شهري 500 كي ذبحته ودي معناه
4: ولا كرونيكور يحب يغيب
2: نحكي على ديزيكزومبل بالحق عايشتهم في وقت ما دونك انت وقتها يا تربح موظفك يا تخسر وراك تعمل معها الباهي منطقيا ابار كيلكو اكسبسيون باش تربحوا افي وغدوه كي تقول له زيدني ساعه خدمه ما يقولكش لا يقول له على خاطري ما يقولكش
4: تحكي يا ربي هو ارجوك ارجوك تحكي اصمت قليل مش نحكي لك حاجه
2: في ساعه بعد نعطي للناس ما
4: في الجليز والله صدقني الراب فيها موظف يجي اليوم هذا يزور العرف نتاعو وينظف له القبر نتاعو يقرا عليه الفاتحه لسبب بسيط يقول لك عارفي هو اللي طلعني في الخدمة وهو اللي كان لي معنتها في حياتي قدوة وهو اللي كوني وهو كده والله اليوم
2: انت نهاية. تعرف الموظف ولا قريتها فيسبوك
4: ليه في الجلس بحذايا غادي
2: بعد اخبار
4: بعد اخبار
2: الويب حكيت معاه
4: ومشيت قال لي هذاك عارفي وهذاك اللي كوني كل والله موجود. يا رفيق
5: قسم هو راه فما معادله يلزم القاها العرف
4: تفها حكايه انسانيه طيح لها الطبل نتاعك
6: هي الحكايه مش
4: طيح لك الحكايه
5: هو راهو العرف ولا الانسان اللي ساير فما معادله يلزم يلقاها يلزم يعرف كيفاش يعمل المعادله الانسانيه والشغليه معناتها يتحطوا اون باراليل باش الشركه ما تضيعش حقها وهو يعرف كيفاش يجبد من الخدمة دي. فما ناس عرفات يعرفوا يعملوها فما برشا عرفات بالمنصب نتاعو ولا بالكرسي نتاعو ما يعرفش يعملها ما يعرفش معناتها عنده كالتعالي نتاع الاناء اللي يخلي يروحوا بعد ساعات الخدام وكاني بيه فماش علاقه شغليه تربطهم ما بيناتهم وهذيك علاش فما ناس تعرف تبني كل العلاقه هذيك وفما ناس ما تعرفش تبنيها
2: قلت لك نهار اخر انت باش نجيك قلت لي قلت نهار اخر باش نجيك نقبر شو نعمل
4: يس يا ولد ندعي عليك
2: اللي تحليف الاو ندعي عليك
4: لا لا ندعي لك ما نغلط يا رفيق خلي عني بيه يا ولد
2: علاش ما تتحملش مسؤوليه الاوف اللي تقول
4: لا مش عليك يا رفيق نحكي على واحد ظلمني اما ديما ندعيو بالرحمه يا ولدي
2: معناها تجيني نهار
4: يا ولدي يا ولدي يوم ما تسمعوا توا
2: الاخبار ثم نعود ما تبعدوش
7: رفماج باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام
8: ديوان اف ام صوتكم
9: ديوان اف ام فلاش نيوز
10: مجلس التاسعة ديوان اف ام صباح الخير جمعية تونسي للعلوم التشاركية ترصد ظهور قنديل البحر البوصلة على السواحل التونسية وهي نوع موجود طبيعيا في البحر الأبيض المتوسط خاصة على السواحل الإسبانية والفرنسية والإيطالية واليونانية وفي تونس تعتبر مشاهدة هذا النوع نادرة أما ظهوره فيبقى ممكنا وطبيعيا بحكم وجوده في البحر وتغير التيارات البحرية والظروف المناخية ويتميز هذا النوع من قناديل البحر برسوماته التي تشبه اتجاهات البوصلة وبخيوطها الطويلة، ويتراوح حجمها عادة بين 10 و 30 سنتيمتر في قطر المظلة، أما في بعض الحالات الاستثنائية فقد تصل إلى 60 سنتيمتر، وتعتبر لسعته عادة أقل خطورة من لسعة قنديل البحر البنفسجي أو البرتقالي المعروف في تونس، ولكن قد تتسبب بإحساس بالحرقان أو الألم بدرجات تختلف من شخص لآخر. المرصد التونسي للمياه يعلن تسجيل 266 انقطاعا في التزود بمياه الشرب، من بين 302 تبليغا من المواطنين عبر المنصات التشاركية في شهر ماي الماضي، وتصدرت ولاية بن عروس قائمة الولايات الأكثر تضررا ب 26 تبليغا، تليها قفصة ب 25 تبليغا، ثم القصرين ب 23 تبليغا، فتونس ب 22 تبليغا. لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بالبرلمان تعقد اليوم جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المجدية، الذي يتضمن شملة من الأحكام الرامية إلى مراجعة وتحيين الإطار القانوني والترتيبي المنظم للإطارات المجدية بما يتلائم مع المستجدات التشريعية والهيكلية للوظيفة العمومية في تونس. إلى الشأن الدولي، الحرس الثوري الإيراني يرد على استهداف الصناعات البتروكيماوية فيما هشهر بضرب صناعات مشابهة في حيفا، محذرا الاحتلال بأنه بدأ لعبة خطيرة عبر ضرب الصناعات النفطية وأهداف غير عسكرية. وإذاعة جيش الاحتلال تفيد بأن إيران أطلقت حوالي 30 صاروخا باتجاه الاحتلال منذ الليلة الماضية، وأطلق صاروخ واحد من اليمن. إشعارات ملاحية تظهر فرض قيود واسعة على حركة الطيران فوق سوريا والعراق مع بعض الاستثناءات المحددة، في ظل التصعيد الأخير في المنطقة بعدما أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف الاحتلال ردا على جرائمه في لبنان والضحية الجنوبية. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
1: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع اورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك اورانج.
3: عندك اورانج.
0: الموسيقى نون ستوب على ديوان فهم.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم. نمشي مباشرة لاختبار العادات وتسويت الكويز. كويز. السؤال رقم واحد، عمليات إحمائية في علاقة بالأكتو. نحكيو على نهار الجمعة 5 جوان. نهار الجمعة 5 جوان احتفل العالم باليوم العالمي لشنو زيادة؟
1: نأخذ ونتبعوا كل عام للسلام.
0: للسلام
2: يوم العالمي للبيئة.
0: للبيئة ناصر.
1: للصحة.
0: للصحة.
1: للحفاظ على الشواطئ.
0: حفاظ على الشواطئ.
3: شواطئ.
0: عندنا جواب صحيح وحيد، اليوم العالمي للبيئة. برنس جواب صحيح، نقطة للبرنس.
2: لا بكل تواضع عندك اليومية، كل يوم هذيك هي تقيد كل شيء.
1: الدسكول يختف
0: صحيح، نقول الدسكول تتحدث. يلا السؤال الثاني في علاقة بكأس العالم. أكبر لاعب كرة قدم سجل في تاريخ كأس العالم كان عمره 42 سنة و39 يوم. نحكيو على روجي ميلا.
1: ميلا في إيطاليا.
0: الثالث ماركة عمره 37 سنة و292 يوم، اسمه كريستيانو رونالدو. الثاني شكون؟
1: ثاني
4: انت تغرمت بها اللسل هذوما
0: زيادة.
4: صعب صعب.
1: هاري كين.
0: هاري كين
1: هو توا 28.
0: هو توا خلاص
1: هذول كبير. انا المشتى نتاع الشعر.
0: يلا
2: اكبر لاعب بالنسا قديم هذا نعرفه، بلاتيني ما قديم.
0: بلاتيني ناصر.
3: ميسي.
0: ميسي.
5: مودريتش.
0: مودريتش. حاتم.
4: راؤول.
0: راؤول. كلكم غالطين. الامل فيك جنزي.
1: والله ريت هالليسته وفلت الاسم. لو دروب ظالم الدنمارك.
0: لا ما فما حتى دنمارك. ثم واحد من المكسيك يقول لي اسمه بلانكو. واحد من السويد اسمه جرين. كريستيانو رونالدو.
4: ماتاوسا.
0: لا لانديس.
4: من الناسيوناليتي.
0: لا لانديس. سفاح.
4: سفاح. ليفاندوفسكي.
3: باولو روسي.
1: سفاح.
0: الانديس الموالي كريستيانو رونالدو.
1: اوزيبيو.
0: سفاح.
3: فيجو.
1: سفاح.
6: بالوتيلي.
1: سفاح.
0: سفاح راهو صعيب يكون مهاجم.
1: راموس. بيبي.
0: بيبي جواب صحيح. رامي الفراتي. المدافع البرتغالي ماركا في عمر 39 سنة و283 يوم. دونك عنا في التوب 3 روجي ميلا من الكاميرون، ومن بعده بيبي، ومن بعده كريستيانو رونالدو. وزوز ماركيو في 2022 في كأس العالم الأخيرة. بيبي اللي يبدو باش يكون متواجد في
4: موجود
0: في ستاف نتاع مورينو في ريال مدريد. نقطة
4: ريتون خوتيان كلو نيميرو 1 نيميرو 2 والله
0: بو وجدوا الدراوة ما تحكيش يوم برشا بعد فرص يتعاودوا يرسخوا في المخ. السؤال الموالي هرامي.
1: يا
4: راموس.
1: يا
0: السؤال، كم يوجد سرعة من رقم فردي بين الرقمين 7 و27 بيناتهم من غير احتسابهم؟
1: 8
3: 10
4: 9
1: 27 قدم رقم فردي
4: 10
1: 20 ولا 19 21
4: 9
0: فردي 9. جواب صحيح حاتم بالحاج. 9 الاولى قلت حظ، الثانية قلت
4: بالحكم
0: 9 11 13 15 17 19 21 23 و25. جواب صحيح. يلا السؤال الموالي، كم عدد اسنان الحلزون؟
1: هذا سؤال يحمل مراكاكا وحييك على السؤال. عشوا عشوا.
0: انا عمري ما نقلل من احترامك في اونتي. شكرا ليك على الملاحظه.
1: لا لا معك.
0: انا نحترمك كموظف تخدم.
1: كموظف بابا
0: باهي كرجل اعمال. قاعد
1: كموظف كره قدم.
0: مكرفه حقيقه.
1: لا مش عندك
0: انا قلت عندك. كنت موظف.
1: موظف.
0: كنا نخدم في الديوان.
1: شركه خاصه.
0: شركه خاصه. يلا يا سيد، كم عدد اسنان الحلزون؟
1: والله ما حليتش فم حلزون.
5: شبليش عنده أسنان؟
1: على ما يبدو لا يملك فم.
0: لا يملك
1: أسنان.
0: يملك هو برنس.
2: الحلزون عنده سنة برك وكزوز قرون، أما مهم سنين.
0: ناس.
1: شبلي 4 4 نتساوي 6
0: 6.
4: إذا سألتنا
5: جين ينتصور برشا أنا باش تكون حاجة
0: ولا سنة
5: ولا سنة ولا ما فهميش ولا صفر. شنقول 22.
4: لا ما نجمش عنده سنة ديما السنين يمشيو بالبير معناها ما تنجمش وأموا أربع سنين باش يقضموا
0: إيكيليبر
4: أنا برا باش نلعبوها هكا نقولوا 100 100 سنة
5: 8
0: 100 سنة
4: أقرب واحد
5: 22
7: نقول
4: 22 عنده 40 تقول الركاع عنده 200
1: شيك الحلزون رفيق
0: عدد أسنان الحلزون هو عنده عضو في فمه يسمى الراديولا هكا
7: صحيح
0: يشبه اللسان
7: موجود
0: شريط صغير مغطى بالأسنان المجهرية الدقيقة يستخدمها لقطع الطعام سبحان ربي الخالق الحلزون يملك 14,000 سنة 14 وفما أنواع متاع حلزون تملك 25,000 سنة
7: ما شاء الله
0: أجوبة خاطئة وسبحان الخالق
4: قالك أربعة تيوب دونتيفريز في النهار
0: 14,000 سنة
4: أقرب واحد هنا أقرب واحد
5: هو صحيح أقرب واحد راه
0: مية أقرب واحد نقطة على نقطة 13,000 حتى من الفضيحة
7: شو الحاج قالي سيد قالي تسمع يا بلال الحاج جدول واه الديوان لازم جدل توا
2: شكون بلال
7: والله قالك هكا يغزل لي قالي تسمع يا بلال يا بلال توا لازم ديوان جدل كل بلال الحاج
0: توا تجيب العقل نبيعوه
7: ما يهربش علينا
0: السؤال
5: المواليد
0: 14,000 سنة زيدون عربية ما هو جمع مم حات القوم
7: أمحية
0: أمحية
7: أمحية
1: مماحي
0: مماحي مش أمحية
7: أمحية
0: يلا برنس
2: مماحية
0: مماحية مماحية مديش قلت برامي
1: مماحي
0: مماحي فما فرق
5: مماحي اثنين
0: يلا
4: ممحاية
0: ممحاية الجواب الصحيح موجود وجمعوا ممحاته هو مماحن جواب صحيح رامي جيهان والبرنس مش مماحية وكعتيتك النقطة برنس مماحن جمعوا ممحات سرعة بديها سؤال أسهل من الحاجة السهلة جوست السرعة ناس كل تعرفوا كلاسيكي جدا تذبحوا تبكي عليه
7: علوش
2: سل
0: بصل
7: رامي أسبوعي
0: طيب باش نحكي على العلوش والدجاجة ما تنجم تبكي عليه أما البصل لما كل ما تذبح وكل ما تقص عينيك تدمع يلا ديما في بالي حاجات إيفيدونت وأنسى وجود زياد في البلاتو نختار برو صحيح السؤال الموالي
7: يصبر شوي خلينا نجاوبوا معك
5: في السرعة ما يغلب
0: السؤال الموالي رمرو
1: هاي خوي شوف بلال حاضر ولا
0: بلال معنا
7: بلال هو موجود
0: شوفوا شوية أسئلة بتاع كأس عالم
7: بلال موجود
0: شو أكثر نهائي تكرر في تاريخ كأس العالم كلم حد فينال تعاودت في تاريخ كأس العالم زياد
7: برازيل وألمانيا
0: برازيل وألمانيا برنسا
2: إيطاليا والبرازيل
0: إيطاليا والبرازيل
7: برازيل وألمانيا
0: برازيل والمانيا
5: برازيل والمانيا نحس في روحي ريتها اكثر من مره ما نعرفش
0: رامي
1: ارجنتين والمانيا
0: حاتم
4: ايطاليا والمانيا
0: ايطاليا والمانيا لعب ايطاليا والمانيا في دوري الجمهور
1: ما نثبتش بلاش المانيا الغربيه ذوك ما نثبتش عليهم
0: انتوكا 86
1: صحيح
0: أرجنتين ألمانيا الغربية 90 ألمانيا الغربية الأرجنتين 2014 ألمانيا الأرجنتين جواب صحيح رامي فراتي 1-0 الفينال الأخر ألمانيا الأرجنتين بعد الوقت الإضافي 2014 1990 ألمانيا الغربية ربحت الأرجنتين كيف كيف 1-0 و86 الأرجنتين فازت 3-2 ضد ألمانيا الغربية برافو رامي نقطة مستحقة السؤال الموالي سرعة يذول لي ترحتوا قبل السؤال وإحنا في الكوب ديمون ذاك ساعات نستحضروا أكثر منتخب سرعة أكثر منتخب خاذ نهائيات مونديال
8: برازيل
7: برازيل
5: برازيل
7: ألمانيا
2: برازيل بقوت
0: برافو برافو
7: كنا قلنا مع بعض
0: البرازيل أكثر منتخب خذ نهائيات 6 نقاط للفريق
7: حتى ما تكلمش يقول
8: برازيل
7: كل كورال
0: برازيل آخر أكثر منتخب لعب في كأس عالم ما غاب حتى النسخة سؤالي توا أكثر منتخب
8: غاب
0: متكلم حد خذ دور نهائي ناصر
8: البرازيل
0: البرازيل زيادة
7: برازيل
0: برازيل لا برنس
2: لعب أكثر وهو البرازيل
0: برازيل أكثر منتخب خذ دور نهائي
7: أنا جيمش كون البرازيل
0: جيهن
5: أرجنتين
0: الأرجنتين حاتم
8: إيطاليا
0: إيطاليا ورا عندك
7: في بالي ألمانيا
0: فرنسا أربعة ربحت زوز وخسرت زوز الأرجنتين ستة ربحت ثلاثة وخسرت ثلاثة إيطاليا أربعة
7: ربحتهم
0: ستة بلوتو ربحت أربعة وخسرت زوز برازيل سبعة ربحت خمسة وخسرت زوز ربحت أربعة وخسرت أربعة لعبت ثمانية ألمانيا الجواب صحيح رامي الفرات
5: ورامي
7: خاطر البرازيل عندها أكثر واحدة تدري يسيت
0: إفكتيفمون يلا نقطة السؤال الموالي الزغلول الزغلول هو صغير أي حيوان
7: لورل
0: صغير لورل برنس
2: ساعة هو حيوان مائي الزغلول اللي يبدأ في الماء
0: زغلال هذاك
2: اي مو بالعربي زغلول هذاك هو حيوان مائي ولدك
0: ولد الحوت
2: حصان البحر
7: صغير لحنش
0: صغير لحنش موش مائي جهة
5: برمائي زفدع
0: زفدع
7: دودة
5: يقولي طائر
8: الزغلول ذهلي يا ثعلب يصيد
7: بعيد برشا
0: لنديس
5: طائر
0: لنديس بوستا
5: حمامة
0: رامي الأسرع جواب صحيح
8: أنا باش نقول الحق
0: رامي الأسرع الجواب صحيح برافو ربروم أعطيونا النتائج خلينا نعرف قبل العشرة ثواني الأخيرة من الحلقة النتائج قداش
5: رامي
7: رامي رامي ربح حاتم
0: الحاج ثلاثة حاتم وجيهان اثنين ناصر وزياد واحد ورامي يفوز اكتساح سبع نقاط الفائز رامي
2: برافو يا معلم يا مبروك
0: الفائز رامي الفراتي شكرا لكم هكا دخلتوا نهاية حلقتنا شكرا حتوم جيهان شكرا لبرين شكرا زياد شكرا للناس رامي الفراتي عزيز في الإخراج حسام يحيى في الإخراج الرقمي ريموخبي في الأعداد جيهان في الأعداد السلام عليكم الناس الكل وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع جعفور بعد شوية في ساعة سعيدة نص نهار ابتسام في هنا تونس ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع إن شاء الله نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب ملتقانا غدوة إن شاء الله في ماتينال جديدة ديما على الديوان بإذن الله إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام باي باي تشاو تشاو
9: رفماج كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة الساعة تولي ساعتين ونص ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص تبعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان أفام صوتك

على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم

0: دليل تسهل
1: بالله ما شاء الله. قل هو لو حد لا فايت
0: هنا جينا اصحال نحب
1: حتى في الويكاند
2: تغني وحدي
1: ولادها صح نورمال. صباح النور يا فتح يا رزق يا عليم, توكلنا على الله يا رب العمل عليك. تحية للسادة المستمعين اللي سمعوا فينا وين ما كانوا, صباح الفرحة إن شاء الله يا ربي, صباح الشفاء. تحية للناس يسمعوا فينا خارج ولا داخل حدود وطننا ريم. صباح النور, بونجور بونجور بونجور
3: بونجور جعفور, صباح الخير لاباس عليك, مرحبا بكم رباب رافع اصدقائنا لهنا, الناس كل اللي تسمع فينا ان شاء الله نهاركم مبروك سعيد. ان شاء الله الاولاد اللي عديوا في الباك اليوم يظهر لي اخر الايامات اللي فيهم ماتيرات برينسيبال
1: كنخلي
3: ربي لا الحقيقه مازال نعرف مازالوا يعديوا ولا محاله, لكن اليوم نتصور اللي هكا فما ماتير فوالا الماتير برينسيبال الثانيه اكزاكتومون ربي معاهم وان شاء الله ربي وفقكم وهو كما عاد ما مازال كملنا الدنيا ان شاء الله نهاركم زين.
1: الكل حاسين روحنا نعدي الكونيكسيون مخصوصا الكل حاسين روحنا في
4: انا كي تقص ماشي تعدى كل تو بدي يعدي
3: الكل حاسين بهم
1: اي خويا بيعوا بطاطا لا حول ولا قوه الا بالله. سي رفع صباح النور,
2: صباح النور والفل والياسمين, اصواتنا في الديوان فام وقلوبنا في رقبه رباب عاكشة عندها
3: العمود الفقري
2: كل كونيكسيون تاعو طايحه تاعو زاده, دونك ان شاء الله ربي يشفيك ما تخليهاش. اما زاد شباب ان شاء الله العمود الفقري نجم يرجع روحه وحده في سفيسه, وعليك بالسردينه بالعمود الفقري نتاعها ما تحيلاش السلسول, كلها بالسلسول كلها بالسلسول السردينه وتشوف باذن الله العمود الفقري نتاعك يتجدد.
3: دكتور رافع
2: وشكرا
3: ما شاء الله اخويا والله
1: ابهر اخير ان شاء الله لاباس ربي
5: جعفر يعيشك ربي فضلك. صباح النور بونجور ريم بونجور رافع, توصل كل نهاركم زين ان شاء الله تكونوا بخير وبدايه اسبوع موفقه ان شاء الله.
1: بدايه اسبوع موفقه ان شاء الله. تحيه للساده المستمعين اللي سمعوا فينا الويكاند, وين ايش عملتوا وين
3: هولي
1: انت
3: انا اشتغل بالسبت ربيب تشتغل بالاحد احنا موجودين
5: ولا اشتغلت بالدمع اللي رجع
1: انت اشتغل البارح
5: يا اخي كل احد ان شاء الله
1: لا ما نخدموش احنا احد انت اشتغل بالسبت
3: نعم
1: انا ما نخدمش
3: هو الحقيقه نورمال مو راك تسمع فينا نورمال مو
1: نعطيك الديتاي تو نبداو
3: لا والله
1: شكون ضيفك
3: ضيفك احلى
1: اندونيسيا
5: مرحبا بك سي جعفر
1: من اندونيسيا
3: هي ضيفك الحقيقه
1: عجبتو تو ضيفك ولا ايه
3: ضيوفك
1: ضيوفك باه خويا ضيوفك مشينا للسنغال تو حاج ضيوفك
3: يعطيك الصحة
1: ضيوفك وشفت وسمعت خويا يعطيك الصحة
3: شكرا
1: لريم متألقة دائما
3: شكرا
1: لك رافع كلمته بالتليفون فهمني ولا ايه
3: وشكون ضيوفك
2: عندنا ضيوف عندنا ضيوف
3: حتى هو عنده ضيوف
2: عندنا ضيوف جانا ضيوف في الدار جانا ضيوف والله خرجت طفل صغير عمره برسك عامين في المادة نتاع بوم هل باش نمشيو نقتنيو الخبز من الكوشة الماده اللي من غادي خاطر الماده اللي منا عاملينها نحن
1: ما فهمتش خرجت طفل صغير شو
2: معايا في يعني هكا
5: يدين
1: وليد صغير
2: ولد صغير في الماده اللي منا
1: تعرفوا وليد صغير
2: لحظه بالله الماده اللي منا نتاع الماده اللي منا نحن عاملينها الماده اللي من غادي عملتها البلديه
3: امه في بالها شو هذا الطفل صغير
2: دي مع العائله يعني
3: اول الجيران والضيوف
2: والضيوف عبسين ضيوف عاد من هنا الماده عاملينها نحن سي جعفر
5: يعني عامله
2: ماده عاملينها نحن المواطنين يعني نحن دارنا عاملينها
1: دار عاملين ماده
2: عزيز عمل الماده هو والماده اللي من غادي عملتها البلديه على ديستانس صغيره خمسه مرات طاح على المادة مكنفرة
3: مش منك انت ماكش عارف تشد
2: لا لا مكنفرة ياسر المادة مكنفرة برشا
5: عملتها البلدية ولا عملتها
2: والشجر عملتها البلدية لا عملنا نحن مستوي والله
5: سبحان الله
2: عملتها البلدية والله بالحق
1: انتم علاش ما تشدوش البلدية انتم بالحق
2: والله لهين بالولاية لهين بالولاية نحن بالله والله لفت نظر صغير ياسر والله راهو المادة المادة راهي
3: والحقيقة ما لازمش العباد يخليوك تحاوس بصغارهم خاطر تخليهم يتيحوا
1: على ذكر المادة عندنا مادة إعلامية باش يقدمها لنا سي أنيس الغول فهمتني
3: مادة إعلامية
2: مادة اللي مغادي ولا مادة
1: اللي مغادي
2: توا بالله خليه يولي بتاعنا هذا كلام بيناتنا بتاع كي تبدا الأمور المادة اللي منا ولا المادة اللي مغادي
1: المادة اللي مغادي اللي عندها عزيز فهمني ولا صديقنا أنيس الغول بعد شوية هنا راجعين
6: ساعة سعيدة ساعة سعيدة أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخر جديدة أحلى بونوس أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر سوم الدقيقة 190 ملي
7: أريدو طور عالمك
6: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
8: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتخ ميزاجور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوانا فاما خبرنا دار برشا في بلادنا بمناسبة امتحان البكالوريا، وفيه تعرفنا على رقمنة وسائل الاحتيال والغش في الامتحان ووجود شبكات إجرامية متخصصة في هذا المجال واللي لحسن الحظ تم إيقافهم. إذن فرق وضباط مركز الأمن الوطني بزغوان وبالتنسيق مع البريغاد ريجيونال دو لا بوليس جوديسيير قاموا بتفكيك شبكة خطيرة مختصة في الاحتيال ورقمنة الغش في امتحانات البكالوريا، وهذا الكل ايتي ديريجي بار نيترونجي اللي يستخدم في أجهزة إلكترونية متطورة جدا. التحريات بدأت بعد ما تفطن سورفيون في مركز الامتحان بزغوان لتلميذة وهي بصدد الغش، ولما فركسوها عن طريق ديتكتور إلكترونيك القاو بطاقة ذكية وديزوريات مينياتور مخبين عندها. بعد التحقيقات اعترفت التلميذة وكشفت عن توارد وسيط أجنبي اعطاها هي وتلميذة أخرى تجهيزات متطورة هذه، واللي هي زادت تم ضبطها في حالة غش باستعمال لوميم ديسبوزيتيف. الشرطة تمكنت من إيقاف المتهم الرئيسي والمسؤول عن إدارة الشبكة والمساعدة عن بعد أثناء الاختبارات، وقال أنه يبيع في الأجهزة هذه بثمن 450 دينار مع إضافة 350 دينار لنقل الردود عبر ليزيكوتور مينياتور، ويتم الاحتفاظ بالمتهم ومزوده حتى نهاية التحقيقات والتعرف على جميع المشتبهين. من الإعلانات الخاصة بالسلامة اللي تم بثها في الطائرة الركاب هو عدم استعمال الهاتف الجوال أثناء رحلة وغلقه تماما لتلافي أي حادث يمكن أن يكون سبب في كارثة. حادث اليوم يجينا من الولايات المتحدة الأمريكية في رحلة ما بين نيو أورك وبالما دي مايوركا في إسبانيا، فين أجبر الطاقم على الرجوع للمطار بسبب أنباي بلوتوث. إذن في رحلة شركة يونايتد إيرلاينز الأمريكية من مطار نيو أورك ليبرتي باتجاه بالما دي مايوركا، وبعد أكثر من 90 دقيقة طيران قرر القائد الرجوع إلى نقطة الانطلاق بسبب بلم دو سيكوريتي بوتونسييل. الحادثه صارت يوم السبت الفارط، وبدات عندما طلب الطاقم الطائره من الركاب اقفال اجهزتهم العامله بتكنولوجيه البلوتوث وفي عده مناسبات، على خاطر يعرفوا انه لي باساجي لازم فيهم شكون ما يمتثلش للتعليمات. الطاقم من بعد وبعد الركاب رصدوا جهاز مفتوح واسمه بومب او قنبله، وبعد اخذ رد قرر القائد انه يوقف الرحله ويعود الى مطار نيو أورك في البوليوم تاع نيويورك، وهبطت الطائره بسلام وتم اخلاء كل الركاب حتى وقع تفقد خاص للسلامه ومحاوله فهم القصة. ثم بعد عودت خرجت الرحلة من جديد بعد التأخير لمدة ساعات وبطاقم آخر. نهار الجمعة الفارط بارتي من الاكيباج الموجود على متن المحطة الفضائية الدولية ليساس ايتي بلاسي اون ايتا دالارت بعد ما صارت اون فويت دير في الموديول وزادت تعكرت. اليوم الرواد اللي تم تأمينهم في مركبة دراجون رجعوا للمحطة الفضائية بعد ما اصلح الطاقم الروسي الفويت اللي صارت في البارتي روس الخاصة باللابوراتوار اوبيتال. اذا طاقم كرو 12 المتكون من 3 امريكان وفرنسية وروسي امروا بدخول مركبتهم الفضائية كرو دراجون التابعة لسبيس اكس واللي موجودة في المحطة الفضائية واللجوء فيها حتى اشعار آخر. إن سيتواسيون دورجانس أجبرت كل الرواد أنهم يلبسوا لور كومبينيزون سباسيال تحسبا لتعكر الوضعية وعدم التحكم في تسرب الأكسجين ووجوب القيام بإيفاكواسيون دورجانس. لكن بعد ساعتين أعلنت النازا أن الأمور على ما يرام وأن الرواد يمكن لهم مغادرة المركبة متاع النجدة والتوجه للمحطة الفضائية بعد ما تم إصلاح التسرب الموجود في الموديول دو سيرفيس روس زفيزدا. ليأسس اليوم على متنها 7 رواد فضاء تابعين لزوز مهمات مختلفة، وباش يواصلوا مغامرتهم بصفة عادية بعد ما تم إصلاح كل الثغرات واللي ضعفت في المدة الأخيرة وخرجت أكثر من 900 غرام هواء في اليوم. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à Radio NFM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
6: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز، أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخ جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 109 مليون.
7: أريد طور عالمك.

0: وتاو. هاي سيدي تروزو ناكل هذا بشان شغل الكورة أما سهل
1: شعفورة
0: كورة ليه أمان أمان أمان عشغتي كوب ديمو على الكوب ديمو
2: كوب ديمو
0: هي كوب ديمو قريب
1: كوب ديمو هكا
2: مش كوب ديمو كوب ديمو
0: كوب ديمو
1: لا برشا كيك
0: فهمني ولا قريب فهمني ولا وما نحكيوش على الماتش
1: هاك انت جبت الكورة عاد مشيت للفلاحة
3: ما نحكيوش عليه الماتش الثاني ما نحكيوش خمسة راهم جابوا
0: إيجا بالله خلينا نحكيو على الماتش
3: أنا راني هكا نروح
0: إيجا تفرجت الماتش
1: شوية
0: رافع تفرجت
2: والله نسمع فيه في الإذاعة الوطنية وأنا ماشي
0: باهي ربيب تفرجت
3: شفت قايلة حنانية
0: باهي هاي غريبة ماتش ضريبة ماتش شكون يحب يحكي
3: الناس حب نسمعك انت
0: انا يا اخويا شو نقول لك
1: ها نساعة سيدة
0: دخت دخت ما جيناش باش نعطيكم ملاحظة مهمة برشا ويزم ياخذوها بعين الاعتبار ملاحظة علمية وما حكي فيها حد
3: نورنا
0: احنا يا اخويا مانيش متاع قايلة زوز ماتشوات ركز معايا خمسة اثنين ربحنا ربحونا بلجيكا خمسة اثنين لعبنا لهم ماضي ساعة متاع القايلة وقتنا بيه المعلول كاس العالم ماضي ساعتين عاودنا لعبنا البلجيكا خسرنا خمسة في القايلة احنا متعنون في القايلة نقايلو هم عندهم رولونجاروس يكوروا في رولونجاروس في القايلة مستنسين ما عادش نلعبوا في القايلة رباب احنا متعليل العينين تبدأ مفنجلة بعد ما شربنا قهوينا ودنيتنا ماتش مش للنسيان ماذا بيه ما نحكيش فيه جملة ما جيناش كل ورات بتعدي يا اخويا تقول باب بتاع مجازان تفضل يا رفع حاجة تدوخ
2: والله يا على عكس انتظاراتكم الكل وانتظارات السادة المستمعين باش نحاول نقول لكم حاجه بوتيتر
0: مش فاجئنا بوتيتر
2: مش فاجئكم ايه
0: تفضل فاجئنا
2: تونس في الكوب دي موند هذيا باش تعمل حاجه كبيره برشا اي فوز عليه
0: قيد له الفيديو هذا قيد له احسن
2: قيد له بلي خلينا نعملها
1: مركي عليه
2: انت تشوفوا راي تونس كي تبدا بدايه باهيه هذاك هو اللي يخوفني
0: والله
2: توا قاعده تاكل
0: والله زميل رافع باش نقول لك حاجه والله من داخل كيفك نتمنى خاطر ريت وقت اللي لعبنا البرازيل وقفناها وبدينا نعيطوا
3: نسيو راه غلطنا في
2: رويحنا حق فينا العين
0: فهمني
3: ثم جوارات ديجا برزوا في البرازيل وبعد كما عاد ما فماش راهو كل ماتش المحنون والله العظيم وين هما ذوكم
0: ما غير نسمي في الماتش هذاك المقابله الوديه لعبنا ماتش مش نورمال كاس العرب فهمني ولا شفتوا واش صار
2: على برا كاس افريقيا على برا
0: كوب دافريقيا على برا ان شاء الله المره هذه معكوسه
1: الحقيقه زوز ملاحظات مش على الماتش معناها على لي
0: زالونتور على نيس الغول على شو
1: جعفور الحقيقه حاجتين قلقوني برشا اللي ليماج الساعه وحتى التعليق معناها ليماج اللي عطيناها للعالم اللي قاعد يتفرج بالضروره العبيد تتبع نحكي فرنسا مثلا كان تبعتوا اي حد اذا تفرجتوا على
0: الكيب.
1: على مثلا ليكيب قال مثلا هل انه ايكيب تونس متفاجئ الراجل بالحق ضعيفه لهالدرجه إيكيب تونس متفاجئ الراجل
0: وانت علاش ما قلتلوش كانت الهيت في رزق خير
1: لا جعفر
0: خاسرين ضد الكوت ديفوار خليني ساكت
1: لا جعفر اش دخل هذا في هذا
0: خاسرين في فرنسا ولا
1: اي يا اخي يا اخي هذا لا ينفي انه تونس ايكيب ضعيفه ياسر وليماج اللي عطاتها تعايف
0: الماتش مهزله مش ضعيف
1: متفاهمين فيه الحاجه الاولى ليماج
0: ياسر الحاجه
1: الاولى يا جعفر
3: قول امي
1: كنا نتعاركوا في البيت الحاجه الاولى ليماج ياسر خايبه وياسر تحشم و سي اون اونت
0: اون فرونسي جو كونفيرم
3: اونت
1: الحاجة والله الحاجة الثانية احنا في بعضنا اللي غزو وقتها شنو اللي صار انه كل واحد يحط في الغلطة على الكوارجي متاع الجمعية الاخر وكان جاي الجول متاعي نارا وشد هذيك وكان جاي هذيك راهو هذيك وكان جاي ريت احنا نعديو درجين من زمان هاي نتلموا المنتخب ونعملوا حاجة ديك يجي ما يجيبش ريزولتا نعاودوا نتفرتوا كل واحد يعاود يلبس درابه مجموعته ويولي ينبر على المنتخب من الباب هذاك لا هذا اللي لازم يكون من جهة المشجعين ولا هذاك بالكل لازم يكون وجه تونس في الكوب دي مات
2: والله انا شوي بور في الماتشات سامحني جعفر يعملوا كيما الباك برواج تاع الانترنت قبل وفي الماتش وبعد الماتش يعملوا برواج تاع الانترنت يخليوا العباد الكل تتفرج بالكابل في التلفزيون
3: تخدموا القهوه لا لا نقصوا
2: الانترنت يكوروا على رواحهم وانا تعرف والله ماذا بيا نقصوا الانترنت في الكوب دي موند الكل.
1: هو علاش ما نحيوهاش على البلاد جمله؟
0: هو وديت انا كي نبدا نتفرج عندي مشكله في التلفزه ها وشاف كوره قاعد واحد عامل هكا
2: بالكابل نورمال
0: نسمع فيها من غادي ويلي من بعد نلقاه تحرك فحاسين
1: وراو المشكله مش العباد راه حتى الباجيت الكبيره نتاع لي زيكيب معناها معناها باجيت باجيت الكلوب تبارتاجي في تصاور بن حميده والغلطه نتاع المركاج نتاعو باجيت الترجي يوريوك كيفاش مهيب الشامخ الكره متعديه من جنب وكل واحد يقص الحاجه اللي تساعده نحكيو باجيت مش مش فرادة سي با غراف برشا معناها الحقيقه مش حلو خاطر هذاك فيه تجيش
0: وقته
1: لا متلمين ايكيب ولا متلمين جمهور.
0: تعرف انا شنو نقول الحقيقه نتذكر الشتالي فهمني ولا اللي هو من اقوى المدربين اللي خلقتهم الكره في تونس وقت اللي مشاو ل 78 ايكيب 78 فهمني ولا هز لهم الدراب وخرج لهم الدراب قبل ما شويه خرج لهم الدراب قال لهم خطه شنيه باش نحكي لكم عليها الخطه هي تونس
1: ولا.
0: خطة شنية أنا اليوم نحمل المسؤولية للاعبين لاعبين لاعبين تقوليش مدرب وخطط وتكتيك وكذا ثم جرينتا الحقيقة أنا اللي غاضي في ماتش بلجيكا ما ثمش جرينتا ما ثمش جرينتا ما ثمش روح ما ثمش تاكل ما ثمش واحد بكتف فهمني ما ثمش ما ثمش جرينتا ما ثمش روح ما ثمش جوار تقول يا رسول الله
1: بقلبه قاعد يفرفط يا عم
0: أكل عام أكل عام أكل عام عيسى العيدوني مرة نذكرها عمل تاكل أما فيه قلب فهمني ولا وتلف ببليك عمل هكا هذيك الجرينتا هو تاكل مليح حتى معنا وبعيد وطوشه وما هوش بونتو
1: جعفر معناها فمش قلب حي
0: ما ثمش ضد بلجيكا ما ثمش الساقين فارغ أخوي فهمني ولا ما ثم حتى شيء والحقيقه غياب حنا بعل المجبري مدوي طلع خويا اشتر لي كيبراج لا لا طلع طلع يحرك
1: يحرك
0: ان شاء الله ربي يبقى عليه الستر عليه العادي زاد ما لعبش وكذا انا يا خويا شنو نقول يا خويا العب بقلب العب بقلب خويا فهمني ولا وحتى لو كان تعمل نتيجه خايبه فهمني اما العب بقلب يا خويا خلينا نشيخوا كوره انا على امكانياتكم ان شاء الله يا خويا في كاس العالم نتبعوا لحظه بلحظه ان شاء الله في قادم الايام نسمعوا كان الاخبار الطيبه ان شاء الله بغير اصابات ان شاء الله الاكيب تكون سلامات فهمني ولا فرج زاد في الاكيب تاع مصر الحقيقه مع البرازيل شفتوها ويدوروا في كوره تلعب مصر برجولي تفجع شو اسمه مرموش وصلاح على البنك الساعه باش تفهم الانترنور
2: وقوه الاستراتيجيه تاع لي زونترنور هذول في لي ماتش اميكو هذوما مش قاعدين يلعبوا في لي تيت الكبار خليو فيهم وكوي يضربوا حاجه
0: والله صح
3: وين اذا نحن
2: لا انت نحن ما لعبوش حنا مع مصر ما لعبوش صلاح فرنسا يضل ما شكون
1: ربط الخيوط
2: ما لعبتش
1: ما تعممش الفكره
0: بلعش روح روح دقيق
1: ما تعممش الفكره اخوي خليك
0: كل لعبه كل راس كل لعبه
2: نقف في مصر
0: في الماده هذه مش لغره الماده
1: صحيح صحيح مرموش شويه
0: نمشيو للماده الاخباريه
1: اوه
0: حلوه طول 10 فاصل 8 واصل
4: ساعه سعيده ساعه سعيده
5: بوبليسيتي
6: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت موعدنا في الدورة 60 معرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس
7: ديوان فام فلاش نيوز
8: موجز والعشرة ديوان فام عسلمة المشرف على البرنامج الوطني لمكافحة التدخين بوزارة الصحة فيصل السمعلي يقول أن الوزارة تعتزم تحين الإطار القانوني المنظم لمكافحة التدخين ليشمل منتجات التبغ ونيكوتين المستحدثة على غرار السجائر الإلكترونية مضيفا في تصريح للإذاعة الوطنية أن الوزارة عدت مشروع قانون يتضمن تحينا للقانون المتعلق بمضار التدخين ويحجر هذا القانون بالخصوص التدخين في الأماكن المخصصة للاستعمال الجماعي وبيع السجائر لمن هم دون سن 18 عاما كما يمنع كل أشكال الدعاية والإشهار لمنتجات التبغ في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة. الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة تدعو إلى تبسيط الإجراءات الإدارية والجمركية والجبائية التي تعيق قدرة المؤسسات المنتجة والمصدرة على الاستثمار والتوسع وخلق فرص العمل رغم ما تقدمه من إضافة قيمة للاقتصاد الوطني ودورها في جلب العملة الصعبة وتطالب بمراجعة الآليات التي تعيق تسويق جزء من إنتاج المؤسسات المصدرة في السوق المحلية عند الحاجة وإنشاء مسار مبسط لإرسال العينات التجارية المجانية إلى الخارج. الوحدات الأمنية بسوسة تتمكن خلال الليلة الفاصلة بين يومي 6 و7 جوان الجاري من إيقاف 52 شخصا مفتش عنهم ومطلوبين للعدالة في قضايا مختلفة، إلى جانب حجز 72 دراجة نارية خفيفة و12 دراجة نارية ثقيلة تبين أنها غير مستوفية للوثائق القانونية اللازمة، وفق ما أكده مصدر أمني لمراسل الديوان فان بالجهة. إلى الشأن الدولي، جيش الاحتلال ينفذ ضربة واسعة النطاق استهدفت أنظمة دفاعية استراتيجية تابعة للنظام الإيراني وأدت إلى تدمير أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية بمناطق عدة في طهران. وبيانات ملاحية تكشف عن تعذر هبوط عدد من الطائرات في مطار بن غوريون في تل أبيب، وذلك عقب دوي صفارات الإنذار إثر رصد إطلاق صواريخ من إيران. وتظهر السجلات المحلية تعطل هبوط عدة طائرات مدنية وعسكرية قادمة عبر البحر المتوسط. مقتل 5 أشخاص وإصابة 14 آخرين إثر هجوم روسي على زابورجيا الأوكرانية، في حين أعلنت موسكو إسقاط 310 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة. السلطات الأمريكية توقف مشتبها به في حادثة طعن أسفرت عن إصابة 6 أشخاص في مدينة نيويورك، وذلك عشية استضافة المدينة لنهائيات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين وقبل أيام قليلة من انطلاق كأس العالم. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات، بهير عوجي في أمان الله.

0: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الاكيب.
1: هاي نهاركم مبروك يا سيدي، هاي نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله نهار السعد والفرحه، ان شاء الله نهار أمين. النجاحات أمين. ان شاء الله ربي ينجح وليداتنا، قولوا امين
2: امين،
1: ان شاء الله ربي يعطيهم الوقت الطيب يا ربي، ان شاء الله ربي يلم شملنا في الخير فهمني، ولا والتوانسه اللي يسمعوا فينا خارج حدود الوطن، ان شاء الله يا خويا عوده ميمونه فهمني، وان شاء الله نتقابلوا في ساعه سعيده. اصدقائنا على اليوتيوب للاسف ما نجموش نتواصلوا معاكم او نحكيوا معاكم لانه ما بين لي حتى شيء لهنا كونيكسيون فهمني، ولا
2: نعديو في الباك،
1: اي قاعدين نعديو في الباك فهمني، ولا مش قاعد نقرا في حتى كومنتير فهمني، ما طلع لي حتى شيء، ولكن نستغل الفرصه سامحوني اليوم فهمني، ولا نحب نقول بصوت عالي ومرتفع عيد ميلاد سعيد ميار بكر، يا ميار يا بكر، يا ميار يا بكر، يا ميار يا بكر، ان شاء الله كل عام وانت حيه بالف الف الف الف خير فهمني، ولا بوها سي مراد بكر، يا مراد يا بكر، يا مراد يا بكر، يا مراد يا بكر، راني نحبك، راني نحبك، راني نحب، عمري ما قابلتك، راني نحبك في الله يا مراد يا بكر، وان شاء الله ربي يحفظ لك مريومه زوجتك فهمني، ولا ان شاء الله ربي يحفظكم فهمني، ولا دونك عيد ميلاد سعيد ميار بكر، بوها سي مراد وامها لمريم فهمني، ولا ان شاء الله تتربى في عزكم، وان شاء الله تفرحوا باولاد اولادها، عيد ميلاد سعيد لكل انسان يحتفل بعيد ميلاده، ما دام فتحنا ابواب العيد ميلاد تفضلوا مرحبا بكم، وكان عندكم ديديكاس
3: بالله، ديديكاس سبيسيال هذه من طرف الاسعد الحزامي حفيد عم فرجاني، الله يرحمه،
1: الله يرحمه عم فرجاني،
3: عم فرجاني الحزامي معروف ياسر في بومهل، يحب يقول لسعد الأم غالية الحزامي عيد ميلاد سعيد، وراه يحب على الاخر هو واخوته البنات والولاد، غالية اللي هي شهرت زادة في الحومة عايشة يعيطولها زادة، ويسكنوا في حومة اسمها حومة الحزامي نتاعهم هما، يعني يعني الحومة من المادة اللي من غادية،
2: هما
3: من
2: المادة اللي من غادي، هما زادة
3: عاملين المادة نتاعهم غادي، وحومة الحزم ما يترم دونك خاطرهم الحزامي لقبهم، دونك فوالا تحية ليه وعيد ميلاد سعيد يا مدام، وربي يفضل لك سي الأسعد.
1: عندي سؤال خطير، حاضرين؟ شنو هي الحاجة الوحيدة اللي في العالم العربي ما زادش صومها؟ في العالم العربي كنت نجم نقول في تونس
2: ما زادش صومها، العالم العربي فيه بلدان قاعدة الأسواق تزيد والتضخم، وفما بلدان لبس عليه
3: الند،
2: لا
1: لا لا، الحاجة الوحيدة في العالم العربي
2: مثلا تونس ومصر
1: في العالم العربي شنية الحاجة الوحيدة اللي صومها قعد هو هو
3: قيمة الإنسان سي جعفر،
1: لا لا بربي لا تنزل الزمن
3: قلت لك الند ما قبلتهاش، مشيت للإنسان
1: ومربوطة بالأجواء متاع توا
4: كروية،
1: لا
4: تعديت الباك
1: تماما،
2: الكيت،
1: لا لا لا لا لا،
3: حاجة ما زادتش العدد في الرياضيات،
2: الفاكية،
1: لا باش تقولوا لي كلامك صحيح،
2: العسل،
1: لا
4: سكر،
1: لا لا لا
2: حلو، حلو الحر،
1: لا لا لا، الحاجة الوحيدة اللي ما زادش سومة، أنا على الأقل نتذكر أنه عندها سنين بنفس السوم،
2: باش نقعدوا نخمموا ماكش تقولنا،
1: تحب نقول لكم
3: سوم التمبري متاع،
1: لا لا لا
2: شنو باش تكون،
1: يا عزيز نعرفك عاد سنقور، عزيز شادلي تعرف الإجابة طبعا
2: في الدستور،
3: حاجة سومها ما زادش ما دوبي برشا،
1: ملي انا ملي انا صغير، ملي انا صغير، انا الساعة ملي عمري خمسة سنين
3: المهبل
1: سمعتها، لا لا
2: سومها ما زادش في الامارات في السعودية جوها باهي غادي،
1: نفس السوم
4: عرفتها جعفر،
1: باهي اسكت مالها،
4: ولا عرفتها
1: باهي اسكت، عايش اختي
2: قلتوها البارح على فما فاز في تيك توك،
4: ما عادش نحكي وانا برشا ما عادش يبعث لي ريليت في الانستغرام،
1: لا لا
2: متحركين باهي ما نعرفش
3: شو من الانخراط في الواحد،
1: قول لهم انا باهي باش ما
4: ألف مبروك
3: والله يا حلوة، والله يا باهي، والله ما عادش ألف واحد ولا ألف واثنين مبروك،
1: قاعدة ألف مبروك،
2: تعرف الدليل أنها ياسر ضامرة محلية مضحك كان رافع،
1: والله خاطر يفهم، والله والله يضامرة،
3: والله فيها باهي،
1: والله يضامرة،
3: والله باهي،
1: هو باش يقول لك حاجة باش تبدل رأيك، باش تقول عجبتني، قال لي شمس صور السيف،
2: شنو لازم لنا نضحك الشمس
1: عليها داكوردو،
2: باهي
1: يا سيدي، ان شاء الله نقولوا الف مبروك لكل الناجحين والناجحات يا ربي عالي، نمشيو تويكا مباشره الاخبار سعيده، اخبار مش سعيده،
5: اخبار سعيده،
3: عزيز ما
5: أخبار مش سعيدة.
2: عزيز مش من قصور السيف، مش باش يضحك بالسيف.
1: ما عجبتوش بتحط من عينك
2: يا رب. جعفور
1: لا
2: عندي هو أخبار، لكن فما أخبار الحقيقة بما أنه ما تقابلناش من نهار الخميس.
1: نعم،
2: خاطر نهار الجمعة أنت مشيت قدمت الحصة من
1: من
2: صفاقس وإحنا لهنا، فما يظهر لي لازمنا نحكيه على الإنجاز اللي صار نهار الجمعة في الحلقة اللي خدمتها ساعة سعيدة من صفاقس. نعم، على خاطر أنت مشيت في مهمة.
1: نعم،
2: والمهمة الحمد لله كللت بالنجاح وما كانش سهلة، على خاطر وصلت لرقم قياسي، حققت رقم قياسي في ساعة سعيدة ما صارش قبل. نعم، اللي في ساعة واحدة جمعت 149,000 دينار.
1: 149,000 دينار. برافو لينا الكل الحقيقة، برافو لينا الكل. منين باش نبدا؟ وش نحكي
4: كيما عشتها جعفور، خاطر احنا ما عشنيش معاك دونك نحبوا نحكي
1: كيما عشتها. كيما عشتها الحقيقة، حاجة ما تنجم كانت تفرح على الاخر على الاخر على الاخر. تعرف علاش بالنسبة لي انا انجاز كبير برشا برشا برشا سي رافع؟ نهارتها الانترنت مقصوصة
2: صعيبة، معناها العباد اللي تسمع على الريزو ما ناقصين.
1: نهارتها الانترنت مقصوصة من 11 لنص نهار، ما يتعدى شيء، ولقينا إشكالية بالشدلية نتواصلوا عن طريق صحيح ولا شدلية. لقينا إشكالية كبيرة برشا باش توصلني الأرقام وباش الناس تبعث. أنا متأكد لو كان جات الأنترنت، وهي كلها أسباب، لو كان جات الأنترنت محلولة ممكن نوصل الرقم ما أبعد برشا برشا، ولكن الحمد لله يا ربي مش 149، التوقع الوعود 152 مليون. خاطر من بعد ثم شكون اخر قال يعطيني رقم الحساب الجاري، فهمني ولا؟ ونشكر الدكتور ذاكر الهيذ كلمني زادة، قال لي راني سمعت فهمني ولا وشفت بعد البرنامج، ماني هبطت ستوري يعني. قال لي انا زادة نحب نساهم في الكار. شنو اللي صار لي ميساج، وخاصة المواطن اللي يتكلم قال انا عندي مليون هذي ما نجيش ننساه، قال انا عندي مليون، وقال نحس اللي الكار هذي الميتافور تعبير مجازي ماشي للجنة. والله عليه قال يا أخي مش نحط معاكم مليون، حطوني حتى فوق الكار مش معاكم
2: محلي.
1: الحس قال الكار هذي فهمني ولاه كار متاع خير العباد عارض كذا. المبلغ اللي كان 150 مليون، اش عملت سي رافع اللرباب؟ انا
2: لريب
1: عندي اصدقاء فهمني ولاه، يعني رجال اعمال وشركات ومؤسسات فهمني ولاه، نعرفهم ثلاثة من الناس، هم أربعة تقريبا في صفاقس. كلمتهم الليل، نحن خان خرف بشربي، نحن كلمتهم الليل، ثم زوز عندهم شركة، هما شركة زوز. أنا نعرف واحد بالقداء خارط عليه بالقداء، والآخر ما نعرفوش، قعدت معاه عن طريق الآخر مدلي نمروه، أما أنا عمري في حياتي ما نكلم واحد آخر فهمني ولا
2: إلا من شاور
1: إلا من شاور لوليني.
2: مثلا
1: رافع عرفني مثلا بلسعد، نكلم رافع وقول له يا رافع برجو ليه
2: نجمش
1: نكلم لسعد هكا تبيعتي
2: باهي باهي.
1: أي كلمت السيد لوليني فهمني، قلت له اسمعني راه غدوة كارو كذا فهمني ولا خطر، وقال لي أي حاجة جعفر كلمني، والقصة تاقع وتاقع وكذا فهمني، باش تدز معانا وتعاوننا. حكيت 8:30 تاع الليل، قال لي مريقل جعفر، مريقل يا جعفر، مريقل مريقل مريقل فهمني. قلت له أنا قداش، خطر يلزمني نحسب،
2: يلزمني نقول تقدر قداش
1: تستحق. كلمتهم الكل باش ندخل للراديو مطمئن. قال لي مريقل تنرجع لك مريقل. يا ودي قلت له اعطيني عاد رقم يهديك الله يا جعفر مريقل انا نرجع لك هكا. هو درج درجين، قلت انا علاش ما نكلمش الشريك وزاد والله ورسلني
2: هي نفس الشركه جعفر
1: اسمعني. قلت علاش ما نكلمش الشريك وولد خير وكذا فهمني ولا نكلمه ليه فهمتني. كلمته الو وانا قلت له صفا لاباس، قال لاباس. قلت له اسمع راه القصه تقع وتقع والكار وعندنا كار ودرجه وكذا. قال لي ها بحذا يا شريكي ولا كان يحكي لي يا رفع عرقه مش خبار. قلت له بالله عديهولي. قال لي يا جعفر ماني قلت لك مريقل، قلت له اعطيوني مونطو خويا. قال لي 5,000 دينار. قلت له 5,000 دينار الزوز ولا فهمني ولا راه شويه 5,000 دينار اعطيونا خمسه يا جعفر. قال لي 5,000 دينار دبرتك الخميس. كلمت واحد اخر الو قلت له اهلا بيك صفا لاباس. قال لي جعفر فهمني ولا
3: انا بحذاهم حتى
1: لا. قال لي جعفر قديش هو؟ قلت له راه كذا وكذا. قال لي هاي خميس دبرت عشيره
4: ما شاء الله.
1: زوز حمادي، عرفتوا حمادي؟
3: انا
1: حمادي اللي كلمني ديما 3 ملايين. حمادي ديما عنده 3 ملايين. لنهار عطاني 4 لنهار عطاني زوز. قلت له القصه يا جعفر قال ما تكمليش القصه مش تبعث 3 ملايين فهمتني. لمينا مونطون تقريبا واحنا داخلين الواحد تقريبا 18 مليون. قلت انا على الاقل 18 مليون ربي اعطى خيره، لانه الحقيقه يا رافع الوليدات هذوما يستحقوا. رانا نحكيوا على وليدات من ذوي الحاجات الخصوصيه، وليدات عندهم طيف التوحد، والتوحد راهي معاناه في تنقلهم، راهم باش يمشيو يتعالجوا، باش يمشيو يقراوا، وباش يمشيو يخدموا. وثم مؤسسه في صفاقس، فهمني ولا، تبنيت ممكن ثلاثه ولا اربع اولاد، هذا الاهم
4: ما شاء الله،
2: باش يخدموا،
1: باش يخدموا. عملت لهم فورماسيون خويا في الحلو، فهمني ولا، وباش يخدموا. وحضرت في كونفرنس دو بريس، هذا زاد مهم برشا، قال لك علاش الاطفال، عجبني صحافي كيفاش حلل، قال علاش اطفال التوحد واللي عندهم طيف التوحد ينجم يخدم في باتسوري وينجم يبدع، لانه الباتسوري ثم البات، ثم البات كيما احنا وقت اللي كنا صغار ثم الصلصال، دونك ثم البات بالنسبه للطفل ينجم يفورمي ويعمل الاشكال وكذا، وثم الالوان في الباتسوري هذه، فهمني ولا، دونك تعاونوا على الاخر. ثم زوز وليدات كلينا من عندهم الحلو، صدقني يا رافع بسم الله ما شاء الله، نفرح برشا لانه يقع ادماج الوليدات هذوما. خاطر نتذكر مره قلت لهنا علاش اللي عنده ولاد من ذوي الحاجات الخصوصيه او طيف التوحد ما يعيشش في البلاد، ما يتكونش في البلاد، ما يتطورش في البلاد، ما يخدمش في البلاد. وهذه دعوة الحقيقة للمؤسسات الاقتصادية أنه تخدم واحد ولا اثنين، غلط
2: من باب مسؤوليتها تجاه المجتمع اللي تخدم فيه بيان سور.
1: دونك خويا الحمد لله يا ربي رضيت الله الوالدين، نشكر الحقيقة ديوانة فام اللي حلت الباب، وقالت لي ديوانة فام يعني الكلهم بالإجماع أي مؤسسة اقتصادية باش تتكلم وباش تتبرع في الديريكت يا رافعة، فهمني ولا، تسمي المؤسسه وتشكرها.
5: كلموش مؤسسات،
1: كلموا برشا
2: برشا مؤسسات،
1: كنت يكلموا من القروان، كلموا من تونس. ساعه ثم واحد قال لحظه 5000 دينار من الشركه نتاعي، انا نعطيك معلومه، اللي شرينا منهم الكار، خلينا نقول تويوتا، فهمني ولا، نحانا لحظه هي ب 149 مليون، نحى 19 مليون، بعد قال 20 مليون، نحى راي سومه 149، نحى 20 مليون وقال باش نعطيكم 5000 دينار من عندي.
4: واو تي صح،
5: برافو،
2: معناها كانوا نحن ب 25 مليون،
1: فهمتني. ومن بعد قال راهي الكار هذه معفات من الاداءات، معناتها يظل الكار باش تكلف 100 ولا 105 ملايين،
2: فهمتني، الفلوس تقعد لهم يعملوا حاجه اخرى،
1: حاجات مهمه. دونك الفلوس هذيك باش تقعد، فرحان برشا لانه العباد تعاطفت، لانه العباد تكلمت، تحكي لي شادليه قالت لك التليفون ما سكتش، الواتساب ما سكتش، فهمني ولا، مازال الخير في الدنيا، مازال الامل في الدنيا، كيما ثم الخايب يا ساده مستمعين يهديكم الله، كيما ثم حاجات خايبه في الدنيا وثم قاعدين نشوفوا الحقيقه، هذا يعطينا الامل، انا اعطاني انرجي مش نورمال الحقيقه.
2: الحقيقة جعفور أول حاجة يعطيك الصحة على الآخر، مبروك على الجمعية، على وليدات الجمعية،
1: مبروك علينا الكل،
2: سورتو على خاطر يوفر لهم نقل آمن، نقل مريح، يسهل على عائلاتهم ويوصلهم هما، يعطيهم لكسي أكثر لكل شيء لازمهم يعملوه. وهذا يزاد لنا أحنا، ذاك علاش نقولك مبروك علينا أحنا، خاطر هذا رقم قياسي جديد، إنجاز جديد، الساعة السعيدة والهذايا هالأمل اللي قاعدين نحاولوا نلموا فيه من المستمعين الكل، باش نوصلوه، باش العباد تعيش به، ونحاولوا نساهموا في تونس ما خير وفي غدوة ما خير. يعطيك الصحة.
1: الأكسيون هذه تعملت في صفاقس ريم، البارح طلعت في تاكسي في تونس، يدعي من عروج قلبه، ربي يبارك لكم، راني نتبع، أقسم بالله قال لي لهبط من الكهرباء، قال لي ساعة من زمان، قال لي نخدم وعندي إنرجي مش نورمال، ساعة من زمان قال لي نسوق في الكهرباء ونتبع في الرقم قداش باش توصلوا 149 مليون ولا، لأنه آخر لحظة وصلنا 127 مليون. وأعلنت أنا الفشل في التحدي، قلت كهو سيبا أخوي، أعلنت الفشل في التحدي، تكلمني شادلية آخر لحظة تقولي لحظة فتنا ل 149 مليون. راهو نحكيه كما قلت ممكن الحديث سهل، سامحوني نكعرر ونعاود، ولكن رانا نحكيه على 149 مليون في ظرف ساعة، إنجاز كبير برشا. شكرا لكل المستمعين، شكرا على الثقة، ومازلنا باش نواصلوا. احنا لمينا 5 أمبيلونسات لغزة وكان حدث، ولمينا أمبيلونس القرقنة وكان حدث، ولمينا زوز كيران
2: جمعية مروءة
1: متعددي الإعاقة. السادة المستمعين، حاب أقول لكم هنيئا لكم، هنيئا للمستمعين اللي يسمعوا فينا وللي عاونوا، لأنه زاد كل جمعة كنا نحاول نعاونوا مواطن باش يتصلح حياته، فهمني ولا، وكانت هذيك الغاية الأساسية. ثم برشا ناس الفضل ربي سبحانه عمل عملية على سقيه، ثم شكون اللي شرى بروتيز، ثم شكون اللي سافر البر برا باش يتعالج في مصر، ثم شكون اللي عمل عملية على عينه فهمني ولا، ثم شكون جانا لهنا وداره فهمني ولا طايحة خايخة وعنده تو شكون يعدي في الباك توا.
4: والبنية
1: كانت تذكروا اللي وعدتنا قالت بحاول الله نجيبوا الباك ما نحبوش نعملوا لها ضغط فهمني ولا، دونك ثم حاجات تفرح. هذه الغاية من البرنامج. شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا مجددا على الثقة وبارك الله فيكم.
4: يعطيهم صحة جعفور، يعطيهم صحة ربي يفضلهم الناس الكل. ريت انت نهار الجمعة وكي احنا مش موجودين معاك، ما عندكش فكرة على المساجات اللي جاية على انستغرام تاع العبيد نتاع الشكر نتاع وصلتوش كذا، وانا ما نجمتش نتابع جعفورتي تعرف، اما عرفت الاخبار نسمع فيهم العبيد تلمون برونشي. انا نحب نرجع بك ال 24 ساعة التالي قبل الحس. ستريس، تفكر الكلام اللي قلته ولا ستريس؟ والله اول مره راه جعفر خايف بالطريقه هذيك، قال انا راهو راهي مسؤوليه خاطر هو 30 صغير ظهر لي نتاع الجمعيه هذه البوس. انت قلت كل جمعه شخص، انت شوف 30 شخص والعائلات نتاعهم والمستقبل نتاعهم. دونك يعطيك الصحه جعفر خاطر مجهود كبير، ماهيش حاجه سهله انك تشجع الناس. انا باش تعطي برشا فلوس ولا حتى مؤسسات وغيرها، دونك يعطيهم صح زاد كيف كيف. برافو جعفور، هذا انجاز جديد ينضاف للليسته والقائمه الطويله اللي عملت لها ساعه سعيده 3 سنين.
1: والله
4: والله نورمالمون واحد يفرح حق تعرف.
1: الحمد لله الحمد لله،
4: انجاز راه مش شوي.
1: ثم مواطنه عايش خيتي، ثم مواطنه ضحكتني ياسر، قالت الو فهمني، قلت لها الو، قالت لي سامحني ماشي نعمل في السبور انا توا فلونتين. قلت لها ابو اللي ضحكتني ياسر، قلت لها ما برا ما دام عملت سبور اسمعني، قالت لي باش نعاون بحثي ويلا فهمتني، مدت 5 ملايين لحثي ويلا 5 ملايين هي
4: ملي
1: مش تعرف بادل. قالت لي باش نعمل في السبور، قلت لها برا عمل سبور، قالت لي اهو عندي 5 ملايين حثي ويلا نحب نعاون به. قلت لها اوكي مرحبا بك، قالت لي اما هذه اول مره واخر مره نمدش كل مره حثي ويلا. قالت لي حثي ويلا انا حثي ويلا ب 5 ملايين فهمت انا المره هذه فهمتني. اي اي قالت اول مره نسمعكم والاقوى واخر مره ما عادش نسمعكم. انا راني قالت حصلت توا راني والله لا ليه تاثرت
4: تاثرت
1: تعيش خارج حدود الوطن، واتصلنا بها محلاها ومحلى اخلاقها وكانت تسمع فينا توا، اتصلنا بها وكانت عند وعدها ان شاء الله ربي يبارك لها والحمد لله الحمد لله الحمد لله، وان شاء الله اللي قادم خير ان شاء الله.
3: والله المنفعه للكومون كما كي مثلا بوس للصغار
4: والبير زيتوه
3: والبير
4: صحيح
3: بير
1: ريت
3: البير للمواطنين البيوس للصغار. والله يا جعفر نحن ديما نحكيو فيه الموضوع لهنا ونعرف اللي حبينا
4: نعملو هليكوبتر لوليد
3: صح اي نجمو حبينا نعملو انيسياتيف نحن لهنا غير بركة ما نجمناش نعنا بوتيفها اللي هي مثلا اللي انا ديما ما من بها الحكي من اول عام في ساعة سعيدة اللي هي تحسين
1: المدارس
3: المدارس والمستوصفات علاش لا
1: قلت انا الجمعه.
3: والله تعرف التونسي يحب، ونحن قبل كنا نقولوا بوتيتر التونسي لا يحب ديكا بارتيكولي يعاونهم بوتيتر يقول لك مدرسه كل شيء تو الدوله هي اللي تعمل. لا والله لاحظناها في البير مثلا وتوها في البوس ومره اللي فاتت زاد في والله فما نقطه اخرى زاد عملناها والله نسيت حاجه هكا يعني مصلحه عامه التونس يمشيوا فيها
4: يبدا في منفعه جماعيه
3: منفعه جماعيه التونس يمشيوا فيها. والله الرا انه كان نحن مازلنا متواصلين ومازلنا موجودين، الرا انه كان زيدوا سفوكاليز اكثر على النقطه هذه حتى انيشيتيف من عندنا نحن بركه وحدنا عن طريق جمعيات ولا اللي هو ونحاولوا نحققوا حاجات في المصلحه العامه.
1: باش نسالكم سؤال وتجاوبوني بكل صراحه ساسبنس. السؤال يقول لو كان يعطيونا ساعه سعيده 24 ساعة على 24 ساعة تليتون 24 ساعة على 24 ساعة إريم حسب رأيك قديش النجم نلمو
4: حصة ب 24 ساعة؟
1: أي
4: 24 ساعة من اللي نبدأ من غير ما
1: نون ستوب
4: ما تنجم ما تعطينيش الهدف جماعي كيف ما قال
1: الهدف جماعي
4: حاجة هكا المدرسة
1: هدف جماعي مثلا
4: تحسين مدرسة ولا حاجة
1: حسب رأيك
4: 24 ساعة ونكلموا الناس اللي نعرفهم الكل والمواطنين والناس تسمعوا ويبدأ فما بروموات من الأول أنا مش نقدر 24 ساعة وتحرك الدنيا وكذا ومدرسة وكل قدماء بتاع المدرسة هذيك يسمعوا ويفزعوا ويحبوا يعاونوا ولاد البلاد هذيك والمؤسسات الاقتصادية زيتها كيف كيف
3: مش عاتيك اكزاكت
4: ايه استعرف كيش نصفها
1: اعطيني رقمي
3: انا اعطيك رقم اكزاكت نقول نقرا على ساعه نقرا في ساعه سعيده على الاكسبيريونس كون اي كنت على نهار جمعه نعطي اون موين نحن كون نهار جمعه ديما نعملوا بين 30 وال 50 كون نهار جمعه انا يا سيدي باش نختار المينيموم لو كا لو بلو ديفافورابل اللي هو 30 مليون نقول على 24 ساعه عندي 13 ساعه اكتيف هكا الاخرين ما مش قادرين
5: نسمعوا
3: ريتم طايح نعم
2: 30 في 13
3: في 30 هذا المينيموم نحكي المينيموم لو كا لو بلو ديفافورابل هذوما بريسك 4 مليارات الكا لو بلو ديفافورابل 4 مليارات 24 ساعه 4 مليارات
5: انا ناكد لك لو كان نعملوا 24 ساعه ساعه سعيده ونتحدى العالم لو كان ما نلموش اقل من 10 مليارات انا نبطل كل شيء في حياتي 10 مليارات اما كيما كان تحكي ريم بريباراسيون
3: اي كوم
5: المستمعين لازم نفسر زاد المستمعين بريباراسيون مش معناتها غدوه باش نقولوا باش نعمل مثلا 24 ساعه اما قبل بشهر
2: ايفينمون تبدا تقول عليه وتفسر
5: الناس الكل تشارك
2: والهدف والناس تشوفوا المكتب ونصوروه ونسمعوا الصغار كل شيء
5: مش كان مكتب مكاتب
3: 10 مليارات تصلح مكاتب
5: ريت هذا مثلا نعطيك فاز
2: مع الصغار مع العائلات
5: كل انسان يقوم كل يوم عنده حلمه جديده وعنده هدف جديد في الحياه انا من بين احلامي هذه مثلا في شيء ودي مره مع الهادي زعيم في قرى اسويس لسا ماسينج تعديت مع الهادي زعيم في ليلتها كي تعديت مع الهادي زعيم ونهار الاربعاء تعديت مع امين جارة الجمعه اللي بعدها 4 مليارات بالاس ام اس راهي العباد رافع والناس يسمعوا فينا ويعرفوا العباد كي يلقاو سورس نتاع ثقه وامل يقول لك الدينارين هذوك باش نحطهم خاطر راهو خفف لك حاجه لو كان ما عندوش ثقه والله 100 فرنك لا تراه والله لا تراه فهمتني باش يكون معك واضح وصريح
4: سورتو باش يتبع قدامه المراحل الكل
3: هو تيليتون سامعني هو تيليتون سيت انا في الاستيماسيون تيليتون مش تليفونات كيما نحن نعملوا تو تيليتون مش تليفونات نسيت الاس ام اسينغ انا راني قريت على حساب انه 24 ساعه ونحن نقبلوا في التليفونات
5: لا يعطونا الاس ام اسينغ تينا 10 مليارات تي بالاس ام اس برك تولي حكايه وطنيه تي بالاس ام اس برك لو كان مثلا يعرفوا الغايه شنيه الغايه شنيه بالاس ام اس برك كلموهم 10 مليارات
2: ان شاء الله تتحقق الاحلام جعفور
3: تنجح.
2: نزيدكم حاجة أخرى سعيدة
5: حاجة أخرى سعيدة بجارب
2: الإنجازات الفردية
5: تحلك في الدار
2: الإنجازات الفردية دي ما مهمة على خاطر كيف واحد وحده يهز دراب بلاده ويجتهد ويربح وينور اسمه هو لولو اسم بلاده كيف دونك حاجة دي ما لازمنا نحتفيه بها احنا البارح شكون اللي نورنا العداء التونسية مروة بوزياني البارح لحد 7 جوان خذت الذهب جعفور هزت ميدالية ذهبية في سباق 3000 متر موال

0: في طوكيو في ألعاب بطولات العالم لألعاب القوى، كان عندها المركز العاشر عالميا، الميداليات الدولية عندها الذهب عندها الفضة الحقيقة البرونز، أرقام شخصية كبيرة ياسر، وكملتهم البارح بالذهب هذايا في الليك دو ديامون في ستوكهولم. يعطيها ألف صحة وإن شاء الله ديما متألقين وديما علم تونس عالي.
1: أمين جرب العالمين، يعطيها الصحة إن شاء الله يتلهوا بها، فهمتني إن شاء الله يا ربي يتلهوا بها وإن شاء الله تاخو حظها. تحية لها هي وتحية لكل الأبطال اللي مشرفين تونس. ربي تعقيبا على كل اللي كنا نحكي فيه على أطفال التوحد وطيف التوحد، صديقي نبيل العمري بعت المساج قال لي جعفور بربي يقولهم يرحم الوالدين، أنا عندي ولدي عنده طيف التوحد، مرتي ما عادش تحب تروح لتونس لأنهم يتنمروا على ولدها، فهمتني ولا تعبت برشا برشا برشا برشا، قال لي انا متحمل اما هي ما نجمتش. باش تفهم اللي كون وراهي الوضعيه، فهمتني ولا راهي معاناه وابتلاء، ان شاء الله ربي يكون في عون اي انسان عنده ليد، فهمتني ولا يا اما عنده الحاجات الخصوصيه او طيف التوحد.
0: غير المساعده هكا الماديه جعفور والناس كلت مد يدها وتقف مع بعضها، لازم زاده العقليات تتطور ولازم نعاونوا بعضنا باش عقلياتنا تتحسن، على خاطر معناها ريت العباد اللي يساهموا الكل هذوما باهي كيف يمد فلوس وهو من أما باهي زادة وبنفس القيمة متاع الخير، كيف يعلم ولده أنه في المكتب لازم يقبل أصحابه المختلفين، كيف يعلم لونتوراج متاعه أنه لازمنا نحترموهم أنهم عندهم الحق في الحياة كيفنا، وراه الاختلاف ماهوش ما ينقص منه حتى شيء، مهم زادة أنه نخدموا على عقليات أبار المساعدة المادية اللي هي مهمة على الأخر باش ما ينجموا يعيشوا. أما ما ينجموش يقعدوا منغلقين في عالم، احنا اللي نسعاولوا ديما هو الإدماج متاعهم، وانت فرحان بأنه فما صغيرات باش يمشيوا ويخدموا وقبلتهم مؤسسات باش يخدموا. ما يسالش حتى كي تمد دينار وتعلم ولدك وتوصل له المساج انه صديقه هذاك راهو راهو راهو، معناها كي تشوف صدقات في الدنيا تحل انترنت وتلوج تلقى صغير مع صغير واحد اخر قابله كيف ما هو، قديش ينجم يفيد هكا صغير هذاك في حياته، قديش هكا الصغير اللي عنده هالمشاكل هذه والاختلافات هذه يستحق اصحاب يتفاعل معاهم في الدنيا باش يتعلم منهم. دوك ما يسالش كيف نبدلوا من عقليتنا.
1: ريم انا صاحبي مهدي الزريبي اللي هو يعني
0: اي عنده متلازمة داون،
1: مهدي نعود نذكر جي الثالث في العالم في الطبخ،
0: راهم ذكيين ياسر، راهم عندهم سان كروموزوم هو ناقص ولا زايد سامحوني زايد، ولكنه الذكي نتاعهم متطور ويحسوا برشا ويتعلموا كل شيء ويفهموا كل شيء، معناها يكفي باش تكون محيط به بالقدا. جعفر كيف تدور في عواصم العالم قليل ياسر، اذا تعمل فواياج حتى بنهارين ما يعرضكش حد من العباد اللي عندهم لا تريزومي 21 يخدم في على كاسه ولا يخدم في ريستوران ولا موجود. العالم بدا يفهم انهم عندهم ما يزيد ويخدموا مليح
1: ومحبوبين
0: وقلوبهم برشا ومحبوبين
1: برشا احساس،
0: معناها ما فماش علاش بالكل مازلنا اليوم نحكيوا على التنمر والمراه على ولدها لدرجه انها ما تحبش تروح لبلادها. الحقيقه ابار انه نحكيوا انه لازمنا نعاونوا ديما، هذايا لازمنا ديما نذكروا راهم مختلفين، شجعوا صغاركم انه يمشي انفير صاحبه هذاك، مش ما يكلموش ومش ما يتعاملش معاه، ولدك يتعلم انه يكون قلبه كبير وانساني وهو يتعلم انه نجم يندمج في الحياه.
1: يا ولدي مهدي هذايا هو عنده شويه مشاكل على مستوى النطق وكذا، ولكن وليت نفهمه نفهمه شو يحكي بالضبط ساعات ثم كلمات ما نفرزهمش، نتبع نبدا نقمر نحب ولدي. هو خويا نهار جاب لي كلمه دخت قعدت ويكاند كامل خمم فيها، قلت له شنو يفطرت، قال لي سيكي سيكي خون سيكي سيكي خون سيكي سيكي خون، اقسم بالله يا رفع ويكاند كامل شو هالسيكي سيكي خون يا مهدي شنو افطرتو سيكي سيكي خون
2: جد صحيح والله نفس الطون يعطيك جعفر بالضبط
1: سيكي سيكي خون سيكي سيكي خون شنو سيكي سيكي خون. ما حبيش نكلم امه، كنت نجي نكلم امه اما انا نحب نطلع واحد كيما سينجي معري والله ردي كشت لها ويكاند بعد بديت نروم فيه، قلت له وين كليتها سيكي سيكي خون، قال لي مرسى سيكي سيكي خون مرسى.
2: ايوه
1: سيكي سيكي خون اش تطلع
3: فريكا
1: لا ماكش بعيد
3: فريت انت مرسى
1: لا فريكاسي
2: فريكاسي سخون
1: صحيح فريكاسي فريكاسي سخون وشافها في مسلسل نتاع وجيه الجندوبي تبيع في البحر هي تبيع البحر تقول فريكاسي سخون
2: يلي يتقرمش
1: هذيك هي هذيك هي
0: محلي
1: فهمني ريت انا في المسلسلات حافظني حفاظ شوف لي حالي عملك على غمزة ان شاء الله ربي
3: خبرتي تبعنا في الراديو
2: قول جعفور شنو يقول على الراديو
1: ديما يقول مزيكا فاهم
2: على الراديو
0: الرهدون
1: شنو الرهدون
2: الرهدون
1: قلت والله فهمنا بالهدي ما عليه الرهدون
0: جعفور روحت مع فر الطيارة عمل لي احتفال عرفني ساعة محلي قاعد بروريا بزوز كريسي حاسلو الطيارة

0: كامله اللي انا نحكي والجعفور وستوريات وقلبنا الدنيا حلو محلاه
1: وقت اللي خذ الجائزه هذيك
0: هو مروح بالجائزه
2: ولازم يقول تحيه للعالم كلها ولازمنا نقفوا بعد تحيه العالم ونصفقوا الناس الكل فكر وقت
1: الريستحلي ان شاء الله ربي يخليه مهدي وشغال وان شاء الله ربي يرحم نعمان الولد نتاعو اي سيدي باش نعملوا فاصل ثم نواصل
3: ساعه سعيده ساعه سعيده

0: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الاكيب.
1: رجعنا لكم، نهاركم مبروك، نهار سعيد. تحية للسادة المستمعين اللي يسمعوا فينا وين ما كانوا، خارج ولا داخل حدود الوطن. تحية لكل إنسان يسمع فينا تويكا في الكياس، الناس اللي تسوق واحدة واحدة. أخويا ديجا ديجا، تحية لكل إنسان يخدم. ربي عينك أخويا، ربي عينك صديقتي. تحية لوليداتنا اللي عديوا في الباك تويكا، إن شاء الله ربي ينجحهم. وباش تمشي تويكا مباشرة للمساند الرسمي لتلامذة البكالوريا زيد صافي. أيوة. فهمني ولا باش يعدي لكم مساج. فهمني ولا زيد صافي اليوم يقول لكم ما كذبش اللي قال أصحاب الباك أصحاب العشرة اللي تدوم. أصحاب الباك هم أصحاب العشرة اللي تدوم. الخطر في الفترة هذيك تعرف شكونهم أصحابك بالحق. في الفترة هذيك الأصحاب يراجعوا مع بعضهم، يفسروا ويعاونوا في بعضهم، يشجعوا في بعضهم، يضحكوا ويفرحوا مع بعضهم، غير مصالحهم غير حسابات. معناتها فما كان هدف واحد يجمعهم هو النجاح في البكالوريا. دونك لجماعة الباك زيد صافي يقول لكم شدوا الصحيح، سندوا بعضكم، خطر النجاح يحلى كي ننجحوا الناس الكل جميع. إن شاء الله ربي ينجحنا وينجح وليداتنا في البكالوريا. آمين. في كل الشعب قولوا آمين بجاه رب العالمين.
2: آمين. آمين.
1: شكرا مرسي زيد صافي المساند الرسمي لتلامذة البكالوريا، بارك الله فيكم. تحية لأصدقائنا اللي يسمعوا فينا على اليوتيوب. بعد شوية أخويا قدش نجم تسمي؟ فاصل صغير ثم نواصل.
3: ساعة سعيدة. هنا تونس. هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم.
0: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان فام مع جعفر القاسمي وبقية الإكيب.
1: رجعنا لكم حاضرين. قداش تنجم تسمي؟ قداش تنجم تسمي؟ فهمني ولا بالواحد بالواحد شكانات نلعبوا؟ لا لا لا، شكانات كما الرولي. كل واحد عز زينا
4: فرادة.
1: بعد كل واحد وحده
4: فرادة.
1: قداش تنجم تسمي من غناية فيها ليل؟
4: أربعة.
1: رافع.
5: خمسة.
1: ستة. ما عادش تنجم تزيد تقول باس.
4: أنت قلت ستة.
1: سبعة.
5: تفكر
4: نجم تقول باس قالك.
5: لا نجم نقول توكل على الله.
1: بيتت عن دريم.
6: في سياق آخر إن شاء الله زينة.
1: إن شاء الله زينة. قلت زينة بكل عام.
4: بكل عام.
1: تروى. دو.
4: بالوقت.
1: جو.
4: يا ليل يا عيني. الليل يا ليل جيت نشكيلك. يا ليل العاشقين.
1: ثلاثة.
4: هم مالهم بينا يا ليل. ليالي الأنس في فيينا. ليلة امبارح ما جانيش نوم.
1: خمسة. ستة ديجا.
4: جاوي بي. مرسي.
5: ستة. سبعة.
6: سبعة.
4: غلطوا.
1: سبعة. زيد واحدة.
4: يا ليلي. قصيته علي مثل
1: كاو. سبعة. برافو ريم. عشرة نقاط الريم.
5: ما لا ما الليل فما مش اي غنية في كلمة، لازم الغنية بازية على الليلي.
4: انت شكون
1: خوي
4: يلزم قال
1: مسيو
5: سفير الليل.
1: مسيو سمعني جاني منا على المادة الاخرى. قداش نجم تسمي من حاجة تلقاها كان في الكوجينة؟
4: كان في الكوجينة. اي سيدي
1: 26 امشي يا ريم.
4: 30
5: 36
1: هيا هيا.
6: ان شاء الله زينة.
1: ان شاء الله مبروك عليك. 36 اتونسيون في الكوجينة كهو موجودين.
5: اي
1: 3 2 1 جو.
5: فرشيتها الكبيرة، الفرشيتها الصغيرة، المغرفة الكبيرة، المغرفة الصغيرة، سكينة الحم، سكينة الخبز، السكينة الصغيرة، المطرقة اللوح نتاع البقري، الكمون، الفلفل، الطماطم، البطيخ، الدلاع، الياغورت، الحليب، الجازوز، الماء، المعدنوس، الصفا السلق، السبناخ، البرقدان، البانان، زادة تلقاه الخزانة الفريجيدير في حد ذاته هو تلقاه الفور، الميكروند الفري فاير ما كنت البانيني ما كنت البانيني البلندر الميكسر المسكوكة نتاع الكوجينة حاشيكم ربي يفضلكم عندك ماكينة غسالة الماعون البرودوي نتاع غسالة الماعون الليكيد والبرودوي الحربوشة هذاك الاخر اغلى شوية هو البانيه نتاع الخبز تلقى زوز باغيت ساعات متكين تلقى المبسل ساعات متكي تلقى الطابونة
1: زوز باغيت يجابوها
5: الحمد لله
4: برافو صحيت
5: غمض عينيه ونحوس في الكوجينة
4: صحيت
1: الخزانة اش تعمل في الكوجينة الخزانة
5: ما قلتش خزانة
1: قلت خزانة
4: جعفور احنا ما حابينش تعصفوا عليه برجدين والدنيا انا اش بيكون في بلايص اخرين ما ميسيبش
5: شوف برجدين وين تحطوه
4: في الخضار
1: بيه اي سيدي قداش تنجم تسمي من غناية متاع كوميك
4: غناية
1: اي جينيريك تاع كوميك ولا غنيه تاع اطفال عندها علاقه بالطفوله
4: تعرفهم ب سته
1: سته
5: ثمانيه
1: ثمانيه
4: تسعه
1: تسعه
4: 11
5: 12
4: شلا زينة
5: شلا تو بالله تعمل لي هكا جعفر وما مشي زينة
1: يا رب نوسطو
4: ليه جعفر صعب وين خلاص خلي هو عايشك
1: رافع هاي هاي رافع
4: هاي عايش خويا
5: حلبة الموسى
1: لا لا لا لو كان تحب ريم تعوضك قول
4: عليه نعوض فيه
1: برا امشي جو والله يسخفني امشي
5: حلبة المصارعة إله الأبطال
1: امشي
5: ريمي يا ريمي
4: امشي
1: ريمي
5: داي الشجاعة داي
4: الغنية
5: با بارو في
1: ثلاثة امشي
4: امشي
5: امشي
4: احذر ميقالو ياسوس احذر ميقالو خمسة موكا صديقنا نتستة
5: الكابتن ماجد عدم جديد
4: ماروكو ثمانية امشي امشي امشي امشي كعبول الأكول تسعة
5: المحقق كونان
4: 10
1: صحيت صحيت وعندك الغنيه نتاع الاطفال نتاعك زيد هذيك نتاع الاطفال قلت انا
4: امشي امشي عم قدور يدور يدور 11 خالتي مبروكه ناس مليح 12
5: دنا وسكيتي
1: اي
5: وسكيتي
1: اي
5: 13
4: صدق صحيت
5: وين خلطت انا 16 انا قلت
1: قد صرت
4: اي مازلت ثلاثه مازلت ثلاثه
1: باي انا مستعد نسامحك
4: خاطر انت حصلته
1: مستعد نسامحك لو كان تقعد دقيقه تغنينا ادنى دنى
4: دقيقه برشا
1: دقيقه خلي استمتع
4: ماني غني وحده ونحينا برسمك خلي زوا
1: غناها بشوي من غير سياح
5: لا وانا بيت
1: من غير سياح وخر تيلي على وخر شوي وخر شوي على الميكروفون
4: باش نجربوها اول مره بالمرايات الجديده
5: قديم في الاذاعه
1: باهي مشي
5: ادنى ادنى ادنى ادنى ادنى أدنه السكاتي كاتي في وسط البنات ناتي ابنة الحسين زيني هاتي قبلتين تين تين تين واحدة من الشمال مالي واحدة من الجنوب نوبي نوبي نوبي
1: خفت
5: نوبي نوبي نوبي نوبي يا مديحة ديحة اللي انت قبيحة قبيحة سرقت الشنطة وما قلت ليش
1: لا
5: انت حمارة ما تفهميش
4: لا
1: لا لا لا
5: علشان ماما ما تحبك
1: لا أعطيني لغة تاع مبروكة
5: أنا مبروكة
4: بنتي
5: مبروكة يا بنتي مدي يدك للحنة مبروكة يا بنتي مدي يدك للحنة تفضل بخبار
1: ضحكني ستاتيو البارح مش نورمال واحد حاط يا خويا مدوله الحنة هذا اللي يغني يغني ولا ما رقدناش ليلة كاملة غني يغني مدولي الحنة يا ولدي عطوه الحنة قال حنة ضايع يا ولدي خلنا نرقدوا يدك والله شكرا رفع يعطيك الصحة
5: شكرا
1: الصوت رغم اللي شغلك الصحة ما تغنيش انت
5: اي واليوم ماني شارب قهوة
1: نمشيو لزملائنا في قسم الأخبار ثم نواصل
3: ساعة سعيدة ساعة سعيدة

0: ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز 11 ديوان اف ام عسلمة. الرابطة التونسية لدفاع حقوق الإنسان ترفض إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق عدد من التلاميذ على خلفية تورطهم في عملية غش خلال الامتحانات الوطنية، داعية إلى اعتماد عقوبات تربوية وتأديبية كبديل للإجراءات السالبة للحرية. أوضحت الرابطة في بيان لها أن معالجة ظاهرة الغش لا ينبغي أن تستند إلى مقاربة زجرية تفضي إلى إقصاء التلميذ، لافتة إلى أن العقوبة السجنية لا تمثل حلا ناجعا وتؤدي إلى نتائج عكسية على المستويين النفسي والاجتماعي. الفرع الطلابي للجمعية العالمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات في مجال الروبوتات بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا يفوز بالجائزة العالمية لأفضل فرع طلابي في العالم في إنجاز يعد الأول من نوعه بالنسبة إلى نوادي تكنولوجيا وروبوتات في تونس، حسب ما أعلن عنه المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا. وجرى تسليم الجائزة خلال فعاليات الدورة 42 للمؤتمر الدولي للروبوتات الذي احتضنته العاصمة النمساوية فيينا، والذي يعد أكبر تظاهرة علمية عالمية في هذا المجال، حيث شهدت دورة هذا العام مشاركة أكثر من 8000 باحث وخبير وطالب من مختلف أنحاء العالم. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتطاوين تنفذ استراتيجية لتوسيع مساحات زراعة الحبوب المروية كخيار استراتيجي واعد لتعزيز الأمن الغذائي والسيادة الغذائية الوطنية، وذلك بالشراكة مع المعهد الوطني للزراعة الكبرى ببوسالم والمعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس ومعهد المناطق القاحلة بمدنينة. وتعتمد هذه التجربة على استغلال الطبقات المائية الجوفية بالجنوب التونسي والطاقة الشمسية النظيفة، وشهد هذا القطاع قفزة نوعية في المساحات المزروعة بالحبوب المروية من 6 هكتارات لموسم 2023-2024 إلى 230 هكتارا بمختلف معتمديات ولاية تطاوين موسم 2024-2025. إلى الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي يقول إنه على إسرائيل وإيران وقف القتال فورا. والناطق العسكري الإسرائيلي يؤكد أن الجيش أكمل هجمات على منظومات دفاع استراتيجية في إيران شملت مطار شيراز جنوب إيران. هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تعلن تخصيص مساعدات إنسانية جديدة لدعم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، والمساعدات تشمل توفير أكثر من 160 ألف سلة غذائية وأكثر من 40 ألف طرد صحي، إلى جانب كميات من المستلزمات والاحتياجات الأساسية الأخرى، بما يسهم في دعم الأسر المتضررة وتلبية احتياجاتها المعيشية والصحية في ظل الظروف الراهنة. استشهاد فلسطينيين 2 وإصابة آخرين في قصف للاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم. والجيش الباكستاني يعلن مقتل 27 مسلحا في عمليات أمنية شمال البلاد خلال الساعات 72 الماضية. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
0: تسمعونا في سفيقز على الفريكونس 9.2.

نفس ونعيش في حياتي برشا ضحك وغناء نفس مليح وش نعمل قبل قدام فما تشلبيق في الطريق فما تعنيق درف زون في الظهر في قلب تفدليك حرب البانيك بيديك وساقيك باش تكسح وتعطي قيمة للي تحبهم بعاد ولا دايرين بيك ما تنرفزش كترانا طايرين بيك ميريتي تير ما تستناش شكون يخليك اونتر طون تكربس فرقع تخميمك في دل النفس البرانسيب تقبل كريتيك ونفرح كي نتعلم بيك موضوع يوصلك باسكي تبدا تبانسي على البيت مانيش نوعي فيك هذايا موزيكا وليريكس اكسبريس وزوزان فيس ما تفهمناش برشا ناس اما اللي فهمنا باس تكنس باس اذا حبك يبت عليك عساسي وريك البالماريس اكسبريس وزوزان فيس ما تفهمناش برشا ناس اما اللي فهمنا باس تكنس بس إذا

0: بحنانة نظيفة عزيزة وغالية الطبيبة النفسية المختصة في الاضطرابات النفسية والجنسية والإدمان. فهمني ولا بعد شوي باش نتعرفوا عليها بأكثر تفاصيل، ولكن قبل هذه دكتورة الساعة صباح النور.
1: صباح الورد،
0: أقرب لي شوي للميكرو دكتورة.
1: صباح الورد،
0: مرحبا بيك دكتورة. عن غنية فهمني ولا نحب نعلمها لك دكتورة، نحبك تدخل في الأجواء الغنية فهمني ولا. أعطيني الإيقاع أخوي متاع الغنية متاعنا، سهلة برشا الغنية كده.
2: هي بيلا تشاو اما ساعه صغيره
0: هي معنا بدلناها شويه. قول الكلمات ركز معنا باش تعاود.

0: نتو
1: سمعت نتو دكتورة
0: معكم
1: بعد شوي مش سموك انتي هاي تفضلوا سيدي هاي مرحبا بيكم من سكول
2: تلوج على طبيب وما عرفتش تتحصل عليه ادخل على ميد.ان اول موقع طبي في تونس والوحيد اللي تلقى فيه اقرب طبيب ليك وتاخذ معه موعد على الانترنت مع ميد.ان اسال طبيب وما تسالش مجرب
1: الدكتوره ليسر الجملي ولا الجملي
0: جملي
1: ايه تشرفوا دونك نذكر انت طبيبه نفسيه المختصه في الاضطرابات النفسيه والجنسيه والادمان اليوم باش نحكيو على
0: إدمان التدخين
1: عليك نور توكلنا على الله السؤال الأول فهمني ولا كيفاش التدخين يتحول إلى إدمان
0: سهلة برشا برشا التدخين أول حاجة يبدأ نحب نجربه سيجارو يا مع الأصحاب يا باش نعملو جو يا تو سامبلومون الفضول باش متميز التدخين التدخين اللي انت من اول جبده في شو ديريكت يمشي المخ في اقل من 7 ثواني وهذه البارتيكولاريتي نتاع التدخين لانه كل ما توصل ماده فيس على المخ كل ما تكون عاليه الادمان مش كيما مثلا الهيروين الكوكايين يبداو دونك فيس تعطي افراز نتاع ماده الدوبامين كيفاش تجي السوفيكس على مستقبل حسي تتماها مع ماده اسمها الاسيتيلكولين وتلصق فوق المستقبل تعطي افراز نتاع الدوبامين شوت كبير دونك الانسان يحس بالشيخه تفريده ناشط قدراته الذهنيه زادت يقول محليها التجربة ذي المخ يجيه مساج
1: ما في باله وشو
0: تجربة عجبتني سجلها ونحب نعاودها ملول عجبته يحب يجربها
1: مغرية معناتها
0: ولا خاطر نحن في مخنا على 4 دوائر كلهم يتفاعلوا مع بعضهم ثم المكافأة اللي صارت
1: عطيني ستيلو عطيني هات ستيلو هذه بهيلي ليال مكافأة
0: اي التحفيز لا موتيفاسيون اللي هي تخليني السلوك هذاك عجبني نمشي لوج نحب نعاوده ونجربه ثم لابرونتيساج التعلم لانه كل تجربه نعملها تتسجل وتتقيد لابرونتيساج وثم التحكم في الادمان هذوما باش يتفرعسوا وتنفصل كيفاش دونك هو بعد ما خذ السيجاره هذيك عجبته والدوبامين ولا يلوج عليه باش يعاود السلوك هذاك وتدريجيا يربط استهلاك السيجارو بكشيخه جو مع الاصحاب فوالا سوسيابيزاسيون نعملوا جو مع بعضنا ماك تعرف اكثر حاجه تقرب لعبين بعضها سيجارو عندك سيجارو عندك شبريكيه تتحل هدر تحل مستوش ولي وصحابك نحن هون توا فيما يسمى بالكونديسيونمون بوزيتيف مزلت في الجو لكن المخ ربي خلقه يلسادابت بشويه بشويه تصير تغييرات في المخ اول حاجه كالمستقبلات الحسيه تلمو استعملناها تتعود تولي ما عادش سنسيبل يولي المخ يصنع مستقبلات حساسيه زايده لكن كالفتره نتاع عدم الحساسيه بسيطه ومن بعد يرجعوا حساسين دونك يلقى روحه المخ عنده مستقبلات حساسيه زايده كلها تطال تقول هل من مزيد نيكوتين دونك وقتها المستهلك ملي كانوا 5 سواقن ولي 10 ولي 20 نزيدوا في الدوزه نتنفسوا اعمق بوغ افوار لو ميم افي في نفس الوقت كالدوبامين نتاع المتعه ذيك او المكافاه محلاه هذيك يصير تغيير في النظام نتاعها ينقص المستوى نتاعها ويولي مركز المكافاه حساس اكثر للتدخين وما عادش يستجيب للمتعه الطبيعيه اللي هي شنو اللي خلق لنا ربي ربي خلقنا باش احنا نتواصلوا كناس بدائي عندنا 3 متع اساسيه الاكل الشرب والعلاقات الجنسيه الاستمراريه دونك هذوما يعطيو نقاط بهين يطلعوا الدوبامين مش انا لوج عليهم لكن كي تجيني التدخين ولا اي ماده مخدره اخرى تعطي نقاط اكثر نولي انا نهمل الحاجه هذيك في مقابل ماده الحاجتي بها وذيك حتى في الادمانات الاخرى علاش يقول لك طلق ما عادش يلوج على خدمته ما عادش يلوج على شيء ما عادش مهتم لانه ذيك هو لو برينسيپ نتاع الاديكسيون
1: خطير اللي نحكيو فيه خطير جدا والله مدمر اي
0: لانه الادمان عمره ما كان عاده ولا ضعف اراده راه الادمان هو مرض هو يقول لك مرض مزمن اغيميسيون كومبليت معناتها تحسن تام امر انا ما بنيناش راه المرض موجود وفي تغيير في هيكله المخ وطبعا بعد نحكي لكم على شنو هو الفرنين المغناطيسي دونك سي المدخن تبدل مخه نسميه نحن التكيف العصبي مع استهلاك الماده المخدره يولي من بعد كي ما يتكيفش تسيح النيكوتين تظهر اعراض توتر على الاعصاب ومتوتر متقلق متشوش ذهنيا تاعب
1: فيش مش مركز
0: سي لو مونك هذيك هو يولي هو يمشي عاود يستهلك باش ينقص المونك يقول لك السيجارو فرهدني سوفك السيجارو ما فرهدكش هو صلح مشكله هو خلقها نحن
1: خطير جدا نواصل دكتور
0: دونك هذا ما يسمى الكونديسيونمون نيجاتيف ملي كنت لوج نعمل جو اللي توا لوج باش نحي احساس سلبي في نفس الوقت يصير المدخن خاطر احنا على كالذاكره اللي قلنا تسجل شولي يربط السيطره على الاحاسيس والتحكم في الانفعالات الحايب بالدخان قاعده حلوه وجو بالدخان في الكهرباء وين مسين سنسوق الدخان
1: التركيز وحلين المشاكل بالدخان نعملها اي نعملها جارو في اللي خركز لها
0: اكزاكتومون
1: والله انا عبارات خوي مدمر نعملها جارو هجي جارو خركز لها
0: ايوا لي زيتوجون لي زيتوجون قلك انا مش مبطل خاطر يعاوني على التركيز سوف كو سي با فري طم بعد كي نشوفوا المخ
1: مرض
0: بالعكس
1: مرض.
0: ياثر هو مرض, مرض. دونك شي يصير يصير ولي وحتى من بعد كي هو يحب يبطل il suffit كيف في الكهرباء ولا شاف شكون يتكيف ولا مشى للصالون دوتيل مستين سقط فيه ترجع له الرغبه في الاستهلاك وهوني اصعب حاجه وهوني المفارقه في التدخين مقارنه بالمواد الاخرى اللي المواد الاخرى نتاع الادمان تعطي اثناء الانسحاب قلق كبير في التدخين ليه القلق ما يفوتش 4 سيمين ماكسيموم معناتها 3 ايام الماكسيم تو بعد يضمحل لكن التوق النفسي هو الكبير هذه المفارقه اللي هو ما يتقلقش من اعراض الانسحاب لكن كالقلق النفسي كبير وهذا يتواصل سنوات يل شوفين بعد يرجع يعمل سيجارو كدوائر المكافئه الكل هذيك هي تعاود ترجع وتنشط من جديد
3: الباسكول ما عادش ينجم
0: واحده بركه اللي هو التدخين يختلف على الاخرين اللي هو يمشي ديريكت للمخ ما يستحقش وسيط يبدل المخ تركيبه المخ اعراض الانسحاب النفسيه قويه برشا برشا وعنده خاصيه اخرى اللي هو يمشي ديريكت ياثر على المركز نتاع التوتر دونك انت تتوتر يمشي ديريكت يصنع كورتيزول يمشي كالفص الجبهي القلنا نتاع الكونترول يضعف واللي هو مسؤول على التحكم في الرغبات وبالتالي شنو يوصل
1: غرفه العمليات
0: غرفه العمليات دونك عندي المكافاه طالع التحفيز شاعل هكا لابرونتيساج شاعل التعلم ومركز التحكم ريقد يضرب في النوم لان اثرنا فيه وهذه تغييرات حتى بالياغام نشوفوها
3: يتشافوا
1: في الليل مش نورمال في بالك يعني مش نورمال المخ نتاع البشر
0: المخ عنده التكيف وهذه الحاجه الباهيه نحن عندنا باش نسبقوا الاحداث
1: انا عندي واحد في مخي دكتور والله بالحق هذه اللي بقلا له هذه تبع التحكم ولا تبع المكافاه يقولي ليه يقولي تيش فيه يا ودي هذاك اللي تو بدنا نسمو فيه تي ودي سيجارو تي سيجارو حكايه فار تي تطبخ اي ابدا اي نقص بشوي بشوي مش نقص طول عندي واحد يوم يقول مش نقص طول
3: كان نحب نبطل تو نبطل
1: موجود هذاك موجود
3: كان نحب
1: موجود في مخ اختو
3: نبطل غدوه
1: نبطل غدوه
0: هو راه قدرتك
1: على هاي الجمله بربي سامحوني انا انا انا نغلبه مش هو باش يغلبني وتتقال على رمضان زاد
0: هو قدرتك انت في التحكم والسيطره وفيت اول سيجارو وقت انت كنت عندك الحاله اول سيجارو
3: ما تتحكم من اول سيجارو
0: انت وقت ما زلت تتحكم أيوة. صاحب القياده اون فوا كيفت اول سيجارو والشيخ هذيك
3: وفي موضوعك
0: اي وزيد لما نسيوش راه ثم فوارق مش العباد اوني با ايغو فاس لاديكسيون مانيش كلنا متكيف ثم عباد عندهم استعداد جيني اقوى منهم وذي الاستعداد الجيني مسؤول 70% اني من اول سيجار ونتعدى الادمان زاد الاستعداد الجيني 50% من محاولات واعراض الانسحاب والانتكاس مربوطه بعوامل جينيه ثم العوامل البيولوجيه ثم عباد حساسين اكثر نيكوتين ويفرزوا اكثر دوبامين ثم عوامل نفسيه مش كيما المريض بالاكتئاب كيما المريض بالتوتر اللي عنده ثلاثيه القطبين السكيزوفرين كيما الانسان الخالي من امراض نفسيه
3: هذوكم اصعب انهم يبطلوا
0: فوالا ثم السمات الشخصيه ثم الشخصيات اللي تحب البحث على المغامره التجارب الجديده الفضول اللي تحب الخطر اللي ما تعرفش تتحكم في انفعالاتها هذوكم زاد عرضه اكثر الادمان زاد المرحله العمريه مش كيما المراهق اللي مخه مازال في طور النمو واللي كيما نقولوا نحن كيما سياره فيراري الاكسيليراتور يخدم وال ما يخدمش فوالا خاطر السيستم موتيفاسيون ياسر يخدم اما التحكم يخلط 25 سنه دونك تلقاه عرضه اكثر اي المراهق النمو العصبي
1: مراهق فرام سيب
0: فرام سيب المراهق
3: الفضول اللي حاب يجرب حاجه سؤال فيما يخص النقطه هذه نتاع المراهقين شنو نجموا نعملوا مع صغارنا باش من الاول نحاولوا نقاوموا انهم يجربوا هك السيجارو الاول اللي يفقدوا معاه المقاومه معناها انا في العمر هذايا نتاع هو باش يبدا يتعرض للتدخين في الكوليج حتى في المكتب ساعات شنو نقول له انا ولا شنو نعمل ولا هل من حقي بما انه الاختيار كبير نخوف ونرهب شنو نعمل انا باش نحاول نمنع هاك هاك السيجار الاولاني هذاك اللي نجم يباسكولي بيه
0: بالكافي هو المراهقين كما قلنا مرحله معينه حتى النصائح نتاعهم مختلفين على اللجوء اول حاجه التوعيه اما التوعيه ما تقولوش نخاف عليك راك باش اما الحياه عند ولاده ينقص 20 سنه كي تتكيف وراو القلب المراهق عطيني المكيف اللحظيه تقول له انت تخاف وتقول له راه ريحه فمك توليناتنا ما عادش تشم الذوق ما عادش نجم تولي سبورتيف المكاسب اللي يحبها توا
3: ما يخممش لبعيد هو بطبيعته مازال ما داكور
0: دونك التوعيه ثاني حاجه لوش في المراهق عندوش ولدي امراض نفسيه لانه المراهقين علاش هما لازم نفهموا علاش يستهلكوا اول حاجه المراهق باش ينتمي لمجموعه تم تقبله ذي اهم سبب للاستهلاك عند المراهق قبل تحدي السلطه وتحدي الاسره المراهق يحب اول حاجه
3: الجروب هذاك
0: انتغراسيون، ثاني حاجه البحث على هوية. انا وليت راجل كي نسالك سيجار وذيك انا وليت مستقل كبرت ساي سيني دو فيغيليتي نحن بالنسبه لي دونك نفهموا زاده اللي هو ساعات تحدي الاسره ومشاكل الاسره. ساعات برشا مراهقين الاستهلاك نتاع التدخين كاليه لتداوي ذاتي شمعتا تعاونوا تحكم في انفعالات، ممكن عيش تنمر في المكتب، ممكن هو عنده اضطرابات نفسيه سورتو كيما لا بيبولاريتي وسكيزوفرينيا ملول يبدا المرض مش ظاهر لكن المريض متوتر متقلق خاصه مع حاجه مش عاديه. اما المرض ما زمنش شخص مشخصنيش دونك هو كيستهلك الدخان وكالاحساس المزيف اللي هو تفرهد وارتاح واللي كاسلوب مثل التداوي ذاتي. ثم زيده بلاصة الدخان في العائلة توين أبويا يتكيف وصحابي يتكيفوا والناس الكل يتكيفوا ونجي نقول لهم ما تتكيف سي با نورمال معناتها
1: صحيح
3: صحيح.
0: وعلى أهم حاجة المراهق قبل نصح يقول لك هوني دور الدولة يقول لك يلزمك أنت تاخذ إجراءات صارمة ممنوع عندك تبيع الصغار لازم سوم يكون غالي سوخ تاكسي أظن مع خاطر المراهق كل تنصح تنصح هذي ما يفيدش برشا لأنه المعلومات الكل يعرفها مش مستحق المراهق مش تقوله عطا
1: والله إنه كان بشيشري يقسم بالله يلقى طرق الكل
0: جعفور يقولك صعب علي
1: لازم التوعية التوعية
4: يولي كبير يشري ويبيع بالغالي.
3: أما نسالش باش ما نبدأوش فما معلومة على خاطر البارح بركة الوزارة أعلنت أنها باش تحين الإطار القانوني متاع المنظمة لمكافحة التدخين وفيه القانون جديد متاع منع البيعان الاقل من 18 سنه وبرشا نقاط اخرين سورتو كل ما هو بوبليسيتي لكل انواع التبغ والتدخين معناها لا بوبليسيتي فوالا باش يحينوا الاطار الكل لا مش التدخين لي ديريفي الكل معناها للبرودوي متاع الفاب للفاب الانواع كلها لازم باش تمنع. دونك فما قانون جديد طوي بوتيتر كان هكا نحكيوا عليه غدوه باش يحينوا باش يبدلوا فماشي ما هذايا ينجم يعاون
0: معناها. اي هو ديجا لادوليسون حكينا على المراهقين الكومبورتمون نتاعو في الاستهلاك راهو تبدل. المراهقين نحن نقولوا 37 مليون يستهلكوا الدخان في العالم 15 مليون منهم سيجاره الكترونيه حتى السلوك الادماني نتاع المراهقين تبدل. مراهقين توا اكثر ادمان على توسكي تباشوفي وسيجار الكتروني. صحيح العبد يقول
1: تباشوفي
0: اقل مثلا
1: مخاطر وين اقل مخاطر تقول لي دي عام 80 تباشوفي
4: بالك دكتوره اتعس من الفاب
0: هو
4: ايش الفاب اتعس من مش اسمه
1: كيف كلك كيف
4: تعيس زاد
0: حتى هو لي زارو مثلا في امريكا سي انتردي لي زارو ممنوعين.
1: دكتوره خلينا نخرج شوي من التدخين. انت طبيبه نفسيه مختصه ولا
0: اللي
1: في سكسويل
4: كونسلتاسيون والله كونسلتاسيون رابيد لينا الكل
1: رابيد والله رابيد. انت تراني سوي
0: انا ما نعرفكش في زعما بصح
1: لا دكتوره تقرا وجوه انت راك طبيبه نفسي انت هل تراني سوي
0: تقرا وجوه العبيد يقولك انت توا تحلل فيا تفهم فيا ملا في بالك انا واش قاعد
1: دكتوره انت ترى في سوي ولا لسه
0: سلامات خليني نروح لاباس
4: دكتوره انا دكتوره بلي لوك ات ماي ايز سوي انا شويه من نظر لك ولا
3: يزيتوش
4: في العينين يعني
0: قلت لك سوي دونك انا بحثكم سوي
1: كذا
0: واحد كلمي
1: عندي وعندي ديما بالله ولا باش نصبر حق ديما عندي حوار بين مخي وقلبي
0: مونولوج انت كل عام
1: بالحق بالحق انت زاد
0: الناس الكل
1: انا ديما ريتي مثلا في الليل باش نرقد مخي وقلبي تلطيخ تلطيخ راهو والبارح عركة كان نحكي لك بين مخي وقلبي الدخي
0: فانا مخك وقلبك ولا مخك تجيك برشا افكار وتقعد تخمم وتستنى
1: لا لا لا
0: مخك وقلب
1: ديما قلبي يجي المخي في اخر لحظه قبل النوم ويعمل له ابيل في ابيل فيديو ويقول له حاجتي بيك في موضوع حاب استشيرك في موضوع منهم مره قلبي مكلم مخي ومش يستشير فيه يعلم فيه قال له راني مش نشاور فيك راني
0: نعلم
1: فيك
0: قال
1: له لا راني خذينا القرار. فموجود الحوار هذا الباطن كل انسان
0: كلنا اي انسان سوي عنده الحوار هذاك ثم عم بيجي يقول لك اكثر من الناس الاخرين
3: فهم شكون اللي معلمت الذكاء ما في بالي توصل مرحله خايبه انك تكون معني اوفر ثينكر مثلا عرفتك اللي توصل لتخبيم رهيب تولي تتقلق تولي ما عادش ترقد تولي ما عادش مرتاح
0: شو الاوفر ثينكينج هذيك لازمنا نعملوا عليه ممكن حلقه
1: كامله جربي ارجعي بعدين والله فكرت والله جيتي في وقت
4: كانت جينا
1: جربي خذ كرجعي بعدين
0: استدعوني نجي
1: على ما حشت لي بالله خليها ترجع بعدين
4: حللنا
1: كل يوم يجي يحلل لنا
3: يا رفايز
4: والله حللنا
1: فهمتني
3: نحسبك باش تسال كيفاش نعمل باش نقص الدخان باش نحي الدخان
4: كيف سي جعفر
1: عمري متعامين هذا الموضوع حكينا فيه
4: عنده عامين
1: لا اله الا الله درجين
4: تعرفني تعرف دكتوره كيما قلت لك في الاوف في حياتي لا تكيفت وفي حياتي حتى لا حطيت سيجارو في فم لا الدخان ولا الشيش
0: صحيح
4: في ساعات نحلم في الليل اللي انا تكيفت نقوم مفجوع
0: تحلم
4: عندي زوج حلمات دكتوره نحلم ساعات شعري طويل كوتشوفال
1: ينزل اسمعي
4: جيني الدوبامين جيني الدوبامين في الليل نفيق فرحان وساعات نحلم اللي انا نتكيف وساعات نحلف نحلم انا نتكيف وشعر طويل فرد وقت
5: هذيك ما نعرفش رغبته الدفينه
4: في والله يا فيك مجوع
1: سي بون قالت لي سي بون فهمتك
5: تعدي لي
1: كابيني قالت لك تعدي لي تعدي قداش سي بون سي بون مريق المريق دكتوره ان شاء الله ربي يبارك لك ميرسي بوكو
5: يعيشك ربي يحفظك
1: فهمني ولا هذه الطله الاولانيه الدكتوره اسمك يسرى الجملي
5: الجملي
1: الجملي
5: جملي جابور الجملي نكتبوها لك بالفرنسي المره
1: الجايه لا الجملي فهمني مرحبا بك انستنا وشرفتنا ولازم لازم تجيب حذانا عندنا برشا مواضيع عندنا مناكب
5: ان شاء الله
1: شكرا يعطيك الصحه ميرسي بوكو
5: شكرا
2: تلوج على طبيب وما عرفتش تتحصل عليه ادخل على ميد.ان اول موقع طبي في تونس والوحيد اللي تلقى فيه اقرب طبيب ليك وتاخذ معه موعد على الانترنت مع ميد.ان اسال طبيب وما تسالش مجرب
6: ساعه سعيده ساعه سعيده

0: انتم تسمعوا في ساعه سعيده على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقيه الاكيب.
1: رجعنا لكم ل 11:33 دقيقة. هاني يلتحق بينا. هاني صباح النور.
2: صباح الخير جعفور. صباح الخير الناس تسمع فينا.
1: صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. هاني مشيت. يعطيني هاني مشيت طولة.
3: هاني مشيت.
1: شكرا هاني كان بحضنا. هاني
4: يعطيك الصحة والله.
1: من لا تدخل كان شافي وظيفي وسريع.
3: رشيق.
1: برجولية عندي لكم سؤال. عندي لكم سؤال على الطاير. برجولية سؤال على الطاير ما عندوش علاقة. عنده علاقة. بالنسبة لكم أنتم حسب رأيك تكهناتكم شكون أقرب شيء كأس العالم؟ تكهنات. حسب رأيك ريم كانت تتبع وتواكب.
5: انت قلت لنا المرة اللي فاتت جعفور
1: ايش كون وقت ايش خدك
5: ولا سألتوا لنا سؤال ولا رباب سألتنا
3: ما سألش شات جي بي تي.
5: هولندا.
1: هولندا. رفا.
4: فرنسا.
1: فرنسا. رباب.
3: برتغال.
2: الناس الكل رباب كان بتحب. هولندا اللي احنا معنا في نفس المجموعة.
5: رباب بتحب كريستيانو يفرح فرحة العمر على
3: اخر
1: انت حسب رأيك
2: احتمال واحد ولا زوج
5: واحد.
1: احتمال.
5: كلنا قلنا واحد.
2: اسبانيا.
3: فما منه
1: معقول
3: نجم يكون
1: معقول
2: نجم حتى كم تصور تلعب فينال
1: نجم
3: هولندا
1: اللي تكهن بيه 2014
3: عرفته
1: 2022 اللي تكهن بيه من ثلاثة وجاب صحة قال هولندا باش تهزها خبية يا اخي بالبلورة حقا محسن
5: الحقيقة ما تفرجتش في البلورة
1: باهي اغزل انا بالنسبة لي انا اقرب فريق بالنسبة لي انا فرنسا عندهم ميكيب باهي برجولية
2: صعيب شوي
1: نحي مبابي من الباقي كل مريقي
3: هاي
2: خليت
1: ايش تقول نايم الجيري مون بابي
3: مون بابي
1: نايم مون بابي هاي توكلنا على الله اخوي تفضل تفضل
3: هاني جيت هاني جيت
2: بعد شوي باش نحكيو على اللاعب منتخب العراق اللي تم احتجازه في مطار في الولايات المتحدة الأمريكية وقت وصوله.
3: شكون تحتجز تليفون جعفر؟
1: ما حبش نتسكر
2: ما حبش
1: فضحني ديما التليفون.
2: كما قلنا باش نحكيو بعد شوي على اللاعب منتخب العراق لكن خلينا نبداو المنتخب التونسي. ساعة نقول الحمد لله على سلامتهم كل الوفد من لاعبية وإداريين وغير وصلوا منذ قليل إلى العاصمة المكسيكية مكسيكو قبل دقائق من توا. منتخب المنتظر يتحول بعد شوية إلى مدينة مونتيري في المكسيك وين باش غادي يلعب مباراته الأولى أمام منتخب السويد
1: اليوم يمشي المكسيك
2: وصلوا منذ دقائق إلى مكسيكو.

0: المكسيك عن طريق تركيا. وبلا ملاحظة في الإطار هذايا منتخبات العالم من كل مشاو في طيارة خاصة. كان منتخبنا أنا حسب اللي شفته توا مشى في رحلة عادية، معناها صحيح قصولهم كلهم بزنس من لعبية، لكن الحقيقة مش معقول بكل صراحة وبكل تجرد، راه ماهوش معقول. ماهوش معقول كل المنتخبات تمشي في رحلات خاصة وطيارة خاصة ليهم، وتكون الطيارة هذيك حتى من داخل على الكراسي فيها الأعلام تاع المنتخب، ويكون فما صورة جماعية في وسط الطيارة وأجواء. وعشناها هذه في 2018 معناها 2022 عشناها، معناها ما فهمتش المرة هذه ما يسالش راه كان فماش فلوس ولا حاجة نقولوا، معناها كانت لازم الوزارة توفر لكم ولا حتى رئيس الجمهورية، معناها ما تصورش احنا تونس اليوم باش تقف على طيارة خاصة. معناها على كل هذه الحقيقة ملاحظة برشا تعب للملاعبية، ومن حسن الحظ انه مباراتنا ماهيش قريبه، مازال ويمات، معناها اللاعبين نجموا ريكوبيريو ونجموا يستنسوا بالوقت، راه فما وقت
1: التوقيت
0: 15 نهار 15 جوان
1: 15 جوان
0: اه نهار الفجر الاثنين 3 نتاع الصباح
1: الجمعه الجايه
0: اي دونك الحمد لله انه مباراتنا مازالت بعيده، لكن راهو حتى لتصوير المنتخب راهو لازم طيارنا خاص.
1: اي
0: مشينا في رحله عاديه عن طريق تونس اسطنبول، ومن بعد اسطنبول مكسيكو، ثم مكسيكو مونتيري. علاش احنا مشيناش ديريكت تونس مونتيري معناه في طياره خاص؟ توا اللي صار صار
1: بهي.
0: ان شاء الله المره الجايه ما عادش تكرر، والحقيقه راهو غير معقول
1: المره الجايه ما عادش تكرر
0: الكوب دي مونت جاي
1: 64
0: قبيله اي خاطر جعفر معناها
1: تو نصنعوها من تو نبدا نصنعوها فيها من تو
2: كي تترشح
3: بلي جد سؤال سي جعفر الهاني
2: ما حطوهش فرضيه جمله
4: كي تترشح حتى نترشح
1: بلي تش دخل طياره كي
2: تترشح ليه تحكي على الكوب دي مونت جاي قلت اربع سنين مش حكايه اربع سنين حكايه انك تترشح
1: وان شاء الله تترشح
0: ان شاء الله
3: البارح نشوف في الاخبار امريكا عملت حكايه شويه صعيبه على ايران اللي هما اي ماتش يلعبوه لازم يخرجوا لا لا لا باش خليك تحكي عليه الاخبار هذيك تو قلت لي تونس تسكن في المكسيك اسكو باش تلعب حتى لازم ترجع للمكسيك ولا نجم
0: لا احنا عندنا المقابلات الاولى السويد واليابان في مونتيري في المكسيك، ثم مقابله ثالثه هولندا باش تكون في امريكا دونك بعتنا باش نمشيو غادي بعد نقعدوا ايامات ونلعبوا مباراتنا الاخيره معني. لكن المنتخب الايراني نفسر له بالله جعف فيسع فيسع ومن بعد نرجع منتخب تونس. منتخب الايراني تعرف المشاكل السياسيه واللي صاير والكل، فتم اجبارهم انه يسكنوا في المكسيك ومقابلاتهم ثلاثه في امريكا باش يمشيوا يتحولوا كل يوم مباراه يتحولوا الصباح
2: ما
0: ويروحوا ما يبيتوا حتى ليله في امريكا، بعد المباراه يرجعوا ديك المكسيك. وهذه الحقيقه باش تشوفوا برشا حاجات راهو جعفر هكا معناها الحقيقه ربي عاديه كاس العالم هذه على خير لانه برشا تضييقات تو نجيو بعد لعب منتخب العراق اللي زاد التضييق كبير برشا. نكملوا على منتخبنا الوطني التونسي البارح قبل التحول الى المطار منتخبنا كان تحول الى قصر كارتاج وين كان في ضيافه رئاسه الجمهوريه ورئيس الجمهوريه قيس سعيد، وكانوا موجودين الملاعبيه وكل المسؤولين الملاعبيه الاطار الفني. والحقيقه البارح كان ميساج قوي برشا من رئيس الجمهوريه ل لعبيت المنتخب التونسي، كان برشا كلام معناها تشوف حتى الفيديو تقريبا 10 دقائق على صفحه رئاسه الجمهوريه، لكن خذيت اكستري جعفور صغير هكا الاكستري صغير هو اللي حكى فيه على الهزيمه امام بلجيكا بخماسيه نهار السبت، وحكى لهم وقال لهم انه وشجعهم قبل دخول غمار المونديال. نسمعوا كلام رئيس الجمهوريه للاعبي المنتخب وكلام مهم جدا.
5: انساوا هذه 5-0 وتعطيكم دفع جديد للانتصار، ما تحبطش الاعزاب بالعكس تعطيكم عزيمه جديده وقوه اكبر من اجل الانتصار. واهم شيء نحب نقولوا الانتصار دربتوا تدريبات اللي حصلت دربتوا، ولكن اهم تدريب هو الفكر وقت اللي تدخل ثقافه المنتصر، ما تدخلش بثقافه المهزوم او نحسبوا خسرنا ربحنا واحد ونستناو في الاخر اش يعمل ونستناو في كان يعمل تعادل نترشحوا كان يخسر ما نترشحوا ربحنا نلعب الكره باش نربح نمشي ماشي باش تربح.
0: هذا دونك بتي ميساج هكا معناها من الاكستري طويل معناها برشا، لكن هذا حبيت ناخذ وحبيت نحكي عليه لانه مهم جدا يقول لهم انه معناها ننساو الهزيمه ضد بلجيكا وانه الحكايه الكل في المخ وانه الحسابات جعفر نتاع قبل نتعدوا مع بلجيكا ونربحوا بنما ولا شنو
2: هذيك كل نحيوها
1: نلعب باش تربح
0: نلعبوا باش نربحوا، وراهو بصفه كبيره كان نربحوا مباراتنا الاولى ضد السويد نظم بنسبه كبيره الترشح معناها تنجم بعد تلعب حتى على التعادل مع اليابان. دونك ان شاء الله بالتوفيق للمنتخب.
1: يهيني يهيني بالله سامحني سيد المخرج يهيني يا ولدي استهدوا بالله يلزمنا نربحوا
0: بيان سور
1: يلزمنا نربحوا السويد يلزمنا نربحوا السويد راهو كان لعبنا معناتها متاخرين ونقبلوا في اللعب راهي كارثة عظمى. السياد هي مفتاح كاس العالم، لازمنا نقدموه الطرح بتاع السياد يا خويا، طرح واحد عبارة كو

0: ماتش كوب
1: ماتش فينال
0: يا اخوي اربح لي هذاك هذاك على الاقل اخوي انا نطلب الجوارات الحقيقة فهمني ولا انهم يا اخوي باش يمسحوا خطا الكارثه اللي صارت لنا مع بلجيكا والخيبه الكبرى فهمني ولا راهم التوانسه ريت باو بيهم وعليهم وش بيه وضيعوا كذا اما يا اخوي الحقيقه رانا نهار الماتش بتاع السويد الكل باش تتفرج ورانا نحبوا تونس تربح فهمني ولا خويا برجولية الانتصار ولا غير الانتصار راهو تعادل بالنسبه لي انا لا يعني لي
1: وي.
0: الانتصار ولا غير الانتصار
1: ورانا باش نسهروا على خطركم وفاشكم تشقوا من النوم 3 نتاع الصباح وثلاثة متاع صباح باش تلقى في تونس شوارع معبية والقهاوي معبية دونك
0: معنا يحسوا بالنسبة كل وراكم برجولية يا الأولاد برجولية يا الأولاد راهو تروحوا السويد بالنسبة لي أنا وتروح تروح حياتنا في الكورة تروحوا السويد هذاك المفتاح الأولاني
1: حاجة أخرى
0: لا نيل لا تقول بالله سامحني لا تقول لي لا نيل لا خطة تكتيكية لا صبري لا موشي لا 4-4-2 لا 5-6-1 لا 9-8-7 برجولية يا الأولاد القلب خويا الناس كل تهبط تلعب بالقلب باش نربحوا نهبطوا باش نربحوا خويا ماركيلو سكر ماركيلو سكر برجولية شنية التعادل من بعد خويا هاي تنسلكوها مع اليابان من بعد تعرفش كيفاش هولندا هاي مترشحة باش تلعب لنا واحدة واحدة فهمني ولا ما ثماش خويا
2: هاي تعمل لنا أوفر
0: ليه ليه ما ثماش تروح لولاني بتاع السويد برجولية باش خويا نعوضوا الكارثة اللي صارت الكروية نقعد في إطار الكورة فهمني ولا ثم تذكرة بلاد وثم دراب خويا شنية تونس 78 تشوف ليكيب ناسيونال متاع مصر كيفاش تكور خويا مع البرازيل تقسم بالله تقول الارجنتين يدوروا في كورة وتيكي تاك
1: هجوم بهجوم الند للند معناها لعبة
0: تشوف الجزائر خويا تشوف المغرب تشوف العراق العراق ضد جسم
1: المغرب بارح كانت تنجم تربح النرويج راه ولكن فهم التغييرات الشوط الثاني وحاب يرتحم لاعبيه
0: معناها كان جاي حاشا باش تربح تاع العراق ضد اسبانيا شفتوا
3: كيش حاشتها باش تربح ربحت ريت الكلمه كيفاش احنا ما نخش
1: حاشا خاطر ظاهر مدرب يرتحم اللاعبيه وظاهر ما نزلتش ما طلعتش القدام دوزيام ميتون معناها كانت تنجم تربح النرويج معناها كانت تنجم تربح البارح زوز ثلاثه لكن تفهم هنا الاختيارات تاع المدرب والتخمين يقول لك ماتش ميكال ما تعبش من لاعبيه الكل يخاف زاده من الاصابات حاجه واحده
0: كلمه ما غير تفلسيف برجوليه
1: صحيح
0: غير تفلسيف يا خويا بيفو بيفو رير غوش رير غوش
1: شوف راه التشكيله بريسك واضح وسط الميدان وفي الدفاع واضحه تقريبا معليه
0: نقول لك حاجه باش نعطيك معلومه مش تبرير راه غياب حنا بعل مجبري اثبت اللي هو اشتر لي كي
1: طبيعي حنا بعل راني خذيره فاليري علي العابدي انت الاربعه هذو لازم كل ما لعبوش اربعه وهنا تفهم زاد التواجد نتاع اصابه اللي مش قلت لك هذوما زاد من اللاعبيه اللي مفروغ منهم وما حبش يدخلهم دوزيام ميتون لانه سكور كبير اللي قال لك ما نزيدش نطيح لهم هم زاد المورال وانا حاجتي بيه في كاس العالم بالتالي واضحه التشكيله معناه فاليري وعلي العابدي طالبي ورقيق ولا طالبي ويد معروس يمكن في شك شويه وسط الميدان ظاهر خذيره سخيري حنا بعد خذيره سخيري وحنا بعد والقدام معناها تقعد لي شوا معناها انت كيفاش باش تلعب تلعب شوات عياري تونيكتي ولا عندك الاختيارات مستوري. دونك دونك واضح حاجه واحده جعفر ونعمل على ذاكرتكم زي تفكروا معايا ذولي ما تفكرش في المرات السابقه كنا ماشيين نلعبوا كاس العالم ورئيس الجمهوريه استقبل المنتخب قبل انه نمشي قبل ما نمشي حتى كان صار ذولي صارت مره واحده قبل ما نمشي ورا مش بعد ما جينا
2: قبل ما نمشي وعمره ما صارت
1: يظهر لي هك على كل كان اول مره ولا ثاني مره في الحالتين تبقى حاجه متميزه بالنسبه لي انا نحب نقول برافو للناس اللي خمت لرئاسة الجمهورية للناس اللي تخدم واللي برمجت الزيارة هذه في وقت ضيق كانوا باش يسافروا العشية وراجعوا هم جاوا قبلها في الليل معناها من بلجيكا وقت ضيق تقريبا عندنا 10 ولا 11 ساعة وبرافو للناس اللي برمجت لأنه مهم جدا أنه شحذ الهمم وأنه تشجع الملاعبية قبل ما يمشيوا في كأس العالم يا جعفر مهم جدا وبرافو ان شاء الله الملاعبيه يكونوا البارح فهموا المساج وراو الملاعبيه كل البارح بالواحد بالواحد حكي معاهم معناها بالواحد بالواحد وفد كام سكروا ربريك نحكيوا غدوه على ايمن حسين لاعب منتخب العراق
0: نعم نعم
1: به غدوه نحكيوا
0: ريمو انا
3: اي بيان سور
0: عايش خيتي كل وقت عايش خيتي اي سيدي شكرا سيهاني بارك الله فيك
4: هاني مشيت ساعه سعيده ساعه سعيده هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة ديوان فام صوتكم انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان فام مع جعفر القاسمي وبقية الكيب
0: أه؟
3: عسلامة جعفور. شعملت الكرسي جعفور؟ شبيه الكرسي جعفور؟
0: شبيه طلع
2: اصطح
3: لما حبش
0: مش مشكلة
3: اش علينا
0: فايدة في الهناء.
3: مرحبا غادي ايش بدع علي مين؟ مرحبا بيكم. اسمعني حضرت برشا حاجات الجمعة اللي فاتت أشكفة باش نخدمه كل مرة فما حاجات ميس بطبيعة أهم ما يقلقش أنه نسبقوا حاجة على حاجة. اليوم قلت نجرب معكم لعبة أتوغ دو غول وتنجب تكون سامباتيك. جعفور
0: تفضل.
3: نحيوة كل لا نحيوة ما نحبش العارك أنا أختي الحقيقة
5: والله ينعم الجو
3: باهي مرة هكا ومرة هكا. جعفور راني فوق التليفون
0: والله ليه والله ليه أقسم بالله
3: هي دي فورماسيون بروفيسيونيل أنا ما نجمش نحكي مع عبد موش يغزر لي
0: فضلي.
3: أيوة باهي مريك أغزلو كيفاش باش نسألك باش نسأل مش نحكي عواصم باش نسألك على عاصمة تقول لي عاصمتها أنا بلاد طلعها زيد نسألك واحدة أخرى طلعها نسألك واحدة أخرى اللي تغلط نتعادل اللي بعده اللي لم أكثر نقاط هو اللي يربح. عزيز عزيز شكون بحذاك نجم يقايد معانا شوف شوف شدلية ولا قايد أنت باهي يا سيدي دونك باش نبدأ نسأل ما نتعادل اللي بعده كان وقت اللي أنت ما تعرفش تجاوب فهمت كيف إيه؟
0: حلو حلو
3: أي سيدي واحد اثنين ثلاثة نبدأ بالسهل مثال شرب باي نعطيك العاصمة وأنت تقولي البلاد أوكي
5: أوكي
3: حاولوا نزبوا باريس
5: فرنسا
3: طوكيو
5: يابان
3: الرباط
5: المغرب
3: أوتاوا
5: كندا
3: برازيليا
5: برازيل
3: كانبيرا
5: سويسرا
3: غلط
5: لا
3: قص عندك أربعة كانبيرا رافع
2: أفريق دو سود
3: غلط
5: لا
3: كانبيرا رباب كانبيرا
0: شيلي
2: شيلي مش شيلي
3: كانبيرا إذا الثالث ما يعرفهاش نتعدي اللي بعدها لا كانبيرا عاصمة أستراليا
5: أستراليا ما في مخي
3: هذه تيح نعود
0: سيدني
3: هكا بي رباب سيول
5: الصين
3: غالب
5: الكوريا الجنوبية
2: كوريا الجنوبية
3: كوريا الجنوبية
5: كوريا الجنوبية
3: كاريو... ليسبون
2: برتغال
3: نيروبي
2: سودان
3: غالب جعفور نيروبي
0: نيروبي
3: لا مش عندك صفر نقاط
0: مش نيجيريا
3: غالط نيروبي رباب
5: عرفها في كذا ديال البابيل
3: نيروبي
5: نيروبي يعجبك شيء
3: نيروبي عاصمة كينيا نعاودو
5: صفر من نقاط
3: اختي رباب
5: نعم
3: مكسيكو
5: مكسيك
3: ويلينغتون ويلينغتون الحقيقة جعفور ضريتني في حكاية الكرسي ايوه
0: نجير رجل ونستيه تعطي النقطتين
5: لا أعطيك إن شاء الله ما نطيحش وكاش
0: لا بطف عليك
3: هاي سيدي
0: في سبا
3: سبا
0: كيف الصقر ديما في العالي
3: يزي ويلينغتون ما عرفتش ويلينغتون
2: شيك بنزوز
3: اختار واحد
2: نيوزيلندا
3: صحيت ويلينغتون عاصمة نيوزيلندا اللي بعده أنقرة
2: تركيا
3: ليما
2: ليما ليما سي ليما نعرفها
3: أيا
5: في
2: في الأوروبا
0: بيرو
3: صحيح جعفور نكمل مع جعفور ستوكهولم
0: ستوكهولم دنمارك
3: سويد سويد بانكوك
5: ماليزيا
2: في ماليزيا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
3: بانكوك
2: بانكوك شو اسمه
3: جعفور بانكوك
2: بانكوك عنده ماليزيا
0: لا لا
3: غلط هي قالت ماليزيا غلط وانت عاودت ماليزيا غلط نحي التليفون
0: هذه اقسم بلمسك
3: باه ماش تحلف بانكوك
0: بانكوك في
2: تايلاند
0: تايلاندي والله تايلاندي
3: اي ما طلعها رافع اما رافع ديجا غلط باه هاني باش نكمل من عندك تايلاند
5: نقطه جعفر معناها
0: لا لا لا
5: حتى واحد
3: دودوما
0: دودوما
3: دودوما دودوما
0: دودوما
5: غينيا الاستوائية
3: لا خلي جعفر وبعد نمشي
0: دودوما موجودة في
3: افريقيا
0: في افريقيا دودوما تشاد
3: غلط اختي عاصمة تو
0: رأس الأخضر
3: كان ما تعرفش عدي لا
2: كينشاسا
3: عاصمة تنزانيا عند جعفور سانتياغو
0: سانتياغو برنابيو سانتياغو سانتياغو عاصمة مش البرازيل
3: أوروغواي لا لا لا ما عادش تكلم وغالطة ديجا سانتياغو فيسا
0: سانتياغو فنزويلا
3: غالط رباب
5: باس
2: باراغواي
3: غالط الشيلي الشيلي
5: قلت أصار أنت قبيلة قلت ولا كنت شو قلت
0: الشيلي
3: عند جعفر تو
0: الشيلي
3: هلسنكي
0: هلسنكي هذه دنمارك
6: غلط رباب
5: بوليفيا
6: غلط رافع
7: تدير فوق هذه هلسنكي
6: لا لا نورفيج ما قلت نورفيج لا غلط عاصمة فنلندا
5: فنلندا
6: عند جافور كوالالمبور
0: كوالالمبور
6: عاصمة اغزر لي لهنا
0: هذه في امريكا
6: ماليزيا عند رباب خذ نقطة نكمل معاك كيتو
7: كيتو
6: Q-U-I-T-O
7: كيوتو
6: علي أمريكا الجنوبية أمريكا الجنوبية
0: لوروغوي
6: لا
0: باراغوي
6: ما تعرفش انت لا لوروغوي لا الباراغوي
7: بنما
6: الإكواتور عاصمة الإكواتور عند رافع براتيسلافا
7: براتيسلافا هذه في جيت روسيا من هنا
6: شنية أوروبا الشرقية
7: أوروبا الشرقية
6: أي
7: الكرواتي
6: غلط
0: شيش
6: كرواتيا هكا طبعا أي لا غلط براتيسلافا تبدأ بالإس أكثر من هكا
7: سلوفينيا
6: سلوفاكيا
5: حتى نجري
0: سلوفاكيا ولا قلت سلوفاكيا
6: جافور
5: ياخو نقطة جافور
0: أي ياخو نقطة سلوفاكيا
6: قال سلوفينيا بلاد واحدة
0: والله قلت سلوفاكيا قلت والله
5: قال والله
6: حط نقطة ريكيافيك
0: ريكيافيك
5: ريكيافيك
6: عليه
0: عاصمة بنما
6: غلط رباب
5: باس حق من عرسي
6: رفع
7: في أمريكا ستي
6: لا
7: في الأوروبا
6: لا لا هكا جاوبتك على سؤال برك
5: في الأفريق
6: امشي أعطيني محاولة باش تطيح خاطر أنت ثالث واحد
5: شسمة
6: ريكيافيك إسلندا نرجعوا للجعفر الأسيتانا أستنا الأسيتانا نحي التليفون
0: ما تمين عادي شيء
6: علاش تغزر
0: لي معايا ثم شيء
6: هاي هيت أسيتانا الأستانا الأسيتانا أستانا
0: في إفريقيا
6: لا
5: باس باس
0: أمريكا
6: رافع تعرف مش أمريكا زاد
5: صعيبة
0: أوروبا الشرقية
6: لا
7: إسلندا
6: كازاخستان نمشيو نمشيو للي بعده جعفور
0: ايه عطينا الرباط
6: لوزاكا
0: لوزاكا
6: تعرفها في الكورة
0: هي زير لوزاكا
6: غلط
0: لوزاكا
6: ما عادش اسمها هكاك اش اسمها
0: كينش
6: نجم نعطيك النقطة ماش اسمها
0: كونغو
6: زامبيا
5: زامبيا
6: كمل معاك ترى تبيليسي
0: تبي بشكون
6: تي بي اي ال اي دو زيس اي تبيليسي
5: مش تبي
6: هيا
0: اثيوبيا
6: بلاد طالعة على مود في اون فوغ في التوريزم
0: سيشيل
6: معناها كاين تمشي لاوروبا لكن باقل اسعار أقل مصاريف.
0: بولندا.
6: أنت أكيد تعرفها في السوشيال ميديا يهبطوا عليها برشا فيديوهات.
5: شو اسمها اللي عنده مكر.
6: فماش كومش يحاول أنت غزرت التليفون. هذه عاصمة جورجيا.
5: جورجيا.
6: هذه عاصمة جورجيا.
5: والله ترند.
6: جعفور.
7: صبري باتشيني بليزر.
6: جامينا.
7: ماش تبعتي.
0: جامينا عاصمة.
6: أيوة.
0: في الأفريق.
6: في الأفريق.
7: مش إن جامينا.
6: إن جامينا.
0: يظلي زير يظلي.
6: إن جامينا.
0: كونغو.
6: أنت رافع توصل التليفون عيني.
0: غانا.
6: عاصمة تشاد نمشيو الرباب بما أنه حلنا هنا
5: أخرى
6: بورتو نوفو
5: بورتو نوفو
7: بورتو نوفو
6: ونحب نقول لك اللي هي في الأفريق
7: بورتو ريكو
0: بورتو نوفو
6: بورتو نوفو
5: الكابير
0: جابون
5: صحيت
6: لا
5: غانا
6: البنين
0: بنين بنين
5: اسمع نسميه فيهم الكل لحنا بضيعة
6: بي رافع فري تاون
0: فريت
7: فري تاون بلاد احتلتها لانجلتير وما زالت
0: غابون
6: لا في الافريق ماكش غلط اي
0: غينيال
6: في الافريق وعند
5: سنغال
6: لا بتبدا بالاي
5: سيراليون
6: صحيت سيراليون نرجع الرباب اعطيني
5: نسيت حتى كنت ربح تعطيس هلك نسيت
6: ولا راك ما حبش بي اعطيني صعيبه هذايا بي نرجع للساهل بيكان بكين
0: صين
6: لا عاد عندها هي
7: صين ربيب شكيت
6: صين اي موضوع رافع جاكرتا
7: مدغشقر
6: غلط رافع جعفور جاكرتا
5: اندونيسيا
6: اندونيسيا نرجع الرباب رباب اثينا
5: يونان
6: اليونان بوغوتا
7: بوغوتا
6: ما تعرفش نتعداو
7: بوغوتا شو اسمها
6: استنى هي مازالت ماهيش في الافريق بوغوتا
7: كولومبيا
6: كولومبيا
5: كولومبيا
6: بيان سور بوغوتا كولومبيا ياخذها رافع السؤال اللي بعده هانوي
7: عليه هنا هانوي
6: هذايا الترتيب هانوي عاصمة متاع بلاد تحبها ياسر زينب هاني عاونتك
0: فيتنام
6: الفيتنام صحيح جعفور جعفور فارسوفيا فارسوفيا
0: فارسوفيا
6: لا فارسوفي عاصمة
0: عاصمة رومانيا
6: غلط في الأوروب
5: فارسوفيا دولة صغيرة واحدة
7: ريبوبليك تشيكا
6: بولونيا
5: بولونيا
6: فارسوفيا عاصمة بولونيا جعفور دبلن دبلن دبلن
7: ايرلند
6: ايرلند نرجع الرافع رافع كاراكاس
7: كاراكاس في الامريك دو سود هذه كاراكاس
0: فنزويلا
6: صحيح فنزويلا جعفور مانيلا مانيا
0: مانيلا
6: مانيلا
0: مانيلا بنما
6: لو رباب
0: في الأفريكا
5: لا
7: لا في الأمريكا
6: في آسيا.
0: آسيا
6: مانيلا
0: مانيلا عاصمة هونغ كونغ
6: رباب محاولتك
5: فكر الدول
0: تايلاند
5: لا
6: لا أنت محاولة الأخيرة
5: فيتنام
6: عاصمة الفلبين مانيلا الفلبين نرجع لجعفور بودابست
0: بودابست عاصمة بلغاريا
6: لا
5: لا بودابست لا مش بلغاريا
0: برتغال
7: لا لا
5: واستوحتي
6: في
0: رومانيا
6: يزي جعفور
7: بولونيا
6: لا تو مازلنا كي قلناها بولونيا تو واش بيك مازلنا كي قلنا بولونيا فارسوفيا عاصمة بولونيا بودابست عاصمة اي هنغاريا المجر الحمد لله عليك نكمل معاك اوسلو
5: والله نقطة
0: اوسلو اوسلو جماعة
6: اكل مشي طولها ولا انت ما مشيتش
0: مشيت زينب
6: مشيت زينب زيد على خاطر جايست نوبل وين جايست نوبل صحيت في النرويج نرجع لسيرافا لا هافان هافانا
7: كوبا
6: كوبا نيو دلهي
0: نيو دلهي
5: الهند
6: ما زلت مع هو خاطر هو مطلع
5: اي انا خلنا نجي نحط نقطة روحي هند
7: علاش ما زلت نجاوب
6: انا ما زلت عنده هاي براها براغ
7: براغ لا ريبوبليك تشيك
6: تشيك الحمد لله عليك عمان
0: الأردن
6: الأردن الأردن فكر لك جا
0: الأردن
6: كوبنهاغن
0: كوبنهاغن السويد
7: لا دنمارك
0: دنمارك
6: دنمارك نرجع لرافع قايد قايد كيغالي
7: تفضل ما كترشقوا من بكري قاعدين تفضل
6: كيغالي كيغالي أيو بلد إفريقي النمو متاعه صاروخي بلد نظيف
7: رواندا
6: رواندا أحسنت رواندا فيينا
0: النمسا النمسا
7: لطخيش
6: النمسا مازلنا مع رافع ما تفكوش بروكسل
7: بلجيكا
6: سان خوسي
7: سان خوسي سان خوسي سان خوسي
6: بلاد مزيانة برشا في أمريكا الجنوبية
0: كوبا
5: لا
7: لا
6: من كلمتين اخر كلمه هذه اخر واحده
7: ايتي
6: كوستاريكا هذه المحاوله للناس كل افريقيا اكرا شنو
0: غانا
6: صحيح جعفور شكون حسب عندك انت حسب النقاط اختي
0: شكون اللي انتصر
5: لك 7 8 9
6: ما لا رفع هو اللي ربح عزيز
5: 13 ربيب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 رفع
6: لا
0: ولا ما تحسبيش
5: والله 7 ما لا جعفور
7: ربيب قد راح اكثر واحد
6: ما تعرفوش
0: 14
6: حسب
5: البلا مستحيل
6: اي بي ايش نقول لك هو لما حل الخصم والحكم مثال شرباب ما رجيت راح تشكوني ماركي صحيتو مازالوا برشا عواصم الحقيقه نجموا نلعبوا اللعبة هذي
5: حتى التليم ذاهو فيه والامتحانات يزيح
6: لا لا مزيل أختي مزيل وكلتا جماعات ونمتحن فيك رب شكرا جعفور
0: مرسي ياتك صحة ربا مرسي ربا مرسي الأولاد عزيز مرسي بكو قبل غضو بين استوقيت بتسعة ونص ونصنار في لمان
4: ساعة سعيدة ساعة سعيدة تبليسيتي مونديال سنيم عتري فانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج بشترا كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان وبش تعيش مع الأكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم مع تلفزيور كولي دي ميني ليد تيلي فانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دوبي أتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار تيلي فانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز السوم ديوان اف ام
8: ديوان اف ام
4: صوتكم
8: بوليتيك سوسيال اكتواليتي ايكونومي سبور وكان فاتتك حاجة تلقاها على السيت ويب ديوان اف ام ولا باش فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان اف ام 93.5 91.2 يخليكم اب تو ديت
9: ديوان افهم فلاش نيوز
10: موجز ومنتصف النهار ديوان افهم عسلمة. المكتب التنفيذي للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية يدعو كافة موظفي القطاع وشركات التأمين إلى حمل الشارة الحمراء في جميع مواقع العمل تنديدا بقطع المفاوضات وتجاهل الاستحقاقات المادية والمعنوية. وأوضحت الجامعة في بلاغ لها أنه سيتم لاحقا الإعلان عن تواريخ تنظيم وقفات احتجاجية. ديوان الحبوب يدعو الفلاحين لاتخاذ جملة من الإجراءات لضمان قبول المحصول في أفضل الظروف بمراكز التجميع إلى غاية الحصول على مستحقاتهم، وذلك بمناسبة انطلاق موسم الحصاد وتجميع الحبوب صبة 2026 بجميع مناطق الإنتاج، مطالبا بضرورة قيس نسبة رطوبة الحبوب قبل الشروع في الحصاد والتثبت من أنها لا تتجاوز 14% لتأمين موسم الحصاد والمحافظة على جودة المحصول، فضلا عن التوقي من الحرارة أقوى الحد من ضياع المحصول. حزب التيار الشعبي يطالب السلطات بتوضيح رؤيتها لمعالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية والكشف عن الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع الاتحاد الأوروبي وتعديل التشريعات الوطنية المتعلقة بوضعية الأجانب بالبلاد، كما دعا إلى تنقيح القانون المتعلق بحالة الأجانب بتونس وإرساء هيئة بحث وطنية مختصة تمد الدولة بدراسات الاستراتيجية اللازمة في هذا المجال. إلى الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي يقول إن إسرائيل وإيران تسعيان إلى وقف فوري لإطلاق النار وإن المفاوضات النهائية بشأن السلام جارية مع احتمال عرقلتها بسبب الجهل أو الحماقة على حد تعبيره، لافتا إلى أن الحصار سيظل قائما وبكامل قوته حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، ويجب أن تسير الأمور بسرعة. إيران تتهم الولايات المتحدة بتنسيق الهجمات مع إسرائيل وحملتها مسؤولية التصعيد العسكري الجاري وتعثر المسار الدبلوماسي عقب الضربات المتبادلة بين طهران وتل أبيب. محادثات بين وسطاء وممثلين عن فصائل فلسطينية بينها حركة حماس في القاهرة بهدف محاولة إعطاء دفع لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع في وقت يشهد فيه قصفا متواصلا من الاحتلال رغم هدنة معلنة منذ 10 أكتوبر الماضي. نهاية الموجز الإخباري، المشوار ينطلق الآن مع ابتسام شويخة في هنا تونس. أجمل تحيات بهرة عوجي في أمان الله.
9: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2. المزيكا نون ستوب على ديوان أف أم.

0: Bonafam. على دي وان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على دي وان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب دي وان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على دي وان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة
1: نص نهار وستة دقائق أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس الكل مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجة إذاعة ديوان اف ام كالعادة والعويد معكم اليومي القار من برنامج هنا تونس كالعادة ساعتين من زمان باش نحاولوا فيها معكم نرجع على أبرز الأحداث الأخبار الملفات الوطنية وطبعا الدولية والإقليمية شنو صاير في البلاد وشنو صاير في العالم نحاولوا نعمل معكم جولة في الأخبار نرجع لها بالتحليل والنقاش كالعادة بعد شوية تكتشفوا معنا مواضيع طير الملفات اللي اختاروها الولاد بعد شمشيوا معاكم أكيد لفقرة الأكتواليتي وبش نحكيوا على تدوينة أثارت نقاشا وجدلا في علاقة برئيس لجنة الفلاحة في البرلمان النائب حسن الجربوع اللي هبت تدوينة أعلن فيها استقالته من رئاسة لجنة الفلاحة للبرلمان عدد الأسباب من ضمنها ما اعتبر رفضا لتواصل تعطيل مسار الإصلاح إن شاء الله بعد شوية باش يكون ضيفنا بارتير من نصف نهار وربع نحكي معه على التفاصيل وعلى السياقات باش نرجو معاكم زيدة في فقرة الأكتواليتي على جملة التحركات والمسيرات اللي عاشت على وقعها البلاد في نهاية الأسبوع مسيرة لتحرك نفس دفاعا عن حرية التعبير أيضا تحرك قامل به عدد من المواطنين اللي طالبوا فيه بترحيل المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء ويرفضون ما يعتبرونه بالتطوين توتين عفوا أيضا جابس مسيرة احتجاجية للمطالبة بتفكيك الوحدات الصناعية الملوثة نرجع على مختلف هاته المسيرات بعد أكيد باش نمشي معكم لفقرة الارتيكل دو جور هل نحن أمام سلام حقيقي أم مجرد هدنة تنرجو بعد لتفاصيل ما قال اخترهن طارق الكحلاوي ومن بعد نمشي أكيد آخر الحصة لفقرة بالأرقام مع الزميل نور الفرسي مهم جدا نرجو على مختلف التطورات المتسارعة اللي عاشت على وقعها المنطقة النهارين هذوما الاحتلال وإيران يتبادلان الضربات ما التفاصيل تلقوها آخر الحصة دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس
0: هنا تونس
1: كالعادة بشرفكم من توا حتى الماضي ساعتين ابتسام شويخة مرحبا بالناس كل قاعدين تسمعوا فينا تابعوا فينا توا مرحبا بكيف تفاعلاتكم وتعليقاتكم مع مختلف المواضيع والملفات اللي باش نطرحوها معكم الحصة هذية يرافقني اليوم في التحليل والتعليق والنقاش كامل الحصة إلى حين التحاق خليفة شوشين رحب اليوم بطارق الكحلاوي طارق أهلا وسهلا مرحبا
2: مرحبا ابتسام خليفة مزر في الطريق يبدو فريق الأعداد كل المشاهدات المستمعات المستمعين والمشاهدين
1: مرحبا بك طارق مرحبا بالناس كل والبداية كالعادة بأولى فقرتنا للساعة الأولانية عالطاير تفضل
0: عالطاير
1: البداية معك طارق تفضل ايه
2: والله هنا حبيت نتحدث على موضوع أثار جدلا من خلال بيان الرابطة لكن مش بيان الرابطة هو الموضوع اللي أنا نحب نركز عليه بل المشكل في حد ذاته والموضوع في حد ذاته المتعلق بمجموعة من الإيقافات وبطاقات إيداع في السجون تمت في علاقة بعدد من التلاميذ ممن ضبطوا يعني في إطار القيام بعملية غش في امتحان البكالوري ولهنا الحقيقة موضوع معقد ومركب وليس من السهل الحديث فيه بين الرابطة يدعو لأنه في عوض العقوبات السجنية تصير عقوبات تربوية وتوعوية أو عقوبات تربوية وتأديبية والتركيز على حملات التوعية هنا قلت موضوع مركب الحقيقة وهذه وجهة نظر وجهة نظر علاش مركب ومعقد خاطر يتعلق من جهة بالمساواة يعني كي تلميذ يقوم بعملية غش من خلال هليكيت هذوما وتكون في إطار منظم وبقصد معناتها وبشكل سيستميك، فإنه هذا يؤدي لأنه التلميذ ذي لن يغش فقط في الامتحان بل سيغش حتى في التوجيه وباش ياخذ بلاصة تلميذ آخر كان قام بالعمل نتاعو بكل اجتهاد نحى حق حد آخر من الآخر. يعني نجم مصير عبد يتغير إلى الأبد، يمشي في مهنة معينة ويمشي ويتوجه حاجة ما يحبهاش خاطر حد آخر عمل عملية غش وشد له بلاصة. دونك هذا يتعلق بمبدأ المساواة معناتها، وهذه مسألة أساسية متعلقة بأحد حقوق الطبيعية الرئيسية للإنسان. ومن جهة أخرى، هل تلميذ في عمر 18 سنة هل سيتم ردعه إذا كان حطيناه في الحبس؟ ونعرف أجواء الحبس وسياقات الحبس، وجزء من الناس اللي تدخل في السجن ربما تكون أخطأت لكن تنجم تخرج بالسجن بأحمال أثقل وربما شخصيات أكثر تدهورا، ويولي السجن ليس إطارا للإصلاح بل إطارا للمزيد تعقيد المشاكل لأي شخص. الأمر يظهر لي أو القانون الذي تم الاستناد عليه يبدو حسب ما فهمت هو أمر علي يعود للأربعينات من القرن الفارط، يرجع لفترة الاحتلال. يدير في الأمر العلي هذايا اللي هو يتعلق بالمناظرات للنفاذ للمؤسسات العمومية وأيضا الامتحانات الوطنية، تعمل في علاقة بين تونس والدولة الفرنسوية هكا حتى في السياق. أمر قديم يتعلق به فلسفة للعقوبة والردع والفكرة الجريمة والعقاب، كانت تقوم أساسا على أولوية الردع على كل الوسائل الأخرى. تطورت البشرية وفهمت اللي الردع يمكن أن يتم بغير السجن، وفما صياغ أخرى بغير السجن. أنا أقول هذا لأنه هو جزء من النقاش حول مسألة العقوبات البديلة اللي معناتها اللي نحن مازلنا ما قدمناش فيها، ويتعلق أيضا بمسألة خطر تهم في شريحة حساسة هشة اللي في عمر هذي 17-18 سنة واللي ما نحبوهاش تزيد تدهور، نحبوها تتربى. أنا أعتقد يلزم هذه أحد القوانين التي تستوجب إعادة نظر وإعادة نقاش. يجب الردع لأنه يمس حق المساواة، يمس حقوق ناس أخرى. تبقى الردع بالسجن أم بعقوبات أخرى، أنا مثلا بين الربط تحدث على جوانب تربوية توعوية مهمة وتأديبية مهمة، لكن أعتقد يلزم خاطر كي نوصل الوضعية كي من هكا نتاع الكونيكسيون تطيح في البلاد الكل باش النجم ونعديه الباك، معناتها المسألة دائما أنت استفحلت، واللي يغش في الباك سيستسهل أنه يغش في الامتحانات اللاحقة في الجامعة، باش يستسهل أنه يغش في المناظرات. المرة العام اللي فات تلك العام معناتها 2018 أعتقد 19 أنا يقظ تم دعوتهم لمراقبة أحد المناظرات أعتقد في القضاء، وتم يعني يتبين أنه صاير غش، يعني أنت واحد ينجم يخرج قاضي وهو معناتها استفحلت عقلية الغش. هي عقلية كاملة تستحق مقاربة توعوية إلى آخره صحيح، لكن أعتقد يلزم فما مستوى من الردع وقت اللي تستفحل الأمور بشكل كبير. لكن هل الردع يتم بالسجن أو لا؟ أعتقد أنه من الضروري التطوير لهنا العقوبات البديلة، أنه كطفل ذيك اللي يعمل حاجة كيمنا كي يمشي يعمل عمل مدني ولصالح المجموعة الوطنية وقدام الناس كله ويتعرف اللي هو غش هكاك ربما نساهمه بدون أنه زدت الدهور الوضعية متاعه ويدخل في السجن ويخرج لنا وقتها بالحق مجرم في مستويات أخرى ما عادش على مستوى الغش فقط.
1: وجزء من المسألة هذه خلينا نقول طارق فتحت زاد نقاش كبير في علاقة بالمسائل الأطر التشريعية اليوم، خاطر كما قلت أنت موضوع يسر مركب ومعقد وتدخل فيه برشا مسائل، من ضمنها مسألة المساواة، من ضمنها وضع حد لمسألة الغش والتزايد متاع الغش، من جهة أخرى مهم جدا الردع وتطبيق القوانين على الأقل القوانين الموجودة في إطار النظر في تحسين المنظومة التشريعية ككل اللي تنظم هالحياة اليوم متاع المجتمع متاع المواطن. لكن في المقابل يقعد التساؤل هل في إيداع السجن نجم يكون جزء من الحل والردع وما بعد إيداع بالسجن؟ هذا جدا بدوره حل نقاش كبير في علاقة بالموضوع هذا. نرحب بسعب خليفة. خليفة هلا وسهلا، مرحبا.
3: تحياتي لابتسام وطارق وتحياتي لأحلى المستمعات وأحلى المستمعين وأحلى المشاهدات وأحلى المشاهدين.
1: نخرج فاصل صغير خليفة بعد نرجع لك في عطاير، هاي فاصل ورجعين.
4: هنا تونس.
5: Publicité.
6: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برانتمان يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عندك جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو والصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
7: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي أعز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي ملافيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
4: هنا تونس.
1: نص نهار و 16 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد، مرحبا بالناس الكل اللي تحقق فينا توا في المتابعة. بعد شوية إن شاء الله باش يكون ضيفنا في البرلمان حسن الجربوعي اللي هب التدوينة منذ يومين، أعلن فيها استقالته من رئاسة لجنة الفلاحة في البرلمان. بعد شوية باش يكون حاضر معنا إن شاء الله في البلاتون، نرجع معاه على التفاصيل وعلى المعطيات وعلى أسباب تقديمه أو إعلانه استقالته من رئاسة اللجنة هذه. ولكن قبل هذه مازلنا مواصلين معكم فقرة عطاير، ومن طارق الكحلاوي مباشرة باش نعطي المال خليف. هاي تفضل خليف.
3: هو أنا عندي تحية وبعد عندي تعليق.
1: تفضل خليف.
3: تحية سيرة فيك العادة. موني ذكرني نذكره. وماذا بين المرة الجاية ما تجيب جورج واشنطن، تجيب واحد عربي ولا تونسي ولا إفريقي يكون خير. أنا نشبه بهذوكم أكثر خير ما تمشي جورج واشنطن، تولي أنت ضحكة معناتها مش اللي هي لقصة. في علاقة بالجانب الثاني، هنا أنا على الأقل سألت شوية في علاقة بالمسألة المتعلقة بال خلينا نقوله معتها أطفال في الأخير 18 سنة ولا 19 سنة، أنا أعتبره مازال طفل بقطع النظر على السن القانونية، لأنه ثم شكون كيفها قانوني فوق 18 لنقوله أنا مازال طفل في الجانب هذا. هو راهو أنا كسلت المسألة تتعلق بتحقيق، لأن القضية ما هيش متعلقة كان بالصغيرات، أنا ديما نقول صغيرات اللي قاموا بالعملية هذه، العملية تتعلق بشبكة، والشبكة هذه فيها مجموعة من المتورطين، وإن شاء الله ما نتفاجئوش، لأنه في الأخير اللي يقوم بعملية الإملاء واللي يقوم بعملية الإصلاح البرة يفتح أكثر من نقطة استفهام، والناس اللي تقوم بتسريب معناتها الورقات بعد دقيقتين ما نتصورش اللي أي تلميذ عنده الشجاعة، هو التليفون ما عندوش حتى باش يصور، لأنه يتم نزع التليفونات متلام ذاك يدخل الكل. معتها اللي قام بعملية التسريب أنا نقول يلزم يصير تحقيق في الجانب هذي، لأن القضية تجاوز صغيرات، أنا صغيرات أنا أعتبرهم في الأخير هم ضحايا، وصحيح هو إيقاف، أما كنت نتمنى لأنه يلزم يتم إيقاف من أجل التحقيق، أما ما يكونش في السجن، نجم يكون في مراكز الإصلاح تاع الطفولة في الإصلاحيات، نجم تكون لسبب وقتي باش على الأقل يحقوا ويعرفوا شكون الشبكة اللي وراهم، لأن العملية ما هيش عملية غش بالطريقة الكلاسيكية اللي تعودتها العباد، اللي هو ورقة ولا ياخذ من صاحبه ولا يملي ولا كذا، لا لا، هذه طرق مبتكرة جديدة. وللأسف أنا حتى كي دخلت باش نشوف في هذه راهو نفس المرض اللي ينخر المنظومات التربوية تقريبا في أغلب الدول العربية. أنا شفت في الجزائر، شفت في ليبيا، شفت في المغرب، نفس المسائل ونفسه. هذا اللي يطرح القضية ماهيش قضية ما يتمش معالتها قضائيا وأمنيا فقط، إنما نصور المسألة أعمق من ذلك. إنه وقت اللي يتجرأ تلميذ على الشكل هذا ويمشي للامتحان بقصد اللي هو يقوم بعملية الغش وينجح، أنا نقول راهي هي أزمة قيم مجتمعية، لأنه التلميذ اللي يعيش في مجتمع الناس كلها تحب توصل بالطريقة السهلة، والناس كل يشوف الناس كل تغش للأسف، اللي يخدم يغش في خدمته، واللي يعمل السياسة يغش في السياسة، واللي يدخل الانتخابات يغش في الانتخابات، واللي يعمل هذا عاش عليه التلميذ ويسمع فيه، بالإضافة إلى الممارسات اليومية. في الأخير راهو مش يبقى نقيل ولاد هذاك، لأنه في الأخير ديما نقول الصغار راهم ورقة بيضة يتعلموا من مجتمعهم، هو اللي يربيهم وهو اللي يكونهم. كما قال طارق، احنا شفنا معناتها عملية غش في مناظرات تاع قضاء، معناتها اللي من المفروض من اكثر المناظرات خلينا نقولوا في سلم القيم، انت مترشح باش تولي قاضي وناس استعملت تم الغاء يظل الدوله دوره معناتها في علاقه بالجانب هذا. وفي العديد من المناظرات شفنا حتى في الاساتذه نتاع المستقبل وشفنا اللي صار في ندوه الانتداب معناتها للاساتذه. انا نقول القضيه مجتمعيه ماناش بنحملوها الصغيره هذا الردع ضروري باش ما نشجعوش الصغيرات الاخرين من اجل اللي هم يقوموا بنفس العمل. اما ماذا بينا فعلا هي المساله اذا كان انا نحاول باش نصلح التلميذ هذاك اللي نجم يكون يتوضع في سياق وتوجد في شبكه اللي خلاته يمشي في الجانب هذا من المفروض يكون على الاقل حتى في مراكز ايقاف خاصه معناتها بالجانحين هذونا من القصر او صغار السن يعني 18 نوع عمر وانا نعتبره في نفس الوقت في انتظار التحقيق ومعرفه من خلال الصغيرات هذون شكون الشبكه الاجراميه الحقيقيه اللي تقف وراهم. انا بعجاله انا حبيت نحكي على التصويت على دولة فلسطين بصفة مراقب منظمة العمل الدولية اللي شهد الأسبوع الفارط واللي كان خلال الندوة 114 لمؤتمر العمل الدولي. التصويت هذايا كانت فعلا معركة حقيقية صارت خلاله وخاصة حملات التعبئة اللي قام بها الممثلين متاع الاتحاد العام التونسي للشغل وبقية النقابات العربية لصالح التصويت لصالح فلسطين وخاصة بعد عملية الدعوة إلى إعادة التصويت على منح دولة فلسطين صفة مراقبة بمنظمة العمل الدولية واللي أثرت على إشغال المؤتمر هذايا وذلك بطلب من حكومة الاحتلال الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين اللي طالبت بإعادة التصويت واللي خلقت أجواء من الامتعاض والاستياء الواسعة في صفوف مندبي المؤتمر واللي أثرت على نسب المشاركة في مختلف الجلسات المبرمجة. لكن رغم الحملة هذه متاع اللوبينج اللي قام بها القيام الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين من أجل إعادة التصويت ومن أجل معناتها ثني العديد من الدول ووصلت إلى درجة التهديد من أجل عدم التصويت لعضوية دولة فلسطين بصفة مراقب في منظمة العمل الدولية فقد نجحت خلينا نقول أنا المجموعة العربية وعلى رأس الاتحاد العام التونسي للشغل في فرض التصويت هذايا. أنا نقول مبروك لفلسطين. يمكن برشا ناس يقول ماذا يعني الجانب هذايا، نقول لهم مهم جدا أن تكون فلسطين ممثلة في كل المنظمات الدولية.
1: واضح خليفة. نخرج فاصل صغير ونستقبل ضيفنا هوني في البلاتو النائب في البرلمان حسن الجربوع اللي أعلن مؤخرا في تدوينه استقالته من رئيسة نجدة الفلاحة. نرجو معاه ونحكيه على التفاصيل والأسباب بعد الفاصل. تفضل.
4: هنا تونس. على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم هنا تونس.
1: نصف نهار و 23 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد، مرحبا بالناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا وتابعوا فينا توا. مازالنا موصلين معكم ساعتنا الأولانية ومن فقرة عطير باش نمشي مباشرة لفقرة الأكتواليتي.
4: الأكتواليتي.
1: ضيفنا لليوم النائب في البرلمان وباش نعرفوا مع هل فور إعلانه استقالته من رئاسة لجنة الفلاحة نجموا نقولوا أنه ما عادش رئيس لجنة الفلاحة اليوم في البرلمان وإلى ليه نشوفوا معاه المسار والأسباب. حاضر معنا ضيفنا اليوم النائب في البرلمان حسن الجربوع. حسن أهلا وسهلا، مرحبا.
5: أهلا بيك ويعطيك صحة على الاستضافة وتحية من خلالك لكل مستمعي ديوان FM.
1: نجموا نعتبروك أنه تمت الاستقالة سيئة وقبلت معناها رسميا انه حسن جربوعي ما عادش هو رئيس لجنه الفلاحه في البرلمان ولا لك في سير المسار قبل ما نرجع للاسباب.
5: هو هو هو لو تسمح نبدا السؤال بالعكس.
1: تفضل.
5: علاش انا ترشحت لرئاسه لجنه الفلاحه؟
1: هون
5: اجدر على الاقل باش نلقاو نجاوب على خاطر اذا كان مش نمشي علاش استقلت ياسر معطيات ونبقى
1: نهار كامل
5: اسباب كثيره ولا تقاس. انا كترشحت ساعه اصلا لعضو مجلس نواب شعب، ترشحت اللي كوني كانت عندي فكره وكان عندي هدف وكان عندي روح اللي كوني فما أمل اللي تونس مش تتغير في القطاع الفلاحي وكان من أهم برامج الانتخابية. ترشحت أنا تقريبا السنة الرابعة في لجنة الفلاحة وكنت مع سي صلاح الدين الفرشيشي الرئيس السابق وسي بلال المشري كنت معاهم نتابع نشرعه ونغيره في القوانين، لي شفت روحي النجمة رأس رئاسة اللجنة اللي كونها لجنة الفلاحة هي مش تكون قاطرة. نعرف اللي كون القطاع الفلاحي ما هوش مصطلح في ليل ونهار، ما هوش صلح في سنوات، الخاطر فما إرث كبير. كانت عندي طموح اللي كوني على الأقل تتمد جسور ثقة بين مؤسسات الدولة وبين المواطن اللي هو الفلاح، لكن للأسف كي تتعارض مع عقلية مكلسة، تتعارض مع أشخاص ضد حتى نفس إصلاحي مش فكر إصلاحي، تتعارض مع مسؤولين غيتهم الوحيدة الكرسي وغيتهم البيز وغيتهم تبريرات على الفيسبوك، لكن الواقع على الميدان مغاير تماما اللي نعيشه فيه. احنا كترشحت ساعة قبل ما نترشح انا تقريبا تونس نقول زرتها ولاية ولاية مش معتمدية معتمدية من قبل مش من تو، بديتها اول حاجة بالمركبات الفلاحية اللي هو الوتيداي اللي تأسس في وقت ما سنة 61 وقت مشينا في تونس الاقتصاد، ووقت كانت رجال دولة حقيقة تحب تبني البلاد هذية عملوا مؤسسات متاع دولة كبيرة كديوان الزيد، ديوان الأرض الدولية، شركة اللحوم، غيرها وغيرها. المؤسسات هذية اللي مشيت في تونس الاقتصاد مشينا احنا لقينا كونهم فما تشريع قوانين اللي هو في صلب دورنا كمشرع قانون اللي كونا مش نشرعوا في قوانين، والثورة التشريعية اللي حكينا عليها وحرب الإصلاح اللي حكي عليها السيد رئيس الجمهورية، مشينا احنا انخرطنا في الشيء هذايا وقلنا نمشيوا بالتشريع. انا نحكي على روحي في شخصك حسن الجربوعي، وكان الناس تسمع فيها وحتى الامن الرئاسي في المجلس موجود، ندخل يوميا من 8 نكمل 6 تاع العشيه تقريبا، نجبد في قوانين من 1808 مقترحات قوانين اللي قدمناها يعلم ربي رانا حتى سيستم ما عندناش في المجلس، معناتها نحكي بمجهود ذاتي نخدمه ونزوره. شرعت عملت مقترح قانون في إعادة هيكل ديوان الأراضي الدولية 21 مايو 2024، وتقابلت أنا وعديد المديرين العامين اللي كانوا مترأسينه، وثم مدير عام سابق كشد مدير عام بعد سي محمد علي الجندوب وبعد سي طارق، خدمت أنا وياه المقترح وقتها مندوب فلاحة في صفاقس، نبقى أنا وياه نص اللي نخدم فيه فصلا فصلا وبعد نعرض على الزملاء. كشد الكرسي سألته قلت له اليوم حاجة باهية اللي مش تعاوني في المقترح هذايا، لخاطر المقترح الوحيد اللي يحط الأقاليم وفيه خارطة فلاحية وفيه كل معتمدية وكل ولاية بخصائصها جغرافية وخصائصها حتى العقلية متاع المواطن اليوم كيفاش تكون عندنا خارطة فلاحية، يقول لك راه الكرسي حاجة والواقع حاجة أخرى، تتغير حتى أفكار العباد. هذه انا في شخصي نحكي اليوم راه كي قدمت الاستقاله مش نعمل في البيز ولا عمل استقاله باش الناس تحكي على استقاله، والله قدمتها بوجيعه، خاطر كي ترشحت وكي خدمت المقترحات القوانين هذية وكي نقدموا في مقترحات قوانين يعلم ربي رانا ماناش قران ننزلوا فيه، راه لازم يكون غلط مقترح، لكن ما تختلفش معي في التشخيص. انا كي نقدم لك تشخيص نتاع قطاع فلاحي فيلير نبدأ لك من قطاعات زيت الزيتون لنوصل للدقله لنوصل لك لمنظومه الالبان للمياه، نعطيك تشخيص الحل النجم تشارك فيه الناس الكل، بلاد الضم العباد الكل، النجم تشخيصي انا النجم تشخيص صحيح لكن حلولي غلط. مشينا في السياق هذايا ما لقينا حتى تفاعل من وزاره من اي وزاره معنيه. نعطيك حاجه باش نفهموا بعضنا، قانون المناوله اللي جاء، قانون المناوله ولا حكيت عليه الناس الكل، قانون المناوله، قانون المناوله ضفنا فصل عدد 8 اللي يحكي على المركبات الفلاحيه اللي ناس عندها 30 سنه ما ترسمتش و20 سنه ما ترسمتش. انا كرئيس لجنه شكون مش تستدعى؟ استدعت رئيس الحكومه واستدعيت وزاره الفلاحه واستدعيت وزاره الشؤون الاجتماعيه، وكانت وقتها صدمه كبيره اللي هذوما ثلاثه ادارات اول مره يتقابلوا، اول مره يتقابلوا على قانون المناوله. كي تحكي لي رئاسه الحكومه مش قالت لي وقتها، قالت لي راهم بعد اسبوع مش نعملوا جلسه مع بعضنا، واول اسبوع من شهر ماي مش نمشيوا في كيفيه تسويه وضعيه الملفات نتاع الناس هذوما اللي عندهم حق اللي القانون افرض على البريفي واللي تعطيك ما رش عليه اليوم ما اجتمعوش. كي تعمل انت قبل عيد الاضحى بثلاثة اشهر واربع اشهر على منظومه اللحوم وتجي لوزير وتعطيه الحلول الحينيه كيفاش تستورد وعندك بريفيلي 5% باش ما تخليش الشعب جيعان، وتمشي لوزير الفلاحه تعطيه قانون حاضر من سنه 2005 كيفاش اعاده هيكله القطيع، ورئيس الحكومه ورئيس الجمهوريه يحكي على اعاده هيكله القطيع، القانون موجود لتطبيقه لليوم ما صار حتى شيء، والشعب شفت عيد الاضاحي كيفاش تعدى اليوم ما تمت محاسبه حتى حد. والاتعس الامر كي تحكي مع مسؤول في وسط وزاره معينه يقول لك يا اخي انت يا مسؤول عليها الشعب ياكل ولا خليها هكاك. يا اخي انت اذا كان اعلنت على حرب تحرير
1: هذيك قالت لك فعلا مسؤول ولا انت تعبير؟
5: انا نعطيك اكثر من حكايه، مدير عام لشد شركه اللحوم 7 أيام في الجرجاني راه موقف على معمل السكر اللي كان شاده، بعد ما خرج بنهارين بعثوه رومانيا مش يجيب لنا في اللحم. كي حكيت معاه قال لي اسمع اموره فلوس وعمله صعبه وخليني هكاك، وبعد تعرف شو يحكي يقول لي يا اخوي سيبني يا جربوعي خلينا نكمل الجمعتين وخارج على
1: هذيك. قالوا تصربت لجنه ولا كي خاطر انت تحكي في حكايات يعني دقيقه مش تنتظرش
5: لا لا لا يعني مش تحكي في حكايات انا نعطيك اكثر من
1: نتاكد من الكلام اللي تحكي فيه انت خاطر مسائل مهمه جدا.
5: المشكله المطروح في قطاع زيت الزيتون احنا كلجنه فلاحه كنت تراسها ما مشيناش على البيز، عملنا جلسات مغلقه منهم جلسه مغلقه على تقييم زيت الزيتون حضرت فيها كل وزارات، وزارة السياحة، وزارة النقل، وزارة الداخلية، وزارة الفلاحة، وزارة الصناعة، وزارة الخارجية، جبنا الوزارات الكل مش نحكيو في قطاع زيت الزيتون كيفاش نلقاو حلول حينية وعملية للموسم القادم، خاطر عندنا ثروات إذا كان ما نستغلوهاش مشكل كبير. كنعاود ونقول لك الناس اللي استدعناهم الكل مديرين عامين أول مرة يتقابلوا مع بعضهم ما يعرفوش حتى بعضهم. أنت اليوم كيفاش مش تعاود تهيكل؟ أنا كي قدمت استقالتي قدمت على حاجتين، الحاجة الأولى اللي التفسير اللي عطيته لك، الحاجة الثانية احنا كنا كلجنة فلاحة مش تستدعى مدير عام، مش تحكي على وزيرة، تستدعى مدير عام، عندك مستشار اللجنة ينسق مع مستشار الوزارة، يتم استدعاء مدير عام لسماعات مقترح قانون متاع نائب. مانيش مش نحكي على مشروع قانون ولا مش مش مش تخدم دورك الرقابي، علاش مشكل لامونيتر ما فماش، علاش مشكل الدياباي ما فماش، علاش مشكل الماشينيزم ما فماش، علاش المجالس الوزارية اللي صارت من 12 مجلس وزاري ولا نقطة طبقت فيهم في القطاع الفلاحي، علاش الوعود حاجة والواقع حاجة، علاش الفلاح اللي اليوم الفلاح نحكي هو المواطن جي دي بي المواطن اللي كي يخدم ويوفر لك مش ينزل على قفة المواطن التونسي وضغط على الاستهلاك متاع المواطن التونسي، اليوم تولي كلمونا مدة شهرين قال لك يلزم كتابه مراسة ما عادش تبعثها المستشار تبعث رئاسة الحكومة، ورئاسة الحكومة هي تنسق مع الوزارة، والوزارة هي تنسق مع الوزير، والوزير ينسق مع المدير العام. قلنا مش مشكل الراسل حتى مش تاخذ جمعة اثنين ثلاثة مش تطول المدة، لكن وديما القطاع الفلاحي يحكي على التايمينج والتدخل السريع نقوله مش مشكل. جينا مدة ثلاثة جماعة قال لك لا يلزم المراسلة بتاع اللجنة مش مكتب اللجنة هو اللي ياخذ قرار، يلزم أعضاء اللجنة الكل تجمعهم وتاخذ قرار شكون مش تستدعى وتبعثوا المكتب المجلس، ومكتب المجلس يبعثوا رئاسة الجمهورية، ورئاسة الجمهورية رئاسة الحكومة، ورئاسة الحكومة للوزارة، وللوزارة للمدير العام. وأنا مش نستدعى على مقترح قانون متاع وضعية الآبار الغير مرخصة اللي قدمناها فصل فصل 81 في قانون المالية إعادة تسويتها، على خاطر اليوم الفلاح اللي في بوزيد وفي القروان وفي أرياف صفاقس وفي جندوبة اللي الدولة ما وفرتلوش الماء واللي ما عطتوش المناطق السقوية باش يخدم واللي ما عطتوش الآليات كيحب يتمتع من الأبياء من الوكالة الاستثمار في القطاع الفلاحي بقى كالاسمه برا، راهم ما كيفاش مش نعطيك اللي مواطن اليوم من الريف مش يمشي الوكالة مش ياخو في منحة متاع قطاع فلاحي يعدي بال 15 سنة يموت هو وصغاره ومين الجمش ياخو هذا. إذا كان مش نحكيه في مقترحات القوانين اللي قدمها مجلس النواب وقدمتها لجنة الفلاحة، قوانين لا تحصى ولا تعد مقترحات القوانين، لكن تلقى قدامك حكومة تلقى قدامك وزارة مش مسكر البيبان بركة ما تحبش حتى الإصلاح. انت اذا كان انت اليوم انا نحكي لك اليوم مثلا البي دي جي نتاع لوتي دي اليوم كمل الستة اشهر نتاعه وخرج على روحه، راكي تحكي على لوتي دي، راك تحكي على 15 مليون شجره زيتون بيولوجيه، البوليفينول اللي عندنا في زيت الزيتونه الناس لي ما تعرفش حتى كي تحكي مع مسؤول تعطيه تركيبه زيت الزيتونه التونسي اللي كونه في الاوروب ياخذوا فيه على خاطر حتى العروق نتاع القلب يسرح فيهم، معناتها عندنا ثروه ماناش قاعدين نسوقوا فيها، اعطينا حلول بسيطه. قلنا تعرف كيفاش كي زيت الزيتون انفضوا حاجه سهله، احنا قدش نستهلكوا في تونس؟ نستهلكوا في 30,000. رجعنا 2010 نلقاو استهلاك معدل السنوي للفرد 10 لتر في السنه، احنا اليوم 2.6 لتر. انت كيفاش اليوم منتوجك والقطاع اللي دخل لك 5000 مليار سنه 2024 واللي خلق لك فلوس ما هي فلوس والفلاح قاعد يخدم في الرياف وقاعد يستثمر في الهدايا؟ حاجه بسيطه، كيفاش تحب توعي الاسيوي والخليجي بزيت الزيتونه وانت شعبك ماهوش يستهلك فيه؟ عندك حاجه نخدم عليهم، اول حاجه اعمل نقاط بيع من المنتج المستهلك في كل ولايه، ثاني حاجه اعمل وداديات، ثالث حاجه ثقف شعبك كيفاش يستهلك زيت الزيتونه، خلي تكون سياحه داخليه كي يجي واحد يلقى في كل مطعم في كل حاجه محطوطه ليتر زيت زيتون تونسي مكتوب عليه الماركه نتاعنا، خلي نوعيوا شعبنا وبعد توزيتنا يتسوق لبرا. حاجه اخرى باش تعرف انت اليوم في بالك انت اليوم ثاني دوله مصدره ومنتج زيت الزيتون، ما عندناش حتى خط نقل يربطنا بفالنسيا اكبر بورت نتاع زيت الزيتونه في العالم، في بالك انت مجلس الوزاري اللي صار اليوم على قطاع زيت الزيتون في 24 اكتوبر ولا نقطه طبقت منه، مجلس الوزاري اللي صار على ديوان الاراضي الدوليه ولا نقطه طبقت منه، شركه اللحوم اللي زارها رئيس الجمهوريه وقبلها بعام تقرير من لجنه الصناعه مشار رئاسه الجمهوريه ورئاسه الحكومه ولا نقطه، اجتماع 74 اللي طبق من ابراهيم بودربالة الاستاذ قيس سعيد تقرير فيه الاشكاليات والحلول والمقترحات ولا نقطة طبقت منهم. اليوم احنا حاجتين، كرسي فارغ ولا كرسي معبي بفارغ، رئيس لجنة الاسم العالي وبرا رئيس لجنة، راك تحكي اليوم رئيس لجنة اليوم ما تنحت منا اذا كان ما عندكش اليات باش تطبق دونك حكاية الموضوع شد رئيس لجنة جيس باش لو انا ما نلوش على رئيس لجنة. وانا نعطيك حاجة اخرى، انا ماشي حتى في فكرة استقالة من مجلس نواب الشعب، لا ماشي فكرة انا توا قدمت استقالتي اذا ما ثماش ماشي، لذلك انا ترشحت مع ناس وخرجت من الريف منزل شاكر اللي كوني خرجت بغاية ناس مظلومة محترمة من النقل العمومي من الصحة من الماء من أضعف الحاجات. راهو اليوم حتيت صفاقس المدينة اللي متمثلة في 5 ولايات، والله العظيم كي تخرج البرة من صفاقس لا تبعد على حاسي الفريد. لذلك اليوم الإشكاليات هذه، إذا كان أنا نحكي لروحي قدمت 500 سؤال كتابي وقدمت 18 سؤال شفاهي وقدمت عريضة رئاسة الحكومة ولا تفاعل من عضو مجلس نواب. مش نحكي أنا الموجود في الشراردة ولا موجود في شعليب ولا موجود في بير علي، شكون مش يسمعه؟ إذا كان أنا عضو مجلس نواب نقابل وزير الفلاحة أنا وياه سؤال شفاهي لمدة 30 دقيقة، نحكي له على إشكالية جهة، وزير نقل نحكي له عن نقل، واللي أنت عندك 180 كار حاطهم لهنا مسكر عليهم في تونس وعندك أرياف مش موجودة، فاش قاعد نعمل أنا؟
1: نخرج فاصل صغير ونرجع نسمعك حسن الجربوعي. حابين نفهم من عندك السياق العام وتفاصيل من خلالها أعلنت عن استقالتك من رئاسة لجنة الفلاحة في البرلمان، وأكيد باش نرجع نسمع تفاعل طارق وخليفة معاك في اللي حكيت الكل، ولكن قبل هذا نخرج فاصل صغير وهنا رجعين.
4: هنا تونس
8: بلسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
9: Responsable commercial, marketing, trade marketing, catégorie manager, merchandiser ou prestataire de solutions retail, ne ratez pas la 4e édition des Tunisia Retail Days les 17 et 18 juin à Tunis. Au programme, 12 conférences, 6 workshops, 2 panels animés par des experts nationaux et internationaux autour des sujets d'actualité et un espace B2B Business Retail. Pour présenter vos solutions et développer vos partenariats, inscrivez-vous sur www.tunisia.com.

0: سياقات وأسباب خلته يتقدم بالاستقالة هذه من رئاسة اللجنة. خلينا نقول أنه الملخص هذا كله أنه في جملة عدد كبير من المقترحات اللي اقترح فيه هو وزملائه من النواب لإصلاح على الأقل القطاع اللي هو يترأس اللجنة اللي خلينا نقول مهتمة بالتشريعات اللي تهم القطاع هذا لجنة الفلاحة، ما يلقاوش حتى تفاعل في علاقة من الحكومة ومن المسؤول على المستوى الإداري، المسار كيفاش ولا التفاعل أو ردود الفعل والنقاش في علاقة بمختلف المقترحات اللي كانوا طرحينها، ما فماش حتى تفاعل تسييف وغيره. حكينا حتى على جملة من المجالس الوزارية اللي انعقدت في علاقة ببرشا مواضيع تهم القطاع الفلاحي، يقول ما صارش من خلالها حتى تقدم أو حلول ملموسة من خلال جملة العناوين اللي تم إعلانها في كل هذه المجالس الوزارية. و يقول إذا تواصل الحال كما هو عليه حتى فرضية أنه يستقيل من مجلس نواب الشعب وردة إذا كان ما صارش التفاعل مع كل المقترحات والمشاريع اللي بصدد تقديمها في البرلمان. ذكر ضيفنا هو النائب حسن الجربوعي، مرحبا بك من جديد حسن. ذكر حضر معنا في النقاش في البلاتو طارق الكحلاوي وخليفة شوشين. منين باش نبدأ طارق؟
1: هو مرحبا سيد نائب. هو الحقيقة يعني ما يتحدث عنه هو مسألة سيستيميك هيكلية حسب توما فهمت، تتقاطع مع رأيي أنا منذ فترة طويلة منذ تمرير الدستور الحالي الحقيقة، حول سيستيميك حول بناء نظام سياسي في حد ذاته، مش خاصة بالنائب سي جربوعي رئيس لجنة الفلاحة. هي مسألة تتعلق بموازين قوى، تتعلق بأن السلطة التنفيذية أو كما يسميها الدستور 22 الوظيفة التنفيذية في وضعية تجعله يستطيع ويقدر، تستطيع الوظيفة التنفيذية والسلطة التنفيذية أن تتجاهل البرلمان. لأنه شنو الإشكال العميق في هذايا؟ مش متعلقة بالمسألة تحديدا النائب فلان الفلاني هو الذي لا نجيب عنه، من يبعثنا ما نرجعلوش، مش ما في رأيي المسألة مش متعلقة بونتو في علاقة بك أنت. أنا أعتقد السلطة التنفيذية نظرا لأنها في أقصى الحالات تنجموا تسألوها، في أقصى الحالات تنجموا معناها تعملوا تصويت ضد الحكومة و إسقاط الحكومة لكن بثلثي الغرفتين التشريعيتين، وإذا كان ما تنجحوش على مرتين يتم حلكم أنتم نفسكم. الوسائل التي لديكم للضغط على السلطة التنفيذية هي وسائل محدودة جدا، لأنه في كل يعني الأنظمة السياسية هذه اللي قائمة على الانتخاب والمراقبة مرت بمراحل تاريخية، مش نحن باش نخترعوها، معناتها نحن بيدنا نتعلم، نحن بيدنا نحاول نساهموا فيها، كي تعملت شيئا فشيئا صار تراكم تاريخي فيها. الفكرة الرئيسية هو التوازن، توازن السلطات، وكلمة توازن ما هي جاية من فراغ، هي لأنه هذيك بالضبط المعنى متاعها، فكرة توازن القوى هذيك. يعني توا اللي نسمع فيه هنا أنه مش فقط باش تستدعى مدير عام تمشي الرئاسة الحكومة، يزد الرئاسة الحكومة تبعث، بل توا الإجراء الجديد استبعث المكتب المجلس اللي هو يقرر ساعة معناتها باش تبعث ولا، ثم تمشي رئاسة الجمهورية، ثم تمشي رئاسة الحكومة، ثم تمشي، معناها تطويل المشاور يعني بشكل واضح وموضوعي أنه لن تقضى المشاور، أو وضع أكثر ما يمكن من العراقيل متاع كيما قال المواطن اللي باش ياخذ منحة باش يحفر بير يلزمه 15 سنة، النائب اللي يبعث بسؤال باش يحتاج جواب يلزمه زاد ربما 4-5 سنوات. يعني
0: هذا حضور مسؤول في علاقة بسؤال مقترح أي حاجة معناها باش يكون حاضر، ما ولا في مسائل معينة مقترح مثلا، ولا في أي مبادرة يتقدم بها سؤال، شو فيه سؤال كتابي شنو بالضبط كيفاش تكون المسار هذا، ولا في مسائل معينة؟
2: أنا نعطيك اكزامبل،
0: سامحني طارق قطعتك خاطر مهم جدا
2: اكزامبل اللي حكى عليه حتى سي طارق وحكيت عليه أنا مثلا في الأبار غير مرخصة. الأبار غير مرخصة جات الوزارة في الفصل، قدمنا فصل إضافي في قانون المالية 2025 فصل عدد 81 تسويت وضعية الأبار هذه، جات الوزارة قالت راه فيها إشكال الفصل هذه ما نجموش نطبقوه. احنا كلجنة شعملنا ده موضوع حارق ومطروح في كل الجهات، بنيناه سبقناه عقدنا لجنة استعجالية، عيتنا عملنا مقترح قانون، نسقنا مع الوزارة شنية الفصول اللي يلزم تطبق، شنو كذا شنو كذا شنو كذا، وقدمنا على أساس مش نسرق.

0: وفي جلسة عامة باش نسوي الوضعية هذه. الحاجتين راهو أول حاجة المواطن ياخذ ورقة التسوية باش الورقة التسوية هذيك تمكنه باش ياخذ المنح من عند الدولة، كانوا في تراكتور ترجع له لابيا، كانوا في المنح باش على الأقل نمشيو في الماشينيزم، تلقى صد جدار من الوزارة. الوزارة ساعة الوزير أنتم شكون أعطاكم الفيفير للمديرين العامين باش أنتم تنسقوا في السياق هذا؟ هذه الأولى. ثاني حاجة بدأت إشكاليات أخرى، كيفاش المقترح فهمت ما عادش المشكل اللي تحكي فيه أنت سي طارق الهدف شنو هو، نختلف أنا وياك في الطرق لكن هدفنا شنو؟ مصلحة البلاد، مصلحة المواطن، مصلحة القطاع؟ لا، شكون اللي يسبق الأول؟ لا ما يصيرش. الوزارة هي مش مشكل، إيجا خذ أنت اللي تحب، أما صلح لي القطاع مش مشكلتي انا. نعطيك حاجه ديوان الارض، ديوان الاعلاف المرسوم اللي جاء من رئيس الجمهوريه، ديوان الاعلاف ديوان الاعلاف انا قدمت فيه مقترح. ديوان الاعلاف تصور ديوان الاعلاف الممثل الوحيد للدوله، المهام نتاعو في 5 إدارات عام، ديوان الحبوب للهيبه الاعلاف، ديوان تربيه الماشيه كيف كيف، الانتاج النباتي كيف كيف، المعتمد والوالي بالسديري، وانت عندك ممثل اسمه ديوان الوطني للاعلاف، حتى مش ياخذ لوكال. عندنا مركز في منزل شاكر نتاع الحبوب، ما حبش يعطيه الحبوب لديوان الألف، وهكا مسكر التوى عنده 15 سنة. هما في بعضهم حتى إدارات عامة ما همش متفقين على شنو هو الإصلاح. شفت نختلف معاك في كل شيء، لكن غايت شنو هو؟ هو إصلاح القطاع ومصلحة البلاد.
1: مهما كان شكون طرف أو جهة المبادرة، نائب أو حكومة، هاي وصفة.
2: النقطة الثانية اللي هي متعلقة بالموضوع الفلاحة والسياسات العامة، الرئيس مسؤول بالدستور على السياسات العامة، والرئيس عنده خطاب عموما سيادي يركز على أنه الفلاحة جزء من الأمن القومي، وأنا واحد من الناس الأفكار هذه والشعارات هذه أتبناها بشكل كامل. الجولة هنا للتنفيذ، لأنه جبت أنت ديوان الوطني للأعلاف، أنا كن يولي تمرير المقترح أو تبني فكرة خاوية بدون قدرة على التنفيذ والتنزيل وبدون وسائل وآليات تخليها تنجح، أنا أصبحت أخشى أنه نهار من نهارات باش يجيونا ناس يقولونا وشفتوا الجماعة اللي تحبوا على الدواوين وترجعونا للستينات والدولة هي تقود السياسة العامة في القطاع الفلاحي، هاو الأفكار بتاعكم شنية قيمتها، غير قابلة للتنفيذ. في حين هو مشكلة مش في الفكرة في حد ذاتها،
3: فيما صار في تجربة التعاطف
2: مثلا، هي كيفاش تم صياغة ذاك المقترح، تم بطريقة اللي في الأخر تنفيذ ويلقاها عندك أكثر من طرف متنافس في نفس الواحد ويقول لك هذيك تبع صلاحياتي، في الوقت اللي أنت يلزمك تجمع كل تلك الصلاحيات في الديوان الوطني للفلاحة كلها، مسألة الأراضي الدولية وكيفية التصرف فيها اللي هو بحر، قالوا لا بحر،
0: قدمنا مقترح فيها
2: هذا وينو اللي حبوا قلوه هو وينو. الإشكال أنه ليس هناك سياسات عامة، خذ السياسات العامة مش شعارات، رو سياسات عامة هي على مستوى استراتيجي، والاستراتيجيات فيها تفاصيل، والاستراتيجيات تسمح ويعني قادر على أن تكون أساس لسياسات تفصيلية. هذا لا يوجد. أنا ما عنديش نص على مستوى رئيس الجمهورية يوضح لي شنية السياسات العامة في قطاع الفلاحة نقطة نقطة، وكيف سيتم تنزيلها على مستوى قوانين وعلى مستوى أيضا تنفيذي. على مستوى قوانين النورمالمون الرئيس هو الذي يجتمع بالنواب في المسائل الاستراتيجية، يقول لهم
0: موجودة قوانين يا سيطارق، قوانين في القطاع الفلاحي. أنا نعطيك حاجة بسيطة وفهمني فيها، رئيس الحكومة كي جات للمجلس 12 نوفمبر عملت تقريبا خطاب ما صارش في العالم كامل، حكيت على إعادة هيكلة القطيع، رئيس الجمهورية حكى على إعادة هيكلة القطيع، جينا في سوسة وعملنا معمل سيدي بوعلي نعاودوا نصلحوا في المعمل بتاع الحليب، هكا ولا أمورنا مريقلة. القانون عندنا، القانون الوحيد الموجود في إفريقيا هو القانون عدد 5 لسنة 2015 اللي جابته جنوب أفريقيا من بريطانيا، احنا تخدم في تونس لهنا، القانون موجود عندك، أبوراتوار في سيدي ثابت وفي باجة يعمل 600 أناليز في الساعة، البنية التحتية عندك والقوانين عندك والشعار ترفع، الآليات باش تطبق الشعار هذايا بالقوانين هذية موجودة، لكن هذايا شكون يوصلوا؟ يسمك عندك رجال فاهمة، يسمك تجيب وزير تحط بينك وبينه عقد أهداف. أنا مش حطك وزير فلاحة، مش تجيب وزير فلاحة، جيب اللي تحب باش يصلح لك قطاع الفلاحي كله، اما ياخذ 4 فيليير، شد منظومه الزراعات الكبرى، منظومه الالبان، منظومه قطاع الزيتون،
1: ملفات معينه يصير الاشتغال عليها بطريقه كبيره.
0: شفت رقمنه القطيع، رقمنه القطيع حكينا لهم احنا، قلنا لهم حاجه بسيطه، الشيخ خليفه يمكن يفهمني في الموضوع هذا بالباهي، السرقه نتاع المواشي اللي سايره وخلت انت عامل موسم سياحي 3 أشهر على من له امن سياحي، حكيت مع سيد وزير الداخليه قلت له اعمل امن فلاحي في كل مركز ترابي في منطقه ريفيه، اعمل زوزك راهب حاكم مع بيرو خاص بالفلاح كي تسرق بالوقت يتدخل وتو الناس تمشي لك في القطاع هذا، يسمعك حتى حد.
1: واضح. هاي خلينا نسمع زيد خليفه، كمل طرق فكرتك. هاي خليفه تفضل. الاليات خليفه نتاع التنفيذ، الشعار موجود، القوانين موجوده، المقترحات موجوده.
3: نص الاستقاله تاع السيد النائب، وانا من نواب ما همش من نواب اللي اسمه تعرف مش تعرف لانه عنده برشا فلوس ولا عنده لوبيينك في الاعلام باش تعرف، لانه في مجاله وفي اللجنه نتاع الفلاحه هذه اللي اختارها خدم على روحه وكان صوته مرتفع وصوته عالي. واي موضوع تقريبا يهم قطاع الفلاحه ويهم اعاده الاعتبار للقطاع هذايا نلقوا حسن الجربوي موجود ونلقوا صوته عالي في الجانب هذا. لذلك فعلا استقالته من رئاسة اللجنة أنا ألمتني، خطر هو دليل اللي الناس بدأت تيس، الناس بدأت تيس. وإذا كان أن نعتبرهم الناس الفاهمة فاهم فاش يقول، خطر مش ديما نلقوا مع احترامي لكون لكل النواب نسمعوا في التدخلات، مش كل النواب الموجودين في اللجان فاهم قديش مرة أنا نتابعه إعلاميا كان حاضر معانا مرة ولا اثنين أنا فاهم الموضوع متاعه ويحاول اللي هو يصلع، لكن للأسف وصل للاستقالة هذه. وهنا أنا والله قريت برشة برشة عبارات كانت في نص الاستقالة وادعو باش تقراه العباد باش تفهم شنو اللي قاعد يصير بالفعل، شنو اللي قاعد يصير الأسباب الحقيقية متاع علاش البلاد ما هيش قاعدة تقدم. وقت اللي يقول صدمنا بمنظومة يطغى عليها التعطيل والتسويف والبيروقراطية، ويقول صدمنا بعقليات متكلسة ترفض الانفتاح على المبادرات الجديدة، ويقول أصبح واضحا أن العائق الأكبر أمام الإصلاح لا يتمثل دائما في نقص الأفكار أو غياب الرغبة في التغيير، بل في وجود ذهنيات إدارية وتنفيذية ما زالت تقاوم كل نفس إصلاحي وكل مبادرة قادرة على إحداث أثر فعلي على أرض الواقع. ما تجينا نفس المشكلة كما يقول لك القانون موجود، معناته القضية ماهيش قضية تشريعية، هي تجي لمجلس النواب وتعمل قوانين وتشريعات ويخرج القانون لكن يبقى في الرفوف ما يطبقش. هنا فعلا لازم نسهل شنو اللي قاعد معطل الجانب هذا، خاطر في الأخير مش نقدر، واحنا أمام زوز احتمالات، يا أما احتمال اللي الإدارة هذه توضعت لأهداف ولسياسات وغايات غير السياسات اللي يحب سحسن الجربوع وغيره تطبيق اللي هي الاجتماعية واللي تمس مهمة فلاح. وهنا بالفعل أنا مع استقالتكم الكل، وخلي يجيبوا نواب تو يتماشوا مع المنظومة بتاع الإدارة هذه، خطر عملية نوع من العصيان نقوله العديد من القوانين تي وقانون بتاع المعطلين على العمل من طالت تي برا، شوف آخر مجلس وزاري صار موش موجود خلاص، والناس هي تحرك من تحذر من أجل تحركات معتها خلال الأسبوع القادم، معت عشرات القوانين تصير معركة ونتبعوها إعلاميا وجور نواب وتصير عركات والناس تقعد ويجيبوا معتها ناس مختصين من برا ويستعينوا بهم في كتابة القوانين هذيك، والناس الكل معتها نتجندوا من أجل إنجاحها وتخرج كقانون وبعدها تخرج قانون وتهبط في الرأي الرسمي نقعد نتبعوا فيها ريك المراحل هذه كل ويدين على قلوبنا مع كل قانون وفي الأخير ما يتطبقش. احنا ثم مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة. أنا نتمنى اللي نهار من النهارات معناتها الناس بالحق تناقش المشكلة هذه، لأن يبدو اللي خايفين اللي احنا نناقشوها المشكلة هذه. يعني تو أنا قريت بيان الاستقالة، قريت ما بين السطور ونجم نفهم جايين من نفس على فكرة شعلاب راهي منطقة في منزل شاكر راهي من أكثر المناطق اللي ذكرها السيد، يمكن برشا توانسة ما يعرفوا إيش، وراهي من أكثر المناطق السكوية كانت، يعني نقول هذا وتم انهاكها للأسف معتها في الجنب، معتها النجم كي نقرأ انا الاستقالة النجم نقرأ ما بين السطور ونعرف شنو اللي قاعد يصير. يا اخوي شوف لنا حل، يخرج رئيس الجمهورية يقول انا الإدارة معتها تبدي في نوع من التصدي، يخرج معتها سحسن الجربوعي نائب ويقول نفس الشيء، يخرج بلال يقول نفس الشيء، يخرجوا عشرات النواب ويسموا نفس الأشياء يقول لك ثم حاجة معطلة كل شيء. يا اخوي حلوا لنا المشكلة،
0: هو باش نعطيك
3: يلزم تتحل المشكله هذيه، تتحل باي طرق، يا اما جيبوا للاداره هذيه ناس تشبه لها، خلي البلاد تمشي يا سيدي، فك علينا يا سيدي، اسمع خلي الناس تعلن هزيمتها وجيبوا ناس تشبه لهذه الاداره خلي يكملوا سيروا البلاد، يا اما شوفوا حل اخر، لانه استمرار الوضعيه هذيه تخرج قوانين وتناقش ونحكوا احنا في الاعلام ونجيبوا نواب ونجيبوا خبراء ونحكوا في عشرات القوانين والناس الكل تبدا تحكي على الحلول، هاي الحلول قدامنا. وانا نتذكر معناتها سحسن كان موجود وحكي على مساله الاضاحي وحكي قبل العيد باشهر وكان معنا وحكي في الموضوع هذا وما صار حتى شيء منه، وشفنا الصور، شفنا صور كيفاش الناس تتسابق معناتها وعركة زي في يوم الحشر معناتها باش تاخذ هكا اللحوم المسعرة معناتها امام امام المراكز هذه نقاط البيع معناتها من المنتج المستهلك. شفنا عملية الإذلال تعرض لها المواطنين في علاقة بالجانب هذاك وكيفاش السماسرة نكلوا بهم، وخاصة انا نقول في المدن الكبرى يعني، وعلى الاقل يمكن يوفقني استحسن في مستوى المناطق الداخلية مازالت شوية كان ثم توازن، فاخر العيد الناس رجع لها شاهد الاقل، ولا السوق ولا حالة معناتها يمكن الناس اللي ما كانوش معناتها تقريبا مقبلين برشا على الأضاحي اللي خلت الأسعار تنزل في الأيام الأخيرة متاع العيد وتمكنت الناس اللي هي بتضحي، لكن الناس اللي موجودة في المدن هذه أتنكل بها في علاقة بالجانب هذا. فعلا هذه معضلة نلقاها في قطاع الفلاح، نلقوها في القطاعات متاع التشغيل، نلقاها في القطاعات متاع في في في اصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطه ولوجهم الى البنوك، نلقوها في قطاعات التربيه في نفس الشيء. يقول لك الحلول موجوده، التشخيص موجود، عملنا كل شيء، واحيانا القوانين في حد ذاتها موجوده ونزلت في الرائد الرسمي وتشريعات، ولكن لا يتم تطبيق. هنا سؤال انا نقول في عهده الناس سواء المجلس التشريعي ولا رئيس الجمهوريه.
1: هاي تفضل استاذ حسان.
3: على السؤال
4: في بالي سي خليفة حكى كل شيء، لكن في نقطة باش بالحق تعرفوا الإشكاليات اللي نعانيو منها. في وقت ما فما مدير عام التوى موجود في وزارة الفلاحة عنده تضارب مصالح. كيفاش تضارب المصالح؟ عنده شركة، احنا نحكيو عليها
1: من
4: غير ما نسميها، عنده شركة ساعة هي وزارة الفلاحة كوبلويت، كل مدير عام تلقى هو مرضو شادين وزارة الفلاحة، وعندهم شركة البرة يخدموا في نفس الطاش اللي يخدم فيها في وسط الوزارة اللي هي في أمور الحليب. عنده شركه البرا، مش يعمل ابيل دوفر، يمشي يجيب البرودويات الكل من برا يحطهم في الجراجات عنده، كي مش يعمل ابيل دوفر هذية يعملها بالكاركتير اللي موجود في الماتريال اللي عنده في الدبو باش ديريكت هكا كل شيء موجود.
1: صح حسن رقعت تحكي في حكايه، انا متاكد منها جوست. ما
0: انا
1: جبت الوثائق حاجه في بلاتو. صح حسن انا جوست باش نسالك هو متاكد من الكلام اللي قاعد تحكي فيه والا لا؟ خاطر انت تحكي على وزاره، تحكي على هيك، تحكي على مواضيع
0: ملفات وعطيتها للوزاره في جلسه عامه.
1: يعني متاكد كلامك
0: ومواثق ومديتها لوزاره الماليه السابقه وعطيتها الدوسي وعملت فيه مداخله. تفضل الدوسي والسيد هكا موجود، كيفاش انتم تحبوا تصلحوا قطاع تجيبوا اللجنة الفلاحة إنسان نستشيروا فيه وهو عنده تضارب مصالح ونحكي له على منظومة يقول لي فك عليك كما اللي صار في زيت الزيتونة؟ كيفاش أنت عامل لي ديوان الزيت ومش تصلحوا في ديوان الزيت في بي دي جي؟ في راكي تمشي للسياجة وبعدين أكثر من مدير عام وانت هابط فما حد شيء. لذلك فما حاجتين، شفت الشعار ترفع ورئيس الجمهورية حكى على منظومة الإصلاح، فما حاجتين اليوم في البلاد هذه وما عادش فيهم حاجة أخرى. يا مش تحط عنا تونس يا أخي عاقرة، ما عادش عندنا كفاية، ما عادش عندنا ناس خبراء، عندنا شباب ما شاء الله. أنا مشيت مشيت وفد برلماني للجزائر، عندنا تقريبا 5 أشهر مشينا للجزائر ونحكيو في القطاع الفلاحي وقابلنا وزير الداخلية وزير الصناعة وزير الفلاح. الجزائر هاي بحذانا اللي كانت قبل تجي تاخذ من عندنا في المعلومات في القطاع الفلاحي وتاخذ منا في الخبرات. شوف الجزائر وين وصلت، شوف الجزائر وين مشات، شوف الماشينيزم. رانا احنا لليوم ماناش قادرين، هاي نعطيك حاجه ديما شعال وبزويته والسلامه وبير عليه وكدوين غديكه تشترها ما تجمعش السناب الزيتون.
3: صحيح.
0: وشعبك جيعان ماهوش لاقي ما ياكل. راك حكينا على الاضاحي، جبنا لهم حلول عمليه تطبق. رانا قبل بخمسة اشهر ومن عامناه ولا حكينا على عقد لجنه ازمه، جبت ساعات حاجات تخرجك من مخك. جبت المدير العامين نتاع وزاره التجاره ومدير العامين نتاع وزاره الفلاح قعدنا مع بعضنا قبل بخمسة اشهر، اعطيني انت قداش قطيعك واعطيني انت كوزاره التجاره مش تورد. اليوم انت مواطن التونسي نستهلك في تونس 800,000 اضحيه تقريبا، ايش عندنا قطيع؟ ما عندهمش ارقام. انت ايش مش تجيب يا تجاره؟ مش تجيب 15,000 اضحيه؟ جابتش حتى علوش اون برينسيبت حل تحقيق في الموضوع هذايا. انت حكيت كوزاره وخرجت مش جيب 15,000، ما جبت حتى شيء لليوم. حاجه اخرى طب. انا تمنيت نهار اللي حكيت وخرجت في الاعلام وقلت راه فما علاش زقيتها نتاع الحم داخله من الجزائر في ديماكسوات كونترا اللي هي فضيحه. الجزائر جابت مليون اضحيه وجابت الحم لشعبها، احنا ندخلوا في كونتراكي المزوط في كماين مطيش من تالي. راك مش توكلوا لشعبك وشعبك ينجم فيه امراض يا خويا، استدعوني حققوا معايا بالك شي. انا راني نضرب في السلم الاجتماعي، كنت تتخيل هكا مش يصير كحكيتها.
1: انت متاكد وطلبت؟ قلت
0: انا موجود وعندي تصاور جبتهم وحكيت في الموضوع وتباعوني هنا من غير ما نسمي بلايس وينحوا عليها. كيفاش انت علوش رومانيا موجود في تونس؟ الحم مش علوش راهو الحم، وما تحلش في تحقيق. مش قلت الحليب اللي حكيت فيه عديد المرات عندك 20% مياج في وسط الماء، المواطن التونسي يشرب في الماء مش في الحليب، وحكينا اليوم حاجه بسيطه قادر تخدمها في تونس نسهك، وفي 1,800,000 لتر في اليوم حليب، 600,000 منه ماشي للمطاعم والرستورونات وللباتيه وللشابات وكذا. اعمل باكو احمر غير مدعم وبيعه بسومه، والسوم نتاعو اعطيه للفلاح، على خاطر منظومه الانتاج، منظومه الفلاحه متقسمه على 3 منظومات، منظومه الانتاج، منظومه التحويل، منظومه التسويق.
1: ما زلت دقيقه سي حسان باش نختمها معاك به. في الاخير انا اللي فهمته من كلامك النائب حسن جربوعي، انتم متفقين في علاقه برئاسه الجمهوريه ورئيس الجمهوريه في جمله الشعارات المرفوعه، الدوله الاجتماعيه، عدد كبير من القطاعات من ضمن الامثله اللي كنتوا طرحتوهم واللي قلتوا على مستوى رئاسه الجمهوريه هذه نفس الشعارات اللي مطروحه والاعلانات كبيره. يبقى الاشكال على مستوى التنفيذ واليات التنفيذ، ولقيتوا الاشكال هذايا على مستوى الحكومه في عدم التفاعل من قبل عدد من الوزراء او الادارات العامه في جمله المقترحات اللي تروه انتم تتماشى مع الشعارات والسياسات العامه السياسيه المطروحه اليوم في البلاد. شنو طالبين في نقاط؟ شنو المطلوب على الاقل؟ شنو ينجم يتصلح في نقاط؟ تفضل.
0: احنا ماهوش طلبنا احنا.
1: نعم.
0: انا في اجتماع ال 74 تقريبا 3000 فلاح كان مطلبهم الوحيد كحكينا معهم كلها يقول لك المطلب نتاعي وصلها الرئيس الجمهوريه.
1: اي شنو تنجم تقول للرئيس الجمهوريه؟ رئيس الجمهورية.
0: شنو رئيس الجمهوريه؟ في تفاعل. احنا اليوم مطلبنا الوحيد كيما الصحة والتعليم وغير القطاعات هذه رغم فيها إشكاليات لكن عندها ناس تتكلم عليها. اليوم الفلاحة صغار الفلاحة اللي اليوم في تونس ما عندناش ديفينيسيون شكون الفلاح الصغير اللي باب رزقه فلاحة ولا اللي عاملها ديزيام اكتيفيتي فلاحة. اليوم الفلاحة الصغار اللي يمثل نسيج 70% اللي عنده 5 بقرات وناعجتين وعنده بير وكزيتونات يبني بيهم، هذوما الفلاحة الصغار ما عندهمش شكون يتكلم عليهم، ما عندهمش ناس تدافع، عندهم اتحاد فلاحين الا ما رحم ربي، عندك اشكاليات اخرى، القوانين موجودة. اليوم تبناوا الصغار هذوما تبناوا رئيس الجمهورية قال له يا خويا صلحنا واسمعنا. اليوم المسؤولية عند رئيس الجمهورية، وما نتصورش انا التقارير الامنية اللي لكل شيء رئيس الجمهورية ماهيش قاعدة توصلوا على الإخلالات متاع الوزراء الموجودين متاع المدير العامين الموجودين. اليوم يلزم فما قرار، الخاطر الفلاحة تعتمد على التايمينج ما تعتمدش على التأجيل. إذا اليوم مخديتش قرار اليوم راك بعد شهر القرار هذاك ما عادش ينفعك. لذلك اليوم احنا انا في شخصي نحكي قدمت استقالتي من لجنة الفلاحة، هذا موضوع انتهى. اليوم مش نواصل بالدفاع على القطاع الفلاحي على خاطر فما فرق بين عضو مجلس نواب وبين رئيس لجنة. رئيس لجنة راهو حمل كبير، حمل كبير بالحق اليوم على خاطر الناس عاطيه فيك ثقتها. الحمل هذا يكون قد وقدود لكن مع الناس اللي موجودة تو ما عندك مضيف وما عندك.
1: شكرا لك نائب في البرلمان حسن الجربوعي مرة أخرى على الحضور معنا. على كل هذه التفاصيل نخرج فاصل مع الأخبار مع زميلنا فؤاد مبارك ونرجع معكم ساعتنا الثانية نكمل معكم بقية المواضيع. تفضل.
5: هنا تونس.
6: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
7: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
5: ديوان فام فلاش نيوز.
8: موجز الواحدة ظهرا ديوان فام عسلما. الاتفاق خلال اللقاء جمع صباح اليوم وزير التجارة والتنمية الصادرة سمير عبيد برئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية ويليام أديبديب على تكوين فريق عمل يضم أعضاء من الجهات المعنية يعنى بتبادل المعلومات المتعلقة بمجالات التعاون والقطاعات الواعدة في التجارة والاستثمار، فضلا عن إعداد برنامج عمل لتجسيم التعاون مع الغرفة، خاصة تعزيز تبادل الزيارات والبعثات ولقاءات الأعمال والمشاركة في التظاهرات، بالإضافة إلى تدعيم نشاط المجلس الأعمال التونسي البرازيلي وبرمجة تنظيم تظاهرة أسبوع تونس في البرازيل. ووفق بلاغ لوزارة التجارة فقد تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى واقع العلاقات الاقتصادية بين تونس والبرازيل وآفاق تطويرها وتبحث حول السبل الكفيلة بتعزيز هذه العلاقات ودفع التعاون الثنائي في المجالات الواعدة على المدى المتوسط والبعيد. الصحفي مراد الزغيدي يخوض يومه الخامس على التوالي في إضراب الجوع نتيجة مظلمة تعرض لها ومحاكمة وجهت أساسا لإيداعه السجن باعتبار أن جميع الأدلة والبراهين تفند التهم الموجهة إليه والمتعلقة بمسألة تبييض الأموال، وفق ما أفاد به نقيب الصحفيين التونسيين زياد بار معربا عن أمله في أن يتم إنصاف الزغيدي في مرحلة تعقيب. ونقيب الصحفيين يتوجه بدعوة مباشرة للصحفي مراد الزغيدي لتعليق إضرابه عن الطعام، منتقدا القوانين والتشريعات المستخدمة لملاحقة الإعلاميين والنشطاء.
9: اليوم زميلنا مراد الزغيدي يخوض خامس يوم لإضراب الجوع، وإضراب الجوع هذا ما جاش من فراغ، جاء لأنه مراد تعرض للمظلمة، والمحاكمة اللي صارت نعتبرها محاكمة أريد له أن يكون في السجن، باعتبار أن كل الأدلة كل البراهين تثبت براءته من التهمة الموجهة له في مسألة تبييض الأموال، وهذه قناعتنا في نقابة الصحفيين. ندعو الزميل مراد إلى تعليق الإضراب، فأملنا في التعقيب لأنه يعني من أسمى درجات المدنية نحن مجبرون على الخروج عن العقد والالتجاء إلى القاضي. وهانت يا زميل مراد، ورسالة إلى السلطة السياسية، ارفعوا يديكم على الصحفيين. اليوم زميلنا مراد محاكم بموجب ثلاث انفصالات بموجب قانون تبييض الأموال، وعندنا زميل زياد الهيني يحاكم أيضا بموجب مجلة الانفصالات اللي هي قانون بن علي.
8: السلطات الجهوية المحلية بولاية قابس تنفذ اليوم حملة للنظافة ومقاومة الانتصاب الفوضوي ببلديتي الحامة والحامة الغربية. استهدفت القضاء على النقاط السوداء بعدد من الطرقات الرئيسية بمشاركة كافة بلديات الولاية وإدارات التجهيز والفلاحة وديوان التطهير وشركة البيئة. وأوضحت مصالح ولاية قابس في بلاغ أنه تم تخصيص 12 جارفة و16 شاحنة و80 عاملا لتنفيذ هذه التدخلات الميدانية. وفي شأن دولي، مقر خاتم الأنبياء في إيران يعلن وقف العمليات العسكرية ضد الاحتلال، متوعدا بشن هجمات أشد إذا وصل الاحتلال ضربته على لبنان. ونقلت صحيفة عبرية عن مصادر أن تل أبيب وواشنطن نقلتا رسالة إلى إيران بأنه لن تكون هناك هجمات إضافية إذا لم تطلق إيران النار مجددا. كما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن واشنطن لم توافق على الضربات ضد إيران، وأبلغت رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بضرورة إنهائها فورا. وكان جيش الاحتلال قد أعلن مهاجمة بنى تحتية لإنتاج مواد خام تستخدم في برنامج الصواريخ الإيراني في مجمع كيميائي في بندر عباس، مؤكدا أن استهداف المجمع صباح اليوم جاء استكمالا لغارات سابقة نفذت خلال عملية أطلق عليها تسمية زائر الأسد. العاصمة المصرية القاهرة تستضيف منذ الأمس محادثات بين وسطاء وممثلين عن فصائل فلسطينية بينها حركة حماس بهدف محاولة إعطاء دفع لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، في وقت يشهد فيه القطاع قصفا متواصلا من الاحتلال رغم الهدنة المعلنة منذ 10 أكتوبر الماضي. ويشارك في المحادثات الوسطاء المصريون والقطريون والأتراك إلى جانب ممثلين عن حركة حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية في إطار الجهود الرامية إلى التقدم نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع ابتسام شويخة وكامل فريق هنا تونس.
10: تسمعونا في سفيقس على الفريكونس 9.2.

0: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فام. بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة، وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة، ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.
1: هنا تونس، من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
2: ماضي ساعة 12 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة ديوان فام. مازلنا مستنين معكم ساعتنا الثانية، بقيت الأخبار الملفات والمواضيع اللي طرحينها معكم اليوم، واللي أكيد نرجع لها بالتحليل والنقاش على امتداد الساعتين. ومازلنا باش نواصل أكيد معكم بقيت الأخبار الوطنية قبل ما نمشي ومعكم لبقيت الفقرات، ونرجع على مختلف المستجدات اللي قاعدة تصير على مستوى المنطقة وعلى مستوى العالم. حقيقة برشة تطورات، ونرجع على ضربات المتبادلة بين إيران والكيان، ونرجع على مختلف كما قلت لكم المستجدات وما يكتب من مقالات. بقيت الساعة الثانية نذكر حاضرين معنا هوني في البلاتو طارق الكحليوي وخليفة شوشان، مرحبا بكم من جديد، مرحبا طبعا بكافة التفاعلات متاع الناس اللي قاعدة تابع فينا توا وقاعدين يسمعوا فينا ويتابعوا فينا على صفحتنا بالفيسبوك وعلى شان اليوتيوب ديوان فام لايف. ومازلنا مواصلين معكم كما قلت لكم بقيت الأخبار الوطنية، مهم جدا نرجو خلينا نقولوا على جملة التحركات اللي عاش تلاوقهم البلاد النهارين اللي فاتوا، تحرك نفس اللي تم تنفيذه مساء يوم الجمعة مسيرة بتونس العاصمة تحت شعار وعنوان الدفاع عن حرية التعبير والإعلام. ويقولوا الناس اللي شاركت في التحرك هذا والأعضاء فيه إنه التحرك هذا يمثل تحرك مواطني لا فرق فيه بين الانتماءات السياسية والأيديولوجية و الفكرية، وأنه الغاية الأساسية والهدف من المسيرة هذه ومن التحرك هذه هو الدفاع عن حرية التعبير التي تعد دفاعا عن كل الحريات. في الأثناء شفنا زيادة كما قلت لكم جوز تحركات أخرى، تحرك ثاني أيضا ومسيرة احتجاجية نفذوه عدد من المواطنين معبرين من خلاله عن رفضهم لما اعتبروه توطين للمهاجرين غير النظاميين في تونس وإطار طالبوا بترحيلهم. وأيضا جابس مسيرة كنا انطلقنا في الحديث عليها نهار الجمعة، مسيرة احتجاجية للمطالبة بتفكيك الوحدات الصناعية الملوثة. دونك هذه خلينا نقول الحركة الاحتجاجية اللي عاش تلوقوا البلاد نهارين اللي فاتوا، وين اختلفت الشعارات والمطالب والجهات اللي خرجت في المسيرة هذه. ونبدأ معك طارق الكحلي، تفضل.
3: يعني كل مجتمع في حراك سياسي في الشارع هو مجتمع راه ينبض بالحياة مهما كانت هالتحركات هذية. عليه الشارع يقعد ديما مهم، خاصة في العصر هذية متاع صفحات التواصل الاجتماعي، والناس ركزت كثفت تعبيرها في الشأن العام في التواصل الاجتماعي. يقعد الشارع مهم ومساحة مهمة، وهو فينالمون حق أساسي للمواطن تملك الشارع في خصوص الشأن العام والتعبير على رأيه. مسألة أساسية هذية إذا كان نحب يكون فما مجتمع في حد أدنى من القدرة على التعبير والرغبة على التعبير. المضامين اختلفت بل تناقضت، عنا زوز مسارات، زوز مضامين، زوز رؤى مختلفة. يعني رؤية تركز على مسألة حقوق الحريات، وحتى في الشعارات فيه الموضوع متاع مواجهة العنصرية، ذيك هو التركيز متاع رؤية المجموعة هذه اللي اسمها نفس، هي إطار جديد لمجموعة تقاربت من فترة تحت عناوين مختلفة، أما محاولة يعني لتقريب عدد من الأطراف السياسية. شفنا حساسيات تقريبا متناقضة موجودة مع بعضها في الشارع، تصوير تعابير موسي إلى جانب تصوير قيادات النهضة، حاجة معناها ما نجموش نتصورها في فترة سابقة. ولو أني أنا نرجع للرأي اللي يعتبروا معناها ما نجموش نتجاوزه حقيقة، أنه كل هذه الأطراف خاصة الأطراف اللي عندها أكثر قدرة على التواجد على مستوى عمق، اللي هي التيار الإسلامي والتيار الدستوري، التيار اليسار الاجتماعي لا يزال موجود على مستوى النخبة، لكن على مستوى أحداث اختراق اجتماعي مازال غير قادر بشكل كافي على القيام بذلك، رغم اللي فما طلب أنا في اعتقادي واسع على اليسار الاجتماعي، لكن لا يزال غير قادر على تحقيق الاختراق المطلوب. الزوز تيارات هذية وجودها قائم على نفي الطرف الآخر، يعني ما نجموش نتخيل الدستوري الحر بدون مقولة الربيع العبري والإسلاميين العملاء يعني كل ذلك، المنظومة الخطاب متاع الدستوري الحر اللي قائمة على أنه فترة ما قبل الثورة هي الفترة النموذج، وهي فترة كانت بالأساس إيجابية، وهي اللي نورمال ما تكون نموذج أي إصلاح ولا غيره، في حين الطرف الإسلامي ما يرى بالضرورة فترة ما قبل الثورة فترة بن علي على أساس أنا هي يعني لونتي موديل مش الموديل، يعني ويعتبر فترة الثورة هي الفترة الأساسية والإيجابية وتترى، يعني تعبئتهم زوز تيارات هذوما قائمة على نفي الطرف الآخر. بالتالي أنا رأى هذية نوعا ما تقارب مشهدي بلتوكو تقارب فعلي، لسنا بزداد تحالف واسع من الإسلاميين إلى تسيترا، بل أنه السلطة عندما وضعت كل رموز هذه التيارات خليتهم موضوعيا يدفعوا على فكرة إطلاق سراحهم بشكل جماعي مع بعضهم. ورغم ذلك اعتبر ديما حاجة صحية للبلاد أن يكونوا فما تعبير على هذية، ورفض لقمع حرية التعبير المرسوم 54 هو كان الموضوع الرئيسي المرة هذية. في المقابل عنا التيار الآخر اللي رأى أنه المشكلة الرئيسية هي ما يعتبروه الاستيطان، هل فما فعلا استيطان؟ هذية يستحق نقاش، لكن في النهاية فما صوت قلق داخل المجتمع يجب الاعتراف به. الصوت القلق هذا في علاقة بالهجرة غير النظامية أنا في رأيي عبر على مشكل أخرى، لأنه مشكل الهجرة غير النظامية في اعتقادي بالمعطيات الموضوعية اللي قدمها لنا معهد الوطني للإحصاء اللي غدوة مش تحدثوا معاه حسب ما فهمت في الحصة متاع غدوة حول الدراسة الاستشرافية اللي عملوها، المعطيات الموضوعية تحكينا على 40,000 مهاجر غير شرعي، لا نتحدث على غزو واستيطان ومنظم، خاصة قلنا لدواعي الهجرة غير النظامية هي دواعي هيكلية، بل الدواعي الهيكلية ماشية وتزيد، كانت دواعي اقتصادية ومسألة الحروب توا أصبحت الهجرة المناخية، ونتحدث على اللاجئين المناخيين، يعني الأسباب هيكلية ليس هناك مؤامرة، كل من يريد أن يتحدث بشكل هادئ في هذا الموضوع تبقى فما قلق من المواطنين يراو فك 40,000 يحبوا يراوهم بعض الأحيان مش فقط بسبب تيك توك، فما نوعا ما طلب لأنه يراو اللي هذيك مشكل، اللي هي نوعا ما يولي كبش فداء للمشاكل الأخرى الأعمق. إذا كان فما مشاكل اقتصادية واجتماعية فأنا كنا نسمعوا فيهم في الساعة الأولى، يظهر لي المشاكل اللي كان يتحدث عليهم سيد النائب رئيس لجنة الفلاحة سابقا جربوعي ما هيش تتحدث على الهجرة غير النظامية، مش الهجرة غير النظامية هي اللي مانعة إصلاح منظومة الحليب ومنظومة اللحوم البيضاء ووضعية الأراضي الدولية والدواوين المختلفة بما فيها ديوان الحبوب وديوان الزيت، مش الهجرة النظامية هي اللي سبب المشاكل هذه. ولو أنه دير في قطاع الفلاحة عنا تمظهر للمشكل، علاش في موسم الزيتون تولي يخدم المهاجر غير النظامي في بعض البلايس والخدمة التونسي ما يخدمش؟ خاطر من جملة الأسباب إما التونسي ما حبش يخدم في حالة معينة، أو تسعيرة الأجر متاعه أرفع من تسعيرة المهاجر غير النظامي، هنا إشكال كيف التعامل مع هذا الوضع. لكن مش هذه المشكلة، مش هذا المشكل بالألف واللام، مش كنا نسمع فيها، كنا نسمع في مشكلة منها. الجزء من التوانسة للأسف مشين يحبوا عليه نوعا ما أنا في رأيي كبش فداء، لكن زيادة لا يجب الاستهانة بهم. مستوى آخر لفهم الشيء اللي صاير أيضا الخطاب هذايا اللي نلقاوه مشحون جدا في وسائل التواصل الاجتماعي مش بالضرورة قادر على التنظم المهيكل المنظم المؤثر، المسيرة بتاعهم ما كانتش بالحجم بتاع الحضور في وسائل التواصل الاجتماعي. أنا كنت نشوف الصفحات والمجموعات اللي في وسائل التواصل الاجتماعي تحط على الموضوع هذايا نتخيل بشيء مع أنت مئات الألاف في الشارع، إلا أنه كانت مسيرة صغيرة الحجم. لكن لا يجب الاستهانة بأنه زادة الصوت الواسع موجود حقيقة. وأنا نخاف أنه ينفلت في شكل عنيف وشكل سيء. من بعد نجمو نعلقوا على بيان تاع داخلية بعد ما نكملوا هذا.
2: أنا
3: ساعة مهمة وقع إيقاف العناصر اللي عملت. أنا تعرف ذكرت البارح حكي التصريح اللي عمله نائب مثير الجدل. اختص في تصريحات شويه مثيره للجدل تعمل شويه البوليميك كي قال اخي توانسه باش يختصموا الافريقيه. وقعدت امبارح ذكرت قلت شو اخي دي منين دونك موضوع متروح كانوا في وسائل التواصل الاجتماعي اللي فما اغتصاب صار ولا فما حاجه صارت. اللي صار طبعا هي محاوله اغتصاب ليس لدينا ما يكفي لل بهيك صار لقاف وتم تحرك. الفت انتباهي باركونتر الحديث انه عمليه لقاف لم تتم باعاز من النيابه العموميه حسب بيان الداخلية. ما فهمتش ما مغزى تلك الإشارة. اثنين الحاجة الأخرى المتعلقة بلماذا هذا التوقيت ولماذا هذا واليوم مشروع أنه نسألوه. لكن كان من المناسب أنه كان ظهر نوعا ما نظرية المؤامرة أنه الأهم تولي التوقيت وكذا بلتو كو نكشف كل ما هو في علاقة بالموضوع هذا لأنه مقلق لنا كتونس كبلاد. الناس بالحق اللي متقلقة من الموضوع الهجرة غير النظام المفروض يكونوا متقلقين مش يبروا يعني كثيرهم بروا في وسائل التواصل الاجتماعي وقلب ورايهم. أنا شفت حتى للأسف ناس موجودة نورمالو محسوبة على النخبة إذا قالت ليه ومفبرك موجود في السودان وكي عملت وزارة الداخلية وأكدت اللي فما الفيديو فما ناس فعلا عملت شيء ذلك ما قالت واصلت وكانوا شيء ما فما لم تعتذر على ذلك لأنه التبرير أيضا هذه الأفعال هو أحيانا بخطورتها.
2: هاي خليفة مرة أخرى نحكيه على ثلاثة مسيرات مختلفة بثلاثة شعارات مختلفة ومطالب مختلفة. حركة لولاني سياسي مسيرة لتحرك نفس شعارها الأساسي الدفاع عن حرية التعبير. مسيرة احتجاجية أخرى نفذ عدد من المواطنين واللي شعارها أساسي رفضا لما يعتبروه توطين للمهاجرين غير النظاميين في تونس والمطالبة بترحيلهم. وأيضا مسيرة أخرى صارت في جبس واللي كنا انطلقنا في الحديث عليها خليفة نهاية الأسبوع الماضي واللي تفكيك الوحدة الصناعية الملوثة. كيفاش تبعت هذا الكل خليفة؟
4: هو أحيانا واحد كي يتمهل 24 ساعة ينجم يجنب روحه الوقوع في إحراجات كيف اللي ينفي ويكذب يقول رأي ما نعرفش في السودان ولا في باكستان ولا في كذا وبعد ترسيل ويجري وراء الحقيقة. كيف اللي بالغ يقول رأي صارت أنا متأكد اللي صارت في 48 ساعة السابقة ويعطي معلومات في الأخر تطلع اللي هو فيديو قديم. معناتها في الأخر التمهل رأي مهم جدا واحد ياخذ وقته.
2: ما هو شعارك
4: ما هو شعارك شكون يسبق معناتها الأول يعطي معلومات خاصة الناس اللي خلينا نقول السياسيين المحترفين معناتها الناس اللي تعمل في السياسة واللي كل موقف ولا الإعلاميين أنا نقول زاد الزملاء اللي رأوا كل موقف يتحسب عليك. لذلك مثال خذ راحتك إذا كان ما عندكش مصادر باش تأكد من أي خبر معناتها يدور في شبكات التواصل الاجتماعي مثالش أشرب العرق متاعك في عقلك. إذا كان ماكش مش تعبر في موقف في الساعة الأولى الساعة الثانية رأوا الدنيا ماهيش مش توقف عليك أنت ومطالبك حتى حد باش تعمل موقف اتمهل في عقلك بعد لا يتبين الواحد نجم تهبط رايك وموقفك في تدوينة متزنة وتكون عقلانية وتكون في الجانب هذه نصيحة فقط. هو الـ الـ الـ المشاكل اللي عبرت عليها الثلاثة مسيرات خلينا نقول اللي صارت هي مشاكل حقيقية لأنه يعني سواء المسيرة المتعلقة بمجموعة هذه نفس واللي هي تقريبا تغير التسمية لكن الأشخاص هم نفسهم معناتها نفس الفعالية لكن قاعد الاسم كل مرة يتغير ويتنوع بشكل آخر وياخذ رمزية جديدة ولا المجموعة اللي ظاهرت على لمدة لنهارين معناتها حول مشكلة التلوث في جابس واللي ظاهرت أمام المقر الاجتماعي للمجمع في تونس وظاهرت زادها في أمام المحكمة الابتدائية في جابس نهار 5 ونهار 6 زادة صار تحرك آخر في جابس حول الموضوع هذا أو المجموعة اللي خرجت من أجل تحت عنوان ما يسمى الهجرة غير النظامية الجانب هذا ورفض التوطين واللي خرجت زادة في زوز مجموعات معتها متفرقة واللي خرجت مجموعة منهم أمام المفوضية متاع اللاجئين معتها في اللاك موجود هنا ومجموعة أخرى خرجت في شارع الحبيب بورقيبة معتها ثلاثة مجموعات وثلاثة تحركات تعبر على مشاكل حقيقية لكن الإشكال في طريقة وأسلوب التعبير عليها معناتها النجم نتفقوا مع الشعارات المرفوعة وفي أحقية الناس هذه في التعبير على هواجسهم ومخاوفهم، لكن الاختلاف في التقدير هو في طريقة التعبير على الجانب. لأنه أنا اللي لاحظته ثم فجوة كبيرة بين الدعوات للتحركات هذه على شبكات التواصل الاجتماعي وما بين حقيقتها الميدانية. نحكي على ثلاثة مسيرات، ثلاثة تشوفهم كل تشوف على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي والدعوات اللي استمرت ساعات تبقى لأسبوع ولأيام وثم تحشيد، وأحيانا نشوفوا صفحات بالألاف معناتها تشارك في الدعوات هذه، لكن على مستوى الميدان وعلى مستوى الحضور الميداني نشوفوا اللي أعدادها عشرات كلها دون استثناء، مسيرات الكل ما تمثلش أكثر من عشرة. هذا ما يستنقصش منها، لأنه يعني في الأخير راهو العبرة مش بالأعداد، مش لأنه مسيرك يخرجوا فيها ألاف راهي بالضرورة تعبر على مسائل حقيقية وكيفاش يخرجوا فقط عشرات ما تعبرش. شفنا العديد من التحركات الرمزية حتى في التاريخ، معناتها ذكر مواطن أمريكي بقي لأشهر وربما لسنوات قدام البيت الأبيض وهو يحتج وكان وحيد، لكن في الأخير كان يعبر على مسألة إنسانية وعلى قضية إنسانية مهمة جدا، وفي الأخير معناتها التاريخ سجل اسمه اللي هو بقى أكثر فترة متاع احتجاج في الجانب هذا. وشفنا زادة اللي الألاف من الحجود تخرج بشكل كبير ياسر، لكن في الأخير هي خاضعة لتنويم خلينا نقوله وخاضعة إلى مغالطات وتجيش، ومش بضرورة تكون هذه. وأنا نعتبرها بالفعل حالة صحية اللي الناس تعبر على رأيها، لكن من حقنا اللي احنا نختلف معاهم في طريقة التعبير على الهواجس متاعهم، لأن الإشكاليات حقيقية كما قلت، لكن التعبير عليها وخاصة الفجوة هذه يعني نعتبرها، لأنه كل ما تقلصت الفجوة ما بين التجيش وما بين عملية الإعداد على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي اللي هي سهلة، لأن نقر على زر ولا بارتاج سهلة نجم يكون، لكن الوصول إلى درجة من الوعي اللي تخلي المواطن يخرج من الكونفور متاع الحاسوب متاعه ولا الهاتف متاعه ويتجشم مشقة العناء باش يتحول إلى شارع الحبيب بورقيبة ولا أي مكان من الأماكن اللي دعوا فيها للتظاهر. أنا نعتبر هذاك التعبير الحقيقي على موقف، موقف واعي، لأنه يعني سهل جدا اللي تعمل جام ولا تعمل جدور ولا تشارك معتها أي منشور ولا تعبر ولا تسب ولا تشوه ولا تعمل، لكن اللي أنت تخرج من المسألة هذيك وتتنقل جسدا وتحمل لافتة وتعبر على الموقف هذا، أنا نعتبره هذا أرقى أشكال التعبير مهما كانت الاختلافات في التقدير في علاقة بالجانب هذا. أنا فقط مش نركز على المسألة متاع مشكلة الهجرة غير النظامية، أنا والله حبلت نتابع الموضوع هذا وخلي الأمور تهدى شوي، لأنه هي ماك تعرف احنا في تونس تقريبا من 2022-23 هي حتى من قبل تذكروا الجريمة اللي صارت ظهر لي 2017-2018 والتعرض لها احد الافارقة اللي تم تعدين، تذكروا زادة الشاب في مدينة صفاقس اللي تعرض للطعن في هذه، صارت الاحتكاكات وصارت العمليات هذه، وهذه احيانا تخمد الحديث في المسألة هذه واحيانا ترتفع حدة الحديث هذه. مانيش مش نسهل، لان مدام المشكلة حقيقية مانيش مش نقدر نناقشوا علاش تطلع ولاش تهبط وعلاش هذا يوظف ما يوظفش، من حق الناس مادامها مشكلة حقيقية اللي هي توظف كما تحب، اما مضبينا توظيف في اطار ما يمسش من مصلحة البلاد ومن مصلحة المهاجرين غير النظاميين في حد ذاتهم، لانه النجم نسيئوا للمهاجرين غير النظاميين من حيث لا ندري، من خلال التجيش ومن خلال الدخول في هيك العركة متاع الفيراجيزم وهيك التصعيد وهيك الشعبوية، نجم وإحنا نتصور وإحنا ندافع عليهم نجم نعقدوا لهم في وضعياتهم أكثر. وأنا مثلا لاحظ ويمكن أغلب الناس لاحظوا، أنا على الأقل في اللاك ثم شكون تعودت اللي أنا نشوفهم معتها من المهاجرات ولا المهاجرين غير النظاميين موجودين مش بعاد في الوضعية هذه، لمدة أسبوع اختفوا، لمدة أسبوع اختفوا، وهذه ولت مرتبطة وإن يتم تصعيد وشحن تقريبا تخافوا يحسوا حالة رعب، وانا نجم نشعر بحالتهم الرعب هذية، لانه تقريبا نفس الحكايات والقصص لرواهاننا ابنائنا اللي موجودين بشكل غير نظامي موجودين في ايطاليا وقت تصير حملات كبيرة نسميها حملات صيد الساحرات على بعض، يختفوا وحكونا جيراننا وكذا، وقت اللي تصير حملة من البوليس الإيطالي وهنا حملة تو عاملينها كبيرة برشا، والحملات القادمة ستكون أخطر معتها بالكركرة، يختفوا لمدة، والفترة بتاع الاختفاء هذه بتاعهم يعيشوا مأساة، لأنه لا يلقى باش ياكل، لا يلقى باش يشرب، لا يلقى باش يعيش، لا يلقى كذا. أنا ديما نقارن وين تتحط الوضعية هذه، نحاول باش نقارن أي مهاجر غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء ولا من سوري ولا من أي دولة أخرى، ما يعنينش فيه، المهم وضعيته غير شرعية، نقارنوا بأولادنا اللي في وضعية غير شرعية، هذا اللي خليني نعقل إن الوضعية أكثر. أي خطاب أنا ديما نقوله من اللي بدأت المشكلة هذه، يا توانسة وانتم تتحدثوا على الظاهرة دي وعندكم الحق اللي تعيشوا بعض التخوفات، خاصة بالكلام اللي قاعد يحقن على شبكات التواصل الاجتماعي، وقت الناس تسمع ملايين، وقت الناس تتفرج شنو اللي قاعد يصير في ليبيا توا، امشوا تفرجوا قاعدين شنو اللي يصير، شنو اللي قاعد يصير في جنوب افريقيا. ما علاش، لانه احيانا راهو كنشوفوا الظاهره بمعزل عن عمليه، خلينا نقول احنا الضغط الداخلي نتعرضوا له هنا، برا نشوف شنو اللي صاير في جنوب افريقيا، والتحضيرات لمسيره كبرى في جنوب افريقيا نهار 20 مايو، وبيانات التهديد اللي قاعده تخرج للمهاجرين غير النظاميين في جنوب افريقيا بانهم اذا كان ما غدروش جنوب افريقيا في حدود 30 ماي راهو سيتم الاعتداء عليهم بالقوه. هاني قاعد نشوف هاني
2: في جوان
4: 30 جوان هم حدين تاريخ 30
2: جوان، قلت 20 ماي
4: 30 ماي قلت انا، هو 30 جوان اللي حاطينهم تاريخ. شوف عمليات الاعتداءات اللي قاعده تصير جنوب افريقيا، يظهر لي حتى بالمساله لانه في تونس تطرح في علاقه بالاختلاف اللوني معناتها في الجانب هذا في جنوب افريقيا في بالي نفس اللون، هذا يبين ان المشكله بمعزل على مساله الاختلافات في الالوان، ثم مشكله حقيقيه، والمشكله الحقيقيه هذه تعاني منها كل الدول اللي تعتبر وجهات للهجرات نتاع الشباب نتاع افريقيا جنوب الصحراء، واللي هي الوجهات هذه معروفه، معروف اللي هي تقريبا المغرب سبته ومنيله، برا نشوف شنو اللي صاير في المغرب، تونس، ليبيا، جنوب افريقيا ومناطق القرن الافريقي، يظل هذا هم اكثر الوجهات نتاع مناطق العبور من اجل الهجره اللي موجوده، والخمسه مناطق هذه الكل تشهد نفس الاشكاليات هذه بقطع النظر على الاختلافات في اللون والاختلافات في الجنسيه في اللون. لذلك خلي بعقل بارد نعالجوا الموضوع هذا، راه الارقام اللي قاعدين ينشروا فيها والاشاعات، انا البارح نتفرج في فيديوهات مازالت تتواصل، الشطوط نتاع البشريه كل اللي في افريقيا كل جابوها واسندوها لتونس. أنا البارح نتفرج في فيديو حول في الولايات المتحدة الأمريكية، في أحد الولايات أنا بعث لك طارق ممكن تعرفش المكان متاع الناس هك معناتها اللي تلقاهم يسموهم الزومبي، اللي يتناولوا في بعض الحبوب ويكونوا في حالة تقريبا غيبوبة نهائية وركدين في الشارع ومسندينوا إلى تونس، في حين هي تصاور نوعية السيارات والكل لا علاقة لها بتونس، في إطار التجيش في علاقة. لذلك أنا نقول بهدوء أكثر، أنا نقول الدولة عليها أن تتحمل مسؤوليتها، الحرس الوطني قاعد يقوم بواجبه، لكن نظبينا أكثر ما يمكن من الومضات التحسيسية، أكثر ما يمكن من الاتصال والانفتاح على الإعلام من أجل نوصلوا للمواطنين التوانسة شنو اللي قاعد يصير، عمليات الترحيل الطوعي هذية باش يخف موجة الاحتقان هذية والنقص أكثر ما يمكن من إمكانية التصادم لا قدر الله.
2: واضحة خليفة، ماضي ساعة 35 دقيقة، مازلنا أكيد مواصلين معكم بقيت الفقرات والأخبار، كنا حكينا معكم وقمنا بجولة في مختلف المستجدات الأخبار الوطنية، ومهم جدا زيدا نرجع على ما يكتب في علاقة بالتطورات الدولية ما يحدث في المنطقة، وهذا بجهزنا لأولى فقراتنا في الساعة الثانية الارتيكل دي جور.
0: الارتيكل دي جور،
2: المقال اللي اختاره طارق الكحليوي واللي معه باش نعرفوا تفاصيل والمعطيات، تفضل طارق لك الكلمه.
3: انا اخترت الحقيقه هو مقال راي لمؤرخ مفكر امريكي بريطاني اسكتلندي اصله، يقري في جامعه هارفارد، تاريخ الحديث، تاريخ القرن 19، وهو مخرج وسيناريست وشخصيه يعني مثيره للانتباه. نايل فيرغسون هو من أحد صناع الرأي البارزين في الولايات المتحدة وفي الغرب عموما. المقال اللي كتبه هذية أعتقد هو مقال يعني مهم في علاقة بفهم ما يحصل، مقال نشره في تايمز البريطانية الأمس، وينتقد فيه التوجه العام لإدارة ترامب، يقيم فيه الحرب، يقيم فيه مآلاتها، ويقيم فيه المخرجات الحالية والاتفاق المحتمل، وعمليا من أقرب لفكرة الانتصار من الآخر. واضح النفس النقدي لفيرغسون لإدارة ترامب وشخصية ترامب تحديدا. فيرغسون هو الحقيقة قام بتحليل يتسمى منفرد نوعا ما مختلف لشخصية ترامب. هو يقول في العادة ترامب في هذا في محاضرات أخرى مش في المقال هذي، يقول الناس تقارن ترامب عادة بالشخصيات الشعبوية التاريخية في الولايات المتحدة، إلا أنه هو يقارن

0: في من روايته الشهيرة حول الطاعون يقول: الحماقة مثل الوباء، لديها موهبة في فرض نفسها. هذايا هنا النقد لترامب، أنه ترامب لا يعني هو في حالة إنكار، لا يريد الاعتراف أنه قرر حربا بخطة معينة وفشلت. وسيل التصريحات المتكررة للرئيس الأمريكي يعكس حالة الإنكار هذه، واللي هو يقول أنه المذكرة التفاهم المقترحة هي المذكرة خاصة يعتمده على الأخبار التي وردت في موقع أكسيوس في 72 ساعة الأخيرة، يعني تتضمن المذكرة مجموعة من نقاط، منها تمديد وقف إطلاق النار 60 يوم، تفتح خلاله مضيق هرمز دون رسوم مع التزام إيراني بإزالة الألغام مقابل رفع الحصار الأمريكي وإصدار إعفاءات تتيح لطهران بيع نفطها، والحصول حصول إيران على تعويضات على حقها في النفاذ لاحتياطي المال الموجود والمجمد في خاصة في الولايات المتحدة اللي هو رقم ضخم. الإدارة الأمريكية مستعدة ترجع 6 مليارات، الإدارة الإيرانية تتحدث على 25 مليار دولار. لهنا مازال فما اختلافات، لكن هالوثيقة هذه اللي من 14 نقطة اللي حولها اختلاف، ليس ال 14 نقطة الأمريكية هي الإيرانية، مازالت في طور التحليل. لكن ما يركز عليه ترامب ويقول لهنا وين راو القدرة الإيرانية على فرض شروطها، هو أنه إيران ديجا تتعامل كأمر واقع في علاقة باعتبار مضيق هرمز مضيق إيراني مضيق فارسي، وعملت مسار مؤسسي كامل تحدثت عليه، هو عدد من المصادر تحدثنا عليه نحن هنا سابقا. هو يرجع خاصة للمصدر متاع الانستيتوت اوف وور، الانستيتوت اوف ستادي اوف وور، اللي يتحدث عليه أنه المسؤولين الإيرانيين عملوا المشروع متاع هيئة مضيق الخليج الفارسي، واللي عن طريق معناتها بوالص تأمين البوليس متاع انشورنس باش يعديه، وفكرة أنه دفع الرسوم ما يتمش بشكل مباشر بل يتم تحت عنوان بوليس التأمين، وأنه هذية التصور الإيراني اللي ذي بصدد فرضه عمليا. ولهنا يلمح المسألة سلطنة عمان أن كان هي داخلة في هالتوجه هذية، ولهنا يجي تهديد ترامب لسلطنة عمان أنه بالنسبة للولايات المتحدة هذيك ليس في النهاية، إذا كان سلطنة عمان تمشي في التوجه هذية فهو مستعد حتى لضرب سلطنة عمان اللي هو حليف أمريكي تاريخي. الفكرة هي بالأساس أنه الطرف الإيراني بصدد تمرير هادئ لكنه ثابت للرؤية متاعه والفكرة متاعه، مشروع اعتبار مضيق هرمز مضيق فارسي يتم دفع الرسوم من خلاله. هذا كل طبعا على خلفيته صارت الانفلات الأخير. الطرف الإيراني توبر كنت نقراه عن طريق موقع العربية، اللي الطرف الإيراني يعتبر اللي فما تفاهم مش صحيح، فما اختلاف أمريكي إسرائيلي حول الموضوع هذا، اللي فما اتفاق حول الضربة، الضربة صارت باتفاق، ممكن أحد الأوراق يلعب فيها ترامب، واحد عاقل واحد مهبول، كلكو صارت المرة هذه ما عادش ترامب هو المهبول ويولي نتنياهو المهبول وترامب هو العاقل هو اللي يتدخل معناتها لي. على كل حال إيران نفذت تهديدها، تضرب الضاحية نضرب الكيان، وضرب الكيان إيران، ودخلنا في المسار هذا اللي واضح الإيرانيين قاعدين يوريوا اللي المفاوضات تدار ضمن مضامين ومنطق القوة. ما عندكش قوة ما فماش مفاوضات. دونك لازمك توري دائما اللي إيران مستعدة لعودة الحرب في أي، لا تخاف من عودة الحرب. عدم الخوف من عودة الحرب هو ورقة أساسية في المفاوضات، هي اللي من خلالها قادرة تمرر النقاط متاعها، وأعتقد وريت للأمريكان والإيراني للكيان أنها قادرة على ذلك. إذن نايل فيرغسون الفكرة الرئيسية يعتبر أنه ترامب هو غير قادر على الاعتراف بأنه على مستوى موازين القوى، إذا كان ما يدخلش في حرب واضحة، إذا كان خايف من التوابيت كما خاف الرئيس نيكسون في نهاية الستينات بداية السبعينات من توابيت لفيتنام، فإنه غير قادر يغير شروط الواقع، وبالتالي غير قادر على أنه الاتفاق سيرسخ نسبيا نصرا إيرانيا، وأن إيران أيضا دفعت أثمان كبيرة وستعاني طبعا من تبعات هذه الحرب آجلا أم عاجلا.
1: أنت أشرت طارق بتبيعة للتطورات الأخيرة اللي صارت على مستوى المنطقة، نحكيه على إيران.

0: على الكيان الصهيوني. وخلينا نقول أني قلت عدم الخوف اليوم من عودة الحرب ومن بين أبرز ورقات المفاوضة الأساسية اللي طرحتها اليوم إيران. وهت نلخصوا للناس شنو صار تحديدا في الـ 24 ساعة الأخيرة، شنو صار من تطورات. وهذه بشيزة مباشرة لفقرة بالأرقام.
1: بالأرقام
0: كالعادة مع الزميل نور الفاسي. هو خطر موضوع المقال أساسا في علاقة طبعا بشنو صار من تطورات هذيك. علاش نسمعوك نور بعد كي تنعطيك خليفة لك المايك.
2: أهلا وسهلا بتيسي، أهلا وسهلا اللي يسمعوا فينا ويتفرجوا فينا وبطارق وخليفة. باش نعطيه تفاصيل كالعادة، التفاصيل متاع الضربة، إيران كيفاش هجمت الأراضي المحتلة بالصواريخ والمسيرات. باش نعطيو التفاصيل نتاع الضربه هذيا، وباش نعطيو شنو كان الرد وشنو هي ردود الافعال والتصريحات الى اخره. حسب المعطيات المتوفره لحدود 8 جوان 2026 دخلت المواجهه بين ايران والاحتلال مرحله جديده من التصعيد بعد نحو شهرين من هدنه هشه. نحكيو على شهرين بدون اطلاق نار. البارح رجع اطلاق النار بين الاحتلال وايران، وانطلقت شراره الجوله الحاليه اثر غاره الاحتلال استهدفت الضاحية الجنوبية ببيروت. هو اللي اعتبرته طهران انه تجاوز الخط الاحمر باش ترد وقتها هي باطلاق موجات من موجات متتالية من الصواريخ نحو الاحتلال. كما قلنا ايران اعلنت اطلاق عملية عسكرية اطلقت عليها اسم نصر، وقالت انها استهدفت جويتين في داخل الاراضي المحتلة. في المقابل اعلن جيش الاحتلال اعتراض جزء من الصواريخ الايرانية وسفارات الانذار دوات وانفجارات في القدس ومناطق اخرى. الرد بتاع الاحتلال جاء سريعا، أعلن تنفيذ غارات جوية على أهداف عسكرية في غرب وسط إيران، إضافة إلى استهداف منشأة بتروكيميائية جنوب غرب إيران. تحدثت وسائل الإعلام على انفجارات زادة في طهران وأصفهان وتبريز. من جانب الاحتلال وصف مسؤولين العملية بأنها حرب رد، في حين نقل التقارير على استعداد الاحتلال لهجمات صاروخية إيرانية إضافية واحتمال توسع المواجهة خلال الساعات المقبلة. والسلطات رفعت مستوى الجاهزية، نحكي على سلطات الاحتلال، في عدد من المرافق الحيوية والمستشفيات. على الصعيد الأمريكي، واشنطن شنو كانت ردة الفعل متاعها؟ قالت أنه ضربات على الاحتلال كانت محدودة النطاق، وأنه قوة الأمريكية ما شاركتش فيها بشكل مباشر. وفي الوقت نفسه أشار التقارير إلى وجود اتصالات ورسائل أمريكية وصلت لطهران عبر وسطاء إقليميين قبل اندلاع الجولة الجديدة من القتال. والتقديرات تشير إلى أنه التصعيد الحالي يحمل رسائل سياسية وعسكرية متبادلة. إيران تسعى لإثبات قدرتها على الرد وعدم القبول باستهداف حلفائها أو مواقع تعتبرها استراتيجية، وذلك كما قال طارق، في حين يحاول الاحتلال إعادة ترسيخ سياسة الردع ومنع طهران من توسيع النفوذ متاعها. نحكي على النفوذ العسكري في المنطقة. وحتى الآن ما عندناش حتى حصيلة نهائية مؤكدة للخسائر البشرية أو المادية من الطرفين، وضربات تتواصل وتحركات العسكرية بشكل متسارع، ما يجعل الوضع اليوم مفتوح على عدة سيناريوهات. عندنا زوج سيناريوهات، يا إما احتواء وتصعيد عبر وسطات دولية وإقليمية، أو انتقال إلى مواجهة أوسع تشمل أطراف أخرى في المنطقة.
0: واضح. هاي خليفة، كيفاش تبعت كل هذه التطورات وما سيناريوهات المطروحة اليوم في علاقة بالحرب وتطورات على مستوى المنطقة؟ تفضل نسموك.
3: هو مش نعلق بعجالة على المقال، فعلا هو مقال شيق قراءته، لأنه حتى أسلوبه مستجد وطبيعي جدا اللي يكون الكاتب بتاعه مبدع ومخرج، اللي حتى البداية بدأها بقول البركمي وتقريبا أنهى المقال بنفس بقولة أخرى للبركمي، فكان عبارة على مقال دائري. مقال دائري يتحدث عن حلقة متصلة رغم ما يظهر فيها من انقطاع في السياسات الأمريكية، لأنه من أهم تقريبا أنا العبارات اللي استرعت انتباهي في المقال حديث معنتها الكاتب أنه ما يميز ترامب عن بقية الرؤساء الأمريكيين هو أسلوب التواصل متاعه، ما هوش جوهر السياسات في حد ذاته. معناتها ما يميز ترامب، يقول ليس جوهر السياسة بل أسلوب التواصل. قول بينما كان الرؤساء السابقون يعتمدون على الخطابات الرسمية والمؤتمرات الصحفية المعدة بعناية، يستخدم ترامب وسائل التواصل الاجتماعي عشرات المرات يوميا. وهذا يظهر وكأنه يقول الموقف ونقيضه ويعطي موقف ثم يتردد في علاقة بالجانب هذا. وهذا اللي يخليه فعلا في آخر المقال زاد ينهي بقوله الكامي، يقول وكما أن كثيرا من حقائق ترامب ليست سوى حمقات، فإننا نحن الذين نقرأها ونتعامل معها وكأنها حقائق قد نكون في الحقيقة الحمقى أيضا. معناتها في الأخير يقول تبان حتى احنا نجم يكونوا احنا مش هو، نجم يكون فيما يظهر حماقات من عنده هو نوع من اسلوب من الاتصال السياسي اللي يقوم على الطريقة هذيك، واحنا نعتبره اللي هي حماقات في حين هو اسلوب نجم يكون ناجح. نجو فعلا الى مدى نجاعة الاسلوب متاع ترامب في علاقة بإدارة الأزمة مع إيران في علاقة بالجانب هذا. هو إلى حدود مدة يومين كنا تقريبا نتابع في الأخبار وثم حديث على قرب الاتفاق ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في باكستان. نفس الفترة الزمنية هذه سمعنا تصريحات ربما استغربناها في بعض الأحيان، اللي هي من الرئيس اللبناني اللي دعا إيران إلى عدم التدخل في الشأن الداخلي اللبناني واتخاذ لبنان ورقة سياسية في استغلالها كورقة سياسية. وهو فعلا معناتها تصريح غريب الأطوار معناتها، وللأسف القادة السياسيين في لبنان في الفترة الأخيرة تصريحاتهم معناتها تثير بالفعل التشنج والغضب، لأنه ضد مصلحة لبنان في حد ذاته في الوقت اللي ما عندك حتى ورقة بتاع قوة اللي أنت تفاوض بها، واللي أنت ماشي إلى الولايات المتحدة الأمريكية تتفاوض للمرة الرابعة على التوالي عاري بلا أي ورقات. وتقريبا أصبح التفاوض ما بين القيادة اللبنانية للأسف وما بين الكيان الصهيوني كيف نجرد حزب الله من الأسلحة بتاعه. هذا هو طارق تقريبا موضوع الاتفاق، ولا الزوز يجتمعوا في الولايات المتحدة الأمريكية كيفاش نحوس لك أسلحة بتاع المقاومة. إذن أنت ماذا ستكسب؟ أنت الورقة الوحيدة في حين الاحتلال يحتل معتها تقريبا جزء من أرضك في جنوب لبنان وما زال يمارس في القتل بالجانب هذا. لذلك اللي حدث مؤخرا اللي كان الصهيوني حب يختبر فعلا مدى التزام إيران بالدفاع على حليفها اللبناني، وقام باختراق ما يسمى الاتفاق الأخير وقام بالعدوان على الضاحية الجنوبية في بيروت، وكان ينتظر اللي هو سيحرج الطرف الإيراني وأن إيران لن تقدم على تنفيذ تهديداتها بالجانب هذا. لكن إيران نفذت التهديدات متاعها وردت على الكيان الصهيوني إثر مش قصف الإيران، إثر قصف للضاحية الجنوبية لبيروت. وأغلب الملاحظين وأنا تقريبا على مدار الساعة نتابعوا في التحليلات هذه جزء كبير وخاصة بعض المحللين الأقرب إلى مجموعة من الأنظمة العربية اللي للأسف دائما حساباتها خاطئة كانوا تقريبا يجزمون بأن إيران لن تراهن بخسارة مصالحها وقرب الوصول والتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الاتفاق فيه التنصيص على العديد من النقاط اللي هي صالح إيران من أجل الدفاع على الحليف متاعه اللي هو حزب الله، لأنهم هم في عقيدتهم في رأيهم اللي حزب الله هو مجرد ذراع وأداة إيرانية تستعمله وما يعنيهاش في المصير متاعه. لكن إيران كذبته وقامت بالفعل بالانتقام من الكيان الصهيوني والرد في معناتها على الكيان الصهيوني إثر الاعتداء متاعه على الضاحية الجنوبية من بيروت. وهنا أصبح الصراع ضد الساعة، هل أنه الكيان الصهيوني سيرد على إيران أو أنه لن يرد؟ وسمعنا العديد من التصريحات ومن ضمنها تقريبا التصريح متاع ترامب اللي دولته العديد من وسائل الإعلام واللي هو في أول رد على استهداف إيران للكيان قال أقول لإيران لقد أطلقتم صواريخهم وهذا يكفي، ومعناتها تحدث أنه سيكون له اتصال مع نتنياهو من أجل إثنائه اللي هو ما يقومش بالاعتداء هذا. ما حدث هل أنه فعلا معناتها نتنياهو أمام الضغط الداخلي، وشفنا تصريحات العديد من أعضاء الحكومة اليمينية متاعه اللي هم اعتبروا أنه عدم الرد على إيران إثر الضربة هذه سيعتبر معناتها إهانة للكيان الصهيوني ويعتبر خرق وكسر لمعادلة الردع اللي خلقتها الكيان الصهيوني أنها كلما اعتدي عليها ترد بقوة مضاعفة على مصدر الرد هذا. هل أنه سيلتزم بالمواقف نتاع الرئيس ترامب؟ وهنا طرح السؤال من يحدد سياسات الكيان الصهيوني، هل أنه نتنياهو أم أنه ترامب؟ هل أنه السياسات الصهيونية تابعة للولايات المتحدة الأمريكية ما أن الولايات المتحدة الأمريكية في خدمة الجنود هذه؟ وبقينا ننتظر إلى ساعة متأخرة من الليل وقام الكيان الصهيوني بالرد على الضربات الإيرانية في الجانب هذايا. ومن حينها منذ ساعة ولا ساعة ونصف تقريبا أنا فاجأني الخبر لأنني يعني كنت في الطريق، معناتها ردت إيران مرة أخرى على الاعتداء اللي صار عليها. هل أنه هذا الرد والرد المعاكس مش ندخل فيه وسيجد نفسه الكيان الصهيوني مرة أخرى سيرد من أجل أن تكون الضربة الأخيرة لهو؟ ونعرف أن إيران في عقيدتها دائما تصر على أن الضربة الأخيرة ستكون معناتها لإيران. هل أن التطورات هذه ستجعل من المعركة هذه مفتوحة لاستئناف معركة حقيقية ما بين الكيان الصهيوني وما بين إيران؟ شنو موقف الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل أن ستدخل إلى جانب حليفها الصهيوني أم أنها ستقوم بخطوة إلى الوراء كما قامت وقت اللي صارت المواجهة ما بين الحوثيين وما بين الكيان الصهيوني اللي اختارت الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي تعمل اتفاق مع الحوثيين متاع عدم إطلاق النار، وقف إطلاق النار ما بين الحوثيين وهدنة في الجانب هذية، وبقي تقريبا الكيان الصهيوني فقط هو الحوثيين في المعركة هذية؟ كل شيء متوقع في الساعات الأخيرة. نجم يضحي ترامب بالجانب هذية أم أن نتنياهو سينجذل من الشجرة وسيترك إيران لها اليد الطولة وتكرس هذه المعادلة متاع الردع وتكون الضربة الأخيرة لها هي، وهو مقدم على انتخابات وينجم يخسرها؟ هذا نقوله الساعات القادمة ربما ستكون الإجابة على جملة التساؤلات هذه.
0: برشة تساؤلات طارق مطروحة وسيناريوات في علاقة بها التطورات اللي عاشت على وقعها المنطقة في 24 ساعة الأخيرة بين ربما المفاوضات والنقاشات في علاقة بالسلم والسلام وبين فرضيات عودة الحرب، وما سيناريوات المطروحة ما بعد عودة الحرب؟ من المستفيد طارق من وجود هالزوز سيناريوات في حالة السلم أو في حالة الحرب؟ واليوم خاصة كيفاش باش يكون موقف السياسة أو الإدارة الأمريكية في علاقة بالتطورات هذا؟ كيفاش نجم تتعامل معه؟
1: هو للأسف معناتها أنا باش نرجع للحاجة المقولة اللي استعملها نايل فيرغسون عن ألبير كاميو: الوباء يفرض نفسه موهبة تفرض الحماقة موهبة تفرض نفسها. أحيانا ما نعنيش برشا وسائل لتفسير بعض الأشياء بدون ذلك، خاصة تكرار نفس الأخطاء. كما قلت ليامات نسمع في الحوار الطويل وشهادة وليد جنبلاط على العصر، وآخر حلقة حلقتين تتحدث فيهم عن فترة بشير جميل وأمين جميل وظروف معناها التطبيع والعلاقة والتوظيف. هو الأفضل التوظيف، التوظيف الكيان للجزء مهم الطائفة المارونية عبر زعامتها الجميل وخاصة بشير جميل. للأسف هناك في لبنان من لا يقرأ دروس التاريخ. الرئيس عون يراد به ما أراد بشير جميل أن يفعله، تم استعماله في ضرب الفلسطيني، في القيام بالمجازر أشهرها مجزرة صبرة وشتيلة عبر ميليشيات مجموعة الكتائب وإلي حبيقة وغيرها. وكل ما قدمه بشير جميل كان بيجين يقدم الشروط الإضافية والإضافية، وما فرض الواقع الجديد هي المقاومة اللبنانية في بيروت. من أخرج الكيان، من أخرج الإسرائيلي من بيروت هي المقاومة ليس الزعامة المارونية. وقعد أمين جميل ذلك الرئيس الضعيف المحاصر داخل طائفته لأنه هو اختار أن يكون رئيس طائفته وليس رئيس لبنان، رئيس جزء من بيروت ليس رئيس كل لبنان. وذلك كان بسبب اختيار هذه الزعامة، زعامة المسيحية المارونية، للتحالف، مش التحالف، لأنه يكون طرف مستخدم،
3: وضع النفس على ذمة تركيا،
1: وضع النفس على ذمة تركيا. هذا اللي صار. الرئيس الحالي، الرئيس نجم نقول كيمون عاود، رئيس بيروت أو جزء منها، ورئيس حكومته سلام، رئيس أيضا حكومة جزء من بيروت، لا يريدون التصرف كرئيس كرؤساء لبنان. عندهم ورقة واضحة اللي هي ورقة المقاومة، قد تقول له ما يجي خدم بيا معلوم. هو علاش مركز على الإيراني؟ المشكل في الإيراني درجة أنه عرقتش عملت تعليق على تصريح الرئيس اللبناني، قال له تقوش علينا نحن دي محتلين جزء من لبنان وتقوش علينا نحن يعني للأسف أمر مؤسف ما يحدث في لبنان، عودة التاريخ في أسوأ مظاهره. لا نتمنى الرئيس اللبناني الحالي أنه ينتهي نهاية بشير جميل طبعا، لا أحد يرغب في ذلك، لأنه آخر الأشياء التي تريدها لبنان هو عودتها إلى حروب أهلية وانقسام الجيش اللبناني. ما يراد له من قبل كيان هو هذا
3: بالضبط،
1: هو العودة الحرب الأهلية. وليد جنبلاط يحكي على الحرب اللي صارت حرب الجبل بين الدروز والتحالف المتاع الأطراف الوطنية التقدمية ضد المارونيين، وفي الأخر صارت مجزرك، ويقول بشكل واضح اللي وقعنا في الفخ الإسرائيلي. الإسرائيلي كان يريدنا أن نتقاتل ونعمل هالحكاية هذه كل. كيف لا يرى اللبناني ذلك الآن؟
3: هو فعلا الكيان، معناتها جيش الكيان تخل للجبل 82، وبعد ذلك سمح للقوات اللي هي تاخذ المواقع متاعه، وبعد ذلك انسحبه وانطلقت الحرب الأهلية.
1: من يقوم بالمجازر الآن مرة أخرى؟ الإسرائيلي. تقرير نيويورك تايمز البارح على أنه على استعمال الكيان للفوسفور الأبيض، مع أنت مصادر أمريكية تحدث على استعمال الكيان. أخي الإيراني وحزب الله هم يستعملوا الفوسفور الأبيض، وبعد شو يعمل؟ يندد وندعو القوى الأطراف الدولية، يودي ما فماش أطراف دولية، فما تتنجم روحك ولا إيه؟
0: شكرا لك طارق الكحلاوي خليفة شوشاني دياب الحاجي من الشابين نور الفارسي. احنا كنكون وصلنا لختام برنامج هنا تونس اليوم، كنت معكم ابتسام شويخة مع الأخبار مع زميلنا فؤاد برك. تلقاو غدوة ان شاء الله في نفس التوقيت في أمن الله.
4: هنا تونس.
5: Publicité.
6: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموزيكا باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net، ولا اعمل إتوال 343 إتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.

0: ديوان FM فلاش نيوز
1: موجز الثانية ديوان FM عسلمة. الديوان الوطني للأعلاف يعلن أنه سينطلق بداية من الغد الثلاثاء في تزويد صغار ومتوسط مربي الماشية بالأعلاف الخشنة لإصابة 26 و2000، موضحا أنه تم تسعير قرط القصيبة ب 12 دينارا للبالة، وتبن الشعير وتبن التريتيكال ب 5 دنانير للبالة الواحدة. وفي سياق متصل، ديوان الأعلاف يدعو الهياكل المهنية التي تضم شركات تعاونية وشركات أهلية ومجامع تنمية فلاحية إلى التنسيق المسبق مع مصالحه لتحديد الكميات المطلوبة وبرمجة مواعيد تسلمها بصفة منظمة. أروقة المحاكم التونسية تشهد اليوم تصعيدا جديدا في تحركات الاحتجاجية لقطاع المحاماة، حيث نفذت كل من ولايات سوسة والقيروان والقصرين والمنصير والمهدية تجمعا حشدا في بهو المحكمة الابتدائية بسوسة واحد. وتأتي هذه الخطوة التي وصفها عميد المحامين ببكر بالثابت بالجولة قبل الأخيرة، تعبيرا عن رفض المحامين القطع لسياسة التجاهل الكلية التي تنتهجها وزارة العدل إزاء المطالب المهنية والإصلاحية المرفوعة إليها، معلنا أن هذه التحركات ستتوج يوم 18 من جوان الجاري بإضراب عام على المستوى الوطني، مع تنظيم تجمع ضخم لكافة المحاميات والمحامين أمام قصر العدالة بشارع ببنات بتونس العاصمة.
2: في يوم قائف، ولكن حرارة الطقس عوضتها حرارة الحضور والدعم لمطالب المهنة اللي مصرين عليه. نحن في المحاماة التونسية نحتج ونرفض ونعبر عن رفضنا لتجاهل مطالبنا المستحقة، وكذلك نعبر عن رفضنا لتجاهل إصلاح العدالة وإنكار لها. نأمل أن نجد الأذن الصاغية في الحوار، لأن الحوار هو أساس البناء والتقدم، هو أساس إصلاح المؤسسات، ونحن نتحدث على مؤسسة حساسة اللي هي العائلة الموسعة لمرفق القضاء الذي نشترك في حمايته وفي تأثيثه وفي القيام بواجباته. نأمل أن نجد ردود فعل إيجابية. في انتظار ذلك نحن ماضون في تنفيذ ما قرره مجلس الهيئة، والذي ستوج يوم 18 جوان القادم بإضراب على المستوى الوطني وتجمع للمحاميات والمحامين على المستوى الوطني بقصر العدالة بشارع ببنات بتونس. بعد 18 جوان نرجع لهيكلنا التي قررت، وهي مجلس الهيئة والجلسة العامة، حتى نضع تقييم أول شيء لما وقع من تحركات، ثم نقرر ما يلي ذلك من إمكانيات للتحرك.
1: عوان وإطارات شركة البيئة والغراسات والبستنة بإقبالي ينفذون اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية للمطالبة بانتداب منتسبي المؤسسة بمختلف الإدارات الجهوية، وفق ما أفاد به كاتب عام النقابة الأساسية لعوان وإطارات الشركة الهادي الأحمر، مشددا على أن تحركات الاحتجاجية ستتوصل لتشمل مختلف المعتمديات ومناطق الإنتاج بلجيا.
3: ينفذ اليوم الاثنين 8 جوان عوان وإطارات شركة البستنة بقبلي وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية. الوقفة هذه كانت نقطة من مخرجات الاجتماع العام اللي تم عقده الاتحاد الجهوي. كانت أهم المخرجات هي فتح باب التحركات على عموم الولاية. كانت البداية من أمام مقر الولاية، وقابل أن معناها تمتد إلى غاية حظائر الانتاج. اليوم كما قلنا معناها المطلب الأساسي نتاعنا هو إدماج جميع الأعوان بالمؤسسة الموزع بها الأعوان، وكيف كيف معناها الرسالة نتاعنا من السلطة الجهوية إلى المركزية هي تسوية وضعية الأعوان على غرار بقية الجهات.
1: وفي تطورات الوضع بالشرق الأوسط، القناة 12 العبرية تنقل عن مسؤول وصف بالكبير تأكيده أن الكيان المحتل أوقف اليوم ضرباته على إيران بناء على طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محذرا من مهاجمة الضحية الجنوبية لبيروت إذا استمرت هجمات حزب الله على الأراضي المحتلة. وتأتي هذه التصريحات في ظل مساع أمريكية لاحتواء التصعيد بين إيران والكيان المحتل بعد تجدد المواجهات العسكرية بين الجانبين خلال الساعات الماضية، وسط مخاوف من انهيار المسار التفاوضي الذي تسعى إدارة ترامب إلى إبرامه مع طهران. وكان مقر ختم الأنبياء في إيران قد أعلن بدوره وقف العمليات العسكرية ضد الاحتلال، متوعدا بشن هجمات أشد إذا وصل الاحتلال ضرباته على لبنان. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فهد مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع هاني إبراهيمي في فلاش سبور.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
4: 9.2
0: ديوان FM فلاش سبور.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. وفد منتخبنا الوطني التونسي وصل منذ قليل إلى العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2026. والمنتظر أن منتخبنا باش يتحول إلى مدينة مونتيري عبر رحلة داخلية، رحلة باش تدوم تقريبا بين ساعة ودرجين وساعة ونص، وبعدها منتخبنا باش يمشي كما قلنا إلى مونتيري وباش يخوض العشية حصة لإزالة الإرهاق. ذكر منتخبنا الوطني يواجه في المباراة الأولى في المونديال منتخب السويد انطلاقا من 3 متاع الصباح فجر الاثنين 15 جوان الجاري. نواصلوا مع المنتخب لكن نحكيوا على منتخبنا الوطني الأولمبي أقل من 23 عام اللي البارح كان فاز على الصين 3-0 في المباراة بالنسبة للدورة متاع تولون في فرنسا. منتخبنا الوطني حاليا متصدر للمجموعة متاعه بستة نقاط، يكفيه التعادل أو الفوز أمام كولومبيا في المباراة الأخيرة من دور المجموعات باش يترشح لنصف النهائي. منتخبنا باش يواجه منتخب كولومبيا بعد غدوة 6 متاع العشية، واليوم يبدأ تحضيراته للمباراة. النادي الافريقي في مفاوضات مع معتز الزدام لاعب نادي الشرطة العراقي. زدام كان في اتصالات رسمية مع النادي الافريقي في الميركاتو الشتوي الفارض لكنه أمضى وقتها مع نادي الشرطة العراقي لمدة موسم ونصف. الصفقة هذه وإمكانية تحققها من عدم متاعه طبعا تبقى رهينة فسخ عقد اللاعب مع الفريق العراقي، موضوع يبقى للمتابعة. الأهلي المصري لم يوافق رسميا على التفريط في لاعب الوسط الدولي التونسي محمد علي بن رمضان خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي. بن رمضان عنده عدة عروض من بينها عروض خليجية خاصة من البطولة القطرية وعرض من البطولة التركية، وينتظر اللاعب معرفة مستقبله مع الأهلي. نذكر الأهلي المصري كان تعاقد مع بن رمضان لمدة 4 مواسم بقيمة 1.5 مليون دولار قادم من نادي فيرنجفاروش المجري. نمشيو لأبرز المباريات الدولية الودية بالنسبة لليوم استعدادا للمونديال. مباريات نحكيو على مثلا مباراة منتخب هولندا اللي يلعب اليوم 8:15 متاع الليل أمام أوزباكستان. منتخب هولندا اللي معانا في نفس المجموعة في المونديال، ماتش انطلاقا من 8:15 أيضا في الليل 8:20 المنتخب الفرنسي يواجه منتخب أيرلندا الشمالية. فلاش سبور قدمه لكم هاني إبراهيم، أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا dunafm.net. بعد شوية يجيكم محمد السياري في ناش التريبينال والدريبة.
5: تسمعونا في تونس الكبرى على 90.5.
6: مرحبا بمستمعي dunafm وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. ناج التريبينال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. قضية اليوم باش تهزنا للمغرب وبالتحديد للدار البيضاء في حومة يقولوا لها حي الملاحة، كما اللي عندنا في ريانة بعيد الشر. نهار 20 أكتوبر 1994 خلطت معلومة للشرطة تقول اللي تم اكتشاف جثة في شكارة محتوتة تحت حيط في شارع مش شوارع، وبتبيعة ولات حظبة كبيرة في هكا الحومة. ودوب ما تم تبليغ الأمنيين خلطت التام على جناح السرعة والقاوة العامة مجاججين قدامها كشكارة، وما بعد هكا الفرايجية كان بشق الأنفس. والقاوة ساشي كبير بلاستيك من نوعك اللي يحطوا فيه كوفيرتات وإلا قطايا عند جهاز العروسة، ويشبه لك الساشيات أو الشكاير اللي يبدأوا عند بيعة الفريب. الأمنيين استغربوا كيفاش القاوة الساشي هذاك مسكر بالسلسلة، معناها كيفاش الناس عرفوا بما فيهم هكا الشخص اللي علمهم أنه فما جثة في وسط كساشي. المهم أنه الأمنيين حلوه وضربتهم ريحة متاع تعفن قوية تدوخ، واكتشفوا أنه في الشكارة جثة مقصوصة تروف تروف تقول ذبيحة مجزأة، وعقلوها باليدين اللي كانوا مبتورين والمعاصم زادة والساقين كيف كيف مقصوصين والرأس اللي كان مفصول تماما. المعاينة الأولى تقول أنه هالجثة هذه متاع فتاة ما زالت ما غلقتش 20 سنة. وأول سؤال طرحوه الأمنيين هو جاب هكا الجثة غادي وشكونه اللي بعد مقام بك الجريمة الشنعاء في حق فتاة صغيرة فصلها تروف تروف وجاب طيشة فيها كالحومة.
7: محطان علمك كونسانو إرسان السابق راني نأكد لك رانا أمام حالة اكتشاف الثاء.
6: في تواتر الأحداث الأمنيين بعثوا الجثة للمعمل الجنائي وعملوا تمشيط كامل شامل الحي الملاحة. استجوبوا فيه العباد اللي موجودين الكل، شافوا شي حد بساكي من هذاك يدور في الحومة، لكن ما وصلوا لحتى نتيجة. وقتها فهموا أنه السيد اللي علمهم على وجودك الساشي شافش فيه، وكيتفتن اللي هي جثة سكروا علمهم وإلا خلى الخبر يوصل للمركز. وما هي الأمور هذه ما تتخباش، فبالتالي الأمنيين بقوا يفركسوا على شكون جاب المعلومة للشرطة، والتحريات متاحهم وصلتهم لثلاثة خشاشر صغار هزوهم وبداوا يستجوبوا فيهم. والمساكن كانوا مرعوبين من شيرك لو فجعة عمرهم وقت اللي شافوا هكا الجثة مفتفتة في وسط الشكارة، ومن شيرة أخرى لقوا رواحهم موقوفين وتخلخلوا تخلخيلة متعموت. يقول لك باش ترسينا في الحبس على خاطر حلينا شكارة وسرقنا نظر. إيش بيه؟ السرقة دي ما سرقة حتى كي تبدأ تكحيل.
7: شوف مع المبلغ الدهس عليه المعلومات مباشر الإجراءات تانية.
6: في نفس الإطار الأمني البوليسية سألوها كصغار علاش حليتوا الساشي وشفتوا شفي وسطو. الإجابة متاع الخشاشر بسيطة، قالوا مشى في بالهم أنه حد تخلص من حوايج وإلا تبش قديم وحطوا في الشارع. زادوا سألوهم شافوش حد جايب هكا الساشي معاه وحطوا فيها كالتركينة، قالوا لهم لا، فماشي حد آخر في كرهبة كان يراقب من بعيد. كيف كيف؟ قالوا لهم لا. والأمنيين أيسوا من أنهم باش يتحصلوا على أي معلومة ربما توصلهم للي جابها كشكارة وخليها غادي.
7: شوف الشرطي مني يعني وقفتوا لتم واحي فادر أنا مسرح الجريمة وديقاجونا شوينا شوية لسيطوان اللي كانوا قاعدين لهنا نسي سرتعكم وقومونا بالمعاينة التقنية تعكم إجراءات اللازمة الكاملة لازم نديروها لازم نوصلوا النتيجة بشر الإجراءات تعكم
8: بشر المعاينة التقنية حضرتك.
7: هيا ربي سه.
6: في تسلسل هالأحداث الأمنيين بعثوا كشكارة للمعمل الجنائي وغادي تم رفع البصمات متاع الضحية، لكن ما لقاو لها حتى أثر في سجل الهويات، يعني الشرطة عمرها ما خذت لها بصمات، وبالتالي بقات مجهولة الهوية، والأرجح أنها قاصر يعني عمرها أقل من 18 سنة، وهذاك علاش ما عندهاش بطاقة تعريف. الحل الوحيد اللي بقى بالنسبة للأمنيين أنهم يصوروا وجهها كالفتاة ويدوروا بالتصوير متاعها يسألوا الناس في حي الملاحة والمحيط متاعه، لربما يظهرش يكون شافها وإلا يعرفها، وتنجم زاد عائلتها فقدتها وبلغت على الاختفاء متاعها، معناها هما اللي نجموا يتعرفوا عليها بسهولة. ولهنا الشرطة دارتها كالحومة وحوشيها سألوا خلق ربي الكل من سكان وتجار ومارة، لكن دون جدوى ما وصلوا لحتى نتيجة.
7: القضية كم على بالكم بها حساسة وتجلب الرأي العام مدى بين النتائج يكونوا في أقرب وقت.
6: في مجريات هالأحداث اتعدى شهر كامل من غير ما الأمنيين يلقاو أي خيط يمكنهم التعرف على الضحية. وفي الأثناء خرج التقرير متاع الطبيب الشرعي يقول فيه أنه الفتاة عمرها أقل من 18 سنة كما سبق وقلنا لكم، وهذاك علاش ما عندهاش بطاقة التعريف. وباقي وحسب التقرير متاع الطبيب الشرعي قال أنه سبب الموت متاع الفتاة هي تعرضها للخنق. والشيء اللي صادم أكثر من هذا الكل، المسكينة تعرضت للاعتداء الجنسي بعد ما تقتلت، يعني الجاني أجهز عليها من بعد اغتصبها، وهذا يتسمى حسب المصطلح العلمي نيكروفيلي، واللي يقوم بالعملية يسميوها نيكروفيل يعني ضاجع الأموات. ويمكن اعتبار المسألة هذه معلومة قيمة جدا على المجرم، لأنه هالمجرم النص تظهر يحب يتصل جنسيا بالأرواح. في نفس الإطار الطبيب الشرعي قال في التقرير متاعه أنه الجثة بقات على الأقل 3 أيام عند المجرم، وربما وقت اللي ريحتها بدأت تخرج وخاف لتتعفن ويشموها الجيران قصها تروف تروف وتخلص منها في حي الملاحة. السؤال المطروح بالنسبة للأمنيين شكون هو الشخص اللي قام بهذا الكل، لأنه بالنسبة ليهم وحسب الظاهر قاتل متمرس ومتعود على أمور كمن هذه، وبتبيعها خايفين يطلعش أنتيور أون سيري، يعني قاتل تسلسلي ويواصل في جرائمه على نفس المنوال، وربما ياخذ الثقة في روحه ويبدأ في التصعيد ويهبل البوليسية. في تعاقب هالأحداث الأمنيين رجعوا للمحاضر متاعهم على أساس يلقاوش بلاغ اختفاء جاء من عائلة من العائلات اللي فقدوا بنتهم، وربما تكون المعلومات مطابقة للأوصاف متاع الفتاة هذه. لكن مبدئيا حتى حد ما بلغ على فتاة في السن هذاك، لا عائلتها لا أي شخص آخر. وعلاش ما تقولش أنه في أواخر نوفمبر 1994 شخص تقدم للمركز على الصباح بكري قال أنه بنته اللي اسمها ليلى اختفت عندها فوق الشر وما يعرفش عليها وين وشنو اللي صار لها. الضابط اللي خذاه من عنده البلاغ قال له قداش عمرها بنتك؟ قال له ما زالت ما بلغتش 18 سنة. البوليس استغرب من الإجابة متاع البو وقال له كيفاش بنتك قاصر وتختفي وانت ما تبلغ عليها إلا بعد شهر؟ هكا البولي كان عمره قرابة 58 سنة قال للأمني اللي هما ما يسكنوش في حي الملاحة ولا في كازا من أصله، والدار متاعه موجودة في دشرة يقولوا لها دوار رامي، وبنته مشات تخدم معينة منزلية عند عائلة في الدار البيضاء، وهوك كل راس شهر كان هو بيدو يتنقل الكازا ويمشي لهك العائلة باش ياخذ الأجرة متاعها. وأكيد راكم فهمتوا أنه السيستام اللي عندنا وعند المغاربة هو نفسه، يعني سمسارة يدبروا بنيات صغار متشر يجيبوا خدموهم عند العائلات المتيسرة، وهوك هما ياخذوا التسمسيرة متاعهم والبو يقبض الشهرية متاع البنية. المفيد المختصر وحسب الأقوال متاع البو، وقت اللي مشال هكا العائلة اللي بنته تخدم عندهم باش يقبض الفلوس قالوا له بنتك رانا طردناها واعطيناها أجرتها وحق الركوب متاعها ومن المفروض راهي روحت لك. مختصر الحديث وقت اللي البو سمعها كالكلام داخ في أمره، وزاد أكثر وقت اللي قالوا له على سبب الطرد متاع بنته واللي يتمثل في أنهم قالوا له يدها خفيفة معناها تسرق فيهم، وحسب كلامهم شدوها بالكمشة عدة مرات سامحوها لكن ما شعفتش عاودت سرقتهم. وباقي وحسب الأقوال متاع أبوها الفتاة قال للأمنيين اللي هو قلب عليها الدنيا وما لقالهاش ثنية وما عرفهاش لوين مشات، اسأل عليها اللي يعرفوها الكل بما فيهم عائلته وعائلت مرته من غير حتى نتيجة. ولهناك الأمني اللي في المركز طلب منه التصوير متاع بنته، ودوب ما شافها بات لأنها ظهرتك الفتاة اللي لقاوها مقصوصة تروف تروف في حي الملاحة. ووقتها باش يقطعوا الشك هزوا البول المارك على أساس يتعرف على الجثة متاع بنته.
9: كان جثة هنا يا راي في المجتمع حبوا نعرضوا عليها للأهل تاعها ممكن يتعرفوا عليها.
10: على الكربونيزي علموني لي بلي جايين رجال درك تفضلوا.
6: والموقف كان صعيب بحكم الحالة اللي كانت عليها الضحية، وما ننساوش اللي هي كانت مقصوصة تروف تروف وحتى وجهها مشوه، لكن البوت مكن من التعرف عليها والصدمة كانت قوية برشا بالنسبة ليه. في نفس الإطار متاع البحث الأمنيين قالوا للبو أعطينا العنوان متاع العائلة اللي بنتك كانت تخدم عندهم، ومشاو لها ودقوا الباب خرجت لهم مولات الدار وراوها التصويرة متاع ليلى. قالت لهم صحيح كانت تخدم عندنا وطردناها من مدة شهر التالي على خطرها تسرق. قالوا لها علاش ما بلغتش عليها كي هي سارقة؟ مولات الدار قالت لهم سخفنا بوها ترسيلوشي في المحاكم وهو زوالي والبنية يحطوها في إصلاحية، وعلى هذاك قلنا برا يجعل بلاها على غير يدينا. وبتبعك العائلة فهموا لي ليلى تقتلت في النهار اللي طردوها فيه، ونعطوا البوليسية على السمسار اللي جابها لهم لعل عنده شي فكرة عليها لوين مشات. وأكيد راهو بعد ما طردوها اتصلت بيه باش يدبر لها خدمة أخرى. مختصر الحديث الأمنيين مشاو للسمسار وراوها التصويرة متاع ليلى، وبالوقت تعرف عليها قال لهم الطفلة هذه نعرفها جابها لي بوها ودبرت لها خدمة عند عائلة باهية. لكن تفاجأت بها جايتني من مدة الشهر التالي. قالت لي راهي عرفتها طردتها بعد ما تهمتها بالسرقة، وباقي وعلى لسان السمسار قال لي وعدها باش يحاول يلقى عائلة أخرى واعطاها حق ركوبها، وقال لها روح لداركم وما تقعدش تدور في كازا، ورد بالك تحاول تبات فيها راهي مخطرة، وفي الليل تتبدل جملة وتولي فيها وحوش آدمية. وباقي وفي نفس السياق السمسار قال للأمنين اللي هو حاول قد ما يقدر باش يقنع ليلى ترجع لدارهم، وهذاك آخر عهد بها. في مجريات الأحداث والأبحاث، المحققين في إطار أطعان الشك خذوا إذن من النيابة العمومية على أساس يقوموا بتفتيش الدار اللي خدمت فيها ليلى، يلقاو شي حاجة تفيدهم في البحث. وكي دخلوا للدار مشاو مباشرة فركسوا البيت اللي كانت تبات فيها ليلى باش يتأكدوا اللي هي ما تقتلتش غادي، وفلاو هكا البيت فليان بالميكروسكوب وعداو عليها اليومينول اللي ظهر أي نقطة دم حتى ما تتشافش بالعين، على أمل أنهم يلقاو أثر على وقوع جريمة قتل، لكن ما لقاو شيء. وفي نهاية الأمر المحققين بعدوا هكا العائلة من دائرة الشبهات والشكوك، على أساس أنه ما ثم حتى علاقة بين اللي صار للفتاة وبينهم، واللي قالته مولات الدار للبوليسية صحيح، معناها ليلى طردت لأنهم شدوها بالكمشة تسرق فيهم.
11: بريبارينا الجروب تاعكم يتهيئ، غير نوصلوا كاش نتائج ولا نباشروا الإجراءات هادو تحفل لنا بهم. داكور سي بو مفهوم، هيا توكل على ربي.
6: في ترابط هالأحداث الأمنيين بقالهم إشكال أنهم يعرفوا اللي صار بعد ما ليلى خرجت من دار العائلة، وبعد زادة ما مشيت للسمسار، وبما أنها ما روحتش لدارهم والتحريات تقول اللي هي لخذات لكار للواج لأي وسيلة نقل عمومية، معناها بقات في كازا. لكن السؤال المطروح كيفاش تبخرت؟ زعما طاحوا بها جماعة، خطفوها واغتصبوها ونكلوا بها، وربما من بعد قتلوها وقصوها طروف طروف وحطوها فيها كشكارة اللي لقاوها الناس في حي الملاحة. فيها التور هذا من القضية البحث باش يتعثر الأبعد الحدود، والأمنيين بقاوا 7 شهور كاملين ما خلطوا لحتى نتيجة. وفي نهاية الأمر تقدم راجل المركز الشرطة قال لهم اللي مرته خرجت عندها أكثر من نهارين من الدار وما رجعتش، وقلب عليها الدنيا الكل وما خليش بلاصة ما مشالهاش وما خلى حد ما نجدوش عليها. المرأة أرضه كانت لها بلاعة. وباقي وعلى لسانها الراجل اللي فقد مرته قال كي ما عاد بيها وين جال الشرطة باش يبلغ على الاختفاء متاعها. قالوا له يا أخي مرتك هكاكا خرجت من الدار بمحض إرادتها. قال لهم لا، رانا تعاركنا كما أي راجل ومرأة، خلاف عادي، لكن هي تغشت وخلات لي طفل وخرجت، وكان يظن اللي هي باش تمشي مباشرة لدار بوها كيما كل مرأة غضبانة هاكا تبرد جنونها وترجع. لكن كي غدوة ما رجعتش مشي لدارهم سأل عليها وفاجئوه اللي هي ما جاتهمش. والسيد بقى عنده أمل، قال يمكن مشيت لدار ولدها وتو تروح، لكن باقي لا حياة لمن تنادي. وقتها قرر باش يبلغ على اختفائها. الأمنيين سألوه على مرته قداش عمرها، قال لهم 23 سنة. الحاصل خذاو من عنده تصويرتها وقالوا له كان ثم حاجة جديدة ونكلموك.
12: درق صندينا نعم.
11: ألو
12: تفضل، مرة ولا راجل؟
6: 3 أيام تعداو على هيك البلاغ متاع الراجل اللي فقد مرته، والأمنيين باش تجيهم معلومة على وجود ساشي فيه جثة مقطعة أجزاء. وقت اللي مشاو عاينوا الساشي القاو مشهد ذكرهم في هيك الفتاة المسكينة اللي طردتها العائلة اللي كانت تخدم عندها، وطريقة القتل نفسها، الخنق وتقطيع الجثة زادة، ونفس اليدين هما اللي قصوا أدوات الجريمة المستعملة هما نفسهم. وخلف هذا الجاني اغتصب ضحيته بعد ما قتلها. ولهنا نرجع للنيكروفيليا اللي حكينا عليها. لكن المعلومة المزلزلة تتمثل في أنه الأمنيين وقت اللي جبدوا هكا التصويرة اللي اعطاها لهم الشخص وقال مرته اختفت، ظهرت هي الضحية، معناها قتلت وتقطعت كيما ليلى بالضبط. وكل شيء كان واضح، لومود أوبيراتوار يعني طريقة التنفيذ، يوحي اللي القاتل هو نفسه، وخلف هذا زوز ساشيات تم اكتشافهم تقريبا في نفس المكان وبيناتهم بعض الأمتار، وهذا اللي خلى المحققين يستنجوا أنه الجاني في الجريمة الأولى والثانية هو نفسه، والمسألة ما تستحقش تثبت أو تمعن. والشي اللي بدأ يخوف الشرطة أنه مع اليقين اللي القاتل هو نفسه، معالم شخصيته اللي بدأ تظهر تحطه في خانة لتيورون سيري القتل التسلسليين، لأنه يستهدف في الفتيات ونساء اللي يلقاهم في لحظات ضعف وبعد ما يطيحهم في شراكه يعمل فيهم اللي يحب. ولهنا مهمة المحققين ما هيش باش تكون سهلة بالكل، ويلزمهم يلقاوا طريقة في أقرب وقت باش يلقيوا القبض على هالقاتل. ما نسقوش الأحداث وبقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية في برنامج نهج التريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشاري على ديوان فام. نهج التريبيونال والدريبة
13: على ديوان فهم، يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.
6: نهج التريبيونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها في المغرب وبالتحديد في كازا عام 1994، نهار 20 أكتوبر جاء بلاغ للشرطة يأكد على وجود جثة في ساشي مقطعة أجزاء، والجثة هذه ظهرت متاع فتاة عمرها أقل من 18 سنة خدمت عند عائلة كمعينة منزلية، من بعد تم طرد على أساس تهمها بالسرقة. وفي الوقت اللي تعطلت فيه الأبحاث وبقات 7 أشهر كاملين بعدها كالاكتشاف متاع الساشي، مواطن جاء المركز الشرطة يعلم على اختفاء زوجته وقال خرجت ولم تعد. وبعد هالبلاغ هذا ب3 أيام باش يتم اكتشاف جثة مقطعة طروف طروف في ساشي، ومن بعد اتضح اللي هي الزوجة المفقودة متاع الراجل اللي جاء بلغ عليها. بالنسبة للمحققين ما عاد ثم حتى شك أو اختلاف أنه المسألة فيها قاتل تسلسلي يستهدف نساء وفتيات ويستدرجهم ومن بعد يقتلهم ويغتصبهم ويقصهم طروف طروف ويلوحهم في ساشيات. في هالمرحلة هذه من القضية الأمنيين استدعوا راجل المرأة اللي تقتلت بما فيهم عائلتها وهزوهم لكل المورج باش يتعرفوا على بنتهم واللي اسمها لبنى. عقلوها واللحظة كانت صعيبة برشا على الناس الكل، وخلات أم أبو الضحية في حالة توجع القلب، واتهموا مباشرة وعللا راجل بنتهم واعتبروه السبب في الموت متاعها إذا مش هو اللي قتلها وقطعها طروف طروف. عائلة لبنى الضحية قالوا للشرطة أنه راجلها كان يمرمت فيها تمرميت، هي ولدها زادة اللي لحقوا الطش يضربها يفشخها يغتصبها ويجوحها، وأخي بحاجة كان يعملها وما هيش معقولة بالكل يطردها من الدار حتى في الليل ويسكر عليها الباب ويخليها في الشارع من غير ما يسأل نفسه شنو اللي تنجم تعمل وحدها والوين تمشي. المهم في حديثنا أنه راجل لبنى الضحية ولا المشتبه فيه الأول في القضية، والخبر بالطبيعة دار ما بين الناس وصل للإعلام، وراجل الضحية لسقت فيها حكاية سفاح نساء، يعني بالنسبة للرأي العام ولا هو القاتل التسلسلي المختص في قتل الفتيات أو المتزوجات الصغار في السن.
14: شوف عندي، طلع راسك، هدي نفسك، هي الأول.
6: في نفس الإطار الأمني المحققين بدأوا يستنطقوا في راجل الضحية لبنى بطريقة صار ما طار ما عار ما فار ما خار ما باش ما نقولوش حاجة أخرى. وهو كالعادة عاود نفس الكلام اللي قاله وقت اللي جاء بلغ على اختفاء زوجته، وكان تذكره قال اللي صار بيناتهم خلاف ومرته لبنى هزت روحها وخرجت من الدار غضبانة. المهم أنه الأمنيين مشاو للدار متاع السيد فركسوها، فلاوها فليان وعداو عليها اليومينول لعل يلقاو أثار ولو ذئيلة متاع دم تثبت أنه هكا الدار صارت فيها جريمة قتل، لكن ما لقاو شيء. وبالنسبة ليهم إذا كان الزوج هو اللي قتل لبنى، العملية تنجم تكون ما صارتش في الدار وإنما في بلاصة أخرى. وفي نهاية الأمر كما لقاو بها وين، المحققين بداوا يستبعدوا أن السيد هذا هو اللي قتل مرته لزوز أسباب، وأولهم يتمثل في أنه لو كان جاء هو اللي قتل مرته علاش يمشي يبلغ على الاختفاء متاعها وبالسرعة هذيك، كان ينجم يتريث أكثر باش يتلف الجرة. والسبب الثاني هو التطابق التام ما بين مقتل الضحية الأولى ليلى وكيفية التخلص من الجثة متاعها والجريمة الثانية اللي استهدفت لبنى، يعني الموديوس أوبيراندي طريقة تنفيذ الجريمة متشابهة تماما من الخنق للاغتصاب متاع الضحية وهي ميتة مرورا بتقطيع جثتها وقت اللي تدخل في مرحلة التعفن الأولى وفي الأخر وضعها في كيس. مختصر الحديث، القاتل في الحالتين هو نفسه، والتهمة ولات بعيدة برشا على رجل لبنى، والظاهر أنه فما مجرم آخر مازال مجهول تماما عند المحققين. فيها الحقبة هذه من القضية الأمنيين ما عاد عندهم حتى واحد في القمارة باش ينجموا يوجهوا له شبهات، وبطبيعة الحال الأبحاث زادت تعطلت مرة أخرى، والشرطة ما لقاو كان حل واحد، يستعملوا أجهزة الإعلام باش يحسوا الناس اللي عندهم أي معلومة على السفاح يتصلوا بأقرب مركز أمن ويقولوا ما عندهم، وهذاك هو اللي صار. والمسألة هذه باش تجيب نتيجة ما كانوش يتوقعوا فيها بالكل، لأنه جاهم شخص بالمتعني قال لهم اللي هو شاف تحقيق في التلفز على سفاح نساء ووراه فيها كالساشية والساك اللي تم به نقل الجثة متاع لبنى، ودوب ما شافها كالساك رجعت به الذاكرة الحادثة صارت من مدة أشهر التالي ومعطاهاش أهمية. المحققين قالوا له فسرنا، قال لهم راهو النهار اللي تم فيه اكتشاف الجثة متاع لبنى هو خرج من داره على أذان الفجر باش يمشي يصلي في الجامع، والنهج اللي كان ماشي فيه فارغ والدنيا مازالت ظلام، ووقتها يسمع في حس متاع موتور جاي وراه، وخلينا نقوله موبيلات، اتلفت باش يشوف ويبعد في نفس الوقت ويلقى واحد من جماعة الحومة متعدي من غادي في هاك الوقت اللي لا فيه لا حركة لا حثلة، وكيثبت فيه مريح لقاه هذا الساك كبير كيما اللي شافه في التلفزة، حاته ما بين ساقيه ويسوق في الموتور بصعوبة على خاطر الحمولة ظاهر فيها ثقيل عليه. وأكد زادة أنه في الوقت ذاك الدنيا ما كانتش سخونة، بالعكس باردة، هاك الشخص اللي كان راكب على الموتور عروقاته شرتلة وهو يتفارع مع الساشي، وظاهر عليه مرعوب ومباذل كأنه سارق حاجة وما يحب حد يراه ولا يفطن به. مخلصر الحديث هاك الراجل قال راني من الأول شكيت فك الشخص اللي راكب على الموتور وقلت ربما عامل بعض العمايل، ومن بعد استغفرت وقلت أنا ماشي نصلي إن بعض الظني إثم، ونسيت الحكاية بالكل حتى لين شفت في التلفزة هكا التحقيق على سفاح الدار البيضاء ووراه فيه الساشي اللي تلقات فيه الجثة. هالبلاغ هذا اللي قام به المواطن نزل بردا وسلاما على المحققين اللي ولا عندهم على الأقل معطى ملموس، وبالنسبة ليهم السفاح اللي لوجوا عليه هو من حي الملاحة وظهر ولد حومة السيد اللي جاء شد، وخلف هذا المعلومة الهامة أنه يسوق في موتور وهازز فيه الجثة المقطعة مع وجوه السباح، ومن بعد خلاها في المكان اللي تم اكتشافها فيه. في تسلسل هالأحداث الأمنيين طلبوا من الشخص اللي أدلى بالشهادة متاعه أنه يعطيهم اسم السيد اللي شافوا بالساشي على الموبيلات، وإذا يعرفوا فين يسكن من الأفضل أنه يعطيهم العنوان. قال لهم راهو اسمه بو شعيب، واعطاهم العنوان متاعه بالتدقيق. وبالوقت المحققين تنقلوا للدار متاع الجاني، دقوا عليه الباب وتفاجئوا وقت اللي خرج لهم راجل كبير عمره فوق 60. قالوا له أنت بو شعيب؟ قالوا لهم ينعم. قالوا له تفضل معانا للمركز، وهزوه في الكرهبة، ودوب ما خلت وحطوه في بيرو الاستنطاق جبدوا له تصاور متاع ليلى ولبنى. قالوا له تعرفهم هذوما؟ بقى يثبت ويعاود فيها كتصاور. ومن بعد قالوا لهم ما نعرفهمش، عمري ما ريتهم. وفي نفس الوقت اللي هو يتمعن في التصاور، الأمنيين قاموا برصد كل حركاته ونظراته، وفهموا اللي هو يعرفهم حق المعرفة. قالوا له في بالك اللي هالبنات هذم الاثنين لقاوهم مقتولين ومقصوصين تروف تروف ومحطوطين في ساشيات؟ قالوا لهم لا ما في باليش وما نعرفش، وعلى جبتوني انتوما هوني باش تسألوني عليهم؟ أنا راجل كبير على روحي، ناكر في القوت ونستنى في الموت، وبرا واسألوا علي السكان الحومة متاعي الكل، تو يقولوا لكم اللي أنا مستكفي في بروحي والناس الكل تحترمني. في نفس الإطار من التحقيق، الأمنيين وقت اللي سألوا أبو شعيب عن النهار اللي تشاف بيه بالموبيلات متاعه مع الفجر وهازز معاه الساشي اللي فيه الأجزاء متاع لبنى، انكر جملة وتفصيلا، حتى لين جابوا له هكا الشخص اللي شافه ولد حومته وكافحوه بيه، وهو شد صحيح وقال اللي نهارتها ما خرجش من الدار بالكل. وقتها الأمنيين مشاو الجمل بما حمل وفركسوا له داره، ودوب ما دخلوا سطحتهم ريحة خايبة تشق الراس قوية، هذا رغم اللي الدار كانت مسيقة ومنظمة، لكن الريحة رغم أدوات التنظيف سطحت المحقين في خشوماتهم، وكما تعرفوا الأمنيين يشموها وهي طائرة خلي في الأرض، والشمة في المغرب اللعبة معها لا. الحاصل الأمنيين بعد ما شموها كالريحة متاع الجيفة القاو الموبيلات متاع بو شعيب، وخلينا نقولوا بو لعيب أصلا، في الكوجينة، وكان ثم زاد منشار منظف ومتكي على الحيط وحاطت سنة على سنة، وبحذاه شاقور وسكاكن ومعون متاع جزارة، اش يعمل عند راجل كبير غادي رغم اللي هو لكان جزار ولا كريش. وآخر مفاجأة هو الدم اللي لقاه

فيها الحقبة هذه من قضية ومن اعترافات متاع أبو شعيب. قال أنه في ليلة من الليالي ومع الأحداش متاع الليل وهو متعدي بالمطور متاعه قدام حديقة عمومية وشاف ليلى قاعد على بنك وبجنبها ساك متاع دبشها. وقف مطوره ومشالها وقعد بحداها. هي ما تقلقتش منه طمنت له لأنه راجل كبير. أبو شعيب استدرجها بالكلام ومن كلمة لكلمة خليها تحكي له على حكايتها الكل، يعني كيفاش العائلة اللي تخدم عندهم طردوها واتهموها بالسرقة، وهو كان ملسن ولسانه يغزل الحرير واستغل الصغر والسذاجة متاع ليلى وأقنعها باش تمشي معاه لداره. تبيت غادي ومن غدوة الصباح رباح، وقال لها أنت في مثابة بنتي ونربح فيك أجر وثواب عند ربي، وباش ما نطولوش عليكم ليلى المسكينة جد عليها الحديث متاع أبو شعيب ومشيت معاه، ودوب ما خلط بها الدار ودخل وعطاها بيت باش تبات فيها، وبقى يستنى ويسرق في نظر واستناها حتى اللي رقدت وولات في سابع نومة، وتخللها كالقطوس في يده كوردة ونط عليها نطة واحدة ودور لها الحبل على رقبتها وبدا يكبس، وهي المسكينة تفارع وتفرفت تلقف وتجبد في النفس ولا تتغرغر حتى لين لسانها خرج وعينيها كيف كيف وفارقت الحياة. المسكينة ما خليها حتى فرصة، وبعد ما تأكد اللي هي ماتت اعتدى عليها جنسيا وأكثر من مرة، واعترف قدام المحققين اللي هو لقى لذة كبيرة في مضاجعة الموتى، ومن بعد واصل على نفس المنوال وهي ميتة حتى لين الجثة بعد قرابة النهارين بدأت تعمل في الريحة. وقتها كركرها وهزها البيت البانو، قطعها طروف طروف في البينوار وبقيت الأحداث تعرفوها. وبنفس الطريقة هي بيدها استدرج لبنى، القاها هي زادة في نفس الجنين عقاب الليل، وكأنها كجردة مأوى الإنساء والفتيات اللي مطاردين من ديارهم وإلا عندهم أي مشكلة. المهم بو شعيب عداها على لبنى وقال لها حسبني بوك، راهو عندي لولاية ونتستر عليك كما نتستر عليهم، واللي يعمل يعمل لله. مختصر الحديث بنفس الطريقة خلى لبنى تمشي معاها لداره واستناها حتى لين غطست في نومها وتخللها بك الكوردة وخنقها، وكيف كيف اختصبها وهي ميتة عدة مرات حتى لين عملت الريحة. وقتها عداها للتفصيل بك الدوزين متاعه السطور والسكاكن، وحطها في ساشيات وهز طيشها في زنقة من زناقي حي الملاحة. في نفس الإطار الأمني والاعترافات متاع أبو شعيب، المعلومة الجديدة اللي عرفوها الأمنيين منه أنه لبنى ما خرجتش من دارها بمحض إرادتها، وإنما رجلها عنفها وطردها وسكر عليها الباب، وما كانتش هذيك أول مرة اللي تبات فيها في الشارع، وما كانتش تنجم ترجع لدارهم لأنه كي كثرت المشاكل متاعها مع رجلها قالوا لها ما عادش جينا احنا زاد رانا نطردوك، وهذاك علاش لقات روحها تبات فيها كجنينة. والمهم في هذا الكل المحققين حبوا يعرفوا علاش أبو شعيب اقتل ليلى ولبنى وشنو الدافع متاعه. الإجابة متاعه بكل بساطة أنه كان يكره نساء كرها مقيتا، وكان يفكر باش يقتل أكثر من اثنين، معناها الراجل لو كان ما شدوهش مشروع متاع قاتل تسلسلي. وكي سألوه علاش تكره نساء قال راهي مرت بابا كرهتني فيهم لأن عايفتني في حياتي وطفولتي بكلها كانت تتعنف فيا وتعذبني وتحرقني وتشلتني بالموس وتكلي قلبي بالكرافاش، وعلى هذاك أحلفت باش ننتقم وكان لزم نقتل النساء متاع الدنيا الكل. في نهاية القضية بو شعيب تعدى على المحكمة وتم الحكم عليه بالإعدام، واللي يلزمكم تعرفوه أنه برشا ناس وخاصة الإعلاميين تابعوا قضيته عن كثب. والسؤال اللي يبقى مطروح، زعم بو شعيب مقتل كان اثنين فقط؟ السؤال ما ينجم يجاوب عليه كان هو، لكن كما يقولوا شكون دخل القبر ورجع بالخبر. ولهنا ما بقى كان باش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهجة تريبيونال والدريبة.

0: وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقتايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
1: ديوان فام، تبع الموسيقى.

0: UNFM Flash News.
1: موجز الثالث ديوان افام. عسلمة. الديوان الوطني للسياحة يتوج بجائزة أفضل إدارة وتنشيط لجناح عرض خلال فعالية معرض سيول الدولي للسياحة والسفر الذي احتضنته العاصمة الكورية سيول من 4 إلى 7 من شهر جوان الجاري. ووفق بلاغ لسفارة تونس بسيول يأتي هذا التتويج اعترافا بحسن التنظيم والديناميكية التي ميزت الجناح التونسي طيلة أيام المعرض، حيث تمكن من استقطاب اهتمام الزوار والمهنيين في قطاع السياحة بفضل تصميمه المستوحى من الهوية التونسية ومعالم الخزف التقليدي العريق. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن اليوم عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية من ولاية تونس، والتي تضم كلا من محمد الصالح بن حسناوي السلمي وشاكر بن عبد السلام بوثوري وحاتم بن أحمد الحمزاوي وعبد الرؤوف بن علي طرابلسي وريم بن عمر البرهومي. النائب بالبرلمان أحسن الجربوع يقول إن ما وجده على أرض الواقع من عراقيل وصعوبات في القيام بواجبه كنائب دفعه للاستقالة من رئاسة لجنة الفلاحة، مضيفا أنه يفكر في الاستقالة من مجلس نواب الشعب نظرا للتجاهل الذي يواجهه من قبل المسؤولين، وفق قوله في برنامج هنا تونس على ديوان فام.
2: في بالك انت مجلس الوزراء اللي صار اليوم على قطاع زيت الزيتون في 24 اكتوبر ولا نقطه طبقت منه، مجلس الوزراء اللي صار على ديوان الاراضي الدوليه ولا نقطه طبقت منه، شركه اللحوم اللي زارها رئيس الجمهوريه وقبلها بعام تقرير من لجنه الصناعه مشى رئاسه الجمهوريه ورئاسه الحكومه ولا نقطه، اجتماع 74 اللي طبق من ابراهيم بودربالة للاستاذ قيس سعيد تقرير فيه الاشكاليات والحلول والمقترحات ولا نقطه طبقت منهم. اليوم احنا حاجتين، كرسي فارغ ولا كرسي معبي بالفارغ، رئيس لجنة الاسم العالي وبرا، إذا كان ما عندكش آليات باش تطبق دونك حكاية الموضوع شاد رئيس لجنة جيس باش لو أنا ما نلوش على رئيس لجنة. وأنا نعطيك حاجة أخرى، أنا ماشي حتى في فكرة استقالة من مجلس نواب الشعب، إذا ما ثماش ماشي، لذلك أنا ترشحت مع ناس وخرجت من الريف منزل شاكر بغاية ناس مظلومة والله العظيم، كي تخرج البرة من صفاقس لا تبعد على حاسي الفريد. لذلك اليوم الإشكاليات هذه، إذا كان أنا نحكي لروحي قدمت 500 سؤال كتابي وقدمت 18 سؤال شفاهي وقدمت عريضة رئاسة الحكومة ولا تفاعل من عضو مجلس نواب، مش نحكي أنا الموجود في الشراردة ولا موجود في شعليب ولا موجود في بير علي.
1: وصول الرحلة الثالثة والأخيرة لحجيج ولاية بنين إلى مطار جربة جرجيس الدولي قادمة من المدينة المنورة وعلى متنها 253 حاجا وحاجة من معتمديات جزيرة جربة وجرجيس وخمسة من المرافقين من الإطارات الدينية والصحية، حسب المدير الجهوي للشؤون الدينية أيمن بن عمر. وفي الشأن الدولي، الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السورية تعلن إعادة فتح الممرات الجوية الجنوبية واستئناف العمليات التشغيلية في مطار دمشق الدولي، وذلك عقب متابعة مستمرة للأوضاع وتقييم شامل للمخاطر بما يضمن الحفاظ على أعلى مستويات السلامة والأمن في الأجواء السورية وفق المعايير الدولية المعتمدة. رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يقول اليوم إن الهدف النهائي في مفاوضات السلام بين إيران والولايات المتحدة على وشك التحقق، داعيا جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس ومنح السلام فرصة أكبر، لا سيما عندما يكون الهدف النهائي على وشك أن يتحقق وفق قوله. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع حاتم جسبار وكامل فريق إكسترا تايم.
3: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: Radio Anafar. Et maintenant, écoutez. Extra Time.
1: المطلف العشرة دقائق على صالة مرحبا بكم الناس لكل رانديفو العادة في إكسترا تايم انتوا حتى للخمسة متاع العشية سبعتي مزمين نترفقوا فيها معاكم نرجعوا لأكتواليتي وركابلي من الأخبار والأحداث الرياضية على ساحتين الوطنية والعالمية ساعات قليلة وأيام قليلة تفصلنا عن انطلاق كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية المكسيك وكندا. منتخبنا الوطني التونسي يوصل اليوم إلى مونتيري بعد رحلة كان فيها إسكال في إسطنبول. بعد مواصلة السفر وتقريبا منتخبنا وصل إلى مونتيري المكسيكية وين يستهل التحضيرات أو المرحلة الأخيرة من التحضيرات قبل ملاقاة السويد اليابان ومنتخب الهولندي. نرجع نحكي على المنتخب يوصل المكسيك ويدخل في المرحلة الأخيرة من التحضيرات. هل تؤثر على هزيمة الودية ثقيلة قدام بلجيكا معنويا على نسور قرطاج؟ باش نحاول نرجع بطبيعة للمقابلة نسمع أربعة تصريحات حكى فيهم صبري لموشي على تحمل المسؤولية على أحكي فيه على يعني أربع مقابلة الودية اللي لعبناها استعدادا للمونديال. أحكي على ثلاثة مقابلة شنلعبوهم في المونديال وأحكي أيضا أنه يعرف ماذا يفعل وربما وبرشا كلام قالوا في التصريحات. نحاول إن شاء الله نكونوا بطبيعة إيجابيين. تدخل طي نسيان مباراة المنتخب البلجيكي صحيح هزيمة كبيرة وثقيلة قدام المنتخب البلجيكي ما تمنيناهاش الحقيقة سيرتو في الوقت هذا ولكن هذاك اللي صار. دونك نحاولوا نشوفوا شنو الحلول ربما القادمة من أجل إن شاء الله تكون مشاركة باهية بالنسبة لمنتخبنا. وشنو المطلوب في الأسبوع الأخير قبل مواجهة السويد؟ في نفس الإطار نعمل قراءة في نتائج ومردود المقابلة الودية للمنتخبات العربية المشاركة في المونديال. انتصاران للجزائر والسعودية ثلاثة تعادلات وثلاثة هزائم في المرحلة الأخيرة من التحضيرات بالنسبة للمنتخبات العربية. كما تعودتوا من الأسبوع الماضي كنا بدينا في تقديم المجموعات في كأس العالم. نحكي على المجموعتين رقم 11 ورقم 12. مجموعة 11 فيها البرتغال كونغو ديمقراطية أوزبكستان وكولومبيا تحت شعار البرتغال في القمة والبقية في معركة الفرص. والمجموعة رقم 12 فيها المنتخب الإنجليزي الكرواتي منتخب غانا ومنتخب بنما. باش نحكيو في العالم اليوم باعتبار كما قلنا باش نحكيو أيضا على المنتخب الوطني التونسي. تحياتنا لكل من برانشي معنا على مختلف الفريكونس وعلى www.dionfm.net. أهلا وسهلا باصدقائنا على شين يوتيوب ديون اف ام لايف على لي باج فيسبوك سبور باي ديون اف ام وديون اف ام. مرحبا بكامل الفريق. اهلا وسهلا نيديا في الاخراج, ايمان في الاخراج الرقمي وسعيد بوجود اللاعب الدولي السابق انيس العياري. مرحبا نوس.
2: تحية ليك حاتم, تحية للدوك نعيمه والساده المستمعين والمشاهدين في نفس الوقت.
1: منور انيس العياري. باش نحكيو على السيليكسيون اليوم, نحكيو على منتخبنا يوصل المكسيك. نرجع شويه المقابله الوديه, برشا انتقادات وبرشا كلام وجعه كانت الحقيقه على مستوى النتيجه, نتيجه ثقيله قدام المنتخب البلجيكي. وسعيد جدا بوجود الصحفي متألي خالد ممتاز نعيم أساسي. مرحبا نوع.
3: مرحبا بك حاتم, مرحبا بكل مشاهدين ومتتبعي ديوان فام, البنات الكل اللي في الرجية, مين كذلك وعلى المجهود متاعه. تحية لي كبيرة برشا لأنه الحقيقة مين أنا اليوم باش نعمله تحية كبيرة من الشركة الحقيقة قاعد يقوم في خدمة كبيرة كبيرة برشا وقاعد يمد فينا بمعلومات ممتازة ممتازة جدا. تحية ليه باش يكون صحفي لامع وأنا نتنبأ له إن شاء الله يكون صحفي لامع. وتحية للناس زادة اللي وراء من دالندا رئيس القسم إلى الناس اللي قاعدة تخدم.
1: يعطيهم الصحة من الشرق والولاد الكل قسم الرياضة. يعطيهم الصحة على تحضيرات كبيرة أكيد عمل كبير للمونديال مرسال الحقيقة باش يكون فما تقديم 48 منتخب وتختلف فيها القارات والجنسيات واللاعبين والقيمة التسويقية وبرشا حاجات. والحاجة راهو اللي نحبوها ديما نسعى لها هي رضا كل السادة المستمعين. إن شاء الله مطير نقدموها تليق بالسمعة اللي صوت لها ديما فاهم على مستوى الرياضي. وسعيد جدا بحضور الدكتور سعيد قحبيش. مرحبا يا دوك.
4: مرحبا بك حاتم, مرحبا بأنيس ومرحبا بنعيمة بلي يسمعوا فينا ويتفرجوا فينا والمستمعات والمستمعين والمشاهدات والمشاهدين.
1: مشيت الامور خدمه في المونديال تو حاضر دكتور يعطيك الصحه قاعد تخدم في
4: اب تو ديت تبارك الله كل يوم فهمتني مجلدات وعمارات انفورماسيون
1: لازم
4: ان شاء الله المخيخ يتبعوك
1: ان شاء الله يا خويا. نحب نقول شكرا لتعليقاتكم وكل مساجاتكم برشا بطبيعه راضيين برشا على الخدمه اللي قاعده توصل للولاد الكل. يعطيكم الصحه انتم بطبيعه المساهم الرئيسي في هذا العمل. ديما نقولوا الاخبار بسرعه انه المنتخب الوطني التونسي حاليا حاليا حاليا وصل المكسيكو سيتي, مازال عنده فول اخرى المونتيري, على منتخب خرج البارح في اسطنبول, عمل 4 ساعات اسكال ومن بعد شد الرحال الى مكسيكو سيتي. من مكسيكو سيتي تو المنتخب بشيخه طائره اخرى المونتيري, دونك ساعتين تقريبا فول من مكسيكو سيتي الى مونتيري. هذا اكدوا لي بطبيعه صديق لنا في اليوتيوب اسكو الوقت اللي نحكي فيه صحيح والا لا. يلا بعد شويه نحكيوا على المنتخب الوطني التونسي يوصل المكسيك, يدخل في المرحله الاخيره من التحضيرات وبعد لحظات تنطلق الرحله في اكسترا تايم.
0: اكسترا تايم اكسترا تايم ساعتين نرجع فيها للاكتو, نعملوا ريكاب لاهم الاخبار والاحداث الرياضيه على الساحه الوطنيه والعالميه. اكسترا تايم يجيكم من الاثنين للاربعاء, من 3 للـ5 متاع العشيه, معايا انا حاتم جزبر.
5: ديوان فهم صوتكم.
1: المثلثة 15 دقيقة, مرحبا بكل من برانشي معنا على مختلف الفريكانس وعلى www.dionfm.net.
5: لاكتو دو جور,
1: قبل لاكتو دو جور نحب نقول جويو زانيفرسير لصديقنا زكريا العباسي ابن قائد والحارس المرمى وصديقنا الارقام رامي العباسي اللي سنستو بيدي معطينا في الارقام اللي تعاون فينا برشا على مستوى التحليل. زيكو ان شاء الله كل عام وانت حايب الف خير, بابا يسلم عليك, قولك اقرا لروحك ونحبك مجتهد وان شاء الله توصل مره اخرى لما يرنو اليه, ونحب نشوفك انت يا زكريا دائما متالق. ان شاء الله عيد ميلاد سعيد يا زكريا العباسي. يلا نحكيو على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم, يوصل للمكسيك, يدخل المرحلة الأخيرة من التحضيرات. بالسؤال الثاني نبدأ به الحصة متاعنا, لأنه الهزيمة الودية الثقيلة أمام بلجيكا تؤثر ربما معنويا على نسور كارتاج, برشا ردود أفعال بعد الهزيمة, نسمع تحمل المسؤولية من طرف الناخب الوطني صبري اللموشي.
6: Assumer les responsabilités. Moi, j'ai aucun problème à assumer les miennes. Toutes les responsabilités. Je l'ai dit aux joueurs, je le dis à vous. C'est pas vous qui jouez, c'est pas moi qui joue. C'est qu'à un moment donné, quand en première mi-temps, on a les ballons non, on n'y est pas. Sur le second ballon, on n'y est pas. Des joueurs de ce niveau-là, quand ils ont le temps de contrôler, de lever la tête et de jouer où ils veulent, c'est pas simple. On sait les ingrédients qu'il faut mettre. Alors certes, il y avait certains joueurs qui étaient pas... Mais peu importe. Mais les 11 joueurs qu'on mettra la semaine prochaine, il faudra une autre mentalité et un dépassement de soi et quelque chose de totalement différent de ce qu'on a vu ce soir. Mais j'ai pas le souvenir d'avoir des fêtes aussi lourdes, j'ai pas le souvenir. Et c'est encore plus difficile pour moi quand on représente son pays et qu'on joue un match avant une compétition aussi importante que la Coupe du Monde. Mais quand on est dans le vestiaire, et mon discours a été très simple, on a joué 2 matchs amicaux, la performance contre l'Autriche était intéressante avec des choses qui étaient positives. Aujourd'hui, il faut tout oublier.
1: صبري لموشي يتحدث عن تحمل المسؤولية. يعني صلاحياري لنا نحكيه على سؤال انه به اتصاليا انه يخرج مدرب بعد هزيمة مش به هزيمة كبيرة, يقول انا نتحمل المسؤولية, لكن المسؤولية فما نسب مئوية في المسؤولية. لهنا انت ممكن توقع سؤال متاعي, هل يتحمل صبري لموشي المسؤولية وحده؟ واذا يتحمل المسؤولية وحده قديش نسب المئوية ما بينه هو والا ايضا اللاعبين, مش يكون واحد يتحمس ولا يعني
2: بيان سور. اولا الساعه قبل كل شيء نحب نبدا نقول انه راهو كي تنحي مدرب تونسي وتخمم بتجيب مستوى اعلى من المدرب التونسي, يعني باش تمشي بالي اخرى باش المنتخب يتحسن وما نوصلوش للمهازل نتاع 5 والهزائم هذه. انت علاش جيت صبري لموشي باش تغير من وجه المنتخب وباش تحسن النقاط اللي كانوا يفقدهم المنتخب وباش نشوفوا منتخب في حل اخرى. معناتها ما نجمش نجيب صبري لموشي وناكل 5 ومن بعد ما نجمش نقارنه بالمدربين اللي تولوا على المنتخب التونسي اللي هما توانسة. يعني في الوقت الحالي اختياراته, وهذه اختياراته هو, والفشل وقراءته المباراة خليت المنتخب يفشل وينهزم بهزيمة ثقيلة. نرجع قال انا نتحمل مسؤولية الهزيمة. بيان سور تحملها وحدك المسؤولية.
1: وحدك. علاش وحده؟
2: خاطر ما عرفش يوظف اللاعبي اولا. لانه ديسكور
1: اختيار التشكيله
2: وقبل المونديال انا ادفيرسير كيما بلجيكا تلعب عروس على اليمين وتعمل دي شانجمون, معناتها شامبرديت ليكيب كومبليتمون, انت قلبت هاليكيب يا اخي. ما تعرفش المستوى نتاع المنتخب البلجيكي يا اخي, تقارن فيه بكندا وتايتي وتقارن فيه بمنتخبين اعلى مستوى. المنتخب البلجيكي نورمالمون تكون بالتشكيله الاساسيه وتقرا مليح المنتخب البلجيكي باش ما نتيحوش في بيج الخمسة اللي خلى القاسي والديني يضحك علينا. انا ريت ملعبيه يعني على مستوى عالي يعملوا في دي ستاتيو على المنتخب التونسي. احنا كي جيناك كنا في فتره خايبه حابين نمشيو فتره ازهى شوي يا اخي, ذولي رجعتنا بالزمن القديم. يعني ما تغير حتى شيء اليوم مع صبري اللموشي. وثم حاجه اخرى يقول نتحمل مسؤوليتي, بارك الله فيه يعطيه الصحه, كي يقول نتحمل مسؤوليتي
1: اي بعد
2: وبلاد ماكلها ماكلين خمسة أفا مونديال بجمعة ولا عشر أيام والماتش اللي عادينيه
1: كتبه مثلا أنيس بي إذا نحكي وأنا تقول مثال أنه صبي اللي مش يتحمل مسؤولية واحدة به شنو كان نجم يعمل معنى الحقيقة بالحق سؤال دي ما فني لو مثل أنت قلت فما اختيارات مثل في الشواء كي أنت الافكتيف اللي عندك كنت تلعب كونتر منتخب بلجيك شنو الشواء اللي كان ينجم يعمله ولا شنو الشواء اللي غلط اللي عمله
2: سهل العملية سهل العملية
1: تواصل بالأربع لعبين كونتر مثل
2: الأوتريش أنت اليوم أنت ماتش بلجيك تحضر به كنت تنجم تشوف أنشي ما آخر اللي هو 3-5 سنين اكزامبل اليوم يعني عندك فكره على 4-3-3 عندك فكره على 4-2-3-1 قاعده 3-5-2 انت تعرف لي زيليمون تاع بلجيكا ولا اللي تعرف لي كولوار تعرف دي بروين كيجي معناتها كيجيك منتالي تعرف الادوات والاليات تاع المنتخب البلجيكي ما كانش عروش النجم يكون اكسيال مع طالبي ومع رقيق وكنت تلعب ديزيك سونتري اللي هو العابدي وكنت تشارك النفاتي اللي انت عيط له علاش عيط له النفاتي انت ما باش نشوفوه في الوقت هذا كيفاش اللعب عروس انا والوليد برمي الميور يعني كان جاي
1: في بلاصه تاعك هو تعرف
3: احسن تنقيد
2: احسن تنقيد
1: والله باش ندفع باش ندفع له معاك انيس الحقيقه اي واحد يتبع المقابله ولا يتبع الفورماسيون لانه قلنا الفورماسيون بروبابل الصباح ذكرها سبت الصباح ديجا عطينا التشكيله ب 99% هي معناها انك شفنا ادم عروس والطالبي ورقيق مش شايف الاذهان الحقيقه انه مش يلعب ثلاثه بلاكس هكا ولا مش يلعب الحاج محمود على اليمين وبن حميد على اليسار ما شفناش بعد انه ما يلعبش ثلاثه بلاكس على الشوا هذا معناها
2: بيشوف التفلسيف علاش سهل العمليه صبري لا موشي الحقيقة تحسه هكا في عنده قناعة وعنده حاجات راهو المنتخب كي تجي تسكر على روحك باختياراتك راهو اليوم يا سي صبري الحقيقة ماهوش معقول لازمو يعرف سي صبري راهو خرجنا من جدال ولدك دخلنا في جدال المونديال اليوم تركيز تام على المباريات اللي جاية تركيز على المباريات الودية على الخطط اللي باش تلعب بها على الاختيارات اليوم انت توا حاتم نكونوا واضحين يا اخي ما كانش ماتش بلجيكا نشوفوا النفات اكزامبل فرصه باهيه
1: لوجيك
2: خلينا نكتشفوا علاش عيط له اصلا
1: صحيح
2: يوصلك برشا كلام وتخليه صحيح تحت الكريتيك
1: علاش ادم عروس على اليمين
2: فوالا في كل
1: مره شفنا ادم على اليمين
2: فوالا يعني
1: لعب في استاد قبل الدروا
2: ما لعبش لاول مره حبي نقول لك حاجه راه حطوا راس راس مع تونس كامل ونقول لك حاجه عروس يتبعوا فيه من اكبر الجمعيات
1: اي قال لك سراي تبع فيه
2: قال لك سراي موناكو ثم جمعيات في اوروبا رغم ذلك من بعد المباراة هو ظهير أيمن مقتنع
1: بيه قاسم باشا ما شفناش لعب برجال الدروع
2: حتى مرة ما لعب برجال
1: الدروع بربي لهالسؤال للدوك أنا مثالش أني ديما نتفاعله دكتور مثال أنيس حكي على أدم معروس أنه ما شفناش قبل يلعب أريير دروا دوك شفناش في الستاد شفناش في كاسين باسا يلعب أريير دروا علاش اليوم ناخب الوطني لعب به ظهير أيمن خايف يعني يحب مدافع من الجهة اليمنى شنو أعطيني تكتيكه هو فيش خمم
4: هي الفكره اللي هو ارير صحيح في الاخر حتى كي تشوف انفورماسيون فما فورماسيون اسمها ارير فورماسيون اسمها ميليو فورماسيون اسمها مهاجم ارير معناه
1: ارير يلعب في البوست كل معناه
4: لا ينجم يلعب ارير دروا شنو
1: مشكل
4: وادم تبارك الله عليه معناه يلي فيفاس و
1: هو ما لعبش قبل دكتور
4: ايش بيه نجم يبدا يلعب دقيقه برك بربي
2: ما زاد باش نتفاعلوا معك تقول نجم نقول لك علاش ميسي شنو نتفاعلوا مع بعضنا
1: صحيتي سؤالي ديجا كيفاش
4: دقيقه برك انت توا ادم يلي il est très performant في الكلوب نتاعو ولعب باكسيال وكل شيء لكن معناها دو بار لا نوي دي تون اسكول تعرف معناها لي زاكسيو كلهم يلعبوا ديزاري دروا نعيم تعرف كالولو يلعب ري دروا روكي جونيور ايبوك يلعب ري دروا كوستا كورتا يلعب ري دروا لي وري
1: هي اول مره دكتور شفناه ما شفناش قبل ري دروا
4: غادي سامحني جربوا غادي وما كانش خايب الولد معناه نقعد به داني في الناس الولد كان برميل
1: ثاني احسن ترقيق
4: كان برميل ميار
1: معناه بعد عمر رقيق
4: الحقيقه معناه ايش بيه معناه سي كوا البروبليم با هو مش وقته ذاك لا شك والاختلاف فيه ايش بيه كان ربحنا انارير سنترال ينجم يلعب بدروات ولا ايش بيه كان ربحنا انارير سنترال ان تروازيام كي نبداو احنا اون فاز داتاكي كوليسيا دروات
3: هي ما تعرف الغلطه وين لهنا
4: الغلطه مش وقتها مش نهارتها مش كونتر
2: لا حتى
1: خلينا نسمعوا راينا عيما الغلطه وين عنو
3: الغلطه في الكاستينج بتاع اختيار المباراه وين تبدل كان ينجم يبدل من النمسا وتعمل شنو تحب في النمسا لكن المباراة بلجيكا هي بشكون المرآة العكس لمباراة كأس العالم معناها كأس العالم تبدأ بمباراة بلجيكا يبدأ من غادي وقتها تحط التشكيلة اللي انت باش تحطها مباراة النمسا بلوز اوموا لانه اقل الكاليبر من المنتخب البلجيكي كنت تنجم تحط وتبدل وتعمل شنو تحب وتشوف الملاعبية كما نقولوا نحن على عينك انه هو اللي تنجم تشوف الشيء ما هذا شيء ما هذا لكن مباراة بلجيكا تنجمش تغامر بها ما تنجمش تاخذ ريسك انك ضد منتخب بلجيكي عتيد كيما المنتخب خبها ذيك وتجي تعمل الحاجة ذي شوف هو راو بالنسبة لي أنا إدم عروس راو قدم ما علي وأدى أحسن أداء عنده وخذ أحسن تنقيد يظل
4: شوفناهم أنا
3: نتفرج ليه أنا معك في
4: اللافي قديش فما من أريير شيل الدروا مش دروا نحكي أريير يفصلون إيران قديش فما من أريير يمنع دوكو باش يتعدى 4-5 مرات مباراة طارق في المباراة طارق ما حتى يحت في العذر
3: قليل
4: دونك إدنا معروس تعدى مع دوكو 3-4 مرات عادي
1: شوية تفاعلات لولاد في اليوتيوب
4: نحكيو بعد المباراة
1: اسمع شوية تفاعلات في اليوتيوب لولاد مثال محمد رابلسي محمد تحية لي حما يقول يقول يقول راهو شوف احنا كنا بربي جسخ نفهموا الاولاد ان راك نحكيوا هكا اوكي نجح هذا معروف لكن احنا قاعدين نناقشوا في اختيارات من غير تنبير من غير فوضى بصحيح باش بيقولكش هكا به محمد رابلسي يقول لك عروس كونتر جالاتاساراي يلعب بارير دروا به ماهر بن جمعه يسال في الدكتور يقول لك يا دكتور فان دايك ينجح ظهير ايمن كومان ينجم يجربوا مثلا هذا التفاعل اي نوس
2: بيشوف
1: تفضل
2: اولا احنا كي نعملوا كاستينج ساعه ما نخرجوش من من من نروح الروح الموضوع انا نحب نقعد في وسط وقت اللي نعملوا كاستينج نتاع القائمه نجيبوا في كل بلاصه دوبلور معناتها دوزاري دروا دوزاري غوش وذاك يعني كما نقولوا احنا انا رير دو ميتي بارابور لادفيرسير عندك ان دو عندك واحد اثنين فلاكس عندك ديما لو بريمي شو دوزيام شو النفاتي هو نورمالمون دو ميتي يكون لولاني موجود خنفسر لك علاش لانه لارير دو ميتي عنده الفيفاسيتي عنده الكاليتي دورونتي لا بال وقت اللي حتى سو بلو فونسيف يعطيك اكثر حلول اد معروس في 3 5 2 يعطيك افضل ما عنده في 4 4 2 يعطيك افضل ما عنده اليوم انت اد معروس كي عندك قناعه علاش ما عطيتيهوش فرصه في اللاكس مع الطالبي خليه يدخل في كونكورونس مع رقيق علاش نبعدوه من البوست ايديال نتاعو ونحطوه على اليمين ملاعب اللي كابابل ماتش سيدي يكون تيتولير كي تحب تعمل انت تشكيله باربع التالي انا نقول ادم عروس وتختار ما بين الطالبي ورقيق مش مجامله لوليد اليوم في بالي اخرى لوليد سيريو لوليد تشوف انت الديويل نتاعو قداش مربح من ديويل قداش ما الذكاء نتاعو الفيفاسيتي نتاعو لهنا كي يقول الدوك ثم يلعب علاش هزو النفاتي انت سي سنت انا لير دو ميتي
1: راهو بليسي راهو
2: انا ما نعرفو بليسي بليسي
1: عنده
2: بليسي بون باش ما نقولوش متحامين عليه
1: باهي عنده بليسي
2: بليسي بليسي بليسي غراس انه ماهوش كومبيتيتيف وماهوش حاضر وكذا وشي رغم ذلك تمت الدعوه نتاعو وتمنينا نراوه لكن تو ماهوش جاهز باش نلعب الكوب دي موند وتوفى الكوب دي موند ما قبل الكوب دي موند والوليد ماهوش موجود نجيو نحكيو من بعد على المنتخب التونسي يا اخي اليوم انت ما تعرفش اللي حزم المستوري ما نجمش يعطيك اللي تحب عليه انت البروفوندور اللي تلوج عليه مش كنا نلوجو انا تكون دو بروفوندور لابيد في الترانزيسيون يعطينا اكثر بروفوندور
1: عندك ثلاثه شكون تختار اللومي شوات مستوري
2: اللومي شوات مستوري ونرجع لك انا ديما نقول لك اليوم اللومي وشوات عندهم افضليه يعني تنجم تحط الاول والثاني وبعدين قبل ما تعمل انت القائمه هذه كان بن علي كان موجود على حسب اللعب اللي تلعب فيه انت
1: نفس الكلمه اللي بارتاجيت في برشا عباد
2: وهذا يتكلمناه الكلام على الاقل عندنا راهو زاويته وهو سيفري حر يختار ايش يحب هو خلي العياري اليوم عمل ميتو ماهوش خايب سيفري بيتتر تشانج وثم ورقه
1: لا يلزمه يلزمه يتشانج
2: ولا يلزمه زاد هو يراجع روحه في برشا
1: حاجات نيفو
2: يلزمه يراجع روحه في برشا حاجات احنا معاه باش ينضج ويعمل المسيره باهي لكن صحيح. وقت اللي حتى كي كان موجود في الجروب الحقيقه وصارت بعض المناوشات لكادر نتاع المنتخب وينك الصخيري مع خليل كنت نجم تاخذه حتى بعض الثواني خليل تركحه كذا تقرب له يا اخي احنا كي كنا صغار في ليكيب ناسيونال ما وخذونا الكبارات ما حكيو معانا باش نجحنا ودخلونا في الجروب
3: علي عندك ليدر انت تو في المنتخب انا مانيش قاعده نشوف
2: مثلا حتى ليدر وهذه حاجه تقلق
3: خلينا نكونوا واقعيين فما حتى ليدر حاليا
1: شكون كان قبل اليوم شكون كان قبل نعيم
3: عندك شكون يكون كان موجود
1: عامين 3 4 شكون
3: كان موجود نعيم جديدي كان موجود العيدوني كان موجود فرجاني كان موجود
1: سامي شكون نجم يكون ليدر عندك صخيري
3: حاليا انا
2: نتكلمش صخيري ما نجمش يكون ليدر صخيري اليوم ملاعب يلعب
3: بكل احترامي ليه
1: هي لكن شكون تو ليدر شكون
2: فرجاني سيسي كان ليدر ما عندكش في الجروب اليوم ما عندكش ليدر اليوم
1: اي سيتي انها زمنا
3: فقط جزء للتصحيح انيس راهو معتز النفيتي لعب الماتشات الكل الاخرانيه وكل تنقيته معناه من 7.7 توا خاطر كان عندي فكره لكن قلت خليني نزيد نعاود نثبت لعبوا الماتشات الكل
2: والله انا نحكي راني علاش النفيتي انا نقول انا تو علاش انا
3: اشك حطوا في البوست اذا هو كومبيتيتيف حطوا في البوست نتاعو فوالا
2: اشك فوا اشك فوا نكون انت نعيمه تعرف معناتها من اكثر الناس اللي ممنا بالطفل معناتها انا بيدي ما عندي حد شيء معاه لكن ملي نعرف طفل عمري مريت ماتش كامل عمري مريت برفورمانس كبيره اليوم تمتعتش بيه طفل ما نعرفوش او جا مضروب او موش حاضر كل مره عندنا سبب المونديال باش يبدا وباش يشوفوا الوليد مضروب
3: مش كنت مدربين مش كنت
1: تو حكينا على ماتش بلجيكا وديجا حكاو
4: الكلمه الاخرانيه
1: هاي بسرعه دوك باش نتعدى
4: على عروس عروس مدافع ممتاز جدا و il est capable d'évoluer ou pratiquement هو le futur نتاع تاع المنتخب راهو فيه معناها تبارك الله ولايت كي ابوكو معناها ايفولوي وقدم كورب معناها نتاع البروغريسيون نتاعو فينومينال ودير كيما كان يحكي العياري il est recherché aussi bien في تركيا que في فرنسا هو ظاهر عنده قناعه نتاع طالب رقيق ظاهر
2: معناتها ما تبدلش الفكره
4: دوك يعني جيتك دقيقه ظاهر عنده قناعه نتاع طالب رقيق ودايور لعبهم هما عاود لعبهم في بلجيكا لكن عروس انت جايبو تعرفوا ان بوتنسييل كبير وتعرفوا ليد اللي في الفيفاسيتي وتعرفوا فهمتني في الرابيديتي في معناتها تحس اللي الطالبي il a perdu un peu معناها de sa splendeur aussi فهمت تو رقيق بون مازال جاي جديد ولا انه ما كانش موجود براتيكمون على لي les défenseurs centraux à la Deketelar à l'embarque qui entre Lukaku etc. لكن الطالبي à mon avis il jouit معناها عنده une حصانه اللي مفرط فيها نوعا ما لانه حتى هو غلطه كثر برشا معناها عنده توسع
7: طالبي
4: غلط برشا الطالبي يغلط برشا قاعد وني بلو اوسي فيفاس ني بلو
7: مش طالبي نتاع عامين ثلاثة دكتور المستوى نتاعو
4: لا ماهوش هو بيدو وبوركو با
3: يزيد عائد من اصابه
4: صحيح كنت تنجم بار اكزامبل كونتر لوتريش برا نقول
7: رقيق عروس
4: صحيح نجم تلعب عروس رقيق
3: مثلا
4: كونتر
3: لوتريش لوتريش فوالا
2: انت تعرف جرب الوليد اليوم راه ماشي في في في في ما تقاعد يتطور ومن حقه يحلم زادة من حقه نراوه اكسيال في بلاستو يا خويا من كان الافضل احنا نلوجو انك تعرف اليوم ما عادش نحبوا المحبات نحبوا الافضل هو اللي يكون موجود عروس نتمنيتو انا ماتش بلجيكا يكون في اللاكس خرا وقبل المونديال يبالك يفوتهم الزوز يا سيدك بالك نقولوا عروس والبقيه علاش ما عندوش الحق تفل اذا كومبيتون عليهم طالبي كما قلت انت اليوم ولا زاد عروس من حقه زاد المدرب
3: بعد حتى الديو راه زاد تاع المنتخب كي يتبدل خاطر كان طالبي ديلان برون راه حتى كي يتبدل عليك لي روبير راهو خلينا من التحضيرات والتمارين انا بالنسبه لي هنا كنت تنجم تجرب قبل لانه صارت لك زوج مباريات قبل لكندا وما جربتش ومن بعدهم زوج مباريات اخرى معناها هذوما المباريات اللي تجرب فيهم اللاعبين الاخرين
7: كلامكم هذا والله تعرف فما ألم الحقيقة وماتش بيكار لكن فما لوجيعة نتاع الخسارة خمسة بلاش راه ما إيش سهلة دونك معناها بقات تبقى جرافي في الموار خسرنا خمسة بلاش
3: كونتر بلجيكا
7: خسرنا خمسة اثنين في كوب دي مونت أما نحاول تعرف شنو نعيمة توا
3: حاتم تفضل أنا معاك راني في المعنوية تماما أنا ما نتصورش حاجة كيف كي زاد باش تهزل مع مش
7: صحيح هذا
3: أما حاجة بركة زيدة راهو هذوما الماتشوات يبينوا لك الفوارق راه
7: صحيح.
3: فما فوارق واضحة معناها فين منتخب في كاليبر كبير وبعيد عليك خطوات باللاعبين متاعه كل شيء سنوات ضوئية بعيد عليك لهنا اللي تعرف حجمك
7: انت
3: تعرف الحجم متاعك لهنا وانت شنو داخل المنتخب وشنية داخل تو سامبلومون هما دو تيست راهو ممتازين وممتازين على الاخر لكن ينجموا راهو في الوقت الجد يكونوا بينيفيك وقتها شوف النتيجة هذه تعرف وقتاش حاجة برك النتيجة هذه تعرف وقتاش تكون انا بالنسبة لي ما زلت راهي كملتش زاد ما كملتش كنتيجه وقتاش تكون كارثيه وقت تبدا الكومبيتيسيون انا نهار السويد بعد النتيجه نشوفها نعرف اذا كانوا المباريات هذوما هما مرآة عاكسه للمنتخب نتاعك اللي هو موجود تو باش تلعب به كاس العالم والا ينجم يكون هذا هو
7: برافو على الربطه لانه تصريح صبري لموشي احنا عملنا كات ماتش ميكون يعني ما لعبنا مع كندا ولعبنا مع تايتي ولعبنا مع لوتريش ولعبنا مع بلجيكا مهم جدا نعمل كيما ليفالواسيون معناها انت اربع ماتشات هذوما وناخذ راي الاطار الفني شنو اللي قال معناها بعد الاربع مقابلات هذوما او نسمع صبري لموشي شنو حكى بعد اربع مقابلات وديه استعدادا للمونديال
6: On a marqué 15 buts, on en a pris 7. On a joué 4 équipes complètement différentes. On n'a jamais aligné deux fois la même équipe. On est parti la première fois à Toronto avec des gens qui ne me connaissaient pas, que je ne connaissais pas, qui n'avaient jamais joué ensemble. Et c'était plutôt bien passé, que ce soit Haïti et Canada. Ces deux matchs contre deux équipes d'un autre niveau, que ce soit l'Autriche en Autriche, la Belgique en Belgique, avant la Coupe du Monde, avec encore d'autres joueurs, les choses sérieuses commencent. Et il est évident que mon idée de départ est très claire dans ma tête. On aura un 11 qui sera... absolument prêt pour jouer les Suédois, mais il faudra mettre d'autres ingrédients que ceux qu'on a vus ce soir. Mais vous avez raison quand vous dites que sur 4 matchs, on a marqué qu'un seul but. Pour gagner des matchs, il faut marquer des buts. C'est pas compliqué. Donc il faut trouver des solutions pour qu'on marque des buts.
7: Mais vous avez tout à l'heure sujet. Je vais vous parler de l'idée, le fait que l'on a 11 de départ, موجودين في المخيلة متاعي، لكن فما ديزانغريديون، فما حاجات مكونات أخرى باش نحاول نعمل فيهم التغيير. والشطر الثاني حكاية، قالك احنا في أربع مقابلات مركينا بونتو واحد، يلزمنا نلقاو الحلول. معناها انتوما تو ديبا انه شنية الحلول باش احنا مركيو. انساتو بلجيك بي انا سويت تو، مازال الجمعة نلعبو سويت. لونس دو ديبار انيس، حب رايك لونس دو ديبار، قال هو مع ديزانغريديون مكونات جديدة باش نضيف لها. شنو
2: هو ساعة بون كومينيكاتور الحقيقة، ونتمنى ما بين الكومينيكاسيون والتطبيق على التيران يكونوا متوازنين الزوز
7: متفقين،
2: لأنه توا حسب ما تسمع
4: حسب فهمتك أنت توا كلامك، أنت تتمنى اللي قد الكلام
2: قد الفعل
4: يرحم
7: قد الفعل
4: ولا حتى قد الكلام.
7: وفما وفما وفما كلمة أخرى رجع على الدكتورة فيها صبي لموش، توا نسمع توا نسمعك تصريح بعد.
2: على قد الكلام على قد الخدمة وعلى قد التوظيف. صبري لموشي حاليا انا معاه، لانه الوقت ضيق، لانه يزمو يعطي فرصه للعباد الكل. شنو اللي زاد التيم بلا هو ماتش بلجيكا، وماتش بلجيكا الماتش اللي كان صبري لموشي يعطيه اعتبار، وكان ينجم يعطيه اكثر تركيز ويهبط فيه التشكيله الاساسيه. الادفرسير مغاير على ثلاثه اللي لعب نار بلجيكا. نقول انا جبت صبري لموشي اليوم، انا ايماني بصبري لموشي على مستوى عالي، رانا كوتيفوار عنده الاكسبيريونس كام لاعب يتمنينا، ما نخلتوش المهزله نتاع خمسه
7: أيه.
2: برشا في كاريره وهو برشا على التوانسه
7: برشا علينا احنا.
2: شو نقول انا؟ نقول بيتيت الربا ضرت النافع، الخمسه ذوما يربحوك ماتش السويات، لانه ساعات في كره القدم تستحق الكف والصفعه اللي
7: سامحوني في الكلمه تاكل تريحه بيه باش
2: تريحه بيه باش تفيق. تصور
7: تريحه بيه باش تفيق،
2: فيقة صبر وفيقة الملعبيه وفيقة
7: من كلامه تفهم
2: فوالا فهمت يعني معناتها مسته الخساره نتاع الخمسه على كاريره، واليوم يجي يحب يعمل بيرفورمانس باهي. اليوم بين بالكشف اللي يا صبري اللموشي راهو اليوم المنتخب اللي يستحق يلعب عطيه فرصته. اليوم هو في مخيلته ال11 وال11 ظاهرين، فاليري العابدي
7: اعطيني كمل
2: فاليري العابدي الشامخ في كحارس مرمى بالنسبه لي انا الافضل حاليا، من غير ما نمسوا الجارديان يعني، والليستات حكيوا على الشامخ ومتاكد انه الشامخ افضلهم حاليا على المستوى المعني، وحتى ابار الخمسه اللي قبلهم. نبدا بالشامخ ماتش بلجيكا، رغم ادفرسير كيما بلجيكا يجيك 27 مره يشوت عليك درا قداش مره مع ديفونس نايفتي كبيره وتعمل لي باراد هذوكم تقبل خمسه، ونعمه بالله يعني ماهيش راهو ماهيش حاجه سهلة قدام الاليات والادوات هذيك. لكن كي نحكيو على مصلحه المنتخب توا، نقول اللي هو البرفورمانس والحاضر ذهني نحط على المستوى البدني، البرفورمانس نتاعو وحضوره على مستوى الشباب
4: توا حاضر. الحارس معناه الشامخ حاضر وفي كور باهيه، جوست ان بو دو كوميونيكاسيون اكثر مع لي زاكسيو لي ديفونسور نتاعو، وجست يقدم خطوه عليني، يقدم خطوه
2: علي دوك تكنيك،
4: لانه لي غارديان نتاعنا الكل
2: انا معاك
4: ما نعرفش علاش في الفورماسيون نتاعهم عارفين بلي
2: انا معاك
3: ما تعرف
2: نعيم باش ما ننساش. نعيم باش ما ننساش اليوم كي تحب تحكي على الماتش كيفاش بدينا نخسروه
7: ما كملتليش 11 اللي
2: باش باش نرجع لك على 11 خويا
4: برشا افكار
2: انا باش نعطيك نقطه برك ليه باش نعطيك نقطه برك مش برشا افكار باش نعطيك نقطه برك. البونت اللي قبلناه الاولاني نتاع بن حميده يعني ملاعب انترناسيونال مش سيب صاحبه عمره ما رير يكون موجود، زين بوتو هو اللي يغطي كل معناته هو اللي يعني هو اللي
4: الانجليزي
2: باش يكون موجود في البلاصه هذيك، يعني ثم حاجات هو ما عندوش ذنب فيهم. مهيب الشامخ اخطاء فردي ولا التمركز. نرجع من بعد على اليمين، نقول فاليري ونقول العابدي على اليسار اذا ما عندوش مجاعه او حاضر فهمت
7: طالبي رقيق
2: لا عروس النجم ندخله في اختياراته هو عروس طالبي والا عروس رقيق
4: والا عروس طالبي رقيق
2: عليس عروس طالبي رقيق صعيبه برشا لانه ما جربهاش الحقيقه باش يعمل شواء ما بين الثلاثه ذوما. انا نقول الحقيقه من غير مجامله ولمصلحه المنتخب
7: اربعه في الاكس
2: اي نقول عروس وتختار اللي مع عروس وانت دبر راسك بعد نجي نشوف القدام سخيري حنا بعل الحقيقه الغربي مانيش مقتنع به برشا لانه فيزيكمون
3: لا راني باش نحط راني خبيره مع اليسخيري
7: راني وسخيري قدامهم بيبيفو راني
2: حنبال يعني
7: راني واليسخيري
2: راني والياس ومع حنبال
7: حنبال
2: خليل العياري نعاود نعطيه الفرصه ونعاود نوظف له لعب. وزاد انت اليوم يا سي صبري ميساجي ليك راهو خليل العياري ما تنجمش يعطيك القدام في الان كونتر ان وانت ترجع فيه قريب لري دروا راهو الانرجي نتاعو الكل ولا كوماند ديفونسور خليه على الاقل يلقى الانرجي في الان كونتر ان باش في الترانزيسيون والتحول من ناحيه دفاعيه لناحيه الهجوميه يعطيك ما تنجمش ترجعه في الكوفرتور التالي حاتم وبعدين الطالب باش يعطيك اوفنسيفمون صعيب برشا بعدين نقول

0: عندك نغرة زيد
1: انرجي زيد
0: نا انرجي زيد اما هذاك الكل راهو يولي يفرق من بعد لانه ريتهم الحكام والا اللاعبين واحد كيما دي بروين مثلا كي يشوفك تعمل ديجا ما يلزمناش نعملوا هذوك مكبرات لو تحب ولا تكره فما ملاعبيه يلزمك تقدرهم فما ملاعبيه يلزمك تعرف شنو معناها الانسان اللي قدامك ما نجيش مثلا انا قدام ميسي ولا فلان ولا فلتين ونعمل ديجا اللي ما يلزمنيش خاطر تشوف تبقى في الفكر نتاعو راهو لان حتى يعاود يرجع لك مره اخرى ولا حتى اللاعبين راهو كل هذه صحيح راهو تنجم تتعلم منهم اما تتعلم على بكري يلزمك لانك انت ديجا دخلت في الموضوع
1: نعيمة سامحني نعيمة في بدايات
0: لانه هذا الكل ما نرجع نقول ما عندكش ليدر في الفريق ما عندكش يجي يقول في الفيستير خليل شوية رب سروا احنا راهو هكا وهكا راهو نعملوا ما فماش ليدر في الفريق هذا الاشكال وين راهو كان جاي فما ليدر في الفريق كان ينجم خليل يكون على عكس اللي شفناه بغض النظر لا شو انا فقط باش نزيد حاجه انيس علاش نحن لي جيست اللي يعمل فيهم خليل نقولوا زيد وعلاش ما عطاش الكره علاش دي جيست اللي يعمل فيهم خليل يعمل فيهم عبد اخر ونصفقون هلا لكل شيء
1: هما فما حمله زاد شويه نعيم
0: ليش خلينا واضحين فما ملاعبيه صغار فما ملاعبيه صغار في المستوى العالي اللي هما طالعين مثلا نحبش نقارن انا منحبش نسمي اسامي وقت اللي نشوفوهم يعملوا لي جيست هذوكم اللي يعمل فيهم خليهم نيش نحكي على جيست تكنيك مثلا وقت اللي نشوفوهم يعملوا فيهم نهلل ونسفخ وشوش عملوا كذا وقت اللي نشوفوا خليل مثلا يعمل كذا يمشي ويجي كذا تسيب الكورة هذيكم حاجات راهو تتعلموا بشوي بشوي وبلوس دو سا انا شكون بحذاك انت جاي جاء فما شكون قرب الخليل هو مثلا مش يمد الكرة فما جاء واحد قال له اعطيني الكرة وهو ما عطيهالوش
1: بالله حاتم وين المشكل بالضبط في الطفل نهارتها معناتها تو هو جيك دي بروين هو اللي لا بروفو معناتها هو اللي جاء للطفل ولا انه الطفل ما عمل حتى رياكسيون فين ينزموا هذا بلعب وذاك متفقين فيه للمصالح المجموعه لكن وقت اللي ملعبيه تتخبى هو ياخذ كرة والملعبيه تتخبى وما يحب حد يطلبها وقت اللي هو موجود نهارتها يجي سخير ياخذه ولا يكلمه من علاش ليدر انا ابو عزيز ياخوني ويكلمني وكذا وانا الملعبي ما عملش حاجة جراف نعيمة اللي تتطلب هذا الكل معناتها الملاعب قاعد يعمل في
2: يعني
1: واحنا كنكون صغار بالعكس نعيمة راي
2: أي لا
1: نعيمة الكلمة مهم برشا بداية كارير ويزم يسمع الكلام هذي بشي تحسن فهمت حاتم
2: خاطر في التريو نيفو انت اليوم
1: ليه كلام نعيمة مهم يزم حط وذني ويسمع بش تتطور احنا بدينا بالأخطاء وتطورنا وتحسننا وكلمونا وكلمنا ايما رويزم ويسمعوا هو ويزم حلو ويعاود اليوم يزمك تحترم الملاعبيه اللي اكبر منك لكن كما قالت نعيمه اليوم دور لي ليدر باش يحطوا له سقيف القاعه
2: اي دكتور تمشي معك في الموضوع الثاني دكتور اليوم صبري لموشي قال في 4 مقابلات دوك سجلنا هدف واحد يلزمنا قالك يلزمنا نلقاو الحلول باش نسجلوا الاهداف السؤال ما هي الحلول يا دكتور ترى كونتر السويد ايزيني من بلجيكا والماتش اميكو قالك في ما في 4 امريكان بونتو توا السويد عنا
3: توريتني بكري عقل
2: حسن علي
3: حبنا بمشاكله
2: تلميذ النجيب
3: اني عاقل كلمة صغيرة التالون تاع خليل العياري
2: ربي تعدي وخليل عياري
3: لا لا تعدي تعدي
2: التالون برشا كمل
3: لا لا التالون تاع خليل العياري ما هو موجود عند حتى لاعب في المنتخب باش نبداو متفاهمين لا كاليتي انديفيدويل انترانسيك بور مع نعيمة totalement et parfaitement اللي هو لازم يهذب لعب سي بري دايور احنا ماذا بينا الراو البروغري هذا بارابور على العام اللي عدى في فرنسا فهمتني عياري ونحب نوصل كلامك لوجيك لي رياكسيون نتاعو اشو واكسترا سبورتيف لازم ينقص منها ليك في روايه اخرى كي انت اكولي سور طون بوت فما 9 لاعبين يدافعوا وهو كي هز راسه ما يلقى حتى سوليسيون إلي أوبليجي دو باسي بار لا فانت ولا بار لو دريبل لكن يطنب بشوية نوعا ما دونك دو رمارك الخليل كانوا يسمع فين أول حاجة راك مهم في المنتخب إبي تو نا با ما عندكش وما لازمكش في مخك باش توري الكاليتي انديفيدويل نتاعك كل مرة وتحاول تعمل الزايد احنا في بالنا بيك تو تالونتيو وهما في بالهم بيك تو تالونتيو دونك ألعب سامبل تلي لازم تعطي الباس لازم
2: تجري الفو تروفي لي سوليوشن
3: لي سوليوشن
2: قالك ماركينا بونتو في 4 ماتشات ودي
3: نرجعوا لحصيله هزيله
2: نرجعوا لحصيلتنا الودي
3: حصيله هزيله على المستوى الهجوم توظيف بارفوا خاطئ بارفوا انتقال ماهوش سريع بارفوا دي معناها دي زوكازيون سهلين ضيعوهم كيما كونتر كندا دو كونتر غارديان بارفوا الحظ ما مشيش معانا كيما تسديده
2: تغييرات مش في وقتها
3: اني جيتك مي سورتو اون جيستيون بورتي اكثر وبازي اكثر سور لو فولي ديفونسيف سامحوني وما مشيتش معناها كان جيت انت يا بك

0: دي كلير مركز على الفولي ديفنسيف باش تهز الماتش 0-0 واحد بلير 0-0 0-1 ستيرا نمشي معاك. لكنها ما مشيتش. لو شوفال دو باتاي نتاعك هو الديفونس، هو البلوك، هو الاورغانيزاسيون، هو لامبلاسمون، هو كيما كنت تحكي الكوفرتور، ما مشيتش. دونك او موان اعطي روحك ان لابس صغير، معناها ان انترفال صغير باش نجم تمشي فير لافون. الحقيقه معناها ما غير احلام وما غير عواطف جياشه وما غير اللي تحب انت وكذا كونتر دي زيكيب باري ما عناش اسي دو كاليتي.
1: سويد يابان هولندا ما عناش
0: ما عناش
1: انا يهمنا تو في هذوما ثلاثه
0: ما عناش اسي دو كاليتي. وفايد بلجيك دونك لازمنا نحاولوا نحطوا لو ماكسيموم دو كاليتي اللي عندنا في الدرنيتير.
1: بما فما تصريح قالوا صبي لا مش في كلامك انت
0: مش محبط برب
1: لا لا مش محبط
0: نكمل مش محبط راهو
1: كلامك مش محبط لا مش
0: سي اون كونستاتاسيون
1: انت رايك
0: دونك نكونوا افيكاس في الترانزيسيون نقصوا مثل كليك اي بوي لي زافونسونتر نتاعنا شوهات ومستوري ما شدوا حتى كوره. يعني طايح بلوك با ونحب نلانسي الكرة بلولانية طويلة وموال يا يعمل لي ديفياسيون يخرجني اون ان كونتران هما يل بيرميت لو ان كونتران راهو لي زيكيب هذوما يلعبوا عالي برشا يل تو بيرميت لان كونتران ويلعبوا بلوك قبل الوسط بشوية. معناها كانك انت اتاكون وازن سامحني مع كامل احترامي
2: يلزو لكاليتي هما مستوري وشواتما في لان كونتران
0: ما رجعت الحديث يقول لك
2: عندك ليزيلي بلوز او موان شوية عشوري شوية تونيكتي
0: لازم نلقاو ليزوليزيون نلعبوا اتير ما عادش نطولوا.
1: فما الكلمة اللي قلناها وما عجبتش الدوق قال ربي ما عادش تقولوها لي
0: هي تربح وما تلعبش.
1: يا سيدي نسمع صبري اللموشي على ثلاثة مقابلات هذوما شنو قال صبري اللموشي قاينا شوية في الفوليوم يعني تفضل.
3: La semaine prochaine, on a trois matchs, c'est trois finales. Les finales, il faut les gagner, il faut pas les jouer, il faut les gagner. Et on en a une contre les Suédois, qui ont des joueurs de haut niveau. Et il faudra être prêt ensemble à faire les efforts et à jouer pour essayer de réaliser l'espoir, comme vous dites.
1: Qui قلت أنا جمع لي فات قريب يقوم الكرسي ويخرج. كلمة قال لي سامحوني أنا ركيكة جدا. عايز يتصبر لموش قال لك إحنا ثلاثة ماتشوات، ثلاثة فينالات. الفينالات قال.
2: تتربح
1: تتربح ما تتلعبش هذا هذا الناخب الوطني مش جبار قال
2: هي ما نحن اللي لعبنا لا
1: الناخب الناخب الوطني كي قال هكا معناها انت باش تلومه انت
0: تحبني نكون بوزيتيف معاك
1: لا شوف انت كي قلت انا الكلمه لهنا قريب تكون من الكرسي
2: بيت كي تتلعبش
1: قبل ما
2: يقولوها المدربين الكل في العالم
1: لا خلينا نشوف واش باش يجاوب
0: يعني تخلى عن قناعاتي
1: تخلى عن قناعاتك
0: بور لو بيان دو لا ناسيون اي وبور لو بيان تاع المنتخب
1: اي
0: وبور لو بيان تاعنا الكل ومتاع 12 مليون
2: تتربح
0: وبور لو بيان تاعك انت باش تمشي غادي تتمتع باش انا فرحان الاخر فهمني
1: نخدموا مرتاحين
0: يا خويا تعرفش كيفاش اربح كيما تحب انت
1: يا سيدي
0: والسلام اخويا اربح
1: نعيم نسمع نرجع لك نعنوا تفضل
2: لا جست انا حبيت نرجع فما نقاش دار المره اللي فاتت نحكيوا على صبري لموسي بعد المباراه الاولى نتاع النمسا انه تغير المنتخب. شوف نحن توا في المباريات الاخيره في السنوات الاخيره اخي قاعدين نربحوا بسكور في منتخبات قاعدين نسجلوا معناها هذيك هي فوالا هذيك هي الحصيله نتاعنا هذيك هي ليماج نتاعنا شنو تبدل فيها كيف كيف زادت مازال راهو متبدل حتى شيء انا مانيش شو هو ما عندوش باكيت ماجيك خلينا زاد نعطيه شويه حق الرجل ما زاد ما نرميوش كيما نقولوا نحن ونقولوا كذا وكذا وكذا مي راهو هو الوقت معناها ضيق والمنتخبات اللي لعب ضدهم زاد كيف كيف كاليبر كبير معناها دون لا جول دي لور رميتو من لور ما عطيتوش حاجات كيما نقولوا حضر بهم
1: ومختار شو ربنا زاد ديماشا ميكو
2: فوالا جاي يلقاهم حاضرين يلقى بروجرام موجود يعني بشويه بشويه بشويه وقت بشويه اوتوماتيزم زاد بشويه كاليتي نتاع اللاعبين اللي عندك لانه خلينا نكون واضحين راهو ما عندناش لا جراند كاليتي سواء على المستوى الوطني وانا نشوفه حتى على مستوى اللاعبين اللي ينسطوا البرا لاعبين تقريبا فما حتى لاعب موسم كامل راهو في اللاعبين نتاعنا ابار ادم ابار كيلكوزام معناها لي ديفونسور بلوز او موان هذا الكل زاد ما ينجمش برشا في الوقت هذا الضيق يعاون صبري لموشي لكن مش نرجع نقول لك راهو ما حاليا مازال ما تغير شيء تو بشوي بشوي ان شاء الله ان شاء الله لو جورجي السويد ضد السويد نكونوا موجودين والنتيجه هذه تكون ماهيش عكس للمباراه هذيك لكن تكون نتيجه اخرى مغايره للنتيجه اللي شفناها.
1: والتصريح الاخير للمدرب والناخب الوطني صبري لموشي باش نخليه لانيس العياري نعرف شنو نعمل هذا شنو قال صبري لموشي في التصريح بعد مواجهه بلجيكا.
3: مي جو سي اكزاكتومون سكو جو فير انكور بلوس على سكو جي ce soir, je sais exactement ce que je veux faire. Donc, on va essayer de redonner un peu de force à nos joueurs, d'essayer d'oublier cette performance-là. La Coupe du Monde va commencer. On rentre à Tunis ce soir. On part demain au Mexique et ça va aller très vite. Et là, on n'a plus le droit de louper une séance, on n'a plus le droit de louper ou de faire des erreurs qui nous permettront de faire l'exploit ou de ne pas le faire. C'est pas compliqué. Moi, je suis pas un rêveur, mais je suis venu pour faire rêver. Avec ce match-là, je fais rêver personne. Et pour moi, c'est plus un cauchemar qu'un rêve. Maintenant, la réalité des choses, elle se fait à la Coupe du Monde qui va commencer. Mais aujourd'hui, c'était pas un rêve, c'était un cauchemar. Aujourd'hui, on a vu la grosse différence entre eux et nous.
1: شفنا الفرق معنا كوشمار انا نحب نحلم قال لك معناها كوشمار ونعرف شنو نعمل وما عادش عندنا المجال اي خطا ما عندناش لانه باش نساهموا في اي حصه تدريبيه هذا قرسوم هدوف التصريح الاخير عياري باش نقفلوا به التيم تاع السيليكسيون
4: فاصل يتكلم برشا الحقيقه صبري اللموشي في الكوميونيكاسيون يتكلم ياسر الحقيقه ثم بيعان احلام ثم كلام يلعب ما نعرفش نحسوا يدمغش فينا ما نعرفش خاطر الكلام مش مطابق للحقيقه معناتها مانيش باش نكون قاسي عليه برشا لانه الوقت ضيق بالنسبه لي هو حاليا باش يعمل فكره باش يشوف دزيناه في وقت واحد يلزمنا نحميه وندوزوا معاه لكن الحقيقه ماذا بينا يبعدنا شويه من الديكلاراسيونات اللي
1: شو تحبوا يقول عيال
4: في وقت كيما هو اش قال يا حاتم تبعني هو قال انا نعرف شنو نعمل حاتم كان جاي يعرف شنو يعمل ما ناكلوش خمسه يا حاتم راه مدرب يعرف شنو يعمل ما يوصلش المنتخب بالهزيمه الثقيله هذيك اليوم هو يزمو يعرف المستوى نتاعنا احنا رانا منتخب يعني نحكيو على المجموعه وعلى البلوك ما عندناش فرديات اليوم يزمك تعرف توظف اللاعبين يزمك تعرف تقرا حساب المنافسين ما تخوش برشا ريسك وعندك الحلول بانت في المنتخب اللي هي لي بالاريتي اشك فوا معناتها ناجحين في لي بالاريتي عملنا الاخطر رينا ماتش بلجيكا عملنا دوز اوكازيون على بالاريتي عندنا لي مويان تاع التيرور وعندنا لي مويان تاع شكون يضرب معناتها اليوم اون با لي مويان باش نعملوا الهجمه السريعه صحيح فوالا معناتها ما عندناش لي مويان على الهجمه السريعه وكل شيء معناتها على الاقل يعرف اللي امكانياتنا في تطيح البلوك وبين بالكاشف الحقيقه في وسط الميدان اليوم حنا بعل والبقيه خلينا نكونوا واضحين لانه البرفورمانس تاع حنا بعل والكاليتي تاع حنا بعل اقوى برشا من منصف الغربي في الريكوبيراسيون ومن بعد في الترانزيسيون مليح بيعطيك حلول في الريكوبيراسيون وبعدين كي ياخذ الكره على مستوى التنقل من ناحيه الدفاعيه للناحيه الهجوميه مليح عنده شخصيه يكركب الكره يمشي يحاول عنده ديغونال باهيه عكس الغربي الحقيقه اللي يلعب في زوز مترو مزلنا الحقيقه مريتش الغربي في البريباراسيون تاع الماتش هذوما ريتو حل من الحلول على المستوى الهجومي يعني اليوم التريولي موجود صخيري حنا بعل ومعاه راني نجم يكون افيكاس اكثر اليوم هذيك امكانياتنا اليوم على المستوى الهجومي يعني في اللاعبين اللي تطلب منهم السرعه شوات مو سريع مع داخل العياري بيتيتر العاشوري بيتيتر ليسات اللي نجمو يعطيك البروفوندور لكن نحب نقول انه صبري اللموشي في الوقت الحالي ان شاء الله يركز اكثر يركز على المجموعه يركز على ديش ماتش سويد ونقول لك حاجه يا حاتم انا نعرف تونس وعشت مع الظروف هذوما سورتو كي تكز وسورتو كي تبدا خماسيه قبل المونديال ناكد لك راه ثم رياكسيون كبيره
1: ماتش سويد ان شاء الله يا خويا والله ان شاء الله
2: انا جوست باش نختم فقط بكلام انه النتيجه هذه ان شاء الله تكون درس مفيد اكثر منه تكون دخلنا في ازمه لانه بالنسبه لي انا مباراه السويد الخطر الحقيقي انك تعاود نفس المردود الكارثي ضد المنتخب هذا لكن وقت اللي تكون النتيجه معاكسه وقتها تقول تنجم تقول صحيح. انه فما انطلاقه جيده للمنتخب
1: صح. دكتور بسرعه في دقيقتين لعبنا كات ماتش اميكو
5: صحيح
1: الاخطاء اللي قمنا بها احنا ربحنا اي تي هكا ولا خسرنا مع كندا
5: اكس
1: عملنا اكس مع كندا
2: اي تي مش تي
1: مع اي تي وخسرنا مع الأوتريش وخسرنا مع بلجيك وعرفنا الأخطاء متاعنا الأخطاء اللي عملناها دكتور قادرين ندركوها معناها ما هيش أخطاء اللي باش نعاودوها مرة أخرى لو حجم الفوليوم متاع الأخطاء هذوم قادرين ندركوها في اون سومانة وديما بربك تحكي حط لي قدامي السويد
5: عطيني ماتش الأول يفو دير أول جملة قلتها هي صح واحدة عرفنا شنو غلطنا معناها بعد ديجا غلطنا نعرفوهم بار لو باسي مش حاجة جديدة مي بون سيتي اون كونفيرماسيون تاع الغلط واللي احنا مازلنا ما لقيناش ليكيليبر ومازلنا ما لقيناش لي بون بيرسون لي بون ديسبوزيسيون وهذا قبل الجمعه صحيح ننساو ماتش بلجيكا والاوتريش ومنا مغادي وكندا وي صحيح نبنيو على الماتش الجاي صحيح نخمو فيه معناه باش نكونوا اكثر مي التطبيق من بعد لازم كلكو معناه
1: الاخطاء اللي اخطاناها دكتور نعاود لك
5: ان شاء الله ما نعاود
1: نجمو نصلحوها نجمو ماهيش اخطاء اللي معناها عندنا لي زوتي باش نجمو نصلحوهم
5: ما نتفرجوش على ماتش بلجيكا لانه اخطاء فظيعه
1: يا خويا نحطو قدام
5: بلجيكا نحيوهم فسخو بالجول
1: شكون الادفيرسير اللي قريب لبلجيكا عندنا في البول
5: هولندا الاخر اما يونكور في ماتش بلجيكا نسي نحيوه ما صارش
1: ننساو
5: ما نقولش نشوفوا غلطنا في ماتش بلجيكا خاطر ماتش بلجيكا غلطنا بالدقيقه الاولى الاخر
1: وجاتنا ورقه حمراء
5: ما نشوفوش
1: دخلت بعضها
5: شوفوا ماتش كندا باريكزومبل اللي كنا فيه صحيح واللي السويد حتى في الترتيب قريبة برشا لكندا.
1: شكون هو الماتش اللي بنيو عليه دوك
5: أمانا فيل كندا والبريمير ميتام تاع لوتريش
1: تاع لوتريش عندنا معنا خرجنا بحاجات إيجابية وخرجنا بحاجات
5: سلبية. سألت عياري
1: نعم
5: أمانا فيل هما يلعبوا أن 3-4-2-1 نلعب إني أن 3-4-2-1 معهم كيف كيف ديجا نسكر عليهم ونلعب وجيساي داتر معناه تريز إكيليبري أمانا فيل ندخل أن 3 أكسيال ندخل انتروزيم اكسيال
1: ما عرفنيش بيه ماتش اميكو دكتور
5: ندخل انتروزيم اكسيال انه مش مشكلة
1: حل انتروزيم اكسيال
5: نلقى حل نخسر روحت براتيكمان خاطر الجابان بون على ريغور نجم هولندا سي براتيكمان امبوسيبل عملت اكس باقي عندي ان اسبوار فهمتوني شنو نقول ونقعد
2: مش كنتوا تقولوا انه مش بالضروره كي نلعب تروا في اللاكس معناها نجم نامن دفاعين ونجم نخرج من الكيش
5: المباراه
2: ما تقلتش هذيا
5: ما قلتش
2: ليه معناها تقلتش هذيا
5: يا نلعب ثلاثه في اللاكس يان لعب صغيري وخذيرة وبن سليمان اون بروتكسيون دو حنا بال كي سورا ان الكترون ليبر ونلعب ان 4-4-2 كو سوا ابلا ولا اون لوزانج ومعاه سعد والا عاشوري تحت لاتاكون مي كيما كان يحكي العياري بكري لازمنا دي زيدي ديفونسيف واضحين لازمنا نكونوا متكاملين
4: وانا دوك نحب نتفاعل معاك نحب نتفاعل معاك في النقطه ذي اللي مهمش عارفين عندنا مشكله في الديفونس في البلاسمون لانه الاربع اللي موجودين وهذا معمول به حتى روجيه قبل كنا نخدموا معاه الاربع اللي موجودين احنا نلعبوا بثلاثه اللي ما يعرفوش عند روجي كنا نلعبوا بثلاثه وفي عين الناس نلعبوا باربعه كنت انا حاتم كان عنده شون ليبر بعدين ندخل انا كوم تروزيام اكسيال معايا راضي وخالد كنا بثلاثه بريسك
5: يعني ما يطلع واحد ولا يخلي كوفري
4: شويه نظام راه اليوم ما نجموش يكون بن حميده وشويه
2: شويه نظام ما حتى الاسم اللي قلتها
1: والله يا والله يا غريبه يا
4: اخويا هو سيتم
1: بدر جايد طرابلسي قالك شويه نظام النظام وحده
4: ايه زيد انت تخدم على الشيء هذا في ليزونترينمون على خاطر اليوم المدرب عنده دور كبير باش يوظف اللاعبين دوك اليوم على البلاسمون تاع بن حميده لا يغتفر فاليري وقت اللي يكون موجود تضرب كره في ظهرك لا تغتفر الاخطاء هذيا اليوم يزمني عندي أربعة فيكس ومام طول الكرة على اليمين حاجات معناتها بدائية تعلمون في الكرة الجليسمون يصير اوتوماتيكمون يكونوا بثلاثة نعملوا حصانة دفاعية اليوم الحقيقة ثغرات اللي قاعدين نلقاو فيها راهو أي ادفيرسير ما ميكورة ما نحكيش على السويد أخطاء في البلاسمون ديزيسباس معناتها قاعدين نخليو فيها رهيبة جدا الوقت ضيق المنظومة الدفاعية ما خدمش عليها برشا يعني مدرب في شهر من زمان في أربع ماتشوات يعني المنظومة اللي بيخدم عليها بيخدم على الديفونس بيصلحها باش يخدم يختار حارس المرمى وستيل دو جو اللي باش يختاروا حارس المرمى يزمو يلعب بساقيه مليح ويلعب مع الديفونس وبين بالكشف اليوم صعيب برشا تختار جارديان تحب تلعب مع الديفونس بين بالكشف وقت اللي بلجيكيا أشك فوا ناخذ الكرة نلقاو مشاكل ما نجموش نطعوا أنا بالي مويا يعني دار العملية نحاولوا نلعبوا على ردة الفعل يعني نتصور أنا بعض الأخطاء الدفاعية تصير بعض روشيك في الاربعه التالي مع حسن كما قال الدوك انا مع 100% بن سليمان راني وسخيري مع الفكره برشا باش نعمل سيكوريتي ديفونسيف ومن بعد تختار التريو ولا التريو الباهي اللي يكون افيكاس وعندك خويا حل بركه هو الباليريتي انا ريت في ماتش بلجيكا
5: الحل
1: برمي الحلول
4: الحل اللي ريتو انا
5: عندك ترانزيسيون خاطر كونتر كندا عملنا 3-4 اكسيون تري رابيد ونجحنا فيهم خرجنا فيسا
4: يعني
5: وخليل ميسالش عندك خليل 30 دقيقه راك باش تدخل 60 مينوت في 0-0 في 0-1 نحبك تعمل لي ديفيرينس وقتها فهمت خاطر اغزر لي راه فما دي جوار تالونتيو يفو ميو دخلها من كور دو ماتش كو دخلها من ديبي دو ماتش خاطر ديبي دو ماتش باش ينزلوا عليك فهمني يفا با افوار دو بالون
4: باش
5: يكون فرستري باش يعمل دي فوت مش ينجم يدافع سي با دون سون ادي
2: وباش يحفظوك فيسا
5: وباش يحفظوك فيسا
2: تذكيين هما تكمل
5: خليه لهم اني كوم كارت كوم كارت معناها غانيونت على البنك وندخل دي جوار ابيتوي باش يلعبوا على الريتم كيما سعد كيما تونيكتي كيما عاشوري اي بي نطلب اوسي من الافونسونتر خاطر يعني تعرفوني بالقديم معناها بور موا سونز افونسونتر خشين وغول ومضاربي واللي تحب انت ما عندك من تمشي
1: زين نذكر المنتخب شد رحال حاليا من مكسيكو سيتي المونتيري انه يوصل بعد شويه
5: لو تور دو مونت ان 80 جور فيلم جاكي شان على هذا
1: تونس اسطنبول اسكال بعد مكسيكو سيتي بعد
2: المنتخب الوحيد راهو فور ريغولير الحقيقه
1: قبل
2: المانيا قريبه قرب منك ريغولي
1: قبل
5: لا مش ريغولي تحكيتي اون فول ايسكال اما هما ديريكت بول ديريكت انت تحكي اون فول ايسكال
1: فول ايسكال
2: بوكو ديسكال
1: زيد راهو يفرق
2: بالنسبه للمنتخب
1: انا شنو نعمل ديسكال
5: تعبهم انت
4: مطالب
5: تعمل خمسة اسكال فهمتني وبعد شر عليك فهمتني عيني برد عليك تطاب ديركت كوت.
1: قديش طول الرحلة كل دكتور انا
5: ها
1: قديش كلها كلها
5: 28 ساعة
1: 29 ساعة و10 دقائق
5: 28
1: بعد شوي نحكيه على مجموعة 11
5: اكتب معاك اكتب ما كنت تطالع
1: بعد شوي نحكيه على البرتغال كونغو ديمقراطية وأوزباكستان كولومبيا المجموعة 11 ونحكيه على المجموعة 12 انجلترا كرواتيا غانا ومنتخب بنما. فلاش نيوز مع زملائنا من قسم الأخبار ونرجع نكملوا اكسترا تايم. مرحبا بكم
6: اكسترا تايم تسمعونا في تونس الكبرى على 90.5 ديوان فام. فلاش نيوز
7: موجز الرابعة ديوان فام عسلمة. الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسليانة تقبل مطالب الإفراج عن 9 تلاميذ وقع إيداعهم السجن من أجل الغش في امتحان البكالوريا وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. ويشار إلى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بولاية سليانة قد أصدرت يوم الجمعة الماضي بطاقات إيداع بالسجن في حق 9 تلاميذ من أجل الغش في مناظرة وطنية إثر ضبطهم بصدد الغش بواسطة سماعات في اختبار البكالوريا بأحد معاهد معتمدية بعرادة. وفاة طفل يبلغ من العمر 16 عاما غرقا صباح اليوم بشاطئ أبو جعفر بمدينة سوسة أثناء ممارسته السباحة رفقة عدد من أصدقائه، وقد تمكنت وحدات الحماية المدنية من انتشال جثته من البحر وفق ما أفاد به مصدر مطلع لمراسل ديوان فام بلجيا. وزير الفلاحة والموارد المائية وصيد البحري عز الدين بشيخ يعطي اليوم إشارة انطلاق موسم حصاد وتجميع الحبوب بالضيعة الفلاحية الدولية عين الجور بمنطقة الكستاني من معتمدية زغوان، وسط توقعات بأن يبلغ الانتاج الجملي في الجهة حوالي 1.3 مليون قنطار من الحبوب موزعة أساسا بين القمح الصلب والشعير. وفي سياق متصل عين الوزير ظروف قبول الصبا بأحد مراكز التجميع بمدينة زغوان حيث تضم الولاية 8 مراكز بطاقة خزن جملية تقدر ب 677 ألف قنطار، وتم لتأمين الموسم توفير 172 ألة حصاد فضلا عن تهيئة شبكة مسالك فلاحية تمتد على حوالي 300 كيلومتر. مجموعة من المنظمات تعبر في بيان مشترك عن تضامنها الكامل والثابت مع الصحفي مراد الزغيدي الذي قالت إن ملاحقته ومحاكمته تتم على خلفية قضايا مرتبطة بممارسة حقه في حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي، داعية إياه إلى تعليق إضرابه عن الطعام حفاظا على سلامته الجسدية والنفسية. والمنظمات الموقعة على البيان ومن بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تجدد مطلبها بالإفراج الفوري عن مراد الزغيدي وبرهان بسيس وزياد الهاني وجميع ضحايا المحاكمات التي وصفتها بالجائرة وسجناء المرسوم عدد 54. وفي الشأن الدولي وزير الدفاع اللبناني ميشيل منسي يؤكد تنفيذ جيش الاحتلال لما يقرب من 3500 ضربة في لبنان منذ إعلان واشنطن وقف إطلاق النار في 16 من أفريل الماضي مشيرا إلى نزوح أكثر من مليون شخص أي خمس سكان لبنان بسبب غارات الاحتلال وتحذيرات الإخلاء في أنحاء البلاد. ومن جهته وزير الثقافة اللبناني غسان سلامة يدعو اليوم إلى حماية المعالم الأثرية في مدينة صور جنوب لبنان والمدرجة على قائمة التراث العالمي وذلك بعد تعرضها أمس لأضرار جسيمة نتيجة قصف للاحتلال. وفي موضوع آخر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس يقول اليوم خلال زيارة إلى أوغندا أين سجلت 19 إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا من بينها حالة وفاة إنه على الدولة الواقعة في شرق أفريقيا إعادة نظر في قرار الإغلاق الحدود مع جمهورية كونغو الديمقراطية بسبب تفشي الفيروس. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك ويتواصل المشوار الآن مع كامل فريق إكسترا تايم.
6: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2

0: Maintenant, écoutez Extra Time.
1: الأربع عشر دقائق، مرحبا بكم من جديد. نكملوا معكم المشوار في إكسترا تايم حتى للخمسة متاع العشية. تحية لكل من يتابع فينا وليلتحق بنا في المتابعة والاستماع على الفريكونس متاعنا إلا على www.dionfm.net. بعد شويش نحكي كما قلنا على البول رقم 11 والمجموعة رقم 12، لكن المهم جدا مش تكون فما نربطه ما بين حكينا ساعة كاملة على المنتخب الوطني التونسي. بعد شوي نحكي كما قلنا على البول، نحكي على المنتخبات العربية. مش نعملوا قراءة في النت، قلنا انتصارات للجزائر السعودية، ثلاثة تعادلات وثلاثة هزائم، هزيمة مصر قدام البرازيل، تعادل المغرب مع النرويج، هزيمة الأردن مع كولومبيا، فوز السعودية على بورتوريكو، تعادل العراق مع إسبانيا، وهزيمة تونس أمام بلجيكا، فوز الجزائر على هولندا، وتعادل قطر مع السلفادور. تقريبا نعيمة تبعت أغلبية المقابلات، شكون أكثر منتخب شد الانتباه؟
2: نعرف الإجابة. شد الانتباه، لكن هذاك هو حاليا ترتيبه واللاعبين اللي فيه يعطيك أصبح منتخب كبير كما الكبارات اللي في أوروبا. والمنتخب المغربي الحقيقة منتخب تفرج فيه البارح ضد المنتخب النرويجي، منتخب عتيد عنده لاعبين كبار في في في فرق كبيره في اوروبا. حتى اللاعبين اللي جابهم المدرب الجديد ميهوب تقريبا لاعبين ممتازين، وينجموا يعوضوا اللاعبين اللي ما مشاوش للمونديال هذايا. البارح شفنا منتخب كبير عربي اسمه المغرب، لكن بي كما نقولوا صبغه اوروبيه، الكاليتي موجودة سواء من مستوى الدفاع إلى مستوى الهجوم. الحقيقة حارس كبير اسمه بونو، أنا نقول ما نحبش نقول أنه هو المنتخبات العربية بصفة عامة. أنا شفت زادة كيف شوبير، شفت فما حراس مرمى موجودين في العارين، تعرف اللي بنسبة 50% فما مأمن التالي دفاعيا، لكن بونو في واد آخر الحقيقة. مع المستوى الوسط الميدان المستوى الهجومي بالنسبة لي أنا راو يبعد المنتخب المغربي على المنتخبات الأخرى. بالنسبة للمنتخب المصري مجموعة يظل ينجم يحاول أنه يكون فيها على الأقل يترشح في المرتبة الثالثة ضد المنتخب البرازيلي. شوبير هو أحسن لاعب، منع تقريبا تصديات كانت يمكن 7 تصديات ممتازة بالنسبة للحارس هذايا، لكن هذا ما يمنعش اللي فما حتى المنتخب المصري فما مباريات ينجم كما قلوا نحن يكون فيها موجود، مش المباريات ضد المنتخب الكبير المنتخب البلجيكي والمنتخبات أخرى، لكن حتى المنتخب المصري عنده باع وذراع وعنده لاعبين اللي نجموا يصنعون الفارق سواء مرموش. فما بشوية تحفظات على محمد صلاح، لأنه محمد صلاح كيف زاد عقد من إصابة، ما هوش محمد صلاح اللي نعرفوه زاد بالنظر للعمر. لكن المنتخبات الأخرى، منتخب الجزائري كيف على غرار المنتخب المغربي كيف عنده الكاليتي موجودة في من اللي كومبارتيمون الكل، سواء أن حتى زيدان اللي الناس الكل تنبأت أنه مش بش يكون حارس كبير أو ما ينجمش يضيف للمنتخب، بعد المبوحي ما ينجمش يضيف للمنتخب الجزائري، لكن ضد المنتخب الهولندي تقريبا تصديات في الشوط الأول كانت هي اللي خلت المنتخب الجزائري معناها يفوز بنقاط المباراة. المنتخبات الأخرى على حقيقة كلها متساوي، ما نستنيوش برشا من المنتخبات الأخرى. الأردن المنتخب العراقي نوعا ما يمكن ينجم يكون شوية بالنظر للمجموعة، لكن منتخب أنا يمكن المنتخبات اللي ضدهم ينجموا يلقوا رويحهم، لكن كمستويات فرق كبير بين المنتخبات شمال إفريقيا والمنتخبات الأخرى المنتخبات العربية في آسيا. لكن نرجع نقول المنتخب المغربي باش كله كلمة كما كانت له في آخر مونديال في قطر.
1: هاي هنيس العياري، شكون المنتخب اللي شد الانتباه أكثر بالنسبة في النتائج متاعه في الروندمون؟ نجم تقولي مثلا خسرنا مع بلجيكا، برشا تعليقات جينا أكثر منتخب شد الانتباه تونس، خسرنا مع بلجيكا، تعدينا مش بلجيكا، كنشوفه مقارنة مش مقارنة هي، ولكن قراءة في تحضيرات منتخبات العربية.
3: بيه من غير مجاملة خكونوا واضحين، نقولوا المغرب والبقية في المواعيد الكبيرة، معناتها المغرب والبقية في المواعيد الكبيرة، لأنه الجزائر رغم دو ماتش أميكو زوز انتصارات بالنسبة لي أنا ما همش ريفيرونس، زوز انتصارات هذوما. نحكيه على منتخب باش يقارع على الكبار، باش نحكيه على منتخب 90 دقيقة عنده نضج تكتيكي وعنده من إمكانيات أنه المنتخبات الكبيرة يوقفها ويكون ند للند. هذا هو المنتخب العربي اللي باش يستناوه العرب الكل الحقيقة، وهذه حقيقة باش يمشي بعيد، لأنه عنده كل الإمكانيات، عنده العقلية، عنده ليتا فيزيك، ليتا تكنيك، عنده المستوى العالي، عنده ملعبية لعبت فينال تشامبيونز ليغ كيما حكيمي اليوم، عنده من اللي كاليتي من نجم يتجاوب مع أقوى الأدوات الهجومية، عنده جارديان ولا عنده جارديان كبير، يعني عنده كل الإمكانيات ما ينجم يمشي بعيد. بعدين المنتخبات العربية وهذه حقيقة تقال ما تستنيش منهم حاجة كبيرة الحقيقة، حتى المنتخب الجزائري يعني رغم زوز الانتصارات مراش انه مراهن للدور الثاني واللي بيمشي بعيد
2: بالنظر للمجموعة، فعنده النمسا وعنده الأردن،
1: عنده الأردن
2: اي بيتر الارجنتين تنجم تكون مشكله، لكن
3: ينجم يتعدى، لكن ينجم يتعدى ماهيش سوربريز، وزاد كي يخفق زاد بالنسبه ليه حاجه عاديه. يعني المنتخب الجزائري ماهوش موران الحقيقه، بتتر اكثر حاجه انه يتعدى
1: على الترشح، مش مراهن على الترشح انيس
3: بوم على الاردن، نجم نجم نحكيه عليه مع الاردن، اما ماهوش منتخب جزائري
2: حتى مع النمسا،
1: حتى مع النمسا
3: مانيش ضد المنتخب الجزائري اما الحقيقه معناتها
1: نعرفوا بيان سور ماكش ضد، لكن كي نشوفوا الجزائر مع لوتري شفنا ماتش كبير عملته كونتر هولندا الحقيقه مع بريستاسيون اللي عملوها الاولاد
3: ديما اللي ماتش ما همش ريفيرونس قبل المونديال بالنسبه لينا، لكن نشوف الجزائر تنجم تتعدى بارابور البول الحقيقه، في بول اخرى تنجمش تتعدى لانه معاك الاردن ومعاك النمسا عندك الامكانيات باش تتعدى، ما ثماش علاش. شوف احنا مجموعتنا رغم ذلك انا من منين نربحوا السويد، لكن المغرب في اي مجموعه مهما كانت المنتخبات وقيمه المنتخبات اللي موجوده معاها الرهن على منتخب المغرب، فرق ما بين تمن بمنتخب عنده الامكانيات وما بين ضربه حظ. اليوم نحكيه على المنتخبات العربيه كلها ضربه حظ، ما نحكيوش على منتخبات عندها من الادوات ومنتخبات قويه. نشوف ان شاء الله نقول انا تونس اليوم يكون دور ثاني الحقيقه رغم العائق نتاع الخمسه اهداف ورغم الهزيمه، لكن هناك بابل مع السويد ان شاء الله تكون روح جديده من برشا بالوليدات هذوما باش نعملوا فيكتوار اولى ودخلنا في المونديال. تعرف برشا راهو ماتش السعوديه كان عائق كبير في 2006 بك ماتش نيول
1: اللي
3: فوالا كان ربحنا معناتها كانت تبدل برشا معطيات. المنتخب التونسي عنده الامكانيات الكل مع الخماسيه والخساره تنجم تعطينا روح جديدة وندخلوا بيان أبليكي والمدرب يحضر التوليفة مليح مليح مليح، لكن المغرب والبقية بالنسبة لي أنا في المشوار بتاع المونديال.
2: فقط حاتم جوست باش نكمل مع المنتخب المغربي، لأنه ليمو على المدرب المغربي البارح كان موجود في الوسط العناوي ومع أيوب اللي هو لاعب ليل 19 سنة ذولي 18 سنة، لكن وقت اللي خرج فوالا كي دخل أمرابط الحقيقة كانت باينة أنه الرزن ولا في المنتخب المغربي، وهذا اللي لموه برشا نقاد وبرشا الجماهير علاش الخروج متاع أيوب اللاعب اللي بالحق بروميتور اللاعب هذا، ونتنبؤ له أنه باش يكون من أحسن وسط الميدان وما هوش باش يبقى برشا في في في ليل.
1: بيه هاي دكتور رأيك أنت
4: رأي اللي ثمر
1: المغرب قالوا الأولاد الاستثناء
4: ثمرة متاع عمل قاعدي كبير برشا وثمرة متاع خلينا نقوله متاع ماتير بريمير موجودة اللي تنجم تخدم عليها واللي قاعدة تتحسن دانجورة لوتر واللي قاعدين راهو لو نيفو ما يكذبش أرفواجي والله الدكتور وتعبد في الجمعيات الكبيرة وما تشرعش للحلم باي داكورد اوكي هاي تفضل خويا هاي كيس العالم تفضل ورينا معناها لو نيفو ما يكذبش. انا مستانس باللو نيفو اللي مستانس يلعب في الاوروبا ليغ انيس واللي مستانس يلعب في الشامبيونز ليغ واللي مستانس يلعب ماتش دو تريو نيفو كي يجيو لي كومبيتيسيون هذوما دو تريو نيفو ما يحسش روحو ديبيزي ويحس روحو دون لو بان
3: دون لو كومبيتيسيون عادي
4: دون لا كومبيتيسيون عادي لابيتويل نتاعو اليومي نتاعو. انا احنا نحاولوا طون بيان كو مال افيك تو لي زوتي وراني مانيش والله لاني نحد معناها ولا نحبط في العزائم نحكي راهو براغماتيك فهمت باش نلقاو حلول. من بعد هما عندهم زخم كبير من اللاعبين اللي يلعبوا في أحسن 7-8 شامبيونات في العالم اليوم معناه برشا عبيد كما مرة فات نحكي يعني ونعيمة قلت برشا عبيد تعجبوا من الفيكتوار تاع كوت ديفوار كونتر فرنسا عادي معناه قيلة دوي مسنس يلعب معاهم حياته كاملة وغدوة تلقاه في البريمير ليك ما كيسكي يشانجي لفات اللي تراو اسم كوت ديفوار يتحط كي جيتو تراو في قيلة دوي بار اكزامبل هو يلعب مع أرسنال ولا وستام راهو عادي كي يرجع يلبس تريكو لورانجي تاع الكوتيفاري ولا مش عادي كي هو بيدو
3: هو بيدو صحيح
4: معناها اليوم كي كنتو تحكيو مثلا توا على المغرب حكيمي هو بيدو اللي لعب شامبيونز ليغ مزراوي هو بيدو يلعب مع البايرن الاخر فهمتني كومو يسابيل العيناوي هو بيدو يلعب مع روما الاخر هو بده يلعب مع ليل
2: دياز هو بده
4: ابراهيم هو بده يلعب في مدريد مدريد
3: يعني في القمة على طول العام
4: يعني هو بيده معني نفس اللاعب جيس نحيت له تريكو الكلوب عطيت له تريكو
1: السيليكسيو قدم منتخبات دكتورة
4: جيس كليمة الاخرانية يعني جيس في بادو لافي مع تزاير برمات زاير اوسي ماشية على خطى مش المغرب مي على خطى مشروع ممتاز وعندها معني اكتويل ما زادة ان بول دو جوار محترمين برشا وعندهم افنير ممتاز أمونا في إن شاء الله نكونوا أحنا تونس إن شاء الله بلادنا يا ربي نكونوا بارمي ثلاثة مكسيموم فوار أربعة بلدان العربية اللي باش ترشحوا للدور الثاني خاطر كيما كنا نحكيهم سوسرا تري ديفيسيل البلدان نتاع عرب آسيا باش يترشحوا معناها سي فريمون تري تري ديفيسيل
1: هاي دكتور بعد شوية نقدموا المجموعة رقم 11 اللي فيها البرتغال الكونغو الديمقراطية أوزباكستان وكولومبيا بعنوان البرتغال في القمة والبقية في معركة الفرص فاصل ونوصل
0: إكسترا تايم من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشد معكم اثنية الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية ناس الديوان باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية تلقونا من خمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية ناس الديوان أحلى ناس

0: Et maintenant, écoutez Extra Time.
1: الأربعة 21 دقيقة مرحبا بكم من جديد. نوصلوا لمشوار في إكسترا تايم حتى للخامسة كما استنستوا في برامجنا الرياضية. نحاولوا دائما تقديم المجموعات المشاركة في كأس العالم. اليوم باش نقدم المجموعتين رقم 11 ورقم 12. المجموعة رقم 11 فيها البرتغال، الكونغو الديمقراطية، أوزباكستان وكولومبيا، بتقرير أمين الشرقي ومونتاج محمد بقطايا.
2: المجموعة 11 من كأس العالم 2026 من أكثر المجموعات توازناً في الدور الأول من كأس العالم. منتخب برتغالي عنده خبرة كبيرة وطموح واضح، كولومبيا اللي ما زالت تحاول تثبت مكانتها بين الكبار، أوزباكستان اللي بتعيش أول تجربة في تاريخها، والكونغو الديمقراطية اللي راجعة بعد غياب طويل. البرتغال تدخل النسخة هذه بثقة كبيرة، مشاركة تاسعة في تاريخها، وأفضل إنجازاتها كان المركز الثالث سنة 1966 والمركز الرابع سنة 2006. اليوم المنتخب البرتغالي عنده جيل قوي ينشط في أعلى المستويات الأوروبية، أبرزهم كريستيانو رونالدو، جواو نيفيز، فيتينيا، برونو فرنانديز ونونو مينديز، وهذا اللي خليه من أبرز المرشحين، مش كان باش يتأهل بل باش يكون واحد من أبرز المنافسين على اللقب. في المقابل منتخب كولومبيا حاضر بقوة، لوس كافيتاريوس يشاركوا للمرة السابعة في تاريخهم في المونديال، أفضل محطة تقعد ربع نهائي 2014. منتخب سريع هجومي يعرف يلعب تحت الضغط، ومع خبرة عدد من اللاعبين كيف لويس دياس وجيمس رودريغيز يدخل البطولة بنية المنافسة الجدية على صدارة هذه المجموعة. أوزباكستان تعتبر قصة مختلفة في المجموعة هذه، أول مشاركة في تاريخها بعد رحلة طويلة من المحاولات، منتخب داخل بلا ضغوطات، وهذا ينجم يكون أقوى سلاح عنده، طموح كبير ورغبة في إثبات الذات قدام العالم الكل، وخاصة أنه النوع هذا من البطولات كون فيه ديما المفاجآت موجودة من المنتخبات هذه. الكونغو الديمقراطية ترجع للمونديال بعد أكثر من 50 سنة منذ مشاركتها الوحيدة سنة 1974 تحت اسم الزاير، عودة عندها رمزية كبيرة وفي نفس الوقت تعكس تطور المنتخب في السنوات الأخيرة. فريق يعتمد على القوة البدنية والسرعة وعنده لاعبين في أوروبا كيف أرون ويمبيساكا، سيدريك باكامبو وإيوان ويسا اللي نجموا يقلبوا أي مباراة في أي لحظة. على الورق البرتغال وكولومبيا بينهم الأقرب للتأهل، أما الواقع في المونديال ديما يختلف. أوزباكستان داخلة بحماس التجربة الأولى، والكونغو الديمقراطية راجعة بروح تبحث من خلالها على بصمة جديدة وكتابة التاريخ. المجموعة 11 تبقى مفتوحة على كل الاحتمالات، التفاصيل الصغيرة تنجم تحسم كل شيء، وممكن التأهل ما يتحددش كان في الجولة الأخيرة.
1: ممكن التأهل ما يتحسمش إلا في الجولة الأخيرة، يقول أمين الشرقي في سؤال فتح الأفاق على المجموعة 11. نعيمة، برتغال، كولومبيا، الكونغو الديمقراطية وأوزباكستان، حسب الصحافة العالمية تقول الأكثر توازنا بين أوروبا، أمريكا الجنوبية، أفريقيا وآسيا، والصحافة البرتغالية تتحدث وتقول هذا الجيل هو الأفضل وتعتبر أنه الأفضل من حيث العمق منذ 2016. برتغال
3: حقيقة في السنوات الأخيرة من أكثر البلدان اللي قاعدة تخرج فيهم لاعبية هي وفرنسا، تقريبا البطولات الأوروبية الكل نجم تلقى فيها أكثر من لاعبية، معناها توصل لأكثر من العشرات، سواء البطولة الإيطالية، البطولة الإسبانية، البطولات الإنجليزية. كما قلت لك هي وفرنسا من أكثر البلدان اللي خرجوا في ملعبية. البرتغال سيطرت السنوات الأخيرة على الفئات السنية الصغرى الكل، تقريبا هزت 3 تيتروات الفئات السنية. هذا هي العمل القاعدي اللي قاعدين نشوفه فيه في البرتغال. البرتغال ناسيون صحيح كان تقبل تحس فما شوية نايفتي في أوروبا بالنسبة للمنتخب البرتغالي أنه يكون موجود لكن ما يخلطش أنه يهز تيتر، لكن فينا المو تيتر الأخراني الأوروبي اللي هزه هو اللي خليه يولي في بالي آخر ويتقدم، والوجود زاد تواجده متاع ملاعبي أسطوري كيما كريستيانو رونالدو يعاون برشا الحقيقة الملاعبية اللي تشوف روحها في كريستيانو رونالدو، ملاعبي ليدر من النواحي الكل سواء تاريخيا بألقاب وبكل شيء، يعني كي تلقاه موجود في فريق المنتخب البرتغالي تقول هذا منتخب اللي بالحق اللي الناس الكل تحب تسيطر عليه واللي تحب تهزمه تقريبا. لكن في البول هذه انا راى انه فما منتخب باش يكون دابه سوداء في مفاجاه. هذا هو كون كيما الكونغو الديمقراطيه كيما اوزباكستان، لانه بالنسبه لانه هذوما زوز مختلفين على منتخب كولومبيا، على منتخب كولومبيا منتخب البرتغال. لكن المنتخب البرتغالي ديما يدخل بالمنتخب المرشح انه يوصل بعيد الكاريداس في الكاس العالم هذه.
1: انيس العياري، منتخب البرتغال بقيمه تسويقيه تقريبا مليار اورو كي نحكيو على منتخب البرتغال، ترسانه من النجوم، وبرشا الصحافه العالميه تحدثت عن ترشيحه للتتويج بنسخه ولقب كاس العالم 2026. كي نشوفوا الليست نتاع المنتخب البرتغالي، مش باش نحكيو ممكن على انه الهجوم متوازن والوسط متوازن والدفاع لا، تركيبه الحقيقه ما بين دفاع وسط ميدان هجوم من افضل ما فما في العالم في الوقت الحالي.
4: هو انت لخصت لي شنو نقول، انا نقول فوالا منتخب متكامل في الخطوط الكل. راه تنجم منتخب تلقاه عملاق، عنده ورمدا نتاع اسامي، عنده نجوم. المنتخب البرتغالي يلم الدنيا الكل، النجوم والانضباط وكل شيء. معناتها كي ترى كريستيانو رونالدو في عمر ال 40 سنه ومازال جوسكا مانو 41 سنه ومازال يقارع ومازال يجري، واول واحد تلقاه في فكان الكره تعرف العقليه،
1: مازال مؤثر ولا مجرد رمز؟
4: ليه مؤثر ومن طون ثم دي ديتاي، معناتها يفرق في المباريات ما ينجم يعملهم كان رونالدو. ثم بعض الحلول يعطيها لك رونالدو رغم العمر رغم كل شيء. لكن خليني نقول حاجه، نحينا من رونالدو معناتها منتخب تلقى فيه نينو غوميز، معناتها لارير جوش تاع البي جي، لازمك تشوف لارير هذايا وتتبع مع البي جي تلت موسم. لازمنا نحكيه وزادها على وسط ميدان من اقوى وسط ميدان في العالم اليوم، روبن نيفيز، برونو فرنانديز، نحكيه على جواو نيفيز، نحكيه على برناردو سيلفا، ونحكيه على فيتينيا. فيتينيا اليوم الريه والقلب النابض في البي جي اليوم، راه وسط ميدان متكامل فيه لا جونيس، فيه الكاليتي، معناتها وسط اللي قادر يلعب لك 120 دقيقة بنفس الريتم، معناتها على المستوى البدني. الحقيقة تركيبة وسط الميدان ممتازة، نحيني من رونالدو على المستوى الهجومي والإكسبيريونس وكل شيء. نجي نلقاو على غونزالو راموس مثلا، غونزالو راموس ما لعبش برشا في البي جي لكن في المنتخب البرتغال أشك فوا يعملوا عليه يلقاوها، يعني عنده الحلول. نلقاو لياو اليوم حاجة بركة، إذا لياو يكون في أتم الاستعداد ويوظف اللعب نتاعو للإيكيب يكون إفيكاس، لياو ينجم يكون
5: الراجل
4: البونيا. ناس تمزح كده يعني لياو لياو
5: اذا كان الراجل البونيا. عندك فكر؟ ما عندكش فكره على الانضباط اللي عندك؟
4: فوالا ليش
5: قلت لك الاربع الصباح؟
4: هاي فوالا، يعني حبيت نقول لك
5: لي منضبط برشا.
4: ليه بار الانضباط هو منضبط ما شاء الله، اما كان المليا
5: في روايه اخرى تاع عويبين مشيت سانسير وعندي صاحبي ايطالياني غادي ماتش شامبيونز ليغ، عاد نحكيو منا لنا مشينا بعد الماتش فهمني، ولا مشينا باش نتعشى وكل شيء، سيتي مخر يعني الماتش كيما نقولوا في 11 ونص مع الطون اللي خرجنا واحد وكل شيء، وصلنا باش نتعشى ومع نص الليل ونص فهمتني، وصف واحد وكل شيء.
1: ايش لقيتوا لياو؟
5: بعد ساعتين جاسي لياو فهمتني.
4: عادي عادي تعرف دوك
5: عادي ماني ما ساعتين
4: تعرف دوك انا شفت البرفورمانس نتاعو في الميلان بوندون عامين الاخرانيين، ولا لياو كان ينجم يعمل مجد كبير مع الميلان وفي كارير اون جينيرال.
5: ليه بالموزيكا؟
4: ليه بحاجة اخرى لحقيقة لا تولي مويا راهو صدقني لياو علاش قلت اليوم
5: هو صاحبه زميمه صديقه هو مويسكين لاهيم بالغناء وبالريق
3: كيما منفيس ديباي.
4: علشان النقطة نتاع لياو حبيت نقول الملاعب هذايا كان بالحق يحط مخه في المونديال يكون لو ميور ويكون حل المنتخب البرتغالي، يقعد بالنسبة لي أنا مع البرتغال الكونغو نشوف الثنائي هذوما الكونغو الديمقراطية
1: تو نحكيو عليه بعد شوية. كونغو نعطيو حظ هاي
5: تعرف
1: منتخب البرتغال
5: نبداو بلياو، لأنه أن سارتان مومون عميل تالي لياو كان معناها في التوب 3 نتاع أحسن لاعبي رواق في العالم، والماتش الشهير مع مدريد في البرنابيو اللي مدريد كلها تجري في جرته هو والفيني والدوكو، وانسرت مومون كان خير منهم، والفالور مارشاند بتاعه في 600 مليون اورو. لكن لاعب مش منضبط، ولاعب مخه مش في الكوره، ولاعب تري تري ديفيسيلمون فليكسيبل، معناها لازم يلعب سير لكوتي، لازم يعمل فهمتي نمرو، لازم يعمل العابه البهلوانيه الكل، ولازم ينجم يضيع الكرة 10 مرات على 10 وانت ما لازمكش تتكلم، وموش تكتيكيا ما يعطي في حد شيء. والحقيقة معنى صحيح جاب سكوديتو الميلان في 22
4: شنو أرقامه في الميلان السنه؟
5: الميلان السنه ماركي 9 بونت وعنده 5 شهور ماركاش تو سامبلومون، 5 شهور راقد فماش ريحته.
1: مع الـ مع السيليكسيون يتبدل دوك ولا
5: ما نتصورش؟ ما تصورش سي ديفيسيل. اما دكتور. اما اون جينيرال بورتوغال،
1: بورتوغال عطيني نفس التاو خاطر مازال عندنا راهو 7 منتخبات.
5: بورتوغال بورتوغال وسط ميدان تاعها قوي برشا، ريان كافوار معناه فيتينيا كيما كنت تحكي وجواو، لكن جواو يلعب فيها ريد روا، لعب فيها ريد روا قبل كانسيلو قبل سيمينو على خاطر يحب يربح بلاصه في الوسط ما بين فيتينيا وما بين برناردو وما بين وما بين
3: سيلفا
5: برونو برونو فرنانديز.
4: غير فيك سوري يلعب ثلاثة ويدخل
5: ريد روا يلعب في اريير روا بون توا بوتيتر كي رجع كانسيلو سيمينو مع بعضهم.
1: دكتور سيمينو فاصل الشهري ونرجع نحكيه على منتخب البرتغال.
5: فضل سيدي.
0: إكسترا تايم. إكسترا تايم.
6: بوبليسيتي. تنظم جمعية عطاء للتنمية والتواصل بالتعاون مع جولدن مومنت إيفنت وليكسوس إيفنت حفلة ليلة الخلود، يحييها سلطان الطرب جورج وسوف بمشاركة أبرز نجوم تونس. موعدنا يوم 20 جوان في غولف ستيروس حمامات. كونوا في الموعد في ليلة أسطورية ستظل محفورة في ذاكرة تونس. للتواصل والحجز 96-402-047 أو 25-505-340. تباع التذاكر عبر موقع تذكرتي وتطبيق باسي بوانتين.
1: مرحبا بكم من جديد في إكسترا تايم. هاي دكتور
5: نواصل. معناها دياس مش قاعد يلعب وسي كما قلنا في السيتي برشا، إيناسيو ممتاز قعد الفريق الحقيقة لازم يكون خلينا نقوله معناها كونفانكو اللي هو سي ريال فافوري، لأنه ديما أبار 2016 اللي هو عرف كيفاش يحط روحه في معناها في الشطر متاع القرعة اللي هي أنتر بارونتيز أضعف من الأخرى اللي فيها جمعيات الكبار كل، لكنه بعد ديما توجور بلاسي جامي غانيون، وتحس اللي كونه سي لو مومون. يعني البرتغال توها عندها صفوه من اللاعبين وعندها مجموعه عالميه وكلهم في في لابوجي نتاع
1: حظوظها في المجموعه هذه.
5: لا في المجموعه هذه نورمالمون الاولانيه ما غير حتى مشكل
1: واضح. بعد المنتخب البرتغالي نحكيوا على الكونغو. كونغو ار دي سي منتخب الكونغو الديمقراطية، نعيمة الكونغو الديمقراطية، فما تسمية انه عالمية صحافة اوروبية وكل حكاية عليها شو يقولوا، يقولوا القوة البدنية الافريقية ثقيلة. صحيح
3: صحيح صحيح. المنتخب اللي
1: بقيمة تسويقية من 150 الى 250 مليون
3: قاعدة تكبر ليه، قاعدة تكبر وقاعدين يخرجوا في جيل جديد وقاعدين يخدموا الكونغو الحقيقة، قاعدة تخدم في خدمة كبيرة. منتخب مش يكون له كلمته خاصة على المستوى الإفريقي، ونحكي لك على كأس إفريقيا في السنوات المقبلة. ملاعبية تلعب في الأونيفو، ملاعبية تلعب في فرق كبيرة، فان بيساكا، توانزيبي، تشينسيل اللي بالحق الليدر بأتم معنى الكلمة. وقت اللي أنا تشوفه في آخر ماتشوات متاع التصفيات، حتى وقت اللي تكون عن طريقه هو يقبل هدف لكن يعاود يرجع هو معناها في المباراة هذه الليدر اللي يستحقه كل فريق. أنا نصور أنه في المجموعة هذه قادر المنتخب الكونغو أنه يترشح، وقادر أنه تكون له كلمة في المجموعة هذه. هذه الخدمة متاع المنتخبات ذوما، منتخب اللي خرج لك نيجيريا، المنتخب اللي عمل أطول سلسلة متاع ترشح هو والمنتخب العراقي. أنا بالنسبة لي أنا استحقاقا يكون موجود في كأس العالم هذه وتكون عنده كلمة كبيرة برشا منتخب الكونغو.
1: أنيس منتخب الكونغو الديمقراطية، ديما كنت تحدث على الكونغو الديمقراطية نحكيه على القوة البدنية، إنه حتى منتخب قوي بدنيا جدا، الاعتماد على المرتدات شفناه حتى في الكاليفيكاسيون، استراعات لدويل تقاقوي برشا، الكرات الطويلة. منتخب كونغو الديمقراطية تقول نعيمة مش يكون عنده كلمة في المجموعة هذه، توافق نعيمة ولا
4: موافقة؟ على طول وشوية وقت باش يولي من كبارات أفريقيا معناتها شوية وقت برك، لأنه الخدمة والمشروع متاع الكونغو راه مش تاع عام وعامين، هذوما المنتخبات اللي إن شاء الله بقدرة ربي 3-4 سنين باش يمسوا العالمية، كيما عام يذولي من عرش تسعة عام 2000 يذولي السنغال وقت اللي
5: اللاعبين تاعهم صغار كونغو
4: اي ما
5: صحيح. فهمتي وصلوا الماتوريتي كلهم 28 29 30.
4: لكن عاملين حساب هذا وانا متاكد اليوم كي راه في ستومايلي نجم عاملين ثلاثه في المنتخب يعطيك اليوم ثم سيدريك باكومبو زاد كيف كيف على المستوى الهجومي
5: ستومايلي حب 3 مليون دورو في العام
4: حقه هذا حقه
3: على الموسم اللي عاديه سنين مش
5: معناتها
3: 3
4: مليون دورو بارزوز هذيك
5: اللي ليش يمنا في التوانسه الحساب مش بالتوانسه حساب باللورو نحكي 3 مليون دورو في العام معناها شو نقول لك معناها ياخو في شهريه بتاع مهاجم في روما في الانتر ميلان والبي او اسبوزيتو ياخو
1: في ميلان في الانتر
5: في الميلان
1: 3 مليون دولار ياخذوا فيهم
3: ما ماركه حتى هدف في
4: ركزوا هما الاسوام هذوما دوك مثلا على المستوى العالمي ما انت حاجه عاديه راهو
5: ما هو اسكو عنده مستوى العالمي راهو يلعب كونتر فيتا كلوب ويلعب كونتر لو بوبو ويلعب كونتر عنده ماتشات اربع ماتشات صعاب في العام
4: صحيح نعم نقولوا احنا مع بيراميد
5: في ستون مايلي كي دومون 3 مليون دورو الحقيقة معناها سامحني
1: وعمره 31 سنة
4: ويقعد زاد برمي لي ميور أدوات في الكونغو هذا
5: أما راهو ما يلعبش تولير راهو في الكوب دافريك باكومبو يلعب قبله
4: في بالي لكن دو زيليمون اليوم زوز حلول عندك يعني ما عندكش مشكل الحقيقة اللي عندنا احنا المشكلة ما عندهاش عندها بيتيتر ديزاتو في الكونغو اللي احنا نتمناو يجينا واحد كيما فيستون والا سيدريك فهمت
5: ولا ويسا
4: مثلا اكزامبل مثلا تروازي ليما لكن شوف الحاجه الباهيه في الكونغو حاتم ايكيب تكتيك عارفين لي مويان نتاعهم ملعبيه دو كاركتير مهما يكون الادفيرسير يقفوا عندهم ترانزيسيون قويه ملعبيه ما تخافش يلعبوا تحت الضغط
5: مدرب فرنساوي تكتيكي
4: كلاسيكي والحاجه الباهيه في الكونغو دوك يلعبوا تحت الضغط ماهوش منتخب يخاف معناتها تو مامو تطلع
5: ما يقلقوش كي يقعدوا ماتش كامل
4: جدا عندهم انا راه الكونغو شويه وقت باش تمس تولي من كبارات افريقيا وشويه شويه تمشي للعالميه وراه نتيجه تعمل الكونغو مش من فراغ اليوم الكونغو اليوم ثم بوادر عندها عامين ثلاثه قاعده تخدم والنتائج نتاعها الايجابيه هذه ماهيش من فراغ منتخب في الراء انا راهو معناتها مرشح بارز مع البرتغال مهما كانت الاختلافات
5: تاعنا
4: نتصورها الافضل انا تو تشوف سيربريز تاع الكونغو الافضل بارابور كازاخستان وكولومبيا
5: اوزباكستان
4: الراء البرتغال البرتغال كونغو والبقي
1: دكتور معدل اعمار في 29 سنه
5: قلت لك كبير قلت لك كبير وين بيمبا وان بيساكا
1: شنسن بيمبا 31 سنه
5: ويسا باويسا
1: 28 سنه بيساكا 28 سنة
5: بيساكا مويسا أصغر باكومبو كبير 32 دار
1: أي سيدريك باكومبو
5: 32 كيف كيف فيستان لكن عندهم لا كولتور كما قال لك عياري عندهم لا كولتور ولاو يربحوا ولاو معناها مأمنين برواحهم ويماركيوا تو مومون لكن اليوم يفو فوار أوسي معناها اسكو الكونغو في أول مرة تشارك معناها
1: سيدريك باكومبو
5: ثاني مرة يخاطر زاير لعبة
1: 35 سيدريك باكومبو 11
5: أفريل زاير قبل راهي معناها في كوب دو موند 70 ولا 74 هذا 74 لكن يفو فوار تو كوما يفون سادابتي خاطر الحقيقة معناها حتى اللاعبين نتاعهم مش يلعبوا في التريو نيفو شفت كي حكينا على المغرب بكري كلهم في التريو نيفو كونغو في صف أقل شوية فهمت عياري دونك مع أوزبكستان تصورهم يتعداو مع كولومبيا
4: خاطر علاش أنا حسبتها مقارنة بالمجموعة اللي فاتت
5: أي لا مع أوزبكستان تصورهم ينجموا يتعداو فاسيلمون ومع كولومبيا وسي ميم سي كيما كونغو تستنى في أوزبكستان مع كولومبيا ينجموا لا ينجموا عندهم ماتش باهي كيما كونغو تستنى في أوزبكستان
1: كونغو دكتور راهو
5: حديد في حديد
1: حركة.
5: كيما كونغو تستنى في أوزبكستان كيما أوزبكستان زاد تستنى في الكونغو
4: كيما احنا طمعين في السيد كيما السيد طمع فينا
5: لا السيد طمع فينا احنا اكثر ما احنا طمعين
1: يا زيد نعدي ونحكيو على المنتخب الكولومبي الكولومبي منتخب كولومبيا الفن القاتل الصحافة والإعلام الكولومبي يقول لصحيفة التيامبو ناعمة تعتبرش تقول عنوان كبير بالبنت العريض عاد ليكون خطيرا بعد سنوات من التذبذب خاصة هجومي منتخب الكولومبي
3: فما لكاليتي الحقيقة في المنتخب الكولومبي موجودة معناها خاصة في وسط الميدان وكيف كيف زاد حتى على المستوى الهجومي بالنسبة لي أنا منتخب الكولومبي ديما كان يمر بجانب الحدث في التظاهرات هذية لكن المنتخب هذية تحس أنه فما ماتوريتي ولات عنده المنتخب الكولومبي

0: غول برشا الحقيقة.
1: يا ما ضيع 6 شهور في فولفرهامبتون ما عمل شيء. أنا بارابور على الكوب دي
0: برشا لاعبين. صحيح
1: صحيح. بارابور على الكوب دي موند دي كلوب ممتازة برشا عمرها عمناول. مشى 20 مليون فولفرهامبتون الناس كل 18+2. الناس كل قالوا هذا ترانسفير نتاع الصيف. إلا إيتي مش بلاندو معناها تعدى فهمتني أنا بيرسو.
0: هذوك هما اللاعبين الأمريكا اللاتينية راهو كيما تتنبأ.
1: يعني أنت
0: مثلا أنت مثلا كي تشوف اللاعب السيتي اللي مشى البرازيلي اللي
1: بالحق
0: سافينيو معناها برشا ملاعبين هذا هو معناها اللاعبية أمريكا اللاتينية تتنبأ كي يخرجوا من أمريكا اللاتينية.
1: ملاعب يخشين برشا في كولومبيا وما لقاش حظه كينتيرو
0: كينتيرو
1: اللي كان في بورتو
2: تعرف ذوك رغم الامكانيات اللي موجوده في كولومبيا ما ستيل دو جو نتاعها ما شك فيوصل العالمي تفقد الهويه نتاعها
1: شنو ستيل دو جو تاع كولومبيا التوكي باس بارك كنترول باس بارك
2: السرعه
1: هذاك تاع فالديراما تاع فالديراما واسبريليا
2: اما تكتيك مو على المستوى العالمي مثلا ريتو في الشيونس الكبار كيما الكوب دي موند اشاك فوا تشير كولومبيا لقاو مشكل تكتيكي كبير برشا يعني الحقيقه انا نصنع معناتها المنتخب
1: ديفونسيفون ما كانوش قويين برشا
2: ما كانوش قوي على مر المسابقات اللي صارت
1: كي ترى ياري مينا مثال مازال يلعب ومازال تيتولير في التريو نيفو فما مشكل كي ترى خامس رودريغز مازال يلعب
3: مازال
1: ما فما مشكل
2: اي
1: ما فماش رينوفيلمون كبير
2: هذاك علاش قلت لك انا كولومبيا
1: احنا اليوم مثلا تخرج ليستا هذه تاع كولومبيا تي براتيكمون ترا فيهم انت ال11 اللي باش
3: اي معروفين معروفين
0: حتى ريمينا ماهوش تيتولير
1: مينا يلعب يلعب
3: دكتور منتخب يمكنه الفوز على اي حد والخساره من اي حد هذا من جملة العناوين دي ما يقول لك
1: مينوز ممتاز برشا مع ليرما زوز يلعبوا في كريستال بالاس واحد يلعب في الوسط والاخر يلعب اكسنتر يلعب وسط
3: اكثرية الملعبية في امريكا الجنوبية دكتور
1: كلهم الاكثر في البرازيل والاكثر
3: في الارجنتين
1: لكن اللي يلعبوا لبرا اكسون بيرفورمون مينوز عدى 6 شهور الاولانيين في البريمير ليج ممتازين جدا بفضل الفانتازي نعرفهم كل ليرما اوسي فهمني وزاد القدام ما تنساش عاد صديقنا لويس سواريز
0: حتى الجمعية اللي يلعبوا فيها كريستال بالاس
1: لا تاكوتا سبورتينغ لويس سواريز كولومبي ماركي برشا فهمني دونك عندهم سوارز. عندهم اون فادير 13 14
3: لويس دياز
0: لويس دياز
1: لويس دياز سي لا ستار دو ليكيب لا ستار دو ليكيب
3: اي لا ستار
1: بون بو تخطف مارتين طريقة الأولى وطريقة الثانية.
2: بوبيسكو كالعام زيت.
1: لا هو تخطف أصلاً.
0: حكينا ما يصير بركة كيما إسكوبار تصير له حاجة.
3: حكينا على منتخب كولومبي طيب باش نحكيو على منتخب أوزباكستان هو يعتبروا مفاجأة آسيا والإعلام الآسيوي يتحدث نعيمة عن مشروع كرة حديثة بقيمة تسويقية تقريباً 60 مليون يورو ولكن المنتخب هذا في الملاحظ في أنه نمو سريع جداً معناها برشا خدمة صارت في أوزباكستان على الخدمة الحقيقة. شفنا المنتخب الأوزبكي لأول مرة والأول مشاركة في التاريخ في كأس العالم
0: مش بالسهل تترشح من الأول في آسيا ما نعرف ونحن الحقيقة ترشح في قارة آسيا صعيب صعيب بارشا نعرفوا اللي ديما تلقى الموجود اليابان من الأوائل إيران أستراليا هذوما هما المنتخبات السعودية لكن أوزباكستان تترشح من الأوائل وتخلي الأخرين يتنافسوا على مقاعد أخرى الحقيقة تحس أنه فما خدمة لكن خلينا نحكيه وما ننش نحكيه على التكنيك لكن نحكيه على أول حاجة تكتيكية المنتخب أوزباكستان تحس فما تطور كبير وزد على ذلك نرجع للبنية الجسمانية اللي كنا نحكيه عليها لمنتخب الكونغو الحقيقة أوزباكستان منتخب فيزيكمو عتيد وقادر قادر هو بيدو يفاجئ راهو تكون عنده كلمته ستار نتاع ليكيب هو اللاعب مانشستر سيتي الديفونسور خوسانوف هذاك هو ستار معناه نشوفوا شنو هو تعمل له
1: شومرودوف
3: أبدوكودير
1: أبدوكودير
0: عبد القدير
1: خوسانوف شومرودوف
0: معناه أنت كي تشوف شنو تعمل الخوسانوف وقت انتقاله لمانشستر سيتي من طرف البلاد متاعه معناه حاجة كبيرة برشا وهذه هي اللي باش تكون الانطلاقة لأنه انتقالات هذه متاع لاعبين
3: عمل طلع على التاينة ما شاء الله
0: ولا ذيك قلت لك باش تقلق راه
3: ولا معناها باش تقلق
0: الحقيقه فيزيك
1: نوف اللي شريته لونس ب 400
3: طوال يا دوك
1: خوسانوف شريته لونس ب 400,000 أورو بعته بعد بعام ونص ب 40 مليون
0: هذا هو
3: فوا لا بروجي
1: فوا 100
2: مال حاجة دوك فيهم في ستيل دو جو نتاعهم بسرعة رهيبة جدا
1: صديقي سكاوتينغ
2: كل يتبع الكرة الآسيوية
1: احنا باريكزامبل ا نوتر نيفو في نيفو آخر
3: اللي تبع
1: الأوزباكستان مثلا معلومة صغيرة اللاعب زاديك أو صادق
3: صادق
1: صادق ديما نجح
2: صادق.

0: كان باش يصحف النجم الساحلي
1: اي
0: انتقل من بعد لفريق ما تمش النجم الساحلي بور اكس ريزون اداريه وماديه
1: اي
0: البارح يصحف في برايتون 28 مليون
1: اورو مرحبا
0: ابري اون اني
2: سيب لي توالو موجوع جديد عليهم انت دوك
0: لا احكي لك الميركاتو ما يرحمش
2: لا يرحمش
0: في برشا من الحقائق
2: لا برشا من الحقائق بون نزلوا عندنا 10 دقائق في ثواني باش نقولوا لوزباكستان عندهم ستيل دو جو يقلق اي منتخب مهما كانت العراقه نتاعو الكاليتي السرعه الانديفيدواليتي البلوك معناتها تري امبورتون تلقى منتخب البلوك معناتها كومباكت ديفونس ميليو لاتاك يعرف وقتاش يهاجم وقتاش يدافع وهذه الحاجه اللي في المنتخب سيرتو في الاوزباكستان باش تعمل مونديال بي متاكد انه ما ثماش فضايح يعني على مستوى النتائج لكن زادا متاكد انه ثم صوره ايجابيه ولما تنجم تكون مفاجاه
1: باش نحكي على المجموعه رقم 12 اللي تضم كل منتخبات انجلترا كرواتيا غانا وبنما
3: اكسترا تايم من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشدوا معكم اثنية الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية ناس الديوان باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية تلقونا من الخمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية ناس الديوان أحلى ناس
1: مرحبا بكم من جديد المجموعة رقم 12 انجلترا كرواتيا غانا وبنما بصوت زميلة من الشرق
4: انجلترا مرشحة كرواتيا ما تستسلمش غانا تبحث عن العودة وبنما تحاول تعمل مفاجأة جديدة هكا تتشكل ملامح المجموعة 12 من كأس العالم 2026 مجموعة بين محسومة على الورق أما فوق الميدان نجم تقلب كل المعطيات مجموعة فيها منتخب انجليزي عنده واحد من اقوى الاجيال في العالم حاليا كرواتيا ولات رقم 9 في المواعيد الكبرى مع غانا اللي تحلم ترجع للامجاد وبنما اللي داخله بلا حسابات معقده اما برغبه كبيره باش تفرض روحها المنتخب الانجليزي يدخل النسخه هذه بطموحات كبيره ويعتبر روحه حاضر باش يرجع اللقب نتاعه الغايب منذ 1966 الاسود الثلاثه شاركوا للمره 17 ومعهم كوكبه من نجوم كره القدم العالميه في الوقت الحالي كيف هاري كين جود بيلين باكايوساكا وهي أسماء تعطي حلول هجومية في كل لحظة وتنجم تحسم أي مقابلة ومع المجموعة هذه انجلترا تبين مرشحة قوية باش تتصدر المجموعة في المقابل كرواتيا ديما تحافظ على نفس الهدوء والقوة في البطولات الكبرى وصيفة العالم في 2018 وثالثة 2022 داخل المشاركة السابعة بنفس الروح القتالية المعروفة منتخب يعرف كيفاش يسير المباريات الكبيرة وعنده مزيج بين الخبرة والموهبة بقيادة لوكا مودريتش مع غفارديول وكوفازيتش أما غانا داخل بطموح مختلف النجوم السوداء راجعين المشاركة الخامسة بعد المحطة التاريخية في 2010 وقت وصلوا لربع النهائي منتخب سريع وقوي بدنيا يعتمد على التحولات السريعة من الدفاع للهجوم وجود لاعبين كيف توماس بارتي إنياكي ويليامز سيمينيو يعطيه القدرة بالشيربك أي منافس خاصة في المباريات المفتوحة من جهتها بنما تدخل مشاركتها الثانية في كأس العالم بعد تجربة 2018 دون ضغوطات كبيرة هدفها اليوم هو تحسين صورتها وتقديم مردود أفضل من قبل أسماء كيف غودوي كاراسيك ورودريغيز مثل العمود الفقري للفريق منظم يعتمد على الانضباط ومحاولة استغلال الفرص القليلة على مستوى الحسابات انجلترا وكرواتيا يبانوا الأقرب للتأهل لكن المونديال ديما يخبي مفاجآت غانا تنجم تقلب المعطيات في أي لحظة وبنما تنجم تعكر حسابات الكبار في أكثر من مباراة وفي الأخير هي مجموعة بين محسومة على الورق أما فوق الميدان كل شيء نجم يتبدل والتفاصيل الصغيرة هي اللي تنجم تحسم كل شيء
1: تقرير للمجموعة رقم 12 المنتخب الإنجليزي نعيمة أغلى منتخب في العالم تقريبا بقيمة تسويقية حسب الترانسفير ماركت توصل 1.4 مليار أورو
5: مش زادة كما قلوا نحن مفاجأة أنه أحسن
1: أغنى بطولة. جيل موهوب من عام 66 لكن دون لقب كبير بعد
5: وأحسن بطولة منذ السبعينات ما تحصلش على لقب المنتخب الأسود الثلاث تقريبا زادة يعكس البطولة الإنجليزية أقوى بطولة في في في العالم هذا هو باش يعكس على اللاعبين لكن شفت شفت المفارقات أنه ديفوا تكون عندك أكبر اللاعبين في العالم في البطولة متاعك لكن تلقى الفريق متاعك موجود فيه لاعبين هذه النواة هذه المادة الخام اللي موجودة في إنجلترا اللي تنجم تلقى لاعبين موجودين في المنتخب نتاعك وتطعم بهم منتخب الأكابر. الحقيقة ما تنجم تقول عليه حتى شيء، كان أنه منتخب مرشح أنه يكون موجود إن شاء الله اللي كما نقوله نحن، لأنه يقولوا منتخب الإنجليزي منتخب ما هوش محظوظ تقريبا، يخلط للعين وما يشربش تقريبا، خاصة ضد المنتخب الإيطالي في آخر أورو كان على قاب قوسين أنه يتحصل على أورو ذيك، لكنه بالنظر للاعبين اللي موجودين منتخب الحقيقة أنا بالنسبة لي أنا منتخب الإنجليزي مع شوية تشيل أنه يكون كيف النهائي ضد غوارديولا ينجم يخلط بالنهائي للمنتخب الإنجليزي.
1: هاري كين، بوكايو ساكا، برشا ملعبية، بيلينغهام، ماركوس راشفورد،
5: ديكل الرايس قرروا أنه باش يكون القائد الثاني بعد هاري كين.
1: بعد هاري كين أنا سلا يارك ليه منتخب الإنجليزي.
2: سمعت الحوصلة متاع خونا اللي كان يعطي في الأرقام أنه عنده من العام 70 يذول يمزج تيتر ثم منتخبات أقوى برشا من منتخب الإنجليزي رغم القيمة التسويقية، بطولة كبيرة ممكن مصنفة رقم واحد في العالم، لكن بالأجانب اليوم المنتخب الإنجليزي ينقص مدرب كبير متاع القاب، مدرب يمشي بالمنتخب الإنجليزي على أشك فوا معناتها في المسابقات الكبيرة سيرتو في الكوب دي موند، مانيش قادر راهو الإنجلتير تفضل معناتها تفرض ستيل دو جو في مباريات، لكن بعد يصير غياب تام على مستوى ليدونتيتي تاع الإنجلتير اللي حضرت عليها مع غاسكوين مع نيفل مع ملاعبية.
0: غاسكوين قديم انت
2: اي بيان سور صغير كنا مغرومين،
0: غاسكوين مش الوقت كل زاد في الكورة كيما لياو
2: جاي برشا في الكورة، كان افيكاس على لياو كان يجيب مباريات. الحقيقة الإنجلتير فقدت تيتي نتاعها، كان عندها من احسن الحراس، كان عندها من احسن المدافعين
0: شيلتون والسيمن
2: فوالا، نرجع سيمن سيرتو
0: وشيلتون
2: فوالا، لونجلتير مع بيكام مع
5: فكر بونتو نعيم في ريال،
2: لكن مره
5: بونتو نعيم
0: ماروكي بسراغوس
2: مرة في البول نتاعو مرشح باش يترشح، لكن مراش مرشح بيرز اللقب بوك اهو.
1: دكتور اي كريمتين منتخب الانجليز
0: بون دون لا كونتينيتي فينال تاورو 21 دومي فينال كوب دي مونت اوسي 22 دومي فينال هي اورو زاد 24 لكن خلى جمعيه كامله في الدار فودن وبالمر وورتن اللي هو براتيكمون كريستال بالاس اوسي لاند بيير
5: ترينت
0: ارنولد ترينت هذاك مشاكل اخرى ولا انه ما يلعبش برشا وولكر وزادة كيف جيبز وايت صديقك معناه اللي هو لاعب ممتاز ممتاز جدا معناه تخلي جمعية كاملة كي جاب يسألوا فيه قال لهم بون سهل برشا ما نجمش نهز ستة نوامر عشرة تو سامبلومون
1: سهل الإجابة
0: الإجابة سهلة برشا
5: مهم حاسبي هذا هو ماتيماتيسيان
0: حاسبي هو ماتيماتيسيان هو والنوامر كامارات دونك في الأخر يستنوا فيه في الإنجلتير وماهمش يرحموه لأنه كي ما تهزش فودن ولو أنه ما لعبش برشا كيما تهز سيرتو بالمر ولو انه ما كانش بيرفورمان يقعد فودن 100 مليون دورو قيمه تسويقيه وبالمر 130 مليون دورو قيمه تسويقيه واللي هما لاعبين مؤثرين. كي تهز كوبي ماينو ولو انه مع كاريك رجع يلعب تيتولير كي تهز سيرتو جوردان هندرسون عمره 1000
5: سيرتو هاي
0: وتلعبوا فهمني هو بارامون باش يكون ان ترازيام شوا جوست ديرير رايس وماينو هو في الكاد 2 3 1 بي تهز ايزي اللي براتيكمون ما كانش ديما موجود مع ارسنال ما لعبش ديما ما دويكي اوسي يدخل يلعب وقت اللي ساكا ما يكونش موجود سي ان بو سي معناها مخاطره نوعا ما فهمتني ابريل قدام واتكينز سي توجور لا دوبلور داير هو
1: اللي في المجموعه دكتور
0: لولا شو فماش ما حتى
1: نعم منتخب كرواتي بقيمه تسويقيه 300 مليون اورو بعنوان جيل مودريتش في اخر محطه
5: نهاية جيل حقيقة
1: كملنا
5: نهاية جيل هذه آخر كاس عالم بالنسبة للاعبين هذوما خرجوا لاعبين لكن
1: وانتقال اللي صعب لجيل جديد
5: اللي نشوفه فيه حاليا ما فماش الكاليتي اللي متاع المنتخب الكرواتي اللي بيش يخرجوا سوزيتش
0: متاع الانتر جاب خو بازاليتش عطا الانتر جاب خو
5: لا مازال مازال
0: عياري جا كورو معنا ينجيني خويا منجيش بالضبط الحكاية
1: هاي نواصلوا
0: اخي بربي سبربي ثبتونا من الحكاية براما اخي مدويكي وإيلانغ اخويت ولا اشتر اخويت خاطر رافيا قاعدة تدور الحكاية براما سي دو سي دو دومي فرير
1: كيف اللي مدويكي كيف اللي غدوا بس تكملوا تعطيهم حقهم بنما
0: لا بنما زيد
1: ما نحكيش عليها
0: بنما
1: وغان
0: لا كيما كيما أصدقائنا اللي حكينا عليهم مرة فت بنما كيفو ميو معناها يمشيوا للسياحة. غانا باش غانا تربح بنما ترشح من الاخر كيما احنا نربحوا بنما ونعملوا اكس ترشحوا
2: كاحسن ثالث
0: ترشح احسن
1: ثالث. منتخب كامل نسمعك
5: اي منتخب الكرواتي الحقيقة منتخب قادر كيف كيف انه يكون هو ونجلوتير باش يكون ينجم ينجم يكون موجود واللاعبين الحقيقة بالرغم الكبار في السن وتقدم في السن لكن تحس انهم 90 اكثر من 90 دقيقة ينجموا يعطيهم يعني الحقيقة
0: بيريزيتش كوفاسيتش بوديمير
5: اكثر منتخب عنده سوفل وينجم يخلط موجود للتسعين واكثر من 90 الحقيقه بغض النظر
1: نصر تقول عمره 20
5: سنه هذا هو فهمتني
0: ما بيناتنا بروزوفيتش ظلم روح
1: ظلم روح والله برافو ظلم
0: روح
2: فلوس
0: لا لا
1: لا بروزوفيتش ظلم
2: روح خمر هذاك يجي الفلوس هذيك
0: ما كانش كبير برشا كي خرج من الانتر 29
2: مبالغ كبيره برشا
0: حقيقة لاعب لاعب
2: لاعب برشا
1: منذ اخر مارسيلو بروزوفيتش
0: قول لي توا شالانوغلو ممتاز واحد ورجع يلعب سنتينيل
1: لا لا
0: بروزوفيتش وشالانوغلو سنت روليير وبروزوفيتش سنتينيل
2: حاجه اخرى
1: من الوسط
2: مدرسه روحه. مدرسه
1: والمختار تو بخيتاريان وعامل
0: عندك هو ظلم روح وعندك ميلينكوفيتش سافيتش دقدق له
5: صحيح
0: ظلم روح
1: ميلينكوفيتش سافيتش
0: بار كونتر نيفيس الاخر هاكو يعرف كيفاش ياكل ويقيس ديما موجود مع البرتغال
1: هو الحقيقه فين الوقت
0: كنا
1: سيبون
0: ان شاء الله
1: غدوه ان شاء الله منتخبات بنما وغانا نعطيهم اكثر حظوظ
0: برافو جوست على كولومبيا راني تو زدت ثبت لوكومي تاع بولونيا ودافينسون سانشيز هما بالحق يلعبوا مع مينا ولا قبله
5: فيبريك شكرا
1: فيبريك شكرا نعيمه
5: شكرا
1: لك
2: شكرا
1: لكم الصحه ميرسي ناديه ميرسي ايمان شكرا لامين الشرقي شكرا لكل فريق قسم الرياضه ديجيتال ويفز مع صديقنا انيس الغول وانطلق المشوار مع سماح وبقيه فريق ناس الديوان اجمل اوقات مع احلى الاذاعات
3: اكسترا تايم
6: اكسترا تايم
7: احلى بونص لاحلى ناس
8: مع لوفر جديده احلى بونص اريد تربحك 300% بونص كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونص كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم دقيقه 190 مليون
9: اريد طور عالمك
10: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
11: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتخ ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان فم. خبر دار برشا في بلادنا بمناسبة امتحان البكالوريا وفيه تعرفنا على رقمنة وسائل الاحتيال والغش في الامتحان ووجود شبكات إجرامية متخصصة في هذا المجال واللي لحسن الحظ تم إيقافهم. إذن فرق وضباط مركز الأمن الوطني بزغوان وبالتنسيق مع البريغاد ريجيونال دو لا بوليس جوديسيير قاموا بتفكيك شبكة خطيرة مختصة في الاحتيال ورقمنة الغش في امتحانات البكالوريا وهذا الكل ايتي ديريجي بار نيترونجي اللي يستخدم في أجهزة إلكترونية متطورة جدا. التحريات بدأت بعد ما تفطن سورفيون في مركز الامتحان حانات بزغوان لتلميذة وهي بصدد الغش ولما فركسوها عن طريق ديتكتور إلكترونيك القوى بطاقة ذكية وديزوريات مينياتور مخبين عندها. بعد التحقيقات اعترفت التلميذة وكشفت عن تورط وسيط أجنبي اعطاها هي وتلميذة أخرى تجهيزات متطورة هذه واللي هي زادت تم ضبطها في حالة غش باستعمال لوميم ديسبوزيتيف. الشرطة تمكنت من إيقاف المتهم الرئيسي والمسؤول عن إدارة الشبكة والمساعدة عن بعد أثناء الاختبارات وقال أنه يبيع في الأجهزة هذه بثمن 450 دينار مع إضافة 350 دينار لنقل الردود عبر ليزيكوتور مينياتور ويتم الاحتفاظ بالمتهم ومزوده حتى نهاية التحقيقات والتعرف على جميع المشتبهين. من الإعلانات الخاصة بالسلامة اللي تم بثها في الطائرة للركاب هو عدم استعمال الهاتف الجوال أثناء رحلة وغلقه تماما لتلافي أي حادث يمكن أن يكون سبب في كارثة. حادث اليوم يجينا من الولايات المتحدة الأمريكية في رحلة ما بين نيو أورك وبالما دي مايوركا في إسبانيا فين أجبر الطاقم على الرجوع للمطار بسبب النباي بلوتوث. إذن في رحلة شركة يونايتد إيرلاينز الأمريكية من مطار نيو أورك ليبرتي باتجاه بالما دي مايوركا وبعد أكثر من 90 دقيقة طيران قرر القائد الرجوع إلى نقطة الانطلاق بسبب problème de sécurité potentiel. الحادثة صارت يوم السبت الفارط وبدأت عندما طلب الطاقم الطائرة من الركاب إقفال أجهزتهم العاملة بتكنولوجية البلوتوث وفي عدة مناسبات على خاطر يعرفوا أنه الباساجي لازم فيهم يكون ما يمتثلش للتعليمات. الطاقم من بعد وبعد الركاب رصدوا جهاز مفتوح واسمه بومب أو قنبلة وبعد أخذ رد قرر القائد أنه يوقف الرحلة ويعود إلى مطار نيو أورك في بوليوم تاع نيويورك وهبطت الطائرة بسلام وتم إخلاء كل الركاب حتى وقع تفقد خاص للسلامة ومحاولة فهم القصة. ثم بعد عودة خرجت الرحلة من جديد بعد التأخير لمدة ساعات وبطاقم آخر. نهار الجمعة الفارط بارتي من الاكيباج الموجود على متن المحطة الفضائية الدولية الـ ISS a été placé en état d'alerte بعد ما صارت une fuite d'air في الموديول لو زادت تتعكرت. اليوم الرواد اللي تم تأمينهم في مركبة دراجون رجعوا للمحطة الفضائية بعد ما أصلح الطاقم الروسي الفويت اللي صارت في البارتي روس الخاصة باللابوراتوار أوربيتال. إذن طاقم كرو 12 المتكون من 3 أمريكان وفرنسية وروسي أمروا بدخول مركبتهم الفضائية كرو دراجون التابعة لسبيس إكس واللي موجودة في المحطة الفضائية واللجوء فيها حتى إشعار آخر. Une situation d'urgence أجبرت كل الرواد أنهم يلبسوا leur combinaison spatiale تحسبا لتعكر الوضعية وعدم التحكم في تسرب الأكسجين ووجوب القيام بإيفاكواسيون دورجونس. لكن بعد ساعتين أعلنت النازا أن الأمور على ما يرام وأن الرواد يمكن لهم مغادرة المركبة متاع النجدة والتوجه للمحطة الفضائية بعد ما تم إصلاح التسرب الموجود في الموديول دو سيرفيس روس زفيزدا. ليأسس اليوم على متنها 7 رواد فضاء تابعين لزوز مهمات مختلفة وباش يواصلوا مغامرتهم بصفة عادية بعد ما تم إصلاح كل الثغرات واللي ضعفت في المدة الأخيرة وخرجت أكثر من 900 غرام هواء في اليوم. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز. موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Radio NFM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
6: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
12: أحلى بونوس لأحلى ناس.
13: مع لوخ جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
14: أريد طور عالمك.
15: Publicité.
16: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.divanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدرات.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز الخامسة مساء. ديوان افهم عسلمة. مشاركة الشباب في العملية الانتخابية وفشان العام تمثل أبرز التحديات التي تؤرق الهيئات الانتخابية في تونس وفي مختلف أنحاء العالم، وفق رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، مشددا على ضرورة الانصات إلى هذه الفئة العمرية والأخذ بمقترحاتها وتطلعاتها بدلا من الاكتفاء بتقديم دروس جاهزة لها وفق قوله. وبوعسكر يؤكد عمل الهيئة خلال السنوات الماضية على الحد من العزوف الانتخابي لدى الشباب عبر جملة من الإجراءات، من بينها التخفيض في السن القانونية للناخبين وتبسيط الإجراءات الانتخابية الموجهة لهذه الفئة، فضلا عن تسهيل تحيين المعطيات الانتخابية وتقليص من المسارات الإدارية والبيروقراطية التي قد تعيق مشاركتها. وأضاف بوعسكر أن دعم مشاركة الشباب في الانتخابات يتجلى من خلال حضورهم في مختلف المراحل العملية الانتخابية، سواء كناخبين أو كمشرفين وملاحظين ومتطوعين، مبرزا الدور الذي يطلعون به في حماية المسار الانتخابي وتعزيز الثقة فيه. وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي يؤكد خلال إشرافه اليوم على موكب تم خلاله تنصيب المستشار مقرر عام صالح بن عمر كمكلف عام بنزاعات الدولة، على أهمية مؤسسة المكلف العام باعتبارها محامي الدولة، كما ثمن دورها المحوري في الحفاظ على حقوق الدولة التونسية ومصالحها، مبرزا حرص الوزارة على دعمها لوجستيا وبشريا كالعمل على مزيد تحسين الظروف المهنية لمنتسبيها. وبهذه المناسبة طلع الوزير على سير العمل بمؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة، داعيا جميع الإطارات من مستشارين مقررين وإداريين إلى مزيد بذل الجهد للارتقاء بالمؤسسة وضمان الحفاظ على حقوق الدولة وفق ما ورد في بلاغ صادر عن وزارة أملاك الدولة وشؤون العقارية. الطريق السيارة A1 بين بوفيشة ومفيضة تشهد اليوم حادث مرور تمثل في اصطدام شاحنة بسيارتين خفيفتين، مما أدى إلى تعطيل حركة السير وتسجيل اكتظاظ مروري بالمنطقة وفق ما أكده مصدر مطلع لمراسل ديوان افهم بلجيا، موضحا أن الحادث أسفر عن أضرار وخسائر مادية لحقت بالمركبات الثلاث دون تسجيل إصابات خطيرة في صفوف ركابها. هذا وقد تدخلت وحدات الحرس الوطني والحماية المدنية على عين المكان لتأمين محيط الحادث وتنظيم حركة المرور، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ورفع العربات المتضررة. وفي الشأن الدولي، هيئة الملاحة الجوية الإيرانية تقرر إلغاء جميع الرحلات الجوية في مختلف مطارات الجمهورية الإسلامية حتى إشعار آخر، وذلك عقب إصدار إنذار يقضي بإغلاق الأجواء الغربية للبلاد. والهيئة تشير إلى أنه تم تخصيص مطار مشهد الدولي بشكل مؤقت بهدف تسهيل عودة الحجيج إلى البلاد في إطار إجراءات تنظيمية بديلة لضمان استمرار حركة العودة بأقل قدر ممكن من الاضطراب إلى حين إعادة تقييم الوضع الجوي ورفع القيود المفروضة على الملاحة الجوية. ومن جهته، وزير الدفاع الصهيوني إسرائيل كاتس يتوعد اليوم بمواصلة الحملة العسكرية ضد حزب الله، متجاهلا تحذير إيران من استئناف ضرباتها على الكيان المحتل في حال مهاجمة لبنان. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فهد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع كامل فريق ناس ديوان.
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكانس
3: 9.2
4: ناس الديوان.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.
1: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
2: كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوى لي دي جي ولي باند أبان الموسيقى والكاش. هذا الكل وأكثر من 9 حتى للنص الليل على ديوان فام.
3: ديوان فام،
2: ديوان فام
3: صوتكم.
0: من الاثنين للجمعة من 5 لـ7 ناس الديوان مع سامح مفتاح.
4: الـ5:15 أهلا وسهلا ومرحبا بكم، هذه ناس الديوان موعدكم اليومي كل يوم من 5 لـ7 على ديوان فم صوتكم. شكرا على المتابعة، نحبكم برشا. طريق السلامة للجميع. الجميلة نادية في الإخراج، إيمان أمونة في الإخراج الرقمي، على يميني دائما وأبدا سيد العميد توفيق ديدي.
5: أهلا وسهلا. كلمة واحدة نبدأ بها بداية الأسبوع، شهر ربي العطلة توجهت للصغار، معظم الصغار بعدهم على ذكرهم، هزوم يلعبوا الكوره، هزوم يعملوا حاجه، يمشوا يشوفوا الطبيعه، ينقزوا يلعبوا اي اكتيفيتي، وبعدهم على ذكرهم راي والله ماساه. والله الدكتور قال لي راهو جيونا ديكا، معناها شيء مؤسف، معناها ديكا نشوفهم لاول مره نتاع العباد اللي راسقه في التلفز تلعب فيديو جيم وكروم 14-16 ساعه في النهار. بجاه ربي اسمعوا فيا الكل، بعد اولادكم على ذكرهم، راهي كارثه قاعده تصير، راهو مستقبل تونس فاكر الوليدات، راو ولا إدمان مع عجيب وغريب. هزوم يلعبوا، هزوم يعوموا، هزوم يتفرهدوا، هزوم نهار كل شوفوا تفقدوا دويركم، تلقاو ناس كلها كل صغير فيدو تليفون نهار كل، وتو تشوفوا تبعات شيء هذا. انا نقول نحذر توا باش
4: وتفقدوهم من الصغرى، مش لازم يفيقوا وقت اللي يبداو عمرهم 11 و12 و15 سنه ومن 3 و4 سنين، مش لازم يكون التليفون هو الملجا اللي تلجا له الامهات والاباء باش هما يقضيوا قضيتهم ويقضيوا شورهم. مرحبا بك سيد العميد توفيق ديدي، دكتورنا ابن سينا محمد سليم العسلي. اهلا وسهلا، مرحبا.
6: اهلا وسهلا، سمعت تحياتي ليك سيد العميد، الكابتن نوذز، ناديه، ايمان، ساده المستمعين، المشاهدين، الكتيبه، الناس كل، مرحبا بكم. ان شاء الله بدايه بوم موافق للجميع ان شاء الله.
4: مرحبا بك دكتورنا.
7: اهلا وسهلا.
4: كفات الطليل.
7: اهلا وسهلا.
4: اهلا وسهلا بالطليل.
7: والله لا باس.
4: سبع لباس.
7: والله شو نسمع نعتدوا. والله العظيم.
4: سيد.
6: تو كابتن بعد عامين فقت.
7: ايه والله شو دكتور يا غالي.
6: بعد عامين.
7: والمشكل تلياني ما عنديش حق ندخل ايطاليا. شنجين. حاسين ربي
4: يبارك. مرحبا بك طليل.
7: عايشك عايشك.
4: نوروز الجميلة غزلتنا.
7: اهلا وسهلا. سيد عميد وعند دكتور.
4: عملتوا
7: ضغير. تو العادة ما انتم تعلمتوني عامين.
4: رجعت
7: يلا شكرا بسونادي وإيمان والفيراج نتاعنا اللي هو الكتيبة، بارك الله فيكم.
4: مرحبا بك طليل، نمشي لنورس تو. نمشي لنورس
7: هاي نورس شو
8: هلو كابتن، تحياتي ليك، تحياتي لكيف الحضور سماح سيد العميد الدكتور ندو أمونة، سلم على اسمه فينا الكل داخل وخارج حدود الوطن وعلى راسهم كما العادة الكتيبة.
4: الكتيبة تحياتي لكم وين ما كنتوا. توا 5:18 باش نمشيو سان ترانزيسيون لي ضرب البارح.
8: ضرب البارح باش نحكيه على الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسليانة اللي قبلت مطالب الإفراج على 9 تلاميذ وقع إيديهم بالسجن من أجل الغش في امتحان البكالوريا وفق ما أفيد به مصدر قضائي اليوم الاثنين. وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في سليانة أصدرت نهار الجمعة 5 جوان بطاقة إيداع بالسجن في حق 9 تلاميذ من أجل الغش مناظرة وطنية طبقا للأوامر المتعلقة بزجر الغش في الامتحانات حسب ما صرح به مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، نذكروا اللي رابطة حقوق الإنسان تأكد رفضها مقاضاة التلاميذ بسبب الغش. وفي نفس الإطار سماح باش نحكيه على قضية في نفس الموضوع وهي الغش في امتحانات البكالوريا.
4: خلينا في النقطة هذه وبعد نرجع خاطر فريمون الفيديو الأخرى يسمى زيدة تور دو تابل خاص بها. الدكتور قبول مطالب الإفراج عن 9 تلاميذ كانوا بحالة إيقاف، تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقهم بسبب الغش في البكالوريا.
6: هي ذي خطوة باهية معناتها على حكاية السجن، وكنا نحن بون هذي راهو ديما راهي خاطر تلقى الراي الآخر يقول لك لا وغش وسجن. بون أنا من العباد اللي الحقيقة الطفل ولا طفلة عمره 17-18 سنة غش في امتحان السجن بصراحة عقوبة ثقيلة، ما يلزم تتبع توا العقوبات الإدارية نتاع اجتياز امتحان البكالوريا، يلزم فما دي سانكسيون معناتها ما يكونوش معناتها لور دون لو سونس معناتها اللي الطفل باش نحطمو له مستقبله ما نجمش يعاود الى لو طوم. معناتها كل عبد عنده الحق باش يغلط ويصلح من روحه، نعطيوه الشانس هذيك باش يغلط وان شاء الله يصلح من روحه ويكون مواطن صالح ناضخ في المجتمع ويكون ناجح في حياته. علاش لا؟ معناتها من غلطنا نجمو نتعلمو.
4: بلا وتكا هو ممكن. وإحنا نهار جمعة كنا إحنا أول يظهر مؤسسة إعلامية سمعنا بالخبر thanks to نورزة نورزي فقط بالخبر دوبا ما صاروا بطاقات الإيداع، وكنا قلنا أنه روحنا ضد هذا. لكن في المقابل من نهار جمعة لليوم تونس الكل واللي تعرف اللي راه يغش في البكالوريا ينجم يدخل الحبس. معناها المعلومة نتصور وصلت حتى اللي نحن بيدنا كإعلاميين، وشفنا وقت إحنا نورز وقلنا أنه هذي راهو أمر علي يرجع ل 1941 ما شاء الله دكتور سبيسيري يحفظ كل شيء 1941 مي كمامة ما في بناش بيه. ويظهر لنا اليوم الأولياء الكل والتلاميذ الكل واللي يعرفوا إلي ممكن راهو ممكن تدخل الحبس كنت تغش في البكالوريا، رغم أنه أنا واحدة من الناس ضد أنه أي تلميذ بعد ما يغش في البكالوريا يدخل للحبس. سيد
5: العميد، أنا دائما مع الأمور المبدئية الحقيقة. أنا دائما أقول لي فيريش شي صار خاطر وقت اللي ثم عقوبات سجنية شنو الهدف منها؟ هو مزا هدف خاطر كان تقرأ الإدارة شو اسمها إدارة السجون والإصلاح، وقت اللي نتكلم على الإصلاح ساعة مجتمع خاطر يتعاقب واحد ويسمع بقية المجتمع هي نوع من أنواع الردع. وقت الإنسان يقوم بجريمة وتنتشر تذكروا قبل في الصحافة كان يكتبوا صدى المحاكم والناس كل توجه على صفحة صدى المحاكم، معليش لإشهار العقوبات هذية لبقية المجتمع. أنا أكد لك تو اللي في ريشيرشي صار اللي هو الناس كل تو في بالها اللي راهو القانون راهو زاد فيه حبس. أنا راني باين دائما أمور مبدئية، أن يجي واحد تو يسرق هاي تخلى المجازان يسرق وقول والله يا ذي ما نعدوش على الحبس خاطر هو تلميذ. ما هي أمور مبدئية، هو قانون حطه المجتمع حط القوانين هذية كان كل مرة بشو نشكوا فيها وما نطبقوهاش تولي مشكلة، قول لي نبدلوه نخلوه يتعقل مع 2026 نقول لك ايه اما المجلة هذيك كل ما فيها من قوانين اسمها تطبق وتطبق بدون تارمر. مش هي غلطة في تونس، الغلطة انك تجي مثلا العون شدك تقول له سامحني، لا غلط ما عندكش حق تقول له سامحني. العون المرور اللي عاقبك هذاك مش منجم ما عندوش حق، هو مطالب بتطبيق القانون. كان كل واحد مش يولي سامح يولي هو يملك القانون، وهذا غلط في الدول المتقدمة كل حتى عون تنفيذ مهما كان نوعه ما عنده الحق يسامح لأنه هو موجود باش يطبق القانون بحذافيره. احنا مع أسف عن القانون يتمغط، مرة نحبه هكا ومرة نحبه هكا ومرة نحبه صراحنا ومرة لا اما نحوه.
4: ما هو زيدة سيد العميد او كباركا معني هالقاضي كذلك راو
5: هاو صار
4: ثم وجدان القاضي
5: هاو صار هاو القاضي هذا
4: نسميه في القانون وجدان القاضي. علاش احنا كي نسألوا على قضية سيد العميد تقول لك هذه من الى من 3-5 سنين من 5-10 سنين
5: اللي وقع في القضية هو بالضبط يزم ويقع الوحيد المخول باش يدخل ويسيب ويحط هو القاضي وعنده وجدانه. دونك اللي وقع خارق العادة. انا عندي انا ستانكاتي بيك متاع تطبيق القانون في تونس، ويا ليتنا جينا نعمله كل هكا في كل القضايا وفي كل مشاكل وفي كل راي بلدنا تصلحت. المشكلة راهو عندنا برشا كوربوراتيزم تجي يتعاقب واحد تقوم الجماعة كل يا ودي هاو القانون مكتوب ايش نعمله نحيوها القانون هذاك كي عطيتك مثال قلت لك هذا يتخلص رق نقول والله الخطر هو ينتمي للفئه المعينه مجتمع ذي من عقبوش لا غلط كما ذي غلط لانه قلت لك سهله بالكل راهو مجلس هذا مجلس نواب مجعول للتشريع ومؤقلمه القوانين مع الوضع اذا اللي في ريشيرشي صار خارق العاده بدمه الناس سمعت توا اللي ثم حبس ناكد لك باش العون لامباكت يكون كبير برشا من هنا مستقبلا
4: مش تنقص عمليه الغشبي قليل
7: وهو الباقي قداش من نهار مازال
5: هو نهارين ذوك
4: نهارين اليوم وغدوه
7: وقتاش يكون عبره في النهارين هذوما اللي جايين ما فما حد شيء
5: يعطيك الصحه
7: فوالا هذا هو العبره ناخذوها بالنهارين اللي جايين تشوفوا الريزلتا تاع هذه ترى شو يا امريكا في العدام كل يوم يقتل كل جاني جرى معناها شوف الحاله حالات هذه صعب وصعب جدا كي يقولوا خاطر شو يقولوا معناها باقي الممنوع مرغوب باقي الممنوع مرغوب ان شاء الله انا اقول ان شاء الله تكون عبر الناس
4: يا يا توجور لا تونتاسيون
7: توجور
4: ديما فما في الحياه كلها في كل شيء في الحياه يا توجور لا
7: تونتاسيون لا تونتاسيون ديفين سامحني
5: سامحني اللي انا بزيت مش راضي عليه ومتقلقني برشا في الموضوع هذا يكون اكثر من الحبس واكثر من الدنيا واكثر اللي مقلقني هو الى حد الان خروج لدفوار خمسة دقائق بعد الامتحانات يلزم توا الوزاره ورئاسة الحكومة والناس الكل تلقى حل باش هالدفوارات ما يخرجوش بعد خمسة دقائق لأن هذاك هو اللي حل الباب الغش والقية كل خاطر كما تخرج دفوارات سير شي غش ما يخش ما يصيرش
4: لا قبل كنت ما تخرجش الدفوارات وكان يصير
5: كيفاش
4: كيفاش انا باش اسالكم توا كيفاش عطيوني كل واحد فيكم حبوا يحكي لي على اغرب عمليه غش في الامتحانات سمع بها دكتور اغرب عمليه غش سمعت بها في الامتحان
6: هذوما جدد الحق
4: نتاع الحمص
6: نتاع اي نتاع الكيت نتاع
4: بون غريبه بالنسبه لي
6: وقتنا نحن ما انت فم الفوسكوبي معناتها يدخل معاه ورقه ولا فما اللي يكتب على الطاوله ولا فما اللي يحط ورقته على جنب باش اللي وراه ينقل هذوما هما معناتها فهمت فما لي كيو سي ام يصيروا دي كود ما بين لي ستوديون كي يبدا هاي عملت ام
4: شفت باش نحكيو على كيو سي ام
6: هذايا ريتو معناتها انا وقت لي نعس وقتاش يحصلوا
4: من وقتكم انتم فما لي كود
6: اي وقتاش يحصلوا كي تعطي دو سوجي افيك دو زوردر ديفيرون يوليو يغلطوا بعضهم فهمت الاخر مثلا يقول له كيستيون يعمل كي بيده مثلا نيميرو 2 والاخر يعطيه لي كود يقول له دوزيام اي تروزيام بروبوزيسيون فهمت دونك هذوما هما ما الحق اللي بالوذنين هذا وبالتليفون وشيء ومازال يمكن يولي شي بالعينين زاد لونكي الله اعلم بالتكنولوجيا هذه الجديده بالذكاء الاصطناعي
4: فما حتى اللي كتب على ساقيهم السيده المخرجه ناديه ديما تحضر معنا وديما تشارك معنا المره هذه بعثت لي ما تنجمش مش اليمون سونور دونك انا باش نقرا هذه كلام بعثته لي توا نادي ايش قالكم نادي شنو بعثتي توا باش تثري الموضوع نتاعنا بطاطا فريت نحي الكيت توا هما لي سلوغان جدد بطاطا سكريه حط علامه على الاخرانيه هذيا في الكيو سي ام سلعه غوله والكرب بارابولا باهي الكيلو بالفين ما تنساش الغسين معناها الراسين باهي علاش هذي بطاطا فريت ونحي الكيت وبطاطا سكري على خاطر من اغرب مسار السنة كميونه تاع بطاطا اللي بيعوا بالبوق ايش عملوا نورس
9: في الوقت اللي كانوا ألف تلامذة يجيبوا على أسئلة البكالوريا داخل قاعة الامتحان كانت فما عملية أخرى قاعدة تتخدم من برا شبكة تهريب مخدرات ومش عصابة سرقة محترفة أما شبكة مختصة في الغش الخطة كانت غريبة وشبيهة بسيناريوهات الأفلام حي الزيتين بيع بطاطا متجول يدور في الشوارع وهو يعيط بصوته بالبوق هاي البطاطا للبيع هاي البطاطا للبيع لحد الآن كل شيء عادي ومشهد متعودين به الناس الكل أما الحقيقة كانت مختلفة تماما في الظاهر هي عملية بيع بطاطا لكن في الباطن كانت فما رسائل مشفرة وإجابات موجهة لتلامذة الباك في الباطن هي عملية بيع أجوبة امتحانات بحسب ما تداولوه وسائل الإعلام وبحسب الأبحاث المتهمة الرئيسية شريت بوق بمبلغ 200 دينار من بعد قامت بتسليمه 3 شباب من شركائها من بعد بدأ تنفيذ العملية 3 شباب تمركزوا بحذا مركز الامتحان تقمصوا دور بيع متجولين متاع بطاطا. أما الأسوام ما كانتش أسوام حقيقية، إنما كانت رموز مخفية ما يعرفوهاش كان التلامذة المشاركين معهم في الحكاية، لكن هم توقعوش إنه باش تتكشف الخطة متاعهم. دورية تابعة لفرقة الشرطة العدلية بالعمران لاحظت تحركات مريبة ونداءات غير مألوفة تتكرر بطريقة أثارت الشكوك، وبعد البحث وتأكد تم الإيقاع بأفراد العصابة المتكونة من 5 أشخاص، 3 أولاد وزوز بنات، وين تم العثور على بوق صوتي استخدم في العملية، حاسوب محمول يشتبه في استغلاله لتنسيق الإجابات، وأجهزة إلكترونية دقيقة ومتطورة تستعمل في الغش عن بعد، والأبحاث ما زالت جارية.
4: إيش قولك عميدة؟
5: مهزلة كبيرة
4: بالبوق وراليسي،
5: وإن كان أنا بصراحة
4: شو يعطي على اللمبي
5: مشان الدفوار المات شفته دفوار المات وموان تاع الماتيماتيك شفته، حكاية فارغة ما يسوا ما يعملوا حتى شيء بعيد ياسر، خاطر تريد تري كومبليكي. تم الفرنسيس خذوها توا قالوا شوف الباك تاع تونس ما صعبوا، مستغربين في لي كيستيون اللي هبطوا واللي هما صعاب لا بطاطا لا فلفل ما ينفع فيه. هو قدام ويا بابا الله مش معناه، ويكون استاذ حتى استاذ يحرفه مش حد تلمو صعيب الامتحان تري بيان فيه، خاطر مخدوم بكذا بكذا. الاستاذ الفرنساوي جاء اون ديريكت وقال سي سيريو، قال احنا فرنسيس ناخذوا على الباك التونسيه لان الباك نتاعنا بعدت برشا على المستوى هذا اللي نقراو فيه. دونك انا لا نمم لا بطاطا لا فلفل، حكايه فارغه ما عندها لا راس لا بعبوس. ويعتم الشرطه اللي شدوه، يعتم الصحه الشرطه اللي شدوه.
4: باغ كونتخ البطاطا والفلفل عندهم دي ريبونس على كيو سي ام،
5: كيس كيو سي ام ربما كيو سي ام. اما الواحد اللي شفته انكرويابل صعيب برشا، صعيب صعيب صعيب.
4: فوالا طليني
7: هو من اصله ممنوع البوق بحذا مكتب، كيما يقول لك ممنوع البوق بحذا سبيطار،
5: كيفاش خلاوه ريت
7: من اصل تو انت باش ولا ما نعرف تو البوق ممنوع
5: مشات الدوريه شادوه
7: بون مش وريك ليه سيد العميد
4: تمسحها في قوفيهم
7: سيد العميد راهو معني
5: شيء هبل
7: شواطن يا كابتن في الامور هذيا يغلبوا الانتيليجنس
4: تاعك لو بالكود يقول لك 2 كيلو بطاطا ب 3000 معناها السؤال رقم 2 كوشي لا ثوازيام ريبونس. فهمت كيفاش كانوا هما قاعدين يحكيوا 3 كيلو بطاطا بدينار كهو دونك لا ثوازيام كيسيون لا بروميير كاز. فهمت طبيعي
7: وانا نتمنى اللي ناس شريت له البطاطا بكلها باش هكاك ما عادش يبيع البطاطا حط لنا البطاطا تاع صباح حط
5: كل شيء عاود في سؤال 2 اما بعد سؤال 20 21 و25 في شعب. لا انا
7: شواتر
5: بور بو دو ريزلتا الحقيقه انا نصورش
7: خويا شواتر
5: اختار مثل هذاك اختار
4: فاصل
5: تخرج يخرج دوفوار وتحفيد ناس تعرف ويعديوها باك الكيت وقتها نقول لك سي دونجورو
4: فاصل ورجعنا
10: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
11: ببليسيتي.
12: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برونتمو يطير ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عنده جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
13: نحبك فيق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار ماكس بوك 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي ملافيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
14: تنظم جمعية عطاء للتنمية والتواصل بالتعاون مع جولدن مومنت إيفانت وليكسوس إيفانت حفلة ليلة الخلود يحييها سلطان الطرب جورج وسوف بمشاركة أبرز نجوم تونس. موعدنا يوم 20 جوان في غولف ستيروس حمامات. كونوا في الموعد في ليلة أسطورية ستظل محفورة في ذاكرة تونس. للتواصل والحجز 96-402-047 أو 25-505-340. تباع التذاكر عبر موقع تذكرتي وتطبيق باسي.ان.
15: سوبر سيستا الجرايه رقم 1 في تونس بخبره 30 سنه.

0: من الاثنين للجمعة من خمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: الخمسة وثلاثة وثلاثين دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصل من توا حتى للسبعة. شكرا على المتابعة. باش نمشيو توت سويت لي توب اكتو.
0: توب اكتو
2: الاثنين 8 جوان 2026، ومن استوديو هديونا في ام في تونس نقدم لكم اهم الاحداث اللي صارت في نهاية الاسبوع وتو الخمسة وثلاثة وثلاثين دقيقة. رئيس الجمهورية للاعبي المنتخب زمن المشاركة من أجل المشاركة قد ولا. نتحدث عن مقترح قانون جديد متعلق بالتدخين في تونس. بعد 30 عام معهد الصحافة وعلوم الإخبار يحدث إجازة جديدة في الميديا والسرد الرقمي. رصد قنديل البحر البوصلة على السواحل التونسية فما مدى خطورته. سوسة إيقاف 52 مفتش عنهم وحاجز 84 دراجة نارية في حملة أمنية. سوسة أيضا وفاة طفل غرقا أثناء السباحة فجرا مع أصدقائه. قربة أيضا وفاة شاب غرقا وإنقاذ اثنين آخرين. ونفوق كمية كبيرة من أسماك السردين والبوري بشاطئ سليمان.
1: شكرا نورز. رئيس الجمهورية قيس سعيد للاعبي المنتخب زمن المشاركة من أجل المشاركة قد ولا. شو الحكاية؟
2: وين أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله عصر البارح لحد 7 جوان كل أعضاء المنتخب الوطني قبل مغادرته للمشاركة في نهائية كأس العالم لكرة القدم على ضرورة ألا يغيب عن أي أحد كان الشعور بأنه يمثل وطنا العزيز وأنه يحمل الراية الوطنية ويستبسل من أجل رفحة عالية تحت كل سماء. هتنفهموا ونسمعوا الاكسري هذا.
3: انساوا هذه 5-0 وتعطيكم دفع جديد باش للانتصار. ما تحبطش العزائم، بالعكس تعطيكم عزيمة جديدة وقوة أكبر من أجل الانتصار. وأهم شيء أن تحبوا قوموا الانتصار. دربتوا تدريبات اللي حصلت دربتوا، ولكن أهم تدريب هو الفكر. وقت اللي تدخل بثقافة المنتصر، ما تدخلش بثقافة المهزوم أو نحسب هذا خسرنا ربحنا واحد ونستناه في الآخر شو يعمل ونستناه في كان يعمل تعادل نترشح وكان يخسر من ترشح ربحنا. نلعب الكرة باش تربح، نمشي ماشي باش تربح. كما كنت تتحدث قبيل على تونس في عام 77 وعام 78 وكانت تونس كانت فرحة شعب كامل في شارع بورقيبة. الناس كانوا تونس اللي رفعت العلم التونسي بالانتصارات اللي حققتها. نحبكم تمشي بفكرة الأهم شيء هو وأنا ماشي مش انتصر. ومعاش يقولوا أنا ترشحنا الدور الأول كانوا هدف، لا يكفي وفاء لعدم تعب كما حكيت المشاركة من أجل المشاركة. وشاركنا شاركنا باش ننتصر.
1: هذا كان كلام رئيس الجمهورية البارح خلال استقباله كافة أعضاء فريق المنتخب الوطني التونسي قبل ما يمشي ويطلعوا لبداية المشاركة في كأس العالم كابتن. وهذا يسمعنا مليح راهو رئيس الجمهورية كان يحكي على المقابلة الأخيرة لجماعة المنتخب الوطني التونسي بالمنتخب البلجيكي واللي وفات 5-0 للمنتخب البلجيكي ضد نصر قرطاج.
4: هو شو الاستقبال الرسمي هذايا؟ هو عادة، شيء العادة أن كل ما مش يغادر الفريق الوطني كرة القدم كأس العالم يصير استقبال رسمي من طرف سيادة رئيس الجمهورية. وكما كل عادة كل مرة يتناول الحديث ونفس المحب يغرس فيهم أن معناه ماشيين المشاركة معناه ليس المشاركة، ولكن في المرة ذي بالنسبة لي أنا هو زاد قال لهم ولمح لها معناها تمثيل أحسن تمثيل الرأي الوطنية الأكثر والأقل فهمتي ولا وهزلهم ورفع لهم المعنويات بعد 5-0 ونتمنى ونتكون أن أكسيدون دو باركور وفتح لهم نافذة خاطرهم يعرفوش صغار ما عاشوش معناتها تونس. فتح لهم نافذة تاريخية على ليزيكسبلوا إنجازات تونس في الرياضة خاصة 77 كأس العالم فهمتي كانت أول انتصار عربي وأفريقي, وإن شاء الله ما نعاودش نفسي نكرر نفسي. أنا فما جريدة مشكروا إيفوريين ولا
1: لا عاود كرر
4: باهي كرر
1: راهو باهي راهو كيف نعاود ونكرر اسمه متخكاج ميدياتيك ماشي من الناس تفهم تستوعب ومن بعد
4: ولا
1: لا يكرر مسيح
4: ما وقت تونس ربحت قالوا لأفريكا غاني
1: أي
4: يعني باش يوريك شنو قيمتك المشاركة التونسية. والله يعطيك الصحة يا إيران ليدي. تو شنو نقول لكم, تو الناس الكل تجري على شنو على الدوزيام تور به دوزيام تور مو 32 كانوا قبل دوزيام تور شنو يبقاو 16 ايكيب ولا
1: 48
4: لا قبل ناحي من توا ناحي من توا سبوري تربع 48 بعد شنو 60 هذا انفانتينو فهمتني حاصل كانوا 16 وممثل واحد على افريقيا تونس. معناه شو اللي ربحنا؟ ربحنا غانا وربحنا الجزائر وربحنا معناها تأهلنا تأهلنا اول ما هي غينيا ما صعيب ياسر فهمتني ولا
5: نيجيريا 1-0 غادي
4: من الاول غينيا معناها مازالوا 5 دقائق كيك فهمتني ولا بعديش ما نزيد ترزع الحمد لله يا ربي. بعديش بدير تأهلنا على المغرب وما أدرك تأهلنا على الجزائر وما أدرك بعديش قعدنا
5: نيجيريا مصر
4: ثلاثة أنتريو تونس مصر ونيجيريا خسرنا في مصر 3-2 ثم مشينا لعبنا ضد نيجيريا في تونس
5: 0-0
4: وعطوك الله يخليهونا وربي يشفيه وربي كذا فهمتي ولا ومشينا لنيجيريا وربحنا أوتو جول مركاه الجول وشو معني واللي مركاه الجول وهرب لأمريكا والحق ولده ولا ملاعب كبير ولعب في السيليكسيون امريكان. وبعد جيت المباراة الفاصلة بينه وبين مصر ربحنا 4-1 معناها ما عندكش فكرة معناها أحسن بون كان عندنا مواهب عديدة وعديدة جدا كان جمهور بيت في الستاد فهمتني ولا حب يقولوا لهم معناها راهي تونس سيتي ناسيون سبورتيف وجبد زاد نفس الشيء جبد المثال تاع القمودي الجمودية مش شارك في مكسيكو 68 جكروا 68 فهمتني ولا وهز ميداي دور في 5000 ربحها نيتيوبا واحد من اثيوبيا عمره ما خسر معناها في الليني ديريكت وربحه في الاخر واخذ ميداي دارجون في 10000 متر فما معناها وقت اللي جمودي يلعب في 5000 اخر تران خارج من تونس يخرج نص الليل اخر تران حد الحمله وقت يوصل للرادس قمودي بدا يجري وقف الترا عندي جريده حتى حقني جبتها لابريس

0: قبل السيد رئيس الجمهورية معناتها مبادرة تشكر بصراحة معناتها وذاك الدور رئيس الجمهورية باش يشحن الهمم وباش يشجع الملاعبية على تمثيل الرأي الوطني بأحسن وجه. وأحسن وجه مش معناتها هي الكاليفيكاسيون هذا معناتها فهمت أحسن وجه معناتها نكونوا نلعبوا فوتبول مش كيما الخمسة اللي كليناها من عند من عند بلجيكا هذاك مش أحسن وجه مثلا مين نمسا تنجم تقول عملنا وجه مشرف هذيك هي مي كيما قال الكابتن معناتها البول صعيبة صعيبة شوية ونحن ندخلوا في الملاعبية وفي الإطار الفني معناتها الوسائل التواصل الاجتماعي الله يهدي فهمت معناتها فما ملاعبية كأنهم يلعبوا مع جماعات خذيم همش توانسة فهمت حملات تشكيك وكل واحد يدز مع جوار والله العظيم اللي يدزوا مع جواراتهم وخلنا نحكي على مهيب شام خي اللي يدزوا مع جواراتهم أي جارديان كان شد أي اسم في شامبيونات على تونس ياك الأقل حاجة خمسة مش كان أكثر خاطر قبل البونتو الثاني وقبل الورقة حمضة مهيب شام فسخ ثلاثة ولا أربعة بونتو معناتها عيب راه والله عيب لونترونور وجوهرات هذاك هذاك حد الجهي هذاك هو فهمت شنو هو معناتها
1: واللي قال مهيب الشامخ ما نعرفش انا كان هو يعرف يشد زوز باجيت
0: لا لا سخان
1: صحيح في الكوشه
0: سخان وما نجمش يشدهم زوز باجيت شو اسمعني هذايا هذوما الحملات هذوما تعرضوا لهم جوهرات قبل باش ما تبداش الحكايه على مهيب الشامخ هو معناتها دحمان بيدو كيكلا خمسه من عند البرازيل تحضر لها حمله تعرضي ذي لحملة مميش كيف كيف الولد في الاسبرانس في
1: الاسبرانس
0: كي غلط معنتها بفتقوه الوليد ودخلوه في
1: مميش وفاولو كاريرو قبل ما يبدأ
0: لا مفاتش كاريرو
1: لا معناه هما نحكي هما مش هو كاريرو فات هما وفاول كاريرو كملوها وسيد مازال طول صغير يلعب على روحه
0: الذي يدقوش انتع الاسبرانس معنتها شو اسمه الكابتن تاع الاسبرانس
2: بن حميد
0: كيف معناتها كانهم البونتوات الخمسه منه هو شوف وانت قدامك ايكيب كلاسي 9 كلاسمون فيفا بلجيك البارح في الايام من العباد اللي يلعبوا على كاس العالم ومحطوطين فافوري وقت اللي كانت عندهم الكليكيب تاع هازارد ونتاع فهمتوا كلينا من عندها خمسه في كوب دي موند معناتها والله تبه معناتها الكوب دي موند انا هيك مش اللي فات لي
2: روسيا
0: مش كلينا من عندها خمسه
3: يعني
0: انا معناتها مش مستغربين معناتها
2: خمسه وفرحاني
0: شلون مستغربين وداخلي حاسين شوف نحن المفيد نكونوا ملتفين حول المنتخب تاعنا وحول اللاعبين تاعنا كلك سواء الالوان تاعهم ونتاع جماعتهم جاب ربي مش برشا هما اربع كعبات يلعبوا في تونس في ال 26 يظهر لي خمسه ولا سته ماكسيموم في الشامبيونان
2: ثلاثه قله ثلاثه شوات
0: اي اربعه بن حميده
2: خمسه
0: يظهر لي سته
2: خمسة
0: لا وفما نتاع المسيل هذا سونترال اي
2: مش قاعد يلعب هذوما يلعب شو اسمه الشيخاوي
0: اي دونك شتة قلت
1: شتة من بعد الخمسة
0: شتة من الشامبيونا ناسيونال هيك تشوف
1: ما
0: خليه ما قالوا
2: دكتور دقيق ربي يفضلك هذا دوكو يقولوا دوكو يريمي
1: انت موعود قول لنا اعطينا الليست قبل ما هم يبداو يحكيو
2: سن هذايا اللي هبطوا له عروس وكيفاش عروس دخلت انا قلت بربي غوارديولا شي يقول فيه قالك اناريتابل
0: اي
2: سي لو فاكتور اكس تاع الجمعيه نتاعنا ان غران دريبلور وش يقول اخر سيد العميد بريمير ليغ انجليز راه اتونسيون
3: فرج فيه سيتي
2: ما خطي يلعبوا معناه لي زادفيرسير تاع سيتي وش يقول غوارديولا يقول لك يحطوا له زوز بعديش يحطوا له ثلاثه زوز كوفرتور
3: صحيح
2: اون فوا وصل له انتير دو تيران انتهى الامر اناريتابل معناها كان لعبنا ب 20 عروس غادي راهو يتريبلو عايشك معناها كي
1: فاصل ورجع السيد العميد يلا
4: ناس الديوان ترجع لكم بعد شويه
5: publicité ادلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان تونيزي بورسلين تودكم باحلى الموديلات واحسن الاسوام وترحب بالناس الكل مقاهي مطاعم وفنادق ما تنساوش تزورونا جديدنا يستنى فيكم

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم. من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: الخمسة وسبعة وأربعين دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصل من توا حتى للسبعة. ورانا ماذا بينا على الآخر ما نحكيوش كورة، ماذا بينا من تشابتوش، لكن كل مرة ليفينمون يفرض روحه ومن حقكم علينا أنه نجيوكم بكل جديد.
2: خلناش في التكنيك نحن كتر ودود
3: رأي
1: الأولاد ما شاء الله عليهم، حاتم الأولاد قاعدين يرجلوا في الأمور فيما يخص كل ما هو
2: لا هو الكابتن. الكابتن متواضع ما يحبش يحكي في التكنيك وفي التكتيك خاطر عنده ما يقول
1: كثر من
3: لا لا, لا مش هكاك بدقيقه. سامحني يا سيد العمي، سيتان نو ماتش، ليس هناك ماده للتحليل. ما فهمتش انا منين جابوا هالمشاهد هذاك مغادي ولا خرج من هنا. انا مره في بين قلت لهم ليس هناك ماده للتحليل، جاني مدير قال لي بارك الله فيك، علاش حابين نكذب؟ سيتان نو ماتش نو فراش كوليكتيف. ان شاء الله نتكلم على الماتش هذايا مش على جاي.
1: نو ماتش
2: كان
1: رئيس الجمهورية اتكلم على خميس العبيدي، كان تحدث على المنتخب الوطني المنتخب التونسي في 78 وكان سأل قالهم تتفكروش يا خميس العبيدي. خميس العبيدي اللي هو ولد شبيبة الرياضية القيروانية، مدرب ولاعب كرة قدم سابق، كان شارك في كأس العالم 78، لعب 3 مباريات في كأس العالم وقتها، كان ضمن الجيل اللي حقق أول فوز عربي وإفريقي في تاريخ كأس العالم وقت اللي فازت تونس على المكسيك بنتيجة 3-1 في مونديال 78. ممكن برشا ديجون سمعوا الاسم، قلنا خلي نقولوا لهم شكونوا خميس العبيدي اللي تحدث عليه رئيس الجمهورية. كان لاعب وسط ميدان
3: كابتن هكا ولا
1: كم لاعب كبير
3: فنان شد كورنر يخلي خما كان يقولوا الحمد لله يا ربي اماني شنو ماريه ولا كان نقول لكم على الليسته اللي مشيت تقعدوا بها تي الليسته اللي مشيت 78
1: اي
3: قول لكم عندكم وقت
1: باي ليست 78
3: ثلاثة قول صادق عطوقة لمين بن عزيزة والنايلي والنايلي شامخ الجولد كل يوم
1: مهيب
3: شامخ مصير لك النايلي جاء في الاخر وخذ المكان فهمتني. نجيو اي لكل نجيو لكل فريق عندك عطوقة عندك كمال الشبلي موسى. وعندك موسى وعندك غميض غميض المعلم الكبير هذاك من بعده هو مع جي حتى
4: ميديو كيف
3: هو دي عجوبة فهمتي ما المكسيك باسور بيوتر عنده مي ديفنسيف تصور فهمتي ولا الترجي طارق ذي
4: طارق وتمين
3: مين
4: تمين ما حملهم في وقتها
3: لا مين ملف الاتحاد جدا
4: مش في الاسبيرانس 78
3: عملتها عمشات
4: شفت لي ديتاي
3: فهمتي عملتها عمشات طارق ذيب سيوتي الكعبي الرلوي زوز
4: شقرون
3: لا مش شقرون يا ربي لارير والاخر نسيت مباه سامحوني
4: سفاكس زويب
3: سفاكس رلوي سفاكس رلوي
4: سفاكس
3: رلوي سفاكس رلوي ما نلقاهم بعد كليف ساكسيان ثلاثة
4: عقربي
3: المرحوم عقربي وعقيد وغميد وداير لو بيوت لو بريمي بيوت ضد مصر تروزيام مينوت معني سيت ان بيوت ما عندكش فكره عقربي ذويب ذويب كذا به نمشي يا ربي المرسى
4: عمر جبالي عمر جبالي
3: نمشي وساتونيزيان زوز
4: محسن جندوبي
3: وليمان
4: نجيب ليمان
3: ربي
4: ليتوال
3: ليتوال
4: بن عزيزه وفيها
1: انا نقول لك لي سيمش تقول لي منين خالد قاسمي
4: مجاهد
1: تميم الحزامي
3: من الاتحاد
1: محمد علي عقيد
3: سويقس
1: عبد الرؤوف بن عزيزه
3: لتوال
1: نجيب ليمان
3: ستاك
1: سلاح القروي
3: لتوال
1: محمد بن موسى
3: الكلوب
1: عثمان الشيبي
3: قروين
4: مش هذا لوي هذا
3: الشيبي الشيبي وش اسمه خميس العبيدي زوز من قروين
1: ومختار الحسني
3: من مهدي بعد مشي لبلجيكا الله يرحمه مشي لبلجيكا يلعب كهو فهمتني
1: دونك هيدوما فما رضا اللوز
3: هذا رضا اللوز رضا اللوز نتاع ساكسر رضا سامحني
1: قولوا لي صاحبي
3: نسيت معناه
2: ما لقيناهش
3: وعاد سي عبد المجيد ربي يشفيه راه كان ينجم يعمل دوز ايكيب تروز ايكيب ناسيون تيلمون المواهب موجوده في كل فريق فهمتني فما اسماء ما مشاتش ولكن بون في الاخر الاولاد ما قصروش
5: هزم لعبوا ضد ريانا قبل ما يسافروا بشويه ربحوا 15-1
2: بالله كابتن
5: اي اي باش
1: خلي العميد
5: يتكلم باش شوف شوف الشتالي والعبقريه نتاعو جابهم لعبهم ضد ريانا ريانا نتاعنا هذيا ماتش باش يسرحوا ضربوهم 15-1 15-1 باش تعرف حلوا لهم الشهيه على على الكوره فهمت كيفاش شيء كبير
2: بلاي كابتن باش نشدك على ثلاثه اسامي
3: تفضل
2: ثلاثه اسامي كيفاش ما مشاوش 78 انت منهم
3: سامي
2: وعندك محدين تاع السيوتي
1: أي.
2: وعندك شو اسمه دونك انت ومحي الدين ومنصف الخويني تاع الكلوب افريكان
3: وعبد المجيد بن مراد
2: فهمتوا
3: وعثمان جناية حتى اون ليست
2: لا عثمان جناية
5: ما لعب قبل
3: ليه فرد فرد عمر كنا ليه كبت
2: اي
3: ليه ليه مش كبير عثمان لا لا زي سي ما ماج
2: فهمتني لا اختار هو اختار
3: فهمتني دونك وقتي عبد المجيد بن مراد وما ادراك الناس ما تعرفش فهمتي لا تكنيك وكذا وبون محي الدين سيت نوت هيستوار سيتي نوتر ستار باي يفو دو تون يعني محي الدين معناها تصور محي الدين جاب لاعب ما نعرفوش احنا جاب لاعب يلعب لك بينتوش يلعب بينتوش يعمل لك هكا عنده عنده اون فولي ما عندكش فكره كدو ان تري جران جوار لعب 17
5: سنة
3: صار له با صار له سوء تفاهم هو سي مجيد شاتيلي وكذا واللي تي اوبليجي باش بدل الجنسية ما معناهاش باش رجع لتونس وكذا بق بق اخويا راهو معناها في الاخر في الاخر بالكل الناس الكل قبلت ما قبلت بانسمان كور معناها شو
2: لا فما كي تي اون ميفور معناتها مثلا خاطر تو نشوفوا لي افونسونت
1: يسميوه بولي العرب محدد بولي
3: العرب
2: عبد المجيد بن مدد افونسونت هو
3: يلعب 10 يلعب 10 يلعب 10 يلعب بيلي يلعب كذا
2: اي بون معناتها كيما تنجم تقول فما تعرق وفما تميم وفما اي اما نحن كافونسونت دوميتي كان فما كان عقيد
3: كان عقيد
2: ومنصف ومنصف الخويني غدار
3: منصف الخويني يا منصف في غدارة يا صاحبي يا صديقي البيه غدارة أنا
2: أي غدارة
3: فهمتني وقت لي تونس أنا مع غينيا دونك نسومي لي ميني باسكو خاسرين واحد شيء غديك فهمتني يلزمنا نربحوا ويكون أي ولا تروزان تروزان دخل المنصب قلبت لي وماركا بونتو عطا بونتو وما مشاش
2: وما مشاش
3: ولا
5: شفت كيفاش
3: أي. فهمتني بون دي شوى مي لو ميريت نتاع ليكيب هذه ساعه الدوله وراها والشعب وراها والدنيا الكل وراها فهمتي مش نقول لكم معناها ليكيب ناسيونال فما قانون سيدي ميرا لا يرحمه بريمير مينيستر معناها نخدموا ونمشي وعندنا ساعة نهارين وثلاثة أيام في الجمعة مع الكيب ناسيونال فما أوتيل في في
1: وخدمتك ما تتمسش
3: وزد على ذلك تاخذ فان سيرفان
1: تاخذ
3: فان سيرفان وي فماش أنت أنت تحت
5: الراية الوطنية
3: تحت الراية الوطنية فهمتني فماش لاعب فهمتني دونك
1: إيطالياني في هذايا يتحكي برشا ديما على الملاعبية أما عبد المجيد الشتالي ما يخوش ديما ممكن حظه في الكلام كي نحكي على منتخب 78 كنت قلنا اليوم هل أنت تعتبر أنه كان فريمون الرجل المناسب في المكان المناسب اختياراته معناه أنت تقول هو كان ينجم يعمل دوز إكيب هل اختياراته الكل كانت في بلاصتها وإلا يقال أن عبد المجيد شتيلي في برشا حاجة تبين لك يتشنج برشا
3: لا
1: ويتغشش برشا صحيح أنه يتغشش يسر على الإكيب ولا لا
3: يقولوا دلول فهمتني بابا مش يتغش بابا مي كانت الرلاسيون أكثر معناها اللي شكون اللي كلمنا ويهدينا وكذا وستفيق بن عثمان ربي يخليك فهمتي ولا لا جوان مي شو يا كابتن يصير بيكي غاني توجور ريزون معناها عملنا إنجاز وملح ما تقعد مدى الحياة معناها سي فيني هكا وهكا وهكا ولكن معناها ذكي هو ذكي معناها أنا نقول لكم حاجة نلعبوا ضد زيل فما الماتش فهمتي 100,000 ولا قديش ووخرونا الماتش خاطر يقول لك عطوقه مشوف في الليل خاطر كل فما ماتش تاع غانا هنا وكذا وباش سي هذا اسمه الملاعب نتاع باريس سان جيرمان يا ربي اسمه باش ياخذ راحه اكثر معناها كان ما عنديناش وكذا وكذا يا خويا شو يقول لك هما عمري ما ننسى الفيستير كان بريميريتاج نطلع بالدروج احنا ما نريدو كي نلقاو يكون 20 الف ثاني وفين يسبوا فينا
1: قبل ما يبدا
3: قلوبنا والله قلوبنا هي صارت حكايه وقالها طارق وقالها مجيد قبل الماتش بحذيه طارق ذيب يعمل لك يراش وحكايه طارق يراش كي على صباته انا بون ما عادش أيه. انا في المجموعه ما عادش انتهى هبط ركبه نص ومثلو صباته بسم ما جيت شتيلي قال الناس كل تسكت قالوا خالد قاعد خاطر جيتي كابيتان وجيتي كذا وفتن عشان عندي أيه. فهمت لي جو زاد حتى انا فهمت ولكن أيه. وقتها ما عادش ما يجو فهم تونس فهم عالم فهم كذا قال اذا خالد حسني قاعد يربط في صبات طارق رانا مش نربح وش عمل بعديش وقت اللي هبطنا هبطنا خويا الله توري الحبايب هبطنا ساعة كالتصفير وكل واحد وش يعمل مجيد الله يذكره بالخير وربي يشفيه جي وقفنا وقت جي يعمل كي قال غني يا صلاة الزين على تونس اقسم بالله والله نحن احنا ما خرجت ملو بعديش خرجت يا صلاة الزين الاخرين تنرفز والله العظيم في الليم الناسيونال تاع الشقيقة الجزائر قسما اقسم بالله اقسم بالله تقول صار زلزال
1: تدردع
3: الاربيتر طاحت له الزفاره مرتين ثلاثة مرات
1: فجعه
3: اي ليه فجعه با سيد الرئيس الله يرحمه الزعيم با هو ما راش مات شرا
1: زعيم بورقيبه
3: اي زعيم بورقيبه راس اسمه شيخ عليها قال بارك الله فيك بو مدين خرج قبل ربع ساعه هلا انتم شو
1: تغنيين
3: ليه وقت احنا داخلين في الـ في الـ في الـ رانا معنا مش عطينا شحنة معنوية قال نغنيه على بلادنا غنيه على تونس قال غنيه صلاة الزين خارج بشوي بشوي سي بور ليميني ستريس كبير تونس اللي ما لعبتش يقولوا شبيه فلت وشبيه عمل

0: عادي.
1: شو معناها؟ احنا تو انا عندي ذاكره كبيره فهمني الناس ما نسيش. كوب دي موند انا هو المدرب اللي يلعب في كوب دي موند واول مشاركه وجروب سعيد الالماني شامبيون تيتر بولونيا كانت نجم تقعد تقعد فينال تروزيام ومكسيك شامبيون غادي في شيرتها غاديك يهبط ثلاثه ملاعبيه تروا تالون بريسك ا شوز اوفنسيف اللي هم طارق والمرحوم العقربي وتميم كان شيء انتر اخر وعنده ذوما ثلاثه تو يلعب واحد ويلعب اربع ديفونسوريات ويسكر
2: يهبط القاسمي مع
1: خاطر شو لوسكو تيو معناها ان بوتونسييل وحاجه اخرى لوسكو تيو غارد لا بال مي سي ان جيست بلوتو اوفنسيف ديفونسيف معناها مش ترتح الديفونس نتاعك وتعمل واحد
3: كره ضدنا ال 20 دقيقه ضد بولونيا خير برشا ماتش المكسيك كره احنا خاسرين واحد بلاش تضرب الكرة على البار وترجع غريبة راهو كيفاش الكرة خرجت وقديش تونس زيرت على بولونيا
1: اي طبعا
0: ان شاء الله في الخير ان شاء الله في الخير احنا حكينا على اساس
1: رجعتني
0: خلي الشباب يعرف خلي الناس تعرف وخلي كيف الكابتن يبدا يحكي على الكرة يعرف هو علاش يحكي عليها الكرة نتاع اليوم اخبارنا ورجعنا
4: ناس الديوان بوبليسيتي مونديال سنام مع تيلي فانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج باش ترا كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان وباش تعيش مع لاكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيلي فانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دوبي اتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار تيلي فانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز سوم
5: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت موعدنا في الدورة 60 معرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس
6: نحبكم فايقين وبين الكلام والإنترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
7: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوف جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج
8: عندك أورانج
4: ديوان افام فلاش نيوز
9: موجز السادسة مساء ديوان افام عسلمة رئيس لجنة القيادة وتنسيق باللجنة الخاصة برئاسة الجمهورية المكلفة باسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة بالخارج والمدير العام لشؤون القانونية بوزارة الشؤون الخارجية كمال بن حسين يؤكد في كلمة ألقاها اليوم بمقر منظمة الأمم المتحدة في جنيف أن استرداد الأموال المهربة بالخارج لا يمكن أن يعتمد فقط على جهود الدولة الطالبة بل يظل رهينا بمدى استعداد الدول الحاضنة للأموال للتعاون الإيجابي والمرن بعيدا عن التعقيدات الإجرائية المفرطة أو المقاربات الشكلية الضيقة وبن حسين يشدد على أن حق الدول في استرجاع أموالها المنهوبة يعد من الحقوق المشروعة في إطار القانون الدولي وينبغي أن لا ينظر إليه باعتباره نزاعا ثنائيا بين دولة طالبة ودولة متلقية للأموال بل كجزء من معركة دولية أشمل ضد الفساد والإفلات من العقاب والاقتصاد غير المشروع وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي يعرب في لقائه اليوم بمقر الوزارة بقائد القوات البحرية الأمريكية بأوروبا وأفريقيا الأميرال جورج أمويكوف عن ارتياحه للنتائج الإيجابية لبرنامج التعاون العسكري المشترك وبما يتميز به من عمق وتنوع وتطور مستمر خاصة منذ توقيع خارطة طريق التعاون العسكري 2020-2030 بين الجانبين ووزير الدفاع الوطني يبين أن برنامج التعاون المشترك قائم على شراكة استراتيجية طويلة الأمد لا تقتصر على الإسناد اللوجستي والتقني للقوات المسلحة بل تتعداه لتشمل مجالات التدريب والتكوين والتمارين العسكرية المشتركة وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع الوطني ومن جهته أكد قائد القوات البحرية الأمريكية بأوروبا وأفريقيا التزام الإدارة الأمريكية بمواصلة تعزيز التعاون الثنائي ودعم القدرات البحرية للجيش التونسي وتطوير قدراته العملياتية بما يخدم مصالح الطرفين عدد من متسكني مناطق سيدي بحر وحي العضار والقليمة التابعة لمعتمدية غرومباليا من ولاية نابل يعربون عن تذمرهم من الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب الذي يتم التزود به عن طريق الجمعية المائية، خاصة مع الارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة وفي ظل غياب حلول جذرية تنهي هذه الأزمة المتواصلة منذ سنوات، وفق ما أفادت به إحدى المواطنات في تصريح لمراسلة ديوان فام بلجيا.
2: أما العبار ويقليب زوج مناطق هذوما ما فيهمش ماء، ويقولوا نحن بينتهم عند برنو وبالحسن يمشي عندهم الماء مرقلي، نحن معنا نقولوا نحن جانا في الوسط الماء ما يمشيش، ما فهمتش شنو هي مشكله الماء باب الركبين مريق، ما نعرفش شنو هي المشكله، مره يقولوا لنا معنا تمشوا على الجمعيه، مره تقولوا لنا لا مع السنيات ما فهمنيش، مره يقولوا لنا يخدموا 25 دينار يرجعوا لكم الماء ولا كل شهر هكاك، ندفع نقولوا نحن 25 30 حتى ال 50 يمشي نهارين ثلاثه ويعاود يقصوا بريسك عندها قولك 10 سنين هكاك ما مشاش جمله الماء ما مشاش جمله ما فهمناش ليش قالوا طويكه فما مشكل نقولوا نحن في الماء قالوا باش يحابي ما فهمناش معنا نمشي مع السونات ولا مع جمعيه نحن نحب نشوفوا حل للماء اكاهو.
9: مشروع الخط العالي 150 كيلو فولت المعروف بخط نويل يسجل تقدما كبيرا في الإنجاز، ومن المؤمل قبوله في موفى شهر الجاري والانطلاق عقب ذلك في تجربة معدات محطة التحويل التي يتم تركيزها بمنطقة نويل من معتمدية دوزة الجنوبية بداية من شهر سبتمبر القادم، وفق تصريح رئيس قسم خدمات الحريف بإقليم ستاغ ونائب الإقليم فاضل بن محمد. والمصدر ذاته يوضح أن هذا المشروع الذي تتجاوز تكلفته 32 مليون دينار يتكون من جزئين، يتمثل الأول في مد الخط الكهربائي من منطقة بوشمة بجبس وصولا إلى منطقة نويل لنقل التيار بقوة 150 كيلو فولت باعتمادات تقدر ب 16 مليون دينار، في حين يتمثل الجزء الثاني في إنجاز محطة تحويل لهذا التيار بجنوبي قرية نويل باعتمادات تقدر ب 16.1 مليون دينار. وفي الشأن الدولي العراق يعيد بعد ظهر اليوم فتح مجاله الجوي غدا إعلانه إغلاقه لمدة 72 ساعة مع بدء الضربات الإيرانية الصهيونية المتبادلة. السلطات العمانية تجلي 24 بحارا هنديا من على متن ناقلة اندلعت فيها النيران اليوم قبالة سواحل السلطنة، وفق ما أفاد به مسؤولون في نيودلهي من دون تحديد سبب الحريق. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فهد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع عبد القادر الرقي في فلاسبور.
4: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية، هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم
10: ديوان FM فلاش سبور.
11: مساء نور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. المنتخب الوطني التونسي تراجع زوز مراكز في ترتيب الفيفا صدر اليوم. المنتخب الوطني يحتل المركز 46 عالميا والتاسع افريقيا خلف المغرب، سنغال، نيجيريا، الجزائر، مصر، كوديفوار، كامرون والاردسي كونغو الديمقراطية. منتخبنا الرابع عربيا. بالنسبة للتوب 5 مونديال، قاول ألبي سيليستي الارجنتين في الصدارة، وراها منتخب اسبانيا، فرنسا الثالثة، انجلترا في المركز الرابع، والبرتغال خامس. المنتخبات عالميا. وفد المنتخب الوطني وصل اليوم المكسيكو سيتي بعد رحلة طويلة، بعدها تم تنقل مقر الإقامة بمدينة مونتيري. اليوم حصة لإزالة الإرهاق، غدوة بتكون حصة تدريبية أولى للعناصر الوطنية إعدادا للمباراة الأولى في المونديال ضد منتخب السويد فجر الاثنين القادم. المنتخب الوطني واسط يلعب حاليا مباراة ودية ثانية ضد المنتخب الجزائري، نذكر الودية الأولى فاز بها منتخبنا بهدف مقابل صفر. حكم الدولي الصومالي عمر أرتان تم منعه من دخول الولايات المتحدة الأمريكية رغم اختياره رسميا من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ضمن قائمة الحكام اللي باش يديروا مباريات البطولة العالمية، في واقعة أثارت الكثير من الجدل قبل أيام قليلة من انطلاق كأس العالم 2026. بالنسبة لأرتان واجه صعوبات كبيرة في الحصول على تأشيرة الدخول، الشيء اللي خلى السفارة الصومالية في بيروبي تدخل لمصلحته وتم تمكينه من جواز سفر دبلوماسي في محاولة لتسهيل إجراءات دخوله للولايات المتحدة الأمريكية، لأنه الجهود هذه لقات فشل بما أن السلطات الأمريكية فور وصول أرتان إلى أراضيها تم قامت بترحيله مباشرة إلى العاصمة التركية إسطنبول. إدارة الترجي الرياضي التونسي تقرر اليوم منح موافقتها على التركيبة الجديدة للجنة الانتدابات والمتابعة الخاصة بفريق أكابر كرة القدم. التركيبة الرسمية الجديدة تتكون من شكر الواعي رئيس اللجنة والأعضاء مجدي التراوي محمد الغربي بالإضافة إلى سمير شمامة. الختام بأبرز المباريات الدولية الودية أعدادا للمونديال اليوم الفجر، لوس كافيتيروس منتخب كولومبيا فاز ضد نشام الأردن بهدفين لصفر، 8-4 تعليل منتخب هولندا الموجود في مجموعة منتخبنا الوطني يواجه وديا المنتخب الأوزبكي، و48 مباراة فرنسا وأيرلندا الشمالية. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanfm.net. كرمكم قدور، خليكم مع ناس الديوان في الأمان وتحية فلسطين.
12: في تونس الكبرى على 93.5.
13: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.

0: بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة. ديوانا فهم
1: تبع الموسيقى.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم. من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: في الدنيا هذه الكلنا نستحق سند اللي نجم يكون يد تعاونك، عائلة تحتويك، شخص يدعمك وقت الظروف تقسى عليك. فما برشا صغار تحرموا من أبسط الحاجات هذه، وهنا يجي دور الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS اللي تعطي للصغار ذوما أكثر من مجرد مساعدة، تعطيهم عائلة، تعطيهم فرصة جديدة للحياة وتخليهم يكون عندهم ماضي وحاضر ويحلموا مستقبل كبير. واليوم أنت تنجم تكون جزء من الحلمة هذه. الحكاية بسيطة، تختار تكفل طفل عن طريق البي اي بي، تدخل على الموقع www.sosbu.in تعمر بياناتك وتحدد المبلغ الشهري اللي تحب تساهم به، وتنجم في أي وقت تبدله حسب إمكانياتك ووقت ما تحب. قرار صغير منك اليوم ينجم يكون بداية مستقبل لطفل صغير. تبرع عبر الموقع الرسمي www.sosbu.in ولا كلمهم على 58 371 0002. يلا رجعنا لناس الديوان توا 26 دقيقة. تحية كبيرة برشا لكتيبة ناس الديوان، شكرا لكم على المتابعة. باش نمشي وتو تسويت لي لايك ديزلايك
2: لايك لايك ديزلايك
3: في لايك ديزلايك. باش نحكيو على حفلة سلطان الطرب. انا حضرت للدكتور نستنى فيه في الرياكسيون تاعو. سلطان الطرب جورج وسوف وبعد غياب 12 سنه نذكروا اللي كانت حفل اخر حفله لي في بنزرت مهرجان بنزرت الدولي في 2014 اللي باش تكون حفله هذه
1: 2014
3: حفلته اللي باش تكون ان شاء الله في 20 جوان تحت عنوان
1: بحق
3: تحت عنوان ليلة الخلود. هي حفلة خاصة الحقيقة الويكاند هكا، فما برشا كلام وبرشا حديث قام وقعد جوستومون على الأسوام متاع تذكر الحفلة هذية. هي الساعة قبل كل شيء نفسره نعطيه الانترفال متاع الأسعار. الأسعار للشخص الواحد بين 404 حتى 780 دينار.
1: لا نشوف أقرأ بار ديتاي
3: بار ديتاي
1: باش الناس تفهمي.
3: عندنا زون A 622 دينار
1: الشخص
3: الواحد، زون B 466 دينار الشخص الواحد، وزون C 404 دينار للشخص.
1: إذا من تالي شوي نمشي توا للزون في اي بي.
3: تابل في اي بي الشخص الواحد 780 دينار.
1: به
3: تابل توب في اي بي ستة أشخاص ب 8,225 دينار.
1: يعني معناه يقصوا بالطاولة،
3: يعني الشخص الواحد تكون في حدود
1: معناه اللي لاصقه في
3: شنو فيها في طاولة فاخرة، عشاء فخم، خدمة فاخرة، ويكون تكون الإطلالة قريبة من الفنان اللي هو جورج وسوف. والشخص الواحد يعني في حدود 1,370,000 تقريبا. يعني كي نحكيو على 8,225,000 جوستومون. دونك لهنا فما برشا جدل وبرشا حديث والناس قاعده تقول اللي الاسعار غاليه جدا، ما هيش لوجيك الحقيقه. لكن فما شكون قال اللي سلطان الطرب يستحق انه الناس تخلص وتمشي وتحضر، معناها خاصه انه غاب 12 سنه. دونك تبينت الاراء واختلفت بين اللي مع الاسعار عادي ويحب يهون ويمشي ويتفرج ويشوف جورج وسوف سلطان طرب، وفما شكون قال اللي الاسعار غاليه والحقيقة مبالغ فيها بعض الشيء. ونذكروا اللي الحفلة راهي خاصة ومن تنظيم خاص، لا ما هيش
1: مهرجان،
3: ما هيش تبع حتى مهرجان.
1: ما نش نحكيه على تساكر متاع مهرجان، نحكيه على عشاء فاخر في مكان خاص. الطاولة قلنا تابل توب في اي بي 8,225,000 دينار، ستة أشخاص يعني 1,375,000 الشخص. ثم الشخص الواحد في طويل في اي بي أخرين ما همش توب في اي بي 780، وكما قلت لكم نورز بين 400,466,622 دينار.
3: نزيد نفسروا زون A قلنا 622 دينار، رؤية واضحة ومنافذ ومأكولات. الرؤية باش تكون واضحة. زون B 466 دينار، رؤية جيدة أو متوسطة بعض الشيء. وزون سي المقاعد الخلفية اللي هي بربع بزون سي اللي هي 404 دينار
1: فلا. وزون آ 622 دينار رؤية واضحة
3: واضح.
1: وأكل معهم
3: كلهم كلهم فما أكل
1: كلهم بالمك
3: كلهم بالمك
1: مكلة فقط ترى وبلاش بالنسبة للمشروبات ترى يضلي معهم شو بلاش به ما نجمش أنا جورج وصوف نبدأه بالرفيق سلطان الترام حتى الكتيبة يقتلوني كده حد آخر
4: مش
1: دكتور
4: شوف اش تحب نقول لك معناتها جورج وصوف
1: لايك ديز لايك بالنسبة لي أنا
4: اللي عنده صح ليش باش نقول لك
3: صح
4: اغزلي نحن خلنا نعملوا مقارنه باش ما باهي كي نعملوا دي كومباريزون تذكر في مهرجان كارتاج الرغب علامه ولا ما اللي كاليبر هذوما قداش تخلط
1: هي العادي
3: وحاجة
1: فلا هي 150
4: مش حكينا على 800
1: لحظة لحظة هاوش نجيب
3: سوق سوداء
1: 150 دينار كراسي
4: اي
1: 70 دينار في الفوق في المهرجان والتذاكر راهو يوصلوا ل 800 وصلوا حكينا على التذاكر وائل الفوري اللي وصلوا المليون
4: عليهم هذاك علاش
3: باش تزيد تتعاود في المهرجانات فوالا كل عام
4: وائل الفوري دونك كي ناخذوا من لونغل هذايا معناتها الاسوام موجوده في السوق التونسيه ماهيش حاجه لا مش هي ماهيش معقول ما هذايا موش مهرجان هذا عشاء في مكان قلت يظل في اوتيل دونك
3: في اوتيل في الحمامات
4: معناتها دون ان ريستوران معناتها العباد اللي باش تبدا قاعده باش يبداو قرابه بروكسيميتي من جورج وصوف ومن الفرقه نتاعو ومن الجو موش في مهرجان على كرسي بلاستيك ولا في الجراتان وهاني قلت لك الاسوام كيفاش تبقى بون الاسوام مش حفه شويه معناتها بصراحه فهمت معناتها البلاصه البلوز او موان كوريكت زون ا هكا مش الفي اي بي الفي اي بي شعلينا فيهم هذوك عندهم جماعتهم اما مثلا عبد يحب يمشي يقعد في الزون ا دونك 600
3: دينار
4: 600 دينار بون غاليه شويه غاليه مي شوفوا بيدو قداش ماخو كاشي جورج وصوف واللي عامل الحفله يلزم يدخل منها فلوس هذيك هي فهمت قدم شخص تهز ما قالوش
3: لا لا لا
4: أي. ما نعرفوش اي مو هذيك
1: التفاصيل
4: هذوما يعطينا زحاكي هذيك هي الحسبه مي بون في الاخر جورج وصوف مالجري معناتها الوضع الصحي نتاعو راهو ديما يقعد فنان بصراحه قام ان فينومين فينومين معناتها ارتستيك متواجد من الثمانينات وهو نجم إلي أتيبيك مش كيما الفنانين الاخرين هذاك علاش عنده الصيت هذا وهذاك علاش اسمه السلطان تربو وهذاك علاش السوكسي وهذاك علاش إلي انكلاسابل انا ماذا سمعت الفنان غازي العيادي يحكي عليه معناتها في طنبك النجوميه نتاعو في روتانا مع الوليد ابن طلال معناتها قال لك نمر واحد معناتها ثماش ما
1: لا يقارن
4: لا مع كذا سهل مع عمرو دياب لا ما ديجا في
1: هو صحيح
4: في في في روتانا سينما دونك بالنسبه للعبد عنده
1: شكون يقول لك اليوم جورج واسوف ماهوش جورج واسوف البارح
4: اللي اغزى شوف
1: قدرات صوتيه وخامه وكذا
4: اللي ماشي جورج واسوف ماهوش يستنى في ابو وديع تاع الثمانينات والتسعينات باش يسمع الطرب ما عادش نجم الراجل المريض وفهمت وعنده جلطه وما عادش ما عادش كيما انت كي تدخل كي جا ازنافور عمره 80 90 سنه سي با شغل ازنافور تاع وقت عمره 50 وقت عمره 50 سنه فهمت انت تدخل على الليجوند هذه لو فينومين عنده جمهور وعنده
1: فخامه الاسم تكفي
4: فخامه الاسم والكارير فهمت تكفي
1: عميدنا
5: تيوم شراو علاش ب 6 ملايين شراو علاش ب 6 ملايين ونص ب 7 ملايين عاد عاد هاوي شوش تعرف شو وين غرايب تو بحق المجتمع نعيشوا فيه ولد في غرايب ثم زوز انواع نتاع عصافر يجيو ياكلوا الزيتون واحد اسمه الترد واحد اسمه الزرزور الترد يجي ياكل الزيتون ساكت ما يتكلمش ياكل ياكل ياكل الزرزور ياكل ويعيط احنا المجتمع نتاعنا ولينا ناكل ونعيط من شيره تلقانا من شيره نعيطوا على الاسعار واتخذت وهاي الطماطم ب 4000 وهاي اتخذت الدنيا وكذا ونعمل لك ندفع ب 8 ملايين باش نشري علوش ولا باش يعني بالحق ولينا في متناقضات كبيره صحيح الحفله يعني بريفي كل شيء لكن زاد فما اشحاف وانا اللي زكسي ما نحبهمش في كل شيء اللي زكسي هذوما يا خويا مهما تكون عليه 8 ملايين شفم راهم 8 ملايين
3: 6 من الناس
1: 6 من الناس
3: يعني مليون و 370
1: مليون 300 واش 8 ملايين ان شاء الله
4: صحيح نحن كنا نمشيو نعملوا طاوله في اي بي تبع ناس ديوان غادي هاو صحيح سيد عميد
3: انت وعدنا بشوبين
4: وما ثم حد شيء هكا ولا
5: انا خمم في طماطم ب 4000 ونخمم الواحد ولا خم زيد نعملوا لي تكسير الطماطم ب 4000 واش زوالي ما عادش اسمع حس بزوالي في تونس صاير فيه تو
1: انا نقول نقول لك حاجه
5: اللي عنده اللي عنده الحب ده براسه فينا من
3: هذا سونداج تمشي ولا ما تمشيش خلص
5: لا
1: لا هو مش
5: بشويه يا بنتي اذا طلقت سكر صاي وفات
3: انا اكيد مازلت لا مازلت
5: عند خاطر
3: انا وسمان اخي مالك فاش عرفت الوقت
4: نحن خمسه معنا نادي وايمان سبعه
1: سبعه
4: نزيدوا وحيد اختار شوف هذاك نخليه اوبسيون سيد عميد فهمت سميحه فهمت ونمشي
6: وتيراجوسور من الكتيبه
4: وتيراجوسور من الكتيبه ونعملوا سيد عميد
5: يتلاقى بالحكايه اللي في حياتي ب 15000 قال بها كرم اغلى حفله دخلت لها في حياتي
4: وانا السويك عمل لنا السويك
6: دخلت بكثير
5: يا اخي قلت حفله جات ب 20000 و
6: 10000 مايكل جاكسون مايكل جاكسون دخلت توا على على مايكل جاكسون مجال تونس
3: عام 96 اكتوبر 96
6: 7 اكتوبر 96
3: سبحان الله
6: قديش لي بي
3: نهار الطوفان
5: يا خويا عنده الحبده بصح عليه انا اقول
1: دقيقه قديش
6: 50 دينار ل 200 دينار
5: اي
6: ام كلثوم انا ام كلثوم دخلت ب 10000
5: 10
6: سيتي بوكو تبقى سيد العميد سيد العميد عند شو 8 ملايين يا خويا انا مش نقول لكم نحي العلوش ب 6 ملايين نحي العلوش واقسم بالله نهار لحد مشيت لجراند سيرفاس سنة
1: تفضل تفضل
6: مو عايز تعمل الواحد
1: برا خليني كمل
6: مو تعمل التشويش
1: ناديا زفرت
6: اي خويا العزيز اي شد روحك موكاسان في جلده منه وجلده منه جلده من فوق 650 دينار و 720 هذو ما هاو هاو كرسي عند اسمه اما الرؤيه الواضحه الرؤيه الواضحه انا قاعد معنيها حق الرؤيه الواضحه تكون للناس الكل قبل البدايه في وسط البدايه الرؤيه لا تبدا لا. تبدا تنقص
4: فوق الكرسي
6: تبدا تنقص وفي اخر السهريه ليس هناك جمل
5: يرحم والديك
6: فوالا فهمتي كابتن معناها هما يخلصوا في الرؤيه والله مش نقول لك
5: صح عليهم
1: وبه انا نحب نقول لكم راوي ذولي احنا سمعنا بالاسوام هذه خاطرها حفله جورج وسوف لكن الاسوام هذه راهي موجوده
4: موجوده
1: على طول العام في برشا سهرات وبرشا تلقى امسيات فاخره فيها الاسوام هذه واغلب برشا من الاسوام هذه ممكن خرجوا الاسوام على خاطر جورج وسوف وكذلك راهو ديما خمم في المنافسه الشريفه والمنافسه غير الشريفه فما ناس تحب تقول علاش الاسوام هذه غاليه وقت اللي هما بيدهم كان جابوا جورج وسوف راهو الاسوام عندهم هما اغلى من هكا برشا وانا باش ناخذ كلمه قالها الدكتور اللي عنده فلوس حالي
6: والرأي شعبانة
1: فيها يسيس على الرؤية
3: مثلا مثلا في حفل بعض الحفلات متاع جورج وسوف في مصر الساحل الشمالي مثلا الأسعار الحقيقة معقولة بين 2500 جنيه يعني ما يقارب 138 دينار تونسي 350 جنيه 19 دينار
6: جنيه
3: 1000 جنيه
6: مصري
3: 55 دينار تونسي يعني هذه بعض الحفلات أنا حبيت اخ حفلته في الساحل الشمالي مؤخرا
4: يقول لي عندك مشكله في سفر النورز 1000 جنيه ما تجيش 55000 تونسي
3: 2500 جنيه مصري ما يقارب 138 دينار تونسي
4: 55000
6: دولار ناش 20 فوا
1: مالش في بالك تشيره
4: انا في بالي باركات ولا بارسان
1: لا كنا هذيك 15 سنه لتيم توا ولينا يذولي بارسات ولا باغويت بالنسبه لمصر
6: الدولار بالنسبه ليهم شوف 20 فوا ولا 30 فوا
1: بي دونك هذا اللي يحب يمشي صح عليه ونتصور كما قلت انت سليم معناها جورج وسوف في حد ذاته اسمه راهو ما تسمع تسمع كلام الناس
4: هو يغني علينا قلكم لا بيقدم لا بيأخر
1: قلكم انا باش نخلص على روحي وانتم اعملوا ايش تحب
3: مثلا في اخر حفلاته في الاردن سعر التذكره في فئتها العليا وصلت حتى 400 دينار اردني اي ما يعادل 560 دولار يعني فاتت المليون ونص دونك هذا هو في الاردن
6: دينار بريسك اورورا مشيت الاردن راه غالي الدينار
3: اي قعدتك بالدولار
1: 400 دينار اردني 500
3: دولار 60
1: دولار فوالا وشوف لنا عاود كونفيرتي بربي اي حاجه من الجنيه المصري للتونسي. خلينا نعطيو للتونسي بالضبط 100 جنيه مصري قديش تجي تونسي؟ أعطيني 100 جنيه مصري كونفيرتي قديش تجيني من دينار تونسية؟ خطر جستمون
6: وحاجة بيه أكتواليزي لحكي يعني أعطيك اليوم
1: بالنهار بالنهار بالدقيقة زيدا يتبدل بين الصباح والعشية. 100 جنيه مصرية قديش بالدينار التونسي نورز؟ طليني كي استدعاوك تمشي
3: 5624
1: برافو عليك. دونك 100 جنيه مصريه 5000 تونسي
6: 5 دنانير
1: تصور 100 جنيه 5 دينار معناها 1000 جنيه 55 دينار.
4: انا دخلت انا 55.48
1: لا هذاك هذاك هو
5: الكل هو الدينار التونسي
1: برشا ناس تبهت
5: الدينار التونسي اوزونفيرون دو 3 دولار معناها لا
1: 3.3
5: دولار يجيب 3 دينار
1: 3.3
5: وبالنسبه للجنيه المصري يجيب 50 جنيه الدولار الواحد يجيب 50 جنيه
1: فوالا
6: يعني كي تعطيني 8 ملايين اي مش مازن غادي 8 ملايين
1: نزيد بهم بيت في الدار
6: بالحق لا ولا بالحق
4: اي معناتها تو الوجهه تاع التونسي المصري كيما وجهه الامريكان والياباني كي يجي لتونس
1: صحيح
4: معناتها كي تصادف انت 3 ملايين تونسي
1: اي
4: تمشي تعيش بي غادي
1: جمال اونتر اوتر انا عشت راني في مصر فتره كبيره مش صغيره وقتها انا 2011-2012 أما اليوم كل شيء غلي برشا عندهم الدنيا ياسر غالية على اللي كنت قبل وقتها تجيبه بألف جنيه مع ألف جنيه تعمل شو تحب أنت يا عم تصرف كيما تحب توا ألف جنيه ماشي يجيب لك حتى شيء يعني فريمون الدنيا غلات بطريقة غريبة يعني أعطينا شوية أسوام تاع حاجات في مصر
4: في بالك بيه كابتن عشت في مصر ولا دختر
6: ماذا شو قلك معني
1: قريب العام
6: وكان وكانت تسكن في المهندسين
1: لا كنت
4: في زمالك
1: البريود الأولى في المهندسين بعد شيت 6 أكتوبر
6: مشيت بعيد عاد
1: اي بعيد
6: الصحراوي طريق الصحراوي
1: على خاطر وقتها سيت ستاج في فرانس 24 مصر دونك موجود بعدها
6: شو مشيت المدينة العالمية
1: اي بيان سور
6: ولا مدينة عالمية قد حمام الشط
1: حاجة أخرى
6: حاجة أخرى
1: عالمية
4: هيك تسمع فرنسا وجات وجو الدنيا
6: يا خويا شمن
1: عالمية وتحية وتحية للوالد اللي قال لي قالي روحي روح فماش عيش في تونس
3: أعطيكم شوية ماكلة وخضرة وغلة
1: أي مثلا
3: مثلا طماطم بين 10 و 29 جنيه البطاطا بين 10 و 17 جنيه
6: يقديش دينار
3: خرجت لك أنا تو الأسامي ولازم شوية وقت
4: 500 فرنك 500 فرنك 10 جنيه 500 فرنك
6: غالي بالنسبة
4: هي قالت هي هي قالت 100 جنيه 5000 10 جنيه 500 فرنك
1: اسمعني خليني اعطيني قديش يخلص الموظف قديش الخلاصة
4: يا والله نورز امتحان مسكين
1: قديش
5: سيد حاب تعرفوا مثلا
1: قال صديقنا عبد الرزاق
5: شبي تلك الظروف المباشرة هي الريفيرنس
1: الكشري
5: حتى في في فيلم ذاك شو اسمه الكشري اللي كي مشيت لمصر كان بخمسة جنيه
1: وقتاش مشيت لمصر
5: لا يعني في يعني في الالفينات
1: انا كيف مشيت كان وقتها 15 جنيه
5: اي انا في الالفينات زي مارا بيل فلو
1: 15
5: يعني. لا 2004 2006 حاسيلو في الفتره هذيك فهمتني تو نفكر ذاك العميد سعيد قديش اليوم الفتره تو في الشعب في الاحياء الشعبيه ما بين 20 و 50 جنيه وفي الاحياء الراقيه 150 جنيه اللي هو البلاد نتاعنا كشري راهو تعرف شنو تعرف روز تعرف مقرونه فوق منهم تقليه حكايه فارغه معناها الاكله كيما احنا عندنا اللبلابي الاكله الشعبيه الاولى الكشري
1: ثلاثه انواع نتاع مقرونه شويه عدس
5: من 50 لل 150 مش تعرفوا ايش صار في مصر
1: يعني 150 طبق كشري
6: عطينا البتاع
3: حد الادنى حد الادنى للاجور القطاعين العام والخاص 7000 جنيه مصري يعني 395 دينار تونسي تقريبا متوسط اجر القطاع العام 14660 جنيه مصري يعني 827 دينار تونسي متوسط الرواتب المرتفعه ذوي الخبره 27000 جنيه يعني 1530 تقريبا تونسي المناصب القياديه المدراء التنفيذيون تتراوح بين 80150000 جنيه مصري يعني بين 4500 لحتى 8400 دينار تونسي
1: فوالا
5: في كل حالات وضعيتنا
6: احنا في علاش
1: في مصر
6: يخدموا خدمه اخرى
5: هي دي مخدمه
1: زوز كلهم يخدموا زوز
6: خدمه والله تلقى مره دي تاكسي وتلعب بروفيسور
5: اي مساعتيني
6: يوفى كل شيء في الليل يعمل شويه زياده بس يمكن التاكسي باش يقال رجله
5: مو تاخذوا فكره شوفوا سوم اللحم في مصر تدوخ
1: سي فري
5: شوفوا اللحمه بقداش
6: اللحمه تاع القاموسه
1: اي هما من اولهم احنا كنا كي نتفرجوا في المسلسلات تقولوا شويه ياسر يقولوا لحمه معناها مو عيد ياكلوا بشفتروا باللحم
6: يحبوا العظم برشا
1: لنحنا توا ولينا في تونس نقولوا لحمه
5: اكله رائعه وحتى احنا نتمنى في تونس نعطيوها قيمتها هي الفول الفول فيه برشا بروتين وبرشا
6: انا ندمس ولا بالحق ندمس
1: عندنا مدمس عندنا الحمص اللبلبي
5: يعطي السمو
1: هيت اللحم
3: بلحوم بلدية 480 و495 جنيه يعني ما يقارب 26 دينار و27 دينار تونسي الخروف 485 500 جنيه يعني 26 27 كيف كيف
5: البقر ارخص خاطر احنا عندنا ازمه وما عندهمش
3: اي اللحوم البقري

0: الدرج والدرجة التونسية درج والدرجة المصرية.
1: بنتحدث ونقول كشف الدراسة بريطانية حديثة عن تحول لافت في طريقة حصول الناس على الاستشارات الطبية، وين تبين أنه نحو واحد من كل سبع أشخاص، أي ما يعادل 15% من 15% من المرضى لجأوا يزي
2: لا
3: خبر
1: يلا نحكيوا على دراسة بريطانية حديثة تتحدث على تحول لافت في طريقة حصول الناس على الاستشارات الطبية، وين تبينوا اللي نحو واحد من كل سبع أشخاص، أي ما يعادل 15% من المرضى، التجؤوا إلى روبوتات الدرج المعتمدة في الذكاء الاصطناعي للحصول على نصائح صحية بدلا من التواصل مع طبيب عام. التوجه هذا يأتي في وقت تزيد فيه المخاوف الطبية والأكاديمية من الاعتماد المفرط على الأدوات هذه الذكاء الاصطناعي.
3: ما ننصحهمش.
0: فوالا شكرا نورز. يقول لك فما أدلة حديثة تشير إلى أن روبوتات المحادثة قد ترتكب أخطاء في التشخيص الطبي تصل إلى 80%. يعني نسبة الخطأ 80% هنا في كل ما هو ذكاء اصطناعي. المختصين يقولوا أن سهولة الوصول إلى التقنيات هذه، سرعة الحصول على إجابات فورية، قد تدفع الكثيرين إلى استخدامها كبديل. أنا نزيد معهم نقطة أخرى ونعطيكم التور دو تابل، هو زيادة قلة ذات اليد. وقت اللي ما عندكش حق الطبيب تقول أموان خلينا نمشي نسأل تشات جي بي تي.
2: شو الفرق بينه وبين الوقعة؟ حد شيء، ولا بينه وبينك اللي ينفخ في البريد؟
0: كيف بالنسبة لك
2: بعد تقول لي دكتور بعد أنا
0: شو الفرق بين تشات جي بي تي والدقازة؟
2: ما فهم حتى فرق. مو الدقازة تزك المورال وتعطيك وكذا وتجيبهم لكذا،
0: عندك طريقين على ما
2: عندك طريقين عندك عامين تنس كل مشات للدقازة. شكون ما مشاش للدقازة؟
0: أنا
2: سؤال
0: جامي
2: قول جماعتنا
0: مشيتوا للتجازة ولا
2: اشكون منهار التجازة مخدر التجازة بالسبحة تبدأ تدور في الريحة التجازة بالسبحة يتولى.
0: أعطيني سونداج يمين زرت عراف وإلا ليه وتنجموا تجيوبوا على خاطر ما نعرفوش لسامي
2: كان
0: أربع ساعة خلي يجيوبوا تاو الكتيبة موجودين هما بتبيعتهم بحذنا. يمكن يقول لك واحد على سبع أشخاص يختاروا التشات جي بي تي أو الذكاء الاصطناعي يختاروا ما برشا على زيارة الطبيب قبل ما نمشيوا للأمور الطبية والصحية مع الدكتور عميد.
3: يكون أكبر خطأ يعمله الإنسان. ليش؟ لأنه الطب الحديث أولا موش كلام، أولا ولا يعتمد على التحاليل وعلى الصور وعلى أشياء متطورة جدا.
0: وأهم حاجة قبلهم ما قلتهاش التشخيص قبل
3: هي التشخيص هو
0: تشخيص قبل أنا
3: قبل الأسبوع اللي فات في المستشفى العسكري الآلات اللي استعملوهم باش لقاو شنية الحكاية لا شات جي بي تي ولا روبو، هذا طبا متمرسين وضربوا ثلاثة سوايع وهما من آلة لآلة باش لقاو وين المشكل. تصور شات جي بي تي باش عملها دي هما ما قال دياغنوستيك إلا ما تأكد 100% ودار ثلاثة معدات مختلفة متطورة جدا. زادا باش نقول لك متطورة جدا، عمر ما كنتش تخيل العين فيها ايكوغرافي، هاي طلعت فيها ايكوغرافي وطلعت فيها مش من اباراي وترى شنو حاصيله. انا وشات جي بي تي باش يعوض الشيء هذا. هذوما الاطباء الحقيقيين اليوم اللي ما يخدمش بالكلام يخدم هذا ما تشعبطش. انا يا خويا اليوم ولا التحاليل وصور وامور فهمتي واي ار ام وسكانير وامور كبيره ياسر باش يلقاو فهمتي الداء ولا المرض. شو شات جي بي تي باش خاطر هو باش يعطيه دي سمبتوم زيد دخلك بعضك وزيد يمكن يحل فيك واحد اصلا فهمتي. يستحسن يا خويا يمشي للطبيب المختص زاد
0: دكتور.
4: لا شوف خاطر هي المغالطة وين صارت في البروموسيون تاع الذكاء الاصطناعي، وجبنا نحن عباد هون قبل الزنفيتي وقالوه اوفيرتومون، قالوا دور شات جي بي تي باش يعوض الاطباء والراديولوج وباش يعوض المحامين وباش يعوض عضو الاشهاد وباش يعوض. وقتها ما نتفكر انا قلت له دور سي تان اوتي دو ترافاي ماهوش معناتها ويلزم العبد المختص هو اللي يسأله. وهو بيدو الذكاء الاصطناعي فما بليزور فيرسيون، فما لا فيرسيون غراتويت هذيك معناتها اللي عام الشعب، وفما لي فيرسيون بروفيسيونيل اللي تخلص الفلوس واللي نستعملوهم نحن نجمو نستعملوهم بور رومبلاسي لو ستاف ولا معناتها بليزور افي ولا بور اتر اورينتي. مي توجور ايتي لو ما تو بوز با ان دياغنوستيك بشات جي بي تي معناتها وانت مختص. معناتها تنجم تستعمل لي فيرسيون بروفيسيونيل بيونت يعاون الذكاء الاصطناعي في حاجات، اما اللي يقرا واللي يسال الاسئله لازم يعرف يسال وش يعرف يقرا.

0: على خاطر الامور ماشي سهله بالكل. وهو يقول لك راهو في لي فيرسيون هذوما يقول لك راهو هذايا الريبونس هذايا راهي ما تعوضش معناتها الدور نتاع الطبيب ولا الدور نتاع التحاليل ولا الاشعه ولا كذا ولا كذا. دونك نحن نقول العباد تنجم تستعمل تسأل الثقافة نتاعك بوغ اتر اوريونتي. تقول مثلا بار اكزومبل عندي وجاعة في المفاصل نتاعي, تحب انت هكايا
1: باش
0: نمشي للروماتولوج ولا اورتوبيديست مثلا.
1: اي
0: مثلا فهمت. مي في الاخر راك في الاخر لا في فينال باش تاخذوا من عند طبيب راهو ما شوف فما حالات تاع تشخيص راهو يتلموا عليهم بليزيور سبيسياليست ويا توجور دي دوت. Que dire d'un agent, d'un moyen, d'un outil de travail, intelligence artificielle, où il s'est armé le fille à Abd Ghayr Mouahel. معناتها هو كي يقول لك يلزم التحاليل وكذا وتصاوت كذا هو باش يعرف اللي باش يقرا مثلا باش فهمت. دونك نحن باش نقعدوا في العموم معناتها ما نزيدوش ندخلوا نغرقوا نقولوا راهو ينجم يفقف ينجم اسال معناتها حاجات عامه كل كسوا مي راهو لا يشخص لا يخدم خدمتك. ولي فيرسيون صحاح نتاع الذكاء الاصطناعي راهم مجعولين لي بروفيسيونيل تاع الحاجه هذيك كسوا سونتي ولا حاجه اخرى وهما اللي يعرفوا يستغلوها ويعرفوا الذكاء الاصطناعي يجاوب بالكدا ولا فما حاجات راهو يجاوب فيهم صحيح فما حاجات يجاوب فيهم غلط.
1: واضح. انا سالت تشات جي بي تي سالت الذكاء الاصطناعي قلت بربي كان يجينا العيد الكبير في رمضان نصوموا ولا لا؟ قال لي ما يلزمش تصوم في الاعياد. قلت لي هو العيد الكبير ورمضان ما
2: مستحيل
1: ما يقولكش مستحيل ما
2: بعد هو ما يعرفهاش
1: اللي هو ما يعرفهاش الاسئله من نوع هذايا كو دير دو حاجات اخرى تري سبيسيفيك يسالها ان بروفيسيونيل دو سان جونغ
3: بيزيد يتعبك نفسيا
2: انا فهمتك في الشيخ تقريبا فهمتك في الشيخ راه الذكاء الاصطناعي حتى هو ايش يعمل هو يجبد بليزيور سورس مع بعضهم ويعمل معناها نوعا ما انسنتاز رابيد ويخرج لك فهمتني لكن اكلي مشى لهم يا ترى صحاح ولا غلطين صاتي نوتر كيستيون توليت نرجع للسورس هذا نثبت ونقام في بعض الاحيان حكايه فارغه
1: برشا مرات لو غلطين يلا هذه كانت لايك ديزلايك تمشي والزعمه صحيح
4: زعمه صحيح
3: دكتور نبدا معك
0: ايوه
3: باش نحكيوا على استخراج
0: ايوه يا ست هانم
3: هو احنا دلوقتي بنحكي مصر
0: بالوقت قبلي كذا هيك كلمتين حكيت على مصر قلت بيقول
1: اي بيقول
3: استخراج هاتف من معدة مريض مصري بعد 6 شهور ما بلعوا يعني مريض مصري بلع
1: تليفون
0: هكا معناتها نجم
3: اي تليفونه
0: ما شاء الله
3: هكا صغار تليفونه
5: صغار صغير
3: بعدها عملوا له عملية بعد ستة
0: تليفون صديبون جوي صغير ولا
3: لا تليفون هاتف محمول
0: بل أنا توكي مش نقولها لا مش تقولي صحيح مش نقولها صحيح المرة هذه الأخبار
3: الرسمية
5: باقي العكس شوف أنا فهمتها
2: يعطيه القوة على قريش اللي دخل التليفون يعطيه القوة كيفاش تخلها
3: شو هو تليفونك القديم هذيك الصغير هي الحكاية في مستشفى أسوان في مصر في جنوب مصر أي دونك هو حس بوجيعة في معدته مشى للسبيطار كيف دخلوا عملوا له أشعة وكل قالوا اللي لازم يعمل العمل عملية فورا كي عملوا له العملية لقاو في كرشه التليفون ومن بعد هو قال انه عنده 6 شهور من اللي بلع التليفون
0: متوفي ضوء
5: كيف متوفي ضوء
3: 6 شهور وما ماتش 6 شهور وما ماتش
1: انا نتصور جه مساج مرت وقالت له تشوف المساج كلي التليفون تجيش تقول اي حاجة اخرى
5: عادي جدا فما ناس تاكل كزازك
1: لا انا احكيك على الموضوع هذا علاش باش يخبي التليفون
5: ما نعرفش كليه بلعوا
3: هذه جريمة
1: أخف من أنه مرتي تقرأ المساج
0: أخف دي كليه كل عام فما تلميذ تشد فوسكوبي
5: كليه
0: كليه الوضع
1: كليه
3: حتى الدروغ زادة
0: اللي بعده
3: كابتن القبض على امرأة القبض على امرأة بوليفية لسكبها الماء المغلي على زوجها خلال النوم علاش حسب رايك يا كابتن على خاطر كان يعاود في اسم امرأة أخرى في حلمته
5: صحيح جدا
0: صحيح
5: المغلي قول لي ما يغلي ما سخون
3: الماء المغلي
5: المغلي
1: اي ما عنا عربي اسمه فينا
0: صحيح
5: كيفاه
3: صبت الماء
0: صبت عليه ما سخون
1: شوف غليت الماء وصبت عليه الماء صحيح من بمرأة أخرى
3: يعود في اسم امرأة أخرى مش هيك
0: صحيح صحيح
1: شفتوا عليش كليت تليفون سيد الأخرى
5: هذو ما أخوات واحد صحيح
0: صحيح
2: يعني باهي ما صبش عليه زيت سخون في جملة واحدة ما غلطلوش الزيت
1: اش نحكيو على الغيرة يلا
5: شو
3: صحيح صحيح شبيكم اليوم
2: صحيح
5: كيف غير منطقي صحيح
0: صحيح صحيح
1: فلا الزوجة قالت أنه في نقلي واعترفت روا مشيت شكيت هو يشكي بها قالت كان يردد يحكي اللي هو يحب امرأة أخرى قاعد يقول اسم امرأة أخرى وبعدها نحبك
3: حسب موقع تودو نوتيسيس
1: فهمت قال أنا قالت أنا ما نجمتش نشد روحي
2: شوش تحت النور
5: ساري براو براو تلقى معرس بجنية ما يقول لك واحد معرس بجنية واحد معرس بجنية
1: تكون في علي سيء وتصبت علي الماء تحاولش دفع عليه طالين
5: مش الدفع عليه
2: يعني الدخلة هذه هي جنية
5: مو ساعة ساعة يقول لك
2: هذه صبت عين مسخول هي بيتها جنية
5: معرس بجن ليه معرس
0: بجن ليه هو سؤال هو ما عندوش حق يحب ما عنده
3: شو عارش معرس بيها
0: هيك
2: شو سجل العالم شو تقول ليها
1: وراقة شو هذي
3: هي راقة اللاوعي متاعه
2: اللاوعي اللاوعي ذاك هو ذاك نأكد لك أعطي صحة لحب دام هي فرحة روحها مدامي عايشة معها واحدة صف مسخول عنده حق يحب ذي سيد رمال اللي وراء الدرجة اللي قد صب عليه في مسخول افهم ما شكون عايش افهم انتي ما شكون عايش
0: سقولك في السؤال بيج اللي عملته هون مجزوز جاوبوا فرد وقت
2: بالحق
0: معناته زوز نجم صبوا
2: المرأة تصب مسخول على جلها وراء افهم انتي علاش مش حاب مرأة
5: مجرمة احنا
1: إلا وروز كان حبوا ربي مسخول لسينو فما أمور أخرى فما حاجات درجات أخرى لا عميد
0: أعطينك
1: التغيير من كلام قالوا رجله راقد
2: سيد لافولي هبيت يعني قلت يا اخطر حاجه شنو هي ثم برشا نسامي رجل واحد تبدا تدس في رجلها برا تدس فيه برا هي بعمالها راهي بتصرفاتها تبدا تدس فيه برا وبعد تسال قولش بيه
1: لا حتى هو ماذا بيه ماذا بيه
2: انا كان فيك اسمع تكلموا في المطعم
5: حتى
1: هو شنو
2: ثم ناس يروح داره يبدا مروح للجنه مروح للجنه لانه مش يلقى زوجه تتمم بك القيم هذوكم وفهمتي وكما ديما نقول فيها ازواج اللي تسكن اليها ورحمه وهدوء وحب وتعاون وكل شيء وثم واحد يبدا مروح للدار كانه راح للجنه مراه بالحق خطا لانه يظن اللي اكل العنف هذاك وكل قش وكل زمزمه طالع يسقوا حاجه باهيه وهو العكس العكس تماما يا رحمه يا اخوي انا نمن حاجه برك يا رحمه ياك روحك مشى روحك باش تقعدوا كل يوم هكا في الخصام والعرك ودرشنيه ومسخون وزيت سخون ولا باس فاش قام
0: ليه معناتها تو هو حب مرة أخرى هذيه اللي يعطي الحق لزوجته باش تحرقوا شنو
3: هذيه
0: مو تقيموا منهم تقولوا خويا كل واحد يمشي على روحه مثلا
2: خيانة عندها اسم عندها موصوف عندها
1: كذا يمشي روحه محروق أو شو شعره
5: موني زرقا بين قالك المرأة تكتم الحب 40 سنة ما تكلمش الغيرة في دقيقة تشعل الماء
2: وتصب
5: الغيره ولا بحكم سي تري دونجور
2: كابتن انا نتكلم من منطلق اللي عايش ونشوف في ازواج ما شاء الله عليهم محليهم حياتهم تقاها ترفرف عليها سعاده وفما يا اخويا تقول بربي وقتاش يمشيو كل واحد روحه هل تنحى المأساة والله كل يوم وكل ذراري صغار في الوسط وعارك ومعروك وعنف لفظي وعنف معناها مادي وعليه عليه الدنيا سهله يا خويا ما تفهمتوش كل
1: ما تحبش تقول لي زاد رجال ما يزمش يوصلوا روحهم للغيره
2: انا قلت من الاثنين
1: هاي فالا
2: فما شكون رجال عنده غيره
1: غيره غيره غيره مرضيه يحبك فلانه وبعد كل شويه حرقتني معناها
2: تبع فيها في كل بلاصه حتى الحمام لا وترشني اسمع انا هاني قلت لك يا كابتن موجود موجود
5: هذيك كثره
2: شوف راهو ديننا سهل ولا بحق ديننا فيه كل شيء راهو اما تكون راهو اسمع معاشره بما يرضي الله ولا خويا
5: شوية بيانو يا كابتن
2: لا بالحق انا ما نفهمش من النكد نكره ثم عايش عباد عايشه بالنكد 24 ساعه 24
1: ساعه ثم رجال تنكد عليهم شويه
2: انا كلام على لي كوبل كل ما نحبش جو سبيسيفي المراه ولا الراس جنب با سبيسيفي المراه ولا الراس
1: اسكت يدور عليك
2: لكن انا
0: مش هذاك
2: انا يا خويا النكد انا نعتبره اكبر مصيبه تصير لكوبل النكد راهو كد راهو عندك قاتل
5: الحمد لله
1: النكد قاتل وربي ان شاء الله يهنيكم وربي يبعد عليكم
5: كل
1: النكد والمسخ
0: الامور واضحه
3: والهلوسات
0: جات مع اللي حرقت رجلها والرجال جاوا مع الرجل لانه الكابتن سيد العميد جينا مع الرجل
1: يا خويا نادي عندها الحق ولا لا؟ كهو يحلم
2: لا تفرد بالك يا لطفي, لا تصب عليك كسرونة بقى. ها ودرس درس درس واضح اليوم, ورد بالك يا خي
0: بدأ ربي معك يا
1: لطفي. ما يتكلمش كي يحلم بالسكت,
0: يحلم في رسم
1: بالسكت,
5: يحلم نواري بلا, تحلم
1: نواري بلا,
5: نواري بلا
0: كولور
1: لا كلام ولا سلام.
3: خلينا نكمل مع سيد العميد.
2: عامل سيلونسيو, عامل سيلونسيو
1: سيلونسيو. رد بالك سيد العميد خاطر معاش بيتك برشا وكل شيء سيسرو
2: بالدوسي مسكر والامور مريقله واضحه.
1: اي ما عجبتك برشا
2: شي يقولي فيها من
1: هو انا تعبت من سلمني على العميد وانا ما سلمش.
2: والله العظيم يا اخويا انا جو سوي بيان لهو الحقيقه.
5: الحمد لله
0: الحمد لله
2: الحمد لله الحمد لله رب العالمين
5: وما بنعمتي ربي
2: كذا. والله العظيم نهار كل يوم اسمع
1: هو اللي فينا يلزم يسيس روحه كي يروح. هو الدكتور خاطر قالوا برا حب امراه اخرى شبيها تصب علي في الماء.
0: طبعا والله لا شوف سي ان جوستيفيابل معناتها شو تحركوا بالماء خاطر يعجبك شيء معناتها
1: نرفزها
0: ما نجم نحن كي هي مرته مثلا راقده وتحلم تقول راجل ياخذ ويطعنها بسكين نجم ما نقولوش لا زهي
1: حقا وكهو
0: لا لا
5: لا تطلق
0: على الموضوع
1: العنف لا
0: نحن مش نبذلوا خاطر حب مرة أخرى ما ضد اللي هي حد صبت عليه الناس
5: بارك الله فيك
0: فهمت وفي الأخر من حقه بشي حد
5: ما عاد شي عملتوش بسخون
6: مش في المظاهر قلب المؤمن تعال مش ماش
1: اللي في القلب في القلب. يلا هيت نكمل
3: سيد العميد نكمل معاك في اللي كوب البنية ولا إلا مرأة عرست وجابت صغير والصغير من بعد تعاركت هي ورجلها ليش على خاطر هي حاب تسميه حاجة وهو حاب يسميه حاجة أخرى دونك طلقوا.
5: صحيح
2: بارك الله بارك الله عليهم
0: صحيح
2: بارك الله عليهم ملا زواج وملا حب وملا انا هنا سؤال
0: تعطينا صحيح ولا غلط
2: صحيح ولا شوي صح
3: الوقت
2: انا حاب في جابوه صغير هذا صح مادام هما كيما هكا
1: صحيح ولا غلط صحيح ولا
2: غلط
3: اخبار صحيحه
2: لا غلط هذيك عليك يا بنتي قلت لك صارت 100 مره الحكايه دي
3: اخبار صحيح معنا الاخبار غلط اما انا اخترت الاخبار هذه باش نحكي لكم على اغرب
0: صوت لو منو الجواب قال غلط
2: غلط عملت لي
5: كرفوسه.
3: انا اخترت الخبر هذه خاطر باش نحكي لكم على واحده من اغرب الوظائف الحديثه. امراه اسمها تايلور هامفري تخدم كمستشاره متخصصه في اختيار اسماء الموالي وين يلجؤوا لها الاباء باش يلقاو صعوبه في اتخاذ قرار تسميه اطفالهم. المثير للدهشة اللي أسعار خدمتها تبدأ من 200 دولار فقط أما من بعد ترتفع بشكل هائل حتى توصل حتى 30,000 دولار في بعض الباقات الخاصة VIP واللي تتضمن اقتراحات أكثر حصرية وتفصيل.
1: فلا معناها باش تعطيك تدبر عليك اسم متاع صغيرك 30,000 دولار تقريبا 100 مليون تونسية على خاطر تقول لك هذي اسم حصري وفريمون ما سماه حتى حد قبل وهذي حسب اسم الام والبو والجد وغير
3: واقتراحات تراعي الجوانب الثقافية والاجتماعية وحتى طبيعة اسم العائلة في محاولة لمنح الطفل اسم مميز يناسب شخصيته المستقبلية.
0: في برشا رشاش وعمق ودك سميه ميزاب مثلا ما سماه حد هات 100 مليون
5: ناسب لتي هذوما قدش يجيوا هذوما يجيوا 10 حفلات نتاع جورج
1: وسوف مازال يحسب في حفله جورج وسوف. انتو كان احنا الحقيقه في عائلتنا توسيز ده فما شويه مشاكل على الاسامي نتاع شكون باش يسمي والمامي من تحب كذا والمامي من غادي تحب اسم اخر وكذا يصير ولا
5: صحيح
1: يصيروا مشاكل على على الاسامي في العائلات. سمي وكها
5: لا سمي وكها ساعه ساعه تفتن بخوك عنده برينو كي تمشي البلدي
1: تفيق
5: معناها
0: فما اللي قيدوا حاجه وعيطوا له حاجه اخرى.
5: مماتي مماتي الله يرحمها قال توفيق مشى توفيق بابا مشى قيدوا فتحي تو كي يقول توفيق نعرفوا ولد حمل كي يقول فتحي معناها راهو خاطر
1: من الخدمه ولا من
5: القادم من القادم من
1: العادل برشا قبل كانوا يسميوا زوز اسمي
5: شو توتو سلموا عليك خويا
1: تحيه لي سي توفيق ولا سي فتحي ولا كيما يحب هو نعيطوا له. شكرا لكم انتم كنتوا معنا من 5 حتى 7 قبل غدوه ان شاء الله في نفس التوقيت دي سلا. ربي يحفظكم ربي يحفظ تونس العزه والغاليه. سامح مفتاح تقول لكم نحبكم برشا في لمنا
7: ناس الديوان
8: تسمعونا في تونس الكبرى على 99.5
7: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش.
9: الساعة والساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ذيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام. ديوان فام فلاش نيوز
10: موجز السابعة. ديوان فام عسلامة. غدا الثلاثاء الانطلاق في عملية تزويد صغار ومتوسطي مربي الماشية بالأعلاف الخشنة عن طريق الهياكل المهنية المبرمة لاتفاقية مع ديوان الوطني للأعلاف ووفقا للإجراءات المحددة بالاتفاقيات المذكورة. ودعا ديوان الأعلاف الهياكل المهنية إلى التنسيق مسبقا مع مصالحه لتحديد الكميات وبرمجة تسلمها. وزير الدفاع الوطني خالد السيلي استقبل صباح اليوم قائد القوات البحرية الأمريكية بأوروبا وأفريقيا، وحضر لقاء سفير الولايات المتحدة بتونس ورئيس أركان جيش البحر. ونوه الوزير بعلاقة الصداقة التاريخية التي تربط تونس بالولايات المتحدة الأمريكية وبمستواها المتميز الذي ترجمته تتالي زيارات كبار المسؤولين الأمريكيين إلى تونس، معربا عن ارتياحه للنتائج الإيجابية لبرنامج التعاون العسكري المشترك وبما يتميز به من عمق وتنوع وتطور مستمر، خاصة منذ توقيع خريطة طريق التعاون العسكري 2020-2030 بين الجانبين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول للقناة 12 الإسرائيلية أنه حذر نتنياهو بأنه إذا حول التصعيد إلى حرب فسيبقى وحيدا أمام إيران، كما أنه طلب من نتنياهو أمس ليلا عدم الرد على الهجمات الإيرانية. وأضاف ترامب أنه حاول تقليص حجم الرد الإسرائيلي على إيران، وخمس دول طالبته بالضغط على نتنياهو. رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يقول اليوم أن الهدف النهائي في مفاوضات السلام بين إيران والولايات المتحدة على وشك التحقق. كما أعرب شريف عن شعوره بالقلق بعد تصاعد الصراع في الشرق الأوسط مؤخرا، ودعا جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس. ختاما، الوضع الجوي يتميز بخلايا رعدية محلية بالمناطق الغربية مصحوبة بأمطار مع تساقط البرد بأماكن محدودة أخير النهار وبداية الليل، ثم يكون الطقس عامة قليل السحب. وتتراوح درجة الحرارة ليلا بين 21 و25 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 26 و31 درجة ببقية المناطق. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقنية. المشوار ينطلق الآن مع هدى في 60 دقيقة. إلى اللقاء.
11: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم
12: الموسيقى نون ستوب على ديوان FM.

0: عد الموجتك على دي من فات.
1: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
2: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. في 60 دقيقة مشوار ننطلق معكم توا يتوصل حتى للـ9 متاعلي، نتقابلوا من 2 للجمعة عشان تكون بداية أسبوع موفقة ورائقة وجميلة للناس كل. تحياتي لكل مستعملي طريق طريق السلامة للجميع، ربي يوصلكم سالمين غانمين. تحية للناس اللي تخدم بالليل، ربي يعينكم ربي يعطيكم القوة. ناس اللي تسمع فينا في ديارها، مرحبا أهلا وسهلا. الجيلة التوصية اللي تبع فينا في الخارج، تحية خاصة للجميع. شنو باش نحكي والليلة، شنية هي مواضيعنا، شكون هما ضيوفنا؟ يلا تتشويتا. اختفى منذ سبتمبر الماضي عائلة طالب تونسي تم تجنيده في روسيا وتوفي في النزاع مع أوكرانيا. تطالب السلطات التونسية مساعدتها في إيجاد جثمانه، موضوعنا في فسفاس. كونكت، قيمة المعاملات في التجارة الإلكترونية تضاعفت 6 مرات، فما هي التحديات التي تواجه هذه المنظومة؟ موضوعنا في لوشيفر. موظفو البنوك وشركات التأمين يحملون الشارة الحمراء، موضوعنا في الأكتوية. بعد الخرفان شواطئ سليمان تشهد نفوقا للأسماك، فما هي الأسباب؟ وضعنا في العيون. يتجاوز وزنها 35 كيلوغرام، ظهور دلاعة ضخمة في أحد حقول فلاحي ذهبة يثير جدلا، وضعنا في الأجرية. عرض سماوي لكوكبي الزهرة والمشتري يزين سماء تونس، وقتش النجم نتبعوه، نحكيه في الموضوع في فيدباك. وفاة كهل بطلق ناري أثناء رحلة صيد عشوائي للخنازير، فماذا وقع؟ موضوعنا في أنفو أنتوكس. أسعار بيض الاستهلاك تشهد تراجعا والمنتجون يطلقون صيحة فزع، موضوعنا مع الانفيت دجور. وكتاب يساعدك على التفكير بطريقة أوضح وفهم أكثر لأفكارك وعقلك، نقترح عليكم الليلة في بون بلون.
1: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
2: محمد زعبار في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، أشرف الرباحي كوتيجيتا، الهدى الورغمي معكم كوتي ميكرو.
3: فيدباك.
2: نرجع على موضوع دار على لي ريزو سوسيو، نحكي على طالب تونسي باش يقرا في روسيا، تم تجنيده في شد الحبس ساعة قبل بعد تم تجنيده في الجيش الروسي وتوفي في النزاع مع أوكرانيا منذ سبتمبر الماضي. جاتهم معلومات انه توفى، ربي يرحمه ان شاء الله، لكن الى حد الان ما عندهم حتى فكرة جثمانه وين، كيفاش نجموا يجيبوه، كيفاش نجموا يتحصلوا عليه، ما عندهم حتى تفاصيل. نحكي في الموضوع، شقيقته معنا في المباشر رحاب السحباني، مرحبا بك، تعزايا لكل العائله، مرحبا يا رحاب.
4: عسلامة، مرحبا.
2: اهلا وسهلا،
4: ايش وترحم ان شاء الله فيك، عايش.
2: شكرا. شنو اللي صار؟ عمل فين خوك مشى هكا ولا لا؟
4: لا خويا مولود عمل فين.
2: مولود عمل فين وقتاش مشى؟
4: خويا مولود عمل فين 2021، بعد الباك قرر انه يمشي يقرا في روسيا.
2: أي.
4: كي اي طالب عنده حلمه باش يقرا في روسيا، معناتها باش يقرا في بلاد غير، معناتها في الخارج، حب يكون مستقبله كهو.
2: شنو الاختصاص اللي مشى يقرا فيه؟
4: مشي باش يقرا سيبر سيكوريتي، معناتها هو مغروم بالانفورماتيك، وديجا ما نعرفش كان حتى في الاعلام ظهرت خويا راه، معناتها ما عنده البروجي نتاعو من قبل، معناتها هو يقرا في تونس ويخدم فوتوغراف ويخدم تكنيسيان صون ومخرج في اذاعه وطن، معناتها محليه، معناتها معمل على روحه ومش مستحق فلوس، وباش يقولوا لي عطى روحه على خاطر الفلوس، لا مش هكاك. بيع ماتريال وحب يقرا، حب يكون مستقبله في روس في بلاد، القى انه روسيا معناتها خاطر اقل فلوس في القرايه فيها، وخاطر فرنسا فيزا صعيبه نتاعها، دوك مشى روسيا. 2021 مشى روسيا، اللي عملوا لين يقراوا لغه. دونك مشى باش معناتها
2: يتعلم اللغة،
4: كي يتعلم اللغة بعديك ياخذوا الاختصاص. العمل لاني عنده برشا وقت فراغ، دونك تعرض، حبي لوج على خدمة يا اخي، الناس الكل تعرف اللي روسيا الخدمة لازم تلوج عليها بالتليجرام، وبعديك كي لقى خدمة في التليجرام طلعت لعبة، وطلعت معناتها حاجة مغالطة اللي قالوه له جملة، وكي قال لهم لي راني ما نخدمش معاكم في حاجة هذيك، وقتها هما شادوه في الـ في الحبس. معناتها أنا كان جاي يرجع بي الوقت وكان نعرف اللي أخويا معناتها دخلوه في حاجة هكيكة، فأنا نقول له ما تقول لهم مش ليه، معناتها هو كي قال لهم ليه ما نخدش معكم حاجة هكيكة.
2: شنية الحاجة اللي ورطوا فيها معناتها تنجم تقولها ولا فيها؟
4: هو خدم هو حبي يخدم ليفرير يا أخي، بعد معناتها ليا مثل يعني كانت ليفريزون عادية وبعد كانت تحول معناتها إلى معناتها مخدرات من لول الحاجة كانت ليفريزون عادية معناتها هي بيتزا هي ليفريزون نورمال، بعد تحولت كي قال لهم ليه ما نخدمش حاجة هذيك وقتها
2: ورطوا معناتها وقتها
4: ورطوا
2: شد الحبس
4: توقف بالطبيعة. معناتها نحكي لك هذا بعد
2: رجع لي حكم ولا لا معناتها
4: بعد شهرين اللي مشي راهم ما با يحكي لها
2: مازال
4: معناتها مشي نوفمبر توقف جانفي في اخر نوفمبر توقف اول جانفي 6 جانفي توقف كهو ما قبلنا بقضاء الله وقدره معناتها وعملنا المحامي بتاعنا ومحامي روسي بالطبيعة عملنا خاطر تونس ما عندناش محامين ولا سفارتنا ما عندهاش محامين ولا الخارجية بتاعنا ما عندهاش محامين دونك عملنا محامي روسي وصي وحكموا عليه 6 سنين
2: 6 سنوات سجنا
4: 6 سنوات سجنا
2: قلتوا انتم 2022 معناتها تم الحكم عليه هكا ولا 2022 معناتها قلتوا 2028 يكمل الحكم نتاعو ويخرج
4: هو 2028 يكمل انا هما خاطر على حسن السلوك كنا نجم نقصوا عامين عرفت هما غاديك في معناتها عندهم ديجا فما معناتها ينجم يخرج قبل بمده وبالبراسل نتاعو مش معناتها
2: يقعد تحت الرقابه معناتها
4: تحت الرقابة على حسن السلوك وكل شيء هيك هو معناتها في البريود هذيك معناتها قلت لك قبلنا معناتها قبلنا بالواقع وقلنا ميسي ليش طونكو نحكيو معاه طونكو نراسل فيه بالرسائل طونكو نبعث له في قضية نبعث له في ديكولي نبعث له في الماكلة معناتها ميسي ليش هوك على عينينا إلى أن يروح العد المدة متاعه ويروح مراهنا إلا 2025 تصير برشا ضغط عليه في السجن برشا ضغط راو يتحط فيه في في في في غرفة منفردة معناتها في السجن الانفرادي في السيلون راو السيلون ما فيهوش بلاصة وين ترقد راو على القاعة راو الجرية تحبط بالوقت
2: يعني هذا صار عليه الكل معناتها وانت قلت لي
4: هذا الكل ضغط هذا الكل ضغط معناتها
2: باش يمشي للتاجن وشكون وصل هيك معطيات هذا انت كنت تتواصل معاه ولا شنو بالضبط
4: انا كنت نتواصل مع اخويا اي
2: كنت تتكلموا بالتليفون ولا بشنو
4: فما غاديك رسائل فما غاديك فما عندهم ليان اونلاين تكتب ليتر وهو يبعث لك فما وسائل
2: تتواصل
4: فما وسائل تواصل
2: قال لك راني نتعرض الى ضغوطات
4: اي قال لي نتعرض للضغوطات اي قلت لكم معناتها انا يبقى ما يجاوبنيش 3 جماعات نعرف اللي هو وقتها في السيلون يخرج نهارين وبعد يعاود يرجعوا للسيلون هكاك على حد شيء انا هذا معناتها بطبيعه ما كنتش ساكته ومشيت لوزاره الخارجيه نتاعنا خاطر شكون ينجم يعاوني انا خاطر حاجه خارج البلاد تعجب تعاوني كان وزاره الخارجيه مشيت لها وعطيت مطلب وقلت لها اخويا قاعد يتعرض للعنف وقاعد يتعرض للضغط راهم قاعدين يلزوا فيه باش يهزوه للجيش وكانت الاجابه من وزاره الخارجيه نتاعنا انه مواطن ما عندوش الجنسيه الروسيه وما يهزوش ولادنا معناتها للجيش انا ما كأي عبد قال لي مسؤول حاجة هيك راه واحد مطمئنة ما هي حمد لله كي ما تصيرش وما راني إلا 2000 ما راني إلا 22 أوت خويا التحق بالجيش الروسي
2: 22 أوت اللي تعدى
4: أي 22 أوت 2025
2: 2025 أي التحق بالجيش الروسي
4: اي انا معناتها بعثت حكيت معاه معناتها انا بعثت للخارجيه قلت لهم راه خويا باش يهزوه للجيش امي معايا قلت لهم راه خويا في جويليا في اوت هزوه معناتها كان هكا عملوا حاجه صغيره راهم حسي ولك هو هذاك اللي كاتب هزوه للجيش 22 اوت انا سمعت من شكون يسال فيا على اخوك قال لي اخوك هزوه للجيش معناتها في صاحبه غاديك في صاحبه غاديك مصري قال لي اخوك مشي للجيش وتواصلت أخوي تواصل معايا وهو
2: في الجيش
4: وبعث لي التصاور اللي قاعدة تدور تو في الانترنت بعثه لي هو وحكيت معاه أبل فيديو وبعث لي الكونترا نتاعو وشفت خويا هو في جبهة القتال قديش خايف قديش يبكي قديش يقول لي كلم الدولة تروع بي راني ما نحبش راني مش أنا صحات راني ما نحبش نكون غادي يا أخي هو كان يحب يمشي للجيش ما هو يمشي من الأول ما هو يمشي 2022 وقت اللي حكم عليه 6 سنين يمشي وقت اللي مازال له عام ولا عام ونص ولا حتى أقل معناتها العبيد اللي تقول هو حب يمشي معناتها كان هو حب رو حب من الأول ما يحبش في العام الأخرين اللي سايي نجم أنا توا قاعدة نعرف لي دوموند باش هو يخرجوه من السجن معناتها أنا توا لي دوموند اللي نعمل فيهم قعدت في روسي إنه كيفاش ينجم يخرجوه من السجن ويقعد يدور ببراسليه ولا يكمل يخدم البرة ولا يقرأ البرة معناتها فما البوسيبيليتي هذي كاو هما كيعرفوا انه هو قريب موت توفى دونك عملوا له ضغط عليه باش يزور الجيش الروسي
2: مشى لجبهه القتال
4: مشى لجبهه القتال وكلمني من جبهه القتال
2: 22 اوت مشى هكا ولا
4: 22 اوت
2: قداش قعد قداش قعد
4: 22 اوت صح الكونترا تدريب 8 ايام فقط
2: هاي
4: دربوه 8 ايام وبعد حطوه في جبهه القتال معناتها انت 8 ايام يدربوا في معناتها ما فهميش معناتها مش تدربوا معناتها يحبوا يلوحوه كهو معناتها غاديك في الصف في الصفوف الاولى معناتها وكهو باش يحميوا ولاد باش يحميوا جيشهم ولادهم يلوحوا في ولادنا وكهو هزوا حطوه في الصفوف الاولى وحكي معايا مره قال لي راهو نسمع في صوت يحكي هو امي ما يقول ليش الحاجات هذوما خاطر يحكي مع امي في الفيديو ويقول لها راني لاباس يا امي ودعي لي وكهو وانا يقول لي راني خايف راني نشوف في الدرون الدور فوقي راني نسمع فيها صوت ما نعرفهمش راهو مازال صغير ما يعرفش مش ما مشيش باش يعمل حاجه هكاك ما مشيش
2: من 22 اوت اخر جاتكم معلومه انه تقتل هكا ولا لا في جبهه القتال
4: انا 22 انا قلت لك عندي انا 22 اوت التحق بالجيش الروسي هو كلمني في سبتمبر في جبهه القتال معناتها عرفت اللي هو في سبتمبر في جبهه القتال وتواصلت معاه وكل شيء وحبيت نقول لك اللي انا وقت اللي عرفت خويا ومشي للجيش الروسي طول هزيت الاوراق اللي عندي والمعلومات اللي عندي وكل شيء وتواصلت بوزاره الخارجيه نجري مشيت قلت لهم جيتكم قلت لهم لو خويا هزوا للجيش الروسي شنو الاجابه اللي كانت اللي لقيتها غاديك ما دام تنجم تكون الاوراق هذه راهي ماهيش صحيحه تنجم تكون ذكاء اصطناعي وانا نقول ما نحكيت معها قبل الفيديو راني متاكده قالوا لي تو نعملوا بحث ونرجعوا نتواصلوا معاك
2: اي صار البحث ولا ما صارش
4: جاوبوني بعد 3 شهور اي
2: اش قالوا لك
4: قالوا لي مدام خوك راه في السجن المعلومات اللي عندنا اللي هي معلومات قديمه معناتها انا ديجا نعرف خويا كان في السجن ماهيش جديد لا كان هذاك في اوت لا كان قبل في السجن وذو في اوت هزول الجيش معناتها المعلومات اللي عندهم قديمه برشا الخارجيه
2: انت متاكده اللي خوك مات معناتها المعلومه مؤكده
4: أبي أنا قاعدة نحكي لك تويكا هو مختفي معناتها أنا من سبتمبر خويا مختفي حكي معايا إلى 11 سبتمبر ما فماش آخر مرة تواصلت فيها مع خويا ومن وقتها ما انقطعت
2: الخارجية تقول لك راهو المعطيات اللي عطيتلك الخارجية تقول لك في السجن وأنت المعطيات اللي عندك في سبتمبر هو في الجيش مختفي. مجند ومن وقتها ما عندك حتى معلوم هاي
4: من وقتها ما عندي حتى معلوم
2: أنتم شكون قال لكم اللي هو شكون قال لكم اللي هو مات؟
4: لحظة باش نقول لك ما هو مختفي من وقتها واحنا قاعدين نلوجوا عليه ومختفي الى ان جات بعد كل عدلي دوموند راني نمشي للخارجيه ونرجع جات الخارجيه عاودوا تاكدوا المعلومات وقالوا لي اي خوك مختفي معناتها اكدوا لي اللي هو مختفي مش موجود اي الى ان معناتها قاعده نمشي ونجي نمشي ونجي يا اخي ما فماش برشا تعاون ما نعرفش كيفاش محدودين معناتها العلاقات نتاعنا مع روسيا ولا ما فهمتش شنو
2: اي
4: هي اللي عملناه لخويا قبل وهو في السجن عاودنا عملناه معناتها عاود قلنا له تكلف معناتها خذ القضيه مره اخرى يا اخي مشى قدم دوموند لوزاره الدفاع الروسيه وزاره الدفاع الروسيه جاوبتنا بلاد خوفيسيل اللي متفرها متوفي عن الوفاه نتاعو
2: رسميا معناتها علموك
4: رسميا وزاره الدفاع الروسيه اعلنت الوفاه انا هذه الورقه مشيت نجري كالعاده دمعت على خدي ومشيت للخارجي قلنا لهم راهو اعلنوا الوفاه لخويا اعطيني ايش عندكم معلومات قالوا لي والله المعلومات اللي عندنا مختفي معناتها حتى نحب على معلومات جديده انا كهو كهو هذاك هو
2: هذا وقتاش صار بالضبط وزاره الدفاع اعلنت الوفاه؟
4: وزاره الدفاع اعلنت الوفاه 18 افريل
2: توا معناتها ما عندهاش برشا هاي 18 افريل معناتها هو طلع متوفي من سبتمبر ولا توفى كان 18 افريل؟
4: ما نعرفش المعلومة توكا انا ما نعرفش
2: ما تعرف.
4: انا بالحق ما نعرفش المعلومات هذه تعرفها الدولة مش انا
2: شكون اللي انتم ما وكلتوا محامي في مرحلة أولى توصلتش معاه المحامي مرة أخرى عطاكم شي معلومات
4: المحامي هو اللي جاب لي الورقة هذيك معناتها توا مثل هو اللي جاب لي هو توفى في افريل اعلنوا الوفاة نتاعو في افريل وزارة الدفاع أما المحامي سامحني طالب برشا فلوس طوب بشي كم لي لوج لي على الجفة.
2: قديش طالب عليكم؟
4: 50 مليون.
2: 50 مليون بشي لوج على الجثة في روسيا
4: بشي لو معناتها موجودة ولا مش موجودة.
2: المهم ندفع. انتم معناتها توا الطلب كي رجعت الخارجيه قلت لهم راه وزاره الدفاع اعلنت وراه عندي المعطيات وراه المحامي طلب عليا 50 مليون شو كان الاجابه؟
4: الاجابه من هزت لهم الورقه اوفيسيل تيتيرجت الورقه وهزت لهم
2: وزاره الدفاع نجمش تعاونك وزاره الدفاع وزاره الخارجيه التونسيه انه معناتها تجيب الجثمان نتاعو
4: قال لي مدام قال لي مدام مازلنا ما نعرف احنا عن المعلومات اللي عندنا اللي هو مفقود إيه انتم عندكم معلومات قديمه كما قبل قلتوا لي راه هو في السجن وهو اللي عندكم قديمه عملوا تحريات تبحثوا على جديد معناتها نستنى فيه وانا نستنى حتى اللي جابوني وزاره الخارجيه نتاعنا يقولوا لك متوين توفى وهما يعاونوني ولا ما نعرفش انا بالحق نحب انا من انا كشخص انا عبد عادي نجمت نجيب معلومه متى بمحامي كيفاش الدوله وكيفاش وزاره الخارجيه والا القنصليه نتاعنا غادي ما عنديش المعلومات هذيا كيفاش محدوده ما فهمتش ما يعملوش دي ريشيرش ما يسالوش كان يبعثوا برقيه تو يجاوبوهم كان يبعثوا برقيه سهله الحكايه تو يجاوبوهم وزاره الدفاع يا اخي وزاره الدفاع الروسيه هاي جاوبت محامي باش ما تجاوبش القنصليه نتاعنا غادي هذه اللي ما فهمتوش انا وراو مش خويا كهو فما برشا برشا برشا توانسه غاديك فما برشا كيما خويا زاد خويا توفى بحق القرين وينهم برشا توانسه وبرشا تقاعس من الدوله نتاعنا برشا تقاعس ما فماش تعاون ما فماش تعاون
2: في روسيا بالذات معناتها انت تتحدث توا هكا ولا
4: اي نحكي على روسيا اي نحكي على مصلحه روسيا ونحكي على روسيا ونحكي على الخارجيه نتاعنا كيفاش تتستر على القنصليه نتاعنا في روسيا اللي ماهيش تخدم في خدمتها
2: على كل هو لوزارة الخارجية حق التدخل في الموضوع هذا للتوضيح في النقطة هذه إذا كان عندهم معطيات ينجموا يعاونوا وطبيعة ويجيبوا الجثمان متاع أخوك على قليلة تبرد النيران متاع العائلة على قلت تدفنوه في تونس ويبدأ عنده قبر وتمشي وتزوروه وأمك معناتها تمشي وترحم عليه وغيره لكن أنه اليوم مختفي عند السلطات الرسمية التونسية هو متوفي عند وزارة الدفاع الروسية ما يعرفوش الجثمان نتاعو وهذا يتم الإعلان عليه منذ 18 أفريل حسب الرواية نتاع شقيقته رحاب الصحباني اللي قدمته لنا احنا نحاولوا نتواصلوا مع وزارة الخارجية في الموضوع هذا نبعثوا لهم التصريح نتاعك ونقولوا لهم إذا كان عندهم أي توضيح في هذا الموضوع مرحبا به شكرا لك سيد رحاب الصحباني شكرا على كل المعطيات اللي أعطيتها لنا إن شاء الله يا ربي معناتها تتمكنوا أنكم تجيبوا الجثمان إلى تونس ويتم عملية الدفن نتاعو في تونس ربي يرحمه وينعمه منورين موليد 2000 مشى يقرا عام 2021 في روسيا تحكم عليه في قضية 6 سنوات سجنا قريب يكمل المدة مشى تجند في جندوه تقول هي معناتها غصبا عنه في الجيش الروسي لقى روحه في جبهة القتال 8 أيام تقول تم تدريبه كهو من سبتمبر مختفي تقول ما عندي حتى معلومة المحامي 18 أفريل يجيب لها معلومة أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت رسميا الوفاة متاعه لكن لحد الآن ما عندهم حتى فكرة على الجثمان موجود مش موجود في روسيا مش في روسيا ما عندهم حتى معلومة كعائلة موصلين معكم مشوارنا مرحبا 27 دقيقة على موجاتنا فاصل ونتواصل
1: في 60 دقيقة كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوى لي دي جي ولي باند أبانا الموزيكا والكاش هذا الكل وأكثر من 9 حتى للنص الليل على ديوان اف ام
3: ديوان اف ام
1: ديوان اف ام
3: صوتكم
1: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان اف ام
2: رقم أعلنت عليه منظمة كونكت قيمة المعاملات في التجارة الإلكترونية تضاعفت 6 مرات خلينا نشوف التضاعف من وقتاش إلى وقتاش المدة تقريبا والأهم من ذلك شنية التحديات اللي تواجهها المنظومة هذه المنظومة اللي ولت اليوم ناس كل لازمها تمشي إلى منظومة الدفع الإلكتروني وإلى التجارة الإلكترونية نحكي في الموضوع تفاصيله تتشويت واهب الورتاني رئيس المجمع المهني للتكنولوجيا والابتكار بكونكت ضيفنا في المباشر سي واهب مرحبا لو سهلا شنو حوالك
5: مرحبا ومرحبا بكل المستمعين ديوانا فهم
2: شكرا لك يعطيك الف صحه شكرا على قبول دعوتنا 6 مرات تضاعفت قيمه المعاملات في التجاره الالكترونيه بين وقتاش وقتاش هذا تقريبا هالتضاعف هذا
5: بالضبط هو من سنه 2019 لسنه 2025 اللي كان عدد معناتها قيمه معناتها المعادله التجاريه 271 مليون دينار وجدت 1375 مليون دينار من 2019
2: ل 2025 ست سنوات تقريبا. اي الرقم هذا في ظل التطور والتكنولوجيا وغيره والرقمنا هل انه ست مرات رقم طبيعي والا احنا قاعدين نمشيو بشويه بشويه؟
5: والله هو رقم باهي ومعناتها كي نجيو نشوفوا في معناتها في الرقم هذايا في حد ذاته يتسمى رقم باهي يدل على انه فما اتجاه من المواطن التونسي للتجارة الإلكترونية، فما اتجاه معناتها فما سيغتان كونفيونس، فما ثقة في التعاملات في التعامل معناتها مانيش نحكي التعاملات المالية الرقمية راهو نحكي التعاملات التجارية على الإنترنت.
2: معناتها كتشري عن بعد أنت تحكي ولا شنو بالضبط؟
5: الشراء عن بعد.
2: الشراء عن بعد. مش منظومة الدفع الإلكتروني تي بي يو وغيره معناتها.
5: هذه مسألة مهمة ياسر لازمنا نحطوا عليها النقطة. الخطر فما معناتها اللي شيفة هذوما الأعداد هذوما جاوا بعد استشارات بعد الاستشارة الوطنية اللي عملتها وزارة التجارة لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية 2027-2031. والحقيقة فما دي شيفر فما أرقام تجي تشوفها مع بعضها معناتها تجي تشوفها وحدها مثل توا ست مرات هذه المعادلة التجارية حاجة باهية أما فما أرقام أخرى اللي هي مثل 8.7% من التوانسة فقط يشريوا أونلاين معناتها يعملوا معناتها شراءات تجارية عبر الإنترنت مقابل 15% في الريجيون مينا اللي هي ميدل إيست نورث أفريكا معناتها الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
2: هذا المعدل نتاع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هو
5: 15%.
2: 15% معناتها احنا في قريب الشطر
5: أقل برشا. أقل برشا مع العلم إنه والله هو شو هو السبب الأول هي الانكليزيون فينانسيير. في تونس راهو عندها فما رقم خلينا نقول صادم شوية اللي هو فما 38% فقط من التوانسة عندهم حساب بنكي معناتها هون 38% فقط عندهم حساب بنكي اللي يخلي اليوم التجارة الرقمية ما تاخذش حقها بالكامل والسبب خاصة انه اغلبية توا المعاملات التجارية الرقمية تصير كاش معناتها تصير اون ليكيد
2: هي حتى في التجاره الالكترونيه راه تنجم معناتها في منظومه تونس انك تخلص كاش بالليفريزون اللي احنا الموجوده معناتها ما عندوش
5: على هي كاش اون ديليفري هذيك تسمى الكاش اون ديليفري الاشكال وين؟ الاشكال انه المنظومه كلها ولات في الاقتصاد الموازي ما عادش فما اقتصاد رسمي اللي هو تقوم عليه المبادلات التجاريه اللي تقوم عليه معناتها الموازنات والبيمون اون ليني اللي يخلي الربح هذاك الكل يمشي في الاقتصاد الموازي ما تستنفعش به الدوله ما تستنفعش به تونس ما يستنفعش به المؤسسه اللي تخدم في الاقتصاد الرسمي اللي هي تخلص في الاداءات نتاعها وتخلص في الكوتيزاسيون سوسيال والالتزامات نتاعها معناتها الاجتماعيه وخاصه المواطن في حد ذاته يلقى روحه في اغلب في برشا حالات ماهوش محمي ما دام نحكيه على اقتصاد موازي نحكيه على حاجه خارج الاطر القانونيه نحكيه على حاجه خارج مؤسسات الدوله اللي تخلي المواطن الى ليفري ميم ماهوش محمي بالقوانين اللي
2: ينجم يغشوك وما تنجمش ترجع السلعه نتاعك
5: ما ترجعش السلعه نتاعك تنجم انت خديت سلعه تجيك سلعه اخرى مع وهذا نشوفوا فيه كل يوم قاعدين نشوفوا فيه فهمت فهذايا معناتها علاش قلت لك انا الارقام هذه فما رقم باهي اللي هو تضاعفت ست مرات المعاملات التجاريه معناتها عدد قيمه المعاملات التجاريه اونلاين لكن للاسف فما برشا مكن المعاملات التجاريه هذيك ماشي في الاقتصاد الموازي اللي لا يخلي البلاد تنهض لا يخلي المؤسسات بيدها اليوم المؤسسات اللي تخدم في اطر قانونيه اللي تخدم تحت غطاء القانون وتخلص في الاداءات نتاعها تلقى روحها في كونكورونس دي لويال في مع
2: منافسه غير شريفه ولا غير شرعيه
5: غير شريفه مع اشخاص ما نعرفهمش شكون ما نعرفهمش كيفاش مي المعاملات قائمه فهمت؟ ونزيدك بعد رقم آخر اللي هو يأكد ويدل على خطورة المسألة هذه ولزمنا نلقاو لها حل. وذلك علاش احنا عملنا تشاورات كمنظمة أعراف استدعتنا وزارة التجارة باش معناتها من ضمن بعض المتداخلين الآخرين باش نعاونوها في الاستراتيجية الوطنية اللي باش تنهض بالقطاع هذا. باش نعطيك كرقم آخر أنه 1050 سنة 2025 الإحصائيات تقول أنه فما 1005 موقع ويب خاص بالتجارة الإلكترونية.
2: 1005
5: موقع ويب اللي هو صار اون بيس فما نقص بما يقارب 36.5% في اخر 2022. معناتها المواقع تاع الويب اللي هي من شأنها باش تنهض بالتجارة الإلكترونية في تونس واللي هي من شأنها باش تكون معناتها دافع باش التجارة الإلكترونية تنظم وترتقي قاعدين ينقصوا مقابل هاني قلت لك مقابل انه فما برشا معاملات تترافعت عن طريق الفيسبوك عن طريق انستغرام تيك توك
2: فوالا هاي فوالا هذوما خارج المنظومه يعتبروا غير مراقبين وما تنجمش لا تنجم تفرض عليه اداءات ولا تنجم تحاسبهم بعد زاده اذا كان صارت لك عمليه تحايل هكا ولا لا.
5: بالضبط المواطن مش لقى روحه ماهوش محمي. المؤسسة باش تلقى روحها في منافسة غير شريفة في اخر المطاف باش تنسحب وتقول لك انا ما نجمش انا نخلص في الاداءات ونخلص ونخلص ونخلص ونلقى في المقابل اشخاص معينين يبيعوا ويشريوا على الفيسبوك وعلى الريزو سوسيو
2: لا حاسب ولا رقيب. فقط انا حبيت ارجع معك الى رقم 38% فقط قلت لي من التوانسة عندهم حساب بنكي. تقصد حساب بنكي وبريدي ولا بنكي فقط؟
5: حساب بنكي
2: نحن.
5: سؤال مهم ياسر اللي طرحته احنا انا واحد من الناس من اكثر الناس اللي نادي انه اليوم البريد التونسي يكون عنده بنك لا بنك بوستال. خاطر اهم حاجه في التجاره الالكترونيه هي هي هي الثقه. والبريد التونسي هيستوريكمون تاريخيا عنده ثقه كبيره وعنده قرب كبير من المواطن التونسي في كامل مناطق الجمهوريه. اليوم الدور اللي يلزم
2: البريد يلعبه
5: مهم جدا وحساس واستراتيجي جدا. احنا نناديو انه يكون عنده اكثر دور, نديو انه يكون عنده مهمات معناتها مهام اكثر باش ينجم يعاون التجاره الالكترونيه هذه مكسوس في البيمون ليني معناتها في الدفع عبر الانترنت ولا حتى في الجانب اللوجستي. هذا راهو مهم ياسر باش نعرفوا انه التجاره الالكترونيه 70% من التجاره الالكترونيه قائم 70% من نجاح التجاره الالكترونيه قائم على الجانب اللوجستي.
2: واضح.
5: والبريد التونسي ما شاء الله عنده ما يكفي
2: منه. واضح. شكرا جزيلا لفضلك سيد وهب الورتاني رئيس المجموعه المهني لتكنولوجيا الابتكار بكونكت. شكرا على كل المعطيات والتفاصيل اللي قدمتنا بخصوص الرقم اللي قدمته فيه مؤخرا اللي هو قيمه المعاملات في التجاره الالكترونيه تضاعفت تقريبا 6 مرات. حكينا على التحديات اللي تواجه المنظومه هذيا, حكينا على الارقام ايضا اللي يخفيها هذا الرقم. مرحبا بكم, اهلا وسهلا. 7:38 دقيقه على موجاتنا, تحيه لكل اصدقاء وصديقات قاعدين توصلوا معنا. مرحبا صديقنا فارس العياري, ولده اليوم عيد ميلاده وان شاء الله كل عام هو حي بألف ألف خير, ربي فضله ان شاء الله وان شاء الله ربي يفرحك به. شكرا لكم جميعا, مرحبا كل الاصدقاء اللي قاعدين توصلوا معنا. الحقيقه سلومه, كابتن كاريزما, جادلياس, دليل ضفلاوي, نصف الدهش, فارس العياري, مرحبا اهلا وسهلا. شكرا لفدوى دالي بيبي, مرحبا. تحياتي لرشيده قادر, مرحبا. سيدة يحيى, مرحبا بك لطيفة برجب. شكرا على كل الكلمات اللي كتبتهم في حقي, شكرا جزيلا على كلمك الباهي ويفضلك شادي ما نكون عند مستوى الانتظارات متاع كل الأصدقاء. سميرة زيكو مرحبا أهلا وسهلا. عبد العزيز مرحبا بك أهلا وسهلا. شكرا أمي عبد الله, مرحبا تحياتي ليك. شكرا شكرا ليكم وإن شاء الله ما نكون نسيتكم على حد. وتحياتي للجميع. نحكي على موظفو بنوك وشركات التأمين الذي يحملون الشارة الحمراء في أولى تحركات الاحتجاجية متاع الموظفين هذوما اللي يعلنوا ولا يهددوا بالدخول في إضراب بعد التحركات الاحتجاجية هذه. نحكي في الموضوع وتفاصيله تشويتا. فالأكتو ضيفنا الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين سيد سامي الصالحي. مرحبا أهلا وسهلا, مساء النور.
6: مرحبا بك سيدة هدى ومرحبا بكل المستمعين ديوان فان.
2: شكرا جزيلا. مرحبا. أولى التحركات الاحتجاجية بديتوا بالشارع الحمراء هكا ولا؟
6: أي
2: اليوم بدأت الشارع الحمراء في كل البنوك والمؤسسات اللي تحدثنا عليها، وإلى متى ستتواصل؟
6: احنا بدينا اليوم في الشارع الحمراء تنفيذا لقرارات المجلس القطاعي المعقد يوم الثلاثاء 2 جوان 2026 دفاعا عن كرامة وحقوق المادية والمعنوية لموظفي القطاع البنكي وشركات تأمين المؤسسات المالية، وتنديدا بقطع المفاوضات من جانب واحد المجلس اللي هو المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات تأمين المؤسسات المالية.
2: هذه أولى التحركات الاحتجاجية هي حملة الشارع الحمراء. فما تحركات أخرى، نذكر أنه فما إضراب، وقتاش ذكرنا بالإضراب اللي أعلنتوا أنكم شو تدخلوا فيه؟
6: الإضراب يوم 23 و24 و25
2: فلا الشهر الجاري. تحركات الاحتجاجية من هوني إلى تدخلوا في إضراب وإلا لا حمل الشارع الحمراء.
6: حمل الشارع الحمراء احنا ان شاء الله نقولوا ما ندخلوش في اضراب كما قلنا، هو مش هدف في حد ذاته، الى ان يستجيب هو دفاعا واحتجاجا مشروعا على حقوق الموظفين المهضومة وعلى كرامتهم وعلى غلق باب الحوار. احنا اخذينا اليوم اولى التحركات الاحتجاجية وهي حمل الشارع الحمراء للدعوة للدفع بالمجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين في استئناف المفاوضات التي قطعت من جانبه.
2: فما تفاعل في الموضوع هذا ولا لا؟
6: حقيقة إلى حد هذه الساعة لا يوجد تفاعل إيجابي من طرف الأطراف.
2: فما على الأقل فتح باب حوار ولا ما فماش إلى التفاعل؟ لين وصلوا للتفاعل ولا جملة ما تصلوش بيكم كانوا شيئا؟
6: هو احنا اول حاجة طالبينا هو الحوار الاجتماعي، هو المفاوضات، اما ما ستفضي اليه المفاوضات
2: حاجة اخرى
6: نتحدث فيها على الطاولة. اما اليوم نحن نطلب اول

0: مفاوضات وإلى طاولة يعني التي تجمع الطرفين، الطرف الاجتماعي والممثل في الجامعة التونسية الجامعة العامة للبنوك شركة تأمين المؤسسات المالية والمجلس البنكي والمالي سنة 2022. تم التفاوض وتم الاتفاق على زيادة 2022 23 24 وتم حتى في المحضر الاتفاق أنه سنبقى لجنة تنظر في كل ما يهم المؤسسة والموظفين. لكن للأسف بعد تغيير رئيس المجلس البنكي والمالي وتم تنصيب او انتخاب
1: رئيس جديد ما غير ما نذكره اسمه فعلا.
0: يعني كل الاحترام والتقدير يعني تم يعني هذا ما منشور يعني في كل واحد انه تولى رئيس مجلس البنكي والمالي. حقيقه لم نجلس الى طاوله المفاوضات يعني ولو يعني من 22 راسلنا في سنة 2024 راسلنا في سنة 25 وتم الاحتجاج والتنديد بأنه عدم الجلوس إلى طاولة المفاوضات في إضراب 3 و4 نوفمبر 2025 ولكن لم نجد أذان صاغية حقيقة لفتح باب المفاوضات أو الجلوس إلى طاولة المفاوضات ورأب الصدع ويعني لتنقية المناخ الاجتماعي في مؤسساتنا. للأسف لم
1: ينجم يقول لك معناتها المجلس البنكي والمالي يقول لك راهو فما زيادة معناتها صارت على التوينس الكل في القطاع الخاص اللي هي قيمة بتاعها 5%. ينجم يقول لك معناتها ما فماش علاش باش نزيد زيادة أخرى هكا ولا تسابي
0: أما زيادة صارت على التوينس الكل زيادة لسنة 2025 وتم استثناء منها أبناء القطاع البنكي شركات التأمين والمؤسسات المالية وفي حين أن هذه الأموال مرصودة في ميزانية كل البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين اللي في ميزانية 2025.
1: فما بنوك فعلتها؟
0: لم يتم تفعيلها. كل البنوك ربما وعديد المديرين العامين في عديد البنوك وشركات التأمين متعاطفين يقول لك أنا ما نجمش نفعل خارج أطر الهيكل اللي خاص بالبنوك والمؤسسات المالية اللي هو المجلس البنكي والمالي ويقول لك أنا هم رصدوها وتم الميزانية احتسابها في ميزانية 2025 الزيادة في الأجور بعنوان الزيادة في الأجور وربما موجودة لحد الآن مرصودة في بعض المؤسسات ولم يتم تفعيلها لأن في انتظار قرار أو في انتظار مش حتى قرار في انتظار ما يقوله القانون وما ينص عليه القانون وما تنص عليه الاتفاقية القطاعية المشتركة اللي هو الجلوس الدخول في مفاوضات من أجل تدارس الأجور ما بين الجامعة العامة البنوك شركة التأمين وما بين المجلس البنكي والمالي وما بين الجامعة العامة البنوك شركة التأمين وما بين الجامعة التونسية شركة التأمين. هذا ما حصلش.
1: واضح. شكرا جزيلا سيد سامي صالحي الكاتب العام للجامعة العامة البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين. شكرا على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا. وصل معكم مشوارنا، مرحبا بكم، أهلا وسهلا. نحكي على شواطئ سليمان. شواطئ سليمان الفترة اللي فاتت تحدث متسكني هذه المنطقة عن أو تحدث متسكنو هذه المنطقة عن نفوق خرفان في المنطقة هذيك. اليوم نحكي على نفوق أسماك. شنو اللي قاعد يصير في الشواطئ سليمان؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله توت شويت. على أين نستقبل معنا في المباشر رئيس جمعية واجب بسليمان سي وليد الزديني. مرحبا، أهلا وسهلا. شنحوالك سي وليد؟ مساء النور.
2: مرحبا، يعطيك الصحة على الدعوة الكريمة.
1: مرحبا. شاطئ سليمان من ولاية نابل شهد نهار الأحد نفوق عدد كبير من أسماك السردين والبوري، شيء اللي خلى استغراب الأهالي حول تكرر هذه الظاهرة خلال نفس الفترة من كل سنة. هل أنه في كل عام يعني الفترة هذية تصير الحكاية هذية ولا لا؟ معناتها كجمعية بيئية اليوم تابعوا في الشأن هذية أول مرة تصير الحكاية؟
2: أول حاجة نحب نشكر إذاعة ديوان فهم الحقيقة اللي كانت ديما مواكبة حدث التلوث البحري بسليمان، وهذا دليل كبير على اهتمام بالواقع البيئي بجهة الوطن القبلي وخاصة بسليمان. الحقيقة قبل ما نتعمق في التحليل نحب نقول سليمان تنقسم لزوز مواضع للتلوث، منها ما اعتبره أنا داخلي وخارجي. الداخلي بحكم اعتبارها حوض لتجميع المياه، واكبر دليل على هذا هو الفيضانات اللي تصير ديما معناتها في سليمان بحكم فيها زوز أودية، واكبرهم هو واد البي بسليمان. واد البي بسليمان هذا يجي تقريبا من بوعرقوب، يمر بجرومباليا واخيرا ليصب مانتا في بحار سليمان. كذلك

0: معطى هام يجب الإشارة إليه هو محطة معالجة المياه بسليمان بحكم طاقة الاستيعاب اللي أصبحت غير قادرة، كذلك إلى جانب قدم التجهيزات. ولهنا احنا نطالب كمجتمع مدني بتهيئة هذه المحطة و نقول أنا تولي محطة ثلاثية المعالجة.
1: إيش حاب تقول لي أنت معاد؟ حاب تقول لي أنه فما فويت متاع مياه ملوثة قاعدة تصير في البحر ولا شنو بالضبط؟
0: هذا هو أنا قاعد يجا نحلل في معناتها نقول أنا أسباب العامة التلوثي قاعدة تصير في بحر سليمان. هذا ما أعتبره داخلي، أما بالنسبة معناتها ما أعتبره خارجي هو بحكم سليمان هي آخر نقطة في خليج تونس، وبحكم الخليج تونس ديجا ديما معناتها وزارة الصحة تقدم بيانات وبلاغات لعدم السباحة فيها بحكم معناتها نسبة التلوث العالية الموجودة. أهم تقريبا نقطة معناتها نقول أنا ملوثة هي واد مليان برادس. هذا الكل معناتها فما طيارات ديما بحرية تجيب المواد الملوثة الكل من خليج تونس وتتراكم في سليمان. هذا تقريبا كموجز عام لشنو قاعد يصير. احنا كمجتمع مدني معناتها منذ السنة الفارطة الحقيقة وشهدنا معناتها أول مرة معناتها نراو بحر بالطريقة هذيك تقريبا لون أكحل ونفوق كبير من عدد معناتها كبير في الأسماك. هذه الحادثة صارت في سبتمبر، قمنا وتحركنا ورفعنا قضية لدى السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الإدارية بجرومباليا وتعهدت فرقة خاصة بالأبحاث والتحريات، وإلى حد الآن حب نأكد رأي إلى حد الآن رأي القضية مازال جارية وأعمال السماعات والبحث مازال. احنا تو كمجتمع معناتها مدني نطالبه شخصيا السيد وزير البيئة أنه معناتها يتعهد على الإشراف على لجنة خاصة بمتابعة الوضع البيئي بسليمان، خاصة بسليمان بحكم راهو تتعدد مصادر التلوث، معناتها صعيب ياسر تتحدد مصدر واحد كما كنت مفسر، معناتها فما مصادر داخلية معناتها جاية من سليمان وفما من الطيارات البحرية بحكم احنا آخر نقطة في خليج تونس. وسليمان معناتها بقات هي آخر نقطة معناتها نقول لنا الاستجمام والبحر للمناطق المجاورة الكل، جرومباليا معناتها معتمدية جرومباليا معتمدية منزل بوزلفة بني خليل وكذلك الضاحية الجنوبية الكل ولا تجيتهم في تون في سليمان. اليوم معناتها نشوفه معناتها تقريبا للوين الكل ريناها في بحر سليمان من الأخضر للأحمر للأكحل والنفوق معناتها بصفة دورية، معناتها مفماش معناتها كيما نقولوا كل عام مثلا في الوقت هذا لا لا لا دنيا رمو مازال كي صارت معناتها حادث تلوث كيف كيف. اليوم نشوفوا معناتها الأسماك السردين والبوري قبل نشوفوا في المرينا والمناني معناتها خارج معناتها تعددت مصادر التلوث لسليمان
1: والخرفان اللي صارت النفوق متاعها زاد كيف كيف نفس السبب ولا شنو حكايتها؟
0: الحقيقة اللي هي حادثة عابرة. هذايا كان موضوع الخرفان كان محل معناتها متابعة وعطيها الصحة السلطة المحلية مشكورة قامت معناتها بإبراز معناتها شنية الأسباب للنفوق. هي تقريبا معناتها نقول أنا بابوفر متعدي ألقى بالخرفان في البحر، هذا تقريبا ما تم تفسيره معناتها، لكن هي تبقى حادثة عابرة لحادثة التلوث اليوم راهو
1: المتكررة.
0: اليوم نحكيه على التلوث، حديث الخرفان هي حاسة عابرة
1: لكن هذه نتاع الأسماك متكررة
0: ما هيش ديما معناتها باش يخرجوا خرفان، لكن هنا راهو نحكيه على تلوث كبير. راهو بحر سليمان يمثل مورد رزق للعديد معناتها من الأشخاص من اللي ريستورون اللي نقول لنا معناتها المقاهي وغيره، وإلى جانب احنا المنفذ الوحيد والمتنفس الوحيد اللي نحن معناتها كسليمان وقلت لك المناطق المجاورة. اليوم الراو معناتها بالطريقة هذه شيء معناتها أنا قلت لك احنا الراو نطالب السيد
1: المناطق المجاورة ما فيهاش نفس الوضعية فقط في سليمان.
0: لا لا سليمان سليمان راهي ما كانتش علاش احنا معناتها عبارة نطلقوا في صيحة فزع معناتها سليمان راهي ما كانتش بالوضع هذا، راهو العباد كانت تجي تشير في بحر سليمان وتتفرهد في بحر سليمان. معناتها الراو هكا احنا نعملوا في معناتها النداءات المتكرره هذيه باش نحميه بحرنا وبحر سليمان. هذا هو معناتها اليوم ديجا المجلس المحلي بسليمان احد اعضائه ما نعرفش كان خذا المعلومه معناتها من مصدر رسمي لكن انشر معناتها موجوده معناتها في الفيسبوك انه يدعي معناتها العباد باش ما تعومش في بحر سليمان بمنع السباحه في بحر سليمان. هذا علاش هذا معناتها من الخوف معناتها نخافوا على صحه المواطنين، راهو كي تمشي وترى بحر اخضر ولا بحر احمر اوتوماتيكمون معناتها حتى في الانكونسيونس باش تقول لا ما نعومش راهو نجم يطفح جلدي راهو كذا نجم نتضرر وفما معناتها بعض الحالات رينا معناتها نقول انا عباد معناتها عندهم الحكيك كي يدخل يعوم يخرج معناتها يحك معناتها في لحمه وكذا. هذا هو فما نحب نقول فما دنيرمون كما قلت صارت معناتها اجتماع في مع تمديد سليمان الحقيقه تم الاتفاق على التكوين لجنة خاصة واللي هي تضم المجتمع المدني منطقة الأمن الوطني بسليمان الحرس البحري مع التكنولوجيا وعلوم البحار الحقيقة كل ما نتصلوا به في سواء في نفوق سلحف معناتها السلاحف ولا غير السلحفات معناتها يجي وياخذوا العينات الصحة كذلك لابال ومركز بحوث وتكنولوجيا المياه بالقطب التكنولوجي بسليمان وتم الاتفاق على يوم معناتها دراسي باش يفسرونا هالظاهرة هذه المتكررة اللي قاعدة تصير واللي ما كانتش راه نحب نأكد راهي ما كانتش في سليمان راهو بل محاسة مثلا في 3-4 سنين تصير مرة اليوم معناتها ولات متكررة كل 3-4 شهور نشهدوا الحوادث هذه والمصادر نتاع التلوث معناتها
1: متعددة داخلية وخارجية. ان شاء الله يكون نداك موصل الى السيد وزير البيئة. شكرا جزيلا سيد وليد الزديني رئيس جمعية واجب بسليمان شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا 57 دقيقة على موجتنا
2: في 60 دقيقة مع هدى الورمي على ديوان فام. جوك موسيقى تسمع راب بوب روك بلوز

0: في 60 دقيقة.
1: مرحبا برشا أصدقاء قاعدين يتأسفوا على الوضعية اللي وصل لها شط سليمان. يقول لكم من أجمل البحورات اللي كانت عنا في تونس. جد ريس يقول سليمان بحر غارق فيه جبل فيه كهف كان محليه, معناتها علاش وصل هكا. رشيدة قادر تقول يا لطيف البحر في سليمان, حتى سليمان وصل لها التلوث. شكرا لكم جميعا, يعطيكم الصحة على التفاعل متاعكم. شكرا لكل الأصدقاء والصديقات. أكرم أبو بكر, نصف الدهش, سلوما كير, مرحبا سامي الهواري, معز منوبي, مرحبا جد ريس, مرحبا بيك, أهلا وسهلا نصف الدهش. شكرا شكرا للجميع, شكرا الفدوة دادي بيبي أيضا, شكرا لكل الأصدقاء اللي قاعدين يتفاعلوا معنا في المباشر. معز المنوبي شكرا, يعطيك الف صحة. شكرا لسميرة زيكو, مرحبا سيدة يحيى, شكرا للجميع. إن شاء الله مسيت فيكم حد إن شاء الله نوصل معكم مشوارنا بعد موجز الأخبار مع أميرة الأخبار رياضية مع قادور. مشوارنا نوصل معكم حتى للتسعة متاع الليل. خليكم على ديوانا فهمه.

0: نايت كلوب كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوى لي دي جي ولي باند أبان الموسيقى والكاش هذا الكل وأكثر من التسعة حتى للنص الليل على ديوان أفام
1: ديوان أفام
0: ديوان

0: ديوان فهم فلاش نيوز
1: موجز هو الثامنة. ديوان فهم عسلمة. اطلقوا منصة بريدج تك بحضور سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس إلى جانب ممثلين عن غرفة التجارة الأمريكية التونسية وشركاء من القطاعين العام والخاص. وتهدف هذه المنصة إلى تعزيز الربط بين الشركات الأمريكية والكفاءات التونسية من خريجين ورواد أعمال وشركات ناشئة، بما يتيح فرصا جديدة للتوظيف والشراكة واكتشاف مجالات التعاون في قطاع التكنولوجيا والابتكار. تأتي هذه المبادرة في إطار مشروع دعم منظومة الشركات الناشئة الممول من الحكومة الأمريكية بقيمة 3.3 مليون دولار في خطوتين ترمي لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية. لقاء جامعة بجنيف الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي بالمدير العام لمنظمة العمل الدولية استعرض خلاله الحوار الاجتماعي في تونس وبرامج العمل المشترك. ونوه المدير العام لمنظمة العمل بالدور الذي يقوم به اتحاد الشغل ومساندته لكل القضايا التي يدافع عنها من أجل الشغالين ومن أجل دفع الحوار الاجتماعي، مؤكدا الدور التاريخي للمنظمة في المحافظة على الاستقرار الاجتماعي في تونس. قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بغرونباليا يقرر الإبقاء على محامية بحالة سراح بعد الاحتفاظ بها بشبهة حيازة أقراص مخدرة، وفق ما فاد به كاتب عام الفرع الجهوي للمحامين بتونس طارق الحركاتي لديوان فم. وقال الحركاتي أن المحامية المذكورة كانت في الطريق العام وصادفت حملة أمنية، حيث أطلعت الوحدات الأمنية من تلقاء نفسها على دواء مصنف في الجدول آت تعاطاه بموجب وصفة طبية في الغرض. وبيّن الأستاذ أنه تم تقديم تقرير طبي وشهادة طبية وكامل الملف للقضاء، لافتا إلى أن المحامية محل متابعة وتتلقى العلاج لدى أخصائية نفسية منذ مدة. في العالم، مسؤول أمريكي يقول لقد تم إطلاق صواريخ اعتراضية خلال المواجهة الأخيرة بين إيران والاحتلال، مضيفا أن واشنطن تواصل تقييم طبيعة المقذوفات التي اعترضتها قوتها والجهة المسؤولة عن إطلاقها. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. أخير أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع قدور. إلى اللقاء.
2: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. ديوان فهم فلاش سبور.
3: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. اليوم الفيفا أصدر التصنيف الشهري للمنتخبات الوطنية، منتخبنا تراجع زوز مراكز حسب تصنيف اليوم، سيرتو بعد الخسارة ضد النمسا وضد بلجيكا. أصبحنا في المرتبة 46 عالميا، 9 إفريقيا والرابعة على المستوى العربي. بالنسبة للتوب 5 مونديال، الأرجنتين في الصدارة وراها إسبانيا، فرنسا، إنجلترا، وفي المركز الخامس منتخب البرتغال. المنتخب التونسي خلت لمقر إقامته في مدينة مونتيري المكسيكية بعد رحلة طويلة كانت في رحلة عادية، وصلت لنيو مكسيكو ثم من نيو مكسيكو تم سفر إلى مدينة مونتيري الملعبية. يجري حصص ديكراساج خفيفة لإزالة الإرهاق، غدوة باش تكون أولى الحصص التدريبية في مقر الإقامة إعدادا للمباراة الأولى في المونديال باش تكون فجر الاثنين المقبل ضد منتخب السويد. الحكم الدولي الصومالي عمر أرتان تم منعه من دخول الولايات المتحدة الأمريكية رغم اختياره رسميا ما ترف الفيفا ضمن قائمة الحكام اللي باش يديروا ماتشوات كأس العالم، شيء لأثار عديد نقاط الاستفهام وجدل كبير بخصوص الحادثة هذه. بالنسبة لأرتان، واجه صعوبات كبيرة في الحصول على تأشيرة الدخول للأراضي الأمريكية لأنه سفارة الصومالية في العاصمة الكينية نيروبي دخلت لمساندة أرتان ومكنته من جواز سفر دبلوماسي في محاولة لتسهيل مهمة الوصول للولايات المتحدة. رغم المجهودات هذه فإن الحكم الصومالي فوجئ برفض السلطات الأمريكية السماح له بدخول أراضيها فور وصوله. تم ترحيله مباشرة لتركيا دون توضيحات رسمية في أسباب القرار هذا غير المبرر من السلطات الأمريكية. العداء التونسية مروة بوزياني أحرزت المركز الأول في سباق 3000 متر موانع على السيدات خلال ملتقى ستوكهولم بالسويد. نجمتها التونسية أحرزت توقيت 8 دقائق و 59 ثانية و 28 جزء بالمئة في تواصل لمسيرة نجاحاتها الدولية في الفترة الأخيرة. ذكر بوزياني أصيلة معتمدية ترقاب من ولاية سيدي بوزيد. الختام أبرز الماتشات الدولية الودية. منتخب كولومبيا فاز اليوم الفجر ضد نشام الأردن 2-0. حاليا مباراة هولندا أوزباكستان. ذكر أن هولندا في مجموعة منتخبنا الوطني في المونديال وثمانية ودرجين. تنطلق مباراة فرنسا أيرلندا الشمالية. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا ديوانا فان.نت. كان معكم قدور، خليكم أهداء في 60 دقيقة في الأمان وتحيا فلسطين.

0: هنا في تونس الكبرى عكدة 90.5.
1: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
2: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. 8:21 دقيقة على موجاتنا، مش أنا متصل معكم حتى للتسعة متاع الليل. شكرا أختياركم لفريكونس متاعنا. ذكركم الجزء الأولاني تحدثنا على اختفاء شاب تونسي بعد أن اختفى. علمته وزارة الدفاع الروسية بأنه توفى. أخته تقول تم تجنيده قسرا في روسيا، توفى في النزاع مع أوكرانيا. تقول 18 أفريل جاتنا المعلومة، لكن لحد الآن ما نعرفوش وين الجثمان متاعه. وتطالب وزارة الداخلية بالتدخل حتى لمساعدتها على استرشاع جثمان خوها والعودة به إلى تونس. كونكت قيمة المعاملات في التجارة الإلكترونية ضعفت 6 مرات شنية التحديات التي تواجهها المنظومة. كان ضيفنا وهب الورتاني رئيس المجموعة المهني للتكنولوجيا والابتكار بكونكت. موظفو البنوك وشركات التأمين الحمراء وشركات التأمين يحملوا الشارة الحمراء ويهددوا بأضراب ب3 أيام ويدعو إلى استئناف المفاوضات اللي تقطعت. يقولوا إلى حد الآن ما فما حتى تجاوب فعلي. شواطئ سليمان تشهد نفوق أسماك منذ أيام ظاهرة أثارت القلق، وجمعية وجب سليمان تطالب وزير البيئة بالإشراف على لجنة لمتابعة الوضع البيئي في سليمان. في الجزء الثاني نحكيو على الدلاعة ولا ما مازلنا شوي نمشيو نحكيو على الدلاعة؟ ما دلاعة لا ما هزش، يلا نبعته ونحكيو عليها. بلدين نمشيو إلى مدينة العلوم اللي باش تحكي لنا على عرض سماوي لكوكبي الزهرة والمشتري اللي زينوا سماء تونس. كيفاش نجموا ان نتابعوا الظاهرة هذيا اللي يشوفوا فيها التوينسة، لأنه توا كي نغزروا هكا باتجاه الغروب نشوفوا زوز كواكب بحذا بعضهم، زوز نجوم بحذا بعضهم. شنو راح حكايه، شنو تفاصيلها؟ يلا تتفيت فاس. ضيفنا استاذ التطهير العلمي بمدينه العلوم سيد هشام بن يحيى. مرحبا، اهلا وسهلا، مساء النور.
3: تحيه ليك مدام هدى، تحيه لكل مستمعينك وشكرا على الاستضافه.
2: شكرا، مرحبا، اهلا وسهلا. عرض السماوي لكوكبي الزهره والمشتري، شنو راح حكايه؟
3: نعم، يعني كما تفضلت سيادتك في البدايه في المقدمه نتاعك انه فما زوز نجوم قراب لبعضهم في السماء في اتجاه الغروب. زوز نجوم هذوما هما كوكبي الزهرة وعطارد، قراب لبعضهم.
2: الزهرة وعطارد، مش الزهرة والمشتري.
3: الزهرة والمشتري،
2: والمشتري.
3: عطارد تو نرجع له بعد شوي، خاطر باش يدخل في المشهد بعد نهارين بالضبط. زوز كواكب هذوما نشوفوهم بحظة بعضهم توا، ولكن غدوة مش يكون أقصى اقتراب بيناتهم، ويسمى في الحالة هذه اقتران.
2: أي غدا أقصى اقتراب. أي
3: شنو هو الاقتران؟ هو الاقتران هو اقتراب زوز أجسام اللي هما في الحقيقة بعض على بعضهم برشا، يظهروا لنا قراب لبعضهم، وهو اقتراب ظاهري. يعني سي أبارون، يعني كي ناخذوا الزهرة اللي هو ثاني كواكب المجموعة الشمسية، والمشتري اللي هو خامس كواكب المجموعة الشمسية، ويبعد عليها تقريبا ما بيناتهم يمكن نقوله حتى 500 مليون كيلومتر. نتحدثوا على 750 مليون كيلومتر من الشمس. وهذا يعني بعد على بعضهم في المشهد هذا في الاقتران نشوفهم قرب لبعضهم، وهو اقتراب ظاهري بالنسبة لي.
2: سيجين
3: وي نعم،
2: صوتك ضاع شوية، قلت لي هو اقتران ولا اقتراب ظاهري؟
3: هاي اقتراب ظاهري، اقتراب ظاهري لكوكبي الزهرة والمشتري. كما قلت انه نعاود نتقص اللي هو اقتراب ظاهري في الحقيقة. زوز كواكب بعاد على بعضهم برشا، تحسوا على 500 مليار كيلومتر، ولكن يعني بالنسبة لي كساكن على الأرض نشوفهم كأنهم يقربوا لبعضهم، وهو اقتراب ظاهري، وهذا ما نسميه الاقتران. والاقتران الفلكي كما نقوله، لأنه فيه العديد من المعاني في اللغة العربية. الاقتران وهو القران وهو الزواج، كذلك يعني في الاقتران الفلكي هو اقتراب جرمين ظاهري بالنسبة لسكان الأرض. الظاهرة هذه وقتش مش تصير، يعني كأقصى اقتراب يكون غدوة مع 8 غير دقيقة، نتحدثوا على بضع ثواني بين مثال كي ناخذ مدينة صفاقس وتونس العاصمة، بيناتهم بضع ثواني، يعني مفهمش فارق كبير على يعني كافة أنحاء الجمهورية. يعني تقريبا مع 8 متاع الليل في اتجاه غروب الشمس. يعني كان يعني كان نقمروا في الليل اتجاه غروب الشمس نجم نشوفهم بكل وضوح. زوج كواكب هما توا موجودين، ولكن نهار 9 جوان 2026 مع 8 غير دقيقة مش يكونوا في أقصى اقتراب.
2: غدوة 8 غير دقيقة أقصى الاقتراب بين الزوز كواكب هذو ما نشوفوهم باتجاه غروب الشمس هكا ولا؟
3: نعم، هو هو هو ما هو الجميل في في المشهد هو انه يترى بالعين المجرده، ما تحتاجش يعني تلسكوبات، بالعكس هو انت تحتاج جران شون يعني مجال كبير برشا، مجال بصري كبير مش تنجم ترى الظاهره هذه. هذاك علاش يعني فرصه للناس حتى بالزاندرويد بتليفوناتهم بالمصورات الصغيره انهم يصوروا المشهد هذا، لانه فرصه بالنسبه للخاصه هو التصوير الفلكي انه يصوروا اجرام يعني في كليشيه واحد. والمغزى العلمي نتاعو انه يعني هنا نتحدث على يعني الظاهرة اللي هي نادرة نوعا ما، تحدث لازم تحصل كل ستافة الى 4 سنوات، يزمنا نستنيه ونكون 2028 و2030 مش نشوفه يعني مشهد اخر كما هكا. لمراجعة الحسابات الفلكية، ما معناتها مراجعة الحسابات الفلكية؟ باش يقولوا لي يا أخي كانت غالطة هي، لا هو المراجعة هي تم في زيادة الدقة. تلاحظوا يعني علماء فلك نتحطوا بكل ثقة في في في في المعطيات نتاعنا، في كل المشاهدات، في كل الظواهر الفلكية، لأنه في كل الظواهر الفلكية اللي كمان هكا نزيدوا ندقوا في المعلومات نتاعنا، نزيدوا نهبطوا في دقة المعطيات حتى نولي تولي عنا دقة متناهية. كي نقول دقة متناهية يعني نجم نمشي حتى المئات وأكثر بعد الفاصل، يعني عدد رقم بعد الفاصل، وهذا مهم جدا. ونحن مهم جدا أنه
2: نسمع فيك سي شيب، نسمع فيك.
3: مهم جدا انه يعني نتبعوا الظواهر هذيك، الظواهر المثيله لهذيك، وذاك علاش الظواهر هذيك نتبعوها في علم الفلك بطريقه متواصله، يعني نتبعوها ونصوروها، ويمكن يعني نعيط يعني نعمل نداء للناس اللي تسمع فيها انها تقوم بال انها يعني تخرج للفراغ
2: وتتابع
3: الظاهرة هذه وتصور وتبعث لنا تصور على شلال وننشرهم في المواقع التواصل الاجتماعي.
2: فقط انا حبيت نسالك على احنا حكينا على الزهره والمشتري، مش يلتحق بهم كوكب ثالث؟ نذكروا التاريخ وقتاش بالضبط وكيف يمكن التونسيون مشاهده هذه الظاهره.
3: الظاهرة هي 9 جوان يعني غدوة، ولكن بعد بثلاث أيام يعني 12 جوان مش نشوفه ظاهرة أخرى اللي هو تولي تتسمى وقتها اصطفاف كوكبي. مش نشوفه كوكب عطارد والزهرة والمشتري على خط واحد عند الغروب. وبمناسبة مش نشوفه كوكب عطارد اللي هو ما يتشافش يعني ديما. علاش؟ لأنه الكوكب هذايا يعني الكوكب هذا يعني ديما ضايع في بهرة الشمس. فرصة كيف طالت يعني بعد على الشمس، نقولوا نحن الاستطالة متاعه أو للونغاسيون ماكسيمال متاعه بس بعد على الشمس، خلى أنه مستوى المشاهدة متاعه أسهل بالنسبة للمشاهد على الأرض حتى بالعين المجردة. بطبيعة نهار 12 جوان هذا بعد 3 أيام، بعد 4 أيام اليوم باش النجم نشوفه كي العادة مع بعيد غروب الشمس، نقولوا كي بعيد يعني تقريبا من نصف ساعة إلى ساعة بعد غروب الشمس مش نجم نشوفوا المشهد هذا. يزمنا بطبيعة نشوفوا مكان يعني اللي فيه الأفق يعني مكشوف أيضا يعني في العراء، وأيضا خاصة الأفق الغربي.
2: واضح، شكرا لفضلك، يعطيك الصحة على كل التوضيحات اللي قدمتين سيد هشام بن يحيى أستاذ التطوير العلمي بمدينة العلوم، شكرا على كل هذه التفاصيل. 8:30 على موجودنا، مشوارنا متصل حتى للتسعة
1: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام. ديوان فام، تسمع ديوان فام على 91.2 في صفاقس، على 93.5 في تونس.
4: في الوطن القبلي على 106 ولا على diwanafm.net. في 60 دقيقة
2: نحكي على وفاة كهل بطلق ناري في حادثة هزت ولاية بنزرت. شنو اللي صار بالضبط؟ شنو التفاصيل هذه الحادثة الأليمة؟ موضوعنا تشويته.
4: انفو وانتوكس.
2: زميلنا بدر الدين عرعار مراسل ديوان فم في ولاية بنزرت. بدر الدين مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا بك.
5: أحبيك يا هدية، تحية ليك وتحية لكل السادة المستمعين والمشاهدين اللي كانوا يسمعوا فينا ويشاهدوا فينا الآن، ونقول لهم إن شاء الله كانت بداية أسبوع طيبة للجميع يا هدية.
2: شكرا، مرحبا، أهلا وسهلا. بدر الدين، شو اللي صار بالضبط؟ حادثة أليمة هزت بنزرت، وين صارت بالضبط؟ شنية الحكاية؟ شنية تفاصيلها؟ وين وصلت الأبحاث إلى حد الآن؟
5: بالفعل هدي كما قلت انت، هي حادثة أليمة هزت معناها ولاية بنزرت، خصوصا أبناء معتمدية بنزرت الشمالية، لأنه الكهل هذايا الله يرحمه هو من عائلة كبيرة، عائلة شميسي، معناها عائلة وعرش كبير معروف في معتمدية بنزرت الجنوبية. خليني نحكي، المجموعة هذه كانت خرجت في رحلة صيد محفوفة بالمخاطر. هو باش نجي علاش قلت محفوفة بالمخاطر ونفسروا علاش قلنا محفوفة بالمخاطر، لأن المجموعة هذه كانوا خرجوا معناها في رحلة صيد من معتمدية بنزرت جنوبية نحو معناها معتمدية غزالة، وتحديدا في منطقة البراكة من معتمدية غزالة، وين كانوا ربما المسرح بتاع الحادثة هذه اللي صارت ليلا أثناء عملية صيد الخنزير البري. المجموعة هذه كانت في رحلة صيد لصيد الخنزير البري، إلى أنه الهالك رحمه الله في أثناء عملية الصيد هذه، ونعرفوا كنا الشاشة والحس وكل شيء، وفي الليل كما قلت أنا في الليل معناها صارت تلق الناري هذه، اللي الأبحاث تعطينا تكون اللي قام بالتلق الناري هذه من مجموعة اللي متكونة من 6 أشخاص. وعليش نقولوا متكونة من 6 أشخاص؟ لأن وحدات الحرس معناها كانت حجز 6 بنات قصيد. علاش يقول قائل حجوهم بنات قصيد؟ هو الله يرحمه نرجعوا كيفاش بعد ما تم عليه من الوحدات الأمنية كانوا تحاولوا على عين المكان، كذلك إسعاف تابع الحماية المدنية، وحاولوا إسعفوه معناه إلى أنه معناه فارق معناه الحياة أثناء معناه وصول المستشفى الجامعي الحبيب بوقفة لتلقي العلاج. نرجع معناه النيابة العمومية الطبيعة بأنه حتى خطيرة وحتى أليمة، كانت أذن بفتح بحث دقيق، وكذلك أعطت كل التعليمات والأذون معناها للبحث في هذه الحادثة. الحادثة هذه اللي أسفرت لحد الآن عن إيقاف 6 أشخاص وحجز 6 بنات قصيد. علاش قلت حجز 6 بنات قصيد؟ علاش قلت يعني الإيقافات هذه؟ وعلاش نقولوا احنا معناها رحلة صيد محفوفة بالمخاطر؟ معناها كي نقولوا راه صيد نورمالمون يستعد ونعرفوا عندهم التأمين وعندهم كل شيء، إلا أنه أنا قلت محفوفة بالمخاطر ورحلة صيد هذه شوي، لأنه وللأسف خلينا نقول كونه المجموعة هذه اللي عندهم البنات قصيد هذوما غير معناها حاملي للورو خاص الصيد. وهذه يا هدية مش حتى معلومه اي نعم يا هدية مش حتى معزوله، نعرف راهي مشكله انا مش باش نبرر، معناها مشكله كبيره لكونه برشا عباد مغرومين بالصيد، فما شكون عنده ابوه، فما شكون عنده جد، فما شكون عنده اخوه، فما شكون مغروم معناها كان مع ابوه وهكا شيء ويحب يصطاد، لانه متحصلش على رخصه الصيد، فما عباد تمشي للاسف خلينا نقول يهز المقرون تاع ابوه ولا بتاع عزيزه ولا بتاع واحد ولا حتى هو عنده مقرون غير مرخص يمشي يصطاد. اليوم إذا كان نحكيه على صيد معناه صيد الخنزير البري، صيد الخنزير البري هو نعرف صيد مغلق، إلا أنه الخنزير البري نجم تصطاده في كل وقت أما مش في الليل. هدايا تقولوا معناه صيد الخنزير يكونش في الليل، راه عنده طقوس وعنده قوانين، ويلبسوا الجيلي ويلبسوا الكاسك ويعرفوا معناه الاتجاه نتاعهم، ويكون في النهار معناه ويختاروا المسار نتاعهم كيفاش يخرجوا الصيادة،
2: كيفاش يصطادوا في حيوان زاد خطير هكا ولا
5: مش صحيح هدايا هو حيوان خطير، هو خطير عليهم هما وكذلك عملية الصيد بتاعه، خاطر اليوم مش نحكيو على رشرة ونحكيو على بال، اليوم معناها صيد الخنزير البري يستعملوا البال، يعرفوا معناها الصياد ويعرفوا حتى الأمنيين كونه كرتوشة، هذه كرتوشة معناها قاتلة، ربما بالرش ديما إمكانية معناها بتاع القتل تكون أضعف تصير عملية جروح وتشويه، أما لكن تكون القتل أضعف كان تكون مسافة بعيدة معناها فما 1% باش يموت معناها المتظل. اليوم احنا في بصدد البحث. كنا كونه فما زوز تم الاحتفاظ به، فما 6 بنادق صيد. كذلك النيابة العمومية بما أنه معني أن السيد حاكم التحقيق بفتح بحث معني وتعهدت به وحدة الحرس بالضبط الجنوبية، اليوم الأبحاث من زيت متواصلة، أكيد قادم أيام والساعات يهودة بش يعطينا معني معني خلينا نقول الحقيقة الكاملة على الحادثة هذه. هو ربي يرحمه. اليوم احنا كما قلت لك راهو مش ممكن وغير معقول معناها كونه ناس معناها تمشي هي هوايه نعرفهم راهو من الناس يهودية، منيش نبرر برشا عباد مغرومين يهودية ولا مش معناها في بنزرت برك في كامت ولا بالجمهورية، نعرف هذوما يتسموا البراكونية، هذوما الناس اللي ما عندهمش تراخيص لكنهم مغرومين وقاعدين يصطادوا بالسرقة. السرقة هكذا يصير الحادث لا قدر الله باش تكون جناية، جناية معناها يتم الإيقافات. نحكيو على قتل، أكيد قتل هو جناية والقتل هو الجناية معناها إذا كان حدثين ارتكب معناها عملية قتل
2: أنا واحد ماشي يتفرهد يقوم بحاجة هو يحبها في الآخر يلقى روحه متورط في جناية وموقوف وأبحاث وجريمة في الوسط وعبد توفى ومعناتها يدخل في في في حاجة أخرى تنجم تهدد مستقبله وحياته الكل كولا.
5: بالفعل هو هدي فما عائلات، هذا عنده عائلات والوقت عندهم عائلات، معناه الناس الكل معناه تتأثر سيركوي، معناه الناس الكل معناه باش تأثر أثرت، معناه هو كما قلت أنت ماشي حد يمارس الهواية بتاعه، لكن من المستحسن كونه كيف يمارس الهواية بتاعه تمارسها معناه تبقى الأطر القانونية المعمولة بها. اليوم إذا كان نحكي على الأطر القانونية في وقت اللي تكون حامل السلاح، يكون عندك رخصة حامل، يكون عندك معناه رخصة صيد، وحتى السادة دوما المغرومين ونعرف برشا ناس مغرومة كي ومعناها تحب تصطاد ويقولون استنى إن شاء الله معناها وزارة الداخلية معناها تنظر للعباد دوما وتنظر معناها تسويف الملفات، خاطر بالنسبة ملفات تسويف إسناد الرخص للناس المغرومين راهو ملف هذايا شائك، ورغم كل الوزراء معناها السادة حتى مؤخرا أثناء مراسل السيد وزير الداخلية كانوا حكاوا السادة النواب مع السيد وزير الداخلية بالنسبة لإسناد رخص الصيد، قال سلمنا بعض الرخص لكن برشا امور تبقى عالقه، ان شاء الله تتوى وضعيه الناس هذوما الكل حتى كي باش يمارسوا الهوايه تاعهم تكون تبقى الاطر القانونيه ويحميوا رواحهم ويحميوا غيرهم. وكذلك نعاود نقول وراء كيما نقولوا يا هدي الحيله في ترك الحيله، لو خليني نقول هاك شوف يا هدي واحد يحب يسرح لي بين الظفرين سامحوني سيد المستمعين، حب يسرق هاك شوف شو صار. ودي المشكله هي المصيبه وقت تصير، وقت تكون انت امورك مش قانونيه تصير الحادثه لا قدر الله. احنا نترحموا على السيد هذا اللي مات، وكذلك ان شاء الله ربي ينور حقه وينور حق عائلته وينور حق الناس الكل. نعاود نخدموا ربما نعطي ركاب كولو الحادثه هذه معناها الى حد الان، وربما خطا الابحاث مازالت متواصله معناها اثرت على الاحتفاظ بزوج اشخاص وحل 6
2: تعتبر قصيد غير مرخصه. واضح، شكرا جزيلا زميلنا بدر الدين عرعار، كنت معنا مباشره من ولايه بنزرت. اسعار بيض الاستهلاك تشهد تراجعا والمنتجون يطلقون صيحة فزع، نحكي في الموضوع وتفاصيله تتفيت
1: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام. ديوان فام تسمع ديوان فام على 91.2 في صفاقس، على 93.5 في تونس.

0: نايت كلوب كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوى لي دي جي ولي باند أبان الموسيقى والكاش هذا الكل وأكثر من التسعة حتى للنص الليل على ديوان أف أم
1: ديوان أف أم
0: ديوان أف أم
1: صوتكم
2: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان أف أم
3: مرحبا بكم من جديد نهارت معناتها من رمضان هو الموضوع بداية تقريبا ومتواصل إلى حد اليوم فما انهيار خلينا نقوله في أسعار البيض بيض الاستهلاك في تونس شنو هي الأسباب الكونفدرالية التونسية للفلاحين والتعاونين تخرج بيان اليوم تحكي فيه على جملة من النقاط ونرجع عليه بأكثر تفاصيل لكن هيد أن وصفوا الوضع ونحكي فيه بأكثر تفاصيل لا
2: كل ما يهم التونسة في 60 دقيقة L'invité du jour.
3: المنسق العام للكونفدرالية التونسية للفلاحين والتعاونين سيد حسام قدورة مرحبا بك أهلا وسهلا مساء النور
4: مرحبا بك شكرا على الاستضافة
3: مرحبا أهلا وسهلا سي حسام أسعار بيض الاستهلاك منذ تقريبا شهر رمضان والوضع على ما هو عليه شنو اللي قاعد يصير؟
4: منذ شهر رمضان كما قلت صار تراجع للأسعار مادة البيض تراجع كبير يعني القطاع شهد خسارة باش نحكيه شوية بالأرقام تقريبا في الحارة ثم خسارة بين 240 حتى 260 ملي يوميا معناتها يتكبدها الفلاح
3: خسارة معناتها في كلفة الانتاج نحكيه
4: يعني الفلاح قاعد يبيع دون معناتها كلفة الانتاج وهذا يرجع لعدة أسباب مش نرجعوا لها معناتها نحاولوا نبسطوها للرأي العام ولكن هذا ندل على شيء يدل للقطاع بيض الاستهلاك يشهد منذ سنوات أزمة هيكلية هذه ماهيش أزمة معناتها ظرفية هذه أزمة هيكلية يعيش القطاع منذ سنوات
3: هي.
4: والنتيجة توا قاعدين نقطفوا في ثمارها مالوروزمون وثم معناتها كيما نقولوا بوادر سيئة
3: هي.
4: هذه معناتها احنا نقولوا البداية
3: قلت لي أزمة هيكلية نعيشها منذ سنوات شنو هي الأزمة الهيكلية اللي خليت الوضع موش ظرفي والأسعار قاعدة تنهار يوما بعد يوم
4: شوف هي الأزمة بدأت منذ يعني تخلي ولا القطع مع النظام اللي كنا نخدم به
3: نظام الحصص
4: نظام الحصص قطاع هذا كان يشد كان يخدم تحت معناتها نظام أو وفق نظام الحصص صار تخلي عليه
3: هل تنفسر معناتها نظام الحصص عارف نسد المستمعين فيه
4: كان ثم نظام حصص للأمهات
3: هاي.
4: يعني اللي احنا نجيبوها من البر اللي هي تعطينا الكاتيكيت الفلوس
3: هاي.
4: اللي مش يربيه الفلاح صار تخلي معناتها على النظام هذا الحصص اللي هو ينظم معناتها العملية
3: معناتها الدجاجة عندها فترة معينة تقعد هكا ولا لا وعمر
4: معناتها ثم حصة
3: اي
4: للأمهات وحصة به للفراخ المربين حصة لمتى الأمهات إذا كانت تتوزع على المفارخ
3: أي.
4: اللي يوفروا الفلوس
3: به
4: يعتمد تعتمد

0: مش غير كافي برك، ولكن ولا inaccessible، معناتها ما عادش الفلاح عنده ينجم يلحق على الفلوس، وهذا الشرح
1: يطول فيه،
0: مش يطول فيه ولكن نجم نتعمق فيه. معناتها الإشكالية الرئيسية هو غياب نظام الحصص
1: اللي خلينا ننجو ما نستهلكوا، معناتها على قد الاحتياجات متاعنا اليوم. ولا عندنا طفرة في الانتاج، يعني ولا العرض اكثر من الطلب. هذا هو اللي قاعدين نعيشوا فيه تو.
0: تو ثم طفرة متاع انتاج يزيد، معناتها كما نقولوا ثم تبعيات للحاجة هذه، صارت ثم تبعيات سيئة. مثلا الفلاح اللي ما يجمش ياخذ فلوس، ولا ثم دي كلونديستان دخلوا في القطاع، معناتها كريمان فهمت دخلاء، يلقاو احنا نقولوا طريق للتزود بالدجاج المسن اللي هو
1: قانونيا
0: ما ثمش. المشكله ما ثمش قانون يمنع هذاك، هو ما ثمش به، هو يلقى روحه قدام الامر المحتوم. ما يجمش ياخذ فلوس، ما يجمش يوقف الدوره نتاعو الاقتصاديه، ما يجمش يسكر البطيمه نتاعو به هوني.
1: والدجاجة تقعد كبيرة في العمر وتوصل الانتاج،
0: مش تخرج من منشأة تتحول بارفول المنشأة أخرى تتعود السيكل متاعها، تدخل في سيكل آخر. معناتها احنا نقول لها علميا عملية القلش
1: اللي كانت قبل شنو، معناتها كي توصل
0: قبل كانت ثم ثم ثم دورة محددة
1: وتتذبحهم بعد ولا شنو يصير قبل تمشي للذبح.
0: صحيح، في حد ذاتها هي حتى الدورة في حد ذاتها شنو نبسطه اللي نخدموا بها، معناتها المعمول بها القانونية، معناتها اللي معمول بها توجب الفلاح معناتها باش تقعد الدورة متى الدجاجة عنده معناتها 96 أسبوع. في 96 يتخلى على الدجاجة متاعه، بينما الشركات معناتها الكبرى اللي عندهم المفارخ وال يتمتعوا بالامتيازات كان الدوره نتاعهم 86 اسبوع اقل. معناتها هوني يزيد يخلي الفلاح هذاك المارج اللي بيناتهم، معناتها تولد عدم تكافؤ فرص. يولي هو مش يفرغ البتيمة متاعه بالمسبق الشركة الكبيرة، معناتها الشركات الكبرى
1: معناه ياخو هو الفلوس بالمسبق.
0: صحيح، معناتها الفلوس ديجا متاعه، يولي معناتها ياخو الفلوس، معناتها هوني ربح احنا نقوله دورة فهمت، والفلاح ديجا مش يقعد يستنى. شو وليت بعد وليت الأغلبية معناتها يتلزوا باش يزيد في السيكل متاعه، ما يجمش يوقف الدورة الاقتصادية، ما يجمش سكر البتيمة متاعه وإذا كان مورد رزق. هذا ينجر عليه فائض كبير متى إنتاج. والحلول اللي معمول بها مالوريزمون توا معناتها هي حلول معناتها ما هيش هي حلول ترقيعية، معناتها ما لا ما هيش تحل في المشكل،
1: مش عملية. بالعكس
0: ما هيش عملية، خاطر المشكل اللي هو معناتها هيكلي بامتياز، ماهوش ظرفي، معناتها ظرف ومش يتعدى على روحه.
1: معناتها النظام في حد ذاته هو المشكل اللي قاعدين، معناتها اللي قاعد تخدموا به اليوم كم منتجي بيض استهلاك هو اللي فيه مشكل. يعني لازمنا نرجع للنظام القديم،
0: لازمنا نفعله،
1: وهذا بيد شكون هذا، يعني
0: لازمنا نفعله الاستراتيجية اللي هي راهي من عام 2018 صارت معناتها فيها مسودة ولم تغادر يعني الرفوف. صارت استراتيجية لتفعيل نظام الحصص، لازم ترجع نظام الحصص عند الفلاح أوترطون. لازم معناتها بالحق هنية معناتها نداء معناتها الوصولات في نفس الوقت لازم تفتح ولا تسهل معناتها مسالك معناتها باش التمويل، حتى باش يجم الفلاح أنا ناخذ الفلوس وفي في في في نظام معناتها في معناتها في قطاع منظم ومهيكل معناتها فهمت، باش نجم نستمر
1: تفعيل نظام الكوتا. هذا هو اللي تطالبوا به معناتها اليوم،
0: باش اللي نطالبوا به باش الحل الجذري،
1: باش ترجع الاسعار. يقول قايل يوم احنا عندنا في طفره في الانتاج وحاجه باهيه والمنظومه ظهر لي قاعده وتزيد في عدد المنتجين، علاش ما نمشوش الحلول الاخرى نتاع نصدروا البيض نتاعنا نتاع نشوفوا اسواق خارجيه؟ علاش ديما احنا اذا كان عندنا نقص في الانتاج تولي مشكل، اذا كان عندنا فائض في الانتاج زاد يولي مشكل؟
0: هو سؤال طيب.

0: عشان نجاوبك عليه باختصار. مادة البيض تقريبا مادة في تونس، احنا تونس صعب تصديرها. علاش؟ احنا العظمة هذيك باش ينتجها الفلاح راهي 70% من التكلفة متاعها هي مواد نستوردوها، علفة نستوردوها. معناتها انت كيفاش مش تنافس الدول الاخرى هذه الاولى كالكسوة في الجودة وفي الكلفة. فهمت؟ ما تجمش لوجستيا زاد باش
1: تقوم بعمل. احنا العظم غالي يعتبر في بلادنا، اذا كنا نحكي على 70%.
0: اي احنا 70% من 70% من كلفة البيضة هذيك حتى اكثر
1: اي
0: مستورد.
1: اي
0: اما العلفة
1: يعطي سعر غالي، تقول لي ما نجموش ننافسه البرة.
0: بالطبيعه
1: العظم يتباع ارخص في دول اخرى.
0: بالطبيعه انا نستورد من عندهم
1: المواد الاوليه،
0: المواد الاوليه والتلقيح و معناتها الا المندفر
1: اليد العامله. الدول المجاوره كلها هي دول عندها يعني اكتفاء ذاتي،
0: وهي الجزائر عندها طفره في الانتاج.
1: هاي وليبيا كان عندنا سوق في ليبيا،
0: ليبيا كان عندنا سوق وخسرناه، ومش مشتاق الدوله معناتها عندها الامكانيات الماليه معناتها مش تقعد تستناك 10 سنين معناتها مشيت لتحقيق الاكتفاء الذاتي هي. وثاني حاجه عندها حتى لو عندها اسواق ينافسونا برشا في ناحيه الكلفه. كما كانوا الخليج قبل كانوا يستوردوا، كانت سوق مفتوحة خاصة نحكيه على قطر والإمارات. تركيا معناتها دولة مصدرة وقوية برشا، معناتها التصدير تقريبا حاجة ما نجموش نعتمدوها.
1: مش حل،
0: ماهيش حل. احنا الحل راهو تحقق الاكتفاء الذاتي متاعك،
1: تفعل نظام الحصص.
0: صحيح، تفعل نظام الحصص، هذاك هو الحل الجذري. أما الحلول الأخرى معناتها كما الخزن، عمليات الخزن واحد هذه لا،
1: ما عندي ما نعملوا مخزون استراتيجي مثلا لشهر رمضان، احنا قادمين على موسم سياحي.
0: انت كي باش تعمل مخزون سامحني، انت كي باش تعمل مخزون لازم يكون عندك شيفر صحيح هكا ولا احنا الأرقام انت الانتاج بعيدة على أرض الواقع، معناتها الأرقام المدولة راي بعيدة. احنا فما 50 مليون حتى لستين مليون نأكد لك راهم زايدين وما مش داخلين في الحسابات، على خاطر الدجاجة هذيك هي خرجت من حساباتنا على الورق، ولكن هي ما زالت تطبيض حولت لبلاصة أخرى.
1: معناها مش داخلة في الأرقام الرسمية،
0: ماهيش داخلة في الأرقام الرسمية. هوني باش تجم تتحكم أنت في القطاع ككل لازم يكون عندك أرقام رسمية، وما توصل للأرقام الرسمية إلا بالنظام هذا اللي كنا احنا نتبعوه. كانت معناتها القطاع معناتها كان منظم بامتياز. تصير أزمات ظرفية صحيح، هذيك ما أي قطاع يشهد أزمات ظرفية، أما هذه اللي نعيشوها هي أزمة هيكلية، واللي جاي يخوف أكثر. إذا مش نقعدوا هكايا راهو مشي نخسروا نسيج تبناه منذ أكثر من عشرات السنين، مش نخسروا نسيج متفلاح.
1: ايش معنى كلمه فما ناس باش تغادر القطاع صغار المربين مثلا؟
0: بالطبيعه اذا انت كل يوم قاعده تخسر معناتها في
1: الانتاج،
0: ما ننساوش راهو هذه حاجه ننتبهوا لها. احنا المواد الاوليه باش ننشو البيض معناتها بالعمله الصعبه، معناتها قاعدين ندفعوا بالعمله الصعبه معناتها على حساب معناتها الخزينه معناتها التونسيه، خزينه الدوله التونسيه من العمله الصعبه، المخزون نتاع العمله الصعبه قاعدين نخرجوا في العمله الصعبه. علاش باش ننجو معناتها باش قريب نطيشوه العظم؟ معناتها انا نصرف بالدولار ولا باللورو في قطاع قاعد يشد خسائر شهر وشهرين وثلاثه واربعه وازمه هيكليه، هذه تسمى تبذير.
1: فلا هذا هو معناتها المطلوب اليوم تفعيل نظام الحصص، هذا هو الحل اللي تراوح
0: اللي نشوفوه، هذا الحل الجذري معناتها تفعيل نظام الحصص.
1: مع وزارة الفلاحة مع وزارة التجارة مع
0: احنا ككونفدرالية راسلنا المجمع المهني
1: المشترك
0: الدواجن. ثماش واحد الان تجاوب، صارش تجاوب على المراسلات متاعنا، ولازم تتدخل تدخل عاجل. كل يوم معناتها قاعدين خسائر فاتحة، وسلطة الإشراف معناتها راسلنا الوزارة، فهمت؟ وما زلنا نستناو الحقيقة. إذا ما يصيرش تدخل من المجمع في الأيام المعدودة اللي جاية لازم معناتها مش نتعداو للوزير السيد الوزير الفلاحة ومتأكد معناتها باش يسمعنا ونجمو معناتها نتفاداو هذه الخسائر وننقذوا هذا القطاع اللي هو راه قطاع حيوي بامتياز.
1: هو خلينا نفسروا حاجة، أنت إذا كان غادر صغار ومتوسطي المنتجي المنظومة هذية تولي الشركات الكبرى هي اللي تتحكم في الأسعار وهي اللي تتحكم في السوق هكا ولا؟
0: مش تولي عند احنا نقولوا المستثمرين الكبار. شوف باش لازمك تخلق توازن في أي قطاع لازم يكون ثم توازن. كيما يكونوا ثم كبار بالحق يذوكم قاطرات وبالعكس ندعمهم واستفادة راهو للاقتصاد الوطني والقطاع بصفة عامة يكون ثم قاطرات كبيرة ولكن نراه باش تخلق التوازن لازم يكون ثم متوسطين وصغار ولازمك تخلق جو من المنافسة العادلة بيناتهم. كي أنت تنحي تقريبا ولا تمحي وتحكم عليه يعني بالمغادرة القطاع اللي هو عدى فيه سنين واستثمر فيه كل فهمت يمكن يبيع رزقه ويمكن يمشي سكر أبواب رزقه فهمت دي هوني كان مش أرزاق ناس وكو قاعدين ندمروا فيهم قاعدين ندمروا في ناسيش كامل معناته هوني راو الخاسر راو زاد المستهلك يعني في عوض نخلق جو من المنافسة العادلة ونحاول نقوي وندعم الصغار والمتوسطين في قطاع منظم بشرط يكون ثم نظام فهمت مبني معناتها على العدالة ويكون مهيكل بامتياز. أنا هوني قاعد ندمر في نسيج كامل متى فلاحة والخاسر راهو مش كان الفلاح راهو بالحق زاد المستهلك التونسي راه في مادة أساسية وحساسة
1: بروتين في بروتين مهم
0: تقريبا قاعده كان هي الماده الوحيده معناتها لي
1: واضح. شكرا جزيلا لفضلك يعطيك الصحه على حضورك معنا المنسق العام للكونفدراليه التونسيه للفلاحين والتعاونين سيد حسين مقدوره. شكرا على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا.
0: شكرا.
1: موصلين معكم مشوارنا مرحبا بالجميع نحكيوا على كتاب يساعدك على التفكير بطريقه اوضح وفهم اكثر لافكارك وعقلك
2: في 60 دقيقه كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: بون بلان. هل عمرك خذيت قرار وكنت متأكد منه 100% اللي هو الصحيح وبعد اكتشفت اللي كنت غلط في حساباتك ولا عمرك صدقت معلومة على خاطر برشا الناس يحكيوا عليهم وبعد طلع ما عندها حتى أساس؟ الحقيقة اللي عقل الإنسان رغم ذكائه ينجم يطيحنا في برشا حاجات، ينجم يطيحنا في قداش من فخ من غير ما نحسه. هذا بالضبط موضوع كتاب فن التفكير الواضح للكاتب السويسري رولف دوبلي اللي نحكيوا عليه ليلة. الكتاب هذا يأخذنا في رحلة شيقة داخل طريقة تفكيرنا، يكشفنا أكثر من 50 خطأ ذهني نقع فيهم في حياتنا اليوم من خلال قصص وأمثلة واقعية، يفسر على الساعات نبالغوا في الثقة في آرائنا وعلشان تبعوا رأي الأغلبية حتى كيكون غلط، وعلشان نتمسكوا بأفكار ثبت اللي هي مش صحيحة، وعلشان نبدأ ونحسوا بالحاجة غلطة أما العقل يعاند ويعملها. هذا الكل يفهمونا الكتب بأسلوب بسيط وممتع يخلينا نفهم رواحنا أكثر ونتعلم كيفاش ناخذ قرارات أوضح وأكثر حكمة في حياتنا اليومية، خاصة اللي خلينا نعرفوا اللي مش كل رأي اتفقوا عليه الأغلبية له صحيح، ومش كل حاجة انت اقتنعت بها زدها لازم تكون حقيقة. كتاب يعلمك كيفاش تدخل في وسط عقلك وتفيق على حاجات ما خطرتش نهار في بالك ولا كنت ما تشوفش فيها على خاطر عين العاطفة هي اللي كانت غالبة. كتاب يخرجك من العالم اللي فيه بارش حاجات رمدية ويخليك تشوف الأبيض من الأسود. كتاب في فن التفكير الواضح هو اقتراحنا لكم الليلة في بون بلان
2: في 60 دقيقة.
1: شكرا محمد زعبار، هيفا بن يوسف، أشرف الرباحي، أجمل تحية هدى الورغمي، الأخبار مع أميرة مقني، نايت كلوب مع محمد القرقني. ليتكم زينا صباح الخير، نتقابلوا غدا في نفس التوقيت على نفس الموجات.
2: المزيكا نون ستوب على ديوان فام.

0: كلوب كل ليله من الاثنين للجمعه معايا انا محمد القرقني اقوى لي دي جي ولي باند ابان الموسيقى والكاش هذا الكل واكثر من 9 حتى للنص الليل على ديوان اف ام
1: ديوان اف ام
0: ديوان اف ام
1: صوت كوم
0: جوك موسيقى تسمع راب بوب روك بلوز

0: FM Flash News.
1: مجاز التاسعة ديوان FM عسلامة. البريد التونسي يحذر حرفائه من حملي بطاقات دفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية من بعض المواقع الإلكترونية التي تنتحل صفته وتدعي الشراكة معه للاستحواذ على معطياتهم الشخصية قصد القيام بعملية تصيد وقرصنة. وأكد البريد التونسي مساء اليوم أنه لا علاقة له بهذه المواقع، مذكرا بأنه لا يطلب كلمة العبور ورقم السري الخاصين بحرفائه، وقال أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من ينتحل صفة المؤسسة أو منتجاتها. رئيس المجمع المهني للتكنولوجيا والابتكار في منظمة كونكت وهب الورتاني يفيد بأن 8.7% فقط من التونسيين يقومون بعمليات الشراء عن بعد عبر الانترنت. أشار الورتاني خلال تدخله في برنامج في 60 دقيقة إلى أن هذه النسبة تعتبر ضعيفة مقارنة بالنسبة لدول شمال إفريقيا وشرق الأوسط التي تقدر ب 15%. وأرجع الورتاني ذلك إلى عدة عوامل من بينها عدم امتلاك العديد من التونسيين حساب بنكي، قائلا إن الأحصائية تفيد بأن 38% فقط من التونسيين يملكون حسابا بنكيا. الرئيس اللبناني جوزيف عون يدعو في مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية حكومة الاحتلال إلى انتهاج المسار الدبلوماسي، مؤكدا أن الحلول العسكرية لن توفر الأمن لسكان المناطق الشمالية. وأضاف الرئيس اللبناني أنه لن يلتقي نتنياهو قبل التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، موضحا أن الاتفاق المنشود قد يكون اتفاق عدم اعتداء أو اتفاقا أمنيا أو غيره وليس بالضرورة اتفاق سلام شامل. رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني يقول إن المفاوضات الحالية لا تتناول البرنامج النووي الإيراني، معتبرا أن التفاوض هو امتداد لساحة المعركة. وأضاف المسؤول الإيراني أن طهران تعتقد أن ترامب لا يتصرف بصدق خلال المفاوضات، وواشنطن وافقت في البداية على الإفراج عن أصول إيران المجمدة، لكنها لم تلمس حتى الآن أي استعداد حقيقي للقيام بذلك. نهاية المجزة الإخباري، شكرا على المتابعة، موعدكم ينطلق الآن مع محمد في نايت كلوب، إلى اللقاء.
0: على ديوان FM يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت. على ديوان FM احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان FM صوتكم.

0: Et bonsoir, bonsoir. Marhaba bikoum ala salamatkoum ala nas elkol win ma kontou tasmaou fina ala Dwen FM. Chokra likoum ala ikhtiyar el frequence ntaana ala 91.2 ala 93.5 fi Tounsa el kbra wala zad ala www.dwenfm.net. Marhaba bikoum mustamaina win ma kontou. Hadi night club kima kol lila le rendez-vous li koun maakoum min el 2 el jemaa min 9 hatta el nous el lil. Nsalmou alaykoum ala nas elkol, ntmanna lkoum inchallah sahriya momta'a win ma kontou. Qolkoum kaynkoum khazin rabbi fi thnaya shadin el lotoroute peut-être kharjin ta'lou fiqh wa ليش قولكم خليوا الموسيقى علينا واذا كاينكم زاد قاعدين تريفزوا خاطر تاو اللي باش ليه مازالوا في مازال فما شويه ريفيزيون شويه تلحيق قال الاخر بتاع اخر الايامات ان شاء الله ربي ينجحكم الناس الكل دونك نقولكم خليوا زاد الموسيقى علينا وانتم ساهرين تريفزوا على كل نسلم عليكم ليكيب الكل محمد الزعبار سيد المخرج هيفا بن يوسف السيد المعدم وهذا محمد قرق من وراء الميكرو ليكيب الكل لهنا معاكم من تاو حتى للثلاثه حتى للثلاثه بتاع الصباح يا لطيف حتى للنص الليل ثلاثه سويت لذا شوية تعديو معكم عندك كيما العادة الموسيقى موجودة معنا والبداية تكون تسويت مع رود تريب
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب
0: انا قلت لذا بتاع السباحة وزوز غضرولي بي عندك هاي سيدي خانو بداو بعد شوية اسمه ويل تشيري في بلاي ذات فانكي ميوزيك

0: Et en plus, ça, mon Jerry Lee Lewis fit a Great Balls of Fire.
1: Great balls of fire. Kisses the baby. Feels good.
0: أسأل بها سلطان عبد الباسط حمودة ثامر حسني توسويت خليكم مع ليتو ريشارد لونغ تول سالي هذه الموسيقى بتاعنا نقولكم بونيكوت ثم تسمعوا في نايت كلوب.

0: القيروان بيجا السليانة ديوان فام ديما معاك على 103.2.
1: جزا ومكانه جدا لال وانا قدام اللزازة دي عندي

في كاسيت الليل اللي اختارت اننا سمعكم امال حجازي في اخر غرام نجوى كرم من بعد شويه عشيق اسمراني ديانا حداد ويلي كل عام وانت حبيبتي كاظم الساهر توسويت باش خليكم مع نانسي عجرم شيل عيونك عندي هذه الموسيقى نتاعنا يبا نقول لكم زاد شويه اخر الاخبار تكون مع اميره مخني على راس الساعه وحنا راجعين معاكم كيما العاده في ساعتنا الثانيه لو رونديفو يكون مع اولديز والاغاني لوكسيدونتال القديمه.

0: القيروان القيروان بيجا السليانة ديوان اف ام ديما معاك على 103.2
1: ديوان اف ام فلاش نيوز
2: موجز العشرة ديوان اف ام عسلامة. الكاتب والعمال الجامعة العامة للبنوك المؤسسات المالية وشركات التأمين سامي الصالحي يفيد بأن أعوان القطاع انطلقوا بداية من اليوم في أولى التحركات الاحتجاجية التي تم إقرارها والمتمثلة في حمل الشارة الحمراء، وذلك على خلفية تعطل المفاوضات الاجتماعية ورفض الطرف الإداري الاستجابة لمطالب الزيادة في أجور سنة 25 و2000. وأشار صالحي خلال تدخله في برنامج 60 دقيقة إلى أن هذه التحركات التي انطلقت اليوم تأتي دفاعا عن كرامة وحقوق الموظفين في القطاع البنكي وشركات التأمين، داعيان المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين إلى الجلوس من جديد على طاولة المفاوضات بهدف تنقية المناخ الاجتماعي بالمؤسسات البنكية.
3: احنا بدينا اليوم في الشارع الحمراء تنفيذا لقرارات المجلس القطاعي المعقد يوم 3 جوان 2026 دفاعا عن كرامة وحقوق المادية والمعنوية لموظفي القطاع البنكي وشركات التأمين والمؤسسات المالية، وتمديدا بقطع المفاوضات من جانب واحد المجلس اللي هو المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين والمؤسسات المالية. احنا ان شاء الله نقولوا ما ندخلوش في اضراب كما انه هو مش هدف في حد ذاته الى ان يستجيب هو دفاعا واحتجاجا مشروعا على حقوق الموظفين المهضومة وعلى كرامتهم وعلى غلق باب الحوار. احنا اخذينا اليوم اولى التحركات الاحتجاجية وهي حمل الشارة الحمراء للدعوة للدفع بالمجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين في استئناف المفاوضات.
2: وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي نفتي استقبل اليوم رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية ويليام أديب ديب الذي يؤدي زيارة إلى تونس من 6 وحتى 9 جوان، ومثل اللقاء مناسبة لاستعراض وقيع علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين تونس والبرازيل وفاق تطويرها بما يساهم في تعزيز المبادلات التجارية وتشجيع الاستثمارات والشراكات بين رجال الأعمال والهياكل الاقتصادية في البلدين. في هذا السياق أكد الوزير أهمية السوق البرازيلية بالنسبة للصادرات التونسية بالنظر إلى الإعفاء الجبائي الذي قرته الحكومة البرازيلية في 14 مارس 2025 لفائدة توريد زيت الزيتون البكر. توقعات الهياكل المهنية الفلاحية تشير إلى أن إصابة الحبوب بولاية القصرين ستفوق خلال الموسم الفلاحي الحالي 500,000 قنطار رغم التأثيرات السلبية للعوامل المناخية ونقص بعض مستلزمات الإنتاج. وأوضح رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة صيد البحري بالقصرين محمد حسن الأزهري أن التقديرات الأولية المنجزة خلال فصل الربيع كانت تشير إلى إمكانية تحقيق إصابة في حدود 800,000 قنطار، غير أن فترات انحباس الأمطار خاصة خلال شهري مارس وأفريل وفي المرحلة الأخيرة من نمو المزروعات إلى جانب تأخر تزويد الفلاحين بالبذور ونقص أسمدة الأمونيتر أثرت سلبا على مردودية الزراعات الكبرى وتسببت في تراجع الإنتاج المتوقع بنحو 200,000 قنطار. في العالم، مسؤول إيراني يقول أن واشنطن أقدمت على تغيير في مسودة مذكرة التفاهم وهذا الأمر غير مقبول، وأن أي خرق لوقف إطلاق النار قد يؤثر على المفاوضات وإيران لن تتهاون في التعامل بجدية مع ذلك. وقال المسؤول الإيراني أنه لا يمكن التوصل إلى أي اتفاق إذا لم يتم الإفراج عن أموال طهران المجمدة ورفع العقوبات. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. أخير أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع كدر. إلى اللقاء.
1: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوانا فهم صوتكم في زغوان القروان بجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت. على ديوانا فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوانا فهم صوتكم. ديوانا فهم فلاش سبور.
4: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. وفد المنتخب التونسي وصل لمكسيكو سيتي بعد رحلة طويلة، بعدها تم تنقل مقر الإقامة بمدينة مونتيري. منتخبنا التونسي حاليا موجود بنزل الإقامة، ثم سيونس ديكراساج خفيفة، ثم غدوة أول حصة تدريبية للعناصر الوطنية عددا لأولى مباريات المونديال باش تكون إن شاء الله ضد منتخب السويد فجر الاثنين القادم. بالتوفيق إن شاء الله لعناصرنا الوطنية. الاتحاد الرياضي المونستيري أصدر اليوم بلاغ أعلم من خلال الأحباء أنه تم إحداث لجنة مستقلة لفض النزاعات بالاعتماد على كفاءات وخبرات من أبناء النادي وأحباء. واللجنة تتكون من سامي سليمان رئيس اللجنة، فامر محمود، حاتم حرزلة، علي البحوري، وتهدف المبادرة لإطلاق جملة من المشاريع والبرامج الداعمة في مقدمتها بيع الاشتراكات السنوية الموسم الرياضي 2026-2027 على أن تكون مداخيل الحملة مخصصة بصفة حصرية لخلاص ديون النادي المستوجب دفعها خلال الصيف، بحيث يتمكن الفريق من المشاركة في البطولة الوطنية للموسم الرياضي القادم 2026-2027. المنتخب الهولندي أعلن اليوم غياب جورين تيمبر عن مونديال 2026. المنتخب الهولندي في بيان رسمي يقول المدافع البالغ من العمر 24 سنة لم يتمكن من التعافي بشكل جيد من إصابة عضلية من أجل الحصول على الموافقة الطبية للمشاركة في المونديال. بعد التشاور مع الجهاز الطبي تقرر خروج تيمبر من معسكر المنتخب في نيويورك بعد مباراة أوزبكستان الودية. بالنسبة لرونالد كومان مدرب المنتخب الهولندي، قرر استدعاء لوتشاريل غريتويدا لاعب ساندرلاند الإنجليزي بدلا منه لتبقى التشكيلة مكونة من 26 لاعب. ذكر أنه منتخب طواحين موجود في المونديال ضمن المجموعة السادسة رفقة المنتخب التونسي الياباني والسويدي. العدية التونسية مروة بوزياني أحرزت المركز الأول في سباق 3000 متر موانع للسيدات خلال ملتقى ستوكهولم السويد. بالنسبة بوزياني سجلت توقيت ب 8 دقائق 59 ثانية 28 جزء من المئة لتواصل مسيرة نجاحاتها الدولية. نذكر بوزياني أصيلة معتمدي ترقاب من ولاية سيدي بوزيد. الختام أبرز المباريات الدولية الودية. كولومبيا اليوم الفجر فاز ضد نشام الأردن 2-0. منتخب هولندا فاز ضد أوزبكستان 2-1. وفرنسا فاز ضد أيرلندا الشمالية 3-1. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا diwanfm.net. كان معكم قدور، خليكم مع محمد في نايت كلوب. صباح الخير وتحية تونس.
0: في تونس الكبرى على 99.5.

على ديوان اف ام. كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا، انستغرام، فيسبوك، تيك توك، والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزاده على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم

0: في نايت كلوب.
1: مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا. نقول لكم متواصلين معاكم بيان سور حتى للنص الليل ديريكتومون. لو رانديفو نتاعنا يكون تو سويت مع اولديز. اولديز في اولديز نرجع ديريكتومون للمرتبة 58 ليلة. نلقاو فيلتر في تيك يور بيكتشر. الموسيقى هذه اللي نحكيو على غني من اشهر اغاني الروك الالتيرناتيف في اواخر التسعينات. تيك يور بيكتشر فرقة الروك الامريكية كما قلت فيلتر وفيلتر واللي خرجت عام 99 ضمن البوم تايتل اوف ريكورد. والغنية حققت نجاح كبير برشا ووصلت للمركز 12 في الترتيب الامريكي ولات اشهر غنية في مسيرة الفرقة. الفرقة يقودها المغني والكاتب ريتشارد باتريك واللي قبل ما يعمل فيلتر كان يعزف مع فرقة 9 انش نايلز. المميز في تيك بيكتشر انها تختلف على الستيل متاع فيلتر الصاخب متاع العادة هكا والاجرسيف وكل وجهات بلحن هادي وكلمات شخصية اكثر من العادة. الحكاية متاع الغنية مستوحاة من حادثة حقيقية عاش ريتشارد باتريك وقت اللي كان شارب شوية سمحوني في طيارة ومبقاش يتفكر شنو صار بالضبط. من غادي جات الجملة الشهيرة Could you take my picture because I want to remember, اللي تعبر على فقدان الذاكرة بعد ليلة كبيرة برشا. الغنية تحكي زاد على الندم وعلى محاسبة النفس والخوف من نظرة الناس والأهل للتصرفات متاع الشخص اللي يبدأ في حالة سكر. الفيديو كليب زاد كان مميز برشا بصورة حالمة وغريبة فيها طيارة طايحة في البحر ومشاهد تحت الماء وزاد ساهم في نجاح الغنية عالميا. التيك يور بيكتشر تبقى من الأغاني اللي خلت برشا ناس تكتشف فرقة فيلتر ومازالت لليوم من الكلاسيك بتاع الروك البديل في أواخر التسعينات.

نمشيو للمرتبة 57 نرجعوا لعام 2000 مع واحدة من أنجح غاني البوب الرومانتيك بتاع بداية الألفية الجديدة Give Me Just One Night الفرقة 98 Degrees الغنية هذه خرجت في أوت 2000 تحديدا ضمن البوم Revelation وحققت نجاح كبير خاصة في الولايات المتحدة وين وصلت المراكز الأولى في عديد التصنيفات الموسيقية الغنية تتميز بإيقاعات لاتينية خفيفة ميلونجي بالبوب والرنبي وهو ستيل كان منتشر برشا في الفترة ذيك بعد النجاح الكبير للموسيقى اللاتان في العالم بالكل. فرقة 98 Degrees تكونت في التسعينات وتضم الأخوة نيكا ليتشي درو ليتشي وجيف تيمونز وجاستن جيفر ورغم المقارنات الدائمة مع فرق البوي باند كيما باكستريت بويز وكيما انس واي ان سي إلى أنه 98 Degrees كانت معروفة أكثر بالطابع الرومانسي والصوت متاع الرنبي بتاعهم. الكلمات تحكي على راجل يطلب فرصة واحدة فقط باش يعيش ليلة رومانسية بطبيعة ويعبر على مشاعره بكل شغف وحتى العنوان نتاعه جاء متأثر بالأجواء اللاتان اللي تعطي الغنية طابع كما قلت حالم برشا. لليوم تبقى الغنية من أكثر الأغاني اللي تذكر بجو البوب متاع الألفينات ومرحلة كان فيها فرق الغناء البوي باند فينالمون مسيطر على الساحة الموسيقية في العالم.

6:56 نلقاو ونحكيو على أول ضربة فنية كبيرة للمغنية الأمريكية جيسيكا سيمسون وهي أغنية I Wanna Love You Forever اللي خرجت عام 99 وكانت أول سينجل من ألبومها الأول Sweet Kisses. في نهاية التسعينات كانت الساحة الموسيقية تعيش على واقع نجوم البوب الشباب كيما بريتني سبيرز كيما كريستينا أجيليرا وجيسيكا سيمسون دخلت المنافسة بصوت قوي برشا وأسلوب أقرب للآر إن بي والبوب. الغنية حققت نجاح كبير ووصلت للمراتب الأولى في برشا بلدان وقدمت جيسيكا للجمهور كمطربة عندها إمكانيات صوتية متميزة. I Wanna Love You Forever هي الغنية الرومانتيك والمؤثرة واللي تحكي زاد على حب عميق وصادق وعلى رغبة في البقاء مع الشخص اللي تحبه مدى الحياة. الكلمات برشا فيها برشا مشاعر ما اللي شد الانتباه الجمهور أكثر هو لدى صوتي القوي اللي كان متاع جيسيكا في الوقت ذاك. رغم أنه جيسيكا عرفت من بعد من خلال التلفزة وعالم الموزة والأعمال إلا أنها تبقى الغنية ذي من أهم محطات في مسيرتها الفنية لأنها كانت بطاقة تعارف الأولى اللي خلت الملايين يتعرفوا على موهبة جديدة اللي من بعد كانت تتنافس كما قلت أسامي كبيرة برشا كما بريتني سبيرز وكما كريستينا أجيليرا.

في المرتبة 55 نلقاو الموسيقى اللي كانت المرتبة الثالثة في عام 99، نحكي على بريتني سبيرز I Did It Again. الموسيقى ذي واحدة من أشهر غني البوب في التاريخ، واللي خرجت في عام 2000 وكانت الغنية الرئيسية من الألبوم اللي يحمل نفس الاسم Oops I Did It Again. بعد النجاح الأسطوري بتاع بيبي One More Time كانت الأنظار الكل موجهة لبريتني سبيرز باش نشوفوا إذا تنجم توصل للنجاح متاعها ولا لا، وجا الجواب فيسع وقتها، وين حققت الموسيقى ذي نجاح عالمي كبير وأكدت اللي بريتني ولات من أكبر نجمات البوب في العالم. الغنية بالإيقاع متاعها السريع والكلمات السهلة تحكي على بنية تلقى روحها مرة أخرى في موقف عاطفي مع شخص فهم مشاعرها بطريقة غالطة. العنوان شهير Oops I Did It Again، ولا جملة متداولة عالميا وتعبر على تكرار نفس الغلطة بطريقة خفيفة وظريفة. الفيديو كليب زادة كان مميز، كان من أكثر الكليبات شهرة في الألفينات. بريتني تظهر فيه بتنوية هكا أحمر يلمع فوق كوكب المريخ في صور مازالوا يتذكرون برشا عشاق البوب حتى لليوم. الكليب ساهم برشا في ترسيخ الصورة بتاع بريتني كإيكون مونديال كوميم للجون في الفترة هذيك. الأغنية من إنتاج الثنائي السويدي الشهير ماكس مارتن ورامي ياكوب اللي كانوا وراء عدد كبير من أنجح أغاني البوب في نهاية التسعينات وبداية الألفينات.

في المارت 54 نلقاو غنية مؤثرة برشا في أواخر التسعينات هي Wonderful الفرقة الروك الأمريكية Everclear. الغنية خرجت عام 2000 ضمن الألبوم اسمه Songs from an American Movie for One Learning How to Smile. تعلم كيفاش تضحك. هكا الألبوم اسمه طويل برشا وفي سع مواليد من أشهر الأغاني متاع الفرقة. الموسيقى ذي الفرقة يقودها المغني وكاتب الأغاني Art أليكسا كيس المعروف بأنه استلهم برشا من تجاربه الشخصية في الكتابات متاعه. وهذا بالضبط اللي صار في Wonderful وينتناول الموضوع حساس يهم برشا عائلات تأثير الطلاق والخلافات بين الوالدين على الأطفال. الغنية تتحكي من وجهة نظر طفل يشوف العالم متاعه يتبدل قدام عينيه بسبب المشاكل العائلية. الطفل يحاول يفهم شنو يصير من حوله ويتمنى أنه كل شيء يرجع رائع كما يقول هو Wonderful كما كان قبل. الكلمات بسيطة أما تحمل مشاعر قوية من الحيرة والخوف والأمل في نفس الوقت اللي خلى Wonderful التوش هكا برشا من الناس وتمس برشا قلوب والملايين. هو إن ما تحكيش كهو على قصة معينة أما على التجربة عاشها ويعيشها برشا أطفال حول العالم. الموسيقى لهنا نلقاها هادية واللحن برشا ميلوديك كومي معناها هكا كالمو تسمع الشيء اللي خلى إن الغنية هذه تكون مشهورة ومعروفة أكثر في العالم.

نمشي للمرتبة 53 والأخيرة بالنسبة لليلة. نرجع لبداية الألفينات مع واحدة من أنجح غاني الـ R&B. نحكي على ويفي، الفرقة وايفي سامحوني، الفرقة نيكس، واللي خرجت عام 2000 ضمن الألبوم متاعهم اسمها Welcome to Next. الغنية هذه كانت واحدة من أكبر نجاحات الفرقة وخليتها تتصدر موجات الغديو وقتها في أمريكا وتلقى صدى كبير عن جمهور الـ R&B. فرقة نيكس معروفة بالأسلوب متاعها اللي يعمل ميلانج بين السموث R&B واللي بوب الخفيف، وكانت تضم ثلاثي RL تيلو وباترفلاي في واي فاي سامحوني، نحاول نذكر الاسم ديما. الفكرة بسيطة وذكية في نلمو في الموسيقى، الرجل يحكي على المرأة اللي حبها ويشوفها مش مجرد حبيبة أما زوجة المستقبل، ويعبر على الالتزام العاطفي والجدي وسط أجواء رومانتيك برشا وإيقاع مزيان في الموسيقى. الغنية تميزت زادة باللوك السهل اللي يتكبته في الذاكرة وستيل اللي كان يعكس برشا روح الـ R&B في الفترة ذيك. نحكي على موسيقى رومانتيك ديركت وفي نفس الوقت فما هكا ستريت فايب خفيف وخلى موسيقى ناجحة وخلت الناس تسمع الموسيقى ذي متاع نيكست.

0: ديوان افهم هي الموجة اللي تواتيك مالا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سويقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم
1: مع ديوان افهم ما يفوتك شيء تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه الاخبار على ديوان افهم من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net ديوان افهم صوتكم
0: هنا في تونس الكبرى على 93.5
1: ديوان افهم فلاش نيوز
2: موجز 11 ديوان افهم عسلمة المناسق العام للكونفدرالية التونسية للفلاحين والتعاونين حسام قدورة يؤكد تسجيل تراجع كبير في أسعار البيض منذ شهر رمضان إلى غاية اليوم. وبيّن قدورة خلال حضوره في برنامج في 60 دقيقة بأن الفلاح يتكبد يوميا خسائر على مستوى كلفة الإنتاج تقدر ما بين 240 و260 مليما في الأربع بيضات، مشددا على أن قطاع بيض الاستهلاك يعيش منذ سنوات أزمة هيكلية أفرزت نتائجها اليوم على أرض الواقع. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن عن انطلاق عملية اعتماد ممثلي المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبرية بولاية تونس. وأفادت الهيئة في بلاغ لها بأنه يمكن لجميع المترشحين المقبولين نهائيا والراغبين في ملاحظة مختلف مراحل هذا الاستحقاق الانتخابي إيداع مطالب الاعتماد الخاصة بممثليهم بمقر الإدارة الجهوية للهيئة بتونس، وذلك كامل أيام الأسبوع باستثناء يوم الأحد ووفقا للتوقيت الإداري، على أن تتواصل العملية إلى غاية 20 جوان الحالي. أستاذتان مساعدتان بجامعة تونس المنار تتوجان على الصعيد العالمي، حيث نالت الأستاذة المساعدة بالمعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس الدكتورة سوسن التركي جائزة جان دي مال للتجديد البيداغوجي 2026 تتويجا لأعمالها المجددة وخاصة بإدماج الاستدامة في التكوين الهندسي، فيما تم ترشيحها الأستاذة المساعدة بالمعهد العالي للأعلامية التابع لنفس الجامعة الدكتورة نهال بن يوسف ضمن القائمة النهائية للمترشحات لجائزة سيدة العام في الأمن السبرني فئة المتطوعة لسنة 26 و2000 تقديرا لعملها التطوعي ومساهمتها في تطوير مجتمع الأمن السبراني. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الاحتلال لن يعود إلى الحرب مع إيران، وأكد أن نتنياهو لن يعود إلى الحرب لأن الأمور تسير على ما يرام وإيران تقوم بما يتوجب عليها. الاحتلال يعلن اعتراض هدف جوي أطلق من اليمن، وقد أوضح جيش الاحتلال في بيان له اليوم أنه اعترض هدفا جويا مشبوها أطلق من اليمن بعد أن دوت سفارة الإنذار من تسلل طائرة معادية في منطقة إيلات المحتلة. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، نلتقي بعد ساعة من الآن، إلى اللقاء.
0: ديوان افهم هي الموجة اللي تواتيك مالا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سويقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم.
3: 11h sur Diwan FM. Mazel Tsuya Musica في Night Club.
4: L'émission référence de la musique.
5: Zone VIP.

هو واحد من أهم النجوم في الساحة الفنية العربية، تعرف بخامة صوته المتميزة وحسن اختياره الأغاني من حيث الكلمات واللحن. هو السلطان كيف ما يحب يسميه الجمهور متاعه، هو النجم بهاء سلطان. تولد بهاء سلطان نهار 1 أكتوبر من عام 1972 في القاهرة في مصر. كبر وتربى في عائلة تعشق الفن، ورث محبة الفن على أبوه فتحي عبد الله سلطان اللي كان فنان وعنده صوت مزيان، وعلى خطى أبوه بهاء سلطان حب يصقل موهبته ويتكون أكاديميا في الموسيقى، وقرا في كلية التربية الموسيقية وبدا مسيرته الفنية في أواخر التسعينات. أغنية الحظ بالنسبة لبهاء سلطان واللي كانت بطاقة التعريف الفنية اللي عند الجمهور كانت غنيته يا ترى. غنية يا ترى كسرت الدنيا حرفيا وحفظها الجمهور وحبها، ولليوم ما زالت من أحلى الأغاني اللي تفكرنا بالفترة اللي طلعت فيها.

في بداية مشواره الفني تعاون بها سلطان مع المنتج نصر محروس، وخرجوا مع بعضهم بغنية احلف في ألبوم فري ميكس وان، والغنية حققت نجاح كبير برشا.

بها سلطان عام 1999، اختار انه ينضم لفرقة واما واللي نجحت برشا وخرجت برشا اغاني كيف ما الحلم وواما 2000 وعالم مختلف. ومن بعد اختار الانفصال على الفرقة عام 2005، وقتها اصدر سلسلة من انجح اغاني كيف ما كان زمان وملنا والود قلبه بيوقعه وألبوم سيجاره.

وخاصة أصدر غنيته قوم وقف وانت بتكلمني، واللي كان موضوعها طريف ومتميز، والغنية نجحت برشا وقلبت الدنيا حرفيا.

على طيلة مسيرته الفنية بها سلطان تحصل على برشا جوائز، كيفما جائزة أفضل مطرب عربي في مهرجان الموسيقى العربية عام 2004، وجائزة أفضل فيديو كليب من قناة الام تي في العربية في 2006، وتم تكريمه من طرف عدد من المؤسسات الفنية والثقافية، وشارك في أكبر المهرجانات العربية. ورغم أنه بها سلطان اختار أنه يقعد مدة بعيدة على الساحة الفنية، لكن العودة متاعه كانت قوية برشا، ورجع في 2020 ومن وقتها وهو يحقق في النجاحات. ورغم أنه البداية متاعه كانت مع المنتج نصر محروس، والثنائي ما كملوش مع بعضهم وقع خلاف ما بيناتهم، خلاف بعد مدة اختار بها سلطان انه يحط له حد عن طريق غناية تعالى دلعك، واللي كان معه فيها نصر محروس، وكلمات الغنية ضمنت مصالحة ما بيناتهم، والغنية نجحت برشا وحبها الجمهور.

وتواصلت سلسلة النجاحات من جديد، وبها سلطان عمل غنية مرتحناش، وأسيبك عمل غنية خاصة بإشهار مع صديق عمره ورفيق نجاحاته تامر حسني، غنية مع اليمين واللي حققت نجاح كبير برشا. ولليوم مازال بها سلطان واحد من أهم الأسماء في الساحة الفنية العربية.

0: Zone VIP. Qui dit soirée, dit night club.
1: ومع الموسيقى الحلوة هذه نوصل للفينيش متاعنا لليلة. شكرا للكيب الكل اللي كان سهرة معنا, شكرا لكم انتم على اختيار ديوان فيم وعلى اختيار نايت كلوب باش انكم عديتوا معنا للسهرية. شكرا كما قلت للكيب الكل, الموعد متاعنا كما العادة في نايت كلوب. ايبا ما بقى لي كمش نقول لكم, ليلتكم زينة, تشاو باي باي.
2: نايت كلوب لميسيون ريفيرانس دو لا ميزيك
3: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم, اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
4: ديوان فهم فلاش نيوز
5: موجز منتصف الليل. ديوان فهم عسلامة. وزير التربية نور الدين النوري يدعو خلال زيارة ميدانية أدها الاثنين إلى مركز التجميع والتوزيع المفتوح بالمعهد الرياضي بالمنزة إلى مزيد اليقظة والمتابعة الحينية حرصا على سير كل مراحل امتحان البكالوريا في دورة 2026 في كنف النزاهة والشفافية والجدارة. وطلع الوزير على ظروف عشة تلاميذ النخبة الرياضية المقيمين بالمعهد وتفقد المطعم المدرسي وتابع جودة الخدمات المزداة إليهم. وزير السياحة سفيان الدقي استقبل رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية ويليام أديب ديب والوفد المرافق له, ومثل هذا اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر حول أفق تطوير التعاون التونسي البرازيلي في مجالي السياحة والصناعات التقليدية وبحث السبل الكفيلة بتعزيز الشراكة بين البلدين ودعم المبادلات ونقل الخبرات بين الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات المهنية في هذين القطاعين. الثلاثاء الانطلاق في عملية تزويد صغار ومتوسط مربي المشية بالأعلاف الخشنة عن طريق الهياكل المهني المبرمة لاتفاقية مع الديوان الوطني للأعلاف وفقا للإجراءات المحددة بالاتفاقية المذكورة. ودعا ديوان الأعلاف الهياكل المهني إلى التنسيق مسبقا مع مصالحه لتحديد الكميات وبرمجة تسلمها. فريق مراقبة اقتصادية تابع للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بمنوبة يحجز 14 طنا من الفرينة المدعمة بمخبزة مصنفة بمعتمدية البطان, وذلك من أجل الإخلال بترتيب الدعم وفق معطيات أفادت بها الإدارة الجهوية للتجارة لوكالة تونس إفريقي للأنباء. وأظهر العمل الرقبي أن المخبز المشار إليها متوقف عن النشاط منذ مدة ورغم تحول صاحبها على مخزون هام من الفرينة المدعمة ورفعه لحصص مخبزته من هذه المادة إلا أنه امتنع عن تحويلها إلى خبز مدعم. في العالم, حزب الله اللبناني يعلن عن تنفيذ 16 عملية ضد الاحتلال قائلا أن العمليات جاءت دفاعا عن لبنان وعن شعبه وردا على خرق جيش الاحتلال لوقف إطلاق النار والاعتداء على المدنيين وتدمير بيوتهم وقراهم في جنوب لبنان مما أسفر عن قتلى وجرحى. وكالة رويترز للأنباء تنقل عن وسائل إعلام إيرانية بأن رحلات الجوية استؤنفت في مطار الإمام الخميني الدولي بالعاصمة طهران. نهاية الموجز الإخباري, شكرا على المتابعة, تصبحون على خير.

0: مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
2: قضية اليوم باش تهزنا للمغرب، وبالتحديد للدار البيضاء في حومة يقولوا لها حي الملاحة، كما اللي عندنا في ريانة بعيد الشر. نهار 20 أكتوبر 1994، خلطت معلومة للشرطة تقول اللي تم اكتشاف جثة في شكارة محتوتة تحت حيط في شارع مش شوارع. وبتبيع ولات حظبة كبيرة في هكا الحومة، ودوب ما تم تبليغ الأمنيين خالطت التام على جناح السرعة، والقاوة العامة مجاججين قدامها كشكارة، وما بعده هكا الفرايجية كان بشق الأنفس، والقاوة ساشي كبير بلاستيك من نوعك اللي يحطوا فيه كوفيرتات وإلا قطايا عن تعجهز العروسة، ويشبه لك الساشيات أو الشكاير اللي يبدأوا عند بيعة الفريق. الأمنيين استغربوا كيفاش القاوة الساشي هذاك مسكر بالسلسلة، معناها كيفاش الناس عرفوا بما فيهم هكا الشخص اللي علمهم أنه فما جثة في وسط كساشي. المهم أنه الأمنيين حلوه وضربتهم ريحة متاع تعفن قوية تدوخ، واكتشفوا أنه في الشكارة جثة مقصوصة تروف تروف، تقول ذبيحة مجزأة، وعقلوها باليدين اللي كانوا مبتورين، والمعاصم زادة، والساقين كيف كيف مقصوصين، والرأس اللي كان مفصول تماماً. المعاينة الأولى تقول أنه هالجثة هذه متاع فتاة ما زالت ما غلقتش 20 سنة، وأول سؤال طرحوه الأمنيين هو جاب هكا الجثة غادي، وشكونوا اللي بعد ما قام بك الجريمة الشنعاء في حق فتاة صغيرة فصلها تروف تروف وجاب طيشة في هكا الحومة.
1: محطان علمك كونسيرنون الإرسال السابق، راني نأكد لك رانا أمام حالة اكتشاف الثوق.
2: في تواتر هالأحداث الأمنيين بعثوا الجثة للمعمل الجنائي وعملوا تمشيط كامل شامل الحي الملاحة، استجوبوا فيه العباد اللي موجودين الكل، شافوا شي حد بساكي من هذاك يدور في الحومة، لكن ما وصلوا حتى نتيجة. وقتها فهموا أنه السيد اللي علمهم على وجود كساشي شافش فيه، وكيتفتن اللي هي جثة سكروا علمهم، وإلا خلى الخبر يوصل للمركز. وما هي الأمور هذه ما تتخباش، فبالتالي الأمنيين بقوا يفركسوا على شكون جاب المعلومة للشرطة، والتحريات متاعهم وصلتهم لثلاثة خشاشر صغار هزوهم وبداوا يستجوبوا فيهم، والمساكن كانوا مرعوبين من شيرك لو فجعة عمرهم وقت اللي شافوا هكا الجثة مفتفتة في وسط الشكارة، ومن شيرة أخرى لقوا رواحهم موقوفين وتخلخلوا تخلخيلة متعموت. يقولك باش ترسينا في الحبس على خاطر حلينا شكارة وسرقنا نظر. إيش بيه؟ السرقة دي ما سرقة حتى كي تبدأ تكحيل.
1: المفتش شوف مع المبلغ تهز عليه المعلومات مباشرة الإجراءات.
2: في نفس الإطار الأمني البوليسية سألوا هكا الصغار علاش حليتوا الساشي وشفتوا شفي وسطو. الإجابة متاع الخشاشر بسيطة، قالوا مشا في بالهم أنه حد تخلص من حوايج وإلا تبش قديم وحطوا في الشارع. زادوا سألوهم شافوش حد جايب هكا الساشي معاه وحطوا فيها كالتركينة، قالوا لهم لا، فماشي حد آخر في كرهبة كان يراقب من بعيد. كيف كيف؟ قالوا لهم لا. والأمنيين أيسوا من أنهم باش يتحصلوا على أي معلومة ربما توصلهم للي جابها كشكارة وخليها غادي.
1: شوف شرطي مني أنا وقفت ولتم ما حفاضل أنا مصرح الجريمة وديقاجونا شوينا شوية لسيطوين اللي كانوا قاعدين لهنا، نسي سرتكم وقومونا بالمعاينة التقنية تاعكم، الإجراءات اللازمة الكاملة لازم نديروها، لازم بدنا نوصلوا النتيجة. بشر الإجراءات تاعكم
3: بشر المعاينة التقنية حضرتك.
1: أي يا ربي سهل.
2: في تسلسل هالأحداث الأمنيين بعثوا كشكارة للمعمل الجنائي، وغادي تم رفع البصمات متاع الضحية، لكن ما لقاو لها حتى أثر في سجل الهويات، يعني الشرطة عمرها ما خذت لها بصمات، وبالتالي بقات مجهولة الهوية، والأرجح أنها قاصر، يعني عمرها أقل من 18 سنة، وهذاك علاش ما عندهاش بطاقة تعريف. الحل الوحيد اللي يبقى بالنسبة للأمنيين أنهم يصوروا وجهة كالفتاة ويدوروا بالتصوير متاعها يسألوا الناس في حي الملاحة والمحيط متاعه. لربما يظهرش يشكون شافها وإلا يعرفها، وتنجم زاد عائلتها فقدتها وبلغت على الاختفاء متاعها، معناها هما اللي نجموا يتعرفوا عليها بسهولة. ولهنا الشرطة دارتها كالحومة وحوشيها سألوا خلق ربي الكل من سكان وتجار ومارة، لكن دون جدوى، ما وصلوا لحتى نتيجة.
1: قضيكم على بالكم بها حساسة وتجلب الرأي العام، ماذا بين النتائج يكونوا في أقرب وقت.
2: في مجريات الأحداث تعدى شهر كامل من غير ما الأمنيين يلقاو أي خيط يمكنهم من التعرف على الضحية. وفي الأثناء خرجت تقرير متاع الطبيب الشرعي يقول فيه أنه الفتاة عمرها أقل من 18 سنة كما سبق وقلنا لكم، وهذاك علاش ما عندهاش بطاقة التعريف. وباقي وحسب التقرير متاع الطبيب الشرعي قال أنه سبب الموت متاع الفتاة هي تعرضها للخنق. والشيء اللي صادم أكثر من هذا الكل، المسكينة تعرضت للاعتداء الجنسي بعد ما تقتلت، يعني الجاني أجهز عليها من بعد اغتصبها، وهذا يتسمى حسب المصطلح العلمي نيكروفيلي، واللي يقوم بالعملية يسميها نيكروفيل، يعني ضاجع الأموات. ويمكن اعتبار المسألة هذه معلومة قيمة جدا على المجرم، لأنه هالمجرم النسق الظهر يحب يتصل جنسيا بالأرواح. في نفس الإطار الطبيب الشرعي قال في التقرير متاعه أنه الجثة بقات على الأقل 3 أيام عند المجرم، وربما وقت اللي ريحتها بدأت تخرج وخاف لتتعفن ويشموها الجيران قصها تروف تروف وتخلص منها في حي الملاحة. السؤال المطروح بالنسبة للأمنيين، شكون هو الشخص اللي قام بهذا الكل؟ لأنه بالنسبة ليهم وحسب الظاهر قاتل متمرس ومتعود على أمور كمن هذه، وبالطبيعة خايفين يطلعش أنتيور أون سيري، يعني قاتل تسلسلي ويواصل في جرائمه على نفس المنوال، وربما ياخذ الثقة في روحه ويبدأ في التصعيد ويهبل البوليسية. في تعاقب هالأحداث الأمنيين رجعوا للمحاضر متاعهم على أساس يلقاوش بلاغ اختفاء جاء من عائلة من العائلات اللي فقدوا بنتهم، وربما تكون المعلومات مطابقة للأوصاف متاع الفتاة هذه. لكن مبدئيا حتى حد ما بلغ على فتاة في السن هذاك، لا عائلتها لا أي شخص آخر. وعلاش ما تقولش أنه في أواخر نوفمبر 1994 شخص تقدم للمركز على الصباح بكري قال أنه بنته اللي اسمها ليلى اختفت عندها فوق الشر، وما يعرفش عليها وين وشنو اللي صار لها. الضابط اللي خذها من عنده البلاغ قال له قديش عمرها بنتك؟ قال له ما زالت ما بلغتش 18 سنة. البوليس استغرب من الإجابة متاع البو وقال له كيفاش بنتك قاصر وتختفي وانتي ما تبلغ عليها إلا بعد شهر؟ هكا البو اللي كان عمره قرابة 58 سنة قال للأمني اللي هما ما يسكنوش في حي الملاحة ولا في كازا من أصله، والدار متاعه موجودة في دشرة يقولوا لها دوار رامي، وبنته مشات تخدم معينة منزلية عند عائلة في الدار البيضاء، وهوك كل راس شهر كان هو بيدو يتنقل الكازا ويمشي لك العائلة باش ياخذ الأجرة متاعها. وأكيد راكم فهمتوا أنه السيستام اللي عندنا وعند المغاربة هو نفسه، يعني سمسارة يدبروا بنيات صغار متشر يجيبوا خدموهم عند العائلات المتيسرة، وهوك هما ياخذوا التسمسيرة متاعهم والبو يقبض الشهرية متاع البنية. المفيد المختصر وحسب الأقوال متاع البو، وقت اللي مشالها كالعائلة اللي بنته تخدم عندهم باش يقبض الفلوس قالوا له بنتك رانا طردناها واعطيناها أجرتها وحق الركوب متاعها، ومن المفروض راهي روحت لك. مختصر الحديث، وقت اللي البو سمعها كالكلام داخ في أمره، وزاد أكثر وقت اللي قالوا له على سبب الطرد متاع بنته، واللي يتمثل في أنهم قالوا له يدها خفيفة معناها تسرق فيهم، وحسب كلامهم شدوها بالكمشة عدة مرات سامحوها لكن ما شعفتش عاودت سرقتهم. وباقي وحسب الأقوال متعبوها الفتاة قال للأمنيين اللي هو قلب عليها الدنيا وما لقالهاش ثنية وما عرفهاش لوين مشات، اسأل عليها اللي يعرفوها الكل بما فيهم عائلت وعائلت مرته من غير حتى نتيجة. ولهنا هكا الأمن اللي في المركز طلب منه التصويرة متاع بنته، ودوب ما شافها بت لأنها ظهرت هكا الفتاة اللي لقاوها مقصوصة تروف تروف في حي الملاحة. ووقتها باش يقطعوا الشك هزوا البول المارك على أساس يتعرف على الجثة متاع بنته.
4: كان جثة هنا يا راي في المجتمع حبوا نعرضوا عليها للأهل تاعها، ممكن يتعرفوا عليها.
5: على الكربونيزي علموني لي بلي جايين رجال الدرك، تفضلوا
2: والموقف كان صعيب بحكم الحالة اللي كانت عليها الضحية، وما ننساوش اللي هي كانت مقصوصة تروف تروف وحتى وجهها مشوه. لكن البوت مكن ما التعرف عليها، والصدمة كانت قوية برشا بالنسبة ليه. في نفس الإطار متاع البحث، الأمنيين قالوا للبو أعطينا العنوان متاع العائلة اللي بنتك كانت تخدم عندهم، ومشاو لها ودقوا الباب. خرجت لهم مولات الدار وراوها التصويرة متاع ليلى. قالت لهم صحيح كانت تخدم عنا وطردناها من مدة شهر التالي على خطرها تسرق. قالوا لها علاش ما بلغتش عليها كي هي سارقة؟ مولات الدار قالت لهم سخفنا بوها ترسيلوشي في المحاكم وهو زوالي، والبنية يحطوها في إصلاحية، وعلى هذاك قلنا برا يجعل بلاها على غير يدينا. وبتبعها كالعائلة فهموا لي ليلى تقتلت في النهار اللي طردوها فيه، ونعطوا البوليسية على السمسار اللي جابها لهم لعل عنده شي فكرة عليها لوين مشيت. وأكيد راهو بعد ما طردوها اتصلت بيه باش يدبر لها خدمة أخرى. مختصر الحديث، الأمنيين مشاو للسمسار وراوها التصويرة متاع ليلى، وبالوقت تعرف عليها. قال لهم الطفلة هذه نعرفها، جابها لي بوها ودبرت لها خدمة عند عائلة باهية، لكن اتفاجأت بها جايتني من مدة الشهر التالي. قالت لي راهي عرفتها طردتها بعد ما تهمتها بالسرقة. وباقي وعلى لسان السمسار قال لي وعدها باش يحاول يلقى عائلة أخرى، واعطاها حق ركوبها وقال لها روح لداركم وما تقعدش تدور في كازا، ورد بالك تحاول تبات فيها راهي مخترة، وفي الليل تتبدل جملة وتولي فيها وحوش آدمية. وباقي وفي نفس السياق السمسار قال للأمنين اللي هو حاول قد ما يقدر باش يقنع ليلى ترجع لدارهم، وهذاك آخر عهدوا بها. في مجريات الأحداث والأبحاث، المحققين في إطار أطعان الشك خذوا إذن من النيابة العمومية على أساس يقوموا بتفتيش الدار اللي خدمت فيها ليلى، يلقاو شي حاجة تفيدهم في البحث. وكي دخلوا للدار مشاو مباشرة فركسوا البيت اللي كانت تبات فيها ليلى باش يتأكدوا اللي هي ما تقتلتش غادي، وفلاو هكا البيت فليان بالميكروسكوب وعداو عليها اليومينول اللي ظهر أي نكتة دم حتى ما تتشافش بالعين، على أمل أنهم يلقاو أثر على وقوع جريمة قتل. لكن ما لقاو شيء. وفي نهاية الأمر المحققين بعدوا هكا العائلة من دائرة الشبهات والشكوك، على أساس أنه ما ثم حتى علاقة بين اللي صار للفتاة وبينهم. واللي قالته مولات الدار للبوليسية صحيح، معناها ليلى طردت لأنهم شدوها بالكمشة تسرق فيهم.
6: بريبارينا الجروب تاعكم يتهيئ، غير نوصلوا كاش نتائج ولا نبشر الإجراءات هادو تحفل لنا بهم. داكور سي بون مفهوم، هيا توكل على ربي.
2: في ترابط هالأحداث الأمنيين بقى لهم إشكال أنهم يعرفوا اللي صار بعد ما ليلى خرجت من دار العائلة، وبعد زادة ما مشيت للسمسار، وبما أنها ما روحتش لدارهم والتحريات تقول اللي هي لخذات لكار للواج لأي وسيلة نقل عمومية، معناها بقات في كازا. لكن السؤال المطروح كيفاش تبخرت؟ زعما طاحوا بها جماعة، خطفوها واغتصبوها ونكلوا بها، وربما من بعد قتلوها وقصوها تروف تروف وحطوها فيها كشكارة اللي لقاوها الناس في حي الملاحة. فيها التور هذا من القضية، البحث باش يتعثر لأبعد الحدود، والأمنيين بقاوا 7 شهور كاملين ما خلطوا لحتى نتيجة. وفي نهاية الأمر تقدم راجل المركز الشرطة قال لهم اللي مرته خرجت عندها أكثر من نهارين من الدار وما رجعتش، وقلب عليها الدنيا الكل، وما خليش بلاصة ما مشالهاش وما خلى حد ما نجلوش عليها. المرأة أرضه كانت لها بلاعة وباقي وعلى لسانها الراجل اللي فقد مرته قال كيما عاد بها وين جال الشرطة باش يبلغ على الاختفاء متاعها. قالوا له يا أخي مرتك هكاكا خرجت من الدار محض إرادتها. قال لهم لا رانا تعاركنا كيما أي راجل ومرأة خلاف عادي، لكن هي تغشت وخلات لي طفل وخرجت، وكان يظن اللي هي باش تمشي مباشرة لدار بوها كيما كل مرأة غضبانة هاكا تبرد جنونها وترجع. لكن كي غدوة ما رجعتش مشي لدارهم سأل عليها وفاجئوه اللي هي ما جاتهمش. والسيد بقى عنده أمل، قال يمكن مشيت لدار ولدها وتو تروح، لكن باقي لا حياة لمن تنادي. ووقتها قرر باش يبلغ على اختفائها. الأمنيين سألوه على مرته قداش عمرها، قال لهم 23 سنة. الحاصل خذاو من عنده تصويرتها وقالوا له كان ثم حاجة جديدة تو نكلموك.
7: درق صندينة نعم.
8: ألو
7: تفضل. مرة ولا راجل؟
2: ثلاثة أيام تعداو على هاك البلاغ متاع الراجل اللي فقد مرته، والأمنيين باش تجيهم معلومة على وجود ساشي فيه جثة مقطعة أجزاء. وقت اللي مشاو عاينوا الساشي القاو مشهد ذكرهم في هاك الفتاة المسكينة اللي طردتها العائلة اللي كانت تخدم عندها، وطريقة القتل نفسها، الخنق وتقطيع الجثة زادة، ونفس اليدين هما اللي قصوا أدوات الجريمة المستعملة هما نفسهم. وخلف هذا الجاني اغتصب ضحيته بعد مقتلها. ولهنا نرجع للنيكروفيليا اللي حكينا عليها. لكن المعلومة المزلزلة تتمثل في أنه الأمنيين وقت اللي جبدوا هكا التصويرة اللي اعطاها لهم الشخص وقال مرته اختفت، ظهرت هي الضحية، معناها قتلت وتقطعت كيما ليلى بالضبط. وكل شيء كان واضح، لمودو بيراتوار يعني طريقة التنفيذ يوحي اللي القاتل هو نفسه. وخلف هذا الزوز ساشيات تم اكتشافهم تقريبا في نفس المكان وبيناتهم بعض الأمطار، وهذا اللي خلى المحققين يستنجوا أن الجاني في الجريمة الأولى والثانية هو نفسه، والمسألة ما تستحقش تثبت أو تمعن. والشي اللي بدأ يخوف الشرطة أنه مع اليقين اللي القاتل هو نفسه، معالم شخصيته اللي بدأ تظهر تحطه في خانة لتيورون سيري القتل التسلسليين، لأنه يستهدف في الفتيات ونساء اللي يلقاهم في لحظات ضعف وبعد ما يطيحهم في شراك ويعمل فيهم اللي يحب. ولهنا مهمة المحققين ما هيش باش تكون سهلة بالكل، ويلزمهم يلقاوا طريقة في أقرب وقت باش يلقيوا القبض على هالقاتل. ما نسقوش الأحداث وبقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية في برنامج نهج التريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشاري على ديوان فام. نهج التريبيونال والدريبة.
9: الغديو في الليل حاجة أخرى. عشاق السهرية خليكم بغوشي معنا كل ليلة من الاثنين للجمعة مع الحكاية الغريبة والعجيبة في رديف نهج التريبيونال والدريبة. والغونديفو يكمل تسمعوا رديف الراف ماك افيك توت ليكيب اي توت لامبيانس.
10: ديوان فام صوتكم.
9: نهج التريبيونال والدريبة.
2: كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها في المغرب وبالتحديد في كازا عام 1994، نهار 20 أكتوبر جاء بلاغ للشرطة يأكد على وجود جثة في ساشي مقطعة أجزاء. والجثة هذه ظهرت متاع فتاة عمرها أقل من 18 سنة خدمت عند عائلة كمعينة منزلية، من بعد تم طرد على أساس تهموها بالسرقة. وفي الوقت اللي تعطلت فيه الأبحاث وبقات 7 أشهر كاملين بعد هكا الاكتشاف متاع الساشي، مواطن جاء لمركز الشرطة يعلم على اختفاء زوجته وقال خرجت ولم تعد. وبعد هالبلاغ هذا ب3 أيام باش يتم اكتشاف جثة مقطعة طروف طروف في ساشي، ومن بعد اتضح اللي هي الزوجة المفقودة متاع الراجل اللي جاء بلغ عليها. بالنسبة للمحققين ما عاد ثم حتى شك أو اختلاف أنه المسألة فيها قاتل تسلسلي يستهدف نساء وفتيات ويستدرجهم ومن بعد يقتلهم ويغتصبهم ويقصهم طروف طروف ويلوحهم في ساشيات. في هالمرحلة هذه من القضية الأمنيين استدعوا راجل المرأة اللي تقتلت بما فيهم عائلتها وهزوهم الكل المورج باش يتعرفوا على بنتهم واللي اسمها لبنى. عقلوها واللحظة كانت صعيبة برشا على الناس الكل وخلات أم وبو الضحية في حالة توجع القلب واتهموا مباشرة وعللا راجل بنتهم واعتبروه السبب في الموت متاعها إذا مش هو اللي قتلها وقطعها تروف تروف. عائلة لبنى الضحية قالوا للشرطة أنه راجلها كان يمرمت فيها تمرميت، هي ولدها زادة اللي لحقوا الطش يضربها يفشخها يغتصبها ويجوحها، وأخي بحاجة كان يعملها وما هيش معقولة بالكل يطردها من الدار حتى في الليل ويسكر عليها الباب ويخليها في الشارع من غير ما يسأل نفسه شنو اللي تنجم تعمل وحدها والوين تمشي. المهم في حديثنا أنه راجل لبنى الضحية ولا المشتبه فيه الأول في القضية، والخبر بالطبيعة دار ما بين الناس وصل للإعلام، وراجل الضحية لسقط فيها حكاية سفاح نساء، يعني بالنسبة للرأي العام ولا هو القاتل التسلسلي المختص في قتل الفتيات أو المتزوجات الصغار في السن.
8: شوف عندي، طلع راسك، هدي نفسك، هي الأول.
2: في نفس الإطار الأمني المحققين بدأوا يستنطقوا في راجل الضحية لبنى بطريقة صار ما طار ما عار ما فار ما خار ما باش ما نقولوش حاجة أخرى، وهو كالعادة عاود نفس الكلام اللي قاله وقت اللي جاء بلغ على اختفاء زوجته. وكان تذكره قال اللي صار بيناتهم خلاف ومرته لبنى هزت روحها وخرجت من الدار غضبانة. المهم أنه الأمنيين مشاو للدار متاع السيد فركسوها فلاوها فليان وعداوا عليها اليومينول لعل يلقاوا أثار ولو ذئيلة متاع دم تثبت أنه هكا الدار صارت فيها جريمة قتل، لكن ما لقاو شيء. وبالنسبة ليهم إذا كان الزوج هو اللي قتل لبنى العملية تنجم تكون ما صارتش في الدار وإنما في بلاصة أخرى. وفي نهاية الأمر كما لقاو بها وين، المحققين بدأوا يستبعدوا أنه السيد هذا هو اللي قتل مرته لزوز أسباب، وأولهم يتمثل في أنه لو كان جاء هو اللي قتل مرته علاش يمشي يبلغ على الاختفاء متاعها وبالسرعة هذيك، كان ينجم يتريث أكثر باش يتلف الجرة. والسبب الثاني هو التطابق التام بين مقتل الضحية الأولى ليلى وكيفية التخلص من الجثة متاعها والجريمة الثانية اللي استهدفت لبنى، يعني الموديوس أوبيراندي طريقة تنفيذ الجريمة متشابهة تماما من الخنق للاغتصاب متاع الضحية وهي ميتة مرورا بتقطيع جثتها وقت اللي تدخل في مرحلة التعفن الأولى وفي الأخر وضعها في كيس. مختصر الحديث، القاتل في الحالتين هو نفسه، والتهمة ولات بعيدة برشا على رجل لبنى، والظاهر أنه فما مجرم آخر مازال مجهول تماما عند المحققين. فيها الحق بهذه من القضية الأمنيين ما عاد عندهم حتى واحد في القمارة باش ينجموا يوجهوا له شبهات. وبطبيعة الحال الأبحاث زادت تعطلت مرة أخرى، والشرطة ما لقاو كان حل واحد، يستعملوا أجهزة الإعلام باش يحسوا الناس اللي عندهم أي معلومة على السفاح يتصلوا بأقرب مركز أمن ويقولوا ما عندهم. وهذاك هو اللي صار، والمسألة هذه باش تجيب نتيجة ما كانوش يتوقعوا فيها بالكل، لأنه جاهم شخص بالمتعني قال لهم اللي هو شاف تحقيق في التلفز على سفاح نساء ووراه فيها كالساشية والساك اللي تم به نقل الجثة متاع لبنى، ودوب ما شافها كالساك رجعت به الذاكرة الحادثة صارت من مدة أشهر التالي ومعطيهاش أهمية. المحققين قالوا له فسرنا، قال لهم راهو النهار اللي تم فيه اكتشاف الجثة متاع لبنى هو خرج من داره على أذان الفجر باش يمشي يصلي في الجامع، والنهج اللي كان ماشي فيه فارغ والدنيا مازالت ظلام، ووقتها يسمع في حس متاع موتور جاي وراه وخلينا نقوله موبيلات، اتلفت باش يشوف ويبعد في نفس الوقت ويلقى واحد من جماعة الحومة متعدي من غادي في هاك الوقت اللي لا فيه لا حركة لا حفلة، وكي ثبت فيه مريح لقى هذا الساك كبير كيما اللي شافه في التلفزة، حاته ما بين ساقيه ويسوق في الموتور بصعوبة على خاطر الحمولة ظاهر فيها ثقيل عليه. وأكد زادة أنه في الوقت ذاك الدنيا ما كانتش سخونة بالعكس باردة، هكا الشخص اللي كان راكب على الموتور على وقاته شرتلة وهو يتفارع مع الساشي، وظهر عليه مرعوب ومبادل كأنه سارق حاجة وما يحب حد يراه ولا يفطن به. مختصر الحديث، هكا الراجل قال راني من الأول شكيت فك الشخص اللي راكب على الموتور، وقلت ربما عامل بعض العمايل، ومن بعد استغفرت وقلت أنا ماشي نصلي أن بعض الظن إثم، ونسيت الحكاية بالكل حتى لين شفت في التلفزة هكا التحقيق على سفاح الدار البيضاء وراو فيه الساشي اللي تلقات فيه الجثة. هالبلاغ هذا اللي قام به المواطن نزل بردا وسلاما على المحققين اللي ولا عندهم على الأقل معطى ملموس، وبالنسبة ليهم السفاح اللي لوجوا عليه هو من حي الملاحة، وظهر ولد حومة السيد اللي جا شد، وخلف هذا المعلومة الهامة أنه يسوق في موتور وهازز فيه الجثة المقطعة مع وجوه السباح، ومن بعد خلاها في المكان اللي تم اكتشافها فيه. في تسلسل هالأحداث الأمنيين طلبوا من الشخص اللي أدلى بالشهادة متاعه أنه يعطيهم اسم السيد اللي شافوا بالساشي على الموبيلات، وإذا يعرفوا فين يسكن من الأفضل أنه يعطيهم العنوان. قال لهم راهو اسمه بو شعيب، واعطاهم العنوان متاعه بالتدقيق. وبالوقت المحققين تنقلوا للدار متاع الجاني، دقوا عليه الباب وتفاجئوا وقت اللي خرج لهم راجل كبير عمره فوق 60. قالوا له أنت بو شعيب؟ قالوا لهم ينعم. قالوا له تفضل معانا للمركز، وهزوه في الكرهبة، ودوب ما خلت وحطوه في بيرو الاستنطاق جبدوا له تصاور متاع ليلى ولبنى. قالوا له تعرفهم هذوما؟ بقى يثبت ويعاود فيها كتصاور، ومن بعد قالوا لهم ما نعرفهمش عمري مريتهم. وفي نفس الوقت اللي هو يتمعن في التصاور، الأمنيين قاموا برصد كل حركاته ونظراته وفهموا اللي هو يعرفهم حق المعرفة. قالوا له في بالك اللي هالبنات هذم الاثنين لقاوهم مقتولين ومقصوصين تروف تروف ومحطوطين في ساشيات؟ قالوا لهم لا ما في باليش وما نعرفش، وعلى جبتوني انتوما هوني باش تسألوني عليهم؟ أنا راجل كبير على روحي، ناكل في القوت ونستنى في الموت، وبرا واسألوا علي السكان الحومة متاعي الكل، تو يقولوا لكم اللي أنا مسلك في بروحي والناس الكل تحترمني. في نفس الإطار من التحقيق، الأمنيين وقت اللي سألوا أبو شعيب عن النهار اللي تشاف بيه بالموبيلات متاعه مع الفجر وهازز معاه الساشي اللي فيه الأجزاء متاع لبنى، انكر جملة وتفصيلا، حتى لين جابوا له هكا الشخص اللي شافه ولد حومته وكافحوه بيه، وهو شد صحيح وقال اللي نهارتها ما خرجش من الدار بالكل. وقتها الأمنيين مشاوا الجمل بما حمل وفركسوا له داره، ودوب ما دخلوا سطحتهم ريحة خايبة تشق الراس قوية، هذا رغم اللي الدار كانت مسيقة ومنظمة، لكن الريحة رغم أدوات التنظيف سطحت المحققين في خشوماتهم، وكما تعرفوا الأمنيين يشموها وهي طائرة خلي في الأرض، والشمة في المغرب اللعبة معها لا. الحاصل الأمنيين بعد ما شموها كالريحة متاع الجيفة القاو الموبيلات متاع بو شعيب، وخلينا نقولوا بو لعيب أصلا، في الكوجينة، وكان ثم زاد منشار منظف ومتكي على الحيط وحاطت سنة على سنة، وبحذاه شاقور وسكاكن ومعهون متاع جزارة، أش يعمل عند راجل كبير غادي رغم اللي هو لكان جزار ولا كراش. وآخر مفاجأة هو الدم اللي لقاوها في قاع سطل متركن في بيت البانو، وأكيد راهو كي نظف الدار خفل عليه ما شافوش، وبالطبيعة تبين للأمنيين أنه هكا الدار هي ساحة الجريمة وصارت فيها الجرائم. الحاصل هزوا بو شعيب الرهيب وحطوه في الإيقاف التحفظي وعاودوا استنطقوه، غسروه وعسروه خلف الأشياء الأخرين اللي عملوهم له وما يتحكاوش. وقتها بو شعيب ولا يزقزق في العيب اللي عمله، واعترف بالجريمتين أنه قتل ليلى ولبنى، وهذه مجريات الأحداث بالتفاصيل متاعها.

0: فيها الحقبة هذه من القضية ومن اعترافات متاع أبو شعيب. قال أنه في ليلة من الليالي ومع الأحداش متاع الليل وهو متعدي بالمطور متاعه قدام حديقة عمومية وشاف ليلى قاعد على بنك وبجنبها الساك متاع دبشها. وقف مطوره ومشالها وقعد بحداها. هي ما تقلقتش منه طمانت له لأنه راجل كبير. أبو شعيب استدرجها بالكلام ومن كلمة لكلمة خليها تحكي له على حكايتها الكل، يعني كيفاش العائلة اللي تخدم عندهم طردوها واتهموها بالسرقة، وهو كان ملسن ولسانه يغزل الحرير واستغل الصغر والسذاجة متاع ليلى وأقنعها باش تمشي معاها لداره. تبيت غادي ومن غدوة السباح رباح، وقال لها أنت في مثابة بنتي ونربح فيك أجر وثواب عند ربي، وباش ما نطولوش عليكم ليلى المسكينة جد عليها الحديث متاع أبو شعيب ومشيت معاه، ودوب ما خلط بها الدار ودخل وعطاها بيت باش تبات فيها، وبقى يستنى ويسرق في نظر واستناها حتى لين رقدت وولات في سابع نومة، وتخلى لها كالقطوس في يده كوردة ونط عليها نطة واحدة ودور لها الحبل على رقبتها وبدا يكبس، وهي المسكينة تفارع وتفرفت تلقف وتجبد في النفس ولا تتغرغر حتى لين لسانها خرج وعينيها كيف كيف وفارقت الحياة. المسكينة ما خليها لها حتى فرصة، وبعد ما تأكد اللي هي ماتت اعتدى عليها جنسيا وأكثر من مرة، واعترف قدام المحققين اللي هو لقى لذة كبيرة في مضاجعة الموتى، ومن بعد واصل على نفس المنوال وهي ميتة حتى لين الجثة بعد قرابة النهارين بدأت تعمل في الريحة. وقتها كركرها وهزها البيت البانو، قطعها طروف طروف في البينوار وبقيت الأحداث تعرفوها. وبنفس الطريقة هي بيدها استدرج لبنى، القاها هي زادة في نفس الجنينة عقاب الليل، وكأنها كجردة مأوى الإنساء والفتيات اللي مطاردين من ديارهم وإلا عندهم أي مشكلة. المهم بو شعيب عداها على لبنى وقال لها حسبني بوك، راهو عندي الولاية ونتسطر عليك كما نتسطر عليهم، واللي يعمل يعمل لله. مختصر الحديث بنفس الطريقة خلى لبنى تمشي معاه لداره واستناها حتى لين غطست في نومها وتخللها بكر كوردة وخنقها، وكيف كيف اختصبها وهي ميتة عدة مرات حتى لين عملت الريحة. وقت عداها للتفصيل بكى الدوزان متاعه السطور والسكاكن، وحتى في ساشيات وهز طيشها في زنقة من زناقي حي الملاحة. في نفس الإطار الأمني والاعترافات متاع أبو شعيب، المعلومة الجديدة اللي عرفوها الأمنيين منه أنه لبنى ما خرجتش من دارها بمحض إرادتها، وإنما رجلها عنفها وطردها وسكر عليها الباب، وما كانتش هذيك أول مرة اللي تبات فيها في الشارع، وما كانتش تنجم ترجع لدارهم لأنه كي كثرت المشاكل متاعها مع رجلها قالوا لها ما عادش جينا احنا زاد رانا نطردوك، وهذاك علاش لقات روحها تبات فيها كجنينة. والمهم في هذا الكل المحققين حبوا يعرفوا علاش أبو شعيب اقتل ليلى ولبنى وشنو الدافع متاعه. الإجابة متاعه بكل بساطة أنه كان يكره نساء كرها مقيتا، وكان يفكر باش يقتل أكثر من اثنين، معناها الراجل لو كان ما شدوهش مشروع متاع قاتل تسلسلي. وكي سألوه علاش تكره نساء قال راهي مرت بابا كرهتني فيهم لأنها عيفتني في حياتي وطفولتي بكلها، كانت تتعنف فيا وتعذبني وتحرقني وتشلتني بالموس وتكلي قلبي بالكرفاش، وعلى هذاك أحلفت باش ننتقم وكان لزم نقتل النساء متاع الدنيا الكل. في نهاية القضية بو شعيب تعدى على المحكمة وتم الحكم عليه بالإعدام، واللي يلزمكم تعرفوه أنه برشا ناس وخاصة الإعلاميين تابعوا قضيته عن كثب. والسؤال اللي بقى مطروح، زعم بو شعيب مقتل كان اثنين فقط؟ السؤال ما ينجم يجاوب عليه كان هو، لكن كما يقولوا شكون دخل القبر ورجع بالخبر. ولهنا ما بقى كان باش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهجة تريبيونال والدريبة وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فم. نهج التريبينال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
1: ديوان فم تبع الموسيقى.

0: صباح الانوار، تحيه كبيره للجميع ومرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحله جديده ومتينا للعاده. مرحبا بكم في رف ماقف 8 جوان 2026، من توالى 9:30 نرجع على مسار في تونس والعالم. الحديث باش يكون على منتخبنا اللي البارح شد الرحال نحو امريكا لخوض غمار كاس العالم امريكا كندا والمكسيك 2026. نحكي على منتخبنا ونحكي على المقابله الوديه الاخيره، هزيمه بخماسيه ضد المنتخب البلجيكي، تصريحات صبري لموش الناخب الوطني، وحظوظ منتخبنا في مقابلات كاس العالم. باش يكون ابرز المواضيع اللي باش نحكيو فيهم اليوم في حلقتنا. اخبار اخرى تستنى فيكم تباعا تيله الساعتين ونص. نسلموا عليكم وين ما كنتوا، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله نهاركم مليان بالصحه بالفرحه بالرزق وبالحب، وان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للجميع. رغم الهزيمه ورغم الخماسيه سنكون ان شاء الله 12 مليون وراء المنتخب لدفع المنتخب لتحقيق ان شاء الله افضل النتائج في مونديال 2026. نهاركم أسعد الأيام. سوداسي يحضر معنا في حلقة اليوم لجرو والكابيتان والقائد التاريخي برن صباح الأنوار.
1: صباح الخير، ربي يحفظكم، ربي يهنيكم، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للناس كل. أنا نحب نبدأ بفرحة كبيرة للرياضة التونسية اللي هي ديما تتمثل فيش في الرياضة الفردية. نحب نحيي من المنبر هذا مروة بوزياني اللي تفوز بسباق 3000 متر موانع في الدوري الماسي بالسويد، تفرض اسمه على أبطال العالم. هالاسم ذي تبعوه بالقدال، يعني جاية بطولة عالمية وجاية بطولة أولمبية زيادة كيف هذه مروة بوزياني في 3000 متر يظهر لي حتى حد مو بشي لعب. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية نحب نحيي بطل التنس، بالنسبة غروم رب التنس أنا بنتنا نحبها وذاك هو، أما هالبطل الذي جبد يمامي عليش هذا السيد هذا مريض بالسكري حشاكم وعافيكم الله، ملي عمره عامين تغلب على المرض ذاك وشوفوا وش عمل البارح. الحاجة الثالثة نحب نقول لك ملاعبي ما ننساش بكل خطر عمل فينا فترية كي محب جيميري دوكو ذاك اللي فكرني فك
0: جيميري
1: جيميري فكرني فك اللاعب لارنب اسمه
2: لارنب
1: البرازيلي
0: رونالدين
1: مش عليك رونالدين وحياة من جديد ويلعب حل فينا فترية. هذا ما عندي ما نقول لكم
0: انتم
1: ما بعدش ان شاء الله ربي ان شاء الله